0: التحديات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تواجهه.
1: كشف استطلاع رأي أجرته كل من رويترز وإبسوس عن انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 33% في أدنى مستوى لها خلال ولايته الثانية. ووفقا لاستطلاع الرأي فإن 64% من الأمريكيين أبدوا عدم رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض، فيما توقع 80% منهم استمرار التدخل الأمريكي في إيران لفترة طويلة. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران للاستفادة من المسار الدبلوماسي، وأكد استعداد تركيا للمساهمة. وأضافت أن الرئيسين تناولا في اتصال هاتفي الأوضاع في إيران وغزة واتفاق مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية. وبشأن غزة، قالت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ ترامب بأن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين في القطاع في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة السلام حيز التنفيذ. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. على صعيد متصل، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
2: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية وفق وصفه. في هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق نتنياهو وكوشنر يقضي بأن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس تمهيدا لإخراجه من الخدمة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز، أعرب كوشنر عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد هذا الملف.
3: أظن أن اجتماعنا كان جيداً للغاية، وأوضحت للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من المهم الاستماع إلى حماس بشكل مباشر لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح. وقد نحقق تقدماً في غزة في غضون شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر.
2: ليس بعيدا عن ملف السلاح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس، مطالبا إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
1: يأتي ذلك فيما كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن الضباط الرفيعي المستوى من دولتي أوغندا وبوروندي زاروا إسرائيل الاثنين لإجراء محادثات للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة. والتقى الضباط بعسكريين أمريكيين وإسرائيليين شرحوا لهم الخطط المستقبلية في غزة كجزء من مفاوضات متقدمة مع الدولتين الإفريقيتين. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أنه وحتى الآن وافقت دولة المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان على إرسال قوات إلى غزة. تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانات محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطاعها في تشغيل أجهزة أخرى.
4: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
5: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغير هذه بالكامل.
4: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخوله.
5: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة، حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة. وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
4: ومع تعطل كثير من الأجهزة تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً، أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
6: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
4: وبحسب وزارة الصحة تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من اقتحام قواته بلدة إقباطية جنوب مدينة جنين، ودهم الجيش عدة منازل في إقباطية وفتشها واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين، وذكر أنه أكمل ما سماه عملية عسكرية اقتحم من خلالها نحو 100 مبنى واعتقل 2 من المسلحين وفق بيانه. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة السكنات في محيط الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين في الضفة الغربية، ووثق ناشطون دخول رتل إسرائيلي مكون من عدة آليات عسكرية إلى المنطقة. أفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً من داخل محطة محروقات في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، ووثق مقطع مصور لحظة اقتياد عناصر تابعين لجيش الاحتلال الشاب الفلسطيني إلى آلية عسكرية داخل محطة الوقود وقيامهم بتفتيشه. وصل لؤي أبو ريدة الحامل للجنسية الأمريكية وصاحب أحد المنازل التي يحاصرها المستوطنون في قرية قصرى جنوب نابلس إلى منزله قادما من أمريكا، وكان عدد من المستوطنين قد اقتربوا من محيط المنزل بعد وصول لؤي وتمكن من الدخول إلى منزله، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين آخرين من أهالي القرية من مرافقته إلى المنزل. ولليوم التاسع على التوالي يحاصر المستوطنون 3 منازل في قرية قصرى لتهجير أصحابها. اقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس رغم إعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، ويمنع جنود الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى الجبل أو محيط المنازل.
7: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم التاسع على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت ب5 أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. 9 أيام تعيش 3 عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويل تحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة ب وفق اتفاقية أوسلو، ما زالت جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار، لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها، بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهذا العصر التلفزيون العربي بلدة قصرى جنوب شرق نابلس.
1: إلى التطورات في اليمن، حيث نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد لما قال إنها قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صوراً قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالي للمنطقة العسكرية 3 جنوبية مأرب. قالت وسائل إعلام يمنية إن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب وأطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه المضيق، وبحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق مضيحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقية تعز. أعلنت كتائب حزب الله العراقية شروطها لتنظيم العمل حول ما وصفته بسلاح الكرامة، في إشارة إلى مشروع الحكومة العراقية بحصر السلاح. وقال المسؤول الأمني في الكتائب أبو مجاهد العساف في بيان أن الشروط تتضمن الخروج الكامل والحقيقي للقوات الأمريكية وتحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية وإخراج القوات التركية من شمال العراق، فضلا عن حل القوات البشمركة الكردية التي وصفها بالميليشيات الأكثر تسليحا وخطورة على وحدة العراق بسبب ما سماه ارتباطاتها مع العدو الصهيوني الأمريكي. وانتقد البيان ما وصفه بعنتريات رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي طوال أكثر من 100 يوم من عمرها، متهما إياه بعدم استيعاب الظروف المعقدة للعراق والمنطقة. وحذر العساف من أن صبر الكتائب بدأ ينفد تجاه ما وصفها بالأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة بإشراف مباشر من الجانب الأمريكي. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق تسلمها القيادي في حركة النجباء عباس حسين مطر اليعقوبي الذي اعتقلته السلطات العراقية فجر الاثنين في محافظة ذيقار جنوبي العراق لمتابعة إجراءاته مع القضاء. وفي وقت سابق قال مصدر أمني للتلفزيون العربي أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت مسؤولا بارزا في الحركة وهي فصيل مسلح موال لإيران. وقال المصدر إن القوات الأمنية أوقفت مسؤول الاستخبارات في الحركة عباس حسين مطر في محافظة الديقار بتهمة استهداف القوات والمصالح الأمريكية، وذلك وفق مذكرة قضائية. أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى في العراق خلال اجتماعا في بغداد على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، ولا سيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. كما شدد المجتمعون بحسب بيان رسمي على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين. أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال زيارته مقر وزارة النفط العراقية أن العراق من أكثر البلدان معاناة من أزمة إغلاق مضيق هرمز التي أثرت على صادراته من النفط، وطلب مسؤولي الوزارة بإيجاد حلول تسمح بزيادة الصادرات في مدة أقصاها أسبوع.
8: إحنا علينا التزامات، وجزء كبير من التزامات الدولة هو وزارة النفط، ومعظم وزارة المالية موازنتها هي إيرادات نفطية. أنا أريد حلول بعد ما أقبل أسمع عذار، وأريد نتائج. النتائج أريد ألمسها من الأسبوع القادم.
1: هز انفجار ضخم فجر الثلاثاء منطقة تنجرو في السليمانية بإقليم كردستان العراق، عقبه اندلاع حريق هائل فيما هرعت فرق الدفاع المدني وطواقم الطوارئ إلى الموقع للسيطرة على النيران. وأشارت المعطيات الأولية إلى أن الانفجار وقع في منشأة تضم مخازن وعددا من صهاريج وخزانات الوقود، وسط ترجيحات بأن يكون انفجار صهاريج وقود داخل الموقع هو السبب وراء الحادث. إلى جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير تستهدف بلدات وقرى بقصد تغيير وجه المنطقة جغرافيا. وأظهرت مشاهد لحظة تنفيذ قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة بني حيان جنوب لبنان. وفي وقت سابق نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في بني حيان من قرى قضاء مرجعيون في محافظة النبطية. وأظهرت مشاهد ملتقطة مساء الاثنين تفجيرا عنيفا استهدف زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان، وكان طيران الاحتلال قد استهدف البلدة مساء الاثنين. وفي السياق ذاته أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قصفا مدفعيا أصاب مبنى ببلدية مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا توقيف 7 من منتسبي الوزارة على خلفية وفاة شاب تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة ريف اللاذقية. وأكد البابا أن اللجنة المشكلة للوقوف على تفاصيل الحادثة ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال أقل من ثلاثة أيام.
9: طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام إن شاء الله. خلال أقل من ثلاثة أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية.
1: هذا وقد شيع الشاب محمد غميرة في مسقط رأسه بالحفة، ونقل جثمانه من المستشفى الجامعي باللاذقية باتجاه بلدة الحفة بريف المحافظة وسط حضور جمع غفير من المواطنين. تواصل القوات الروسية استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية العاملة في صفوف القوات الأوكرانية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عشرات المسيرات الأوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
10: مع تعثر المفاوضات ووصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. ففي منطقة بلغرود الروسية قتل وجرح عدة أشخاص جراء هجوم أوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. من جهتها أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على المنطقة، كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 106 طائرات مسيرة من أصل 128 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية.
11: خلال الأسبوع الماضي نفذت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ضربات دقيقة على 63 منطقة تمركز للأفراد والمعدات، ودمرت 9 مراكز قيادة و19 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 9580 قتيلا وجريحا.
10: حدود الحرب تتوسع، ومنسوب التوتر الاستراتيجي يصل إلى مستويات غير مسبوقة في البحر الأسود، حيث امتدت التداعيات إلى النقل البحري وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية. وارتفعت في تعاملات الاثنين أسعار العقود الآجلة للقمح الأحمر، وذكرت وكالة بلومبرغ أن ارتفاع أسعار القمح يأتي في ظل استمرار الهجمات البحرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود. في ظل هذا التوتر حذر وزير الخارجية الأوكراني من محاولات روسيا تحويل البحر الأسود إلى أداة إضافية للضغط والترهيب. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تكبد روسيا ثمنا باهظا.
1: أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار قرب مدرسة أهلية غربية العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن سقوط جرحى وفق معلومات أولية، ولم تتضح بعد طبيعة الانفجار، كما لم يصدر تأكيد رسمي أو بيان من الجهات المعنية بشأن الحادث أو حصيلة الضحايا. ختام هذه النشرة الإخبارية، الآن إلى برنامج تواصل.
12: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ما خطط إيران السرية والعلنية في حال تعرضت لهجوم أمريكي؟ وفاة الشاب محمد غميرة في مركز التوقيف إثر تعرضه للضرب تشعل غضب الشارع السوري. من برشلونة حمزة عبد الكريم، الموهبة المصرية الخالصة.

0: منذ 7 أكتوبر قتلت إسرائيل أكثر من 73,000 فلسطيني في مجازر وصفت بأكبر إبادة جماعية في العصر الحديث. لكن هذا ليس كافياً لدى الإسرائيليين أمثال بن كفير وسموتريتش ونتنياهو. المطلوب تنفيذ إعدامات يومية بمعدل 30 إلى 40 فلسطينياً لتسهيل تهجير الفلسطينيين واستيطان القطاع. لكن العجيب أن بن كفير يتفوه بهذه التهديدات العنصرية أمام هذا الشخص روم بارسلافسكي. هل تذكرونه؟ يعني مش أنه قالوا لحاله ولا قالوا يون لإله. هذا الجندي الإسرائيلي الذي كان أسيراً لدى المقاومة الفلسطينية لقرابة 2 سنين. كانت هذه صورته وهو يناشد نتنياهو إدخال الطعام إلى غزة كي لا يموت من الجوع. لكن اليوم وبعد أن أوفت المقاومة بالتزاماتها وأخرجته من الأسر، يظهر برفقة بن كفير ويطلب منه أن يقوم بإعدام الأسرى الفلسطينيين خنقا بيديه. مفارقة تكشف كيف يعامل الفلسطينيون الأسرى الإسرائيليين وكيف يفكر الطرف المقابل، كيف يتحالف أسير سابق مع يميني يبالغ ويفرط في التطرف. بن كفير الذي اشتهر بحملة قانون إعدام الأسرى يجلس مع بارسلافسكي وكأنهما قاضيان في محكمة ويطلقان تهديدات ووعودا بإبادة الفلسطينيين واستيطان قطاع غزة. وقد نسي بن كفير وبارسلافسكي أنهما محتلان يريدان محاكمة وقتل وشنق أصحاب الأرض. وسائل أعلام غربية منها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عبرت عن صدمتها حرام مصدومين من تصريحات بن كفير التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين ليلاً وإعادة الاستيطان في غزة في تصعيد لخطاب التهجير والعقاب الجماعي. بن كفير قال ينبغي لإسرائيل أن تقتل 30-40 شخص كل يوم في غزة وأن تبني مستوطنات يهودية في القطاع الفلسطيني، وأن الاستهداف ليس فقط أولئك الذين يشكلون تهديداً فورياً، بل إن هناك أشخاصاً في غزة أصلاً لا يستحقون الحياة، إنهم ليسوا حتى بشراً. يعني كل ما نقول إنه الصهيوني وصل للقعر نكتشف إنه بعد في أقعر من هيك. لم يتوقف بن كفير عند هذا الحد، فقد دعا إلى إعادة إقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، وقال أتخيل إقامة مستوطنات ليس فقط في جوش قطيف بل في أنحاء غزة كافة، وأيضا تشجيع الهجرة، وكلما زاد عدد المهاجرين كان ذلك أفضل. أضاف أيضا أما الإرهابيون فلا ينبغي أن تكون هناك هجرة بالنسبة إليهم، بل ينبغي لنا ببساطة أن نقتلهم واحدا تلو الآخر. شوفوا معي جزء من هذه المقابلة.
1: זה לא סוד, אני חלקתי על ראש הממשלה, אני חושב שצריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה להוריד 30-40. לא רק אלה שמסכנים אותך באותו רגע. אין, יש שם אנשים שהם לא בני חיים, הם לא צריכים לחיות, הם לא אנשים, גם אני נותן להם אחבש, אני קורא להם אנשים. ואני חושב שאנחנו צריכים להשתקם, א', בטיפול, בעזרה, בחיבור.
0: לא בערב שמוקד לוחד יעלה על היק תסריחת. מני בעולוה על הנעדה. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً. أماندا قالت سيأتي يوم يتحدث فيه الناس عما فعلته إسرائيل والحكومة الأمريكية في غزة بالطريقة التي يتحدث بها اليهود عن المحرقة، مع وجود متاحف في غزة تظهر مستوى الوحشية الإسرائيلية ونوع التمويل الأمريكي الذي حصلت عليه إسرائيل لتمكينها من ذلك. الإعلامي بيرس مورغان الإعلامي البريطاني المساند لإسرائيل قال متى سيقف الإسرائيليون الشرفاء الكثيرون

أعزائي المشاهدين، في يونيو الماضي وقعت كل من طهران وواشنطن مذكرة تفاهم، قيل وقتها أن هناك 60 يوما يتفاوض فيها الطرفان وخلالها من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل دائم. لكن الحرب لم تنتهي، بل شهدت الأسابيع الماضية جولات تصاعدية بين الطرفين، واليوم انقضت هذه المدة دون التوصل إلى اتفاق. وأكيد كلكم مثلي أنا عم بتقولوا الله يستر. اليوم أيضا خرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ليقول إن المذكرة لم تنص أصلا على أي مهلة، وأشار إلى أن قطر وباكستان تبذلان جهودا في الوساطة. لكن خلف كل ذلك يبدو أن طهران تستعد بقوة في السر والعلن لاحتمال عودة الحرب على نطاق واسع، الله يستر، وربما تكون أشرس من الجولات السابقة. حتى سألوني كيف، رح لكم. صحيفة الول ستريت جورنال تكشف ما يحدث خلف الكواليس في طهران، تقول بشكل واضح إن القيادة الإيرانية استغلت الفترة الماضية لترتيب أوراقها والاستعداد لمواجهة أكبر قد تبدأ قريبا، في ظل انعدام الثقة مع واشنطن وضعف فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وفق الصحيفة، المرشد الإيراني عزز من نفوذ الحرس الثوري على الجيش، وعين بعض الشخصيات من قدام المحاربين في مناصب حساسة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تعزيز القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة، وأيضا توسيع عمليات مكافحة التجسس. هذا إذا كنا عم نحكي داخليا. الأخطر فهو الخطط الهجومية في حال عودة الحرب. الصحيفة ذكرت أن الحرس الثوري يدرس خيارات جديدة لتصعيد تشمل استهداف كابلات الإنترنت التي تمر في قاع الخليج وتربط بعض الدول بالشبكة العنكبوتية، وإثارة اضطرابات سياسية في بعض دول المنطقة بالتزامن مع التصعيد العسكري. والأخطر من كل ذلك هو الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية برية في دول المنطقة، وهذا ليس كل شيء. عمالكن الحرس الثوري كثف من اتصالاته مع الميليشيات في اليمن والعراق ولبنان من أجل الاستعداد لتوسيع نطاق المواجهة ورفع كلفتها على الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك استهداف منشآت الطاقة والموانئ في دول المنطقة، وقدم لهم قوائم ومعلومات استخبارية عن الأهداف المحتملة. كل هذا يا أعزائي المشاهدين من المفترض أنه يجري في سرية تامة، ولكن يبدو أنه في حدا وشوش الول ستريت جورنال، وهي حبة توشوشنا وأنتوا كمان، بما أنه أنا خبرتكم أنتوا ما تخبروا هيدا السر. لكن ما هو معلن ونعرفه هو ما تحدث به قائد الجيش الإيراني. تخيلوا ماذا قال أمير حاتمي وهو قائد الجيش الإيراني. حدد مكافأة قدرها 30,000 دولار لمن يقتل أو يأسر جندياً أمريكياً ويسلمه إلى الجيش الإيراني، وفي حال أنه اللي كانت عملت هيك هي امرأة تتضاعف المكافأة لتصبح 60,000 دولار عن كل عملية قتل أو أسر. هذا تقدير لجهود المرأة. قائد الجيش أوضح أن هذه المكافآت جاءت بعد العديد من المبادرات من أشخاص يريدون التبرع في تمويلها. حاتمي لم يحدد الإطار الزمني والمكان المتوقع لتنفيذ هذه العمليات، ونعلم أنه إلى الآن ليست هناك عملية برية أمريكية في إيران باستثناء عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته في شهر أبريل الماضي. ماذا سيحدث في المستقبل؟ لا أعلم. نتمنى طبعا أن تهدأ الأمور ولا تتجه نحو التصعيد في ظل كل هذه المعطيات، بس بحب لكم أكيد ما حدا بيعرف شيء. دعونا نذهب الآن إلى تعليقات رواد التواصل الاجتماعي. هنا محمد الحرقان يقول: ما كانت تعتقده أمريكا ثبت للعالم أنه غير صحيح، تورطت في إيران وتريد طريقا للخروج، حطت

حطمت إيران، قتلت قادتها، لكن إيران لم تستسلم ولم تقبل الشروط. كم مرة منحها ترامب فرصة أخيرة وفشلت الفرصة تلو الفرصة. فهدى دكتورة هي تقول أمريكا ليست عاجزة عن محو إيران لكن خلال دقائق، لكن قدرتها على تحمل ما سيأتي من بعد ذلك وتصور التبعات يقيدها. هذه الحرب صارت معركة إرادات، واشنطن تريد أن تجعل إيران ترضخ دون أن تتحمل مزيدا من التكلفة. محمد بيقول الغريب جدا أن دول العالم تتفرج على ما يحدث في هرمز والمندب وما وهو يمسهم جميعا. هذه الممرات تخضع لاتفاقات مجمع عليها دوليا، والذي عطل الاتفاقات هو الوجود الأمريكي. وأخيرا عبد الحفيظ يقول أمريكا لا تريد مفاوضات بل تريد استسلاما، إيران لن تستسلم، لذلك ستكون هناك ضربات قادمة. الله يستر.

يأمل السوريون بعد ثورة استمرت قرابة العقد والنصف أن لا يعودوا إلى عهد التعذيب والسجون طبعا سيئة الصيت والممارسات التي عرفها السوريون داخل مراكز احتجاز النظام السوري السابق. لكن ما حصل خلال اليومين الماضيين في أحد مراكز التوقيف عقب وفاة أحد الموقوفين أثار جدلا واسعا وأعاد ملف حقوق الموقوفين وحدود صلاحيات مراكز الاحتجاز إلى الواجهة. القصة بدأت مع توقيف قوات الأمن الشاب محمد غميرة لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية في مخفر في منطقة الحفة بريف اللاذقية. عائلة الشاب أبلغ ناصر الأمن أن غميرة يعاني من مرض الناعور، هو اضطراب يؤثر في تخثر الدم يجعل النزيف أشد خطورة، حتى أن زوجته وشقيقه طلب منهم عدم ضربه. أفرج المخفر عن غميرة بعد صدور قرار من قاض بإطلاق سراحه، لكنه خرج بحسب عائلته وهو يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي. ونقلت العائلة حينها الشاب إلى مستشفى تشرين الجامعي، قالت إن قلبه توقف 3 مرات قبل أن ينجح الأطباء في أنعاشه. بعد أيام من دخوله المستشفى للأسف توفي الشاب غميرة إثر تدهور حالته الصحية، بينما انتشرت صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد بدت عليه آثار التعذيب وسط اتهامات العائلة لقوات الأمن بالتعرض لابنهم بالضرب والتعذيب خلال توقيفه. قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أفادت لوسائل إعلام محلية أنها أوقفت 7 أشخاص على ذمة التحقيق كانوا موجودين في النظارة خلال وقوع الحادثة، وذلك لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية والوقوف على كامل ملابساتها. وزير الداخلية السوري أنس خطاب قال: أتقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأهل وذوي الشاب محمد غميرة، وأؤكد أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، وكل مخالف سينال جزاءه العادل أيا كان فور استكمال التحقيقات. بينما قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح: أؤكد لذويه ولجميع السوريين أن سوريا الجديدة دولة قانون وعدالة، ومنذ اليوم الأول للحادثة أتابع مع وزير الداخلية حيثيات القضية، واليوم أوقفت عناصر المخفر المتهمين بضرب الفقيد محمد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. طبعا على منصات التواصل كان هناك تفاعلا واسعا مع هذه الحادثة. مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فاضل عبد الغني قال: التعذيب يتكرر عندما يقوم التحقيق عمليا على انتزاع الاعترافات بدلا من جميع الأدلة المادية والرقمية والشهادات المستقلة، ولا يمثل ذلك خللا تقنيا في أداء المحقق فحسب، بل يعكس تصورا للسلطة الأمنية يجعل المحتجز موضوعا للسيطرة والإكراه لا شخصا يتمتع بالحقوق والضمانات القانونية. نقرأ أيضا لعماد التركماني قال: المطلوب الآن ليس التحقيق فقط بل ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات من خلال تنظيف المؤسسات من كل من يحمل عقلية النظام البائد وتطبيق العزل السياسي بشكل جاد. سوريا الجديدة وجدت لحفظ كرامة الإنسان السوري لا لإعادة إنتاج أساليب الماضي. بينما قال بسام السليمان في تغريدته التي نقرأ منها: أثارت الحادثة في نفسي تساؤلات أعمق ترتبط بعدة أبعاد هامة، أبرزها أثر مثل هذه الأحداث على الحكم الجديد ومؤسساته، وكيف يمكن لحادثة خطيرة مثل هذه أن تهدد السمعة والرصيد المجتمعي لوزارة الداخلية التي تعتبر واحدة من أنجح المؤسسات السورية بعد التحرير.

يا جماعة، برشلونة فاز على بازل بنتيجة 2-5 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد. هذا الخبر ما بيعنينا كتير، شو بيهمنا من مباراة ودية مع بازل؟ حتى جماهير برشلونة نفسها ما بتعنيها كتير نتيجة مباراة تحضيرية للموسم الجديد. يلي بيعنينا منيح هو هيدا الشاب، هذا الفتى، هذا المهاجم المصري اسمه حمزة عبد الكريم، بيواصل تألق اللافت مع برشلونة. تعال نحكي أكثر عن حمزة عبد الكريم يلي عم يلعب هلأ حالياً مع برشلونة. النتيجة كانت تعادل في الشوط الأول، هدف لبرشلونة مقابل هدف لبازل السويسري قبل مشاركة عبد الكريم. اللاعب المصري دخل بديلاً في الشوط الثاني، بعد 4 دقائق فقط هز الشباك. حمزة سجل هدفاً في شباك بازل ليصل رصيده إلى 3 أهداف خلال المباريات الودية التحضيرية لبرشلونة بالموسم الجديد. حساب برشلونة على منصة إكس أشاد بالمهاجم المصري عقب هدفه وكتب: موهبة مصرية خالصة، قبل أن ينشر صورة للاعب معلقة: كيف نخفي حبنا والشوك فاضح. الصحافة الرياضية الإسبانية احتفت بحمزة. صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أشادت بتأثير حمزة عبد الكريم عقب نزوله إلى أرض الملعب. أبرزت الصحيفة جودة تحرك حمزة داخل منطقة الجزاء إلى جانب قدرته أيضاً على استغلال المساحة المناسبة وإنهاء الهجمة بصورة مثالية. أما صحيفة دياريو آس فوصفت حمزة عبد الكريم بأنه هالاند الجديد، وذلك لقوته في إنهاء الهجمة. فرص حمزة عم تزداد يبدو يا عزيزي ويا عزيزتي، ويمنح التألق المتواصل حمزة عبد الكريم دفعة قوية في سباقه للحصول على فرصة مع الفريق الأول لبرشلونة. المهاجم المصري اعتلى صدارة هدافي برشلونة في فترة الإعداد للموسم الجديد برصيد 3 أهداف ليقدم رسالة إلى الجهاز الفني: أنا أملك مقومات للمنافسة على مكان داخل صفوف الفريق الأول. اللاعب المصري يستعد لمواجهة جديدة مع البرسا عندما يلتقي الأهلي المصري ودياً يوم الأربعاء المقبل. وحمزة كان قد انتقل إلى صفوف فريق الشباب في برشلونة معاراً، وتم تفعيل بند شرائه نهائياً هذا الصيف مقابل 1,500,000 يورو إضافة إلى متغيرات مالية. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، محمد المحمدي قال: أجمل ما في حمزة عبد الكريم أنه ما بيتكلمش، بيجتهد طوال الوقت، بيقدم أفضل ما عنده، مركز وردود أفعال طبيعية. أبو جاد بيقول: حمزة عبد الكريم غادي مزيان، أهدافه من عينة أهداف هالاند. بداية اللاعب المصري ميدو كانت جبارة وانتهت مبكرا لأسباب كثيرة، ولكن هذا حمزة يبدو أنه أكثر التزاما. داري بيقول: المصري حمزة عبد الكريم مشروع مهاجم كلاسيكي لا يرحم. سارة علام بتقول: جزء من يلي قدمه محمد صلاح للكرة المصرية هو أنه عمل براندينج للاعب المصري وخليه يتشاف كلاعب موهوب ومجتهد، وفتح الطريق قدام شباب صغير زي حمزة عبد الكريم أنهم يحلموا أحلام كبيرة. وشوردر بيقول: الراجل المحترم اللي قال لي يوم صفقة حمزة عبد الكريم لبرشلونة أنه نسخة من هالاند، وقعدت أضحك عليه، أتمنى لو شاف تويتر يعرف أنه بعتذر له.

ركزوا معي بهيدي القصة. المشهد مثل ما شايفين نهار بأحد مولات القاهرة، فتاتان في أحد المقاهي طلبوا مشروباتهم، فجأة بيقطع حديثهم الودي يلي كانوا عم يتحدثوا صوت انفجار ضخم، جدران المكان تهتز، الزجاج بيتكسر، بسرعة خرجتا وكانت الفاجعة، الدماء تملأ المكان، صراخ وانهيار في كل ركن. لو سألتك أنا هلأ شو يلي ممكن يعمله الشخص العادي بموقف مثل هيدا؟ هل بيفزع؟ هل بيصرخ؟ لكنه بالتأكيد سيحاول النجاة والخروج من المكان. ردة فعل إنسانية نابعة من غريزة البقاء، إذا هو فل، إذا هو راح، إذا هو ركض، أليس كذلك؟ بس هالصبية الحلوة يلي اسمها هاي عمر هي طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب. عفوا، كان لها رأي آخر، لا هروب ولا نجاة فردية، لدي معلومات طبية يمكنني بها أن أنقذ بها حياة ولو إنسان واحد، أو على الأقل أحاول. بسرعة وزعت المهام على صديقتها، الاتصال بالإسعاف والشرطة، ولها محاولات جادة لإنقاذ الناس. بدأت بالبحث عن المصابين، الحالة الأولى كانت قد فارقت الحياة مع الأسف، لكنها تمكنت من مساعدة مصابين آخرين، أحدهم كان يعتقد أنه توفي، ورغم أنها لم تكن الوحيدة التي ساعدت الناس، لكن معلوماتها الطبية مكنتها من توجيه الناس حولها للتعامل بشكل علمي في هذه الحالة. خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع. للأسف شفنا الحادثة، الحادثة حصلت نتيجة انفجار أسطوانة هيليوم داخل أحد محلات بيع الهدايا بالطابق الأرضي بالمول، يلي نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين. الله يشفي طبعاً جميع المصابين. تصرف هيا لقي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، صور دولوها الكل عن شجاعة ولد، شجاعة وعندها ثبات انفعالي وقدرة على قيادة الموقف، وهو أيضاً ما دفع وزير التعليم العالي إلى تكريمها لمشاركتها في تقديم المساعدة لمصابي الانفجار. نذهب الآن لنرى ردود فعل الناس على تصرف هيا. يقول خالد، البنت هيدي أنقذت ابني، دكتورة هيا صديقة بنتي كلمتنا بالتليفون وتقلنا أنه حصل انفجار بمول أرابيلا ولازم تجوا بسرعة لأنها شافت ابني هناك وهو واقف معه بس كان بينزف، لولا التليفون هيدا أنا ما كنت عرفت شو يلي صار ولا عرفت على أي مستشفى راح ولا أي شيء. تقول أيضاً أمي، ما شاء الله نموذج كويس للأطباء، تعمل بالقسم اللي أقسمت بربنا يبارك لها ويقويها ويزيدها من فضله وكرمه. ومنختم مع سندس يلي بتقول جدعة وبنت أصول، والله دي صورة مشرفة للمصريين المحترمين، وقت الشدة ربنا يحفظها ويشفي المصابين.

قصتنا هذه من بلجيكا، 8 عمال بناء كانوا يشتغلون بأعمال حفر لتمديد أنابيب صرف صحي جديدة في العقار. هؤلاء العمال لن يحتاجوا إلى العمل لساعات إضافية، بعضهم لن يحتاج إلى العمل أساساً في المستقبل. هم وجدوا كنزاً، لا حرفياً لقوا كنز، مش إنه كنز هيك كنز اللي في الرحلة تعيد بهاء سلطان، هم فعلاً لقوا كنز فعلاً، ومن أي من دون أي رحلة. يعني تركنا الرحلة لأننا نحن طاقم البناء عثروا بالصدفة على كنز من السبائك والعملات تقدر قيمته ب9 ملايين يورو. باتريك فايس رئيس منطقة شرطة داندرموند كشف أنه أثناء عمليات الحفر علق رأس أدوات الحفر بعائق ما، تبين أنه اصطدم بسبيكة ذهبية. بمجرد الاكتشاف اتصل العمال بمالك العقار الذي سارع بدوره إلى إبلاغ الشرطة. بعرف شو عم بدور بذهنك ودار بذهني، وأنا لو لقيته للكنز كنت حملته ومشيت، أنه ليش ما احتفظوا بالأموال لأنفسهم؟ هناك أسباب واقعية. بحاول ماريو وهو مدير الموقع وعندما قال لشبكة VRT أنه يقنعنا فيه، قال بيقول هنيكي هناك الكثير من العملات والسبائك كان ليكون إخفاؤها مستحيلا. أنت جربت وما قدرت؟ ما بنعرف. بيقول فضلا عن أنه ذلك يعد سرقة، ووافقه زميله كوبي قائلا إنها ملايين، ببساطة لا يمكنك إبقاؤها طي الكتمان. ما بنعرف، جربوا سألونا نحن منقلكم. قرار تسليمها للشرطة كان قرارا ذكيا ويحقق فائدة للجميع، بس لا تعرفوا ليه، لأنه وفقا للقانون البلجيكي يتاح للمالك الشرعي فترة 5 سنوات للمطالبة بالكنز، وإذا لم يتقدم أحد ينص القانون المدني على أن الكنز المخفي يقسم مناصفة بين المكتشف يلي هن العمال ومالك العقار. لكن هل كل الذهب وصل فعلا إلى الشرطة؟ أعلم بما تفكر يا عزيزي، إنه إلا ما يكون حدا خبره شغلة من هون ولا شال بحدي من هون، لأنه أنا كمان فكرت هيك. هلأ رئيس الشرطة أوضح إنه تم إجراء حصر دقيق ومفصل للمحتويات تحت مراقبة الكاميرات داخل مركز الشرطة قبل تشميع الذهب، وذلك لتجنب أي نزاعات مستقبلية. وبالأخير بعد فتح تحقيق في الواقعة حذرت الشرطة المواطنين من التوجه إلى الموقع، بركي فكروا في كنوز هونيك حتى ما يبحثوا عن المزيد من الكنوز، مؤكدة أن المنزل قلب رأسا على عقب وأن جميع قطع الذهب نقلت إلى مكان آمن. باختصار أيها الجماهير الغفيرة، لا تأتوا إلى المنزل للحصول على بقية الكنز أو كنوز مشابهة. نتمنى لك يا عزيزي أن تجد كنزك اللي في الرحلة، وأن كنت تتوقع أن يكون الكنز في الرحلة وهيك إشياء، بس نحن هيدا هو الكنز اللي نحصل عليه. تحيتنا لبهاء سلطان. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بوتليف بيقول لماذا أعطيتوها للحكومة؟ أنا والله سألت مثلك نفس الشيء، ليش أعطيتوها للحكومة؟ أرني بيقول ستذهب إلى خزينة الحكومة، لن يستعيد أحد. لا، القانون بنص أنه بيستعيدوها. أما جيلي بتقول الناس الشرفاء نعمة صراحة، إيه شكرا لكم، أمل أن يحصلوا هم على الذهب إذا لم يطالب به صاحبه خلال 5 سنوات. أما فيلي بيقول أو ربما وجدوا 40 مليون دولار من الذهب وقدموا للحكومة 9 ملايين فقط. لا نعرف ولا نحن.

0: كيف يمكن أن يتحول حفل تخرج جامعي إلى موكب يضم حيوانات مفترسة؟ أعزائي، هذا بالضبط ما حدث في ليبيا. القصة هي لصانع محتوى الشهير يدعى ليباينو. أراد أصدقاؤه الاحتفال بتخرجه من إحدى الجامعات بمدينة الزاوية غرب ليبيا. قاموا بعمل موكب سيارات كبير، بس وين المفاجأة؟ ماذا يوجد في الموكب؟ مقاطع الفيديو المتداولة أظهرت أسداً ونمراً على متن السيارات في الموكب. نية لك على الاحتفال. نعم يا أعزائي المشاهدين، جابوا أسد ونمر وحطوهن على السيارات ليشاركوا بالاحتفال بتخرج صديق. وهذا لم يكن الشيء الغريب الوحيد بالموكب، لا، ظهرت أيضا عربات عسكرية وتخلل الموكب إطلاق نار في الهواء. المشاهد طبعا أثارت ردود أفعال واسعة ما بين السخرية من طريقة الاحتفال والاستغراب من وجود حيوانات مفترسة، ما بعرف شو يقولوا شو حسوا يعني، وسط تجمعات الأشخاص وفي مكان عام واستخدام السلاح في حفل تخرج، فضلا طبعا عن تعليقات أخرى تحدثت عن غياب الدولة وغياب هيبة القانون والدولة. دعونا نشاهد هذا الفيديو سويا. إن
1: شاء الله خير. تفضل.
2: ناس جيب بقال، جيب لي نمر واسد.
0: طبعا غريبة هذه الاحتفالات. انتهت حلقة تواصل مشاهدينا لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي كالعادة. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل. ما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز وتقول إن مذكرة إسلام أباد لم تنص على مهلة محددة، وترامب يؤكد أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع طهران. بعد لقاء نتنياهو وكوشنر، إسرائيل تتمسك بتجريد غزة من السلاح قبل إعادة الإعمار، ومجلس السلام يربط أي انسحاب إسرائيلي من القطاع بنزع السلاح. قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية وتعتقل عددا من الشبان، والمستوطنون يواصلون حصار منازل فلسطينيين في قرية جنوبية نابلس. فصيل حزب الله العراقي ينتقد خطوات الحكومة بشأن حصر السلاح ويشترط خروجا كاملا للقوات الأجنبية، ورؤساء الوزراء والجمهورية والنواب والقضاء يؤكدون في بيان التزامهم بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأنه ليس في عجلة من أمره لحسم هذا الملف. إلى ذلك أكدت طهران في تصريحات متتالية لعدد من كبار المسؤولين أنها جاهزة لإحياء الاتفاق الإطار شرط التزام إدارة ترامب.
1: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة بمضيق هرمز. هذه هي أحدث التحركات العسكرية التي تعرفها المنطقة بعد مرور شهرين كاملين على إقرار مهلة 60 يوما التي اعتمدها الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة للبت في المسائل الخلافية كالملف النووي وأزمة مضيق هرمز. 8 أسابيع لم تكن كافية إلا لإرساء مناخ من عدم الثقة بين الطرفين وإعادة إحياء أجواء الحرب. فرضت الولايات المتحدة حصارها الشامل على الموانئ الإيرانية، وشددت طهران بالمقابل قبضتها الحديدية على المضيق، واستمرت بذلك حالة التذبذب في الملاحة البحرية. ووسط أجواء حالة لا يقين ومحاولات دول إقليمية الدفع نحو إحياء مسار التفاوض وإعطائه جرعة من الفاعلية، يتحدث الرئيس ترامب بلهجته التي دأب على اتباعها في سياق حديثه عن إيران، ويقول إنها تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، كما يوجه رسالة مباشرة لقادتها برفع الراية البيضاء، راية لا يبدو أنها سترفع بالنظر إلى حدة المواقف التي تصدر عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية. تقول طهران إن سياسة المهل والوعيد والتهديد لن تنفع معها.
2: لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل.
1: لا يغفل الإيرانيون ورقة مضيق هرمز. يقول كبار القادة في الحرس الثوري إنه لن يفتح ما دامت الخروقات شعارا لإدارة الرئيس ترامب وفقا لتصريحاتهم.
3: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
1: الواضح أن لعبة الشد طاغية على الخطاب الرسمي في إيران والولايات المتحدة، رغم تراجع الحسم العسكري الذي لوح به الرئيس ترامب مرارا، لكن التراجع عن هذا الخيار أو تأجيله يستحضر حجم التحديات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تواجهه.
0: كشف استطلاع رأي أجرته كل من رويترز وإبسوس عن انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 33% في أدنى مستوى لها خلال ولايته الثانية. ووفقا لاستطلاع الرأي، فإن 64% من الأمريكيين أبدوا عدم رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض، فيما توقع 80% منهم استمرار التدخل الأمريكي في إيران لفترة طويلة. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران للاستفادة من المسار الدبلوماسي، وأكد استعداد تركيا للمساهمة، وأضافت أن الرئيسين تناولا في اتصال هاتفي الأوضاع في إيران وغزة واتفاق مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية. وبشأن غزة، قالت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ ترامب بأن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين في القطاع في وقت كان من المفترض أن تدخل فيها المرحلة الثانية من خطة السلام حيز التنفيذ. قال مجلس السلام الخاص بغزة أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. على صعيد متصل، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
4: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير، أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية وفق وصفه. في هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق نتنياهو وكوشنر يقضي بأن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس تمهيدا لإخراجه من الخدمة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز أعرب كوشنر عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد هذا الملف.
5: أظن أن اجتماعنا كان جيداً للغاية، وأوضحت للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من المهم الاستماع إلى حماس بشكل مباشر لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح، وقد نحقق تقدماً في غزة في غضون شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر.
4: ليس بعيداً عن ملف السلاح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إن هناك تقدماً إيجابياً في مسألة نزع سلاح حماس، مطالباً إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
0: يأتي ذلك فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن ضباط رفيعي المستوى من دولتي أوغندا وبوروندي زاروا إسرائيل الاثنين لإجراء مباحثات للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، والتقى الضباط بعسكريين أمريكيين وإسرائيليين شرحوا لهم الخطط المستقبلية في غزة كجزء من مفاوضات متقدمة مع الدولتين الإفريقيتين. أضافت هيئة البث الإسرائيلية أنه وحتى الآن وافقت دولة المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان على إرسال قوات إلى غزة. تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانات محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطاعها في تشغيل أجهزة أخرى.
6: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
7: لوحة الكيبورد المفروض أن أغير هذه بالكامل.
6: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
8: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة. كذلك أجهزة الفحص والمعايرة، لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة. وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
6: ومع تعطل كثير من الأجهزة تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
9: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
6: وبحسب وزارة الصحة، تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية، وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من اقتحام قواته بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، وداهم الجيش عدة منازل في قباطية وفتشها واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين، وذكر أنه أكمل ما سماه عملية عسكرية اقتحم من خلالها نحو 100 مبنى واعتقل 2 من المسلحين وفق بيانه. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة السكنات في محيط الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين في الضفة الغربية، ووثق الناشطون دخول رتل إسرائيلي مكون من عدة آليات عسكرية إلى المنطقة. أفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً من داخل محطة محروقات في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، ووثق مقطع مصور لحظة اقتياد عناصر تابعين لجيش الاحتلال الشاب الفلسطيني إلى آلية عسكرية داخل محطة الوقود وقيامهم بتفتيشه. وصل لؤي أبو ريدة الحامل للجنسية الأمريكية وصاحب أحد المنازل التي يحاصرها المستوطنون في قرية قصرى جنوب نابلس إلى منزله قادما من أمريكا، وكان عدد من المستوطنين قد اقتربوا من محيط المنزل بعد وصول لؤي وتمكن من الدخول إلى منزله، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين آخرين من أهالي القرية من مرافقته إلى المنزل. ولليوم التاسع على التوالي يحاصر المستوطنون 3 منازل في قرية قصرى لتهجير أصحابها.

0: اقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل راس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس رغم إعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، ويمنع جنود الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى الجبل أو محيط المنازل.
1: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم التاسع على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت بخمسة أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. تسعة أيام تعيش ثلاث عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو، ما زالت جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار، لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها، بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى جنوب شرق نابلس.
0: إلى تطورات في اليمن، حيث نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد لما قال إنها قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. الله قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية إن الجيش نفذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية، وذلك خلال 24 ساعة. وأضاف في بيان أن القوات المسلحة استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد. وحدد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. قالت وسائل إعلام يمنية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب، وأطلقت خمسة صواريخ باليستية باتجاه المضيق. وبحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق، مضيحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقية تعز. أعلنت كتائب حزب الله العراق شروطها للتنظيم العمل حول ما وصفته بسلاح الكرامة في إشارة إلى مشروع الحكومة العراقية بحصر السلاح. وقال المسؤول الأمني في الكتائب أبو مجاهد العساف في بيان أن الشروط تتضمن الخروج الكامل والحقيقي للقوات الأمريكية وتحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية وإخراج القوات التركية من شمال العراق، فضلا عن حل القوات البشمركة الكردية التي وصفها بالميليشيات الأكثر تسليحا وخطورة على وحدة العراق بسبب ما سماه ارتباطاتها مع العدو الصهيوني الأمريكي. وانتقد البيان ما وصفه بعنتريات رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي طوال أكثر من 100 يوم من عمرها، متهماً إياه بعدم استيعاب الظروف المعقدة للعراق والمنطقة. وحذر العساف من أن صبر الكتائب بدأ ينفد تجاه ما وصفها بالأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة بإشراف مباشر من الجانب الأمريكي. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق تسلمها القيادي في حركة النجباء عباس حسين مطر اليعقوبي الذي اعتقلته السلطات العراقية فجر الاثنين في محافظة ذي قار جنوبي العراق لمتابعة إجراءاته مع القضاء. وفي وقت سابق قال مصدر أمني للتلفزيون العربي أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت مسؤولا بارزا في حركة النجباء وهي فصيل مسلح موال لإيران. وقال المصدر أن القوات الأمنية أوقفت مسؤول الاستخبارات في الحركة عباس مطر في محافظة ذي قار بتهمة استهداف القوات والمصالح الأمريكية، وذلك وفق مذكرة قضائية. أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى في العراق خلال اجتماع في بغداد على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، ولا سيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. كما شدد المجتمعون بحسب بيان رسمي على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين. أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال زيارته مقر وزارة النفط العراقية أن العراق من أكثر البلدان معاناة من أزمة إغلاق مضيق هرمز والتي أثرت على صادراته من النفط، وطلب مسؤولي الوزارة بإيجاد حلول تسمح بزيادة الصادرات في مدة أقصاها أسبوع.
2: إحنا علينا التزامات، وجزء كبير من التزامات الدولة هو وزارة النفط، ومعظم وزارة المالية موازنتها هي إيرادات نفطية. أنا أريد حلول بعد ما أقبل أسمع عذار، وأريد نتائج. النتائج أريد ألمسها من الأسبوع القادم.
0: هز انفجار ضخم فجر الثلاثاء منطقة تانجرو في السليمانية بإقليم كردستان العراق، أعقبه اندلاع حريق هائل، فيما هرعت فرق الدفاع المدني وطواقم الطوارئ إلى الموقع للسيطرة على النيران. وأشارت المعطيات الأولية إلى أن الانفجار وقع في منشأة تضم مخازن وعددا من صهاريج وخزانات الوقود، وسط ترجيحات بأن يكون انفجار صهريج وقود داخل الموقع هو السبب وراء الحادث. إلى جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير تستهدف بلدات وقرى بقصد تغيير وجه المنطقة جغرافيا. وأظهرت مشاهد لحظة تنفيذ قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة بني حيان جنوب لبنان. وأظهرت مشاهد ملتقطة مساء الاثنين تفجيرا عنيفا استهدف زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان. وكان طيران الاحتلال قد استهدف البلدة مساء الاثنين. في السياق ذاته أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قصفا مدفعيا أصاب مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا توقيف 7 من منتسبي الوزارة على خلفية وفاة شاب تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة ريف اللاذقية. وأكد البابا أن اللجنة المشكلة للوقوف على تفاصيل الحادثة ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال أقل من 3 أيام.
3: مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة ب3 أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية.
0: هذا وقد شيع الشاب محمد غميرة في مسقط رأسه بالحفة، ونقل جثمانه من المستشفى الجامعي باللاذقية باتجاه بلدة الحفة بريف المحافظة وسط حضور جمع غفير من المواطنين. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في مدينة زابوروجيا تعرض مناطق سكنية في المدينة لهجوم بالمسيرات أدى إلى دمار في بعض المنازل. وقال عمدة العاصمة الروسية موسكو إن منظومة الدفاع الجوي دمرت عدة طائرات مسيرة كانت متجهة نحو المدينة. وأضاف المسؤول الروسي لاحقاً أن عدد الطائرات المسيرة التي أسقطت أثناء اقترابها من العاصمة منذ بداية اليوم بلغ 63 مسيرة. كشفت صحيفة تيليغراف البريطانية عن إنشاء روسيا قواعد سرية قادرة على إطلاق مسيرات داخل أراضي حلف الناتو. تفاصيل الموضوع في هذا العرض مع يحيى نافع.
4: في الفترة الأخيرة تطور شكل الحرب بين روسيا وأوكرانيا معتمدا على المسيرات سلاحا أساسيا في معركة فرض النفوذ وكسر اليد، لكن هذا التطور وبحكم المعطيات على أرض الواقع أصبح يتجاوز الآن نوع السلاح والقدرة على الإنتاج إلى الرغبة في توسيع جبهات القتال لتشمل حدود دول الناتو. ومن هنا نفصل ما كشفه تحقيق أجرته صحيفة التلغراف عن إنشاء روسيا 10 قواعد سرية قادرة على إطلاق مسيرات متطورة في عمق أراضي حلف الناتو. هذه القواعد مزودة بمنصات إطلاق متطورة لأحدث طائرات موسكو الانتحارية بعيدة المدى، وبعضها استخدم فعليا في عمليات قصف نفذت مؤخرا على كييف، إذ إن قربها من الحدود يسهل شن هجمات مكثفة تتجاوز دفاعات كييف الجوية المتضائلة. صحيفة التلغراف باستخدام وثائق مسربة وصور أقمار صناعية رصدت ما لا يقل عن 59 منصة إطلاق جديدة على طول الحدود الروسية مع بيلاروسيا وأوكرانيا. أما الصور التي حللتها شركة درونسيك المتخصصة في استخبارات المسيرات فكشفت أن نحو 20 منصة من المنصات الجديدة تبدو طويلة، مما يشير إلى قدرتها على إطلاق أحدث طائرات روسيا الهجومية، مما يجعل دول الناتو في مرمى طائرات بوتين. وعند تتبع خريطة الدول الأقرب للتهديد تنقل التلغراف عن محللين تحذيرهم من أن هذه التكنولوجيا يمكن استخدامها ضد أوروبا في حال نشوب حرب، فبعض هذه القواعد تمكن أقوى المسيرات الروسية من الوصول إلى العاصمة البولندية وارسو، خصوصا أن موسكو تفكر في تنفيذ استفزاز مسلح على الأراضي البولندية أو ربما شن هجمات بالصواريخ أو المسيرات على البنية التحتية الحيوية أو حتى تنفيذ هجمات مفبركة تنسب إلى أوكرانيا وفق ما ذكرته الصحيفة. فرضية التهديد الروسي الوشيك تبنتها أيضا تقارير استخباراتية أمريكية نقلتها قبل أيام صحيفة وول ستريت جورنال. الأخيرة قالت إن بوتين قد يختبر عزيمة الناتو بشن هجوم محدود على إحدى الدول الحليفة خلال السنوات القليلة المقبلة، ولعل من ضمنها بولندا. وبربط النقاط ببعضها نجد أن الوصول إلى وارسو سيصبح أسهل انطلاقا من القواعد الجديدة، لا سيما أن موسكو تجري تحديثات سريعة لنسختها من طائرات شاهد الإيرانية، حيث تنشر نسخا أحدث منها تعمل بمحركات نفاثة عالية السرعة قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة. هذه النسخ تضم جيران 4 وجيران 5، والنسختان تستطيعان الطيران بسرعة كافية تتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، أي أن اعتراضهما صعب تكنولوجيا وبمدى يتراوح من 450 إلى 1000 كيلومتر مع حمولة 90 كيلوغراما وفقا لوثائق حكومية أوكرانية مسربة.
0: ختام النشرة، إلى اقتصادكم.
5: لماذا يستنجد أقطاب العملات المشفرة بالرئيس ترامب؟ هل تحولت الأحجار الكريمة إلى أصول نادرة وخيارات للتحوط لدى المستثمرين في الخليج؟ مسح وطني يكشف فجوات المعيشة بين الأسر في ليبيا.

0: أقطاب العملات المشفرة يستنجدون بالرئيس ترامب، بينما تخسر العملات المشفرة تريليون دولار من قيمتها. البيت الأبيض يفتح أبوابه لقطاع الكريبتو، حيث من المتوقع أن يجتمع مسؤولون في واشنطن مع تنفيذيين من العملات المشفرة وأسواق التنبؤ قبل اجتماع لجنة الابتكار التابعة لهيئة تداول السلع الآجلة، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ لمناقشة قانون كلاريتي أكت لتنظيم السوق. لكن الاجتماع يأتي في لحظة صعبة، فبيتكوين تراجعت 28% هذا العام وتحوم قرب 63 ألف دولار بعد أن تجاوزت 125 ألفا في أكتوبر. أما العملات الأصغر فانخفض مؤشرها بأكثر من 40%، بينما فقدت دوكوين وسولانا نحو نصف قيمتها. ومنذ بداية العام خرجت 4.7 مليارات دولار من صناديق بيتكوين، في حين خسرت الصناديق التي تركز على إيثر نحو 1.5 مليار دولار وفق بيانات بلومبرغ. وفي المقابل كشف ترامب عن دخل يقارب 1.4 مليار دولار من نشاطاته المشفرة في عام 2025. سوق يخسر تريليون دولار، بينما تقترب العملات المشفرة أكثر من قلب القرار السياسي الأمريكي. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من بيروت ميشيل الهبر، خبير العملات الرقمية. أهلا بك أستاذ ميشيل. طبعا لماذا يستضيف البيت الأبيض كبار مسؤولي العملات المشفرة وأسواق التنبؤ في هذا الوقت تحديدا؟
1: مساء الخير من بيروت. وأكيد العملات التشفيرية على طول هي عملات فيها مخاطر، وأكيد بهالوضع اللي نحن موجودين فيه اليوم بحروب ومتقلبات سياسية وجيوسياسية عالمية، العملات التشفيرية عم تكون هي أقل شأنا من الاهتمام بالكونغرس وبكل التشريعات العالمية. لهالأسباب كان دونالد ترامب واعد الشركات التشفيرية أنه يعمل لهم قوانين تحمي النشاط والاقتصاد التشفيري، ولكن مع اهتماماته بقصص أكيد أهم بكتير كالحرب اللي هي موجودة مع إيران والحرب الموجودة بأوكرانيا والمشاكل الاقتصادية العالمية، أكيد اليوم الكونغرس وترامب ما عندهم الأولوية للعملات التشفيرية. ولهالسبب نحن اليوم عم نشوف مثل دعم معنوي للأشخاص يلي عزمهم قبل ترامب لعنده على منزله على الوايت هاوس ووعدهم يعني بمستقبل واعد.
0: أستاذ ميشيل، يعني هل هو دعم سياسي فقط للعملات المشفرة أم محاولة لاحتواء أزمة السوق؟
1: هو دعم معنوي للمستثمرين بالعملات التشفيرية وللشركات اللي كان وعدهم ترامب أنه رح يقدر يقطع لهم الكلاريتي أكت بالكونغرس. واليوم أكيد الكلاريتي أكت أخذ مناحي سياسية يلي هي بتشبه مشاكل اللي عنده إياها دونالد ترامب. رئيس ترامب اليوم كان من أكثر المستفيدين بالعملات التشفيرية بال 2025، بينما كان السوق التشفيري عم يخسر أموال طائلة للمودعين اللي استثمروا بهذا القطاع.

0: قراب منه بأكيد وجوده معه بالوايت هاوس.
1: طب ماذا تريد شركات العملات المشفرة من البيت الأبيض؟ هل تشريعات مرنة أم وضوحا تنظيميا برأيك؟
0: اللي بدهم ياهد الشركات أكيد أهم شيء أنه يعملوا تنظيم، ويكون هالتنظيم هو قانون بالدولة الأمريكية، لأنه عندهم مخاوف كتير كبيرة أنه من بعد ما يروح رئيس ترامب من الرئاسة يجي رئيس تاني ما يكون كتير برو كريبتو كورنسي ويعمل مشاكل للشركات التشفيرية، وهذا أكيد بيكون من أكبر المشاكل ممكن يواجهوها الشركات اللي هي بتستثمر بهذا القطاع. سو بدهم قد ما فيهم قبل ما يكون ترامب ظهر من مرحلته السياسية الموجودة هلأ، أنه عمل تشريع أبدي وما خلى هالشركات يكونوا بمخاطر تغيير سياسي بعدين للانتقام من دونالد ترامب بالفترة اللي هو كان فيها رئيس جمهورية.
1: نعم، طيب برأيك يعني هل يمكن أن يؤدي التقارب بين الحكومة وشركات العملات المشفرة إلى تضارب في المصالح؟
0: أكيد نحن اليوم الحكومة الأمريكية هي عندها مثل ما كان الرئيس ترامب عم بيقول أنه بده يخلي أمريكا تكون هي عاصمة العملات التشفيرية ويسبق الصين وروسيا وكل الدول العالم بالاستحواذ على أكبر عدد من العملات التشفيرية والتعدين لها. بس أكيد اليوم الشركات الخاصة هن عم بيكونوا كمان متقربين من البريزيدنت ترامب، يعني هن أولاده اثنين اللي فتحوا شركة كمان تعدين وشركة استحواذ ومنصة تشفيرية، فاليوم هود اثنين عم بيكونوا كتير قراب من بعض. الرئيس جمهورية أمريكا بهمه العملات التشفيرية تكون عندها مركزها ووجودها مش بس هلأ لبعدين تيحمي ثروته اللي هو نقلها من أماكن أخرى إلى العملات التشفيرية، واليوم كمان تيقدر يساعد كل الناس اللي هن دعموه بهذا المسار يكونوا عندهم مستقبل واعد، مش بكرة إذا ابنه أو حدا قريب منه بده يطلع رئيس جمهورية يكون عنده حظ أقل أنه يربح كمان بالانتخابات.
1: من المستفيد الأكبر من هذا التقارب برأيك، الاقتصاد الأمريكي المستثمر أم الشركات؟
0: أكيد اللي بده يستفيد أكثر من هذا الموضوع هن الشركات، لأنه على طول المستثمر هو فرد من الأفراد يلي هن بنجح الشركات يكون عندها أرباح طائلة مثل البنوك اللي عندها أكيد المودعين عندها. نفس الشيء المستثمر اللي عم يستثمر عبر منصات تشفيرية، هالمنصات أكيد حتكون المستفيد الأكبر. المستثمر بهذا المنصات كان سهم لها أما شاري حصة أما شريك بهذا الشركة رح يكون عنده إفادة كتير كبيرة. أكيد المستثمر الصغير على طول عنده الوعد بأنه يصير غني ويصير عنده مستقبل واعد كبير، بس أكيد على طول نحن بنعرف الشركات الكبرى هن بتنقض على بعضها مع الدولة مع المشرعين للقوانين ليقدروا يستفيدوا هن ويكون عندهم مستقبل كتير واعد وباهر بالمستقبل لهم.
1: برأيك الخسائر الحالية يعني يمكن القول أنها أزمة مؤقتة أم تكشف مشكلة أعمق في سوق العملات المشفرة؟
0: سؤال على العملات المشفرة، هي عم نحكي نحن أكثر من 10,000 عملة، أكيد البيتكوين إثيريوم وسولانا هن أكثر ثلاثة الناس عم بيستحوذوا عليهم عم بيكونوا مخلينهم از هدل، يعني ما عم بيبيعون وقت عم تنزل الماركت بشكل سريع. اليوم نحن كلنا بنعرف بالعملات التشفيرية اللي هن بيتابعوا هذا الموضوع على مرار السنين، في عنا على طول بير ماركت يلي هي بيكون عنا فترة تقريبا بين سنة سنتين او ثلاث سنين الماركت بتكون هي كتير بطيئة وعم بينزل الأسعار فيها، وبيجينا اذا بدنا نقول فترة بتكون فيها الهالفينج تبع البيتكوين يلي بيطلع فيها السعر وبصير في تهاتف كتير كبير للعالم لتشتري هذه العملة التشفيرية وما أشبهها. فنحن اليوم نحن بالبير ماركت، وبعتقد مثل ما كل إذا بدنا نقول المنصات اللي بتختص بالعملات التشفيرية عم بتقول أنه بشهر 10 يلي أكتوبر بيكون هو آخر فترة نزول لهالعملة التشفيرية. أما العملات التشفيرية ومنشوف صعود للعملة التشفيرية من وراء التهافت عليها والطلب، والأكيد بيكون السايكل تبعها بلش نحن نطلع من البيل ماركت لأكيد نستفيد من العملات التشفيرية.
1: هل تستطيع واشنطن تحقيق توازن بين دعم الابتكار وحماية المستثمرين؟

0: اليوم واشنطن عم بتكون عم تلعب دور كتير كبير من ناحيه الابتكار لما طلعوا الجينيوس اكت من سنتين يلي بيخلي اي شركه عالميه اما امريكانيه تقدر تصدر العملات الستيبل كوينز يلي هي قيمتها ما يوازي الدولار. واليوم اطلقوا هذا القانون جينيوس اكت ليقدروا يخلوا كل الدول العالم اما شركات اجنبيه تقدر تشتري سندات خزينه امريكانيه بطريقه غير مباشره يلي هي بتستثمر بمشاريع امريكانيه اما بتوضع اموال بالدولار يلي هو ستيبل دولار الدولار المضبوط بحساباتها لتقدر تنتج هذه العمله. سو اليوم قدرت امريكا بهذا الطريقه تقدر تثبت الدولار وقوته عالميا. بس اكيد اذا عم نحكي من ناحيه الانوفيشن يلي هي اذا بدنا نقول الابتكار بهذا المجال اكيد هو المستقبل. بس ما فينا كلنا نتاكد انه كل المشاريع يلي تبتكر عبر تقنيه البلوك تشين رح يكون لها مستقبل واعد. كلنا بنعرف بالتسعينات لما طلعوا الدوت كوم بابل يعني كل في ويب سايتس طلعوا كتير وكانوا عم يعملوا كتير اموال وفجاه كان عندنا الدوت كوم بابل باخر التسعينات وخسرت العالم كل اموالها. فاكيد اليوم المشاريع التشفيريه لازم ننتبه بشو بنستثمر والانوفيشن اكيد رح تكون موجوده بس مش معناتها النجاح بالقيمه الماليه رح تكون العوائد تبعها موجوده على طول. فبدنا ننتبه بشو بنستثمر كيف بنستثمر ونعمل اكيد سله من الاستثمار اللي نحن عم نعملها وشقفه منها تكون بعملات التشفيريه وحتى بالعملات التشفيريه نكون مقسمينها لعملات فيها مخاطر قليله وفيها مخاطر كبيره اذا بنحب نربح ربح السريع.
1: شكرا لضيفي من بيروت ميشيل الهبر خبير العملات الرقميه على هذه المداخله.

القطن الذي كانت ملابس الجنود تصنع منه أصبح اليوم جزءاً من صناعة الذخيرة نفسها. الألياف القصيرة التي تبقى على بذور القطن بعد إزالة الألياف الطويلة والمعروفة باسم كوتون لينترز تحولت إلى مادة استراتيجية للصناعات الدفاعية. هذه الألياف تحتوي بعد تنقيتها على سليلوز قد تصل نقاوتها إلى 98% أو أكثر، ما يجعلها مادة عالية الجودة لإنتاج النيترو سليلوز. وطبعا هذه المادة تستخدم في صناعة كثير من أنواع الوقود الصلب عديم الدخان، ومنها المستخدم في بعض قذائف المدفعية. لكن تحويل القطن إلى هذه المادة ليس عملية زراعية بسيطة، بل يحتاج إلى صناعة كيميائية متخصصة ومراحل دقيقة من المعالجة والتنقية وبنية تحتية ومعايير سلامة صارمة. مع تسارع التسلح عالمياً وارتفاع الطلب على الذخائر، تزداد أهمية هذه الألياف التي كانت تعد منتجاً جانبياً ومهماً لصناعة القطن. فهل يتحول الذهب الأبيض من سلعة زراعية إلى مورد استراتيجي للأمن القومي؟

حين يتراجع الذهب، بعض المستثمرين في الخليج يبحثون عن ملاذ أصغر حجما لكنه قد يحمل ثروة كاملة في حجر واحد. الطلب يتزايد في دول خليجية عدة على الأحجار الكريمة الملونة والنادرة، مع تركيز أكبر على النقاء والمنشأ الموثوق. يأتي هذا في وقت شهدت فيه صناديق الذهب قرابة 9 مليارات دولار خلال يونيو وحده، وفق البيانات الواردة في التقرير. ومع تجدد التوترات في الخليج، تبرز ميزة الأحجار الكريمة صغيرة الحجم سهلة النقل، قيمتها مركزة في قطعة واحدة لكنها ليست ذهباً. الذهب له سعر عالمي معلن وسيولة مرتفعة يمكن بيعه بسرعة، بينما تختلف قيمة الحجر الكريم بحسب اللون، الصفاء، المنشأ، الندرة، ويحتاج إلى تقييم متخصص قبل بيعه. لذلك يرى الخبراء أنه هناك علاقة مباشرة بين أسعار الذهب والأحجار الكريمة. فهل تصبح الأحجار النادرة ملاذاً جديداً للأثرياء؟ أم تبقى استثماراً فاخراً يصعب أن يحل محل الذهب؟

0: أرحب بضيفي في الاستديو أحمد عبادي، خبير في تجارة الذهب. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، لماذا برأيك يتجه المستثمرون في الخليج إلى الأحجار الكريمة؟
1: طبعا المستثمر الخليجي ذكي ويحب ينوع المحفظة الاقتصادية الاستثمارية عنده بعيدا عن النفط والأسهم والعقارات.
0: طب برأيك يعني هل هذا اتجاه مستدام أم مجرد موجة مؤقتة؟
1: هي صار لها تقريبا موجة بدأت من 5 سنوات وكانت باختصار على العوائل الكبيرة فقط، ومؤخرا دخلوا المستثمرين النخبة في المجال.
0: ماذا تنصح الناس أكثر، شراء الأحجار الكريمة، الذهب، ما الفرق بينهما؟
1: طبعا الأحجار الكريمة النادرة تفرق عن الأحجار الكريمة التجارية. الأحجار الكريمة النادرة تشكل تقريبا 2% من مجموع الأحجار الكريمة في العالم. فالأحجار الكريمة النادرة اللي الطبيعية هي الملاذ الآمن وممكن الشخص يستثمر فيها على المدى البعيد يحصل فائدة، ممكن حتى تعدي الفائدة اللي ممكن يحصلها من المعادن الثمينة. ولكن
0: هل ترتفع هذه الأحجار مع الوقت قيمتها؟
1: طبعا النادرة جدا، وهي تشكل فقط 2% من إجمالي الأحجار الكريمة وليس الأحجار الكريمة التجارية. يعني مثلا تكون 5 قيراط حجمها أو 10 قيراط، تكون مثلا من النوادر مثلا الزمرد الكولومبي أو الياقوت البرمي. هذه الأحجار نادرة فدائما في ازدياد وسوقها كبير، فهذه الأحجار في لها مستقبل. أما الأحجار الكريمة التجارية الأحجام الصغيرة هذه ما أنصح فيها.
0: كيف يمكن للمواطن العادي التمييز بين الأحجار الكريمة التجارية كما ذكرت والأحجار الكريمة النادرة، وكيف يمكن أن يقيم سعره؟ يعني هل هذا السعر موثوق أم لا؟
1: طبعا هناك 4 آلية معينة هي معيار العالمي للأحجار الكريمة، اللي هي 4 Cs: اللون، النقاوة، القصة والوزن. فهذه 4 هي اللي تحدد قيمة الحجر، فلازم يكون دائما في شهادة عالمية موثوقة تحدد هذه 4 معايير للمستهلك. فلازم يعتمد على الشهادة العالمية، تكون تفضل تكون معتمدة مثل GIA، هي تكون شهادة منحوتة بالليزر رقم معين في الحجر نفسه، يربط الشهادة ومعايير 4 اللي ذكرتها من ناحية اللون والنقاوة والحجم والقصة هي اللي تشكل السعر الأساسي للحجرة. فيبتعد عن الأحجار اللي ما يكون فيها شهادة تثبت المعايير 4.
0: طب برأيك هل ارتفاع أسعار بعض الأحجار يعني ذلك استثمار جيد؟ هل يمكن القول ذلك؟
1: مثل ما ذكرت سابقا الأحجار الثمينة النادرة جدا قليلة في السوق، فما أنصح في أحجار كريمة تجارية اللي هي متواجدة.
0: هل هناك أي مخاطر يمكن للناس الانتباه لها كالتذوير؟ الشهادة المزورة طبعا.
1: نعم طبعا الشهادة العالمية GIA ذكرت لك أن تكون في محفورة في محفور الحجر برقم ليزر يربط الشهادة بالحجر، فيكون صعب تزويرها. بالإضافة إلى الشهادة التفصيلية تضيف لك إذا كان الحجر معالج حراريا أو كان مزروع مختبريا، لأن في الآونة الأخيرة صار في زراعة للأحجار الكريمة مختبريا بشكل كبير. فالطريقة الوحيدة هي الشهادة المعتمدة عالميا اللي تكون منحوتة فيها الرقم السيريال مال الشهادة في الألماسة نفسها أو في الحجرة الكريمة نفسها، هذا يصعب التزوير.
0: طيب الناس مثلا اشترت أحجار كريمة نادرة بشهادة موثوقة، هل يمكن بيع هذه الأحجار بسهولة أم لا؟
1: طبعا يعني إذا نبي نقارنها بالذهب فطبعا لا، الذهب تقدر أنت تبيعه بكل سهولة بكل أريحية وين ما تبي متى ما تبي. بس الأحجار الكريمة سوقها وبيعها صعب، فقط ممكن أنت تبيعها عن طريق المزادات العالمية أو المزادات المحلية أو عن طريق تجار التجزئة اللي هم يشترونها بسعر الجملة، فتفقد تقريبا 40-50% من قيمتها إذا البيع كان سريع. أما إذا البيع كان بعد عقد من الزمن كحد أقل حد أنا أحدده في المعادن الثمينة، فممكن يكون في ربح من خلال الانتظار
0: في هذه الحالة فقط.
1: فقط.
0: شكرا لك سيد أحمد عبادي، خبير في تجارة الذهب، شكرا على هذه المشاركة.

0: في ليبيا قد يكون الهاتف المحمول متاحاً للجميع تقريباً، لكن امتلاك حاسوب أو تأمين صحي يكشف فجوة مختلفة تماماً. نتائج مسح محلي تظهر أن أكثر من 96% من الأسر تمتلك هاتفاً محمولاً، وما يقارب من 92% منها لديها إنترنت منزلي، لكن نسبة امتلاك الحاسوب لا تتجاوز 23% في المناطق القابلة مقابل 16% في المناطق الريفية. يكشف المسح أيضاً محدودية التغطية بالتأمين الصحي، إذ أن نسبة كبيرة من الأسر معرضة لتحمل تكاليف الرعاية الصحية مباشرة، خصوصاً في الحالات التي تطلب علاجاً مستمراً أو أدوية مرتفعة التكلفة. وكشف المسح أيضاً أن 10% من الأسر تضم شخصاً سبق أن تعرض للنزوح الداخلي، وفي فبراير 2024 كان نحو 147 ألف شخص لا يزالون نازحين داخل ليبيا. أرقام تؤكد أن الاتصال بالإنترنت قد يكون واسعاً، لكن الوصول المتكافئ إلى الفرص والخدمات ما زال تحدياً أكبر. ينضم إلينا من طرابلس مراسل تلفزيون العربي عبد الناصر خالد. أهلا بك عبد الناصر. لو تضعنا قريبا من نتائج المسح التي أشارت إلى تفاوت اقتصادي واضح بين المناطق الليبية.
1: نعم إلين، حين يتم الحديث عن هذا المسح لا يقتصر التفاوت فقط بين المدن، ولكن حتى في الأسر نفسها نتحدث عن تفاوت في فرص العمل، تفاوت حتى في فرص التعليم، تفاوت في الحصول على الخدمات الأساسية والصحة. لكن حين يتم الحديث عن مسألة مثلا الحصول على كمبيوتر مثلا شخصي، يمكن الحديث عن ما يقارب 52% فقط من الشعب الليبي قد يستطيع الحصول على كمبيوتر شخصي، لكن البقية 5% فقط منهم يمكن أن يحصلوا على كمبيوتر شخصي. هذا بطبيعة الحال يعود إلى أسباب عدة يعاني منها الاقتصاد الليبي. حين نتحدث عن الأجور مثلا، الأجور حتى وإن كانت الحكومات المتعاقبة عملت على زيادة أجور الليبيين، ولكن تمت في المقابل انهيار في سعر صرف العملة المحلية وصل إلى أرقام خيالية مقابل الدولار. وبالتالي نتحدث عن الغالبية من المجتمع الليبي الآن يتقاضى ما بين 100 إلى 200 دولار شهريا، في مقابل ربما طبقة هي الأكثر ثراء في ليبيا تتقاضى ما يقارب 1000 دولار شهريا. هذه الأرقام تعكس أن الغالبية في المجتمع الليبي، نتحدث مثلا قبل العام 2011 كانت المستويات في المجتمع الليبي ما بين فئة أقل ثراء فقيرة ومتوسطة وأكثر ثراء. الآن نتحدث عن فئتين هما الغالبية في المجتمع الليبي، نتحدث عن فئة أقل فقرا وفئة أكثر ثراء. الفئة المتوسطة فعليا اختفت اضمحلت فعليا، وبالتالي فيما يتعلق بمسائل توفير الخدمات بالنسبة للفئة الأقل فقرا أصبح من الصعوبات الحالية. حين نتحدث عن توفر السلع الأساسية مثلا، لا تستطيع الأسر الأقل فقرا المجاوزة ما بين الأجور من جهة، وأيضا ارتفاع الأسعار أسعار السلع الأساسية، تجد أن الأسرة تنفق كامل راتبها الشهري في توفير السلع الأساسية فقط. فيما يتعلق ببقية الكماليات لم تعد تستطيع توفير مثل هذه الأشياء. نتحدث عن على الأقل مثلا فيما يتعلق بالتأمين الصحي، الغالبية بالنسبة لهذه الطبقة يتجهون إلى القطاع العام، ولكن تمت خدمات سيئة بالنسبة للقطاع العام الصحي، وبالتالي يتجهون للقطاع الخاص فيما يتعلق بتوفر الخدمات الصحية في ظل طبعا ارتفاع في أسعار تقديم الخدمات الصحية.
0: الصورة هناك فجوة كما ذكرت بين الدخل والتكلفة، المعيشة تتسع مع الوقت، ولكن هل يمكن أن تشكل نتائج المسح ضغطا على السلطات لتسريع تنويع الاقتصاد، خلق وظائف خارج قطاع النفط؟
1: اللي في الوقت الحالي لا يمكن الحديث عن قدرة السلطات المحلية فعليا إيجاد مصادر أخرى. المصدر الوحيد بالنسبة للشعب الليبي هو قطاع النفط، لكن الاتجاه إلى قطاعات أخرى. على سبيل المثال، هناك من يتحدث عن قطاع السياحة، يقال بأن قطاع السياحة حسب دراسات محلية بأنه إذا ما استغل بالاستثمارات في هذا القطاع قد يدر على البلاد بنحو مليار دولار سنويا. لكن ثمة مشاكل أخرى تقف عائق أمام الاستثمار في القطاع الصحي. نتحدث أولا عن القطاع، عن الأزمة الأمنية مثلا، يعني تدهور الأمن في البلاد وعدم الاستقرار، وجود حكومتين، وجود تشريعات مختلفة فيما يتعلق بالاستثمار حتى في هذا القطاع، وبالتالي هذا قد يعني يضع القطاع السياحي أمام عوائق كثيرة. بالتالي لا يستطيعون المستثمرين سواء الداخليين أو الخارجيين الاستثمار في هذا القطاع، حتى وإن كان هناك يعني خطوط، يعني دعينا نقول فرص كبيرة بالنسبة للاستثمار في هذا القطاع. لكن الجميع يتجه إلى القطاع الأهم بالنسبة للمورد الأساسي في ليبيا، وهو قطاع النفط. لكن قطاع النفط في المقابل يتعرض لكثير من المشاكل، إغلاقات في حقول نفطية، استهدافات لمنشآت حيوية.
0: وبالتالي مراسل التلفزيون العربي من طرابلس، شكرا على هذه المداخلة، وأنا أسف لضيق الوقت. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. اللقاء يتجدد بكم غدا. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، هذه أبرز العناوين. إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز وتقول إن مذكرة إسلام آباد لم تنص على مهلة محددة، وترامب يؤكد أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع طهران. بعد لقاء نتنياهو وكوشنر، إسرائيل تتمسك بتجريد غزة من السلاح قبل إعادة الإعمار، ومجلس السلام يربط أي انسحاب إسرائيلي من القطاع بنزع السلاح. قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية وتعتقل عدداً من الشبان، والمستوطنون يواصلون حصار منازل فلسطينيين في قرية جنوبية نابلس. هجمات حوثية بالمسيرات على مدينة المخا وقوات الحكومة اليمنية تؤكد استهداف تجمعات للحوثيين في مأرب وتعز.

0: وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأنه ليس في عجلة من أمره لحسم هذا الملف. إلى ذلك أكدت طهران في تصريحات متتالية لعدد من كبار المسؤولين أنها جاهزة لإحياء الاتفاق الإطار شرط التزام إدارة ترامب.
1: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة بمضيق هرمز. هذه هي أحدث التحركات العسكرية التي تعرفها المنطقة بعد مرور شهرين كاملين على إقرار مهلة 60 يوما التي اعتمدها الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة للبت في المسائل الخلافية كالملف النووي وأزمة مضيق هرمز. 8 أسابيع لم تكن كافية إلا لإرساء مناخ من عدم الثقة بين الطرفين وإعادة إحياء أجواء الحرب. فرضت الولايات المتحدة حصارها الشامل على الموانئ الإيرانية، وشددت طهران بالمقابل قبضتها الحديدية على المضيق، واستمرت بذلك حالة التذبذب في الملاحة البحرية. ووسط أجواء حالة اللايقين ومحاولات دول إقليمية الدفع نحو إحياء مسار التفاوض وإعطائه جرعة من الفاعلية، يتحدث الرئيس ترامب بلهجته التي دأب على اتباعها في سياق حديثه عن إيران، ويقول إنها تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، كما يوجه رسالة مباشرة لقادتها برفع الراية البيضاء، راية لا يبدو أنها سترفع بالنظر إلى حدة المواقف التي تصدر عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية. تقول طهران إن سياسة المهل والوعيد والتهديد لن تنفع معها.
2: لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل.
1: لا يغفل الإيرانيون ورقة مضيق هرمز. يقول كبار القادة في الحرس الثوري إنه لن يفتح ما دامت الخروقات شعارا لإدارة الرئيس ترامب وفقا لتصريحاتهم.
3: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
1: الواضح أن لعبة الشد طاغية على الخطاب الرسمي في إيران والولايات المتحدة، رغم تراجع الحسم العسكري الذي لوح به الرئيس ترامب مرارا، لكن التراجع عن هذا الخيار أو تأجيله يستحضر حجم التحديات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تواجهه.
0: كشف استطلاع رأي أجرته كل من رويترز وإبسوس عن انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 33% في أدنى مستوى لها خلال ولايته الثانية. ووفقا لاستطلاع الرأي، فإن 64% من الأمريكيين أبدوا عدم رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض، فيما توقع 80% منهم استمرار التدخل الأمريكي في إيران لفترة طويلة. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران للاستفادة من المسار الدبلوماسي، وأكد استعداد تركيا للمساهمة. وأضافت أن الرئيسين تناولا في اتصال هاتفي الأوضاع في إيران وغزة واتفاق مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية. وبشأن غزة، قالت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ ترامب بأن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين في القطاع في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة السلام حيز التنفيذ. ومن واشنطن ينضم معنا عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي، للحديث عن تصريحات ترامب الأخيرة. وننطلق عبد الرحمن من تصريحاته بشأن توقف مساعي الولايات المتحدة لعقد اتفاق مع طهران. ما الذي تقوله المعطيات المتوفرة لديك عبد الرحمن في هذا السياق؟
4: نعم، هو بطبيعة الحال لا يوجد معطيات كثيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن تطور الموقف مع إيران، دونالد ترامب يتولى بنفسه زمام الحديث عن السردية الأمريكية. في الفترات الأخيرة تبنى فكرة مفادها بأن الحصار الاقتصادي هو الأكثر نجاعة أو يحقق نتائج لا تقل قوة عن النتائج العسكرية التي قال عنها اليوم في البيت الأبيض وفي لقائه مع فوكس بأنها حققت نتائج هائلة وأنه دمر الجيش الإيراني بالكامل وأن عليهم رفع راية الاستسلام. ولكنه دائما ما يؤكد على مسألة الحصار الاقتصادي في الفترات الأخيرة مع حالة إنكار لفكرة نقص المخزونات في الذخائر الدفاعية والصواريخ الدفاعية وبعض الصواريخ متوسطة المدى الهجومية وغيرها من الأزمة التي شهدناها مع الإعلام الأمريكي، والتي كانت قمتها أو الجزء الأعلى أو الأقوى فيها هو ما نشر عن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن، والتي ستضطر لمغادرة المنطقة فور وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن. لذلك رأينا دونالد ترامب يحذر عمان بالاستهداف إذا ما ساهمت في تعطيل أو ساهمت في تعثر المباحثات مع إيران، على الرغم من أن ما تقوم به عمان هو يشبه دور الوساطة الذي تقوم به دول أخرى من أجل حلحلة الموقف أو الوصول إلى رؤية وسطية تجنب المنطقة أي نوع من أنواع التصعيد غير المحسوب بدافع من نتنياهو أو بعض صقور اليمين الأمريكي، فضلا عن الوصول إلى حل عادل وصورة يعني تعامل جيران سلمي مع الجانب الإيراني، لأن في نهاية اليوم الخليج تضرر من الطرفين. على الرغم من ذلك نرى دونالد ترامب يهدد، وبالتالي دونالد ترامب يحاول أن يرسم صورة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في عجلة من أمرها وأنها منتصرة وأنها فقط تقوم باستخدام ورقة قوية هي ورقة الحصار، وأن التصعيد العسكري ليس في واردها الآن بسبب هذه القوة للحصار الاقتصادي الذي تتحدث عنه القيادة الوسطى وتصدر عنه بيانات دورية وكأنه هو قمة العمل الأمريكي فيما يتعلق في مواجهة إيران هذه الأيام. طبعا كل هذا ليس بعيدا عن استطلاعات الرأي التي أشرت إليها في البداية، انتصار المتعلقة بنسبة دونالد ترامب، نسبة الرضا على أداء دونالد ترامب، والتي انخفضت إلى 33% وهي النسبة بحسب رويترز وأبسيوس أنهم أنها هذه النسبة هي الأقل لدونالد ترامب خلال عامه أو خلال ولايته الثانية حتى في عامه الثاني وحيث بدأ في يناير 2025، وأن 80% من الأمريكيين في نفس الاستطلاع بالمناسبة 80% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنهي المسألة مع إيران. هذه نظرة تشاؤمية ليست نظرة تفاؤلية، لأن هؤلاء لا يدعون للاستمرار، هؤلاء يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن إنهاء مسألة إيران وبالتالي ستتورط فيها أكثر أو أنها ستكمل في هذا المسار أكثر، بمعنى أنه لا ثقة أن هذه الإدارة ستنهي هذه الحرب سريعا. وهذا بطبيعة الحال انعكس على أسواق النفط، رأينا أن سعر خام برنت ارتفع بنسبة اليوم في واشنطن بتوقيت واشنطن ارتفع بنسبة 2.6% ليتجاوز 90 دولار بسنتات ويصل إلى ما يقرب من 91 دولار أو 90 دولار وبضع وستون سنت، وبالتالي هذا رقم كبير لأنه كانت حينما وقعت مذكرة التفاهم كان انخفض إلى ما تحت 80 دولار. فيما يتعلق بخام غرب تكساس الذي هو المعيار الرئيسي للنفط الأمريكي ارتفع لنسبة 84 دولار للبرميل، في حين أنه كان منذ أسبوعين بقيمة 77 دولار، وبالتالي هذا كله بطبيعة الحال يجعل دونالد ترامب متعجل لإنجاز المحادثات. لذلك حذر عمان ويتحدث عن محادثات في قنوات خلفية أو مفاوضات مع الحرس الثوري وليس مع العقلاء. أنا أتذكر في بداية الحرب كان يتحدث عن أنهم يتواصلون مع العقلاء، الآن يتحدث عن أن هناك مسارات، وطبعا هذه هي الرؤية الأمريكية أن الحرس الثوري ليسوا هم العقلاء، لكنه الآن يقول أن هناك محادثات معهم في يعني في الخلفية أو في الكواليس، ويقول أنهم مثل لاعبي البوكر الماهرون، لكنه لا. يقول أنهم خاسرون. وبالتالي دونالد ترامب يعطي بعض التصريحات المتناقضة لكن لا سردية في الداخل الأمريكي إلا ما يقوله دونالد ترامب، ولا يوجد أي تحرك حقيقي عملي مثلما كنا نرى الجولات المكوكية وقت المفاوضات حتى الآن. وربما دونالد ترامب ينتظر انتخابات التجديد النصفي لأنها تكبله ربما من مسألة التصعيد العسكري بالإضافة إلى نقص الذخائر.
0: أشكرك على هذه الإحاطة عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. على صعيد متصل قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
5: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية وفق وصفه. في هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق نتنياهو وكوشنر يقضي بأن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس تمهيدا لإخراجه من الخدمة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز أعرب كوشنر عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد هذا الملف.
6: أظن أن اجتماعنا كان جيداً للغاية، وأوضحت للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من المهم الاستماع إلى حماس بشكل مباشر لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح، وقد نحقق تقدماً في غزة في غضون شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر.
5: ليس بعيداً عن ملف السلاح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إن هناك تقدماً إيجابياً في مسألة نزع سلاح حماس، مطالباً إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
0: يأتي ذلك فيما كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن ضباط رفيعي المستوى من دولتي أوغندا وبوروندي زاروا إسرائيل الاثنين، وذلك لإجراء مباحثات للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة. والتقى الضباط بعسكريين أمريكيين وإسرائيليين شرحوا لهم الخطط المستقبلية في غزة كجزء من مفاوضات متقدمة مع الدولتين الإفريقيتين. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أنه حتى الآن وافقت دولة المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان على إرسال قوات إلى غزة. دعا مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتي المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لإلزام إسرائيل بوقف القصف والالتزام ببنود وقف إطلاق النار. وقال الثوابتي إن إسرائيل ارتكبت 180 خرقا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 4 أغسطس الجاري، وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 59 آخرين، كما اعتقلت 14 مدنيا، واتهم الثوابت إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات وتشديد الخناق على سكان القطاع، مشيرا إلى أن نسبة دخول شاحنات الغذاء والاحتياجات الأساسية لم تتجاوز 35%، في حين لم تتجاوز نسبة المسافرين والمرضى المسموح لهم بالمرور 36% من الأعداد المتفق عليها. تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانات محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطاعها في تشغيل أجهزة أخرى.
7: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
8: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغير هذه بالكامل.
7: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
9: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة، لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة، وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
7: ومع تعطل كثير من الأجهزة تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
10: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
7: وبحسب وزارة الصحة تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور تراجع إلى نحو 95 شخصا يوميا، فيما اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا.
11: وسط جهود للمضي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته على أكثر من صعيد. معبر رفح، أحد بنود البروتوكول الإنساني، يحوله الاحتلال إلى أداة قمع وإذلال وعقاب جماعي بقيوده المشددة على حركة المسافرين. مركز الميزان لحقوق الإنسان قال إن عدد المسافرين المسموح لهم باجتياز المعبر تراجع خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 95 شخصا يوميا، مقارنة بنحو 150 وفق الآلية المعتمدة، في حين اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعياً. المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، بينما يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية وفق ما أكده أحدث تقرير لمركز الميزان. بحسب الأرقام الرسمية لا يزال نحو 20,000 جريح ومريض غالبيتهم بحاجة إلى عمليات جراحية بانتظار الخروج من القطاع للعلاج. خطورة القيود الإسرائيلية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل انهيار متواصل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ وصل العجز في الأدوية إلى 47%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو فحص المخبري 85%. على صعيد المساعدات، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق بأن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة لا تزال هائلة. بين قيود المعابر ونقص الإمدادات، يبقى القطاع أمام أزمة إنسانية تتفاقم في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف.
0: وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من اقتحام قواته بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، وداهم الجيش عدة منازل في قباطية وفتشها واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين، وذكر أنه أكمل ما سماه عملية عسكرية اقتحم من خلالها نحو 100 مبنى واعتقل 2 من المسلحين وفق بيانه. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة السكنات في محيط الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين في الضفة الغربية، ووثق ناشطون دخول رتل إسرائيلي مكون من عدة آليات عسكرية إلى المنطقة. وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أظهرت مقاطع مصورة قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تعتقل شابين خلال اقتحامها للمنطقة. أفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من داخل محطة محروقات في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، ووثق مقطع مصور لحظة اقتياد عناصر تابعين لجيش الاحتلال الشاب الفلسطيني إلى آلية عسكرية داخل محطة الوقود وقيامهم بتفتيشه. وصل لؤي أبو ريدة الحامل الجنسية الأمريكية وصاحب أحد المنازل التي يحاصرها المستوطنون في قرية قصرى جنوب نابلس إلى منزله قادما من أمريكا، وكان عدد من المستوطنين قد اقتربوا من محيط المنزل بعد وصول لؤي، وتمكن من الدخول إلى منزله، فيما منعت قوات الاحتلال مواطنين آخرين من أهالي القرية من مرافقته إلى المنزل. ولليوم العاشر على التوالي يحاصر المستوطنون 3 منازل في قرية قصرى لتهجير أصحابها. اقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل راس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس رغم إعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، ويمنع جنود الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى الجبل أو محيط المنازل.
12: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم 9 على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت بخمسة أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل.

0: نازل، وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. 9 أيام تعيش 3 عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة ب وفق اتفاقية أوسلو ما زالت جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار، لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها، بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم 9 على التوالي. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى، جنوب شرق نابلس.
1: إلى تطورات في اليمن، حيث أكدت وسائل إعلام يمنية أن جماعة الحوثي استهدفت بسرب من المسيرات مدينة المخا، هذا ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد لما قال إنها قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. الله قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية أن الجيش نفذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية وخلال 24 ساعة، وأضاف في بيان أن القوات المسلحة استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد. وحدد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي. وفي جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية الثالثة جنوبية مأرب. قالت وسائل إعلام يمنية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب، وأطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه المضيق. وبحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق، مضيحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقية تعز. أعلنت كتائب حزب الله العراق شروطها لتنظيم العمل حول ما وصفته بسلاح الكرامة في إشارة إلى مشروع الحكومة العراقية بحصر السلاح. وقال المكتب الأمني في الكتائب أبو مجاهد العساف في بيان أن الشروط تتضمن الخروج الكامل والحقيقي للقوات الأمريكية وتحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية وإخراج القوات التركية من شمال العراق، فضلاً عن حل قوات البشمركة الكردية التي وصفها بالميليشيات الأكثر تسليحا وخطورة على وحدة العراق، وبذلك بسبب ما سماه ارتباطاتها مع العدو الصهيوني الأمريكي. وانتقد البيان ما وصفه بعنتريات رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي طوال أكثر من 100 يوم من عمرها، متهما إياه بعدم استيعاب الظروف المعقدة للعراق والمنطقة، وحذر العساف من أن صبر الكتائب بدأ ينفذ تجاه ما وصفها بالأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة بإشراف مباشر من الجانب الأمريكي. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق تسلمها القيادي في حركة النجباء عباس مطر اليعقوبي الذي اعتقلته السلطات العراقية فجر الاثنين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وذلك لمتابعة إجراءاته مع القضاء. وفي وقت سابق قال مصدر أمني للتلفزيون العربي أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت مسؤولا بارزا في حركة النجباء وهي فصيل مسلح موال لإيران. وقال المصدر إن القوات الأمنية أوقفت مسؤول الاستخبارات في الحركة عباس مطر في محافظة ذي قار بتهمة استهداف القوات والمصالح الأمريكية، وذلك وفق مذكرة قضائية. أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى في العراق خلال اجتماع في بغداد على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، لا سيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. كما شدد المجتمعون بحسب بيان رسمي على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين. أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال زيارته مقر وزارة النفط العراقية أن العراق من أكثر البلدان معاناة من أزمة إغلاق مضيق هرمز التي أثرت على صادراته من النفط، وطلب مسؤولي الوزارة بإيجاد حلول تسمح بزيادة الصادرات في مدة أقصاها أسبوع.
2: إحنا علينا التزامات، وجزء كبير من التزامات الدولة هو وزارة النفط، ومعظم وزارة المالية موازنتها هي إيرادات نفطية. أنا أريد حلول بعد ما أقبل أسمع أعذار، وأريد نتائج. النتائج أريد ألمسها من الأسبوع القادم.
1: وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف منطلقات ومصادر الهجوم الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، واستهدف أيضاً مقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل. كما وجه الزيدي بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات هذا الهجوم والجهات التي تقف وراءه. هز انفجار ضخم فجر الثلاثاء منطقة تانجروف السليمانية بإقليم كردستان العراق، أعقبه اندلاع حريق هائل فيما هرعت فرق الدفاع المدني وطواقم الطوارئ إلى الموقع للسيطرة على النيران. وأشارت المعطيات الأولية إلى أن الانفجار وقع في منشأة تضم مخازن وعددا من صهاريج وخزانات الوقود، وسط ترجيحات بأن يكون انفجار صهريج وقود داخل الموقع هو السبب وراء الحادث. إلى جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير تستهدف بلدات وقرى، وذلك بقصد تغيير وجه المنطقة جغرافيا. وأظهرت مشاهد لحظة تنفيذ قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة بني حيان جنوب لبنان. وأظهرت مشاهد ملتقطة مساء الاثنين تفجيرا عنيفا استهدف زوطر الشرقية في قضاء النبطية. وكما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. وكان طيران الاحتلال قد استهدف البلدة مساء الاثنين، وفي السياق ذاته.

0: نتائج تحقيقاتها خلال أقل من 3 أيام.
1: طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة ب3 أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية.
0: هذا وقد شيع الشاب محمد غميرة في مسقط رأسه بالحفة، ونقل جثمانه من المستشفى الجامعي باللاذقية باتجاه بلدة الحفة بريف المحافظة وسط حضور جمع غفير من المواطنين. منذ سقوط النظام السوري السابق تشهد منطقة الجنوب انتهاكات إسرائيلية مستمرة تتخطى مجرد إجراءات أمنية عابرة، بل أصبحت جزءا من واقع جديد يتشكل على الأرض ليضيق الخناق على السكان، وتتداخل فيه الاعتبارات العسكرية مع الحسابات السياسية والاجتماعية.
2: كلما اقتربنا من مثلث الحدود السورية الأردنية مع فلسطين المحتلة فقدت الخرائط الإلكترونية دقتها بسبب التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع GPS، فوجد فريقنا نفسه افتراضيا داخل مطار الملكة عليا في الأردن، بينما كنا في مكان مختلف تماما ولم يكن أمامنا سوى الاستعانة بأحد أبناء المنطقة ليدلنا على وجهتنا. مشهد يعكس جانبا من الواقع الأمني الذي فرضته إسرائيل.
3: نحن هنا في بلدة كوية في الريف الجنوب الغربي من محافظة درعا في حوض وادي اليرموك تماما على التلة المقابلة للقاعدة العسكرية التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر سقوط نظام الأسد والمعروفة بنقطة الجزيرة العسكرية، حيث اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه النقطة خلفنا هنا مقرا لمراقبة ورصد تحركات السكان في هذه المنطقة، وأيضا مارست عليهم الكثير من الانتهاكات وكذلك منعتهم من استثمار أراضيهم أسفل الوادي هنا، إذ تعد الزراعة قوت السكان الوحيد في هذه المنطقة المنسية في الجنوب السوري على المثلث الأردني السوري مع الأراضي المحتلة.
2: من هذه الثكنة العسكرية تفرض إسرائيل واقعا أمنيا جديدا في حوض وادي اليرموك تعاني منه قرى معرية وجملة وعبدين وكوية، والتي تحولت إلى ساحة مواجهة غير متكافئة بين أهلها وقوات الاحتلال. ففي مارس من عام 2025 توغلت قوة إسرائيلية إلى أطراف القرية فتصدى لها شبان من أهلها، ما أجبرها على الانسحاب قبل أن تعاود قصف الأحياء السكنية بالمدفعية، مخلفة 6 شهداء وعددا من الجرحى.
4: فات علينا الجيش الإسرائيلي ولقوا مقاومة واستشهد 6 شهداء، لقوا مقاومة هنا وسموا كوية غزة الثانية، ونعاني قاعدين إسرائيل أراضينا الزراعية منعونا منها والرعي منعونا منها.
2: غادرنا قرى حوض وادي اليرموك المتعبة، حيث سمعنا صوت الأهالي هناك إذ يطالبون بضرورة الالتفات إلى المنطقة وتحسين واقعها الخدمي ودعم سكانها حتى يتمكنوا من الصمود في أرضهم في مواجهة ما يرونه مشروعا إسرائيليا يهدف إلى إفراغ الشريط الحدودي من سكانه وتحويله إلى منطقة عسكرية مفتوحة تسهل على الاحتلال فرض وقائعه الميدانية. على الطريق بين ريفي درعا والقنيطرة مررنا بعدد من النقاط الرمزية للجيش السوري، لكنها تتلاشى كلما اقتربنا من الشريط المحاذي للجولان المحتل، حيث أقامت إسرائيل قواعد ونقاطا عسكرية داخل الأراضي السورية بعمق يصل إلى نحو 2 كيلومترين من خط وقف إطلاق النار لعام 1974.
3: نحن هنا في أقرب نقطة إلى القاعدة العسكرية التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تل أحمر غربي في بلدة كودنا، وقد أنشأت منذ أيام قاعدة جديدة في تل أحمر شرقي على بعد مئات الأمتار من هذا المكان.
2: في هذه البلدات تتكرر.

0: اقتحامات قوات الاحتلال للمنازل، ويتكرر اعتقال السكان والتحقيق معهم بتهم تتراوح بين التعاون مع المقاومة الفلسطينية أو الارتباط بإيران أو الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وهي اتهامات ينفيها الأهالي ويعتبرونها ذريعة للضغط عليهم ودفعهم إلى مغادرة بلداتهم، كما روى لنا أحد المفرج عنهم تفاصيل اعتقاله وظروف التحقيق معه.
1: يعني سألوني إذا بتعرف ناس كانت تعامل مع حزب الله، في ناس مع مجموعات مسلحة، هيك كان السؤال، بس ما كان يسألوني سؤال مباشر لي، مثلا وجهوا لي تهمة، ما كان في تهمة. سألتهم يعني شو التهمة اللي أنا جايبين فيها، شو عامل أنا حتى جبتوني. فتبع المحقق تبع الاستخبارات العسكرية حكى خلي انه وردتنا معلومات خاطئة.
0: وبحسب شهادات الأهالي وذوي المعتقلين، لا يزال نحو 60 سوريا رهن الاعتقال لدى الاحتلال وسط غياب أي معلومات عن مصيرهم، رغم محاولات ذويهم المتكررة معرفة أماكن احتجازهم والمطالبة بالإفراج عنهم دون استجابة سواء من الحكومة السورية أو من الجهات الدولية المعنية.
2: من سنة وشهرين فاتت إسرائيل علينا، أخذت الشباب وراحت، ما نعرف عليش. واحد منهم 5 سنين بصيدناية، واحد راعي غنم، خذوهم. رحنا على الأمم المتحدة، رحنا على الوزارة، رحنا القصر الرئيس، ما خلينا أي دولة لما نطلب من الدولة ومن رب العالمين أنه ودنا أولادنا، ما نعرف ميتين طيبين محكومين، ما نعرف ولا ردت لنا الدولة. روحنا عليهم ولا واحد ردنا وقال أولادكم قصتهم هيك.
0: يعتقد مراقبون أن فرض واقع أمني هش في الجنوب السوري يمنح إسرائيل قدرة أكبر على التأثير في مستقبل المنطقة، ويربط أي انسحاب أو ترتيبات أمنية باتفاق سلام لا يتضمن إعادة الجولان المحتل، خلافاً لقرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السلام والمبادرة العربية. في المقابل تتمسك الحكومة السورية بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 أو إلى صيغة معدلة عنه، مع الإصرار على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي سيطرت عليها بعد 8 ديسمبر. ويبقى السؤال، ما الأدوات التي تمتلكها الحكومة السورية لإجبار إسرائيل على الانسحاب؟ حاولنا الحصول على إجابة لهذا السؤال من الحكومة السورية، لكنها فضلت عدم الرد.
3: وفي دمشق يقف مبنى وزارة الدفاع الذي دمرته الغارات الإسرائيلية شاهدا على أن المواجهة بين دمشق وتل أبيب لم تعد تقتصر على قرى الجنوب وحدها، بل امتدت لتطاول مؤسسات الدولة السورية. وبين وقائع ميدانية تفرضها إسرائيل بالقوة وتمسك دمشق بمواقفها المعلنة، يبقى مستقبل العلاقة بين تل أبيب ودمشق مفتوحا على جميع الاحتمالات. عمر الشيخ إبراهيم للتلفزيون العربي، دمشق.
4: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في مدينة زاباروجيا تعرض مناطق سكنية في المدينة لهجوم بالمسيرات أدى إلى دمار في بعض المنازل. قال عمدة العاصمة الروسية موسكو إن منظومة الدفاع الجوي دمرت عدة طائرات مسيرة كانت متجهة نحو المدينة، وأضاف المسؤول الروسي أن العاصمة تعرضت لهجوم بمئات المسيرات، وأن عدد الطائرات التي أسقطت أثناء اقترابها من موسكو منذ بداية اليوم بلغ 180 مسيرة.
5: مع تعثر المفاوضات ووصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. ففي منطقة بلغرود الروسية قتل وجرح عدة أشخاص جراء هجوم أوكراني، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. من جهتها أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على المنطقة، كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 106 طائرات مسيرة من أصل 128 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية.
6: خلال الأسبوع الماضي نفذت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ضربات دقيقة على 63 منطقة تمركز للأفراد والمعدات، ودمرت 9 مراكز قيادة و19 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 9580 قتيلا وجريحا.
5: حدود الحرب تتوسع، ومنسوب التوتر الاستراتيجي يصل إلى مستويات غير مسبوقة في البحر الأسود، حيث امتدت التداعيات إلى النقل البحري وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، وارتفعت في تعاملات الاثنين أسعار العقود الآجلة للقمح الأحمر. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ارتفاع أسعار القمح يأتي في ظل استمرار الهجمات البحرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود. في ظل هذا التوتر حذر وزير الخارجية الأوكراني من محاولات روسيا تحويل البحر الأسود إلى أداة إضافية للضغط والترهيب. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تكبد روسيا ثمنا باهظا.
4: كشفت صحيفة تيليغراف البريطانية عن إنشاء روسيا قواعد سرية قادرة على إطلاق مسيرات داخل أراضي حلف الناتو. تفاصيل الموضوع في هذا العرض مع يحيى نافع.
7: في الفترة الأخيرة تطور شكل الحرب بين روسيا وأوكرانيا معتمدا على المسيرات سلاحا أساسيا في معركة فرض النفوذ وكسر اليد، لكن هذا التطور وبحكم المعطيات على أرض الواقع أصبح يتجاوز الآن نوع السلاح والقدرة على الإنتاج إلى الرغبة في توسيع جبهات القتال لتشمل حدود دول الناتو. ومن هنا نفصل ما كشفه تحقيق أجرته صحيفة التلغراف عن إنشاء روسيا 10 قواعد سرية قادرة على إطلاق مسيرات متطورة في عمق أراضي حلف الناتو. هذه القواعد مزودة بمنصات إطلاق متطورة لأحدث طائرات موسكو الانتحارية بعيدة المدى، وبعضها استخدم فعليا في عمليات قصف نفذت مؤخرا على كييف، إذ إن قربها من الحدود يسهل شن هجمات مكثفة تتجاوز دفاعات كييف الجوية المتضائلة. صحيفة التلغراف وباستخدام وثائق مسربة وصور أقمار صناعية رصدت ما لا يقل عن 59 منصة إطلاق جديدة على طول الحدود الروسية مع بيلاروسيا وأوكرانيا. أما الصور التي حللتها شركة درونسيك المتخصصة في استخبارات المسيرات فكشفت أن نحو 20 منصة من المنصات الجديدة تبدو طويلة، مما يشير إلى قدرتها على إطلاق أحدث طائرات روسيا الهجومية، مما يجعل دول الناتو في مرمى طائرات بوتين. وعند تتبع خريطة الدول الأقرب للتهديد تنقل التلغراف عن محللين تحذيرهم من أن هذه التكنولوجيا يمكن استخدامها ضد أوروبا في حال نشوب حرب، فبعض هذه القواعد تمكن أقوى المسيرات الروسية من الوصول إلى العاصمة البولندية وارسو، خصوصا أن موسكو تفكر في تنفيذ استفزاز مسلح على الأراضي البولندية أو ربما شن هجمات بالصواريخ أو المسيرات على البنية التحتية الحيوية أو حتى تنفيذ هجمات مفبركة تنسب إلى أوكرانيا وفق ما ذكرته الصحيفة. فرضية التهديد الروسي الوشيك تبنتها أيضا تقارير استخباراتية أمريكية نقلتها قبل أيام صحيفة وول ستريت جورنال. الأخيرة قالت إن بوتين قد يختبر عزيمة الناتو بشن هجوم محدود على إحدى الدول الحليفة خلال السنوات القليلة المقبلة، ولعل من ضمنها بولندا. وبربط النقاط ببعضها نجد أن الوصول إلى وارسو سيصبح أسهل انطلاقا من القواعد الجديدة، لا سيما أن موسكو تجري تحديثات سريعة لنسختها من طائرات شاهد الإيرانية، حيث تنشر نسخا أحدث منها تعمل بمحركات نفاثة عالية السرعة قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة. هذه النسخ تضم جيران 4 وجيران 5، والنسختان تستطيعان الطيران بسرعة كافية تتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، أي أن اعتراضهما صعب تكنولوجيا وبمدى يتراوح من 450 إلى 1000 كيلومتر مع حمولة 90 كيلوغراما وفقا لوثائق حكومية أوكرانية مسربة.
4: أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي تقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات.
8: على خط رفيع يفصل الردع عن الحوار، تمضي المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية وسط حسابات متباينة ورسائل سياسية متضاربة. فبينما تتحرك القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على الأرض، يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو خفض حجم المناورات، معتبرا أنها مكلفة وتبعث برسائل عدائية إلى كوريا الشمالية، في خطوة تعكس رغبته في إبقاء باب الحوار مفتوحا مع بيونغ يانغ. ترامب ربط قراره أيضا برفض سول المشاركة في الجهود الأمريكية لنزع السلاح النووي الإيراني، مشيرا إلى علاقته الجيدة جدا بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. مناورات أمريكية كورية جنوبية تعرف اختصارا باسم أولتشي فريدم تشيلد تستمر 11 يوما بمشاركة نحو 18 ألف عسكري كوري جنوبية، وتختبر جاهزية القوات للتعامل مع سيناريوهات قتالية متعددة تشمل هجمات الطائرات المسيرة والحرب السبرانية وتعطيل أنظمة تحديد المواقع. خطوة ترامب بخفض حجم المناورات تأتي في تحول لافت عن مواقف إدارته قبل أشهر، إذ أشاد وزير الحرب بكوريا الجنوبية لزيادة إنفاقها الدفاعية وتحملها مسؤولية أكبر عن أمن شبه الجزيرة. ورغم القرار الأمريكي، مضت سول في التدريبات مؤكدة أهمية الجاهزية العسكرية في مواجهة ما تصفه بالتهديدات المتطورة من جانب بيونغ يانغ، وتجنبت السلطات الكورية الجنوبية التصعيد مع واشنطن، موضحة أنها تدرس التصريحات الأمريكية وتواصل المشاورات الدبلوماسية بشأن التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك الملف المرتبط بمضيق هرمز. وفي الشارع تجمع محتجون أمام السفارة الأمريكية في سول مطالبين بوقف المناورات، ورددوا هتافات مناهضة للحرب رافعين لافتات تدعو إلى إنهاء التدريبات.
9: رغم تقديم هذه المناورات على أنها تدريبات دفاعية، فإن طبيعتها الفعلية وحجمها يجعلان من الواضح أنها لا يمكن أن ترى إلا باعتبارها تدريبا على حرب هجومية ضد الصين وكوريا الشمالية.
8: وعلى الطرف الآخر، صعدت كوريا الشمالية لهجتها ضد المناورات ووصفتها بأنها محاكاة لشن حرب عدوانية بالتزامن مع مواصلة تطوير قدراتها النووية والصاروخية. وبين متطلبات التحالف العسكري وحسابات التهدئة مع بيونغ يانغ، تتمسك واشنطن وسول بالمناورات أداة للردع وتعزيز الجاهزية، بينما يسعى ترامب إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع كيم جونغ أون في محاولة لموازنة بين صلابة التحالفية وفرص الحوار.
4: تتابعون الآن تقرير الصحافة، وعلى رأس الساعة تلتقيكم سونيا الوافي.
10: في صحيفة نيويورك تايمز توقفت إريكا سولومون عند التغييرات التي أجريت على مستوى المناصب العليا في طهران، مشيرة إلى أن إعلان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعيين عدد من القادة العسكريين في مناصب أمنية عليا يعد أوضح صورة لرؤيته حول حكم وإدارة البلاد. وتنقل عن محللين أن التغيير الجذري يشير بوضوح إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال تكافح من أجل وضع استراتيجية مستدامة لردع واشنطن، حيث تسعى طهران إلى إيجاد طريقة لإنهاء الحرب من دون التخلي عن النفوذ الاستراتيجي الذي اكتسبته لسيما من خلال السيطرة على مضيق هرمز، كما تحاول كبح جماح المعارضة في الداخل. وأضافوا أن التعيينات الجديدة تؤكد الثقة المطلقة التي يمنحها خامنئي لقادة الحرس الثوري الإيراني، خاصة في ظل الظروف العسكرية والأمنية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب والضغط الشعبي الداخلي. كما يرى مراقبون بحسب الصحيفة أن خامنئي قد أحاط نفسه بشخصيات تبدو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا رأت أن الظروف مواتية، وفي الوقت نفسه تبدو مستعدة لإطالة أمد الحرب إذا لم تكن كذلك. في ملف غزة تطرقت صحيفة نيويورك تايمز أيضاً إلى الجولة التي يجريها جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن لقاءه مع بنيامين نتنياهو يأتي في محاولة لكسر الجمود بشأن خطة السلام في غزة بعد إجرائه محادثات مع ممثلين عن حركة حماس في مصر. ونقلت عن مصادر أن كوشنر طلب من ممثل الحركة المضي قدماً في نزع السلاح، لكنهم ردوا بأن على إسرائيل أولاً الوفاء بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، وحذروا من أن خريطة الطريق التي اتفقوا عليها الشهر الماضي غير قابلة للتغيير. وبينما أشارت الصحيفة إلى شكوك بشأن إيفاء نتنياهو بجميع التزامات إسرائيل بموجب هذا الاتفاق، أضافت أنه يواجه حملة انتخابية صعبة ويتأخر ائتلافه في استطلاعات الرأي، لذا فإن أي تنازلات لحماس وأي تراجع ملحوظ في موقفه تجاه غزة قد يعرضه لهجمات من حلفاء يعتبرهم أساسيين. في الوقت نفسه لفتت الصحيفة إلى أن الفشل في التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإعادة إعمار غزة قد يشكل إحراجاً بالغاً لمجلس السلام وللبيت الأبيض ولنهج ترامب تجاه الشرق الأوسط. صحيفة لوموند الفرنسية وصفت في افتتاحيتها سجل دونالد ترامب في الشرق الأوسط بالكارثي، واعتبرت أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض ارتكب الرئيس الأمريكي العديد من الإخفاقات في المنطقة، بدءا من الحرب التي شنها على إيران وصولا إلى طريقة تعامله مع الملف الفلسطيني، مما يدل على عدم كفاءته. واعتبرت أنه في الحرب على إيران كشفت الولايات المتحدة عن حدود أقوى جيش في العالم، ثم رضخت لتوقيع اتفاق سمحت صياغته المبهمة للنظام الإيراني بادعاء سيطرة غير مسبوقة على مضيق هرمز، كما دفع ضعف الولايات المتحدة ثلاثة من حلفائها إلى إبرام معاهدة دفاع مشترك في تشكيك واضح بدور الولايات المتحدة كحامية لحلفائها. وأضافت أن إسرائيل التي لعبت بوضوح دورا حاسما في إقناع ترامب بالانطلاق في هذه المغامرة مسؤولة أيضا عن المأزق الرئيسي الآخر الذي تورط فيه ترامب، وهو الملف الفلسطيني. فمن خلال معارضته للاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة قام بنيامين نتنياهو بعرقلة خطة السلام، وفي حين أشارت إلى خطأ آخر ارتكبه ترامب وهو عندما سارع إلى رفع العقوبات الأمريكية عن المستوطنين العنيفين، وهو على الأرجح الإجراء الرمزي الوحيد الذي اتخذه سلفه جو بايدن ضدهم. خلاصة الصحيفة إلى أنه إذا كان الرئيس الأمريكي قد أظهر أي ثبات في مواقفه تجاه الشرق الأوسط فهو في ارتكاب الأخطاء. وفي مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى وقالت أن وعود ترامب بإعادة عظمة الولايات المتحدة أدت إلى نتائج عكسية، إذ كانت معظم عواقب أفعاله ضارة ليست فقط لمعظم الشعب الأمريكي بل أيضا لقوة أمريكا ومكانتها في العالم، بعدما جعل ترامب بلاده أكثر انقساما وأقل نفوذا ومصداقية في الداخل والخارج. ويضع والت الحرب على إيران في قلب هذا التراجع باعتبارها نموذجا لتبديد الموارد العسكرية وإضعاف ثقة حلفاء واشنطن بتعهداتها، فضلا عن محاولات تسييس المؤسسة العسكرية. فترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث قد أضعف القوات العسكرية للبلاد وقوضا قدرة الولايات المتحدة على ردع الهجمات على شركائها، كما انتقد الكاتب انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب من عشرات المنظمات الدولية وإغلاق القنصليات والاستعاضة عن المؤسسات الدبلوماسية بمبعوثين شخصيين، عدا عن أن تجاوز ترامب الضوابط والتوازنات المنصوصة عليها في الدستور أمر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة وستكون عواقبه وخيمة على المدى البعيد. وخلص الكاتب إلى أن الشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا ما كان سوى خدعة، فترامب ودائرته المقربة هما الأكثر استفادة بينما تخرج الولايات المتحدة من ولايته أضعف وأشد انقساما.
4: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز وتقول إن مذكرة إسلام أباد لم تنص على مهلة محددة، وترامب يؤكد أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع طهران. بعد لقاء نتنياهو وكوشنر، إسرائيل تتمسك بتجريد غزة من السلاح قبل إعادة الإعمار، ومجلس السلام يربط أي انسحاب إسرائيلي من القطاع بنزع السلاح. قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية وتعتقل عددا من الشبان، والمستوطنون يواصلون حصار منازل فلسطينيين في قرية قصرى جنوبية نابلس. هجمات لجماعة أنصار الله الحوثيين بالمسيرات على مدينة المخا. قوات حكومية يمنية تؤكد استهداف تجمعات للجماعة في مأرب وتعز.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأنه ليس في عجلة من أمره لحسم هذا الملف. إلى ذلك أكد طهران في تصريحات متتالية لعدد من كبار المسؤولين أنها جاهزة لإحياء اتفاق الإطار شرط التزام إدارة ترامب.
1: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة بمضيق هرمز. هذه هي أحدث التحركات العسكرية التي تعرفها المنطقة بعد مرور شهرين كاملين على إقرار مهلة 60 يوما التي اعتمدها الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة للبت في المسائل الخلافية كالملف النووي وأزمة مضيق هرمز. 8 أسابيع لم تكن كافية إلا لإرساء مناخ من عدم الثقة بين الطرفين وإعادة إحياء أجواء الحرب. فرضت الولايات المتحدة حصارها الشامل على الموانئ الإيرانية، وشددت طهران بالمقابل قبضتها الحديدية على المضيق، واستمرت بذلك حالة التذبذب في الملاحة البحرية. ووسط أجواء حالة لا يقين ومحاولات دول إقليمية الدفع نحو إحياء مسار التفاوض وإعطائه جرعة من الفاعلية، يتحدث الرئيس ترامب بلهجته التي دأب على اتباعها في سياق حديثه عن إيران، ويقول إنها تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، كما يوجه رسالة مباشرة لقادتها برفع الراية البيضاء، راية لا يبدو أنها سترفع بالنظر إلى حدة المواقف التي تصدر عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية. تقول طهران إن سياسة المهل والوعيد والتهديد لن تنفع معها.
2: لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل.
1: لا يغفل الإيرانيون ورقة مضيق هرمز. يقول كبار القادة في الحرس الثوري إنه لن يفتح ما دامت الخروقات شعارا لإدارة الرئيس ترامب وفقا لتصريحاتهم.
3: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
1: الواضح أن لعبة الشد طاغية على الخطاب الرسمي في إيران والولايات المتحدة، رغم تراجع الحسم العسكري الذي لوح به الرئيس ترامب مرارا، لكن التراجع عن هذا الخيار أو تأجيله يستحضر حجم التحديات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تواجهه.
0: كشف استطلاع رأي أجرته كل من رويترز وإبسوس عن انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 33% في أدنى مستوى لها خلال ولايته الثانية. وفقا لاستطلاع الرأي فإن 64% من الأمريكيين أبدوا عدم رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض، فيما توقع 80% منهم استمرار التدخل الأمريكي في إيران لفترة طويلة. قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران للاستفادة من المسار الدبلوماسي، وأكد استعداد تركيا للمساهمة. وأضافت أن الرئيسين تناولا في اتصال هاتفي الأوضاع في إيران وغزة واتفاق مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية. وبشأن غزة قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ ترامب بأن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين في القطاع في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة السلام حيز التنفيذ. ينضم إلينا الآن من نيويورك الأستاذ محمد سطوحي، الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي. أستاذ سطوحي صباح الخير وأهلا بك معنا. نبدأ بالموقف الأمريكي بعد انتهاء مهلة 60 يوما، لا تمديد يقول دونالد ترامب. إذن ما هي رؤية ترامب إلى ما بعد 60 يوما؟
4: لا أعتقد أن ترامب يملك الرؤية. هو دخل الحرب ولا يوجد لديه حلول حقيقية، لا يوجد لديه حل عسكري، هناك حلول قليلة وكلها مشاكل، لا يوجد لديه مخرج سياسي أو دبلوماسي، لأنه إيران وضعت الكثير من الشروط التي تجعل من الصعب عليه أن يعود حتى إلى الوضع السابق لدخول الحرب، وهو فتح مضيق هرمز. صار هذا هو المشكلة الكبيرة التي لا يستطيع أن يجد لها حلا. هو يتحدث الآن عن أنه نحن هناك فقط من أجل البرنامج النووي الإيراني وضمان ألا تملك إيران سلاحا نوويا. هذا الكلام كان من الممكن تسويته باتفاق مع إيران قبل الحرب، وكان من الممكن أن يكون هناك مثل هذا الاتفاق، لكنه أراد إسقاط النظام، فشل في إسقاط النظام. هو الآن يريد فقط أن يخرج من الحرب بطريقة تحفظ ماء الوجه، تجعله يستطيع أن يقول نحن انتصرنا حتى لو لم يكن هناك انتصار.
0: طيب، ترامب قبل انقضاء المهلة كان يقول أن هناك ثلاثة مسارات أو ثلاثة خيارات ترتكز عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وربما تختار أحد هذه الخيارات. يتحدث عن العودة إلى الضغط العسكري، ضربة عسكرية قوية لإيران، يتحدث عن الضغط الاقتصادي، أو العودة إلى المسار التفاوضي. برأيك يعني هل يملك ترامب الخيار العسكري في ظل استمرار الوجود العسكري الأمريكي والحديث عن الدفع ب يعني المزيد من الجهوزية العسكرية في المنطقة، أو أن الخيار الثاني خيار الدبلوماسية ممكن أن يعود؟
4: شوفي، بالنسبة للخيار العسكري طبعا هناك أصوات تدفع في اتجاه العودة إلى الحرب، خصوصا من مؤيدي إسرائيل في واشنطن، وهناك تقارير أنه الجنرال أو الأدميرال براد كوبر قائد المنطقة الوسطى المسؤول عن تنفيذ العمليات العسكرية يريد أن يذهب في هذا الاتجاه، وهو معروف بقربه الشديد من إسرائيل، وهناك تقارير أنه ينسق استراتيجيا مع مارك دوبوفيتس رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، وهي تعد وجهة لإسرائيل. إذن هناك أصوات تدفع في هذا الاتجاه، ولكن السؤال ماذا يمكن أن يحقق بالعمليات العسكرية مستقبلا ما فشل في تحقيقه في السابق؟ هل هو يستطيع إسقاط النظام؟ الإجابة ببساطة لا، هم جربوا ذلك وعرفوا النتيجة. هل يستطيع أن يصل إلى اليورانيوم الإيراني المخصب؟ الإجابة أيضا لا، لأن هناك ثمن باهظ لتحقيق هذا الهدف، سقوط عدد كبير من القوات الأمريكية. هم حتى لا يستطيعون، وبإمكانهم طبعا أن يضربوا إيران، بإمكانهم أن يدمروها عن بكرة أبيها، بإمكانهم أن يحتلوا بعض الجزر أو الشواطئ المطلة على مضيق هرمز، ولكن هذا أيضا لا يمثل حلا حقيقيا، لأن بإمكان إيران أن تقصف القوات الأمريكية أيا كان موقعها على الأراضي الإيرانية، بما يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة. ففي النهاية ماذا يمكن أن يحقق بالعمليات العسكرية؟ لا يستطيع حتى فتح مضيق هرمز. فالخيار العسكري يمكنه التدمير، ولكن التدمير يجب أن يكون له هدف، هو لا يملك تحقيق هذا الهدف.
0: هل بالتالي أستاذ سطوح ممكن العسكرية القول أن أهداف الحرب الأمريكية على إيران كلها ضاعت؟
4: واشنطن خسرت الحرب من الناحية الاستراتيجية كلمة واحدة، هذا لا يعني أنها غير قادرة على التدمير. هي بإمكان القوات الأمريكية أن تدمر في إيران كل يوم، وتقتل ما تشاء، تدمر الجسور، المواقع النفطية حتى وغيره، ولكن كل شيء أو إجراء من هذا النوع له ثمنه. وبالتالي ترامب يجد نفسه في مأزق، أنه حتى من الناحية السياسية هو لا يستطيع أن يصل إلى تفاهم مع إيران، لأنها اعتبرت أن مضيق هرمز هو المكسب الذي حصلت عليه من الحرب، ولن تعطيه لترامب إلا بثمن. فهو حتى لكي يعود إلى وضع ما قبل الحرب عليه أن يدفع ثمنا، هذا الثمن مرتبط بالعقوبات الاقتصادية، بالأموال المجمدة، بالأوضاع الإقليمية. إيران حتى تريد أن تقول له عليك أن تسحب كل قواتك من المنطقة، عليك أن تمنع إسرائيل من قصف غزة ولبنان. هناك إيران تشعر الآن أنها في موقف أقوى، ولا تريد أن تعطي ترامب حتى صورة أنه قادر على تحقيق النصر. في النهاية الرئيس الأمريكي سوف يحاول أنه يصور الأمر على أنه، خصوصا الأسعار النفط حتى الآن ارتفعت ولكن ليس بصورة باهظة، وبالتالي يمكنه إذا حافظ على ذلك الوضع يمكنه أن يعود إلى الجمائل الأمريكيين ويقول أنه يعني هذه حرب سهل للتعامل معها، لأنه لا يوجد ثمن حقيقي لها، خصوصا لو لم تعد الحرب إلى وضعها السابق كحرب شاملة. إنما هذا له أيضا صعوباته، خصوصا مع إقبالنا على الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم.
0: كيف يراقب ترامب المحادثات الإيرانية العمانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وخاصة بعد تصريحه أو تهديده بضرب عمان بشدة في حال اتخذت موقف يتعلق بالمضيق؟
4: كلام ترامب يعبر عن الحالة النفسية التي يمر بها بسبب هذا الوضع الذي تحدثنا عنه. هو باختصار وبالبلدي عملية واحد بيلوش عندما يجد نفسه في مأزق ولا توجد حلول واضحة له، فيبدأ بمثل هذه التصريحات التي فيها يهاجم دولة مفترض أنها حليفة، ودولة من مجلس التعاون الخليجي، ودولة كانت وسيطة بين الولايات المتحدة وعمان على مدى عقود وليس حاليا فقط، من أجل الوصول إلى تفاهمات مع الجانب الإيراني، ومع هذا يتحدث عنها بهذه اللغة الهجومية التي فيها تهديدات واضحة. لكن أنا أتصور أن هذا التهديد لا يحمل التفكير الحقيقي في الهجوم على عمان قدر ما يعبر عن حالته النفسية بالإحباط الذي يمر به ويشعر به بسبب الحالة التي يجد نفسه فيها، مأزق لا يجد منه مخرجا.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي الأستاذ محمد سطوحي. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. على صعيد متصل قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
5: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية وفق وصفه. في هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق نتنياهو وكوشنر يقضي بأن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس تمهيدا لإخراجه من الخدمة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز أعرب كوشنر عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد هذا الملف.
6: أظن أن اجتماعنا كان جيداً للغاية، وأوضحت للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من المهم الاستماع إلى حماس بشكل مباشر لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح، وقد نحقق تقدماً في غزة في غضون شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر.
5: ليس بعيداً عن ملف السلاح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إن هناك تقدماً إيجابياً في مسألة نزع سلاح حماس، مطالباً إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
0: نشير الآن إلى هذا الخبر العاجل. هيئة بحرية بريطانية تتحدث عن تعرض سفينة للإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز. الآن هيئة بحرية بريطانية تتحدث عن تعرض سفينة للإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز. العودة إلى التطورات فيما يتعلق بقطاع غزة، أكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أنه يأمل في رؤية بدء نزع سلاح حركة حماس في غضون 30 يوما. أضاف كوشنر في مقابلة تلفزيونية أنه تم تحقيق تقدم في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الخاصة بقطاع غزة.
7: قد نشهد تقدما في غضون 30 يوما فقط، ونأمل أن يبدأ ذلك بإخراج بعض الأسلحة وكذلك ردم بعض الأنفاق خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يوما.
0: يأتي ذلك فيما كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن ضباطا رفيعي المستوى من دولتي أوغندا وبوروندي زاروا إسرائيل الاثنين لإجراء مباحثات للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة. والتقى الضباط بعسكريين أمريكيين وإسرائيليين شرحوا لهم الخطط المستقبلية في غزة كجزء من مفاوضات متقدمة مع الدولتين الإفريقيتين. أضافت هيئة البث الإسرائيلية أنه حتى الآن وافقت دولة المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان على إرسال قوات إلى غزة. تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانات محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطاعها في تشغيل أجهزة أخرى.
8: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
9: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغيرها هذه بالكامل.
8: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
9: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة، وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
8: ومع تعطل كثير من الأجهزة تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
10: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
8: وبحسب وزارة الصحة تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: قال مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح، مشيراً إلى أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور تراجع إلى نحو 95 شخصاً يومياً، فيما اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعياً.
11: وسط جهود للمضي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته على أكثر من صعيد. معبر رفح أحد بنود البروتوكول الإنساني يحوله الاحتلال إلى أداة قمع وإذلال وعقاب جماعي بقيوده المشددة على حركة المسافرين. مركز الميزان لحقوق الإنسان قال إن عدد المسافرين المسموح لهم باجتياز المعبر تراجع خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 95 شخصاً يومياً مقارنة بنحو 150 وفق الآلية المعتمدة، في حين اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعياً. المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، بينما يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية وفق ما أكده أحدث تقرير لمركز الميزان. بحسب الأرقام الرسمية لا يزال نحو 20,000 جريح ومريض غالبيتهم بحاجة إلى عمليات جراحية بانتظار الخروج من القطاع للعلاج. خطورة القيود الإسرائيلية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل انهيار متواصل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ وصل العجز في الأدوية إلى 47%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو 58%، والنقص في مواد الفحص المخبري 85%. على صعيد المساعدات، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق بأن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة لا تزال هائلة. بين قيود المعابر ونقص الإمدادات، يبقى القطاع أمام أزمة إنسانية تتفاقم في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف.
0: الآن للضفة الغربية المحتلة، حيث نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من اقتحام قواته بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، وداهم الجيش عدة منازل في قباطية وفتشها واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين، وذكر أنه أكمل ما سماه عملية عسكرية اقتحم من خلالها نحو 100 مبنى واعتقل 2 من المسلحين وفق بيانه. وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أظهرت مقاطع مصورة قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تعتقل شابين خلال اقتحامها للمنطقة. أفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً من داخل محطة محروقات في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، ووثق مقطع مصور لحظة اقتياد عناصر تابعين لجيش الاحتلال الشاب الفلسطيني إلى آلية عسكرية داخل محطة الوقود وقيامهم بتفتيشه. وصل لؤي أبو ريدة صاحب أحد المنازل التي يحاصرها المستوطنون في قرية قسرة جنوب نابلس، وصل إلى منزله قادماً من أمريكا حيث يحمل جنسيتها، وكان عدد من المستوطنين قد اقتربوا من محيط المنزل بعد وصول لؤي، وتمكن من الدخول إلى منزله فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين آخرين من أهالي القرية من مرافقته إلى المنزل. ولليوم العاشر على التوالي يحاصر المستوطنون 3 منازل في قرية قسرة لتهجير أصحابها.
12: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قسرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم 9 على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت ب5 أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. 9 أيام تعيش 3 عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة با وفق اتفاقية أوسلو، ما زالت جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار، لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها، بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى، جنوب شرق نابلس.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث أكدت وسائل إعلام يمنية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بسرب من المسيرات مدينة المخا. وفي المقابل نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد لما قال إنها قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية إن الجيش نفذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية، وذلك خلال 24 ساعة. أضاف في بيان أن القوات المسلحة استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد. وحدد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. وفي السياق، أمر مجلس الدفاع الوطني اليمني بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي في ظل تصعيد الحوثيين هجماتهم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وقال رئيس المجلس رشاد العليمي خلال اجتماع في الرياض أن القوات العسكرية تبقي جاهزيتها عند أعلى مستوى، مشددا على ضرورة تعزيز الإنذار المبكر ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية. وجه العليمي بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للحوثيين، وربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال وفق تعبيره. من الحديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. صدام، أهلا بك معنا. ما آخر المستجدات التطورات الميدانية وما آخر ما يقوله الحوثيون بشأنها؟
13: سونيا مرحبا. طبعا آخر المستجدات هو ما ذكره الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها عن 133 عملية عسكرية نفذها ضد جماعة صنعاء والقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء خلال 24 ساعة. وقال في البيان بأنه تم استخدام راجمات الصواريخ والطيران المسير والمدفعية وغيرها من الأسلحة التي ربما لم تكن قد استخدمت من قبل، ولكن بعد قرار اتخذ من قبل القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية باستخدام هذه الأسلحة، وهو ما تم استخدامه بالفعل في هذه العمليات 133 عملية التي نفذتها القوات المسلحة في أكثر من جبهة وفي خطوط التماس المحاذية مع القوات التابعة لحكومة صنعاء في كل من تعز ومأرب والضالع ولحج وأبين في جبهة الحلحل وغيرها من الجبهات التي بالفعل كانت بالأمس حامية. كل الجبهات اشتعلت ربما واستمرت في إطار المواجهات الكثيفة والعنيفة والقصف المتبادل والعنيف بين الجانبين في أكثر من جبهة وعلى عدة محاور كما قلت في مناطق تعز ومأرب ولحج وأيضا أبين وغيرها من المناطق التي اشتعلت فيها الجبهات بالأمس، وتبادل فيها الجانبان قصفا عنيفا ومكثفا، واستمرت لساعات ربما حتى قبل الفجر بقليل، واستخدمت فيها تلك الأسلحة منها الطيران المسير ومدافع الهاون وغيرها من المدافع البي ام اي وأيضا راجمات الصواريخ وغيرها. أيضا قال بأن هذه العمليات نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. أيضا المجلس الدفاع الوطني أقر قرارا عسكريا بالأمس وهو يقضي بتوسيع الضربات ضد مواقع وقدرات قوات حكومة صنعاء، وأيضا رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية على أعلى مستوياتها. سونيا، من صنعاء وتحديدا من القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء لم يصدر حتى الآن أي بيان حول هذه العمليات، لكنه آخر ما ذكره من بيانات يتعلق بعمليتين عسكريتين نفذهما أمس. الأولى استهدف خلالها مخزن أسلحة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، وقال أنه استخدم في هذه العملية مجموعة من الطائرات المسيرة، وقال أو قالت القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء بأنها العملية كانت دقيقة ومباشرة وقد حققت أهدافها بنجاح، ونتج عن ذلك احتراق للمخزن. عملية أخرى نفذتها القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء تحديدا في باب المندب في البحر الأحمر، يعني على مقربة أو أمام سواحل المخ مدينة المخا، واستخدم فيها مجموعة من الطائرات المسيرة. استهدف خلالها سفينة يقول أو تقول حكومة صنعاء بأنها كانت تقل معدات عسكرية، وبرفقتها مجموعة أو أربعة زوارق بحرية عسكرية. تم استهداف هذه السفينة بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت وفقا لحكومة صنعاء الإصابة دقيقة ومباشرة، حيث احترقت السفينة بالكامل إلى جانب عدد من الزوارق البحرية العسكرية، في حين تم إغراق الباقي. وأيضا قالت بأنها ترصد كل التحشيدات والتحركات للعدو السعودي كما تقول حكومة صنعاء، وبالتالي هي مستمرة في استهداف تلك التحشيدات أينما تكون برا وبحرا. وهي هذه العمليات هي تندرج في إطار استمرارها ضمن معدلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد التي دشنتها في منتصف أو في أواخر الشهر الماضي. سونيا، الكثير من الجبهات والكثير من وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وأيضا مصادر محلية تتحدث عن اشتباكات عنيفة جدا شهدتها ليلة الأمس في أكثر من جبهة وبالذات في تعز ومأرب. نعم سونيا،
0: شكرا جزيلا لك. صدام حسن، مراسل التلفزيون العربي من الحديدة. دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي إلى وقف الهجمات المتبادلة عقب تصاعد في الصراع. وقال تيرك في بيان إنه يجب تجنب أي أعمال من شأنها أن تعيد اليمن إلى الصراع الشامل، مضيفا أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تخاطر بمفاقمة معاناة المدنيين في الوقت الذي يواجه فيه نحو 18 مليون يمني على الأقل انعدام الأمن الغذائي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: إسلامية، وهي اتهامات ينفيها الأهالي ويعتبرونها ذريعة للضغط عليهم ودفعهم إلى مغادرة بلداتهم، كما روى لنا أحد المفرج عنهم تفاصيل اعتقاله وظروف التحقيق معه.
4: يعني سألوني إذا بتعرف ناس كانت تعامل مع حزب الله، في ناس مع مجموعات مسلحة، هيك كان السؤال. بس ما كان يسألوني سؤال مباشر لي، مثلا وجهوا لي تهمة، ما كان في تهمة. سألتهم يعني شو التهمة اللي أنا جايبيني فيها، شو عامل أنا حتى جبتوني. طبعا المحقق تبع الاستخبارات العسكرية حكى، قال لي إنه وردتنا معلومات خاطئة.
3: وبحسب شهادات الأهالي وذوي المعتقلين، لا يزال نحو 60 سوريا رهن الاعتقال لدى الاحتلال، وسط غياب أي معلومات عن مصيرهم، رغم محاولات ذويهم المتكررة معرفة أماكن احتجازهم والمطالبة بالإفراج عنهم دون استجابة سواء من الحكومة السورية أو من الجهات الدولية المعنية.
5: من سنة وشهرين فاتت إسرائيل علينا، أخذت الشباب وراحت، ما نعرف عليش. واحد منهم 5 سنين في صيدناية، واحد راعي غنم، خذوهم. رحنا على الأمم المتحدة، رحنا على الوزارة، رحنا القصر الرئيس، ما خلينا أي دولة لما نطلب من الدولة ومن رب العالمين أنه ودنا أولادنا. ما نعرف ميتين طيبين محكومين، ما نعرف ولا ردت لنا الدولة. روحنا عليهم ولا واحد رد لنا وقال أولادكم قصتهم هيك.
3: يعتقد مراقبون أن فرض واقع أمني هش في الجنوب السوري يمنح إسرائيل قدرة أكبر على التأثير في مستقبل المنطقة، ويربط أي انسحاب أو ترتيبات أمنية باتفاق سلام لا يتضمن إعادة الجولان المحتل، خلافا لقرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السلام والمبادرة العربية. في المقابل تتمسك الحكومة السورية بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 أو إلى صيغة معدلة عنه، مع الإصرار على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي سيطرت عليها بعد 8 ديسمبر. ويبقى السؤال، ما الأدوات التي تمتلكها الحكومة السورية لإجبار إسرائيل على الانسحاب؟ حاولنا الحصول على إجابة لهذا السؤال من الحكومة السورية، لكنها فضلت عدم الرد. وفي دمشق يقف مبنى وزارة الدفاع الذي دمرته الغارات الإسرائيلية شاهدا على أن المواجهة بين دمشق وتل أبيب لم تعد تقتصر على قرى الجنوب وحدها، بل امتدت لتطاول مؤسسات الدولة السورية. وبين وقائع ميدانية تفرضها إسرائيل بالقوة وتمسك دمشق بمواقفها المعلنة، يبقى مستقبل العلاقة بين تل أبيب ودمشق مفتوحا على جميع الاحتمالات. عمر الشيخ إبراهيم للتلفزيون العربي، دمشق.
6: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث اندلعت النيران في عدد من المواقع بالعاصمة الروسية موسكو جراء هجوم أوكراني فجر اليوم. وقال عمدة موسكو إن 620 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو المنطقة المحيطة بالعاصمة تم إسقاط وتدمير 180 منها أثناء اقترابها من العاصمة. في المقابل، أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في مدينة زابوريجيا تعرض مناطق سكنية في المدينة لهجوم بالمسيرات أدى إلى دمار في بعض المنازل.
7: مع تعثر المفاوضات ووصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. ففي منطقة بلغرود الروسية قتل وجرح عدة أشخاص جراء هجوم أوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. من جهتها، أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي. في المقابل، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على المنطقة. كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 106 طائرات مسيرة من أصل 128 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية.
8: خلال الأسبوع الماضي نفذت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ضربات دقيقة على 63 منطقة تمركز للأفراد والمعدات، ودمرت 9 مراكز قيادة و19 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 9580 قتيلا وجريحا.
7: حدود الحرب تتوسع، ومنسوب التوتر الاستراتيجي يصل إلى مستويات غير مسبوقة في البحر الأسود، حيث امتدت التداعيات إلى النقل البحري وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية. وارتفعت في تعاملات الاثنين أسعار العقود الآجلة للقمح الأحمر. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ارتفاع أسعار القمح يأتي في ظل استمرار الهجمات البحرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: فعكس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: أسماءكم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أسعدتم أوقاتا من جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة، حلقة جديدة تتجدد بلقائكم وباستماعكم وبمشاهدتكم. يوم جديد وشمس جديدة، الأحد أو الثلاثاء عفوا 18 من الشهر الثامن، شهر آب. إحنا إيه آب؟ آه لا، آب أغسطس 2026. إحنا آب أغسطس و26 إحنا اليوم 18/8/26/5/3 شهر 3 ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم هو الثلاثاء، حلقة جديدة بهذا البرنامج برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنصبح أكيد على هذه الشركة الوطنية الفلسطينية، سواء للعاملين فيها الموظفين الإداريين وكافة محبي وزبائن هذه الشركة الوطنية الفلسطينية. صباح الخير للجميع بلا استثناء. ملفات إخبارية كثيرة حاضرة معنا على الهواء مباشرة، نبدأ وإياكم بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من منطقة يطا والشرق، زيف لبويب سالكين مشقحان مغلق بمركبة، خلت المية سالك البادية كرمة بني نعيم إشارات كريات أربع سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك، رأس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن سالك، وقلقس مغلق هذا الصباح. أما في تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبدة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيميا مغلق، السموع المرملة سالك، الظاهرية هذا الصباح مغلق، أبو العزجة طبعا، الظاهرية أبو العرجان سالك، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما في تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول، حسك الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبيونس، النبيونس، سعير وادي الشرق، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر مغلق، العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح سالك هذا الصباح، المنشية سالك، دوار تقوع سالك، مسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عش غراب، بيت ساحور، جميعهم سالكين، وادي النار، الكونتينر العزرية، ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: طيب في حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة لليوم الثلاثاء 18/8/2026 تصبح درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، يستمر الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة لطيفا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط الرياح أحيانا وظهور سحب متفرقة. أما الأربعاء تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، رح يكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. الخميس ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ نتيجة كتلة هواء حارة لتصبح فوق معدلاتها بحوالي 5 درجات مئوية. رح يكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل. أما الجمعة فتستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية. رح يكون الطقس حارا جدا خلال ساعات النهار، دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل. أخيرا السبت تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصبح حول معدلاتها العامة، تتراجع وطأة الحر ليصبح الطقس صيفيا عاديا نهارا لطيفا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط الرياح وظهور السحب المنخفضة. اليوم العظمى تسجل 27 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة 29 17، يوم الخميس 33 20، يوم الجمعة 32 21، ويوم السبت 28 20. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. هذا آخر تحديث لأحوال الطقس يعني من خلال متابعتنا. راح يكون في عنا يوم الخميس والجمعة ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، ثم تستقر أو تعود درجات الحرارة إلى التدني مرة أخرى يوم السبت القادم بإذن الله تعالى.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا بكم من جديد. شن مستوطنون وعناصر من جيش الاحتلال الاثنين هجمات على بلدة المزرعة الشرقية في شرق رام الله وأقاموا بوارة استيطانية جديدة في محافظة بيت لحم، فيما اقتحمت قوات إسرائيلية ساحات المستشفى مستشفى بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، واقتحم مستوطنون كذلك أطراف بلدة المزرعة الشرقية وهجموا المنطقة، ما دفع الشبان الفلسطينيين في المكان لأجل طبعا التصدي للمستوطنين، واندلعت مواجهات في المنطقة. طبعا هذا من ناحية، ناحية أخرى كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا في بيت لحم، أفادت مصادر من هناك بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في أراضي بلدة نحالين غرب المحافظة، كما أقام مستوطنون بواسطة جرافات أو قاموا مستوطنون بواسطة جرافات بشق طريق استيطاني جديد قرب يعني منازل الفلسطينيين في منطقة الوجه الغربي ببلدة دير عمار غرب مدينة رام الله. من جهة أخرى أفادت طبعا مصادر من هناك وأحاديث طبعا كانت ما تزال مستمرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم ساحة مستشفى بيت لحم، ما تسبب في ترويع المرضى والمراجعين والاعتداء على بعضهم. هذا حسب طبعا ما جاء وتحدثت به كذلك وزارة الصحة الفلسطينية. الليلة الماضية كان في حديث هنا عن نشاط تخريبي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخلل ذلك تفتيش لعدد من المنازل والمناطق الفلسطينية شمل محافظة الخليل. لم تسجل عمليات اعتقال داخل المدينة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد قام بعمليات يعني تفتيش لعدد من المنازل الفلسطينية في عدة مناطق كما تابعنا وكما شاهدنا يوم أمس، وتفتيش ومداهمة أيضا لمنازل فلسطينية تقع في الخليل. طبعا لم يسجل عمليات اقتحام أو حتى اعتقال عفوا لفلسطينيين في عملية الاقتحام التي تخللها تفتيش لمنازل فلسطينية، لكن انتهى الحال وانتهى الأمر فقط بعملية تنكيل بعدد من المواطنين الفلسطينيين. بنتمنى السلامة دائما للجميع، ونتمنى الخير إن شاء الله دائما لكل أهلنا وربعنا في كل مكان، وهذه طبعا جزء من السياسة الإسرائيلية التي ما تزال قوات الاحتلال تنتهجها بحق المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وما زلنا طبعا نتابع معكم آخر التطورات فيها. طبعا بالتوازي مع تحركات المستوطنين، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام فرض التجديد العسكري في عدد من مناطق الضفة الغربية، وهذا طبعا من شأنه طبعا أن يعكر مزاج وصفوة الحياة لدى الكثير من الفلسطينيين. جيش الاحتلال أعلن مساء أمس اعتقال فلسطينيين وتفتيش 100 مبنى خلال عملية عسكرية في قباطية بشمال الضفة الغربية. في وقت سابق اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في القرية وعدة منازل. انتشر مستوطنون على طريق مرج سيع الرابط بين قريتي المغير وأبو فلاح، واقتحمت كذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة شقبة غرب مدينة أو غرب المدينة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، واقتحام كذلك لحواجز أو إقامة حواجز على مداخل عدد من القرى، واقتحام منازل بينها طبعا مناطق يعني يعرف أو يعرف بأنها خاضعة للسيطرة الفلسطينية إداريا وكذلك عسكريا. طيب من جديد بنطير لكم تحية صباحية على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. نزلنا وإياكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، نتابع آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بملف الأخبار المحلية وكذلك الدولية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي الناقد.
2: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية. كشفت تقارير مختلفة في الوقت الذي يتباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق إنجازات وتغير وجه الشرق الأوسط، تكشف أعداد الإسرائيليين المغادرين للأراضي الفلسطينية المحتلة على واقع مغاير يعكس حجم الأزمات الداخلية مع تصاعد حروب تل أبيب على أكثر من جبهة. بحسب صحيفة معرفة الإسرائيلية، فقد أظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث ومعلومات الكنيست أن عدد العائدين إلى إسرائيل شهد انخفاضا بنسبة 53% في السنوات الأخيرة. وكشف التقرير مغادرة مئات الآلاف من الإسرائيليين وعدم عودتهم، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض بدأ في عام 2023 وإلى وجود اتجاه تنازلي مستمر في عدد العائدين بين عامي 2021 و2024. ووفقا للصحيفة فقد يعني انخفض العدد من حوالي 8,000 من سكان عائدين في عام 2020 إلى 3,800 في عام 2024، بانخفاض قدره 53%، وهو أدنى عدد للعائدين في السنوات الأخيرة مع تفاقم الاتجاه التنازلي خلال العام 2023. عناوين سريعة هذا الصباح: ترامب يرفض تمديد مذكرة التفاهم وتقدم هنا في المحادثات بين مسقط وطهران. 4 غارات جوية تستهدف مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب بشمال سوريا. إغلاق صناديق انتخابات الليكود التمهيدية وترقب لتغير واسع. عشرون مصابا إثر انفجار ضخم في مستودع وقود بالسليمانية.

0: صياد المخا في مرمى التصعيد، وقفة احتجاجية بعد هجمات باب المندب. وبالخرائط المدنية، من يقاتل من في اليمن وإلى أين ستصل الاشتباكات؟ حزب الله بالعراق يهاجم رئيس الحكومة ويضع شروطا لأي مقاربة بشأن السلاح. ونهاية اللعبة، اليمن يواجه اللحظة التي حاول الجميع الهروب منها. هجوم يستهدف سفينة أثناء عبورها في مضيق هرمز. والجيش اليمني ينفذ 133 عملية ضد الحوثيين، ومجلس الدفاع يأمر بتوسيع العملية فيها. هذه أبرز العناوين والأخبار التي تابعناها معكم بهذا الصباح مباشرة إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة لقراءة أبرز أو هنا لمتابعة النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودي، صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. إيش نصيحتنا من مدرسة الأوائل هذا الصباح للمواطنين والسادة المتابعين؟
1: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع اللي هو جزيرة السير الموجودة في وسط الطريق.
0: نعم.
1: هذه الجزيرة يعني تقسمت الشارع إلى قسمين، وجاءت تكون قسم من هذا الطريق طريق ذات اتجاه واحد.
0: نعم.
1: أنا كسائق يمنع السعود على هذه المركبة أو الوقوف عليها. يعني كثير عندما تلاقي عندك في الجزيرة هابطة شوية، تلاقي في أزمة سير، بتلاقي السيارة صارت تطلع من فوق هذه الجزيرة وتدخل على الخط الثاني.
0: نعم.
1: هذا الكلام ما بحق المرة، لأن هذه الجزيرة يعني تقسم الطريق، ما أنت بحق لك تدخل عليها، بدك تلف حدود فرس أو بدك تدخل على في أي منطقة على اليسار، تصل مفترق طرق وبتلف من بداية وتدير زي ما بدك، أما أجي أطلع على فوق الجزيرة هاي ما بصح. كمان تكون بعض مرات الجزيرة هابطة ومحطوط يكون في عليها جنزير يعني لأغراض صاحب منشأة معينة، فلذلك كانت الجنزير هذا زي كل السيارات صارت تمر من هذه المنطقة. أنا كسائق بقول ماشي ما عبالي إن هون في مفترق طرق، لأن هذه لا تعتبر مفترق طرق. فتفاجأ في هذه المركبة العمالة قاعدة بتمر من هون، فبيأدي هون إلى وقوع حوادث السيارة. على أساس هيك يعني بناشد يعني إخواننا السائقين إنهم ينتبهوا دائما لتنفيذ القانون، على أساس حظوا على سلامتهم، ونتمنى السلامة إلى كل الجميع
0: إن شاء الله. أتمنى السلامة للجميع. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب رحب فيكم الجديد متابعينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة بهذا الصباح، وهي الزاوية الأهم ربما في متابعة الأخبار العبرية لهذا الصباح، مع انتهاء ربما التصويت للكنيسة وإغلاق صناديق يعني الانتخابات، انتخابات الليكود التمهيدية والترقب هنا لتغيير واسع ربما في الأوساط الإسرائيلية. نقرأ الملف بشكل تفصيلي وشامل هذا الصباح مع الأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. صباح الخير أبو أحمد وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: تحياتي، يسعد صباحك. تحياتي أهلين أهلي خراطي، يسعد صباحك أنت والجميع.
2: أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا، يسعد صباحك. ربعا أبرز الأخبار والعناوين الإسرائيلية مع بداية صباح ونهار جديد.
3: نعم صديقي، بعد فرز تقريبا حوالي 78% من أصوات ناخبي حزب الليكود لاختيار القائمة القادمة في انتخابات الكنيسة الإسرائيلي تحت ما يسمى ببرايمريز، واضح بأنه نتنياهو نجح في إبعاد خصومه وتقريب من يؤيدوه.
2: نعم.
3: ولكن تم وصف هذه الانتخابات بالإطاحات وبالصفقات وبالتحالفات.
2: نعم.
3: الذي حصل بأنه المقربين من نتنياهو فازوا في هذه في الأماكن القريبة، وخاصة بأنه التنافس على 41 مكان في القائمة، لكن الاستطلاعات بتعرف ما بتعطي الليكود أكثر من 21 أو 22 أو 23 ماكسيموم، يعني بمعنى آخر بأنه من سيفوز

0: استكشافه واستطلاعه من خلال الاستطلاعات القادمة، كيف بأنه حزب لا يثق بالمقربين، أو رئيس حزب لا يثق بالمقربين، كيف سيثق به أبناء الشعب بشكل عام؟
1: نعم
0: وبالتالي يعني أعتقد بأنه بعد النتائج سيكون هناك استطلاع رأي للانتخابات العامة بشكل عام، وهنا سيكون الامتحان لنتنياهو، هل نجح أو فشل في أن يحدث قائمة جديدة لحزب الليكود. يذكر بأنه لا يوجد أماكن محصنة لمندوب عربي أو حتى مندوب درزي، ما في منه هذا الكلام، وهذا طبعا ربما يكون نتائج عكسية
1: نعم
0: لهذه الانتخابات، بأن يصوت هؤلاء الناس إلى أحزاب أخرى، أو حتى بأنه يكون هناك انشقاق داخل حزب الليكود، ويتوجه من أطاح بهم نتنياهو إلى أن يتوجهوا إلى أحزاب أخرى. يعني مثلا في عندك دافيد بيتان، مثلا هذا كثير كان جريء في وجه نتنياهو. نير بركات وزير الاقتصاد
1: mm-hmm.
0: الإسرائيلي الحالي، واللي كان رئيس بلدية القدس الاحتلالي، ما نجح، يعني راح يروع على البيت. زائد انه في كمان اعضاء كنيسة اخرين، منهم واحد بيسموت اسمه مثلا، اللي هو رئيس لجنة الخارجية والامن التابع للكنيسة الاسرائيلي. يعني معنى الكلام في شخصيات وازنة في حزب الليكود ادارت هذه الحكومة.
1: نعم
0: الان
1: نعم
0: نتنياهو هو كأنه يريد ان يوصل رسالة للمجتمع الاسرائيلي بانه من كانوا في الحكومة وكان هناك خلل وقصور في موضوع 7 أكتوبر، هيهم روحوا على البيت وجبتوا وجوه جديدة.
1: نعم نعم
0: بمعنى آخر، بقي هو وأطاح بآخرين. لكن صراحة أنا قلت لك إياها امبارح، أنه كل الإسرائيليين بعد بيستنوا هذه النتائج وحتى المنطقة بشكل عام، لكي يروا ما هي القائمة التي سيخوض فيها نتنياهو الانتخابات القادمة، والتي سيسعى بشتى الوسائل أن يكون يعني سيفوز في الانتخابات. اللافت في الموضوع أخي راضي، بأنه حتى بن غفير تدخل في يعني على حزب الليكود أن يعني أن ينتخبوا أشخاص معينين مقربين حتى فكريا من بن غفير، ولكن مش كثير فازوا هذول الناس، وما توقعوا، ما كانش في مجال أنهم ياخذوا مراحل متقدمة.
1: نعم.
0: ما في حديث عن تزوير او كذا، ولكن هذا النتائج اللي هي اولية، بانه المقربين من نتنياهو هم الذين اخذوا المراكز الاولى
1: نعم
0: او المتقدمة.
1: نعم نعم
0: وانا كنت سبق احكي لك اخ راضي بانه هذه الانتخابات هي انتخابات مصيرية. طبعا نتيجة قراءاتي، نتيجة المتابعة اليومية واللحظية التي اقوم بها للاعلام العبري، امبارح كان يعني كان هناك إحصائية يعني تثبت ما أنا قلته، بأنه 70%، لاحظ النسبة، 70% من الإسرائيليين يعتقدون بأن الانتخابات القادمة هي انتخابات مصيرية لمصير الكيان بأكمله. هذه إحصائية تحدثت عنها إحدى الوزيرات الإسرائيليات بالأمس بشكل واضح. 70% مش نسبة مش بسيطة، أنت بتحكي
1: نعم صحيح
0: أكثر من الثلثين.
1: نعم صحيح
0: الخبر الأبرز كمان أخ راضي هو يعني كان لما وزير الحرب الإسرائيلي أمر بتحويل إنفاذ القانون إلى الشرطة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، أولها رفض وتمنع بن غفير، وصار في خلاف ما بينهم، وقال لهم أنا حتى أوافق لازم أنا أتوافقوا على الخطة اللي أنا حطيتها. امبارح كان في خطة وتم نشرها، يعني خطة خطيرة جدا جدا إلى أبعد الحدود. يعني إنه بيحط يعني مثلا من ضمنها إنه ينقل مقرات حرس الحدود داخل منطقة أو منطقة بي في مناطق السلطة الفلسطينية، يعني معنى الكلام الضم الكامل للأراضي الفلسطينية، وأخطرها كمان السيطرة على الحرم الإبراهيمي تماما، يعني أنه الحرم الإبراهيمي هي مسألة وقت أن يتم الاستيلاء عليه ومنع العرب، زيادة اليهود وتقليل عدد الفلسطينيين للدخول حتى الأوقات وكل التفاصيل هاي،
1: نعم
0: زائد بأنه أوامر إدارية ضد النشطاء اليساريين اللي بيقارعوا الاستيطان والاحتلال. يعني خطة مصيبة يعني صراحة،
1: نعم
0: وهذه
1: نعم
0: طبعا حتى كمان بأنه القناة رقم 14 اللي هي المتطرفة قالوا بأنه هذه خطة دراماتيكية، يعني أنا غريب

0: بشوية عن المنطق والوجود، ولكن تم طرحها. ما بنعرف إذا كان بيوافق عليها، لأنه هذا بده يوافق عليها المستشار القانوني، وافق عليها نتنياهو، وحتى بأن وزير الحرب لازم كمان يوافق عليها، لكن ما بنعرف مدى إنفاذها أو تطبيقها.
1: نعم.
0: خطوة مهمة جدا صراحة، تم الكشف عن قطر، موضوع قطر. يعني بتعرف الإعلام العبري ما صبرش وراح كشف عن معلومات بالأمس كانت كتير غايبة عن المجتمع الفلسطيني أو المجتمع العربي بشكل عام. وهي قطر أنا وصفتها أكثر من مرة بأنها دولة التناقضات، فيها حماس وفيها إسرائيل، فيها إيران وفيها السعوديين وفيها الأمريكان وفيها البريطانيين، يعني كل شيء فيها. يعني
1: نعم.
0: شفناه الآن بالأمس تم اتخاذ قرار بأن يكون هناك منع للتصدير الأمني لقطر،
1: نعم
0: إنه إسرائيل حظرت تصدير الأمور الأمنية لقطر، طلعت بتبيعها برامج سايبر وبرامج دفاعية واستشارات أمنية ومستشارين ومش عارف إيش، رايحين جايين على قطر، يعني خوش بوش زي ما بيقولوها. وفي النهاية لأنها دولة يعني ستصنف دولة عدوة، منعوا التصدير عنها، وهناك فتح تحقيق أو مطالب بالتحقيق لماذا كانت هذه المبيعات تباع لقطر في الوقت الذي كانت تحتضن فيه حسب أقوالهم اللي هي حماس وحزب الله وغيره وغيراته،
1: نعم
0: كيف كانت يعني فيها ازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل.
1: نعم نروح لدقات الساعة ونكمل بعد إن شاء الله الفكرة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: طيب مرة ثانية أبو أحمد، أهلا وسهلا فيك وبكل السادة المتابعين أيضا. بعد العودة من دقات الساعة نكمل معك فيما تبقى من أخبار هذا الصباح في الشأن الإسرائيلي.
0: نعم صحيح، هناك تخوف من هذا التقرير، يعني هناك تخوف في إسرائيل من هذا التقرير فيما يتعلق بتآكل تأييد الحزب الجمهوري لإسرائيل.
1: نعم،
0: زي ما قلت لكم خسروا الحزب الديمقراطي، الآن في تآكل وانخفاض رصيد التأييد في الحزب الجمهوري على خلفية معطيات اثنين تم الكشف عنهم من الإدارة الأمريكية. أولا بأنه 33% فقط من الأمريكان يؤيدون ترامب، وهذا يعني من يعني بيعتبروه من أكثر التأييدات انخفاضا في تاريخ رؤساء إسرائيل.
1: نعم.
0: عفوا رؤساء أمريكا.
1: نعم نعم،
0: ما عمره كان 33% على الإطلاق. زائد بأنه الحزب الجمهوري يخشى من خسران ليس فقط الانتخابات النصفية بل الانتخابات القادمة، على خلفية أن الشعب الأمريكي دفع ثمن حرب لم يكن بحاجة إليها، ومضيق هرمز ما زال مغلق، وإيران تتحكم بكل شيء، وبالتالي الحديث يدور عن أثمان تدفعها أمريكا نتيجة جر إسرائيل أمريكا إلى حرب جرها نتنياهو لترامب، وهذا طبعا ما سيؤثر على التأييد داخل الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: الموضوع كمان اللي بدي أتحدث عنه أخ راضي، هو إحنا كنا تحدثنا قبل فترة عن الهجرة، الإسرائيليين اللي تركوا إسرائيل.
1: نعم صحيح،
0: حكينا أنه الهجرة فيه هجرة مؤقتة وفيه هجرة دائمة وحكيناها هذه. الآن بارح كان في إحصائية بتتحدث عن أنه هناك انخفاض، مش في هجرة مؤقتة، وهدول بيطلعوا بيغيبوا سنة سنتين وبيرجعوا، لكن بقول لك في انخفاض بنسبة 53% في عدد الإسرائيليين الذين هاجروا هجرة مؤقتة في العودة إلى إسرائيل.
1: نعم.
0: يعني كان لما كان يرجع مثلا كانوا حوالي تقريبا يرجع مثلا إذا طلعوا 100,000 يرجعوا 8,000 مثلا، يرجعوا 7,500 مثلا، والباقي ظل هناك وخلص. لكن انخفض العدد إلى 3,200، يعني 140,000 إسرائيلي هاجروا هجرة مؤقتة من أجل العمل أو البقاء مؤقتا حتى تهدأ الأوضاع، اللي رجعوا فقط لحتى اللحظة 3,200. بمعنى آخر بأنه هناك انخفاض بنسبة 53%. هذا يعني بأنه ممكن أن تزداد النسبة وأن تتحول الهجرة المؤقتة إلى هجرة دائمة، وذلك ما يثير القلق في يعني سجلات النفوس أو سجلات السكان داخل إسرائيل.
1: نعم.
0: بأنه هذه المعطيات تؤثر على الذين يريدون أن يغادروا إسرائيل أساسا ويتشجعوا للخروج منها. وطبعا الوجهات المفضلة لديهم هي اليونان وقبرص والإمارات. ولدرجة أنه بقول لك أنه في مناطق في قبرص لا تسمع فيها إلا اللغة العبرية.
1: نعم.
0: عبارة عن أحد أحياء تل أبيب.
1: نعم.
0: هاي الأخبار سيد الربيع.
1: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات الإخبارية الدسمة هذا الصباح. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك، يعطيك العافية. بهيك نكون وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله تعالى. شكرا لشركة الجنيدي، شكرا للجميع، لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة. ريب حبر موس في هندسة الصوت، يعطيك العافية. وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: عواقبه وخيمة على المدى البعيد، وخلص الكاتب إلى أن الشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا ما كان سوى خدعة، فترامب ودائرته المقربة هما الأكثر استفادة، بينما تخرج الولايات المتحدة من ولايته أضعف وأشد انقساما.
12: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسال، وهذه أبرز العناوين. مجلس السلام يتفق مع نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس الثقيل والخفيف وتدمير الأنفاق. هجمات لجماعة أنصار الله الحوثيين بالمسيرات على مدينة المخا، ومجلس الدفاع الوطني اليمني يأمر بتوسيع العمليات ضد الجماعة. الدفاعات الروسية تتعامل مع نحو 200 هجوم بالمسيرات على موسكو، وقصف روسي على زاروجيا شرقية أوكرانيا.

0: قال مجلس السلام الخاص بغزة أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. على صعيد متصل قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
1: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية وفق وصفه. في هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق نتنياهو وكوشنر يقضي بأن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس تمهيدا لإخراجه من الخدمة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز أعرب كوشنر عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد هذا الملف.
2: أظن أن اجتماعنا كان جيدا للغاية، وأوضحت للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من المهم الاستماع إلى حماس بشكل مباشر لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح، وقد نحقق تقدما في غزة في غضون شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر.
1: ليس بعيدا عن ملف السلاح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس، مطالبا إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
0: يأتي ذلك فيما كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن ضباطا رفيعي المستوى من دولتي أوغندا وبوروندي زاروا إسرائيل الاثنين لإجراء مباحثات للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، والتقى الضباط بعسكريين أمريكيين وإسرائيليين شرحوا لهم الخطط المستقبلية في غزة كجزء من مفاوضات متقدمة مع الدولتين الإفريقيتين. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أنه حتى الآن وافقت دولة المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان على إرسال قوات إلى غزة. وينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد. لو نجمل أبرز ما جاء في مخرجات اجتماع كوشنر ونتنياهو، وكيف تنظر إسرائيل إلى ما تم الاتفاق عليه؟
3: أبرز ما جاء هو السلاح، سلاح كل الفصائل الفلسطينية في مقابل تحسين الصرف الصحي في قطاع غزة. هذا ما أشار إليه بيان مجلس السلام بالأمس، وكذلك بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية. تحدث عن مجموعتي عمل، المجموعة الأولى لمتابعة جمع سلاح المقاومة الفلسطينية من كافة الفصائل وتدمير هذا السلاح. إسرائيل تطالب بأن يكون التدمير تحت إشراف قائد العمليات الخاصة في القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جيفريز، تريد أن يتم تدميره بحيث لا يتم إعادة استخدامه مرة أخرى، ومجلس السلام وافق على هذا الأمر سواء في الإحاطة التي عرضها على الصحفيين بعد انتهاء الاجتماع أو بعد ذلك في البيان الذي عممه. كانت هناك موافقة من مجلس السلام على هذه المطالب الإسرائيلية. في المقابل لا حديث عن إعادة الإعمار بالكامل إلا بعد القضاء على جميع السلاح في قطاع غزة، بما في ذلك طبعا سلاح حركة حماس الثقيل والخفيف والأنفاق. لا يوجد أي سقف زمني للقيام بهذه الأمور، لا يوجد أي سقف زمني للحديث عن تدمير الأنفاق، علما بأن التقديرات الإسرائيلية كانت تتحدث عن 10 سنوات على الأقل. ومع ذلك ربط مجلس السلام وإسرائيل والولايات المتحدة إعادة الإعمار بتدمير الأنفاق. حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة ستكون منوطة بأنفاق ربما هي موجودة في قلب مدينة غزة، لا تشكل تهديدا على الاحتلال الإسرائيلي بالمرة. ومع ذلك تشترط إعادة الإعمار بتدمير هذه الأنفاق. في المقابل التقدم التي كانت تروج إليه مصادر مجلس السلام والمصادر الأمريكية خلال الساعات الماضية، وكانت توحي بأن كوشنر سيحمل إلى إسرائيل بقرارات كبيرة وسيخرج من إسرائيل بقرارات كبيرة. ما خرج به كوشنر من إسرائيل هو إعادة تأهيل الصرف الصحي في قطاع غزة. هذه مسألة مهمة نظرا للتدمير الممنهج الذي تعرض له هذا القطاع خلال سنوات حرب الإبادة والتجويع، وقبل ذلك خلال سنوات الحصار الطويلة التي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. لكن بالتأكيد هذا الأمر لا يكفي، وهو أقل بكثير مما يطالب به أهالي قطاع غزة ومما يأمل به أهالي قطاع غزة. حتى عندما جرى الحديث عن القطاع الطبي اختارت إسرائيل واختار مجلس السلام والولايات المتحدة الصحة العامة، الصرف الصحي والمياه وغيرها من هذه الأمور، وجرى تجنب الحديث عن أوضاع المشافي في قطاع غزة وعدم توفر الأدوية اللازمة والعلاجات اللازمة وارتفاع نسبة الوفاة بالسرطان وكذلك غسيل الكلى نتيجة لعدم توفر المعدات اللازمة في قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي. كل هذه الأمور تجاهلها مجلس السلام وركز على الصرف الصحي، السلاح مقابل الصرف الصحي.
0: شكرا جزيلا أحمد. دراوشة من القدس: تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي وبإمكانات محدودة للغاية، يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطعها في تشغيل أجهزة أخرى.
4: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
5: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغير هذه بالكامل.
4: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
6: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة. وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
4: ومع تعطل كثير من الأجهزة تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عددا أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحيانا أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
7: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
4: وبحسب وزارة الصحة تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من اقتحام قواته بلدة قباطيا جنوب مدينة جنين، وداهم الجيش عدة منازل في قباطيا وفتشها واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين، وذكر أنه أكمل ما سماه عملية عسكرية اقتحم من خلالها نحو 100 مبنى واعتقل 2 من المسلحين وفق بيانه. وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أظهرت مقاطع مصورة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال اقتحامها المنطقة. وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من داخل محطة محروقات في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، ووثق مقطع مصور لحظة اقتياد عناصر تابعين لجيش الاحتلال الشابة الفلسطينية إلى آلية عسكرية داخل محطة الوقود وتفتيشه. تعلن اليوم نتائج الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاختيار قائمة مرشحي الحزب لانتخابات الكنيسة 26 التي من المقرر أن تجرى منتصف أكتوبر المقبل بمشاركة بلغت نحو 53% وسط انتقادات داخلية لبعض الشخصيات التي يعتزم نتنياهو اختيارها، مستفيدا من صلاحياته في تعيين مرشحين لشغل 10 مقاعد ضمن قائمة الحزب. وإلى التطورات في اليمن، حيث أكدت وسائل إعلام يمنية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بسرب من المسيرات مدينة المخا غربي اليمن. في المقابل نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد لمقال إنه قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على مواقع وتجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية إن الجيش نفذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر أنصار الله الحوثيين خلال 24 ساعة. وأضاف في بيان أن القوات المسلحة استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد. وحدد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. وفي السياق، أمر مجلس الدفاع الوطني اليمني بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي في ظل تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين هجماتهم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وقال رئيس المجلس رشاد العليمي خلال اجتماع في الرياض إن القوات العسكرية تبقي جاهزيتها عند أعلى مستوى، مشددا على ضرورة تعزيز الإنذار.
8: راديو الحرية 97.7 FM.
9: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الجهات العسكرية سواء في باب المندب أو في المخا أو في مأرب أو في أي مكان تتواجد فيه سيطرة لقوات الحكومة المعترف بها دوليا ومدعومة من السعودية، فإن يعني هذه العمليات ستستمر وفقا للبيانات الصادرة هنا من صنعاء، لأنها تمثل ردا استباقيا وهجمات استباقية، لأنها وفقا لهذه البيانات أيضا تستهدف تحشيدات عسكرية لطرف الحكومة المعترف بها بدعم سعودي لتنفيذ مخططات عسكرية ضد قوات حكومة صنعاء. وبالتالي فإن ما تقوم به هذه القوات التابعة لحكومة صنعاء يمثل يعني عملا عسكريا مشروعا وفقا لهذه البيانات، وسيستمر بطبيعة الحال طالما رصدت مثل هذه التحشيدات العسكرية وهذه الأعمال، وأيضا طالما وجدت سفن تابعة للجانب السعودي في المياه الإقليمية اليمنية، فإنها أيضا موضع استهداف منذ أن أعلنت حكومة صنعاء بدء فرض الحظر البحري على السفن السعودية في البحر الأحمر وفي المياه الإقليمية اليمنية في باب المندب منذ 22 من شهر يوليو الماضي، عقب أزمة الطائرة الإيرانية إن صح التعبير واستهداف مطار صنعاء. وبالتالي فإن هذا الموقف يكاد يكون ثابتا، ولكن أيضا تؤكد الحكومة هنا في صنعاء بأن هناك يعني إمكانية لأن تخف هذه العمليات وتتراجع وتيرتها في حال كان هناك توجه لإنهاء الحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية. هذا هو الموقف السياسي الذي يتم الإعلان عنه بشكل شبه يومي تقريبا عند تنفيذ مثل هذه العمليات في مختلف المناطق والجبهات والمحاور العسكرية.
4: شكرا خليل القاهري من صنعاء. دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين إلى وقف الهجمات المتبادلة عقب تصاعد الصراع. وقال تيرك في بيان إنه يجب تجنب أي أعمال من شأنها أن تعيد اليمن إلى الصراع الشامل، مضيفا أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تخاطر بمفاقمة معاناة المدنيين في الوقت الذي يواجه فيه نحو 18 مليون يمني على الأقل انعدام الأمن الغذائي.

0: ونذكر بأن مجلس القيادة السيادي في اليمن قرر توسيع عملياته ضد جماعة الحوثي. إذن مجلس الدفاع أمر بتوسيع العمليات في خضم طبعا هذا التصعيد المستمر على أكثر من محور، خاصة في المخا ومأرب وفي الضالع، وكما استمعنا إلى الزميل خليل القاهري هذه البيانات التي تصدر عن جماعة الحوثي بعد كل تصعيد ميداني أو هجوم بالمسيرات على مدينة المخا، بأن ذلك يأتي ضمن ردع ما تقوم به السعودية في اليمن، وبالتالي توجيه عمليات وهجمات ضد السفن في البحر الأحمر. معنا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. أهلا بك عمر، نحن نتابع طبعا ما يتم صدوره من قبل مجلس الدفاع الذي أمر بتوسيع العمليات ضد جماعة الحوثي. لنا أن نعرف أكثر ما المقصود بتوسيع العمليات وما الذي تشمله هذه المحاور والجبهات.
1: نعم ريما، توسيع العملية العسكرية مع بمعنى دخول أسلحة جديدة امتلكها الجيش اليمني في مواقع متفرقة وعلى محاور الجبهات الرئيسية في اليمن، أبرزها جبهة مأرب والجوف وحرض بحجة شمال غربي اليمن، بالإضافة إلى جبهتي الضالع وتعز المشتعلتين حتى هذه اللحظة. وفقا للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، فقد نفذت القوات خلال الساعات الماضية أكثر من 130 عملية، وهذا يأتي ضمن ترجمة الأمن الوطني بتوسيع الهجمات العسكرية وتوسيع العملية العسكرية ضد الحوثيين. هناك أكثر من 130 عملية عسكرية للقوات الحكومية خلال الساعات الماضية، استخدمت فيها راجمات الصواريخ وسلاح المدفعية الثقيلة، كما دخلت لأول مرة سلاح المسيرات انقضاضية بنظام رؤية الشخص الأول، وهذه المسيرات والتقنية الجديدة ريما لم تكن متاحة للجيش اليمني خلال جولات الحرب الأولى، دخلت خط المواجهة الآن وبالفعل استهدفت مواقع وتحصينات للعسكريين. وبحسب الملاحظات والشواهد الأولية، فقد استهدفت هذه أو نفذت هذه المسيرات الانقضاضية ضربات دقيقة ضد آليات وتحصينات عسكرية للحوثيين في جبهات متفرقة من اليمن وعلى محاور الجبهات الرئيسية. أبرز هذه الاستهدافات كانت بمحافظة مأرب النفطية شرقي اليمن. هذه التطورات الميدانية الجديدة أعقبت هجمات الحوثيين الصاروخية بالأمس التي استهدفت باب المندب ومدينة المخا بسبعة صواريخ باليستية، أربعة منها استهدفت سفينة كانت رابضة على اللسان البحري في باب المندب، وهي سفينة مملوكة لرجل أعمال يمني. قالت المصادر الملاحية هناك إنها متوقفة منذ أكثر من عام لغرض أعمال الصيانة، وهذه السفينة كانت تستخدم سابقا لنقل البضائع والمواشي بين السواحل اليمنية وسواحل القرن الأفريقي. إذن تطورات ميدانية وتصعيد مستمر من قبل الطرفين على أكثر من موقع وعلى أكثر من جبهة مختلفة في اليمن. في هذه الأثناء تجري اشتباكات ريمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في جبهتي الفاخر وقعطبة بمحافظة الضالع شرقي اليمن، وتبادل للقصف المدفعي كذلك بين الطرفين تزامنا مع مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في مناطق متفرقة من تعز، وبالتحديد في المنفذ الغربي عند جبل هان الاستراتيجي، وكذلك على الناحية الأخرى في منطقة مقبنة بمحافظة تعز. كذلك تعزيزات قبلية كبيرة للجيش اليمني بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن والقوات اليمنية. وزارة الدفاع اليمنية قالت إن هناك في الأعمال القادمة، يعني في الأيام القادمة أو خلال الساعات القليلة القادمة، سوف تكون هناك ترجمة حقيقية لما قاله الأمن الوطني بتوسيع العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن. هذه آخر التطورات ريما على الشأن.
0: نعم، إذن تصعيد متبادل بين الطرفين سواء في الميدان وحتى في التصريحات والبيانات. شكرا جزيلا لك عمر المجرمي من عدن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأنه ليس في عجلة من أمره لحسم هذا الملف. إلى ذلك أكدت طهران في تصريحات متتالية لعدد من كبار المسؤولين أنها جاهزة لإحياء اتفاق الإطار شرط التزام إدارة ترامب.
2: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة بمضيق هرمز. هذه هي أحدث التحركات العسكرية التي تعرفها المنطقة بعد مرور شهرين كاملين على إقرار مهلة 60 يوما التي اعتمدها الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة للبت في المسائل الخلافية كالملف النووي وأزمة مضيق هرمز. 8 أسابيع لم تكن كافية إلا لإرساء مناخ من عدم الثقة بين الطرفين وإعادة إحياء أجواء الحرب. فرضت الولايات المتحدة حصارها الشامل على الموانئ الإيرانية، وشددت طهران بالمقابل قبضتها الحديدية على المضيق، واستمرت بذلك حالة التذبذب في الملاحة البحرية. ووسط أجواء حالة لا يقين ومحاولات دول إقليمية الدفع نحو إحياء مسار التفاوض وإعطائه جرعة من الفاعلية، يتحدث الرئيس ترامب بلهجته التي دأب على اتباعها في سياق حديثه عن إيران، ويقول إنها تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، كما يوجه رسالة مباشرة لقادتها برفع الراية البيضاء، راية لا يبدو أنها سترفع بالنظر إلى حدة المواقف التي تصدر عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية. تقول طهران إن سياسة المهل والوعيد والتهديد لن تنفع معها.
3: لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوماً، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل.
2: لا يغفل الإيرانيون ورقة مضيق هرمز. يقول كبار القادة في الحرس الثوري إنه لن يفتح ما دامت الخروقات شعارا لإدارة الرئيس ترامب وفقا لتصريحاتهم.
4: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلامباد.
2: الواضح أن لعبة الشد طاغية على الخطاب الرسمي في إيران والولايات المتحدة، رغم تراجع الحسم العسكري الذي لوح به الرئيس ترامب مرارا، لكن التراجع عن هذا الخيار أو تأجيله يستحضر حجم التحديات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تواجهه.
0: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه المغادرة، ما أسفر عن سقوط ضحية بين أفراد الطاقم وأضرار في غرفة المحركات. ووفق الهيئة البريطانية فإن بقية أفراد الطاقم يتلقون المساعدة من خفر السواحل العماني، في حين تتواصل التحقيقات في ملابسات الحادث من دون الإبلاغ عن أي أثر بيئي جراء ذلك. قالت وكالة رويترز نقلا عن بيانات لتتبع حركة الملاحة البحرية إن مضيق هرمز شهد ارتفاعا طفيفا في حركة عبور السفن مقارنة ببداية الأسبوع. وأوضحت الوكالة أن 6 سفن شحن عبرت المضيق يوم الاثنين، 3 منها غادرت الخليج، في حين اتجهت السفن 3 الأخرى إلى داخله. قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران للاستفادة من المسار الدبلوماسي، وأكد استعداد تركيا للمساهمة. وأضافت أن الرئيسين تناولا في اتصال هاتفي الأوضاع في إيران وغزة واتفاق مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية. وبشأن غزة قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ ترامب بأن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين في القطاع في وقت كان من المفترض أن تدخل في المرحلة الثانية من خطة السلام حيث التنفيذ. كشف استطلاع للرأي جته كل من رويترز وإبسوس عن انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 33% في أدنى المستوى لها خلال ولايته الثانية. ووفقا لاستطلاع الرأي فإن 64% من
5: الأمريكيين راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: فرض وقائعه الميدانية. على الطريق بين ريفي درعا والقنيطرة مررنا بعدد من النقاط الرمزية للجيش السوري، لكنها تتلاشى كلما اقتربنا من الشريط المحاذي للجولان المحتل.

0: ويتكرر اعتقال السكان والتحقيق معهم بتهم تتراوح بين التعاون مع المقاومة الفلسطينية أو الارتباط بإيران أو الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وهي اتهامات ينفيها الأهالي ويعتبرونها ذريعة للضغط عليهم ودفعهم إلى مغادرة بلداتهم، كما روى لنا أحد المفرج عنهم تفاصيل اعتقاله وظروف التحقيق معه.
1: يعني سألوني إذا بتعرف ناس كانت تعامل مع حزب الله، في ناس مع مجموعات مسلحة، هيك كان السؤال، بس ما كان يسألوني سؤال مباشر لي، مثلا وجهوا لي تهمة، ما كان في تهمة. سألتهم يعني شو التهمة اللي أنا جايبيني فيها، شو عامل أنا حتى جبتوني. تبع المحقق تبع الاستخبارات العسكرية حكى خلي إنه وردتنا معلومات خاطئة.
0: وبحسب شهادات الأهالي وذوي المعتقلين، لا يزال نحو 60 سوريا رهن الاعتقال لدى الاحتلال وسط غياب أي معلومات عن مصيرهم، رغم محاولات ذويهم المتكررة معرفة أماكن احتجازهم والمطالبة بالإفراج عنهم دون استجابة سواء من الحكومة السورية أو من الجهات الدولية المعنية.
2: من سنة وشهرين فاتت إسرائيل علينا، أخذت الشباب وراحت، ما نعرف عليش. واحد منهم 5 سنين في صيدناية، واحد راعي غنم، خذوهم. رحنا على الأمم المتحدة، رحنا على الوزارة، رحنا القصر الرئيس، ما خلينا أي دولة لما نطلب من الدولة ومن رب العالمين أنه ودنا أولادنا، ما نعرف ميتين طيبين محكومين، ما نعرف. ولا ردت لنا الدولة، روحنا عليهم ولا واحد ردنا وقال أولادكم قصتهم هيك.
0: يعتقد مراقبون أن فرض واقع أمني هش في الجنوب السوري يمنح إسرائيل قدرة أكبر على التأثير في مستقبل المنطقة، ويربط أي انسحاب أو ترتيبات أمنية باتفاق سلام لا يتضمن إعادة الجولان المحتل، خلافا لقرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السلام والمبادرة العربية. في المقابل تتمسك الحكومة السورية بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 أو إلى صيغة معدلة عنه، مع الإصرار على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي سيطرت عليها بعد 8 ديسمبر. ويبقى السؤال، ما الأدوات التي تمتلكها الحكومة السورية لإجبار إسرائيل على الانسحاب؟ حاولنا الحصول على إجابة لهذا السؤال من الحكومة السورية، لكنها فضلت عدم الرد. وفي دمشق يقف مبنى وزارة الدفاع الذي دمرته الغارات الإسرائيلية شاهداً على أن المواجهة بين دمشق وتل أبيب لم تعد تقتصر على قرى الجنوب وحدها، بل امتدت لتطاول مؤسسات الدولة السورية. وبين وقائع ميدانية تفرضها إسرائيل بالقوة وتمسك دمشق بمواقفها المعلنة، يبقى مستقبل العلاقة بين تل أبيب ودمشق مفتوحاً على جميع الاحتمالات. عمر الشيخ إبراهيم للتلفزيون العربي، دمشق.
3: أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا توقيف 7 من منتسبي الوزارة على خلفية وفاة شاب تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة ريف اللاذقية. وأكد البابا أن اللجنة المشكلة للوقوف على تفاصيل الحادثة ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال أقل من 3 أيام.
4: طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة ب3 أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية.
3: وإلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث اندلعت النيران في عدد من المواقع بالعاصمة الروسية موسكو جراء هجوم أوكراني فجر اليوم. وأفاد عمدة موسكو بإسقاط 620 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو المنطقة المحيطة بموسكو، وتدمير 180 منها أثناء اقترابها.

0: العاصمة. في المقابل أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في مدينة زاباروجيا تعرض مناطق سكنية في المدينة لهجوم بالمسيرات أدى إلى دمار في بعض المنازل.
1: مع تعثر المفاوضات ووصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. ففي منطقة بلغرود الروسية قتل وجرح عدة أشخاص جراء هجوم أوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. من جهتها أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على المنطقة.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
1: للضغط والترهيب، يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تكبد روسيا ثمنا باهظا.
0: وينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد، نجمل أبرز الهجمات المتبادلة بين الجانبين وما الذي أسفرت عنهما؟
5: نعم ريما، صباح الخير. طبعا وفقا لآخر التحديثات التي تصدر الآن من قبل الإدارات العسكرية، هناك عدد من القتلى عمليا، هناك قتلين في منطقة زابوريجيا في هجوم روسي على عشرات البلدات وفق ما ذكرت الإدارة العسكرية هذا الصباح. أيضا السلطات في خرسون جنوبي البلاد تتحدث عن قتلى، وكذلك في منطقة سومي. الهجوم كان واسعا، وفق سلاح الجو الأوكراني الروسي استخدموا 147 مسيرة من مختلف الأنواع، من بينها مسيرات شاهد نفاثة، مسيرات جربيرا، وكذلك إيطالماس. ضربت هذه المسيرات تحديدا المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية، هناك تركيز واضح على ما يبدو على المناطق القريبة من خط الجبهة، إذا تحدثنا عن خاركيف، عن زابوريجيا، وكذلك في منطقة خرسون في الجنوب. منشآت عدة تعرضت لأضرار الليلة الماضية وصباح اليوم. وقال سلاح الجو الأوكراني بأن وحداته الدفاعية تمكنت من إسقاط 111 مسيرة، لكن هناك إصابات مباشرة في 19 موقعا في مناطق متفرقة من أوكرانيا. هذا البيان الصباحي الصادر عن سلاح الجو في الجيش الأوكراني، مع التأكيد بأن بعض المناطق لحد الساعة تشهد حالة من التأهب الجوي، خاصة مع بقاء عدد من المسيرات الروسية في الأجواء، وكذلك وجود تهديدات بالمزيد من الضربات على هذه المناطق. على الجهة الأخرى، تقارير أوكرانية نقلا عن مصادر روسية أيضا تتحدث عن هجوم أوكراني واسع على العاصمة الروسية موسكو ومحيطها بعشرات المسيرات، ربما هو ما أكدته أيضا تصريحات عمدة موسكو سيرغي سوبيانين خلال الساعات الماضية، والذي أكد فيه بأن الدفاعات الروسية أسقطت أكثر من 100 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى العاصمة موسكو في استمرار لعملية الضغط الأوكراني على العمق الروسي. أيضا هناك تقارير تتحدث لحد الساعة غير مؤكدة طبعا عن هجمات أوكرانية أخرى على مناطق خاصة قريبة من الحدود الأوكرانية الروسية، بلغراد، بريانسك وكذلك مناطق أخرى، بالإضافة إلى الهجمات الأوكرانية على المناطق التي تسيطر عليها روسيا في داخل أوكرانيا سواء في منطقة دونيتسك أو لوهانسك أو زابوريجيا. يقول الجيش الأوكراني بأن وحداته تضرب مواقع القوات الروسية هناك، خاصة طرق الإمداد اللوجستي وكذلك المواقع المهمة في منطقة شبه جزيرة القرم التي نعرف تضغط عليها أوكرانيا بشدة خلال الأسابيع الماضية. كان في حديث عن استهداف مطار غفارديسكي العسكري في شبه جزيرة القرم. الجيش الأوكراني أيضا كان قد تحدث عن استهداف ما أسماه مركز لإطلاق الطائرات المسيرة في شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى مواقع مماثلة تحدث عنها أيضا حرس الحدود الأوكراني الذي قال بأنه قواته ما زالت تستهدف ما يسميها مستودعات الذخيرة ومواقع القيادة للقوات الروسية في عدد من.
6: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب، الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب، الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: الساعة الآن 9 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم، أهلا بكم. أعتذر يا سادة، أهلا بكم ومرحبا هذا الصباح في لقاء آخر من برنامج وسط البلد. صباح الخير لمن يزرعون الخير، كل الخير دون انتظار، يبتسمون رغم التعب ويؤمنون بأن الله يرى ما تخفيه القلوب ويجبر من كسر منها. طاب يومكم بالخير والطمأنينة، وجبر الله كل قلب أتعبته الطريق. صباح الخير للخليل وأهلها، لكل أبنائها، للسران في سجون الاحتلال، لكل فلسطين، لكل الناطقين بالعربية، ولكل من يستمع إلى برنامجنا. من قلب قلب الخليل، من على جبالها الراسخة، من بين هؤلاء الناس الطيبين، نحييكم ونرحب بكم مع انطلاقة مشوار هذا اليوم من برنامجنا وسط البلد، والذي يأتيكم عبر إذاعة منبر الحرية، الموجة 92.7 FM من الخليل، من خلالها نطل عليكم، وكذلك من خلال التلفزيونات التفاعلية العاملة الزيتونة مدى وحضارة، وأيضا من خلال صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك التي نبث من خلالها هذا البرنامج على حضراتكم بالصوت والصورة. نحييكم، أهلا بكم، وبشركة جوال راعي البرنامج الرسمي، وبفريق العمل، وبكل من انضم إلينا حديثا ليكون جزءا من هذا البرنامج، هذا اللقاء اليومي الذي يستمر حتى تمام 11. صباح الخير لكل الطيبين. ربحي أبو رموز معي في هندسة الصوت والإخراج الإذاعي هذا الصباح كالعادة، وتحياتي لكم في أعداد وتقديم البرنامج محمود قنيبي. صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل

0: طيب خلينا نبلش سوا. أول إشي بدنا نبلش فيه اليوم شكر كبير لهالبلد الطيب والناس المحترمين وفزعة أهل الخير وفزعة النشامة في بلدنا. صباح الخير لكل إنسان محترم في هذا البلد المحترم خليل الرحمن. امبارح كان في صورة رائعة للخليل وأهل الخليل وشباب الخليل المحترمين، الشباب أصحاب النخوة، شباب البلد، أولاد البلد بمعنى أولاد البلد. أمس وعند الإعلان عن اختفاء رجل مسن الحاج حامد أبو عيشة، الحمد لله على سلامته. أول شيء بدنا نهني ونهني أهله بالسلامة بعد أن انقطع الاتصال به لفترة من قبل عائلته. والرجل مسن وكان خارجا بسيارته، هيك عنده هواية بيتفقد بعض المناطق البعيدة والخالية، انقطع الاتصال فيه وتم الإعلان عن ذلك وتمت مناشدة الناس المساعدة في البحث عنه. أجمل صورة ممكن تشوفها في أي مجتمع هي صورة الترابط والتكاتف التي كانت أمس من قبل أبناء البلد. يعني ما شاء الله الفزعة كانت فزعة ناس محترمين، شباب ما شاء الله عنهم، من كل العائلات، من كل الأماكن، من كل المحافظة وحتى من محافظات أخرى، هبوا فورا للبحث عن هذا الرجل الذي عثر عليه أخيرا يعني بصحة جيدة والحمد لله رب العالمين. يعني أول شيء بنبارك لعائلته لأبنائه وتنذكر ما تنعاد، لأنه كنا على اتصال مباشر معهم. يعني هذه اللحظات، لحظات القلق، خاصة على رجل في هالعمر وانقطع الاتصال فيه فجأة، فهي لحظات صعبة بتكون على الأهل وعلى العيلة وعلى الأبناء والإخوة والجميع. فألف حمد لله على سلامته وشكرا، شكرا من القلب. قبل ما عائلة أبو عيشة تشكر، احنا بنشكر كمان كل حدا ساهم أمس في البحث والتحري والنشر والمساعدة بشكل أو بآخر في العثور على الحاج حامد أبو عيشة. وأول إشي بدي أشكر شركة جوال التي تعاونت فورا في تحديد آخر مكان لاتصال التليفون الخاص بالحاج. يعني كانت هذه أكبر نقطة مساعدة وأول نقطة مساعدة هي تعاون شركة جوال فورا مع العائلة ومع جهات الأمن و تحديد آخر اتصال. هو انقطع طبعا تليفونه، فصل شحن، وفورا جوال حددت آخر نقطة طلع منها اتصال من تليفون الحج، وهذا ساعد كتير في سرعة العثور عليه والحمد لله. وفورا جهات الأمن، أولا الأجهزة الأمنية والارتباط وكل حدا يعني ساهم من هذه الأجهزة، شكرا له ويعطيهم ألف عافية. وشكرا لأولاد البلد، أولاد البلد المحترمين المعروفين بنخوتهم دائما. وصدقوني يعني هذه الصورة الحقيقية للخليل، مش صورة الخلاف والشرذمة والمصالح الشخصية وإلى آخره. لا، هاي الصورة اللي لازم دائما تظهر ولازم نبينها عن بلد معروف أهله بنخوتهم، معروفين باحترامهم لأنفسهم وللآخرين، معروفين بشهامتهم والحمد لله. يعني من هون وجب فعلا شكر كل هؤلاء الناس، كل المحترمين الطيبين اللي ساهموا في العثور على الحاج حامد أبو عيشة. الحمد لله طبعا يعني في النهاية تم العثور عليه بصحة جيدة وتم نقله كمان للإطمئنان عليه في المستشفى بعد هيك، وأموره بإذن الله تعالى إنها طيبة وكويسة وتنذكر ما تنعاد. وكمان مرة شكرا لكم جميعا، لكل من ساهم في إنجاز هذا الموضوع ليلة أمس. يعطيكم ألف مليون تريليون عافية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: ولسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طيب صباح الخير كمان مرة لأصدقاء البرنامج والمتابعين، للناس اللي معانا. يعني نبلش من عند نوال شحاتيت. مين هاي؟ نسرين، نسرين فيصل، يسعد صباحك على كلين، يعني لأول مرة بتراسلنا، صباح الخير. وكمان صباح الورد لأبو العود، لأصدقاء البرنامج الدائمين كلهم طبعا، تامر الشيخ درة وأحمد وريدات، رشدي فريحة، صباح الخير. عبد الجبار العزي ولا عامر، أم محمد عادي وأبو يسري العسيلي، أبو نهاد قفيشة، مراد الناظر، حسني وزوز، تحياتي، شكرا لرسالتك، دائما حاضر يا حسني وبنعتز فيك. سناء المحتسب، صباح الخير. كمان عندنا هبة جد الله، رنا أحمد وهبة جد الله، نعم. ماجد، ماجدة مسالمة وأبو لؤي سدر، تحياتي لك يا أبو لؤي، والحمد لله على سلامتك. محمد المحتسب بقول الله يسعد صباحك وصباح بلدية الخليل على كل الجهود الجبارة وعلى عملهم الدؤوب، وصباح كل شخص بيعمل لمصلحة البلد، كل الاحترام. عز الدين زيتون كمان بقول يسعد صباحك أخي أبو رامي، لا يرفع سعر الخيول إلا السباق، ولا يرفع مقدار الرجال إلا المواقف، مع التقدير والشكر لكم. شكرا لك يا عز الدين، شكرا، تحياتي. محمد الرواجلي كمان صباح الورد. تامر الجعبة، تامر بقول صباح الخير، أنا بعت هاي رسالة قبل كم يوم وأجلت أنت قراءتها ليوم تاني، لأنه كنا بعتين أكثر من رسالة للبلدية. عندي اقتراح بخصوص الحرائق، خصوصا أنه عدد آليات الإطفاء في البلد محدود، بينما عنا عدد كبير من تنكات المي، لما يصير حريق تنكات المي بتجيب مي وبصير دورة فقط، فقط يعبي الإطفائية، والإطفائية بتضطر توقف وتنتظر التعبئة، وهذا كله بهدر وقت أثناء الحريق. ليش ما يكون بعض تنكات المي مجهز بمضخة مناسبة بحيث يقدر يضخ المي مباشرة للمساعدة في إطفاء الحريق، بدل ما يكون دوره فقط نقل المي وتعبئة الإطفائية؟ بهالطريقة بنستفيد من عدد أكبر من التنكات الموجودة، وبنخفف الضغط عن آليات الإطفاء، وبنسرع عملية السيطرة على الحرائق خاصة بالحالات الكبيرة. شوف يعني أنا بحترم فيك إنك بتفكر وتحاول يعني توجد بعض الحلول لبعض الشغلات، بس أقولك البلدية ما عندها تنكات، التنكات هاي خاصة كلها، تنكات البلدية يمكن 3 أو 4، فما بنقدر نحصرهم بالإطفاء. هلأ ممكن يعني الاقتراح يكون جلب معدات إطفاء جديدة، أصلا إحنا بحاجة، يعني إحنا بحاجة إن يكون في عنا كمان مركز إطفاء موجود في منطقة الحرائق أو الحاووز أو سنجر أول طريق دورة ضاحية الزيتون. المناطق هاي يعني أنا بتصور لازم يكون فيها مركز إطفاء جديد يكون مجهز بآليات. فإحنا الاقتراح، وبتمنى إنه هذا يصير، وأنا بعرف إنه إخواننا في المجلس البلدي حاليا بيشتغلوا على كل المجالات وفي كل الاتجاهات، وموضوع الإطفاء كمان على سلم البلدية لكن مش الأولويات خلينا نقول. وكمان شغلة إنه بدي أذكر فيها بعد شوي، بس موضوع الإطفاء أنا بقول لك إنه لازم ينشغل عليه. هلأ في عنا شغلات ملحة أكثر، اللي هي موضوع الكلاب الضالة، موضوع النظافة، موضوع المي وتحسينها أكثر، موضوع مداخل البلد والشوارع بيشتغلوا عليها بشكل كبير، وفي إمكانية يعني أو في يمكن مقترحات لفتح شوارع جديدة وتوسعة شوارع جديدة. شكرا لبلدية الخليل على كل اللي بتشتغلوا حاليا. واللي بيقول ما بتشتغل قال له يا حواج بو يعني، هيك بالخليلي حواج بو يعني، قال له على المغتسل باين. يعني الجماعة ما كملوا 100 يوم لسه، ما كملوا 100 يوم وشايفين تحسن في موضوع الكهرباء، تحسن في موضوع المي، شايفين عمل دؤوب في الشوارع، والشوارع كلها في كل المناطق أكثر من مشروع فرش الهواء، إدوير بان تم إنجازه، جبل أبو رمان تم إنجازه، الشارع الواصل ما بين مدخل الخليل الشمالي اللي هو البوابة الشمالية على رأس الجورة واللي بمر من أمام بيت الطفل الفلسطيني. حاليا في شغل في المنطقة الجنوبية، في أكثر من شارع بينشغل عليه، في كمان شوارع عرضية مقترح فتحها جديد. يعني بنقدر نقول الجماعة شغالين بجهد وطاقة 100% تقريبا، الله يعطيهم العافية، وبيستحقوا إنه ندعمهم عشان نحسن أحوال البلد. فيعني خلينا، وكمان بدي أذكر إنه بعد بكرة الخميس ربحي، ياريت نزل لنا إعلان بهذا الموضوع، بعد بكرة الخميس بإذن الله تعالى سعادة رئيس بلدية الخليل الأستاذ المهندس يوسف الجعبري رح يكون ضيف علينا طوال فترة البرنامج من بدايته لنهايته. ممكن نحكي معاه وتحكوا معاه بكل المواضيع اللي انتو حابين تطرحوها. يوم الخميس رئيس بلدية الخليل باشمهندس يوسف الجعبري رح يكون ضيف على هذا البرنامج. أبو عامر الكركي الله يصبحك بالخير. عبد النتش عبود بقول صباح الخير، وبعدين مع الشرطة يعني مش قادرة تقيم السيارات البيضاء اللي بتاخد أجرة، مليان في كل الشوارع في عيسى دويربان، يعني بيقولوا بنحجز، لا ما بيحجزوا، يعني الوضع لا يطاق. لا بيحجزوا والله يا عبد، عبد بيحجزوا، بس انت عارف يعني خلينا نكون واقعيين ونحكي بطبيعة البلد وبدون يعني شعارات. هلأ واحد بتنحجز سيارته لأنه بيشتغل عليها سيارة بيضاء، بتلاقي يعني اللوم بصير على الشرطة إنه أنتوا يعني فوق ما الحكومة مش قادرة توفر رواتب، هدول جماعة بدهم يطعموا أولادهم، طب شو يعملوا؟ يروحوا يسرقوا، خلص أعطوه السيارة وبيبطل يشتغل عليها، وبتتكرر القصة مرة وتنتين وثلاثة، وبتلاقي ناس كتير بتروح وبتتواسط وبتترجى. ويعني هاي هي الحقيقة اللي بتصير في البلد. فأنا بقول لكم بحجزوا سيارات وبيخالفوا، وفي بعض السيارات صار معها 20 مخالفة، بس شو بده يعمل الشرطي يعني؟ أو الشرطة شو بدها تعمل؟ بدها في النهاية مش رح تصادر سيارته وتتلفها، لأنه هاي السيارة مش يعني هي سيارة قانونية بس بتمارس عمل مخالف، ما بالإمكان حجزها على طول ولا بالإمكان إتلافها. في النهاية رح يعطوه إياها ورح يرجع يشتغل عليها، وإنت رح تشوف ورح تقول إنه ما سووا له إشي، لا هم خالفوا. وفي بعض الناس صار عليها 2000 و 3000 شكل مخالفات ويمكن أكتر، بس مضطر يعني أقول لك بصراحة أنا مش ببرر، بس تعال نحكيها بمنطقية، مضطر هذا الزلمة بده يشتغل يجيب على الأقل ربطة خبز لأولاده. في ناس أقول لك هات له سيارة مكسرة مش قانونية ويشتغل عليها، 600 مشطوبة مستعد ينزل اليوم يشتغل عليها، لأنه في ناس مش لاقي ربطة خبز لأولاده، مش لاقي فعليا ربطة خبز لأولاده. في ناس عنده 4-5 أولاد في المدارس بدهم يدخلوا المدارس كمان أسبوعين، معوش يشتري لهم دفتر، فبده يشتغل أي شغل. فما بعرف يعني، هو إحنا بنعيش ظروف استثنائية غير عن كل دول العالم. وجدي زهدي بيقول يسعد صباحك يا أبو رامي، بيحكوا إنه في قرار بده يصير السيطرة في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية مش للجيش، شو يعني؟ طبعا هذا مقترح وبدأ تنفيذه من قبل الوزير المتطرف بن غفير. هلا شو يعني انه تنتقل الصلاحية من الجيش للشرطة ولحرس الحدود؟ انا بقول لك هي يعني وجه من وجوه السيطرة على الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية، لانه ممنوع يكون في جيش داخل حدود الدولة الا على الحدود والأطراف الخارجية. يعني هلا روح لفت الأبيب وأشدود ويافا وعكا والناصرة ما بتلاقي جيش نهائي، ممنوع يكون في جيش. الجيش مهمته للحرب على الحدود. هلا احنا في الضفة الغربية ناشرين الجيش لانه بيعتبروها منطقة توتر وارض اصلا هي محتلة من قبلهم احتلال عسكري، مش ارض ما فيها مشاكل. هلا اليوم بن غفير ومجموعته، اللي طبعا بن غفير اليوم بعد الانتخابات التمهيدية امبارح لحزب الليكود كانت ردة فعل وزراء الليكود اتجاهه عنيفة جدا، وكتير منهم اللي فازوا طبعا بالبرايمرز أو الانتخابات التمهيدية يعني بيحكوا عنه بطريقة إنه هذا الإنسان عار على إسرائيل ويجب أن يغادر لأنه خالف القوانين والأنظمة بشكل كبير. المهم حكي كتير في موضوعه، هو بيحاول يفرض شيء قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات، لأنه يعني هو وغيره عندهم أمل إنهم ينجحوا، لكن الأمل مش كبير، فخايفين إنهم يفشلوا، بدهم يحاولوا ينجزوا إشي حتى لو بالتوتر، حتى لو بخلق حالة من الفوضى عشان يضل اسمهم موجود. ما في في ناس وفي مجموعات وفي فئات تتغذى على الفوضى، بتكون أصلا شهرتها من خلال هذه الفوضى. بنغفير واحد من هاي الجهات اللي بحاول يخلق حالة من الفوضى قبل خروجه، لعل وعسى إنه تساهم معه أو تدعمه في موضوع الانتخابات. طبعا هو بحاول يكسب أصوات المستوطنين، بحاول إنه يعني يوهمهم إنه خلص مشروع الدولة الفلسطينية انتهى، والسلطة الفلسطينية سنقضي عليها وسنمارس الاستيطان في غزة وفي أراضي بعض أراضي لبنان، سنسيطر على جزء من سوريا. هذا كلامه اللي بيحكيه من أول يوم استلم فيه الوزارة. هلأ بحاول يعمل إشي على الأرض، بده ينقل صلاحية السيطرة الأمنية للشرطة، يعني بده يوهم العالم أو يعطي صورة للعالم إنه هذه الضفة الغربية هي جزء من إسرائيل، وإنه هاي ما فيها جيش، هذه مش أرض محتلة، هذه جزء من دولتنا، وهي إحنا ناشرين شرطتنا فيها بتحافظ على النظام. يعني قصة كبيرة وتداخلات أمنية وسياسية كتيرة فيها. أم يزن أبو عيشة صباح الخير، محمد الرواجدي كمان صباح النور، محمد السكافي كمان الله يصبحك بالخير محمد السكافي، وعنا وليد الراعي تحياتي، أم منجد، و مين هذا، إبراهيم عصفور، يا أبو حازم الله يسعد لي صباحك يا أبو حازم، تحياتي إلى كل العائلة الكريمة وللدكتورة كمان، وصباح الخير لخضر أبو زهرة يا صباح الورد، بشار جلق صباح الفل والورد والياسمين، أمجد الطروي كمان صباح الخير يعطيك العافية. طبعا للتذكير والمشاركة في البرنامج قبل ما نروح للفاصل، بإمكانكم التواصل معنا دائما على الرقم سلم 35446، سلم 35446، بالإمكان من بإمكان التواصل على الهواء والحكي على الرقم سلم 35446. بدنا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع وبنكمل سوا، وبنستنى كمان مشاركاتكم وتعليقاتكم. صباح الخير لكل الناس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
7: نويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح،
9: يا عيني على النظافة،
8: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
12: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طيب خلينا نرجع ونصبح مرة تانية على كل المتابعين والمستمعين وبرنامجنا مستمر. ونذكر يوم الخميس رح يكون معانا رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري على الهواء في البرنامج. بدي أوجه تحية كبيرة للناس اللي مبارح ساهموا معانا في أكثر من موضوع. أول شيء موضوع الطالبة بإذن الله تعالى، الطالبة المتفوقة اللي كنا بنحكي عنها قبل يومين، الحمد لله رح يتم تأمين قسطها الجامعي بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أمورها بتمشي. وكمان في عنا أخت كانت بحاجة ل يعني عملية جراحية كمان شغالين على موضوعها، وفي عنا الأخ ثائر كمان أمور إن شاء الله إنها مشت يعني. فشكرا من القلب لكل حدا ساهم معانا، سواء أخونا بهاء أو أخونا صقر، الله يسعد صباحهم ويجزيهم ألف خير، وإن شاء الله رح يتم التواصل مع هاي الحالات اليوم من خلالهم مباشرة لحتى يتمموا الأمور. فكل الاحترام. أنا لفترة كانت الناس يأسانة في موضوع التعليم وموضوع الطلاب، طلاب الجامعات تحديدا وطلاب المدارس، بس هاي البلد مبارح فزعت الناس لما الحاج حامد أبو عيشة اختفى، بتدلل على إنه الخير رح يضل شو مكان، رح تضل نخوة أهل البلد وولاد البلد والناس المحترمين فيها إلى يوم الدين بإذن الله تعالى. شكرا للخليل وأهلها وناسها الطيبين. أكثر من رسالة، وإجاني كمان اتصال تليفوني من أحد الإخوة على موضوع الكلاب الضالة، وتشديد على موضوع الكلاب الضالة إنه ضروري تحكوا لنا في الموضوع. قربت المدارس، بكرة طلاب صغار رح يبلشوا مدارس.

0: لسهم، فبدنا بإذن الله تعالى يعني نحاول نساعد في هذا الموضوع. أنا بقول لكم هذا الموضوع راح يطرح على بلدية الخليل بإذن الله تعالى، وإن شاء الله خير إن شاء الله خير. أم يوسف يسعد صباحك يا أم يوسف، تحياتنا. مرشد سلهب، كل أصدقاء البرنامج. كمان مرة بدي أذكر يعني أنه الاتصال والتواصل مع البرنامج ممكن وبإمكانكم من خلال الرقم سلم 3546، سلم 3546. صباح الخير لأم يوسف، تحياتي، وأكيد بتشرفي دائما. احنا بنعتز بكل الناس وبكل أهلنا وأحبابنا في كل المحافظات وخاصة محافظة الخليل. صباح الخير يا أم يوسف مرة تانية، ويعطيك ألف مليون عافية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

ارسلها من طول كرم بصب على الجميع. صباح الخير يا مرشد يا عمي نيال. ومرشد عند المره الثانيه في طول كرم هون وهناك قاعد. تقدر تعملها انت يا ربحي ولا مره. مخضر ابو داود، كرم ابو عيشي، الله يسعد صباحك يا كرم. الحمد لله على سلامه الحج حامد. ام جلال صباح النور، تحياتي. ماهر سعيد ابو احمد بقول عندما يكون يسعد صباحك ابو رامي، عندما يكون الرجل المناسب في المكان المناسب اكيد سترى العمل الذي تحلم به. اكيد ان شاء الله يا ربي. صلاح الخطيب الله يسعد يسعد صباحك ووجودك وحضورك دائما، وشكرا دائما على كلماتك الحلوة اللي بتعطي دفعة يا زلمة. انت رائع، انت رائع، من الناس اللي دائما يعني عندهم ايجابية في الحضور. تحياتي لإمام نصر الدين وعلي شاهين. علي يا علي، علي يا علي، بتذكرين هاغنية علي يا علي؟ يسعد لي صباحك يا علي، وصباح الخير لكل آلي شاهين كمان. رشاد سكافي ومهدي القواسمي، إلهام القواسمي كمان ام تحرير، وهيفا مسودة من قلب القدس. صباح الخير يا هيفا مسودة ولكل سكان القدس. صباح النور ام جلال القواسمي وأخونا وحبيبنا أبو لؤي سدر. استنى قبل علي، أخونا أبو لؤي باعت رسالة هالكد يعني قبل علي، بيقول صباح الخير مرة أخرى. هذا أخونا أبو لؤي سدر بقول مرة أخرى أخي أبو رامي، والله اليوم وأنا نازل من مستشفى الميزان بدي أصلي صلاة الصبح في جامع بير حرم الرامي مقابل صالة القصور، هناك حاوية مليئة بالزبالة كان عليها حوالي 10 كلاب ضالة أجلكم الله، وأنا وحيد ماشي بالشارع، لولا لطف الله وكانوا ملهيين في الأكل في الحاوية لهجموا علي. الحمد لله رب العالمين إنه ما صار. يعني شوف هذا موضوع الكلاب الضالة، أنا بقول لك راح أحطه أولوية يوم الخميس. يوم الخميس سعادة رئيس البلدية راح يكون موجود معنا، راح نحط موضوع الكلاب الضالة على أول الصفحة ونحكي فيه. وبتمنى كمان مشاركتكم ودعمكم واقتراحاتكم، إذا حدا عنده اقتراحات. يعني البلدية بتدرس عدة اقتراحات حاليا لموضوع الكلاب الضالة. أبو فضل أخونا بدر صلاح برضو من القدس، أما أعتقد أنه خارج البلاد حاليا، يمكن موجود في تركيا. أبو فضل إذا موجود في تركيا والله رح نكلفك تجيب لنا هالإبر من هناك لناس فعلا محتاجين، إذا في إمكانية طبعا عندك إبر هيوميرا. هاي الإبر اللي عنا تباع بحوالي 1200 شيكل الإبرة، بينما في تركيا تمنها يعني لا يتجاوز 500 شيكل بالعملة المحلية، حوالي 500 شيكل، بينما هون 1200 شيكل، والمفروض إن وزارة الصحة تأمنها للمرضى بس للأسف ما في. أم حسين زغارني صباح الخير. إسماعيل غانم كمان صباح النور، يعطيك العافية وتحياتي، وصباح الفل والورد والياسمين لكل اللي بتابعونا وبيسمعونا.

0: اليوم رأس الجورة مغلق لحد الآن، لحد هاي اللحظة رأس الجورة للأسف. يعني تعرفوا احنا اليومين اللي مضوا كان مدخل رأس الجورة فاتح، فكان بيسهل كتير على الناس. اليوم مغلق، ومنطقة فرش الهواء عليها شوية أزمة، ويمكن هذا بسبب وجود حواجز طارئة بتروح وبتجي الحواجز في منطقة فرش الهواء. يعني أزمة اليوم على فرش الهواء.
1: شباب بوابة فرش الهواء فاتحة،
2: محنون نالك فاتحة، منظل يقول لك فاتحة، شو رأيك اروح اقعد على السدة؟ تبدك تيجي تقول لي هاي ابو هيثم فاتحة ولا مسكرة؟
0: يا ابو هيثم
2: شف لك
0: مين ابو هيثم يا رجل، ما يهديك يا ربحي، الله يجوزك. ها مش رح يهدى لما نجوزه هذا يا عم. مين ابو هيثم؟ يوم الثلاثة، وبالعادة أيام الثلاثة بتكون الحركة هيك خفيفة، هي أصلاً خفيفة الأيام اللي مضت لأنه إحنا هيك بدنا. للأسف بإمكان البلد إنه تتغير، بإمكان الناس إنه تتحرك أكتر. يعني ما في فرق بين الخليل ورام الله، فأنا لما بشوف أسواق رام الله وشوارع رام الله ومحلات رام الله مكتظة بالمتسوقين والناس والسيارات، يعني بغار بصراحة. طب ليش عندنا ما يكون؟ ليش عندنا ما يكون وأحسن من هيك؟ ولا الخلالة بيطلعوا يشتروا من رام الله؟ يعني شو القصة؟ ليش غيرت عنا علي؟ ما عجبكش علي؟ خلاص بكفي علي.

فبدي أصبي على إياد الجنازرة وعلى إياد المخارزة وعلى أم سامح الأطرش وعلى أخونا زاهر الأطرش كمان وعلى أم ماهر أبو عيشة وعلى كل دار أبو عيشة كمان مرة وقالهم ألف الحمد لله على سلامة الحاج حامد أبو عيشة. وبدي أسأل سؤال، ليش الناس ما بتهتم بقضاياها المحلية إلا إذا حكينا وبتركوا مجال؟ طبعا بطلبوا منا نحكي في قضايا كثيرة، لكن لما بتطلب منهم إنه تفاعلوا مع هاي القضايا احكوا فيها، يعني أنا بستغرب صفحات الفيسبوك عندنا آلاف آلاف صفحات التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك ومجموعات الواتساب، ما بيحكوا فيها في القضايا المهمة والحساسة واللي لازم تتناقش. يعني أنا بشوف الصفحات التواصل الاجتماعي تحولت إلى صفحات للجدال والنقاش والشغلات اللي زي هيك وللسب والشتم والمهاترات السياسية والاجتماعية. طب ليه ما نروح على إشي له علاقة باحتياجاتنا اليومية؟ مثلا موضوع الأدوية، ليش ما بيتم مناقشة هذا الموضوع ونقص هاي الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي؟ ولا بنخاف نحكي، ولا بنخاف كمان من ردات الفعل؟ طبعا كل بدي أحكي لكم شغلة يمكن أنا حكيتها مبارح وكتبتها، إنه ليس كل اختلاف هو بداية خصام ولا كل اتفاق هو دليل محبة. اللي بيرفع قيمة الإنسان مش إنه يلاقي كل الناس بتوافق معاه وماشي معاه، لا، اللي بيرفع قيمة الإنسان إنه يحترم اللي بيخالفه. يعني أنا اختلفت أنا وياك في شيء، أحترم وجهة نظرك، أحترم وجهة نظري، هذا اللي بيرفع قيمة الإنسان. الرأي موقف، أما الأخلاق هوية، الأخلاق هي هوية الإنسان، والود والمحبة أسمى بكتير من إنه تهزه وجهة نظر عابرة أو خلاف عابر. خلينا نختلف مثل ما بدنا، ولكن خلينا نضل مثل ما لازم نضل، متحابين متسامحين، يجمعنا الاحترام دائما قبل أي اتفاق. قبل ما يجمعنا الاتفاق لازم يجمعنا الاحترام، وعادي إنه نختلف، يعني خلينا نختلف زي ما بدنا أنا وإنت وهو وهي على أي موضوع، على الطريقة، على الأسلوب، على النهج، على على على على نختلف ماشي، بس خلينا نضل دائما مثل ما لازم نضل يا جماعة، نضل متحابين، نضل متسامحين، نضل محترمين للرأي الآخر قبل ما يجمعنا أي اتفاق. المفروض إنه تجمعنا المحبة.

0: الآن امبارح بالليل انتهت الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود الإسرائيلي، وطبعا على رأس الليكود بنحكي على بنيامين نتنياهو، على رأس قائمة الليكود لخوض الانتخابات القادمة للكنيسة الإسرائيلي. مش هذا موضوعنا، موضوعنا هو حديث ترامب يوم أمس. شو قال ترامب أمس وفي لقاء صحفي جرى معه؟ سئل ترامب عن دعمه لبنيامين نتنياهو. اسمعوا لكم هاي إحدى المذيعات في أمريكا سألت ترامب عن دعمه لبنيامين نتنياهو في الانتخابات. ترامب بيقول أنا بدي أترك الأمر للشعب الإسرائيلي، لكن اعتقادي بعد 20 سنة من العمل السياسي، 20 سنة من ترأس الحكومة الإسرائيلية، ترامب بيقول أنا باعتقادي يجب على بنيامين نتنياهو أن يذهب إلى البيت، يعني أنه خلص يخلص من السياسة وأنه يجي على ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية وينضم لعائلته اللي موجودة هناك. يعني واضح أنه عائلة بنيامين نتنياهو بأغلبيتها موجودة في ميامي الولايات المتحدة الأمريكية. وترامب بقول يعني أنا باعتقادي خلص بكفي بعد 20 سنة من الحكم، أنا بترك الأمر للشعب الإسرائيلي، لكن بعتقد أنه بعد 20 سنة من قيادة الحكومة الإسرائيلية أعتقد لازم نتنياهو خلص يقعد في البيت. هيك قال أنه يروح البيت وأنه يجي على هون على ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية وينضم لعائلته اللي موجودة هناك. هذا ترامب بيحكي هيك حاليا عن بنيامين نتنياهو، على ما يبدو أنه بيسحب قاعد في البساط من تحت أقدام بنيامين نتنياهو، رغم أنه الانتخابات التمهيدية لليكود أمس طبعا لم يكن هناك اقتراع على اسم بنيامين نتنياهو لأنه رئيس الحزب، خلص هو على رأس القائمة، لكن الأعضاء اللي فازوا كلهم امبارح يعني غالبية منهم من المتطرفين، متطرفين إلى حد ما، مش مثل بنغفير وسموتريتش وهذه الأسماء من بالعكس. يعني امبارح بعض الفائزين في ساعة متأخرة من الليل، بعض الفائزين في انتخابات البرايمرز الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود تحدث بشكل سيء جدا عن إيتمار بنغفير تحديدا، وقال إنه هذا الرجل أساء لصورة إسرائيل وأساء للقوانين وانتهك القوانين وقام بأعمال مخزية وإلى آخره من الكلام، كتير انحكى عن بنغفير. أتمنى ألا يكون له نصيب في الكنيسة حتى القادمة، مش بس في الحكومة، حتى في الكنيسة، لأنه هذه الأسماء للأسف وجودها، مجرد وجودها في السياسة الإقليمية يعني أثر كتير على حياتنا إحنا كفلسطينيين. وزي ما قلت لكم في ناس بتتغذى على الفوضى، وبنغفير واحد من الناس اللي يعني وجوده وحضوره مرهون بالفوضى وإثارة الفتن وإثارة القلقلة والبلبلة في المجتمع، فهو يعني هدف أساسي عنده خلق البلبلة سواء في الداخل المحتل أو عندنا في الضفة الغربية أو على مستوى الإقليم. حديثه عن غزة ولبنان وسوريا وحديثه عن أنه يعني إسرائيل توسعت ولن تعيد الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان ولا في سوريا ولا في غزة، ولا وأنه رح يستوطن في غزة وبده يعمل مستوطنات هناك وفرض السيادة على الضفة الغربية وكل هذا الحكي، يعني هذا جزء من وجوده. إذا بطل يحكي بهاللغة هاي ببطل بنغفير اللي معروف، اللي هو أصلا يعني امتداد للعصابة المتطرفة، عصابة كهانة في الثمانينيات والتسعينيات. خلينا نروح لفاصل ونكمل بعده، يلا.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: الساعة الآن 10:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بني زحيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: طيب في وصلتني رسالة يا جماعة من رقم آخر 140 من غزة. الرسالة مش كاملة يعني بصراحة مش عارف أنا شو الفحوة. الرسالة بتقول هيك: مع العلم أنه أنا مخلصة كل الأقساط اللي علي ما عدا آخر سنة لأنها بالحرب، أنه غزة مش من ضمن هاي المنح اللي بتنعمل، شو الحل ممكن يكون؟ فمش فاهم أنا شو الرسالة، شو موضوع المنح، شو موضوع المخلصة مش مخلصة، مش فاهم بالضبط شو الفحوى للرسالة. فإذا بالإمكان يعني إعادة إرسال هاي الرسالة بشكل منظم يعني، أو الاتصال على الهواء للحديث في الموضوع بيكون أسهل. رقم تليفوننا لأي مشاركة في البرنامج في أي موضوع بتعلق بالبلد هو 35646، 35646. الناس كتير بتسأل عن شغل البلدية، أنا بدي أحكي لكم قبل ما يجي رئيس البلدية، بلدية الخليل تحديدا، وأنا يعني أتمنى على بلديات المحافظة، يعني إحنا إذاعة منبر الحرية لكل المحافظة ولكل الوطن ولكل فلسطين، ولا يقتصر عملنا بس مع بلدية الخليل، يعني أنا بتمنى أنه يكون في تواصل مع كل بلديات الوطن من حلحول وبيت أمر وصولا إلى الظهرية والرمادين. بتمنى انه هاي البلديات وشغلها ومشاريعها واعمالها تظهر للمجتمع، وكمان المواطنين في المناطق هاي كمان يتواصلوا معنا بخصوص القضايا الملحة اللي موجودة عندهم. بلدية الخليل عندها مقترحات كتيرة، ومن ضمن هاي المقترحات وهاي لعلم كل المواطنين عشان تكونوا عارفين، بلدية الخليل اليوم على استعداد تام، وهذا أنا بحكي لكم إياه قبل ما يجي رئيس البلدية عشان اللي عنده فكرة في هذا الموضوع يوم الخميس يطرحها على سعادة رئيس البلدية. بلدية الخليل على استعداد تام لشق أي طريق عرضي وتعبيده وتأهيله ووضع أرصفة وإنارة وكل شيء في حال إنه السكان والمواطنين في المنطقة متوافقين ومتفقين وراضيين عن التوسعة وشق الطريق. يعني إذا في طريق مثلا مقترح، هذا الطريق من إلى من منطقة كذا لمنطقة كذا مثلا، بالإمكان إنه بلدية الخليل تتعاون بشكل كبير مع أي منطقة، يعني منطقة مثلا في الحوز، والله يا جماعة في عندهم إمكانية إنه يشقوا طريق عرضي من الحوز لدويربان مثلا، أو من الحوز لجبل أبو رمان، أو من جبل أبو رمان على وادي الهرية، أو كذا، أي طريق عرضي السكان متوافقين على فتحه وتوسعته، البلدية على استعداد تام إنها تساهم فيه وتنجزه بأسرع وقت ممكن. ما عليكم إلا طرح الموضوع على البلدية، قولوا إحنا جماعة في منطقة كذا ما عندناش مشكلة إنه نساهم في توسعة الطريق وفتحها، مستعدين نعطي البلدية أرض، مستعدين نسهل لها موضوع التوسعة، البلدية جاهزة تماما لشق أي طريق فرعي حاليا، وبتشتغل على تمويل وبتشتغل على مشروعات وبتشتغل على إشي كتير محترم في هذا الموضوع. خلينا ناخذ تليفون حاليا. ألو،
1: السلام عليكم، يعطيك العافية أستاذ برامي.
0: وعليكم السلام، يزيدك عافية يا رب.
1: معك رزان أبو زيد، أنا صاحبة المسج اللي توي قريته حضرتك.
0: أها رزان، ما فهمتش أنا المسج لأنه مقطوع. رزان أبو زيد من غزة.
1: المسج عندي ما طلعش كامل، أنا آسفة بعتذر.
0: لا بسيطة، مش
1: بس الرسالة بتحكي إنه أنا في خريجة جامعة، خلصت جامعة السنة الماضية.
0: نعم.
1: وكل أقساط اللي علي تمام، كلها مدفنة.
0: أي جامعة؟ بس أي جامعة؟
1: اللي بالحرب كانت ما قدرتش إني أدفعها. وعرفت انه في منح لتحرير الشهادات بخصوص ابناء الموظفين، موظفين السلطة.
0: طب لحظة شوي، اول اشي رزان اي جامعة انتي؟
1: انا بجامعة الازهر.
0: جامعة الازهر. هلا والدك موظف يعني؟
1: موظف سلطة.
0: طيب هلا هو في اشي زي هيك له علاقة بخصم من المستحقات، والدك له مستحقات على السلطة؟
1: اتصل هناك على مع موظفين في رام الله وله مستحقات، بس ما زبطش انه يعملوا لنا هانا منح.
0: ليش؟
1: ما فيش ثلاثة تبعون غزة بيحكوا له.
0: فيش، ما هو في فرق بين مستحقات ومنح، حددي انت بتحكي على منحة ولا بتحكي على جزء من المستحقات اللي لوالدك؟
1: جزء من مستحقات الرواتب اللي بتتقدم للطلبة لهو لأبناء الموظفين عشان يقدر يحرروا شهاداتهم
0: طيب.
1: أساعدهم في استكمال دراستهم.
0: طب شو المشكلة؟ ليش ما فيش إمكانية؟ يعني الجامعة نفسها رافضة؟ قطع الاتصال مع رزان. يعني هو ممكن إنه يكون في إشي زي هيك له علاقة بتحرير جزء من الشهادات أو الشهادات بجزء من المستحقات، بس ما بعرف ليش بتقول إنه جامعة الأزهر ما قبلت. بدي رزان يعني بما إنك سامع الراديو بدي تفاصيل كاملة عن الموضوع عشان أعرف أتحرالك أو أسألك عن الموضوع، لأنه مدام والدك موظف وإله مستحقات يفترض أنه يعني نوعا ما يكون في هيك تسهيل للموظفين لأبناء الموظفين، خاصة أنه هذه فلوسهم في النهاية يعني أول عن آخر إلهم. بس المشكلة أنه غزة يعني التواصل معها صعب، وكمان جامعات غزة جامعة الأزهر ما بعرف يعني يمكن ترفض تتعامل بهذا المبدأ لأنه ملهاش تواصل مع السلطة الفلسطينية تحديدا. ف ما بعرف كيف ممكن نساعدك في هذا الموضوع، بس ابعتي لي تفاصيل أكثر ممكن إنه نقدر يعني نساهم معاك في حل هاي المشكلة. من شوية إسرائيل أعلنت عن استعادة رفات الجندي يهودا كاتس، هذا آخر المفقودين في معركة السلطان يعقوب. يا الله، بعد 44 سنة إسرائيل يا سادة تعلن يا عمي دخولهم إلى الأراضي السورية والأراضي اللبنانية غير كتير من الواقع اللي كان موجود على مدار أكثر من 4 عقود. إسرائيل بعد 44 عام تعلن عن استعادة رفات الجندي الإسرائيلي يهودا كاتس آخر المفقودين من معركة السلطان يعقوب.

طيب للي نازلين وادي الأف يا جماعة، واضح إنه في أعمال على الطريق في وادي الأف، هيك بلغونا في أعمال كأنه، والطريق مغلق اللي نازلين على وادي الأف على ترقوميا، منطقة ترقوميا من وادي الأف كأنه في أشغال على الطريق، وبالتالي الطريق مغلق حالياً.

0: طيب على ما يبدو رزان رجعت مرة تانية معانا على الخط. رزان صباح الخير.
1: صباح النور. يسعد صباحك يا رب.
0: يا رزان عشان أنا أقدر أساعدك هلأ. أنت بتقولي والدك موظف وحكى مع رام الله أو المالية وقالوا له إنه إلك مستحقات. هلأ أنت عندك قسط واحد ضايل الأخير بسبب الحرب ما قدرتي تدفعيه، فبتقولي إنه الجامعة رفضت، جامعة الأزهر. هلأ الجامعة اللي رافضة
1: ها في السلطة هناك لما تواصل معاهم في رام الله بيحكوا إنه غزة مستثنية من هذا من دفع الأقساط المستحقات للأبناء، يعني غزة مستثنية بس الضفة عادي إنه ممكن يدفعوا لهم.
0: ما بعرفش، أنا أقول لك إنه بقدر أحكم إنه مستثنيين أو لا. أنا بعرف إنه ما ينطبق على الموظفين، يعني هذا نظام كلي بينطبق على كل الموظفين. هلأ إذا بدفعوا لا طلاب الضفة يفترض يدفعوا لطلاب غزة، هذا الموضوع بدي أسأل.
1: هذا المفروض أنا هذا أنا لما مرة سمعت حلقتك مع وزير التربية والتعليم وفهمت إنه لكل الموظفين.
0: هذا اللي أنا بعرفه.
1: على هيك بابا تم التواصل مع أخذ قبل ثلاث أيام مش من زمان كتير، تواصل مع حدا هناك وحكى له إنه غزة مش من ضمن هذه ال.
0: طب رزان اسمعي، عشان احنا يعني بعيدا عن حكاله وحكالي مع مين يتواصل، ما هو بتفرق يعني اذا حدا من المالية من وزارة المالية مباشرة يعني ممكن انه يكون الكلام صحيح، اما اذا حكى مع صديق او حدا مسؤول في وزارة تانية او مدير في مؤسسة تانية يعني بدناش ناخد كلامه 100%، بدنا ناخد اشي رسمي. هلا عشان ناخد اشي رسمي بدي تبعتي لي تفاصيل عنك على الواتساب، تفاصيل شهادتك، شو اللي ضايل عليك، قديش المبلغ، رقمك الجامعي، وإحنا بنتواصل مع وزارة المالية وبنسأل. لا أنا بديش أخذ كلام أي حدا لأنه بتعرف الكل بفتي في كل شيء.
1: أصلا نتواصل مع مسؤولينه في رام الله، هو أصلا عسكري يعني موظف عسكري. فتواصل مع مسؤولينه هناك فقالوا له هيك، فأنا حاولت بكافة الظروف، أصلاً المبلغ اللي عليه مش هالقد
0: قديش،
1: بس عشان الظروف
0: قديش ضايل عليك
1: أصلاً بتنزل مخصوم منها.
0: قديش ضايل عليك أصلاً يعني للجامعة؟
1: 305 دينار 306 دينار
0: 300 دينار هذا كل القصة؟ يعني يعني شهادتك حالياً محتجزة بسبب 300 دينار؟
1: صحيح.
0: أنت شو دارسة؟
1: إعلام.
0: إعلام. طيب
1: للأسف كمان كل المنح اللي موجودة، يعني في أنا رحت على الجامعة وحاولت إني أقدم على أكثر من منحة لتحرير الشهادات، بس حكولي إنه كل المنح مقتصرة على طلاب الطب والصيدلة والهندسة والأشياء هاي، أما إحنا الإعلام ملناش نصيب.
0: يعني أعطوا. هلأ هي مش منح عشان نكون يعني أكثر وضوحا، هي مش منح
1: غزة، منح من مؤسسات ثانية مش من السلطة.
0: ممكن بيعطوهم للي أقساطهم عالية كتير، طب وصيدلي وإشي زي هيك. يعني أقول لك إياها بصراحة هيك، تعالي نحسبها، لما بنجي بنقول 300 دينار مش قصة، يعني مش محتاجة إنه يكون في منحة وتواصل مع مؤسسات دولية وغيره. 300 دينار
1: صحيح
0: مش مبلغ كبير زي ما
1: يعني الظروف هيك حتمت علينا.
0: ماشي أنا معاك متفق، بس هم كمؤسسات بقول لك في حدا يعني وضعه أسوأ أو قسطه أعلى بكتير، خلينا نساعده، 300 دينار مقدور عليها، هيك المؤسسات بتفكر يعني. فخلينا نسأل على موضوع شهادتك، بس قلت لك ابعتي لي بس تفاصيلك الجامعية وإحنا بنشوف إذا في إمكانية يعني نساعدك في هذا الموضوع من خلال وزارة المالية، يعني مش غلط، بيكون كتير أفضل. كمان المالية العسكرية أعتقد منفصلة يمكن عن وزارة، عن يمكن يكون لها خصوصية المالية العسكرية مدام والدك عسكري. خلينا نسأل في هذا الموضوع، خلينا
1: تمام
0: نسأل.
1: بس ممكن تعطيني رقم الواتساب اللي اقدر ابعت عليه البيانات؟
0: بيعطوك اياه بالكنترول.
1: تمام
0: وعليهمك، على راسي، تحياتي لك.

0: خلينا ناخذ فاصل قصير يا سادة. بعد الفاصل سنعود ونواصل معكم بإذن الله تعالى، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22/23/24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات.

0: حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

يلا بكملين سوا آخر جزء في لقاء اليوم. اليوم مشوارنا رح هيك يعني حكينا كتير. أبو طلال الله يسعد صباحك يا أبو طلال. شو هذا الدواء يا أبو طلال؟ كونك يوم مش عارف. طب شو موضوع الدواء هذا؟ يعني أكيد لطلال الطفل المعاق، بس شو ماله يعني؟ مش موجود، مش قادر تأمنه، شو موضوعه؟ مش عارف. خليني أرجع كمان على بعض التعليقات. سمير زاهدي بيصبح على الجميع. أم رائد جردات بتقول أهم ملف في المي. أم رائد جردات، طب أهم ملف هو المي وين يعني؟ قصدك بالخليل ولا جردات؟ أنا بعرف سعير، بتحكي على سعير ولا على الخليل يا أم رائد؟ أمير نصر الله من القدس صباح الخير. أم إبراهيم الدغمين صباح الورد. أم طارق البشيتي صباح النور. أم عبد الجعبري كمان، ومحمد أبو حنان أبو أحمد يسعد صباحك يا محمد.

امبارح وصلتني رسالة من أخونا سفيان، سفيان عمر. سفيان بقول في شباب زارعين كلى حملوني رسالة

0: رسالة أوصل لك إياها. وضعهم مزري جدا بخصوص الأدوية، بيطلعوا على تركيا بيشتروا أدوية، باعوا أملاكهم عشان يحافظوا على الكلية. هاي الرسالة اللي وصلتني من أخونا سفيان عمر. كمان مرة الرسالة بتقول في شباب زارعين كلى حملوني رسالة أوصل لك إياها، وضعهم مزري جدا بخصوص الأدوية، بيطلعوا على تركيا يشتروا أدوية، باعوا أملاكهم عشان يحافظوا على الكلية. أول شيء يعني بديهي وطبيعي جدا يبيعوا كل إشي علشان يحافظوا على هالكلية اللي يعني أكيد ما زرعوها بسهولة وما زرعوها بدون ألم. أبو حنان محمد رقمي خده من ربحي، خده من ربحي الرقم بيعطيك إياه. طيب هلا بخصوص الأدوية يا سفيان، والله العظيم أول شيء أنا يعني سفيان بعت لي هاي الرسالة، قلت له أنا باقي عندي 4 علب فوروغراف. سألته طبعا أي دواء اللي بيستخدموه هذا اللي باعوا أملاكهم عشانه، بقول لي دواء البوروغراف. طبعا أنا عندي 4 علب بوروغراف متبقيين من أصل يمكن الشهر هذا، وزعنا حوالي 60 علبة، إجوا من أهل الخير يعني من ناس من الداخل المحتل ومن عنا من هون، 60 علبة. العلبة طبعا سعرها يتراوح ما بين 800 لـ1200 شيكل حسب وين بتنباع وكيف بتنباع، ومش موجودة حاليا في وزارة الصحة. باقي 4 علب. أنا قلت لسفيان إنه يجوا هدول الجماعة كل واحد بعطيه علبة يعني من هاي الأدوية يسلكوا حالهم، بس هاي العلبة في النهاية راح تخلص يا جماعة الخير. يا حكومتنا كل يوم بدي أحكي ومش راح أزهق إني أحكي، وإذا اللي بيسمعوا بيزهقوا ما يسمعوني بصراحة، لأنه كل يوم راح أحكي عن هاي الأدوية اللي للأسف يعني الناس فعلا صار وضعها مزري جدا بخصوص الأدوية. ناس كتير مش قادرة تأمنها يا جماعة، واللي بيزرع كلية أو بيزرع كبد أو بيزرع أي عضو في جسمه بيدفع اللي فوق واللي تحته وبيبيع أملاكه فعلا أحيانا عشان يزرع هذا العضو، فيجي يعني يتنازل عنه بهالسهولة بسبب نقص الأدوية، والله هنا كارثة. فأنا بتمنى أي حدا أول شيء عنده من هاي الأدوية اللي خاصة باللي زارعين كلى ياريت يخبرنا، اللي عنده إبر هيوميرا. هفكرة أنا طلبت من أبو فضل في بداية البرنامج كنا بنحكي، قلنا يا أبو فضل موجود في تركيا إذا بيجيب لنا إبر هيوميرا، لأنه كنا نجيبها بحدود 500 شيكل وسعرها هون حوالي 1200 شيكل. فبالصدفة أخونا أبو فضل كان موجود في صيدلية، فسأل عن هاي الإبر، سعرها 13,000 ليرة تركي ما يعادل 250 دينار. قلت له خلص لا تجيبهاش لأنه ما فرقتش عن هون يعني تقريبا السعر نفس هون. بقول لي كل شيء في تركيا غلي، احنا بنعرف انه كل شيء في تركيا غلي لأنه قيمة الليرة التركية نزلت كتير أمام الدولار، لكن ما كنتش متصور انه لهالدرجة يعني 250 دينار أردني يعني ما فرقتش عن هوني كتير يعني بدأت تفرق لها 50 شيكل 100 شيكل، لا بنشتريها من هون. فقلت له خلاص ما تجيب. فيا جماعة اللي عنده إبر هيوميرا لو إبرتين يعني لناس محتاجين جدا ياريت يخبرنا عنهم. نسمع دقات الساعة الأخيرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: يعني أنا بمجرد بسمع هاي النغمة بعرف أنه أخونا أبو يعقوب الجبالي حاضر معنا. فصباح الخير لأبو يعقوب، تحياتي له، يعطي ألف عافية.

0: شو بالنسبة للتجهيز للمدارس يا جماعة؟ كتير عم يبعثوا لي رسائل بخصوص المدارس. كان الله بيعون العائلات اللي فيها 4 و5 طلاب و6 طلاب وأكتر، خاصة إذا فيها طالب جامعة كمان ولا أكتر، مصيبة. طيب رسالة كمان من هدى، هدى غيث، صباح الخير لإلك يا هدى، يعطيك العافية. امرأة جردات بتقول ملف المي بسعير. طب يعني أنت أول حدا بيحكي لي على ملف المي بسعير، ياريت تحكي لي شو الموضوع يا أم رائد. أم رائد ما حدا قال لي إنه في مشكلة في المي في سعير. مها شاور صباح الخير لإلك. وهون ام عبد الله ابو عيشه بتقول طيب احنا دواء تليف الرئه لهلا ما اجى، ما في هون منه كمان دواء تليف الرئه، طب شو نعمل؟ والله انا ما انا عارف موضوع الادويه هذا وين بده يوصلنا. على كل الاحوال احنا في موضوع الادويه بنحاول دائما نضغط، وكل يوم بنحكي، كل يوم يمكن حتى الناس زهقت قد ما بنحكي في موضوع الادويه، لكن ولا مره انا بزهق من الموضوع هذا تحديدا، لازم نضل نحكي فيه ولازم نضل نقاتل علشانه، وإن شاء الله ربنا بيجيب اللي فيه الخير. بدي أتشكر كل الإخوة اللي كانوا معانا واللي تابعوا معانا برنامجنا لليوم وسط البلد، وبدي أشكر شركة جوال الراعي الرسمي للبرنامج، وبدي أشكر ربحي اللي كان معانا من البداية، يعطيك العافية ربحي. بكرة إلنا لقاء تالي، ومثل ما حكيت يوم الخميس راح يكون معانا رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري للحديث عن كل الموضوعات اللي بتتعلق بالبلدية. إذا عندكم أي اقتراحات أو أي تساؤلات خاصة ممكن تبعتوا لي إياها من هلأ من خلال الصفحة، من خلال المراسلات الخاصة زي ما بتكون، ويوم الخميس بنجاوب على كل التساؤلات. شكرا يا ربحي، يعطيك العافية، نلتقي غدا في نفس الموعد بإذن الله تعالى. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: الساعة الآن 11:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: من التلفزيون البرية، من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز رعنا. اتحاد بلديات غزة يطلق نداءات عاجلة لحل أزمات الوقود والمياه والصرف الصحي، ويحمل الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية في القطاع. مجلس السلام يتفق مع نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس الثقيل والخفيف وتدمير الأنفاق. هجمات لجماعة أنصار الله الحوثيين بالمسيرات على مدينة المخا والحديدة، ومجلس الدفاع الوطني اليمني يأمر بتوسيع العمليات ضد الجماعة. الدفاعات الروسية تتعامل مع نحو 200 هجوم بالمسيرات على موسكو، وأوكرانيا تعلن سقوط قتلى وجرحى في هجمات روسية على خاركيف وزاباروجيا.

0: حذر اتحاد بلديات غزة من أزمة عطش تهدد أكثر من مليون شخص في القطاع. في ظل تعطل مرافق المياه ونقص الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المحطات، وطلبت البلديات بحلول عاجلة محملة للاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية الحاصلة حاليا.
1: نطالب بإدخال الوقود اليوم كما ذكرنا في البداية، منذ مارس الماضي لم يدخل البلديات لتر واحد من السولار لإزالة الركام. ثالثا، إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
0: وفي الوقت نفسه حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من تداعيات صحية وبيئية خطيرة جراء فيضان مياه الصرف الصحي، في ظل استمرار الاحتلال في منع إدخال المواد اللازمة لإصلاح المرافق وإعادة الإعمار.
1: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة، وهذا يتزامن مع تدهور مستمر في انهيار المنظومة الصحية والعلاجية في قطاع غزة منذ اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر. ثانيا، نحذر من عطش جماعي وحرمان حقيقي من المياه لأكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة، مواطنين ونازحين يعانون كل المعاناة من شح المياه و شح مياه الشرب ومياه الاستخدام المنزلي.
0: ومن خان يونس سينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد، نضيء معك على ما يعني ذكره بلديات أو ذكرته البلديات في قطاع غزة بشأن تداعيات الصحية والبيئية جراء فيضان مياه الصرف الصحي، وتحذير من عطش يهدد أكثر من مليون فلسطيني في القطاع.
2: ريما، هذه الأزمة بدأت منذ 5 أشهر منذ اليوم الأول لمنع إدخال الزيوت، لأن مولدات محطات المياه وكل هذه المركبات كانت بحاجة إلى صيانة ومعدات وأدوات وقطع غيار كان يمنع جيش الاحتلال إدخالها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. بالتالي مع بداية منع الزيوت تفاقمت هذه الأزمة، وأصبحت هذه المركبات وكل الأجهزة والمعدات اللازمة لكل هذه الجوانب تحتاج إلى صيانة عاجلة، تهالكت بشكل سريع. وبطبيعة الحال هذه الأزمة متشابكة ومعقدة، سواء إن تحدثنا عن مياه الشرب، مياه الاستخدامات الأخرى، فقد تعطلت محطات المياه، أبار المياه توقفت بالكامل عن العمل لأن المولدات الكهربائية التي تشغلها أصبحت في وقت قريب وستصبح في وقت قريب غير صالحة للعمل وخارج الخدمة، بالإضافة لعملية إزالة الركام. 10 مليون طن من هذه المنازل المدمرة ما زالت في شوارع مختلفة في المحافظات، لا تستطيع البلديات فتح هذه الشوارع أو حتى إزالة الركام لأن المعدات الهندسية أيضا توقفت والمركبات الكبيرة عن العمل بسبب أزمة الزيوت. الكارثة الأصعب هو المياه العادمة والصرف الصحي، هناك برك كانت قد انتشرت بشكل كبير ما بين مخيمات النازحين، استمرار هذه البرك وفيضانها على المخيمات المحيطة واستمرار وجود هذه المياه يعني أننا نتحدث عن كارثة إنسانية، سواء بانتشار الأوبئة، الأمراض، الحشرات، أو حتى تلوث الخزان الجوفي من المياه، وأيضا نتحدث عن تلوث بيئي وأيضا تلوث المياه التي يشربها الناس، لأن هذه البرك الكبيرة بأماكن مختلفة أصبحت قريبة من محطات المياه، أصبحت قريبة من أبار مياه الفلسطينيين في أماكن متفرقة، بالتالي هناك تخوف من اختلاطها بمياه التي يستخدمها الفلسطينيون في المناطق المختلفة. نحن أمام أزمة قريبة وكارثة إنسانية وشيكة، سواء عملية تعطيش أكثر من 2 مليون فلسطيني أو حتى عملية إزالة الركام، وأيضا نتحدث عن كارثة الصرف الصحي، وليس فقط الأزمة تعدو بمنع إدخال الزيوت، بل أيضا بتقنين الجانب الإسرائيلي الكميات الواردة من الوقود سواء السولار أو البنزين اللازم للمولدات الكهربية. بالتالي نتحدث عن أزمة متشابكة أيضا لا تنعكس على البلديات وهي القطاع الحيوي الأبرز، بل أيضا على المستشفيات التي كانت قد حذرت يوم أمس ريما من توقف محطات الأكسجين وأيضا توقف مولدات كهربائية تعمل على تشغيل كامل أقسام المستشفيات، وأيضا تؤثر على قطاع النقل والمواصلات. يوميا نتحدث عن مركبات تعد بالعشرات تتوقف عن الخدمة، وبالتالي يعني أزمة المواصلات في قطاع غزة هي أزمة خانقة جدا منذ أشهر طويلة، وأصلا جيش الاحتلال كان قد دمر أعداد كبيرة من المركبات، مركبات الخطوط العمومية، وما بقي منها سيتوقف عن العمل بسبب أزمة الزيوت وقطع الغيار. بالتالي جيش الاحتلال يتعمد إشعال ومفاقمة هذه الأزمات، لأنه يعرف تماما أن كل هذه التفاصيل الصغيرة والتي الآن أصبحت أزمات كبيرة تؤثر على كامل تفاصيل حياة الفلسطينيين. أخيرا ريما، أتحدث عن الزيوت. الزيوت كان يباع اللتر الواحد بأقل من 10 شيكل بالعملة المحلية، اليوم نتحدث عن اللتر الواحد يباع بنحو 3000 شيكل، أي نتحدث عن $1,000 لللتر الواحد. المركبة الواحدة تحتاج على الأقل، إذا ما كانت يعني قد صنعت في سنوات قديمة، تحتاج ل4 لترات، هناك مركبات تحتاج لأكثر من 10 لترات.
0: نعم أحمد.
2: بالتالي نتحدث عن أزمة خانقة، السائقون لا يستطيعون دفع كل هذه التكاليف، وحتى البلديات لن تستطيع توفير كميات كبيرة من الزيوت بكل هذه التكاليف، وهي التي يمنع عنها كامل أشكال الدعم سواء المادي أو حتى دعم المؤسسات الدولية بإدخال المعدات الشاحنات والمركبات الجديدة عبر المعابر التي تتحكم بها.
0: نعم أحمد، إذن وضع صعب جدا بخصوص طبعا أزمة المياه وتداعياتها أيضا وأسباب هذه الأزمة المتعلقة بنقص الوقود. شكرا جزيلا لك أحمد البطة من خان يونس. قال مجلس السلام الخاص بغزة أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. على صعيد المتصل، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
3: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية وفق وصفه. في هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق نتنياهو وكوشنر يقضي بأن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس تمهيدا لإخراجه من الخدمة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز، أعرب كوشنر عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد هذا الملف.
4: أظن أن اجتماعنا كان جيدا للغاية، وأوضحت للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من المهم الاستماع إلى حماس بشكل مباشر لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح. وقد نحقق تقدما في غزة في غضون شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر.
3: ليس بعيدا عن ملف السلاح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس، مطالبا إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
0: ونرحب بضيفنا سيد محمد أبو قمر رئيس تحرير وكالة صفا من شمال غزة. سيد محمد، كيف تقرأ المقاربة الأمريكية التي طرحها كوشنر بخصوص نزع سلاح حماس، إغلاق الأنفاق، وبالمقابل تنفيذ إجراءات صحية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض في القطاع؟
5: يعني منذ اللحظة الأولى وقبل رفض نتنياهو خارطة الطريق ذات 15 بندا، يبدو أن هناك فجوة في كل الأطراف، بمعنى أن الآن كوشنر عندما ذهب إلى نتنياهو تغيرت لهجته عما كان أمس مع حماس. يعني حماس قالت أنها وافقت على خارطة الطريق، نتنياهو رفض خارطة الطريق بشكل كامل. الآن كوشنر لا يريد لهذا الرفض أن يعترف به ولا يريد أن يستسلم لهذا الرفض، وبالتالي ذهب إلى نتنياهو وحاول أن يخرج إلى مقاربات. دائما المقاربات تأتي في الصالح الإسرائيلي، ويبدو أن أمريكا حتى هذه اللحظة بما فيها تغريدة الرئيس أمس عندما طلب وقف الهجمات على غزة لا تأتي بالضغط الكامل على إسرائيل يعني تبني خارطة الطريق كاملة. وهنا تكمن المشكلة. الآن حتى الحديث عن فريقي عمل يبدو أنه كمحاولة لعدم يعني أن نقول أن الاتفاق فشل أمام الرفض الإسرائيلي، وذهب كوشنر لوجود مقاربات. أعتقد أن المقاربات ستصطدم بالكثير ربما من العقبات في الطريق، أبرزها هل إسرائيل يعني جاهزة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى التي اشترطت حماس أن تتم كاملة قبل الانتقال إلى خارطة الطريق. أعتقد الفعل أو البقاء على الأرض تشير عكس ذلك. الأمر الثاني، هل نتنياهو يعني يريد التزامن فيما يتعلق ما بين الانسحاب وما بين يعني ملف السلاح؟ يعني في خارطة الطريق يقول هناك تزامن، بعدما قابل كوشنر نتنياهو قال لن يتم إلا بعد نزع السلاح، وبالتالي كل هذه الفوارق ربما تنعكس على الأرض وتقول أن هناك عقبات في الطريق. لكن أنا أعتقد في حال مارست أمريكا بشكل كامل الضغط على نتنياهو بالتحديد الرئيس الأمريكي، ممكن أن يتم إجباره على يعني تطبيق خارطة الطريق حتى لو تحت مسميات أخرى مثل فريق عمل لإصلاح البيئة. نعم. البنية التحتية.
0: سيد محمد، البعض يرى أن هذه الزيارة نجحت إلى حد ما في احتواء التصعيد، خاصة وأننا شاهدنا في الأيام السابقة والأسابيع أيضا السابقة تصعيدا كبيرا واعتداءات وعودة إلى سياسة الاغتيالات في قطاع.
6: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: غزة ببعد الإنساني، وبالتالي هذا ليس فقط ملف وقف إطلاق النار يتعلق بخفض وتيرة الغارات الإسرائيلية، وإنما بتحسين حياة السكان في كل مناحي الحياة.
4: يعني أشرت إلى نقطة مهمة تتعلق بالوضع الإنساني والمعيشي والصحي، التركيز فقط عند هذه النقطة، نقطة الصرف الصحي وتأهيل هذا المرفق، رغم أن هناك عقبات كثيرة ومشاكل كثيرة في موضوع المستشفيات في غزة، لماذا برأيك فقط التركيز عند هذه النقطة تحديدا؟ لم يأتي على ذكر موضوع المستشفيات مثلا.
3: أنا أعتقد في حال لو ذهبنا إلى السيناريو حسن النية، إن كانت هناك حسن النية إسرائيلية، أن إسرائيل تريد تحت الضغط الأمريكي تطبيق المرحلة الأولى، لكن ليس بالاعتراف الكامل بعدما رفض نتنياهو خارطة الطريق، وإنما تدخل إلى التطبيق من باب المستشفيات والبنية التحتية والصرف الصحي. الآن إن صحت هذه القراءة، فممكن أن نذهب باتجاه المزيد من التحسينات على الأرض، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي تحسينات. الآن كل هذه ربما الجهود التي تم بذلها على مدار الأيام الماضية، سواء من الوفد الأمريكي أو من خلال ملادينوف أو حتى بيان الضاغط الذي أصدرته 8 دول عربية وإسلامية، سننتظر تبعاتها على الأرض. هل تذهب إسرائيل باتجاه هذه التحسينات أو أنها لن تذهب باتجاه هذه التحسينات؟ هنا تبرز النوايا بشكل سليم، وأنا أعتقد حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات على الأرض لأن تذهب إسرائيل للالتزام على الأقل بالاستحقاق التي تتعلق بالبعد الإنساني.
4: نعم. طيب سيد محمد، اللقاء الذي جمع كوشنر وبلير وملادينوف مع قادة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية في القاهرة بحضور طبعا الوسطاء، كيف نظرت إليه إسرائيل؟
3: هذا كان واضحا من ردة الفعل الإسرائيلية، والتي ربما تحدث قيادة الاحتلال مباشرة إلى كوشنير بأنه لام الوفد الأمريكي كاملا بكيف اجتمع بحركة حماس والتي وصفها بالإرهابية. الآن إسرائيل ترفض أي لقاء مباشر ما بين حماس والأمريكان لأكثر من سبب. السبب الأول، لا تريد لحركة حماس أن توضح كل الأمور وجهيا وجها لوجه، وأن تضع كل العراقيل الإسرائيلية في أمام الوفد الأمريكي. الأمر الثاني، تريد إسرائيل لنفسها أن تحتفظ بالسردية التي تنقلها إلى الولايات المتحدة عبر مبعوثيها في المنطقة، ولا تريد لسردية حماس أن تتم. الأمر الثالث والأهم، أعتقد أن هذا اللقاء كان إشارة إيجابية بأن أمريكا يعني متفائلة بعد رد الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على خارطة الطريق وقبولها، وبالتالي تمنحهم المزيد من الوقت والترتيبات وربما الفرص لتنفيذ خارطة الطريق. بالمقابل، هي تريد من خلال هذا اللقاء الضغط على إسرائيل بأن لديها خيارات أخرى أن تذهب إلى الفلسطينيين مباشرة، لذلك شهدنا ردة الفعل الإسرائيلية الرافضة لهذا اللقاء.
4: شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو قمر، رئيس تحرير وكالة صفا من شمال غزة. ننوه مشاهدينا بهذا العاجل، محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تحكم بإعدام وسيم الأسد بجناية تشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل عمد. إذن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تحكم بإعدام وسيم الأسد بجناية تشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل عمد. هذا فيما يتعلق بقرار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، وكان طبعا قبل أيام صدر حكم بالإعدام بحق رئيس النظام السابق ومجموعة من قيادي النظام السابق. تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي وبإمكانات محدودة للغاية. يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطاعها في تشغيل أجهزة أخرى.
5: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
6: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغيرها هذه بالكامل.
5: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
1: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة، لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة، وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
5: ومع تعطل كثير من الأجهزة تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
2: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
5: وبحسب وزارة الصحة، تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية، وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة.
7: لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM. لمجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل عمدة، ونذكر بأن وسيم الأسد هو ابن عم الرئيس رئيس النظام السابق بشار الأسد، وقد ارتبط اسمه بجرائم ارتكبت خلال سنوات الثورة السورية. معنا من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. تفضل خالد، أطلعنا على تفاصيل هذا الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.
8: نعم ريما، بالفعل أعلن القاضي فخر الدين العريان أن محكمة الجنايات الرابعة في مدينة دمشق اتفقت بالإجماع على تنفيذ حكم الإعدام بحق وسيم الأسد بن عم رئيس النظام السابق بشار الأسد بعدة تهم. أحد أهم هذه التهم هو تشكيل مجموعات مسلحة وتزويد هذه المجموعات بالسلاح والمال وارتكاب جرائم وفق هوية دينية. هذه الجرائم التي قال القاضي أنها ارتكبت ما بين عامين 2012 و2014 في منطقة الغوطة الشرقية. أيضا كان هنالك حديث عن مقبرة جماعية تورط بها أيضا وسيم الأسد برفقة المجموعات المسلحة التي كان يمولها. أيضا كان هنالك تهم القتل العمد، تهم التعذيب، وأيضا القتل بقصد التعذيب أيضا أو التعذيب بقصد القتل، وأيضا تشكيل ودعم هذه المجموعات المسلحة في محيط العاصمة السورية دمشق. كل هذه الجرائم بحسب محكمة الجنايات الرابعة قد ألزمت بحق المتهم حكم الإعدام، وكان أيضا هنالك حكم اختطاف بحق أحد أصحاب المحال التجارية في مدينة جرمانة بريف دمشق. تم إقرار أيضا عقوبة ثانية وهي الحبس لمدة 3 سنوات مع غرامات مالية أيضا، لكن المحكمة السورية وفق قانون الجنايات السوري عقوبة الإعدام تلغي بقية العقوبات الصغيرة، وبذلك سينفذ حكم الإعدام. لكن طبعا القاضي قال أن حكم الإعدام هو حكم قابل للطعن وليس حكما مبرما حتى الآن، ويمكن لمحامي الدفاع أن يطعن بهذا القرار. وأيضا هنالك ألزم عفوا وسيم الأسد بتعويض المتضررين من عمليات التي نفذتها المجموعات المسلحة التابعة له، وأيضا الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوسيم الأسد. طبعا حكم الإعدام هذا جاء بعد الجلسة الخامسة من المحاكمة في محكمة الجنايات الرابعة التي خصصت لقضايا العدالة الانتقالية في 11 من الشهر الجاري. أيضا تم الحكم بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر، وأيضا عاطف نجيب العميد بالأمن السياسي، وأيضا عدد من مسؤولي النظام السوري. بعض الأحكام كانت أحكام غيابية. أيضا كان هناك أيضا ريمة مطالبات من منظمة العفو الدولية للحكومة السورية بإلغاء عقوبة الإعدام، لكن وزارة العدل السورية قالت أن هذه الأحكام هي وفق القانون السوري، وأن الأفعال التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص تستوجب هذه العقوبة أو عقوبة الإعدام، يستوجبون عقوبة الإعدام وفق قانون الجنايات السوري، وأنه لن تتم تعديل هذه الأحكام، إنما هنالك إمكانية طعن بها.
0: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
0: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات مفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: في أحدث التطورات، مجلس الدفاع الوطني اليمني يأمر بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ردا على هجمات الحوثيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. خلال اجتماع في الرياض، قال رئيس المجلس رشاد العليمي إن القوات العسكرية تبقي جاهزيتها عند أعلى مستوى، مشددا على ضرورة تعزيز الإنذار المبكر ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية. العليمي وجه أيضا بتكثيف العمل الاستخباري والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للحوثيين، وربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال وفق تعبيره. في المقابل، واصلت جماعة الحوثي استهداف مواقع خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بالصواريخ والمسيرات، في حين قالت القوات الحكومية إن مدفعيتها قصفت مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. مع اتساع دائرة التصعيد، أطلق مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذيرا جديدا، إذ دعا الطرفين إلى وقف الهجمات المتبادلة وتجنب أي أعمال من شأنها أن تعيد اليمن إلى الصراع الشامل. بحسب الأمم المتحدة، فإن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تخاطر بمفاقمة معاناة المدنيين في الوقت الذي يواجه فيه نحو 18 مليون يمني على الأقل انعدام الأمن الغذائي. في اليمن تتسع دائرة النار، في حين تتصاعد دعوات محلية ودولية للتحرك من أجل وقف التصعيد، في ظل مخاوف من أن تضيق مساحات التهدئة يوما بعد آخر.

0: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه المغادرة، ما أسفر عن سقوط ضحية بين أفراد الطاقم وأضرار في غرفة المحركات. ووفق الهيئة البريطانية فإن بقية أفراد الطاقم يتلقون المساعدة من خفر السواحل العماني، في حين تتواصل التحقيقات في ملابسات الحادث من دون الإبلاغ عن أي أثر بيئي جرى ذلك. قالت وكالة رويترز نقلا عن بيانات لتتبع حركة الملاحة البحرية إن مضيق هرمز شهد ارتفاعا طفيفا في حركة عبور السفن مقارنة ببداية الأسبوع. وأوضحت الوكالة أن 6 سفن شحن عبرت المضيق يوم الاثنين، 3 منها غادرت الخليج، في حين اتجهت السفن 3 الأخرى إلى داخله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأنه ليس في عجلة من أمره لحسم هذا الملف. إلى ذلك أكدت طهران في تصريحات متتالية لعدد من كبار المسؤولين أنها جاهزة لإحياء اتفاق الإطار شرط التزام إدارة ترامب.
1: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة بمضيق هرمز، هذه هي أحدث التحركات العسكرية التي تعرفها المنطقة بعد مرور شهرين كاملين على إقرار مهلة 60 يوما التي اعتمدها الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة للبت في المسائل الخلافية كالملف النووي وأزمة مضيق هرمز. 8 أسابيع لم تكن كافية إلا لإرساء مناخ من عدم الثقة بين الطرفين وإعادة إحياء أجواء الحرب. فرضت الولايات المتحدة حصارها الشامل على الموانئ الإيرانية، وشددت طهران بالمقابل قبضتها الحديدية على المضيق، واستمرت بذلك حالة التذبذب في الملاحة البحرية. ووسط أجواء حالة لا يقين ومحاولات دول إقليمية الدفع نحو إحياء مسار التفاوض وإعطائه جرعة من الفاعلية، يتحدث الرئيس ترامب بلهجته التي دأب على اتباعها في سياق حديثه عن إيران، ويقول إنها تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، كما يوجه رسالة مباشرة لقادتها برفع الراية البيضاء، راية لا يبدو أنها سترفع بالنظر إلى حدة المواقف التي تصدر عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية. تقول طهران إن سياسة المهل والوعيد والتهديد لن تنفع معها.
2: لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل.
1: لا يغفل الإيرانيون ورقة مضيق هرمز، يقول كبار القادة في الحرس الثوري إنه لن يفتح ما دامت الخروقات شعارا لإدارة الرئيس ترامب وفقا لتصريحاتهم.
3: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
1: الواضح أن لعبة الشد طاغية على الخطاب الرسمي في إيران والولايات المتحدة، رغم تراجع الحسم العسكري الذي لوح به الرئيس ترامب مرارا، لكن التراجع عن هذا الخيار أو تأجيله يستحضر حجم التحديات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تواجهه.
0: يعتزم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف زيارة العراق الأربعاء على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وفق ما أفادت وكالة أنباء البرلمان الإيراني. وتهدف الزيارة إلى بحث التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد، وبحث سبل التعاون المشترك في مجالات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتطوير التعاون الاقتصادي. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، كيف تستعد إيران لمرحلة ما بعد انتهاء مهلة 60 يوما، وماذا عن زيارة قليباف والوفد البرلماني إلى بغداد؟
4: على كافة السيناريوهات فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالك، باعتبار أن أكثر

0: حاول إثارة الأزمة وعدم العودة إلى المسار الدبلوماسي ما بين طهران وواشنطن، وإجهاض كل المحاولات والمبادرات التي تقوم بها الوساطات خلال الأسابيع الماضية. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا ريما، كان هناك رسائل للداخل وجهها وهي واضحة، تتعلق بالتيارات المتشددة التي تتهم وزارة الخارجية الإيرانية بأنها قدمت تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم. عباس عراقجي يقول بأن هذه المذكرة لما تمتعت ومنحت إيران امتيازات كبيرة هو الذي أدى إلى عدم عودة الولايات المتحدة الأمريكية للالتزام بها وعدم تنفيذ بنودها بالأساس. وبالتالي هو يريد التأكيد بأن ما قامت به الدبلوماسية الإيرانية على مدى الأسابيع التي سبقت التوصل إلى مذكرة التفاهم كانت أسابيع مجهدة للجانب الإيراني، حتى حصلت إيران على المكتسبات التي كانت تسعى وراءها، وهذا يأتي في سياق الرد على التيارات المتشددة. يضاف إلى ذلك في مساحة العسكر عندما نتحدث ريما عن السيناريوهات التي يجري الحديث عنها ويشير لها أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي، يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت على أكثر من صعيد في نحو إسقاط النظام وتقسيم الداخل وتسليح المعارضة الإيرانية، ولا يزال هذا الكلام حاضر في إيران نسمعه من الرئاسة الإيرانية وكذلك حتى في بيانات العسكر. هناك من يترقب في الداخل الإيراني لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقوم بتغيير سيناريوها من العدوان المباشر إلى اتخاذ خطوات لتحريض الداخل الإيراني، ربما عبر تحريك ودفع مجموعات مسلحة في الأطراف البلاد، وأيضا تحريك الداخل الإيراني فيما يتعلق خاصة بالملف الاقتصادي الذي لا تزال تحذيرات الحكومة الإيرانية حاضرة بشأنه. وهذا أيضا ما ركز عليه الرئيس الإيراني يوم أمس بشكل واضح وحتى قبل قليل، وهو يقول بأن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أعداء بلاده على حد تعبيره لا تقف عند حدود الميدان أو طاولة الدبلوماسية، إنما باتت تستهدف الاقتصاد الإيراني وتستهدف معيشة الإيرانيين بشكل خاص. فيما يتعلق بالزيارة إلى العراق، ينظر لها هنا بأنها مهمة خاصة في هذه المرحلة، خاصة وأن هناك العديد من الملفات ريما على صعيد الجانب الإقليمي والتوترات الإقليمية، ويضاف إلى ذلك التصعيد الجاري تحديدا والاستهدافات التي تطاول كردستان العراق، وآخرها خاصة الاستهداف الذي وصفته طهران بأنها محاولة لخلق فتنة ما بين إيران والعراق، وهي بالتالي بالطبع اعتبرت وأدانت هذا الموقف الخارجية بشكل واضح، وأيضا تأتي في هذا السياق. وأيضا فيما يتعلق بالملفات المتعلقة بالتواجد الأمريكي، وربما قد يكون الشأن المتعلق فيما المجاميع المسلحة في الداخل العراقي قد تكون من الملفات التي ستحضر على طاولة المناقشات، وهو أيضا إذا ما عدنا إلى التصريحات الرسمية من البرلمان الإيراني فهي تؤكد بأنها تأتي في سياق تعزيز العلاقات على صعيد اقتصادي وعلى صعود أخرى.
1: نعم ياسر، وهذا بالنسبة لزيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى بغداد. شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران، وتصريحات أيضا لقليباف نتابعها الآن على الشاشة. مضيق هرمز لن يفتح حتى يرفع الحصار ويفرج عن الأصول المجمدة وتتوقف العمليات العسكرية على كل الجبهات. إذن موقف قليباف قبيل زيارته لبغداد على رأس وفد برلماني، مضيق هرمز لن يفتح حتى يرفع الحصار ويفرج عن الأصول المجمدة وتتوقف العمليات العسكرية على كل الجبهات. كشف استطلاع رأي أجرته كل من رويترز وإبسوس عن انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 33% في أدنى مستوى لها خلال ولايته الثانية. ووفقا لاستطلاع الرأي فإن 64% من الأمريكيين أبدوا عدم رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض، فيما توقع 80% منهم استمرار التدخل الأمريكي في إيران لفترة طويلة. أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى في العراق خلال اجتماع في بغداد

0: على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، لا سيما بعد بدء انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. كما شدد المجتمعون بحسب بيان رسمي على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلياتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين. دعا مكتب منسق التوصيات الدولية في إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية إلى تقديم رسالة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمناقشة تداعيات الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الإقليم، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية. وجاءت الدعوة بعد هجوم استهدف المكتب الشخصي لرئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني ومقر إقامة رئيس وكالة الحماية في أربيل. في وقت سابق وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف مصادر الهجوم الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، واستهدف أيضا مقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل. كما وجه الزيدي بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
0: ينضم إلينا من أربيل عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي غسان خضر. أهلا بك غسان وأنت معنا على الهواء مباشرة. غسان، كيف يتفاعل الهجوم على مكتب رئيس حكومة الإقليم، وبالتالي كيف سيكون لذلك؟
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
4: وسير العملية الديمقراطية في إقليم كردستان بحسب نص البيان الذي صدر قبل قليل. بالتزامن مع ذلك قبل قليل أيضا كان هناك اتصال بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع رئيس حكومة إقليم كردستان، لكن البيان كان مقتضبا جدا ولم يشر لا بشكل مباشر أو غير مباشر عن الجهة التي نفذت. حتى الآن يعني لم يتم اتهام جهة باستثناء التقرير الأول الذي صدر أمس والذي قال بأن إيران هي التي أطلقت الطائرات المسيرة. يعني الآن بانتظار تقرير رسمي، لكن نتائج التقرير ربما يعني تكون محرجة للجانب العراقي، خصوصا أنها تتزامن مع بدء حملة حصر السلاح بيد الدولة التي يطلقها العراق منذ أسابيع وبدأ بتنفيذها فعليا. إذا ما ثبت بأن الجانب الإيراني هو الذي أطلق هذه المسيرات فإنه يكون هناك تناقض بين ما أعلنه الجانب الإيراني بأن الطائرات لم ترسل منهم وبينما التقرير الرسمي في إقليم كردستان. أما إذا كانت الطائرات يعني قد أطلقت من داخل العراق العراق ومن قبل فصائل عراقية، فهذا أيضا يضع العراق وحكومة الزيدي على وجه الخصوص بشكل يعني بموقف محرج ربما، خصوصا لأن هناك دعوات جدية من قبل العراق بحصر السلاح بيد الدولة. عمليا هذا الموضوع متفاعل بشكل كبير على جميع المستويات، وهناك إدانات دولية واسعة، تقريبا أغلب الدول العربية أدانت هذا الهجوم. قبل قليل كان هناك أيضا بيان سعودي وبيان إماراتي وبيان أردني أيضا، كل هذه البيانات قالت بأنها تدين استهداف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان بطائرات مسيرة.
0: شكرا جزيلا لك غسان خضر من أربيل. أكد رئيس وزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال زيارته مقر وزارة النفط العراقية أن العراق من أكثر البلدان معاناة من أزمة إغلاق مضيق هرمز التي أثرت على صادراته من النفط.
5: إحنا علينا التزامات، وجزء كبير من التزامات الدولة هو وزارة النفط، ومعظم وزارة المالية موازنتها هي إيرادات نفطية. أنا أريد حلول بعد ما أقبل أسمع عذار، وأريد نتائج. النتائج أريد ألمسها من الأسبوع القادم.
0: وإلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قتل 10 أشخاص وأصيب 8 آخرون جراء ضربة صاروخية روسية استهدفت بلدة في مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا بحسب الإدارة العسكرية للمقاطعة. وأسفر الهجوم عن تضرر مركبة واحدة على الأقل وعدد من المنازل.
6: ضربات نوعية بين أوكرانيا وروسيا، الجبهة تزداد توتراً بين الباليست الروسي والمسيرات الأوكرانية، هجمات بحجم غير مسبوق وأهداف استراتيجية يحاول الطرفان تصيدها. أكثر من 620 مسيرة أوكرانية شلت سماء روسيا. موسكو أعلنت تعليق الرحلات الجوية. القوات الروسية قالت إنها تصدت لأكثر من 180 مسيرة في منطقة موسكو. المسيرات أصابت مستودعاً لشركة تجارة إلكترونية روسية ومنشآت أخرى قرب موسكو، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص منهم طفلة. الهجوم الذي يعد أحد أكبر ضربات كييف يعكس تصريحات المستوى السياسي التي تؤكد عزمها شل الاقتصاد الروسي. عشرات الهجمات الأوكرانية استهدفت طرق الإمداد والمنشآت النفطية ومرافق تكرير النفط في روسيا. ضربات موسكو شهدت تحولاً نوعياً أيضاً. مسار الصواريخ الباليستية لم يحد عن كييف، لكنه توسع أكثر. الأهداف الروسية شملت بنى تحتية اقتصادية وسفناً في البحر الأسود وبحر قزوين. في ظل الزخم الروسي، القوات تسيطر على بلدتين في زابوروجيا ودونيتسك. الضربات بين موسكو وكييف انتقلت إلى خارج حدود البلدين. التوتر الروسي مع حلف شمال الأطلسي يبدو في أوجه، لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة بين موسكو وباريس والتحذيرات الروسية لبريطانيا عقب استخدام أوكرانيا لمسيراتها. كذلك التحذيرات الاستخباراتية بشأن خطط روسية محتملة لاستهداف البنية التحتية الحيوية للحلف عبر دول البلطيق عند جناحه الشرقي. كلها عوامل تحذر من توسع المعركة وإمكانية انتقالها إلى مستوى أخطر بحصول مواجهة محتملة بين موسكو والناتو.
0: وينضم إلينا من كييف مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد. يبدو أن الضغط العسكري انتقل إلى خاركيف وزاباروجيا، ضعنا في آخر التطورات الميدانية في هاتين المقاطعتين.
7: نعم ريما، الحدث الأبرز ربما هو هذا القصف الروسي الذي تعرضت له بلدة بيتشينيه في مقاطعة خاركيف، الذي أودى بحياة 10 مدنيين وإصابة أزيد من 17 آخرين. هذه الحصيلة مرجحة للارتفاع وفق ما قالت السلطات المحلية. طبعا الرئيس الأوكراني ندد بهذا الهجوم الروسي، وصفه بالهجوم الوحشي، وقال بأن القوات الروسية تستهدف عمدا المدنيين في هذه البلدة. هناك العديد من المباني السكنية الخاصة وكذلك محال تجارية وغيرها استهدفت في هذا الهجوم. توعد الرئيس الأوكراني بالرد على هذا الهجوم الروسي، وأيضا في ذات السياق دعا شركاء بلاده الغربيين لدعم بلاده في إطار الرد العسكري على موسكو من أجل الضغط عليها. طبعا هذا الهجوم الروسي على بلدة بيتشينيه هو استمرار للهجمات الروسية على بلدات أخرى تعرضت لها مقاطعة خاركيف خلال الساعات 24 الماضية. هناك 5 إصابات سجلت في مدينة إيزيوم خلال هجوم روسي سابق بمسيرات وفق ما ذكرت السلطات المحلية. أيضا هناك عديد من البلدات تعرضت للقصف بمختلف أنواع الأسلحة. إلى جانب خاركيف زابوريجيا تتحدث السلطات عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين في هجمات متفرقة، في عشرات الضربات الروسية براجمات الصواريخ بالمدفعية والقنابل الجوية الموجهة. وكانت مدينة زابوريجيا تحديدا عاشت الليلة الماضية أجواء متوترة نتيجة هجوم روسي واسع خاصة باستخدام مسيرات نفافة. مناطق أخرى في أوكرانيا تعرضت لهجمات روسية خلال الساعات الماضية. هناك قتلى في خيرسون في منطقة دونيتسك وفي سومي، مع تسجيل إصابات أيضا في دنيبروبيتروفسك وكذلك في تشيرنيهيف شمال البلاد، بالإضافة إلى مدينة برافاري هنا في مقاطعة كييف. سلاح الجو في الجيش الأوكراني تحدث عن استخدام الروس للعشرات من المسيرات، قال بأن وحداته الدفاعية تمكنت من إسقاط 111 مسيرة، وأن هناك إصابات مباشرة لعدد من المسيرات في 19 موقعا داخل أوكرانيا. بتوازي مع ذلك قال الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية هاجمت مواقعه بكثافة خلال الساعات الماضية في محاور بوكروفسك وكوستانتينيفكا ودروشكيفكا في مقاطعة دونيتسك، بالإضافة إلى محور هولياي بولي في مقاطعة زابوريجيا. وأيضا تستمر الضغوط ومحاولة اختراق الحدود الأوكرانية من الجهة الشمالية خاصة في مقاطعة سومي وكذلك خاركيف في الشمال الشرقي لأوكرانيا. في المقابل تتحدث تقارير أوكرانية عن هجمات أوكرانية بعشرات المسيرات على مواقع استراتيجية وصناعية ومصافي نفط روسية خلال الليلة الماضية وصباح اليوم، من بينها الهجوم على محيط العاصمة الروسية موسكو وعلى المناطق الغير بعيدة عن الحدود الأوكرانية، نتحدث تحديدا عن بريانسك وكذلك بيلغوراد.
0: شكرا جزيلا لك محمد زاوي من كييف. حذرت الأمم المتحدة من تصاعد القتال في السودان، حيث دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بسرعة وأمان ومن دون عوائق.
8: نجدد دعوتنا إلى جميع الأطراف لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة ومن دون عوائق. لا يزال زملاؤنا في المجال الإنساني يحثون المانحين على تقديم تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية، فخطة الاستجابة للسودان لهذا العام ممولة بنسبة 41% فقط، إذ جرى توفير 1.2 مليار دولار من أصل 3 مليارات دولار مطلوبة فعلياً.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استجاب لمبادراته الأخيرة، مؤكدا أن المحادثات بينهما تسير في اتجاه إيجابي، وذلك غداة تقليص واشنطن المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وإشادته بعلاقته مع الزعيم الكوري الشمالي. وقال ترامب إن الوضع أكثر أمانا بكثير من خلال علاقته مع كيم الذي التقاه 3 مرات خلال ولايته الرئاسية الأولى ولم يلتقيه في ولايته الثانية حتى اللحظة. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسعى لتجنب رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الكندية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 19 من الشهر الحالي. ووصف كارني المفاوضات بأنها مكثفة وحساسة وسط تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الرسوم التجارية التي ينتهجها ترامب تجاه كندا. ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في يونيو الماضي إلى 6438 شخصا، وأحصت السلطات تضرر 60,000 منزل على الأقل، في حين بلغ عدد المنازل غير الصالحة للسكن 24,000. وإلى ساعة إخبارية جديدة مع جمال.
9: شكرا لك ريما، ونذكر فيها مشاهدينا بأبرز العناوين. اتحاد بلديات غزة يطلق نداءات عاجلة لحل أزمات الوقود والمياه والصرف الصحي، ويحمل الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية في القطاع. مجلس السلام يتفق مع نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس الثقيل والخفيف وتدمير الأنفاق. هجمات لجماعة أنصار الله الحوثيين بالمسيرات على مدينة المخا والحديدة، ومجلس الدفاع الوطني اليمني يأمر بتوسيع العمليات ضد الجماعة. الدفاعات الروسية تتعامل مع نحو 200 هجوم بالمسيرات على موسكو، وأوكرانيا تعلن سقوط قتلى وجرحى في هجمات روسية على خاركييف وزابوريجيا.

0: من غزة نبدأ هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا. غزة التي تتفاقم فيها الأزمات الإنسانية، حيث حذر اتحاد بلديات غزة من أزمة عطش تهدد أكثر من مليون شخص في القطاع في ظل تعطل مرافق المياه ونقص الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المحطات. وطالبت البلديات بحلول عاجلة محملة الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية الحاصلة حاليا.
1: نطالب بإدخال الوقود. اليوم كما ذكرنا في البداية، منذ مارس الماضي لم يدخل البلديات لتر واحد من السولار لإزالة الركام. ثالثا،
2: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: الساعة الآن 12 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: وراوي عالم من التسالي.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: واسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطعها في تشغيل أجهزة أخرى.
6: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
7: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغير هذه بالكامل.
6: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
8: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة. وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
6: ومع تعطل كثير من الأجهزة تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عددا أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
9: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية. نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
6: وبحسب وزارة الصحة، تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية، وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
5: في المقابل، قال مجلس السلام الخاص بغزة أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. على صعيد متصل، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
10: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحق
0: راديو الحرية. راديو الحرية.
2: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM لقناة فوكس نيوز. إن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس، مطالبا إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
3: أفاد مراسل تلفزيون العربي أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلب الإفراج عن الصحفي زميل محمد عرب، في حين زعمت المحكمة الإسرائيلية أن المواد السرية التي عرضت عليها تعزز الادعاء بأن عرب ناشط في حركة حماس ويشكل خطرا على أمن إسرائيل على حد تعبيرها. ويأتي رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عن زميل محمد عرب ردا على طلب استئناف بهذا الشأن قبل أيام. في الضفة الغربية المحتلة هدمت آليات الاحتلال 3 مساكن ومنزلين متنقلين وحظيرة أغنام ووحدة صحية في خربة الفخيت بمسافة يطا جنوب الخليل، كما ردمت قوات الاحتلال بئري مياه خلال اقتحام المنطقة. كما هدمت قوات الاحتلال مسكنا بمساحة تقارب 160 مترا ووحدة صحية في خربة التبان بمسافة يطا أيضا جنوبي الخليل. وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا بالاستيلاء على نحو 160 دونما من أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية. وأفادت مصادر محلية أن عشرات الدونمات في تجمعي سمرة ومكحول بالأغوار الشمالية باتت مستهدفة بالمصادرة من قبل الاحتلال لأغراض عسكرية. إلى مراسلنا فادي العصا يضم إلينا الآن من رام الله، ونرصد معك فادي خريطة هذه الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات وعمليات الهدم المستمرة لمنازل الفلسطينيين. لا يقتصر الأمر على منطقة أو منطقتين، بل في مواقع ومناطق كثيرة في الضفة الغربية المحتلة.
4: والانتهاكات جمال أيضا كثيرة، آخرها قبل قليل المستوطنون يحاصرون منزلا لشهيدة فلسطينية في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس. قبل قليل وصلتنا المعلومات بأن المستوطنين وصلوا إلى المكان، قطعوا الطريق الموصل إلى هذا المنزل، ومن ثم بدأوا بحصاره ويهددوا المواطنين الفلسطينيين بالخروج منه في هذه المنطقة جنوب نابلس. ليس بعيدا ما زال جيش الاحتلال أيضا يحاصر لليوم العاشر على التوالي مجموعة من العائلات في منطقة قصرة، تحديدا جبل رأس العين. هذه المنطقة المصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو، كان دخلها المستوطنون وقاموا باقتحام المكان ومحيط المساكن وحاصروا المنطقة لخمسة أيام قبل أن يتدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي كما ادعى لحل الموضوع، لكنه أعلن المنطقة عسكرية مغلقة وأعلن الجبل بشكل كامل منطقة عسكرية، وما زال الناس محاصرون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون يصلون أيضا إلى هذه المنطقة العسكرية. إذا نتحدث عن انتهاكات من قبل المستوطنين في هذه المناطق تحديدا، بورين قبل قليل كما ذكرنا محاصرة منزل واستمرار محاصرة عائلات في جبل رأس العين في منطقة قصرة جنوب شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. في جنوب الضفة الغربية انتهاكات من نوع آخر هي عمليات هدم لا تتوقف منذ ساعات الصباح، تحديدا في خربة التبان وكذلك أيضا في منطقة مناطق مختلفة من مسافر يطا، هدم مساكن للفلسطينيين. الفلسطينيون في هذه المسافر منطقة ممتدة ومساحات واسعة وكثيرة كثير منهم يعتشون على الرعي، رعي أغنامهم، يسكنون في بيوت من الصفيح والطوب، وكذلك أيضا يضعون بعض البيوت ممكن أن نقول أنها الحمامات قريبة من المكان ويحفرون الآبار. جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم العديد من المساكن، منها ما يأوي 5 أفراد ومنها 3 أفراد ومنها مسكن بأربعين مترا مربعا يأوي مسنة فلسطينية هدمه وردمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ردم بآبار مياه تتسع لعشرات الأمتار المكعبة من المياه في هذه المناطق المفتوحة يستخدمها الفلسطينيون لرعي أغنامهم، إضافة أيضا إلى حظائر لهذه الأغنام هدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة بحجة أن المناطق مصنفة جي وفق اتفاقية أوسلو. انتهاك ثالث وشكل آخر كان في منطقة الأغوار، تحديدا في خربتي مكحول وسمرة بالتابعة لأراضي محافظة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على وضع أوامر بالاستيلاء على 160 دنما من عدة قطع أراضي في مناطق مختلفة من هاتين الخربتين، وتقول الأوامر كما لاحظها الفلسطينيون وضعت على أحجار طبعا في الطريق أنها سيتم مصادرة هذه الدنمات وفق خرائط وزعها جيش الاحتلال الإسرائيلي لأغراض وصفها بالعسكرية، أي أنه سيتم طرد الفلسطينيين منها، عدم السماح لهم بالوصول إليها، وسيستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق، إضافة إلى كثير من هذه الأوامر العسكرية في نهاية المطاف تخدم المشروع الاستيطاني الواسع والمتوسع أصلا في مناطق الضفة الغربية المحتلة. شكل آخر أيضا من عمليات الاعتقال كان لطبيبة في منطقة رام الله اعتقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة أيضا إلى شاب وهو نور سوقية من منطقة جنين يسكن في محافظة نابلس اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل زفافه المقرر يوم بعد غد، فبالتالي أنت تتحدث عن عريس تم اعتقاله. إضافة أيضا إلى تسجيل إصابة شاب يبلغ من العمر 34 عاما في منطقة عجول، اقتحم جيش الاحتلال المنطقة، كان الشاب يقف أمام منزله تعرض لإطلاق رصاص بالرأس وأصيب برأسه ووصفت حالته بالخطيرة قبل نقله إلى المستشفى، إضافة إلى عمال آخرين أصيبوا أثناء محاولتهم دخول مدينة القدس المحتلة في منطقة بلدة الرام شمال مدينة القدس في ساعات الليل الماضي. أطلق جيش الاحتلال وأصاب أحد العمال الفلسطينيين الذين حاولوا الدخول إلى مدينة القدس للالتحاق بأعمالهم. نتحدث عن أشكال مختلفة ومناطق متنوعة من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون من الجيش والمستوطنين. جمال
3: فادي العصا من رام الله، شكرا لك فادي. في اليمن تتواصل العمليات العسكرية المتبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي، في حين أمر مجلس الدفاع الوطني اليمني بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي في ظل تصعيد الحوثيين هجماتهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، كما أفادت وسائل أعلام يمنية بسقوط جرحى جراء استهداف مسيرات لجماعة الحوثي مديرية حيس جنوبية الحديدة.
1: التصعيد في اليمن يتواصل من جبهات مأرب والجوف وحضرموت والحديدة وتعز والضالع ولحج وصولا إلى ممرات الملاحة في البحر الأحمر، وسط تحذيرات من انزلاقه إلى حرب مفتوحة. في أحدث التطورات، مجلس الدفاع الوطني اليمني يأمر بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ردا على هجمات الحوثيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. خلال اجتماع في الرياض قال رئيس المجلس رشاد العليمي أن القوات العسكرية تبقي جاهزيتها عند أعلى مستوى، مشددا على ضرورة تعزيز الإنذار المبكر ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية. العليمي وجه أيضا بتكثيف العمل الاستخباري والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للحوثيين وربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال وفق تعبيره. في المقابل واصلت جماعة الحوثي استهداف مواقع خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بالصواريخ والمسيرات، في حين قالت القوات الحكومية إن مدفعيتها قصفت مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. مع اتساع دائرة التصعيد أطلق مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذيرا جديدا، إذ دعا الطرفين إلى وقف الهجمات المتبادلة وتجنب أي أعمال من شأنها أن تعيد اليمن إلى الصراع الشامل. بحسب الأمم المتحدة فإن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تخاطر بمفاقمة معاناة المدنيين في الوقت الذي يواجه فيه نحو 18 مليون يمني على الأقل انعدام الأمن الغذائي. في اليمن تتسع دائرة النار في حين تتصاعد دعوات محلية ودولية للتحرك من أجل وقف التصعيد في ظل مخاوف من أن تضيق مساحات التهدئة يوما بعد آخر.
3: نذهب إلى مراسلنا عمر المقرم، ينضم إلينا الآن من عدن. ما جديد تطورات الميدان هناك عمر مع استمرار وتوسع جغرافيا المواجهة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي؟ وفي آخر الأخبار الآن منذ قليل وسائل الإعلام تتحدث عن قصف بالصواريخ البالستية مجددا، قصف حوثي بالصواريخ البالستية على مأرب.
5: نعم جمال، قتلى وجرحى بينهم من المدنيين بينهم أطفال ونساء جراء الهجمات المسيرة للحوثيين. استهدفت قرية ماشعة بالقرب من منزل الشيخ عبد الرحمن طيب بعكر بمديرية حيس أو في منطقة حيس جنوبية الحديدة، وهذه المنطقة إضافة إلى منطقة الخوخة هذا ثالث هجوم من الحوثيين تتعرض له هذه المنطقة، وعدد أيضا من الجرحى تم إسعافهم إلى أو نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الهجوم الحوثي بالمسيرات. الطائرات المسيرة انتشرت وحلقت في الأثناء على مواقع متفرقة من تعز تحديدا في منطقة برح بالمقبنة. الشباكات هناك متقطعة، شباكات ضئيلة لم تعد وتيرتها كما كانت في الوقت السابق، لكن هناك طائرات مسيرة كثيفة للحوثيين وفق مصادر ميدانية. الاشتباكات حتى هذه اللحظة تدور في منطقتي مسيمير وكرش بمحافظة لحج جنوبية اليمن.
6: راديو الحرية
7: 92.7.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: جنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: لحسم هذا الملف،
6: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة بمضيق هرمز. هذه هي أحدث التحركات العسكرية التي تعرفها المنطقة بعد مرور شهرين كاملين على إقرار مهلة 60 يوما التي اعتمدها الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة للبت في المسائل الخلافية كالملف النووي وأزمة مضيق هرمز. 8 أسابيع لم تكن كافية إلا لإرساء مناخ من عدم الثقة بين الطرفين وإعادة إحياء أجواء الحرب. فرضت الولايات المتحدة حصارها الشامل على الموانئ الإيرانية، وشددت طهران بالمقابل قبضتها الحديدية على المضيق، واستمرت بذلك حالة التذبذب في الملاحة البحرية. ووسط أجواء حالة لا يقين ومحاولات دول إقليمية الدفع نحو إحياء مسار التفاوض وإعطائه جرعة من الفاعلية، يتحدث الرئيس ترامب بلهجته التي دأب على اتباعها في سياق حديثه عن إيران، ويقول إنها تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، كما يوجه رسالة مباشرة لقادتها برفع الراية البيضاء، راية لا يبدو أنها سترفع بالنظر إلى حدة المواقف التي تصدر عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية. تقول طهران إن سياسة المهل والوعيد والتهديد لن تنفع معها.
7: لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل.
6: لا يغفل الإيرانيون ورقة مضيق هرمز. يقول كبار القادة في الحرس الثوري إنه لن يفتح ما دامت الخروقات شعارا لإدارة الرئيس ترامب وفقا لتصريحاتهم.
8: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلامباد.
6: الواضح أن لعبة الشد طاغية على الخطاب الرسمي في إيران والولايات المتحدة، رغم تراجع الحسم العسكري الذي لوح به الرئيس ترامب مرارا، لكن التراجع عن هذا الخيار أو تأجيله يستحضر حجم التحديات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تواجهه.
5: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه المغادرة، ما أسفر عن سقوط ضحية بين أفراد الطاقم وأضرار في غرفة المحركات. ووفق الهيئة البريطانية فإن بقية أفراد الطاقم يتلقون المساعدة من خفر السواحل العماني، في حين تتواصل التحقيقات في ملابسات الحادث من دون الإبلاغ عن أي أثر بيئي جراء ذلك. في سوريا، قالت القناة الإخبارية السورية إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجرا مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي ب8 غارات. وأضافت القناة أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار من دون وقوع إصابات بشرية. يذكر أن المطار قد خرج عن الخدمة قبل 10 سنوات جراء المعارك التي دارت آنذاك في محيطه بين القوات الحكومية والمعارضة. نتابع التفاصيل مع مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي، ينضم إلينا الآن من دمشق، ونتحدث عن 8 غارات استهدفت هذا المطار، هو أصلا خارج الخدمة. خالد التفاصيل.
9: نعم جمال، فجر اليوم شنت الطائرات الحربية، كانت هذه الطائرات حتى اللحظة مجهولة، حتى كان هنالك تصريح رسمي سوري لأحد المصادر العسكرية الذي تحدث أن هذه الطائرات هي طائرات حربية إسرائيلية. طبعا جمال كل المعطيات تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو المتورط باستهداف مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي يتعرض للقصف للمرة الأولى والذي خرج عن الخدمة قبل سنوات عديدة جراء المعارك. لكن جمال المصادر المحلية أكدت أن وفدا من الجيش التركي يوم البارحة زار هذا المطار، وأن هنالك أيضا بعض المصادر أكدت أن هنالك خطط لإعادة تأهيل هذا المطار وتشغيله وتحويله إلى قاعدة مشتركة عسكرية سورية روسية عسكرية سورية تركية. جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية وفي عدة تصريحات رفض الوجود التركي في سوريا، وأيضا رفض إعادة تأهيل القوى الجوية السورية، ترى أو يرى جيش الاحتلال الإسرائيلي خطورة كبيرة جدا في عودة تأهيل أو إعادة تأهيل القوى الجوية السورية كونها تشكل خطر على حرية الملاحة لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأجواء السورية. هذا الاستهداف الذي لم يؤدي إلى أي أضرار بشرية، الأضرار اقتصرت فقط على المدرج المعطل مسبقا والذي تعرض لأضرار كبيرة، وأيضا هنجارات موجودة أو حظائر الطائرات الموجودة داخل المطار والتي أيضا تعرضت لأضرار، وهي أيضا كما ذكرت متعرضة لأضرار سابقة جراء عملية القصف المتبادل في محيط مطار أبو الظهور. أهمية هذا المطار هي عسكرية كبيرة جدا بحسب المحللين العسكريين، هذا المطار يربط المطارات الشمالية مع المطارات الجنوبية، يقع في ريف إدلب الشرقي بالقرب من منطقة أبو الظهور، وأيضا هو المطار الوحيد الواقع إلى الشرق من إدلب وأيضا مناطق ريف حمص الشرقي أو عفوا ريف حماة الشرقي. هذا المطار كان يزود الطائرات الحربية أيضا بالوقود أثناء الرحلات الطويلة داخل الأراضي السورية. هذا الاستهداف كما ذكرت هو الأول من نوعه، سلم هذا المطار من حملة الاستهداف التي شنتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في 8 من كانون 2 ديسمبر في العام 2024 عندما قامت بعمليات تدمير للقوى الجوية السورية وتدمير الطائرات الحربية أثناء سقوط نظام الأسد لمنع وصول هذه الطائرات إلى فصائل المعارضة حينها، وأيضا تدمير الرادارات الموجودة. لكن عملية الاستهداف هذا اليوم ربطت بالوجود التركي، ورفض الإسرائيلي الوجود التركي في مناطق الشمال السوري وإنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.
5: شكرا، شكرا جزيلا لك خالد الإدلبي من دمشق. أفادت وسائل أعلام سورية بانفجار خزان وقود في محطة بانياس الحرارية على الساحل السوري أثناء عمليات صيانة، وسط تقارير تتحدث عن مقتل 3 عمال جراء الحادث، في حين وثقت مشاهد لحظة توافد سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار. أصدرت محكمة الجنايات 4 في دمشق حكما بإعدام وسيم الأسد بعد إدانته بتشكيل وتمويل مجموعات مسلحة متهمة بتنفيذ عمليات قتل جماعية بحق مدنيين. وقالت المحكمة إن الأدلة التي عرضت أمامها أثبتت أن المتهم استغل صلة القرابة التي تجمعه ببشار الأسد، وأن مجموعات تابعة له تورطت في عمليات خطف وقتل واعتداءات على مدنيين بين عامي 2012 و2014،
10: وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام عملا بالمادة 204 عقوبات عام وجمع الغرامات وتنفيذها جميعا. 5 براءته من جناية تهريب من جنايتي تهريب المواد المخدرة والاتجار بها المنصوص عنهما بالقانون رقم 2 لعام 1993 لعدم كفاية الأدلة، وترك الباب مفتوحا أمام النيابة العامة بإقامة الدعوى مجددا عند توفر الأدلة. 6 تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم وقلبه إلى حجز تنفيذي.
5: زيارة دولية وصفت بالمهمة، تلك التي بدأها

سيارات مصدرها إيران، إيران القريبة من الصين، وهو ما يكسب زيارة الملك عبد الله أهمية ثانية. القضية الفلسطينية التي لا تفصل تاريخيا عن الواقع الأردني. يرى الملك عبد الله في تصريحات سبقت زيارته إلى بكين أن الصين قادرة على المساهمة في تحقيق حل الدولتين نظرا لما تمتلكه الصين من صوت مؤثر على المستوى العالمي، ولكن هذه الزيارة لن تقتصر على يوم أو اثنين كما جرت العادة، إنما لأسبوع كامل يلتقي خلاله الملك عبد الله بالرئيس شي جين بينغ، ويطوف على ثلاث مدن هي تشينزن وشنغهاي إلى جانب بكين، حيث لا يسعى العاهل الأردني إلى تعزيز علاقات بلاده الاقتصادية مع العملاق الآسيوي فقط، بل يحاول أيضا الاستفادة من التقدم التقني والصناعي الذي أحرزته الصين في السنوات القليلة الماضية. الأردن الذي يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من النفط والغاز يسعى أيضا عبر هذه الزيارة إلى الحصول على دعم صيني لجهود المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، إلى جانب توطيد العلاقات الثنائية أيضا في مجال التعدين، وهو الميدان الذي باتت فيه الصين رقما صعبا على المستوى العالمي.

0: وللمزيد عن هذه الزيارة وأبعادها الجيوسياسية والاقتصادية أيضا تنضم إلينا السيدة يان شينهوا الكاتبة الصحفية الصينية تحدثنا من بكين. الزيارة تأتي
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM.
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: أعلنت الخارجية القطرية إدانة دولة قطر لاستهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ومنزل رئيس وكالة الأمن والاستخبارات في محافظة إربيل. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الاستهداف يعتبر انتهاكا سافرا لسيادة جمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان العراق وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. أكدت الخارجية تضامن دولة قطر الكاملة مع العراق والإقليم ودعمها كل ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. نتابع هذه الأخبار العاجلة الآن. تصريحات لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يقول فيها: أدنت في اتصال مع رئيس إقليم كردستان الاعتداءات التي استهدفت عددا من المواقع في الإقليم. إذن البيان الآن وتصريحات لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يقول: أدنت في اتصال مع رئيس إقليم كردستان الاعتداءات التي استهدفت الإقليم. يقول أيضا: الجهات المختصة ستتولى التحقيق في ملابسات الاعتداءات التي استهدفت مواقع في إقليم كردستان العراق. إذن تصريحات لرئيس الوزراء العراقي الآن علي فالح الزيدي، يؤكد فيها أن تحقيقا أو الجهات المختصة ستتولى التحقيق في ملابسات الاعتداءات التي استهدفت هذه المواقع في إقليم كردستان. وأكد علي الزيدي خلال زيارته مقر وزارة النفط العراقية أن العراق من أكثر البلدان معاناة من أزمة إغلاق مضيق هرمز التي أثرت على صادراته من النفط.
3: احنا علينا التزامات، وجزء كبير من التزامات الدولة هو وزارة النفط، ومعظم وزارة المالية موازنتها هي إيرادات نفطية. أنا أريد حلول بعد ما أقبل أسمع عذار، وأريد نتائج. النتائج أريد ألمسها من الأسبوع القادم.
2: في السودان، حذرت شبكة أطباء السودان من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة جراء أزمة نزوح كثيفة تشهدها مدينة قيسان عقب هجمات الدعم السريع. وقالت الشبكة إن هجمات الدعم السريع على قيسان تسببت في فرار أكثر من 5000 نازح إلى مدينة الدمازين في أوضاع حرجة تستدعي تدخلا عاجلا. وحذرت الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام، ما قد يترتب عليها وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وسط نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم ضرورة دمج كل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام في الجيش السوداني. وخلال حفل في أم درمان لتخريج دفعة جديدة من القوات التي جندها، شدد إبراهيم على ضرورة توحيد القوات العسكرية وحصر السلاح في يد الدولة، مشيرا إلى أن الحركة جاهزة لتنفيذ الترتيبات الأمنية قبل نهاية الحرب.
4: رسالتنا للجيش أن هؤلاء الشباب جزء من القوات المسلحة، وأننا نطمح في أن تتم الترتيبات الأمنية لكل التشكيلات المسلحة الموقعة على اتفاقات السلام قبل نهاية الحرب. هؤلاء جاهزون، نحن جاهزون لنكون جزءا من القوات المسلحة.
2: في هذا الخبر العاجل الآن يفيدنا به مراسلنا هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر تضرب مدينة غرناطة جنوبية إسبانيا. إذن زلزال آخر يضرب مدينة غرناطة الإسبانية في الجنوب. الإسباني بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر. هذا ما أفادنا به مراسلنا الآن. هذه المدينة التي كانت تعرضت أيضا خلال اليومين الماضيين إلى هزة زلزالية أخرى أيضا الآن. إذن هزة زلزالية جديدة، هزة أرضية جديدة إذن بقوة 4.7 درجات. حذرت الأمم المتحدة من تصاعد القتال في السودان، حيث دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بسرعة وأمان ومن دون عوائق.
5: نجدد دعوتنا إلى جميع الأطراف لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية.
1: راديو الحرية
6: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: ضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظه الصفا الالكترونيه لتدخل السحب على ليره ذهب اسبوعيا، اونصه ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهايه شهر 6، نص كيلو بنهايه شهر 9، وكيلو ذهب بنهايه العام. للتاهل والدخول على السحب للجوائز الاسبوعيه والشهريه، افتحوا او غذوا حسابكم التوفير بقيمه $200 و1000 دولار او ما يعادلها بالعملات الاخرى للتاهل للسحب على الجائزه الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحمله مستمره حتى 31/12/2026. خاضع لشروط واحكام المصرف. للمزيد safabank.ps او اتصلوا على 1700 566 666 او 1800 566 666.
5: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22/23/24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
8: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
9: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
8: طيب احكي لي ايش عندهم؟
9: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
8: والاسعار كيف طيب؟
9: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
8: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
10: الساعة الآن الواحدة بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع، 0568 232 631.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: صوت
1: في عملية إزالة الركام من الشوارع المملوءة بالمنازل المدمرة، ونحن نتحدث عن أكثر من 10 مليون طن من الركام ما زالت في الشوارع المختلفة في قطاع غزة. بالتالي هذه هي الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، للبلديات، لوزارة الصحة، لكل المؤسسات التي تعمل على تقديم الخدمات الحيوية، وهي مطالب بسيطة ومشروعة. هذه الزيوت لم يكن يفكر بها حتى أصحاب هذه المولدات أو حتى أصحاب المركبات والشاحنات، لأنها أشياء إضافية لم تكن أو لم يكن الفلسطيني يتوقع أن تصبح هذه التفاصيل الصغيرة التي كانت تباع بأسعار زهيدة جدا أن تصبح أزمة عميقة تعطل حياتهم في كل المناحي، سواء الخدمات الأساسية من مياه وشبكات صرف صحي أو حتى من عملية النقل والمواصلات في الخطوط والشوارع وما تبقى من هذه الشوارع التي دمرتها الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال حرب الإبادة. بالتالي جيش الاحتلال يعمق الأزمة، بلديات القطاع تحاول أن تقدم ما أمكن، لكن هذه المركبات بعد 5 أشهر من هذه الأزمة، 5 أشهر كانت قد حاولت كل المؤسسات تشغيل ما أمكن من بعض هذه المعدات، لكن نتحدث عن إهلاك حقيقي ومستمر ويتضاعف يوميا لكل هذه الشاحنات وأجهزة أخرى مثل المولدات الكهربائية. وبالتالي كل عمليات الإصلاح البدائي والأولي بما استطاعوا من توفيره من بعض الزيوت المحروقة أو حتى من بعض قطع الغيار القديمة أصلا لن تجدي نفعا، وبالتالي نتحدث عن توقف شبه كامل لهذه الأجهزة وهذه الشاحنات التي تعمل على تقديم الخدمات أو حتى المولدات الكهربائية. بالتالي أزمات يعمقها جيش الاحتلال دون إبداء أسباب ودون أيضا إعطاء أي أفق لحل هذه الأزمة أو إدخال الزيوت على الأقل في الوقت القريب.
2: أشكرك من خان يونس. أحمد البطة. تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانات محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطعها في تشغيل أجهزة أخرى.
3: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
4: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغير هذه بالكامل.
3: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
4: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة، وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
3: ومع تعطل كثير من الأجهزة تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عددا أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً.

0: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، مساء الخير لكل صوت بيتردد في أروقة مدارسنا، مساء الأمل المكتوب بتباشير الطباشير على السبورات أكيد، ومساء الخير كمان لضحكات الأطفال اللي بتعيد للحياة نبضها رغم كل الظروف. لكن جرس المدرسة هاي المرة ما بدق بشكل عادي، دوام متقطع، صفوف أولى عمالها تفتح على التعليم المفتوح، أهالي مكسورة عينهم بين الأقساط والفجوة الرقمية، ومعلمين بيصارعوا الواقع
1: وبين حبر القرارات ومرارة الواقع. العام الدراسي 2026-2027 بيبدأ على صفيح ساخن. أهلا بكم في حلقة جريئة من خط أحمر، والسؤال اللي ما رح نطلع قبله، هل هذا تطوير حقيقي ولا إبربنج بنتحمل فيها قسوة الظروف؟
0: أهلا فيكم مستمعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج خط أحمر عبر أثير إذاعة منبر الحرية على موجة 92.7 FM. معكم من الإعداد والتقديم دانية نجاجرة وزميلاتي شهد غنام وريهام تقاطقة، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: علمنا أو نسمع زقفة قوية.
1: مستمعينا الكرام، بإمكانكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك HR Live، وأيضا على صفحة البرنامج برنامج خط أحمر، وعبر التلفزيونات التفاعلية، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني HR.BS. موضوعنا اليوم بيحكي عن سنة دراسية جديدة على الأبواب، ومعها مش بس دفاتر وقرطاسية وعودة للمدارس، في تغييرات وأسئلة كتير أكبر من هيك.
2: لأنه العام الدراسي 2026-2027 داخل علينا وسط مجموعة من الملفات اللي ممكن تغير شكل التجربة التعليمية نفسها، من عدد أيام الدوام للتعليم المفتوح للفجوة الرقمية وحتى جاهزية المدارس والمعلمين والطلاب.
3: السؤال اللي بدنا نبلش منه اليوم، هل احنا فعلا جاهزين لهالسنة ولا داخلين عليها واحنا لسه مش عارفين بالضبط كيف رح يكون شكلها؟
1: والأهم، هل هاي التغييرات الموجودة جزء من تطوير حقيقي للتعليم ولا حلول فرضتها الظروف الحالية؟
2: خلينا ندخل بأكثر موضوع شاغل الطلاب والأهالي حاليا، اللي هو عدد أيام الدوام.
3: الحديث المطروح حاليا هو عن اتجاه مبدئي لثلاثة أيام دوام أسبوعيا، مع وجود مساع لتوفير تمويل يسمح بإضافة اليوم الرابع.
1: بس خلينا نكون هون دقيقين شوية ريهام، احنا ما بنحكي عن قرار نهائي ثابت، وإنما عن اتجاه مبدئي مرتبط بالأزمة المالية مع الأسف الموجودة حاليا بحسب المعلومات الموجودة بالملف هذا.
2: وهون بصراحة السؤال مش بس رح نداوم 3 أيام ولا 4 أيام، السؤال ليش أصلاً عدد أيام المدرسة صار مرتبط بالتمويل؟
3: وإذا ما توفر التمويل شو بصير باليوم الرابع؟ وشو بصير بالمنهج؟ وهل 3 أيام فعلاً كافية للطلاب؟
1: طب قبل ما نكمل خلونا ننتقل لدقات الساعة.
4: هذا برنامج برعاية سرايا هوم، سرايا هوم بيت الرفاهية. الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: طب ومستمعينا، خلينا نكمل معكم في حلقتنا، لأنه الطالب أصلاً اليوم بحاجة لكل يوم دراسي حتى يلحق المواد المطلوبة عنا. فكيف رح نختصر الأسبوع الدراسي ونضمن بنفس الوقت أنه ما نخسر من جودة التعليم يا ريهام؟
4: خلينا نحط حالنا مكان الطالب شوية. الطالب داخل على سنة جديدة ويمكن أصلاً ما عنده فاقد تعليمي من السنوات السابقة. صحيح. وبنفس الوقت ممكن يكون عدد أيام دوامه أقل،
5: يعني عنده مواد لازم يلحقها، مهارات لازم يبنيها، وامتحانات وأهداف تعليمية لازم يحققها.
3: وبناء على كلامكم، إذا صار الدوام لثلاث أيام زي ما بيحكوا، شو الحل؟ هل رح تزيد ساعات اليوم الدراسي؟ هل رح تزيد الواجبات؟ ولا هل رح نعتمد على التعليم الإلكتروني أكتر؟ طبعا الإشي هاد صار مع الأسف في الفصول السابقة، بس ما شفنا أي زيادة لا في الساعات ولا حتى التعليم الإلكتروني تم تفعيله.
4: ولا ممكن يكون الحل بإعادة توزيع المحتوى والتركيز على المواد الأساسية؟
5: وهون منوصل لسؤال مهم جدا، هل المنهاج نفسه رح يضل زي ما هو إذا قلصت عدد أيام الدوام؟ لأنه نظريا ما بزبط نقلل الأيام ونحافظ بنفس الوقت على نفس عدد الحصص والوحدات والأهداف بدون ما نغير طريقة توزيع المحتوى.
3: صح يا شاهد، ومن هون إحنا بنوصل للتغيير الثاني اللي ممكن يكون أبرز، أو خلينا نحكي الأبرز في هذا العام تحديدا، وهو مصادر التعليم المفتوحة لطلبة المرحلة الأساسية من أول ورابع.
5: وزارة التربية أعلنت بدء التطبيق الشامل لمصادر التعليم المفتوحة لطلبة المدارس الحكومية من الصف الأول حتى الصف الرابع الأساسي مع بداية العام الدراسي المقبل.
4: بس أول ما نسمع تعليم مفتوح ممكن الواحد يفهمها بطريقة ثانية تماما، يعني هل الطالب مش راح يروح المدرسة؟
3: لا، وهون لازم نفرق. التعليم المفتوح بحسب الملف مرتبط بمصادر تعليمية مفتوحة، مش بالضرورة أنه يتم إلغاء المدرسة أو تحويل التعليم بالكامل عن بعد.
5: بس السؤال الأهم هون، شو شكل هاي المصادر؟ كتب إلكترونية أو منصات محتوى رقمي أو مواد إضافية للكتاب؟
4: وهل الطالب راح يستخدمها داخل المدرسة فقط ولا كمان البيت؟
5: بس في سؤال لفتني أكثر من كل هاي الأسئلة، ليش الصفوف من الأول للرابع تحديداً؟
3: لأنه يا شاهد إحنا بنحكي عن مرحلة تأسيسية مهمة جداً لجميع الطلبة. الطفل بالعمر هاد تحديداً لسه بيبني أساسيات القراءة والكتابة والحساب وبرضه جميع المهارات الأساسية خلينا نحكي عنها.
4: وهون السؤال، هل الطفل بالصف الأول أو الثاني قادر إنه يعتمد على مصادر رقمية وتعليم بشكل مستقل؟
5: ولا وجود المعلم والتفاعل المباشر معه بهالعمر هو أهم؟
3: طبعا التكنولوجيا لها دور كبير في هذا الموضوع، لأنه التكنولوجيا ممكن تكون أداة قوية جدا بالتعليم عفوا، بس الأداة لحالها ما بتضمن أنه الطفل يتعلم.
4: وهون منكون نربط موضوعين ببعض لأول مرة.
3: وشو هم يا ريهام؟
4: إذا صار الدوام ثلاثة أيام، هل مصادر التعليم المفتوحة ممكن تساعد الطالب أنه يعوض الأيام الباقية؟
3: سؤال مهم.
5: يعني المقصود هون، هل إحنا متجهين لنموذج بيجمع بين المدرسة والتعليم الذاتي والمصادر الرقمية؟
3: إذا كان هذا هو الاتجاه، في سؤال أهم، هل كل بيت قادر يتعامل مع هذا النموذج يا ربحي؟
6: صحيح. كل فرصة مش فين وفين متجمعين متأكدين.

0: مستمعينا، طفل بالصف الثاني مثلا مش بالضرورة يقدر يفتح مادة إلكترونية، يفهم المطلوب وينفذ النشاط لحاله. غالبا راح يحتاج لأب وأم يساعدوه.
1: هون التعليم ما بيعود مرتبط بالمدرسة فقط، ممكن يصير مرتبط كمان بقدرة الأسرة على متابعة أولادهم.
0: إن شاء الله نطلع قدها. بس هون بنوصل لموضوع لازم ما نتركه على الهامش، خلينا نركز عليه، إنه هو كمصطلح اسمه الفجوة الرقمية.
2: لأنه لما نحكي عن تعليم رقمي لازم نسأل حالنا، هل كل الطلاب أصلاً عندهم نفس الإمكانيات للوصول التكنولوجي؟
1: في طالب عنده لابتوب أو تابلت وإنترنت سريع وغرفة هادية وأهل قادرين يساعدوه،
0: وفي طالب تاني يا شاهد ممكن يكون عنده تليفون واحد مشترك مع العيلة وإنترنت محدود وأكثر من طفل بالبيت، وأهله أصلاً مش قادرين يتابعوا معه. في كتير حالات متنوعة ومختلفة بطبقات المجتمع تحديداً.
1: صحيح، مع الأسف.
2: فإذا صار جزء أكبر من التعليم يعتمد على المصادر الرقمية، هل إحنا فعلاً بنقلل الفجوة التعليمية ولا ممكن نزيدها؟
1: وهاد هون هو عنا سؤال لازم يكون حاضر بأي نقاش عن التعليم المفتوح، لأنه التكنولوجيا ممكن تساعد طالب لكن إذا ما كانت متاحة للجميع ممكن بنفس الوقت تترك طالب تاني وراها.
0: طيب هلأ إحنا طول الوقت بنحكي عن الطالب والطالب والمرحلة الأساسية والصف الرابع والصف الأول، بس في طرف أساسي لازم نسأله وهو المعلم. المعلم شو وضعه يا ريهام؟
2: هل المعلمين تلقوا تدريبا على استخدام مصادر التعليم المفتوح؟
1: ولا هل المعلم رح يكون عنده حرية اختيار المواد؟ وهل كل المدارس أصلاً مجهزة حتى تستخدم هاي المصادر الجديدة والحديثة؟
0: وفوق كل هاد زيدوا عندكم، إذا الدوام صار أقل هل رح يزيد العبء على المعلم حتى يغطي نفس المنهاج بوقت أقل وأقصر؟
2: يعني التغيير مش بس بده طالب جاهز، كمان بده معلم جاهز، مدرسة مجهزة ومصادر واضحة.
1: إذا حلقة اليوم بدها تسأل سؤال واحد عن كل هاي التغييرات، يمكن يكون هل إحنا عم نغير طريقة التعليم فعلاً ولا بس منحاول نلاقي طريقة نمشي فيها السنة الدراسية رغم كل هاي الظروف؟
0: ولحتى نحصل على أجوبتنا خلونا نطلع لفاصل ونرجع مع ضيفنا نكمل حديثنا.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
7: نويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح،
1: يا عيني على النظافة،
2: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
0: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: مرحب فيكم مستمعينا مرة أخرى في حلقتنا لليوم، وقبل ما نكمل حديثنا ونستضيف ضيفنا الأستاذ عاصم زبون أمين سر اتحاد المعلمين. طب بعيدا عن التصريحات الرسمية، خلينا نترك شوي الكلام الرسمي ونشوف شو الناس نفسها بتحكي يا ريهام.
1: الحقيقة أن التعليقات اللي وصلتنا كانت قوية جدا، وفيها تخوف واضح من فكرة الاستغناء عن الكتاب الورقي خصوصا في الصفوف الأساسية.
2: واحدة من الأمهات كتبت: منكم لله على تدمير هالجيل، أنا بطالب بإلغاء التعليم المفتوح، بطالب بحق امتلاك كتب رسمية للكل، وبطالب بدوام 5 أيام أسبوعيا.
0: تعليق يا شهد بيحكي عن كتير معاناة من المعلمين صحيح. الموظفين وحتى كمان الأمهات والأباء. وخليني أحكي في تعليق تاني لفتني جدا، بيحكي: مش لاقيين تتشاطروا إلا على الصفوف التأسيس، الله يعوض على هالجيل. يعني حسب ما هم بيحكوا إنه بيلجأوا لهذا الجيل تحديدا زي ما حكينا، لأنه بيعتمد عشان يأسسهم بشكل صح وبشكل أفضل من الأجيال السابقة، وإن شاء الله يكون هذا الحكي صحيح كمان.
1: وهون فعلا السؤال: ليش الصفوف التأسيسية تحديدا؟ الطفل اللي بالصف الأول لسه بتعلم يمسك القلم ويكتب الحرف ويقرأ الكلمة ويكون علاقة مع المدرس والكتاب والمدرسة.
2: وفي ناس دخلت بالموضوع من زاوية تربوية أكتر. حدا من التعليقات سأل: إحنا أصلاً نتعلم إنه الطالب يحتاج لتآزر الحواس حتى تثبت المعلومة، يمسك الكتاب والقلم والدفتر ويكتب ويطبق ويكرر، فوين راح كل هاد؟
0: راح، بس إن شاء الله يرجع، وإن شاء الله يكون هذا التعليم جزء من عودة القلم والدفتر زي ما حكى وزير التربية في استضافة زميلنا أبو رامي. وفي تعليق آخر كان أكثر وضوحاً: أنا مش بحاجة لكتاب رقمي، أنا بدي كتاب ورقي، الواضح أنه طالب، وحكى عن فرحة الطالب وهو بيستلم كتبه ببداية العام.
1: يعني واضح أنه جزء من الرفض مش بس رفض للتكنولوجيا، في ناس مرتبطة بالكتاب نفسه وبفكرة المدرسة التقليدية، وبتشوف أنه الكتاب والقلم جزء من عملية التعليم
0: وجزء أساسي. هذا برضه كمان يعني
1: طبعاً،
2: لكن بنفس الوقت هل كل تعليق رافض يعني انه التعليم المفتوح فكرة فاشلة، ولا ممكن يكون الاعتراض الحقيقي على طريقة تطبيقه؟
0: هو غالبا عشان الاسم جديد والناس مفكرة انه تعليم مفتوح بلا كتب بلا دفاتر، وممكن يفكروا الكتروني كمان، فبتصير هاي الضجة، بس ان شاء الله انه يكون نتيجته كتعليم انه اشي اساسي واشي بيبني اجيال جدا رائعة مستقبلا. وهذا الاشي برضو يا شهد بيوصلنا لفقرتنا الثانية، ومن أكثر الكلام اللي تكرر معنا بين التعليقات كانت مستقبل أولادنا.
1: في تعليق سأل سؤال مهم جدا: هل تم أصلا تقييم تجربة التعليم السابقة بشكل كاف حتى يتم الانتقال إلى نظام جديد؟ وهل تم مقارنة هذا النظام بدون الكتاب أو بدون النظام التقليدي المعتمد عليه وهو الكتاب؟
2: طبعاً صاحب التعليق ختمها بجملة قوية: مستقبل جيل كامل لا يحتمل أن يكون محل تجربة، يكفي فاقد تعليمي وضياع الجيل.
0: أنا معه صراحة في تعليقه، لأنه في السنوات السابقة أو خلينا نحكي من سنة الكورونا، مع الأسف طلابنا وضعهم صار سيء.
2: صحيح، خصوصاً الأجيال الصغيرة.
0: مزبوط يا شهد، معظمهم بوصل صف 8-9 بيعرفش يقرأ يكتب
2: مع الأسف.
0: يعني إحنا
2: هل إحنا رايحين لنبني جيل أمي؟
0: ممكن هذا خيار مطروح، وإن شاء الله ما يكون مطروح، لأنه هذا هدف بعض الناس اللي ما بدنا نذكر اسمهم على اللايف. يعني إحنا هون مش مضطرين نكون مع أو ضد التعليم المفتوح، خلينا نحكي، بس لازم نسأل: هل في دراسة واضحة؟ هل في نتائج؟ هل في خطة مستقبلية تكون أكثر تحديداً مع اقتراب العام الدراسي؟ وهل تم التأكد إنه الطالب جاهز لهذا الانتقال؟
1: خصوصا انه في ناس بتسأل: احنا مش ضد التطور، بس التطور مش معناه بالضرورة اننا نستغني عن الكتاب.
2: وفي ناس تانية بتشوف انه العالم كله رايح باتجاه التعليم الرقمي، وانه المدرسة لازم تواكب العصر الحديث.
0: بس السؤال الاهم يا ريهام مشاهد: هل عند كل طفل جهاز هل عنده انترنت؟ هل عند أهله القدرة يساعده؟ طبعا هذا السؤال تكرر كتير معنا سواء بالكومنتات أو بحلقتنا لليوم. هل الطفل في الصف الأول أصلا قادر يتعامل مع محتوى رقمي بنفس كفاءة الطفل أكبر منه عفوا أو لا؟
1: هلأ شوفي يا دانيا، إذا صار عند طفل قادر يدخل على المنصة ويلاقي المواد ويتابعها، في طفل ثاني ما عنده لا جهاز ولا انترنت أو متابعة من الأهل.
0: صحيح.
1: هون ممكن التعليم المفتوح بدل ما يقلل الفجوة يزيدها.
0: إشي أكيد يا ريهام، وهذا جزء أساسي من فكرة إنه إحنا ننتقل لتعليم مفتوح أو تعليم إلكتروني.
2: في النهاية الناس ما بدها تكون ضد التطور ولا بدها تضل عايشة على نظام قديم لمجرد إنه قديم.
0: وأزيد على كلامك يا شهد إنه الناس بدها تعرف بس هل هذا التغيير معمول لمصلحة الطالب فعلا، وأكيد ما في قرارات بتطلعها وزارة التربية والتعليم بتضر في مصلحة الطالب.
1: هل الكتاب الورقي انتهى دوره فعليا ولا ممكن يكون الحل مش بالإلغاء الكتاب وإنما بدمج الكتاب مع التكنولوجيا؟
0: طب مستمعينا هلأ نيجي للجزء الأهم من حلقتنا مع ضيفنا، ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2026-2027 ظلت مجموعة من الملفات تثير تساؤلات الأهالي والطلاب. وخلينا نبلش نحكي عن أكثر من هاي الملفات. ينضم إلينا الآن عبر الهواء مباشرة أمين سر اتحاد المعلمين الأستاذ عاصم زبون. أهلا وسهلا فيك أستاذ عاصم في برنامج خط أحمر.
3: حياك الله وتحية لك ولكافة المستمعين عبر أثير إذاعتكم.
0: أهلا بك مرة أخرى أستاذ عاصم. خلينا نبلش من أهم سؤال عند الأهالي في الوقت الحالي، هل الدوام المدرسي في العام القادم سيكون 3 أيام أم 4 أيام أسبوعيا؟ وهل هذا القرار نهائي ولا ما زال مرتبط بتوفير التمويل؟
3: يعني إحنا بداية نتحدث عن أنه سيكون الدوام بحده الأدنى 3 أيام مع استمرار إشكالية صرف الرواتب المجتزأة ومع استمرار صرف نسبة 50%، فإنه قرار الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بأن يكون الدوام بحده الأدنى 3 أيام. الحديث الدائر هو حديث دائر عن إضافة يوم رابع ضمن مشروع إنعاش التعليم في فلسطين، شريطة أن يتوفر لهذا اليوم الرابع تمويل يصرف من خلاله مكافأة للمعلمين على هذا اليوم الدوام بعيدا عن الراتب.
0: هل سيتم توفير التمويل برأيك مع اقتراب

0: الفلسطينيين منفتحين على إضافة هذا اليوم الرابع، شريطة أن يكون هذا اليوم الرابع يوم مدعوم يتقاضى المعلمين عليه مكافأة مالية بعيدا عن الرواتب.
1: نعم إن شاء الله، جهودكم مباركة حضرتك.
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: إن شاء الله. أستاذ، إذا كان سيناريو الثلاث أيام هو الأقرب، كيف سيتم تعويض الحصص والمنهج؟ وهل هناك خطة واضحة حتى لا يتحول تقليص أيام الدوام إلى فاقة تعليمي جديد؟
0: يعني بداية نحن خلينا نوضح نقطة مهمة، أنه تقليص الدوام هو حل اضطراري. نعم. نحن نحاول في معظم الأحيان وغالبا، وهذا سياستنا في العمل، أن نواكب أو أن نوافق بين حق المعلم وتعزيز صموده وتوفير الظروف اللي تعزز هذا الصمود وحق الطلبة في التعليم. فهنالك اضطرار لتقليص الدوام مع استمرار نسب الصرف المتدنية من الراتب أو نسب الصرف المجزوءة من الراتب. كنا أمام خيار هو تقليص الدوام. تقليص الدوام يأتي لدعم المعلم، لدعم صمود المعلم، ليستطيع هذا المعلم أن يستمر ضمن النسبة المصروفة من الراتب. وكلنا صحيح. يعلم حجم الضغط وحجم الصعوبة والضغط الاقتصادي الذي يعانيه المعلم اليوم مع استمرار صرف هذه النسب المجزوءة من الراتب. معلمنا في معظم الأحيان أصبح عاجز عن توفير التزامات اليومية، ناهيك عن اللي عنده طلبة في الجامعة واللي عنده طلبة في المدارس. اليوم في كثير من المعلمين يعانون في من هذه الجزئية، وتقليص الدوام يأتي من باب دعم صمودهم و
1: نعم
0: على الاستمرارية في العمل قدر الإمكان. في الجانب الآخر، أنه قد يؤثر على العملية التعليمية، إحنا نعم نعترف أنه هنالك قد يكون تأثير على العملية التعليمية، ولكن ثقتنا في معلميننا عالية، أنه معلمينا رغم جميع الظروف وحتى لو كان الدوام بواقع ثلاثة أيام، هم قادرين على إعطاء الطلبة المفاهيم الأساسية والمادة التعليمية المطلوبة ضمن هذه الثلاث أيام. لأنه غالبا معلمنا يتعامل مع هذه المهنة ومع هذه الوظيفة على أنها رسالة، ويقدم فيها الجانب الوطني والجانب الإنساني المتعلق بأبناء الطلبة على قضاياه الخاصة وعلى ظروف حياته الصعبة بسبب استمرار الخصم أو الرواتب المجتزة.
1: صحيح. الآن ننتقل إلى التعليم المفتوح للصفوف من الأول حتى الرابع، واللي أثار جدلا واسعا صراحة بين الأهالي. ما موقف اتحاد المعلمين منه؟ وهل بتشوفوا إنه المدارس والمعلمين والطلبة جاهزين فعلا لتطبيقه؟
0: إيه، بداية هذا الموضوع أثير ويعني كان هنالك نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في هذا الموضوع، كانت هنالك بعض الآراء والطروحات ليست دقيقة 100%، كانت هنالك بعض الأخبار التي يتم تناقلها أيضا ليست دقيقة في 100%. نحن في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عملنا على تكوين تغذية راجعة عن هذا البرنامج ضمن 64 مدرسة طبق فيها هذا البرنامج العام الماضي. تواصلنا مع مدراء هذه المدارس، تواصلنا مع المعلمين والمعلمات العاملين في هذه المدارس، وأخذنا تغذية راجعة عن هذا المشروع. هذا المشروع له إيجابياته وله سلبياته. تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز الإيجابيات ولمحاولة معالجة السلبيات. ما زلنا في حال التواصل مع وزارة التربية والتعليم. نرى أنه العملية التعليمية بحاجة للتطوير، العملية التعليمية بحاجة إلى الخروج من النمطية المعتادة عليها منذ سنوات، ولكن أيضا يجب أن يكون هذا التغيير وهذا التطوير لا يشمل تحميل أعباء جديدة على معلمين. وبالتالي نحن في حال التواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع للخروج فيه بطريقة تؤثر إيجابا على أبنائنا الطلبة وتضمن عمل عدم تحمل معلمينا لأعباء زيادة.
1: نعم إن شاء الله يكون بفايدة على جميع الطلاب، وأيضا لطريقة تسهل على أنهم يكونوا جيل جديد ومستقبلهم باهر. الآن قبل ما نكمل مع حضرتك أستاذ عاصم، خلونا ننتقل شوي لدقات الساعة ونرجع نكمل معك حوارنا.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية. الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية.

0: العودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: بنرحب بضيفنا مرة أخرى، وخلينا نكمل حوارنا لليوم في السؤال التالي، وبعيدا طبعا عن موضوع الدوام والتعليم المفتوح، ما أبرز المطالب التي يحملها اتحاد المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد؟ يعني هل هناك ملفات عالقة مع وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى حل قبل بداية الدراسة أو لا؟
2: مطلبنا الأساسي ومطلبنا الأبرز هو أن تعمل الحكومة الفلسطينية على إيجاد بدائل لأموال المقاصة، ونحن نعلم جيدا أنه سبب هذه الأزمة هو استمرار الاحتلال في احتجاج أموال المقاصة. وبالتالي مطلبنا الأساسي وأنه على حكومتنا الفلسطينية أن تعمل بشكل جاد لتوفير التمويل لرواتب معلمينا بعيدا عن المقاصة، لأنه هذه الأزمة حلها الجذري يتمثل في صرف رواتب كاملة. إذا ما صرفت الرواتب كاملة وبشكل كامل، سنبتعد عن تقليص الدوام، سنبتعد عن الحديث عن أي أمور جانبية أخرى. وبالتالي المطلب الرئيسي والأساسي هو أن حكومتنا الفلسطينية يجب أن تعمل بشكل جاد لتوفير مصادر أخرى بعيدا عن المقاصة، لضمان صرف الرواتب كاملة لمعلميننا حتى نحصل على أيام دوام طبيعية والعودة لأيام الدوام الخمسة.
1: نعم. طيب أستاذ،
2: بالإضافة إلى أنه نحن كمان بدنا نوجه رسالة أنه على القطاع الخاص أيضا أن يتعاون مع معلمين. هذه أزمة وطن وليست أزمة موظفين عموميين فقط. اليوم من يدفع تبعات هذه الأزمة واستمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة هم موظفي القطاع العام، بينما موظفي القطاع الخاص والقطاع الخاص غالبا لم يشعر بشكل كبير بارتدادات هذه الأزمة. وبالتالي اليوم أيضا الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يتواصل مع هذه المؤسسات في القطاع الخاص لضرورة دعم صمود المعلمين ولضرورة التخفيف عليهم ولضرورة إيجاد الحلول التي تضمن صمود معلمينا في ظل هذه الظروف الصعبة.
1: إن شاء الله يكون فيها نتيجة.
2: إن شاء الله.
1: أستاذ، عندك فكرة على أنه جدولة الراتب رح تضل لبعد 20 الشهر لحتى يتقضاها الموظف؟ يعني الموظفين مستائين من هذا الموضوع، بحكي لك طب ما أنت بتقدر تصرفها في 20 أو بعد 20 شهر، ليش ما يتم صرفها في بداية الشهر؟
2: بداية هو زي ما أنا حكيت لك، الحل الجذري للأزمة الحالية اللي بنعيشها هو صرف الراتب كاملا بموعد منتظم. كل ما يحدث اليوم سواء من صرف النسبة المجتزأة سواء من تأخير موعد الصرف هو سبب عدم وجود السيولة لدى الحكومة لصرف الراتب. وبالتالي الحكومة مطالبة أن تبحث بشكل جاد عن مصادر تمويل أخرى بعيدا عن المقاصة لعلاج كل هذه الإشكاليات. نتفهم جيدا حجم الضغط الذي يقع على معلمينا سواء من الصرف عدم الكامل أو سواء من التواريخ غير المنتظمة، ونتفهم أيضا أنه الإشكالية الأساسية تتمثل في احتجاج الاحتلال لأموال المقاصة. ولكن بالتالي على الحكومة أن تعمل بشكل جاد لتنظيم عملية الصرف ورفع نسبة الصرف وصولا إلى الراتب الكامل زي ما حكيت أكثر من مرة، البحث عن مصادر تمويل أو على الأقل استثناء معلمينا عن بقية موظفي الدولة لضرورة صرف رواتب كاملة لأهمية العملية التعليمية. وبالتالي هذه الإشكالية إذا ما توفرت مصادر تمويل وتوفر صرف راتب كامل لمعلمينا، أعتقد أنه ستحل كل هذه الإشكاليات التي نتحدث
1: على أمل إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا نختمها بآخر سؤال، إنه في ظل كل هاي التغييرات والظروف، شو أكتر إشي بيقلق اتحاد المعلمين على مستقبل العملية التعليمية هذا العام؟ وشو هي الرسالة اللي بتحبوا توجهوها للأهالي والطلاب قبل بدء العام الدراسي؟
2: إحنا بدايتنا خلينا نقول إنه رسالتنا للأهالي، نبدأ برسالة للأهالي إنه إحنا بنحب نطمن أهالينا وأولياء الأمور بأنه معلمنا الفلسطيني على قدر المسؤولية. وزي ما حكيت أنا في بداية اللقاء، ويتعامل مع هذه المهنة مهنة التعليم على أنها رسالة، وغالبا ما تكون مصلحة الطلبة مقدمة على المصالح الشخصية. وبالتالي لا خوف على أبنائنا الطلبة. وأنا بدي أضرب مثال، يعني في موضوع الثانوية العامة في العام الماضي كثير من معلمي الثانوية العامة في كافة محافظات الوطن داوموا 5 أيام.
3: صحيح.
2: وفي منهم أعطى أيام إضافية من خلال إجازته الأسبوعية كان يستدعي الطلبة ويعطيهم مادة إضافية. وهذا يندرج على بقية المراحل. هنالك عندي أنا مثلا في محافظة بيت لحم لدي أحد المدارس استدعى الطلاب 10 خلال العطلة الصيفية بشكل تطوعي وبشكل تطوع من المعلمين ومن الإدارة المدرسية، وقدمت لهم ما تعويض إن صح التعبير بين قوسين عن الفاقد التعليمي. وبالتالي ثقتنا بالمعلم الفلسطيني ثقة عالية جدا. وإحنا في النهاية أكثر ما يقلقنا، الشق الأول من السؤال، أكثر ما يقلقنا في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هو استمرار الأزمة بشكلها الحالي، لأنه هذه الأزمة صدقا استفحلت وأصبحت يعني تؤثر بشكل واضح وبشكل قوي جدا على مناح الحياة. نعم. لمعلمنا الفلسطيني. وبالتالي نحن نضع نصب عيننا وهدفنا الأول هو الخروج من هذه الأزمة والعودة إلى صرف الرواتب بشكل كامل، لأن الاستمرار في هذه الرواتب يؤدي إلى مضاعفة هذه الأزمة ويؤدي إلى آثار سلبية قد لا تكون داخل أسوار المدرسة، قد تكون خارج أسوار المدرسة. ويعلم العديد ويعلم الكثير من المستمعين أنه لدينا معلمين اليوم عجزوا عن تسديد شيكاتهم البنكية بسبب نسبة الصرف المتدنية، واليوم هم مطاردين أمام المحاكم. فنحن شغلنا الشاغل وهمنا الأول هو أن يعود صرف الرواتب بشكل منتظم حتى تحل كل هذه الإشكاليات الناتجة أو اللي كانت عبارة عن ارتدادات للمشكلة الأساسية وهي عدم صرف الرواتب بشكل كامل.
3: إيش أكيد. أستاذ عاصم شكرا جزيلا لك على هاي الإضاءات والتوضيحات اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله طبعا تكون جميع جهودكم مباركة ومحاولاتكم في تحسين الأوضاع تحديدا الأوضاع التعليمية، وإن شاء الله يكون العام الدراسي القادم بداية أفضل للطلاب والمعلمين. يعطيك العافية.
2: إن شاء الله.
3: شكرا لك مرة أخرى. مستمعينا الكرام، خلينا نيجي لنهاية حلقتنا بعد هذا الحوار الطويل والموثق والمليء بالمعلومات والإضاءات اللي فيه أهمية للمعلمين وطلبتنا كمان. أكيد بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج خط أحمر، حكينا عن الدوام والتعليم المفتوح وسمعنا رأي المعلمين والأهالي كمان.
1: والسؤال الأهم، كيف نخلي التغيير فعلا لمصلحة الطالب؟
3: كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا دانيا نجاجري وزميلاتي شهد غنام وريهام تقاطق، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز. ما تنسوا تتابعونا بحلقتنا القادمة من برنامج خط أحمر، لأنه خط أحمر السكوت مش خيار. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال لتعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ترجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM.

0: وأرحب الآن بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة صالح عياد، ينضم إلينا من الخارجية، من مقر الخارجية القطرية، أحمد الدراوشة من القدس المحتلة، عماد رواجدة من واشنطن، أحمد البطة من خان يونس، عمر المقربي من عدن، أيضا خليل القاهري من صنعاء، غسان خضر من إربيل، وتحسين طه من بغداد. أهلا بكم، ونبدأ معك صالح. كنا تابعنا معك هذه الإحاطة في الخارجية، لنتحدث باسم الخارجية القطرية، ونتابع أبرز ما قاله بخصوص غزة وتنفيذ الاتفاق في غزة. هو قال بأن رفض إسرائيل لخريطة الطريق في غزة يمثل خطورة عالية. صالح،
1: نعم جمال، المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم علق على سؤال حول نتائج مباحثات القاهرة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال بأن هناك كانت 3 مباحثات شارك فيها الوسطاء، وهناك موقف ثابت للوسطاء بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بما بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خصوصا بعد تأكيد حركة حماس في أكثر من مناسبة وفي أكثر من بيان على موافقتها على المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد يعني تؤكد الخارجية القطرية بأن هذا الاتفاق جاء بعد جهود مضنية وكبيرة بشأن هذه القضية للوصول للسلام في غزة وخفض وقف الحرب، وأن الأطراف الفلسطينية الملتزمة بما عليها ونفذت ما عليها من التزامات في هذه الاتفاقية، الباقي الآن على الطرف الإسرائيلي لتنفيذ هذه الاتفاقية. وأيضا يعني الوسطاء يؤكدون وأكدوا في أكثر مناسبة أن الضغط يجب أن يكون الآن على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ هذه الاتفاقية، وأن استمرار الوضع على هو عليه وخصوصا في ظل التهديدات الإسرائيلية محاولة يعني التملص من هذه الاتفاقية يمثل خطورة عالية على الأمن في المنطقة، ويمثل أيضا خطورة واستمرار يعني مرتبط هذا أيضا بالأزمة الإنسانية المفتوحة في قطاع غزة، وعدم يعني البدء في مرحلة الإعمار أو إدخال مساعدات بشكل حر وطليق. وهذه الأمور يعني من الأمور التي تدعو دائما دولة قطر كوسيط فيها إلى الانتباه لها والتأكيد عليها ومحاولة الإسراع في تنفيذ الاتفاق أيضا بما فيه مصلحة للفلسطينيين في قطاع غزة. جمال،
0: شكرا جزيلا لك. صالح عياد من الخارجية القطرية في الدوحة. نذهب إلى عماد رواجدة من واشنطن. عماد، لا تصريحات أو مواقف أمريكية كثيرة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق في قطاع غزة، ما يشبه الصمت الأمريكي في الأثناء، تأكيد إسرائيلي على أن إسرائيل ونتنياهو لن تقبل بتنفيذ الاتفاق قبل سحب أو نزع سلاح حماس بالكامل.
2: صحيح، ليس هناك جمال تصريحات رسمية معلنة، لكن هناك تسريبات كثيرة من مسؤولين داخل البيت الأبيض للصحافة الأمريكية. إن أردنا رسم صورة لما حصل يوم الاثنين بين جاريد كوشنر وبنيامين نتنياهو، أولا جاريد كوشنر أحضر معه توني بلير وأحضر معه مبعوث دونالد ترامب لمجلس السلام ملادينوف، وتحدث إليه عن أو حاول معه فض أي التباس بخصوص خطة دونالد ترامب، لأن بنيامين نتنياهو رفضها، هذا سبب إحراجا لدونالد ترامب. الإدارة الأمريكية تريد أن توضح لبنيامين نتنياهو ما هي الخطة بالضبط حتى يوافق عليها. الآن النقطة المركزية الخلافية كما أشرت أنت جمال هي مسألة هل يجب أن يبدأ أو تبدأ إعادة الإعمار أو يبدأ إعادة الإعمار قبل أو بعد نزع سلاح حركة حماس. إسرائيل تقول يجب أن يبدأ بعد أن ينزع سلاح الحركات تماما. يوم أمس جاريد كوشنر توافق مع بنيامين نتنياهو، هذا ما يقوله مسؤولون من داخل مجلس السلام، توافق مع بنيامين نتنياهو على هذه النقطة، لكن حاولت الإدارة الأمريكية إيجاد طرق التفافية إنجاز التعبير لأيضا الإيفاء بمطالب حماس في نفس الوقت. طبعا يجب أن أشير إلى أن بنيامين نتنياهو عاتب جاريد كوشنر لأنه التقى بأعضاء حماس. جاريد كوشنر قال له بأن آخر لقاء جمعه هو وستيف ويتكوف بحماس أدى إلى الإفراج عن بعض الرهائن، بالتالي كان عليه أن يجلس مع حماس ليرى ما هي وجهة نظرهم وإن كانوا مستعدين لنزع السلاح، وأنهم مستعدون لذلك، لكن يجب أن تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها لوقف إطلاق النار. اتفق الطرفان على إيجاد آلية لفض النزاع، هكذا سموها، هذه الآلية لفض النزاع تقضي بأن إن قامت حماس بخرق وقف إطلاق النار تقوم إسرائيل بإبلاغ لجنة مختصة بذلك. هذه اللجنة تقوم بإخبار حماس بأن هناك خرقا حصل حتى تتلافى الولايات المتحدة مزيد من الضربات الإسرائيلية ضد حماس، لأن الرئيس الأمريكي يوم أمس على فوكس نيوز قال بأن إسرائيل يجب أن تتوقف عن القصف، ويقصد كما قال أحد المسؤولين في البيت الأبيض، الرئيس يقصد إن لم يكن هناك خطر أو تهديد محدق يجب أن تتوقف إسرائيل عن القصف. الآن النقطة الأخرى التي اتفق عليها الطرفان هي تشكيل لجنتي عمل، الأولى متعلقة بالوضع الإنساني والثانية متعلقة بإعادة الإعمار. النقطة المركزية التي يبدو أن الطرفين أو على الأقل الطرف الأمريكي حاول إقناع بنيامين نتنياهو فيها هي أن إن قامت حماس أو مسألة نزع السلاح يجب أن تسلم حماس السلاح لحكومة تكنوقراط، من ثم هذه الحكومة تقوم بتسليمه لقوة حماية غزة أو قوة استقرار غزة، قوة استقرار غزة ستقوم بتدميره. في الأثناء يجب على إسرائيل أن تنسحب بعد أن تتم هذه العملية. بنيامين نتنياهو أخبر جاريد كوشنر بأنه يجب أن لا يثق بحماس. المسؤولون من الإدارة الأمريكية يقولون بأن الفرق الآن هو أن إسرائيل تعتقد بأن الولايات المتحدة تثق في حماس، يجب أن لا تثق في حماس. الولايات المتحدة تعتقد بأن يجب إعطاء فرصة لحماس، ويجب أن يكون هناك طريق في المنتصف يضمن نزع السلاح لكن إعادة الإعمار، والأهم إدخال المساعدات وتحديدا المياه النظيفة للقطاع. حتى الآن لا يوجد بيان رسمي من البيت الأبيض بخصوص الاتفاق، لكن كل ذلك هو تسريبات من مسؤولين داخل مجلس السلام، وأيضا يبدو في البعثة التي ذهب فيها جاريد كوشنر إلى إسرائيل.
0: عماد الرواشد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. عماد، إليك أحمد. هل سيذهب نتنياهو إلى منتصف الطريق كما أشار أحمد؟ هذا ما تريده الولايات المتحدة، ولكن على ما يبدو يتشبث رئيس وزراء الاحتلال بمواقفه، يرفض أي تقدم في عملية الإعمار وإعادة الإعمار قبل نزع كامل سلاح حماس. وأشار عماد إلى توافق بين جاريد كوشنر ونتنياهو. نتابع معك آخر التصريحات والمواقف أيضا أحمد.
3: بالفعل، لكن حتى الآن الضغوط الأمريكية بحسب التقديرات الإسرائيلية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يدخل بنيامين نتنياهو إلى مرحلة يشعر أن عليه اتخاذ قرارات وتقديم تنازلات. حتى الآن هناك ضغوط أمريكية، لكن نتنياهو قادر على التعامل مع هذه الضغوط. رأينا مجلس السلام كيف انحاز لبنيامين نتنياهو، في كل مرة يكون فيها نقاش على مسألة ما ينحاز مجلس السلام للرؤية الإسرائيلية، بل رؤية بنيامين نتنياهو داخل إسرائيل، ثم تنحاز الولايات المتحدة الأمريكية. بالأمس سارع مسؤول إسرائيلي إلى القول لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن جاريد كوشنر جاء إلى الاجتماع بأقل عدوانية مما كان عليه في المرات السابقة، كان أكثر تفهما للموقف الإسرائيلي وأكثر لطفا على حد تعبير مسؤولين إسرائيليين خلال الساعات والأيام الماضية. في العموم نتنياهو حقق الكثير خلال الأيام الأخيرة وخلال الأسابيع الأخيرة أيضا من الإقرار بضرورة تدمير سلاح المقاومة، وليس جمع هذا السلاح، إلى الأخذ بعين الاعتبار بل حتى تبني الموقف الإسرائيلي بأن لا إعادة لإعمار قطاع غزة إلا بعد تدمير جميع الأسلحة في القطاع الثقيلة والخفيفة، وكذلك شبكة الأنفاق الموجودة تحت قطاع غزة، حتى لو أدى ذلك إلى استمرار معاناة ملايين الغزيين. والإنجاز الوحيد الذي خرج به جاريد كوشنر وخرج به مجلس السلام هو إعادة تأهيل البنية التحتية العامة في قطاع غزة. هذا الأمر مهم ومهم جدا على ضوء الأوبئة التي هناك مخاوف من أن تنتشر في القطاع، لكن هناك أزمة جدية في القطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الوفيات الناجمة عن عدم توفر علاجات لمرض السرطان أو علاج الكلى أو غيرها من هذه الأمور الحركة. كل هذه الأمور لم يتم التطرق إليها خلال الاجتماعات.
0: أحمد الدراوشة من القدس، شكرا جزيلا لك. أحمد، نتطرق بالفعل إلى هذا المشهد الإنساني المتفاقم في غزة معك أحمد البطة، في الوقت الذي تتنصل فيه إسرائيل من التزاماتها ويتعثر فيه تنفيذ هذا الاتفاق.
4: تماما جمال. البعد دائما يكون أو الحديث دائما يكون عبر الإعلام حول مصطلحات فضفاضة تتحدث عن السلاح وتتحدث عن حرية عمل إسرائيل والدفاع عن نفسها، دون الحديث عن معاناة الناس وآلامهم في قطاع غزة، وهذه المعاناة المستمرة والتي يواصل فيها جيش الاحتلال تشديد الخنق وتشديد الحصار على سكان القطاع من أدنى وأقل التفاصيل المعيشية حتى أبرزها. نتحدث عن أزمة الزيوت التي كنا نتحدث عنها اليوم، وخرجت بتحذيرات بلديات القطاع حول ما تحدثه عملية منع إدخال هذه الزيوت من توقف للخدمات الحيوية، سواء بتعطيش أكثر من 2 مليون فلسطيني ناجم عن توقف مولدات الكهرباء التي تعمل على تشغيل أبار المياه، أو حتى تلوث المياه في ظل انتشار الأوبئة ومياه الصرف الصحي وصعوبة نزح وشفط هذه المياه، لأن أيضا مركبات التي تعمل على ذلك قد توقفت بالكامل على إثر عدم إدخال قطع الغيار والزيوت. هذه الأزمة أيضا تؤثر على المنظومة الصحية المنهارة أساسا، سواء بالاستهداف الإسرائيلي الذي كان خلال حرب الإبادة، أو حتى بعدم فتح معبر رفح أمام من يريدون السفر من المرضى والجرحى بشكل يومي، أو حتى أيضا من عدم إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الصحية التي تناشد بها وزارة الصحة منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يوميا نسجل وفيات، ويوميا أيضا نسجل مزيد من الخروج عن الخدمة في كل الأقسام، أقسام وزارة الصحة، محطات الأكسجين، أقسام الخدمات الحيوية في البلديات، إزالة الركام من الشوارع المدمرة، نزح مياه الصرف الصحي، إيصال مياه الشرب ومياه الاستخدامات الأخرى، وكثيرة هي التفاصيل التي تنبئنا بكارثة إنسانية حقيقية وشيكة في قطاع غزة، مفادها أننا نتحدث عن أمراض ستنتشر ما بين الناس، أوبئة وحش بدأت بالفعل تنتشر بشكل كبير أيضا مع اشتداد حر فصل الصيف، مع انتشار المياه العادمة، مع واقع النزوح الصعب والخيام التي اهترأت على جلود الفلسطينيين الذين عاشوا داخلها نحو 3 أعوام وما زالوا يعيشون حر الصيف الحارق داخل هذه الخيام التي لا تصلح للعيش الآدمي. وبطبيعة الحال كل هذه التفاصيل التي هي جزء من معاناة أكبر يعيشها الفلسطيني داخل حياة النزوح سببت كثير من الأمراض النفسية والأمراض الجلدية وأيضا أمراض الجهاز التنفسي، يعني في ظل كل هذه المسببات، سواء بالروائح الكريهة جراء المكاره الصحية التي حدثت بسبب مكبات النفاية الصلبة أو مياه الصرف الصحي، أو حتى في ظل واقع حياة النزوح والخيام والمساحات الضيقة التي يتكدس بها الناس وتتكدس بها العائلات داخل مساحات بالكاد وجدوها لنصب خيام صغيرة لا تكفي لأعداد عائلاتهم ولا تكفي لحاجياتهم. وبطبيعة الحال هي يعني حتى وإن تحسن الواقع الإنساني لدى هؤلاء الناس ولدى هذه العائلات، لكنها تبقى حياة خيام وتبقى حياة دون المستوى الآدمي كما يقول الناس هنا. الناس بحاجة لتحسين الواقع الإنساني والمعيشي، ثم الذهاب لمرحلة إعمار حقيقية على الأقل يتحسن فيها الواقع الإنساني، وبعد ذلك يتم العمل على كثير من الأزمات التي لم تحل حتى هذه اللحظة في قطاع غزة خلفتها حرب الإبادة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد البطة من خان يونس. أفاد مراسل تلفزيون العربي أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلب الإفراج عن الصحفي الزميل محمد عرب، في حين زعمت المحكمة الإسرائيلية أن المواد السرية التي عرضت عليها تعزز الادعاء بأن عرب ناشط في حركة حماس ويشكل خطرا على أمن إسرائيل على حد تعبيرها. ويأتي رفض المحكمة العليا الإسرائيلية ردا على طلب استئناف بهذا الشأن قبل أيام. دانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال البلاد. وفي بيانها وصفت الخارجية الاعتداءات الإسرائيلية بالعدوان غير المبرر والمستمر منذ ديسمبر 2024، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانتها بشكل واضح واتخاذ موقف حازم. من جانبه حذر المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك من الغارات الجوية التي تشكل تصعيدا غير ضروري، داعيا إلى ضبط النفس. نتابع التفاصيل وآخر تطورات بهذا الشأن مع مراسلي التلفزيون العربي خالد الإدلبي من دمشق ومن اسطنبول أيضا عدنان جان. وأبدأ معك خالد بآخر البيانات الرسمية حول هذا القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور وأيضا حجم الأضرار في المكان.
5: نعم جمال، بيان وزارة الخارجية السورية أكد على أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ سقوط نظام الأسد وحتى الآن يقوض جهود بناء الدولة، وأيضا أن الدولة السورية لا تزال تلتزم بضبط النفس وتلتزم بالهدوء جراء هذا التصعيد لعدم جر المنطقة إلى أي معارك. طبعا الحكومة السورية كانت خلال الفترات الماضية قد أكدت في جميع بياناتها أنها تسعى إلى حل كل الأزمات بالطرق السلمية ولا تسعى إلى الانجرار أو الزج في البلاد إلى في أي من حروب المنطقة. أيضا حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد وهذا العدوان، وطلبت أيضا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته. وأيضا قال أكد البيان أن الدولة السورية ملتزمة بتحصيل حقوقها وفق الأصول الدبلوماسية وأيضا وفق الطرق القانونية المعمول بها. طبعا هذا البيان جاء بعد استهداف مطار أبو الظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي من قبل طائرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر الأولى. استهدفت هذه الغارات المدرج المطار وأيضا حظائر الطائرات الموجودة داخل هذا المطار. طبعا جمال للعلم المطار معطل منذ أكثر من 10 سنوات، لكن بعد زيارة وفد تركي يوم البارحة إلى هذا المطار قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه بغارات جوية، على ما يبدو أنه وفق التصريحات السابقة لمسؤولين في دولة الاحتلال أنها ترفض وجود الجيش التركي في الأراضي السورية ولا ترغب بتمدد التركي داخل سوريا، وأيضا ترفض عملية إعادة صيانة وإعادة القوى الجوية السورية استعادة قوتها عبر عمليات الصيانة، خصوصا خلال الفترة الماضية كان هنالك تحليق لطائرات حربية سورية، جولات لهذه الطائرات بعد القيام بصيانة هذه الطائرات التي تعرضت لأضرار قوات الاحتلال خلال فترة سقوط نظام الأسد في 8 و9 من ديسمبر من العام 2024، دمرت معظم القوى الجوية السورية عبر غارات مكثفة استهدفت عدد من المطارات وأيضا الرادارات والطائرات الحربية الرابضة في هذه المطارات لمنع وصولها إلى الدولة السورية الجديدة. مطار أبو الظهور للمرة الأولى يتعرض للقصف، لذلك تربط هذه العملية بعملية زيارة الوفد التركي إلى هذا المطار. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي قالت أنها ترغب بأن تبقى سوريا مجالا آمنا للملاحة البحرية لطائراتها ولا ترغب بوجود أي تهديد لهذه الطائرات في الأجواء.
0: خالد الإدلبي من دمشق، شكرا جزيلا لك خالد. إلى عدنان، كما أشار خالد بالفعل يأتي هذا القصف إثر زيارة وفد تركي للمطار. نتابع معك أيضا التصريحات التركية.
6: مرحبا جمال، يبدو واضحا أنها رسالة إسرائيلية إلى الجانب التركي، لا سيما بأن تركيا ومنذ سقوط نظام الأسد تقوم على إعادة تأهيل المؤسسات العسكرية والأمنية السورية، لأن أنقرة ترى بأن الأمن القومي التركي هو يمتد أو يبدأ من دمشق وبيروت وحلب كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي تركيا تحاول أن يكون هناك دولة سورية مستقرة لها جيش وطني قادر على حماية حدوده، وهذا ما لا تريده إسرائيل التي ترى في وجود قوة عسكرية سورية أو جيش وطني سوري مستقر على حدودها قد يشكل تهديدا أمنيا بالنسبة لها، وبالتالي هذا النفوذ أو التنافس التركي الإسرائيلي يتسع بشكل كبير داخل الأراضي السورية. وقصف مطار أبو الظهور فجر هذا اليوم ربما أو يمثل أوجه هذا التنافس التركي الإسرائيلي، لا سيما في ظل التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قيام وفد تركي بزيارة هذا المطار من أجل إعادة تأهيله. ماذا تريد تركيا من سوريا خلال المرحلة المقبلة؟ فهي تريد أن يكون لديها جيش وطني قوي. تقوم وزارة الدفاع التركية بتدريب الجيش السوري وإعادة تأهيله. بالمقابل إسرائيل تنزعج من هذا التمدد التركي أو ربما الاستراتيجية التركية تجاه الحكومة السورية الجديدة. وبالتالي هي لا تريد أن يكون هناك أي نفوذ تركي لا سيما على المؤسسات الأمنية والعسكرية في سوريا، وتعتبر ذلك خطرا عليها. أولا من ناحية أن يكون هناك جيش وطني سوري قوي، ثانيا أن يكون هناك قواعد عسكرية تركية على الأرض السورية لا سيما في ظل الخلافات السياسية الحادة بين تركيا والجانب الإسرائيلي على خلفية عدد من القضايا أبرزها طبعا الحرب الإسرائيلية أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. السؤال الآن جمال، ما هو الدور الأمريكي لا سيما بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد ضغطت على إسرائيل سابقا وقالت بأنها لا تريد أن يكون هناك أي احتكاك بين إسرائيل وتركيا لا سيما على الأراضي السورية. الآن يأتي هذا القصف وتأتي هذه الرسالة الإسرائيلية، ما هي الخطوات التي سوف تتخذها أنقرة حيال هذا الهجوم؟ حتى هذه اللحظة ليس هناك أي بيان رسمي تركي لا من الخارجية ولا حتى من وزارة الدفاع إزاء هذا القصف الإسرائيلي، لكن على ما يبدو فأن حدة التنافس الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل سوف تتسع خلال المرحلة المقبلة. نستذكر تماما قيام إسرائيل أيضا بقصف مطار تيفور في ريف حمص مطلع هذا العام، وكذلك القصف الذي تجدد هذا اليوم على مطار أبو الطهور وهو مطار متوقف أو خارج الخدمة منذ 10 سنوات. لكن الرسالة جاءت واضحة بعد قيام وفد تركي بزيارة هذا المطار والخطط التركية بإعادة تأهيله، يأتي هذا القصف الإسرائيلي وهي رسالة إسرائيلية واضحة، وربما تكون أنقرة قد تلقفتها بشكل واضح، وقد يكون هناك بالتأكيد خطوات أو مواقف سياسية تركية خلال المرحلة المقبلة ردا على هذا التصعيد
0: سنبقى معك في المتابعة
6: على حدود تركيا الجنوبية.
0: نعم عدنان جان من إسطنبول، شكرا جزيلا لك عدنان. أفادت وسائل أعلام سورية بانفجار خزان وقود في محطة بانياس الحرارية على الساحل السوري أثناء عمليات صيانة، وسط تقارير عن مقتل 3 عمال جراء الحادث، في حين وثقت مشاهد لحظة توافد سيارة الإسعاف إلى موقع الانفجار. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
7: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران وإنه ليس في عجلة من أمره لحسم هذا الملف.
8: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة بمضيق هرمز، هذه هي أحدث التحركات العسكرية التي تعرفها المنطقة بعد مرور شهرين كاملين على إقرار مهلة 60 يوما التي اعتمدها الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة للبت في المسائل الخلافية كالملف النووي وأزمة مضيق هرمز. 8 أسابيع لم تكن كافية إلا لإرساء مناخ من عدم الثقة بين الطرفين وإعادة إحياء أجواء الحرب. فرضت الولايات المتحدة حصارها الشامل على الموانئ الإيرانية، وشددت طهران بالمقابل قبضتها الحديدية على المضيق، واستمرت بذلك حالة التذبذب في الملاحة البحرية. ووسط أجواء حالة لا يقين ومحاولات دول إقليمية الدفع نحو إحياء مسار التفاوض وإعطائه جرعة من الفاعلية، يتحدث الرئيس ترامب بلهجته التي دأب على اتباعها في سياق حديثه عن إيران، ويقول إنها تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، كما يوجه رسالة مباشرة لقادتها برفع الراية البيضاء، راية لا يبدو أنها سترفع بالنظر إلى حدة المواقف التي تصدر عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية. تقول طهران إن سياسة المهل والوعيد والتهديد لن تنفع معها.
7: لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة الستين يوما، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل.
8: لا يغفل الإيرانيون ورقة مضيق هرمز. يقول كبار القادة في الحرس الثوري إنه لن يفتح ما دامت الخروقات شعارا لإدارة الرئيس ترامب وفقا لتصريحاتهم.
9: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
8: الواضح أن لعبة الشد طاغية على الخطاب الرسمي في إيران والولايات المتحدة رغم تراجع الحسم العسكري الذي لوح به الرئيس ترامب مرارا، لكن التراجع عن هذا الخيار أو تأجيله يستحضر حجم التحديات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تواجهه.
0: قال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي إن رئيس الوزراء علي الزيدي بحث هاتفيا مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الاعتداءات التي استهدفت عددا من المواقع في إربيل. وأشار المكتب الإعلامي إلى إدارة الزيدي للهجوم بالمسيرات الذي استهدف المكتب الخاص لبارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية، مؤكدا أن المساس بأمن الإقليم يمثل مساسا بالأمن الوطني العراقي، كما أكد أن الجهات المختصة ستتولى التحقيق
8: التي تواجهه.
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM على إثر الحرب
6: العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية، لكن هنالك إشارة مهمة جدا تطرق لها يعني البرزاني في تغريدة له على حسابه الشخصي بأن الهجوم كان إيراني، وبالتالي فإن هنا الحديث يجب أن يكون بالسياق الدبلوماسي وليس بتشكيل لجنة أمنية داخلية، خاصة وأنه أشار إلى أن الهجوم بطائرات مسيرة إيرانية ومن الأراضي الإيرانية، وهذه الإشارة جاءت من رئيس الحكومة في إقليم كردستان العراق، وهذا يعني يدفع باتجاه أن يكون هنالك دور دبلوماسي للجانب العراقي. ويبدو أن الحكومة أيضا خطط بهذا الاتجاه عندما أجرى وزير الخارجية العراقي ليلة أمس اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقشي، وتحدث عن هذا الهجوم ويعني طلب إيضاحات حول أسباب هذا الهجوم الذي استهدف موقع مدني بالأصل، وهو أيضا موقع حساس كونه يعني مكان إقامة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق وأيضا المسؤول الأمني. هنالك معلومات تشير إلى أن عرقشي أوضح للجانب العراقي وتحديدا لوزير الخارجية فؤاد حسين بأن ليس هنالك معلومات لديهم عن هذا الهجوم أو استبعد حتى أن يكون من قبل الجانب الإيراني بشكل رسمي، كما نعرف أن إيران تتبنى بشكل واضح الكثير من الهجمات التي تستمر طبعا منذ يعني بداية هذا العام وحتى الآن باستهداف مواقع عراقية على الأراضي العراقية بحجة أنها تستهدف أحزاب المعارضة الإيرانية الموجودة في الأراضي العراقية وتحديدا في إقليم كردستان العراق، ولكن هم لم يؤكدوا هذا الهجوم بحسب المعلومات التي وصلت يعني من مصادر سياسية بعد الاتصال الذي جرى بين عراقشي وحسين. لكن يبقى أيضا هنالك طلب من حكومة إقليم كردستان للضغط على المركز بصفتي أن هذا الملف سيادي وينبغي أن يكون هنالك تحرك على المستوى الدبلوماسي من أجل أن يكون هنالك توثيق لهذا الهجوم لدى المجتمع الدولي. وأيضا هنالك طبعا كانت إدانة من قبل الإطار التنسيقي في اجتماعه ليلة أمس لهذا الهجوم، على الرغم من الإشارة الواضحة التي ذكرها مسعود البرزاني أو مسرور البرزاني في بيانه بأن الهجوم إيراني، وهذه يعني سابقة لم نشهدها من قبل جمال، أن يكون هنالك اتهام واضح لإيران بهذا الهجوم ويكون هنالك إدانة من قبل الإطار التنسيقي الذي يمثل المظلة السياسية الكبيرة للحكومة العراقية والقريبة في الغالب من إيران، وطبعا هنالك زيارة مهمة سوف يجريها رئيس مجلس النواب الإيراني إلى العراق غدا، ومن المرجح أن تطرح هذه الملفات وتناقش مع المسؤولين في بغداد، وخاصة أنه سيلتقي الرؤساء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
5: شكرا لك تحسين طه من بغداد. هذا وقال مراسل التلفزيون العربي إن حريقا اندلع في مستودع للوقود بمنطقة تانجرو في السليمانية شمالي العراق. وأضاف مراسلنا أن الحريق اندلع بعد تسرب للوقود واشتعاله قبل أن تمتد النيران سريعا إلى الصهاريج ومناطق أخرى في المستودع. وبحسب المصدر أدى الحريق إلى احتراق 34 صهريجا محملا بالبنزين، مقدرا كمية البنزين التي التهمتها النيران بأكثر من 3 ملايين لتر. في اليمن تتواصل العمليات العسكرية المتبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي، في حين أمر مجلس الدفاع الوطني اليمني بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي في ظل تصعيد الحوثيين هجماتهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
7: التصعيد في اليمن يتواصل من جبهات مأرب والجوف وحضرموت والحديدة وتعز والضالع ولحج، وصولا إلى ممرات الملاحة في البحر الأحمر، وسط تحذيرات من انزلاقه إلى حرب مفتوحة. في أحدث التطورات، مجلس الدفاع الوطني اليمني يأمر بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ردا على هجمات الحوثيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. خلال اجتماع في الرياض قال رئيس المجلس رشاد العليمي إن القوات العسكرية تبقي جاهزيتها عند أعلى مستوى، مشددا على ضرورة تعزيز الإنذار المبكر ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية. العليمي وجه أيضا بتكثيف العمل الاستخباري والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للحوثيين، وربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال وفق تعبيره. في المقابل واصلت جماعة الحوثي استهداف مواقع خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بالصواريخ والمسيرات، في حين قالت القوات الحكومية إن مدفعيتها قصفت مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. مع اتساع دائرة التصعيد أطلق مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذيرا جديدا، إذ دعا الطرفين إلى وقف الهجمات المتبادلة وتجنب أي أعمال من شأنها أن تعيد اليمن إلى الصراع الشامل. بحسب الأمم المتحدة فإن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تخاطر بمفاقمة معاناة المدنيين في الوقت الذي يواجه فيه نحو 18 مليون يمني على الأقل انعدام الأمن الغذائي. في اليمن تتسع دائرة النار، في حين تتصاعد دعوات محلية ودولية للتحرك من أجل وقف التصعيد في ظل مخاوف من أن تضيق مساحات التهدئة يوما بعد آخر.
5: نرصد هذه التطورات الميدانية في اليمن مع اشتداد المعارك على أكثر من جبهة مع مراسلي التلفزيون العربي عمر المكرمي من عدن وأيضا خليل القاهري من صنعاء. ونبدأ معك عمر بآخر تطورات الميدان وبيانات القوات الحكومية أيضا بشأن هذه الهجمات المتبادلة مع الحوثيين.
8: جمال، ما استجد خلال

0: مصادر محلية من تلك المنطقة. وفي باب المندب جمال، تسرب المياه إلى السفينة أمير خان التي استهدفها الحوثيون بالأمس بأربعة صواريخ بالستية، استهدفها الحوثيون وهي رابضة في اللسان البحري بباب المندب، وهذا يهدد بفشل محاولات إنقاذ السفينة بحسب مصادر ملاحية. عملياتيا وفي الميدان أيضا تجدد المواجهات في مأرب في مواقع متفرقة من مأرب، وتحليق مكثف لطائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت عربات وتحصينات عسكرية للحوثيين، كما استهدفت ناقلات جند للحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن وفق مصادر عسكرية ميدانية. المواجهات لا تهدأ في جبهة جمال في اليمن إلا واشتعلت في أخرى. هناك هدوء نسبي للمواجهات الميدانية في مأرب، واشتعلت في تعز في منطقة حيفان المناطق الريفية بتعز، تجدد المواجهات هناك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، وكانت قد هدأت خلال الساعتين الماضيتين لكنها تجددت الآن وسط تعزيزات للطرفين. المسيرات الحوثية امتدت إلى منطقة الأحكوم حيث تدور المواجهات، ومنطقة الأحكوم هي أيضا محاذية لجبهة حيفان جنوبي تعز. امتدت المسيرات الحوثية وحلقت في أجواء المنطقة هناك، واشتدت المواجهات وسط تعزيزات عسكرية للطرفين. القوات الحكومية أيضا مسنودة بقبائل من الزريقة والصبيحة أرفدت بعدد من المقاتلين هناك. هذه تطورات طرأت حتى هذه طرأت خلال اللحظات الأخيرة. المواجهات أيضا في جبهة الجوف شمال شرقي البلاد وهي منطقة نفطية جمال. هذه التطورات الأخيرة حتى هذه
1: عمر المقرمي من عدن، شكرا لك عمر. نتابع معك خليل أيضا البيانات الحوثية وآخر التصريحات. أيضا عمر يتحدث عن تعزيزات أيضا عسكرية حوثية في مختلف جبهات القتال لا سيما في منطقة الحكومة.
2: مرحبا جمال، يعني ما صدر هنا في صنعاء من بيانات خلال ساعات هذا اليوم كانت تتحدث فقط عن استهداف مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة وفقا للبيان الذي أوردته وكالة سبا، وذلك ردا على اختراق الجانب السعودي للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة، صعدة في الاتجاه الشمالي وحجة في الاتجاه الشمالي الغربي على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وهذا الاستهداف طبعا ليس الأول لمنشآت تابعة لأرامكو، ولكن يتزامن بطبيعة الحال مع توسع نطاق العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين في أكثر من اتجاه في الجبهات الداخلية، سواء في ما أعلن خلال الساعات الماضية في مأرب أو ما سبقه قبل ذلك ما أعلن يوم أمس في المخا وأيضا في أكثر من جبهة. وهذه العمليات العسكرية تقول القوات التابعة لحكومة صنعاء إنها ستبقى متواصلة ومستمرة، ذلك أنها تعد ردا يعني هجمات استباقية ردا على تحشيدات عسكرية أو تستهدف تحشيدات عسكرية لجانب الحكومة المعترف بها بدعم من السعودية لتنفيذ مخططات عسكرية. وبالتالي هذه العمليات أيضا سواء في الجبهات الداخلية أو أيضا حتى ما يعلن من تنفيذ عمليات ضد سفن في المياه الإقليمية اليمنية في باب المندب أو في البحر الأحمر بشكل عام، هي تأتي في إطار ما كان قد أعلن من بدء فرض الحظر البحري على الجانب السعودي وتحديدا السفن السعودية منذ 22 من شهر يوليو الماضي. وبالتالي نحن على ما يبدو أمام مشهد متصاعد من عملية التصعيد والتصعيد المقابل، وخاصة مع دخول الطيران المسير على ما يبدو بشكل مكثف من قبل الجانبين في مشهد يعني يدل على أن حجم الصراع.
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد، تشكيلة ضخمة

0: من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. مطار بظهور العسكري شمالية سوريا، ويأتي بعد زيارة لوفد تركي لهذا المطار. حذرت شبكة أطباء السودان من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة جراء أزمة نزوح كثيفة تشهدها مدينة قيسان عقب هجمات الدعم السريع. وقالت الشبكة إن هجمات الدعم السريع على قيسان تسببت في فرار أكثر من 5000 نازح إلى مدينة الدمازين في أوضاع حرجة تستدعي تدخلا عاجلا. وحذرت الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام، وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وسط نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. هذا وأكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم ضرورة دمج كل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقات السلام دمجها في الجيش السوداني. وخلال حفل في أم درمان لتخريج دفعة جديدة من هذه القوات التي جندها، شدد إبراهيم على ضرورة توحيد القوات العسكرية وحصر السلاح في يد الدولة، مشيرا إلى أن الحركة جاهزة لتنفيذ الترتيبات الأمنية قبل نهاية الحرب.
3: رسالتنا للجيش أن هؤلاء الشباب جزء من القوات المسلحة، وأننا نطمح في أن تتم الترتيبات الأمنية لكل التشكيلات المسلحة الموقعة على اتفاقات السلام قبل نهاية الحرب. هؤلاء جاهزون، نحن جاهزون لنكون جزءا من القوات المسلحة.
2: هذا وحذرت الأمم المتحدة من تصاعد القتال في السودان، حيث دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دعا جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بسرعة وأمان ومن دون عوائق.
4: نجدد دعوتنا إلى جميع الأطراف لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة ومن دون عوائق. لا يزال زملائنا في المجال الإنساني يحثون المانحين على تقديم تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية، فخطة الاستجابة للسودان لهذا العام ممولة بنسبة 41% فقط، إذ جرى توفير 1.2 مليار دولار من أصل 3 مليارات دولار مطلوبة فعلياً.
2: مراسلنا وائل محمد الحسن ينضم إلينا الآن من أم درمان. وائل، نرصد معك هذا المشهد الإنساني بداية في قيسان بعد هجوم قوات الدعم السريع. نتحدث عن فرار أكثر من 5000 نازح إلى الدمازين، وآخر تطورات الميدان أيضا.
5: نعم جمال، تظل حركة النزوح المستمرة هي أكبر المعضلات والعراقيل التي تواجه المنظمات المحلية وحتى المنظمات الدولية، وربما دخول فصل الخريف والهطول المستمر للأمطار بغزارة في عدة مواقع ومحاور للقتال. زاد من هذه العراقيل وهذه العقبات التي تواجهها هذه المنظمات في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مراكز النزوح أو معسكرات النزوح في إقليم دارفور وفي كردفان وحتى في إقليم النيل الأزرق. شبكة أطباء السودان تتحدث عن أكثر من 5000 نازح وصلوا بالفعل إلى مدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق، فيما تقول مجموعة محامي الطوارئ أن أكثر من 12000 قد نزحوا بالفعل من محافظة قيسان باتجاه المناطق الآمنة وباتجاه محلية والدلماحي، ومن ثم وصولا إلى عاصمة الإقليم الدمازين عبر القوارب العادية، مما يشكل مخاطر حتى على المدنيين وعلى النازحين في عبور النيل الأزرق. أيضا من العقبات التي تواجه هذه المنظمات داخل معسكرات النزوح في مدينة الدمازين هو عدم وجود الخيام الكافية لإيواء مئات الأسر الموجودة بالفعل في مدينة الدمازين، أو حتى لأولئك القادمين من محلية جيسان بعد الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على محافظة جيسان، والمخاوف الكبيرة للنازحين من أن تتكرر عمليات الانتهاكات الموسعة التي تقوم بها قوات الدعم السريع. حتى الآن لا توجد أرقام رسمية من قبل حكومة الإقليم أو حتى من قبل الحكومة المحلية في محافظة جيسان عن أعداد القتلى أو حتى النازحين في صفوف المدنيين في محافظة جيسان أو حتى في محافظة الكرمك التي تعاني هي الأخرى من ذات ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية. وبالتالي المطلوبات الفورية الآن هي الخيام لإيواء هذا العدد الكبير من النازحين. بحسب بعض الإحصائيات للمنظمات المحلية أن أكثر من 120 ألف نازح قد وصلوا بالفعل إلى الدمازين في فترات متلاحقة جراء العمليات العسكرية في الجنوب الشرقي لإقليم النيل الأزرق.
1: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: لك وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

0: مساء الخير لكل المتابعين ولكل المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تكاتي. أهلا ومرحبا فيكم. تحياتنا لك عزيزي المواطن وين ما كنت بتسمعنا، إما في بيتك أو في مكان عملك أو بالسيارة أو طفران أو متفائل أو إيش ما كان وضعك، مساء الخير. والمساء أكيد أكيد المساء من الحرية كمان غير. فأكيد بدنا نمسي على كل حدا بيسمعنا على موجتنا 92.7 FM أو حتى اللي بيشاهدنا وبيسمعنا على HR Live على الفيسبوك. مساء الخير لأصحاب التكاسي اللي ربنا إن شاء الله بعطيهم طولة البال علينا ويعطينا طولة البال عليهم، لأني بحس أكثر شريحتين في المجتمع بصير فيه تصادم ما بينهم هم أصحاب التكاسي والزبائن. فإن شاء الله بالأمور بتكون دائما أفضل، والشوب أكيد يعني كلنا بدنا نراعي موضوع الشوب والجو اللي شوي يعني بيزيد الوضع سوء.
1: بتعرف تكلم لبناني؟
2: أكتر من اللبنانيين وأحسن من اللبنانيين كده.
1: طب قول كده حاجة لبناني؟
2: حاجة لبناني؟ صحتين
1: يا ابن اللعيبة
3: كمل
2: زعتر.
1: ايه ده يا ابن اللعيبة؟
2: فتوش.
1: ايه ده انت لبناني بجد ولا ايه؟
2: انت كتير مهضوم. أبشر.
3: لا أبشر دي سعودي.
2: أيوة واحد سعودي عايش في لبنان فترة وراجع يعني بيدرس.
1: بتعرف تكلم لبناني؟
2: أكتر من اللبنانيين وأحسن من اللبنانيين كده.
1: طب قول كده حاجة
0: يعني لبناني. كل هذا عشان حكيت لك شوية لبناني يا ربحي، بس أنا متمكن من لبناني. يعني رغم كل شيء إلا أنه لازم شوي نلطف الجو، بوابات، حواجز، أزمات، شوب. تخيلوا احنا محاطين بكل الظروف اللي بتخلينا نكتئب، بس احنا بدناش نكتئب
3: كده. واحنا بندفن البنات ان احنا نجيب فرقة ونخش احنا التلاتة معهم على اننا لبنانيين ونبقى فرقة المنقوشة اللبناني، وان شاء الله يعني هتاكل مع اللجنة المنظمة عادي.
4: انت بتعرف تتكلم لبناني؟
3: مش قالك دعوة، الله الوكيل ازعل مني. ها لبناني ولا مش لبناني؟
5: ده شرقاوي.
3: انت عايز تشترك في الحوار وخلاص؟ انا اعرف واحد شغال عند ابو رامز وبيتكلموا كلهم كده في المحل.
5: مين؟ مسعد؟
3: ايه ده؟ ايوه مسعد ابن خالتي. انت تعرفه؟
0: يعني ربحي مش عارف فوتنا على موجة لبنان. طلع انا مش رح احكي لبناني على الهواء على فكرة، يعني لانه اذا بحكي اذا حدا لبناني بسمعني. يعني فلا خلينا على لهجتنا الله يرضى عليك، بنحكي لبناني بس تحت الهواء يعني. كل تحية أكيد لربحي أبو رموز اللي رح يكون معنا اليوم في الهندسة الإذاعية، أكيد أنا ملاك أبو رعية رح أكون معكم هاي الحلقة السبعاوي. أنت يعني من لبنان للسبعاوي بالله عليك ارحمني. يلا تحية للسبعاوي. وكمان إيهاب النتشة كمان معنا موجود من طاقم الهندسة، وأشرف أشرف أكيد كمان يعطيك ألف عافية يا أشرف. وكمان هو ما بزبط ما نعطي ضيفنا الصامت تحية يا ربحي، في معنا ضيف طفل صامت داخل الاستوديو، يعني اللي بيحضرونا على البث المباشر بيشوفوه بس اللي بيسمعونا مش رح يزبط يشوفوه. فريد عبد العال فريد أبو رعية طبعا ابن أخوي، هو ضيف صامت، يعني احنا بنحاول قدر الإمكان نسيطر على الوضع انه يضل الوضع مستتب وما يدخل معنا على الهواء.

0: يعني ما بعرف إذا فريد سامحها أو لا. عموما في موضوع طرحته أنا في الحلقة اللي فاتت عن موضوع بدلات العرائس والصالونات، يعني بعثوا لي بعض الأشخاص محتجين، ما بعرف هم محتجين ليش، يمكن لأنهم هم أصحاب صالونات أو لأنهم هم أصحاب بدلات، يعني شوي هيك بلوموا في موضوع طرح هاي القضية إنه تعتبر هاي رزقتهم. إنه طيب خلينا بما أنه الناس عندها قبول في هذا الموضوع، خلاص خلي المركب ساير، خلي ما دام الناس عجبها ليش أنتوا بالإعلام بتحبوا دائما تخربوا علينا؟ هسا يا جماعة الخير، إحنا ما بنخرب على حدا، بس المنطق منطق. إحنا لما بنطرح قضية معينة، إحنا زي ما بنناصر بعض القضايا وبندعم بعض القضايا، في كمان قضايا لازم نواجهها، وهي من القضايا اللي فعلا لازم ينحكى عنها لأنه الموضوع صار بزيادة شوي، وسنة عن سنة للأسف الموضوع بزيد. فموضوع زي هيك يعني أنا بالمرة اللي فاتت أصلا يعني ما ذكرت أي شيء، ما ذكرت صالونات معينة أو معارض معينة، ولكن بشكل عام الموضوع بده مواجهة بشكل عام. يعني شوي يعني لا بدوش طخ وحجار، يعني يا ربحي بده مواجهة بالكلمة، بده مواجهة إنه إحنا عن جد نعترض على هذا الموضوع. يعني الزيادة يعني ما بعرف، بس الأسعار بصراحة خيالية، بالوضع الطبيعي خيالية، فما بالك هاي الأوضاع، يعني هاي الأسعار بوضعنا الحالي. يعني عشان هيك يا ربحي أنا حكيت لإيهاب ما نصحته ما يتجوزش، لأن الوضع ما بطمن والوضع ما بيشجع، فأنت كمان يا ربحي يلا. لا أنت وإيهاب وكل الشباب يعني
1: سهر وصبايا وكيف قال يعني اني نسيت وبطلت حنيه، لكن
0: لا برضه مش نضلنا عزبيه، ويعني مش تضلكوا عزبيه وسهر وكيف واشياء، لا احنا ضلكوا عزبيه، ضلكوا بشغلكم، ولما الامور تصير منيحه والوضع يتغير للاحسن تتجوزوا. يعني انا بشجع على العزوف عن الزواج.
1: حبي لك ادمان برجع.
0: طيب نخرج لدقات الساعة يا ربحي وراجعين لنكمل معكم حلقتنا والموضوع اللي رح نحكي فيه، خليكم معنا.

رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا. قبل ما نفوت في موضوعنا أكيد بدنا نقدم تحية مميزة لأبو عمر. كل التحية لك، مساء الخير يا أبو عمر وين ما كنت تكون، مساء الخير أكيد لك وإن شاء الله يومك سعيد.

فأكيد تحياتنا لكم المجددة دائما. أبو عمر على السمع، الله يسعد مساك يا رب، وكمان تحية لك.

كمان أكيد بدنا نمسي على فريد حبيب عمته. فريد معنا ضيف الصامت داخل الاستوديو. مساء الخير كمان لفريد يلي بنحاول قدر الإمكان إحنا والهندسة بجهود إنه إحنا نسيطر على هدوءه. فكمان مساء الخير لكل اللي بيسمعونا.

اليوم يعني طبعا عشان برضو قبل ما نفوت في موضوعنا، سناء المحتسب معنا على التعليقات، مساء الورد، وكمان محمد بحكين أحسن إيش العزابية تاخد حريتك. لا مش عادي على فكرة، موضوع الحرية مش مربوط بالعزوبية. الحرية ممكن تكون متزوج ماخد حريتك، ممكن تكون عزابي على فكرة ومش ماخد حريتك. فسناء يعطيكي ألف عافية، مساء الخير لإلك ولكل المتابعين على البث المباشر. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم. دائما الظروف اللي حوالينا بتأثر علينا كثير، بتأثر على كثير أمور وعلى كافة الأصعدة. اليوم بدنا نحكي عن موضوع اتخاذ القرار، وكيف إحنا ممكن نساعد أنفسنا لنتخذ قرار ونواجه الحيرة بثقة. يعني الظروف اللي إحنا بنعيش فيها والوضع اللي إحنا وصلنا له خلى فيه كثير مسببات إنه إحنا عن جد نحتار أكثر ما يكون عندنا جزم في إنه إحنا نتخذ القرار المناسب في أي موضوع، أي موضوع كان. فدائما إحنا بنشعر إنه إحنا محتارين، حتى لو كان القرار سهل، حتى لو كان القرار بسيط، دائما إحنا بنحتار وبناخد وقتنا بإنه إحنا نتخذ القرار المناسب.

فدائما إحنا أغلب أوقاتنا دائما بنكون أمام مفترق طرق، وهذا مفترق الطرق اللي إحنا بنكون مش عارفين شو نختار أو شو نقرر. فبدنا نحكي كم حكمة ممكن تساعدنا على إنه إحنا نستدل على القرار الصحيح، لأنه عن جد ممكن أنا بالحلقة السابقة كمان حكيت عن موضوع التشتت، التشتت بكل شيء. إحنا ممكن التشتت اللي بداخلنا بيخلينا كمان أو بيخلي التأثير أكبر على إنه إحنا نتخذ قرار، يعني على مستوى نروح مشوار أو ما نروح. تخيلوا القرار يعني في هذا الموضوع مثلا من أحد المواضيع اللي إحنا فعلا بنواجه صعوبة إنه إحنا نتخذ قرار.

فدائما حياتنا مبنية على القرار السليم، بس الفكرة وين؟ إنه إحنا كيف نتخذ القرار السليم؟ كم مرة من كثير من اللحظات بتضيع علينا فرص لأنه إحنا بكون ما عندنا القدرة إنه إحنا ناخد قرار معين، لأنه في لحظة من اللحظات اللي إحنا لازم ناخد فيها قرار ما بناخد فيها قرار. فمثلا من أهم الأشياء اللي إحنا يعني مهمة جدا جدا مهمة بأنه إحنا نكمل مسيرتنا بهاي الحياة فيما يخص اتخاذ القرار، أنه إحنا نتخذ القرار. في ناس ما بعرف بكون عندهم خوف زيادة أو ضعف بالشخصية بيمتنعوا على أنهم يتخذوا القرار، وكثير من الأمور وكثير من اللحظات بيضيعوا على حالهم فرص فقط لأنه ما عندهم الجرأة إنهم يتخذوا قرار معين. يعني مثلا من أهم الأشياء اللي إحنا لازم نعملها إنه إحنا نتخذ القرار ولو كان القرار خاطئ. يعني في ناس مش دائما عندهم القدرة إنهم يتخذوا القرار الصائب، بس تاخذ قرار غلط، طبعا حسب الموضوع، في أمور مصيرية ما بزبط ناخذ قرار غلط فيها، ولكن أنا حديثي عن بعض الأشياء اللي يعني مش كثير ممكن تأثر، يعني مش كثير ممكن تدمر حياتنا أو ممكن تعمل إشي خطير. هاي الأشياء خلينا نأخذ قرار ولو كان خاطئ. الخوف ما بيعالج، الخوف ما بيخلينا يعني نمشي أي خطوة للأمام. يعني أنت خد خطوة تمام، أحسن ما أنك أنت تضلك محلك، أحسن ما أنت تكون يعني حياتك كلياتها فعليا خوف. فأن تخطئ في القرار خير من أن لا تقرر أبداً.

0: فبتعزز هاي الحكمة فكرة المبادرة، إنه ممكن إحنا نصحح الخطأ وممكن نستفيد منه، بينما يقتل هذا القرار الجمود والوقوف في منتصف الوقت وبشل الحركة. فإحنا فكرة الجمود هاي بدنا شوي نكسرها ونتخذ القرار. يعني لما بدنا نأخذ قرار خطأ مش نهاية الحياة على فكرة، لما بدنا نتخذ قرار خطأ ممكن إحنا نعدل من القرار، ممكن نصحح من القرار. فالقرار الغلط يا جماعة مش نهاية الحياة. محمد بحكينا كيف بدنا نختار الشيء الصح. هسا هي ما في قاعدة معينة لكل شخص كيف يختار الإشي الصح، كل حدا له ظروفه، كل حدا له شخصيته، كل حدا له اتجاهه لكل الأمور. فموضوع انه احنا نختار الشيء الصح هذا شيء بيختلف من حدا لحدا، كل واحد يشوف شو المناسب لإله. ولكن في بعض اشخاص عن جد ما عندهم قدرة انهم يقرروا بالشيء الصح، او ما بيميزوا انه هل هذا شيء صح او غلط. بس اذا احنا ما كنا ميزين معلش نقوي قلبنا ونقرر، واذا كان في اي خطأ ممكن يتعدل. زي ما حكيت لكم القرار الغلط ابدا مش نهاية الحياة. فالقرار الصح دائما عشان احنا يكون قرارنا صح بدنا نحط العاطفة على جنب. يعني القرار الصحيح هو اللي بيتم اتخاذه بناء على مبادئ مش على عواطف عابرة. يعني كيف بدك تميز انه انت قرارك صح؟ بدك تحط عواطفك على جنب كليا وتفكر في المبادئ، تفكر بالمنطق. لأنه القرارات المصيرية، القرارات المهمة في حياتنا عمرها ما كانت مبنية على العواطف، وأي قرار مصيري بنكون إحنا بانينه على العواطف كونوا متأكدين إنه راح يكون فاشل، وهذا القرار خاطئ كل تأكيد. وكلنا لو بدنا نراجع حالنا، كلنا لو بدنا نشوف إحنا القرارات الغلط اللي ما أخذينها بحياتنا، لما بدنا نيجي نتذكر إحنا هذيك الفترة لما قررنا هذا القرار بناء على شو قررنا، إذا كان مبني على العواطف بيكون فعلا قرار فاشل. فكل قراراتنا الفاشلة بحياتنا بتكون هي فعليا مبنية على العواطف. يعني راجعوا حالكم بتشوفوا أنه قراراتكم الخاطئة كانت كلها مبنية على العواطف وليس على المبادئ. بدنا نطلع لفاصل وراجعين لنحكي عن كم حكمة برضو ضلوا عن موضوع أنه احنا كيف نتخذ القرار الصح.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و 23 و 24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. ثلاث أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين. حن

0: الجوال ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا، يا أهلا وسهلا فيكم للي انضموا لنا مؤخرا أو اللي لسه صامدين معنا من بداية الحلقة. أكيد كمان حسني وزوز مساء الخير لإلك، مساء الخير لكل اللي معنا على التعليقات على البث المباشر. اللي انضموا لنا مؤخرا اللي كنا نحكي فيه عن القرارات وكيف إحنا ممكن نتخذ القرار الصائب والقرار الصحيح ويكون عندنا القدرة على إنه إحنا نتخذ القرار. من ضمن الأشياء اللي بدها تساعدنا لنتخذ القرار الصحيح هي يعني استكمالا للي حكيناه سابقا، الوضوح. يعني موضوع إنه إحنا لازم تكون كل الأمور واضحة أمامنا لا تساعدنا بإنه إحنا نتخذ القرار الصحيح والقرار اللي مش ممكن يعني ندفع ثمن قرارنا الخاطئ. فأحيانا أو بالتأكيد أو غالبا إنه إحنا لما بده يكون كل المعطيات أمامنا واضحة، إحنا لما بدنا نبحث عن الوضوح هو الخطوة الأولى والأساسية في عملية الحزم تلقائياً.

أمجد بيحكي لنا مساء الخير أخت ملاك. أحيانا العائلة ما بتساعد أن الإنسان يتخذ قراره لأنه هناك بعض الأفراد لا تساعد عائلاتهم على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار منذ الصغر، وبتربي في أفرادها أنه القرار الأول والأخير للوالدين، عشان هيك بيكونوا مترددين دائما في حياتهم. موضوع جميل، شكرا لك على طرح برنامج. شكرا لك أخ أمجد. موضوع القرار وهو ببلش فعلا من تربيتنا لأطفالنا، كيف إحنا نربي أولادنا من وهم صغار كيف يتعلموا يتخذوا القرار. يعني أكيد في بعض الأمور إحنا لازم نرجع لأهلنا أو نرجع للأكبر منا أو الأكثر خبرة منا، نرجع له في أي قرار بنتخذه. ولكن في أمور تانية إحنا لنا الحق إنه إحنا نأخذ قرار فيها. حتى الطفل اللي عمره 5 سنين أو حتى الطفل الصغير، في بعض الأشياء لازم نسأله إنه أنت بدك هاي أو هاي، ما نفرض عليه إشي معين. فإحنا كيف بنربي أولادنا بإنهم يتخذوا القرار أو يكون لهم المساحة اللي هم بيتخذوا القرار من خلالها، علشان لما يكبروا فعلا ما يكونوا أشخاص مترددين بإنهم يتخذوا أي قرار، ما يركنوا إنه في حدا تاني بياخد عنهم القرار اللي بخصهم. يعني في كثير من الأشخاص سواء صبايا أو شباب بيكبروا وهم معتمدين على أهليهم أو على أي حدا ياخد عنهم قرار، تخيلوا. فهذا شيء بيربي عندهم شخصية ضعيفة مهزوزة، مترددين دائما. وإحنا حلقتنا اليوم عن التردد، إحنا بدنا نواجه التردد وبدنا نبني ثقتنا بنفسنا لنتخذ قرار صائب، قرار منيح إحنا راح نستمر في بحياتنا. يعطيك العافية يا ربحي. هسا بنكمل مع إيهاب. فشكرا للتعليق، لأنه صدقا الموضوع ببلش من عند الأطفال، كيف إحنا نربي أطفالنا على هذا الموضوع. يعني بدنا نستشير اللي بنثق بعقله، وبدنا أكيد يعني اللي بيملي علينا ضميرنا. يعني بعض الأمور إحنا ما بدنا نعمل فيها أنه إحنا لازم نأخذ القرار. موضوع القرار يا جماعة الخير موضوع مش بسيط. في أمور لازم نستشير فيها، في أمور قرارنا بإيدنا، إحنا لازم نقرر، إحنا لازم يكون عندنا القدرة أنه إحنا، يعني إحنا أدرى باحتياجاتنا، أدرى بالأشياء اللي بتناسبنا. فبالتالي موضوع القرار موضوع كثير مهم، إنه إحنا عن جد نواجه التردد الدائم يلي إحنا بنعيشه هاي الفترة. ظروف وكثير مسببات خلتنا دائما مترددين إنه إحنا ناخد أي قرار ولو كان بسيط.

ناخد قرار ما ناخده احنا غضبانين، بدنا نكون شوي بكامل قوانا العقلية، نكون تكون أمورنا تمام، لا في قمة سعادتنا ولا في قمة غضبنا، بدنا نكون شوي الأمور مستقرة، وبناء عليها رح يكون قرارنا أكيد صائب. فعادة بتكون هاي قرارات انفعالية، لما بدنا نكون إحنا غضبانين أو في قمة سعادتنا هاي قرارات انفعالية، فإيش بيتبعها؟ تلقائيا ندم طويل.

فكثير من الأشخاص اللي للأسف كانوا غضبانين أو كانوا سعيدين كانت قراراتهم غلط، فبالتالي بينتج عن هاي القرارات ندم. كثير من القرارات اللي للأسف كانت هي السبب في استمرار مشاكل أو كانت نهاية المطاف، للأسف هي مشكلة. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. كمان حكمة بتساعدنا، هاي الحكمة على انه احنا ناخد القرار، يعني من استبد برأيه ضل، ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم. يعني المشاورة مش غلط، واحنا بمجتمعنا يعني في عندنا روح المشاورة، يعني احنا بنشاور، يعني احنا مجتمعنا العربي، وكمان احنا هون يعني احنا بفلسطين اي قرار بنشاور فيه، يعني يعني مش مثلا ممكن الدول الغربية كل واحد قراره بإيده، مجرد ما الواحد يصير عمره 18 سنة بحكي لك أنا بالغ راشد قراري بإيدي فيما يخص دراستي، فيما يخص زواجي، فيما يخص أي شيء. ولكن إحنا المجتمعات العربية، مجتمعنا الفلسطيني يعني هو إحنا تعودنا على أنه إحنا نشاور بعضنا، تعودنا على أنه إحنا نكون بأي قرار ناخد أراء الناس اللي حوالينا. فهاي الشغلة ممكن إذا استخدمناها بالشكل الكبير وعلى كل شغل نشاور، هون بيزيد من التردد عندنا بأنه إحنا نختار القرار الصح. فالمشاورة لابد منها ولكن مش دائماً.

0: Come on, y'all, say it with me. My lips.
1: فشاوروا باعتدال، ودائما في أمور خاصة بتكون عند الشخص ما بزبط أنه يشاور فيها، فلازم يكون قراره بناء على معطياته الخاصة، بناء على وضوح نظرته في بعض الأمور. فيعني حسب الموضوع وحسب الظرف بنشاور أو بنقرر من رأسنا. خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين لنحكي ما تبقى من موضوعنا اليوم.

الساعة الآن 4:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

فكمان يعني من الأشياء اللي بتساعدنا إنه إحنا نتخذ قرار إنه إحنا نتعلم متى نقول لا. كلمة لا هاي لحالها اللي من حرفين هاي رح نطلع فيها حلقة كاملة، حلقة كاملة رح نطلع فيها لنحكي شو ثقافة إنه إحنا نحكي لا ومتى نحكي لا. يعني الله لا يكلك حدا يا إيهاب، الله مش بكفينا اللي فينا يا إيهاب. فلما بدنا ناخد قرار بدنا نكون إحنا مستعدين إنه لو كان هذا القرار خاطئ شو ممكن إحنا، كيف ممكن نعدل على هذا القرار، وكيف ممكن إحنا نصحح هذا القرار إذا كان خاطئ. يعني كثير من الناس تاخد قرار بتكون متهورة. هسا أنا لما بدي أحكي إنه إحنا ناخد قرار ولو كان خاطئ أفضل إنه ما ناخد قرار، أبدا ما بقصد فيها التهور، لأنه إحنا كثير من القرارات الغلط للأسف بنضل طول العمر ندفع في ثمن هاي القرارات الغلط. فإحنا لما بدنا ناخد قرار ونكون جريئين باتخاذ القرار، دائما بده يكون عندنا في مرونة إنه إحنا نعدل من هذا القرار.

فدائما دائما نكون حريصين جدا على انه احنا نتخذ قرار سليم، وفي أسوأ الحالات نتخذ أي قرار، ولا إنه إحنا نضلنا مكاننا بدون أي قرار. فبالتالي موضوع اتخاذ القرار ويكون عندنا بداخلنا مرونة إنه إحنا نعمل على تعديل هذا القرار إذا كان خطأ، لأنه فعلا القرارات الخاطئة ندفع ثمنها طول العمر. فلازم نكون حريصين على إنه إحنا يكون قرارنا سليم، يكون عندنا مواجهة إذا كان قرارنا خطأ. فاتخاذ القرار هي ثقافة، مش عند أي حدا عنده القدرة إنه هو فعلا ياخد القرار ويكون قراره سليم وصائب. فدائما احنا بده يكون عندنا مواجهة للتردد، دائما احنا نواجه ترددنا بانه احنا نتخذ قرارنا، ودائما نتخذ يعني يكون عندنا مواجهة انه احنا ما نتردد ابدا، نشاور ضمن المعقول، لانه المشاورات لكثير بتزيد من التوتر وللأسف ما بتساعدنا على أنه إحنا ناخد القرار السليم. شكرا لكم، شكرا لكل حدا سمعنا، وإن شاء الله دائما بتكون قراراتنا صائبة عشان ما ندفع الثمن، لأنه فعلا دفع الثمن كثير صعب للقرارات الغلط. شكرا لكل حدا سمعنا، شكرا لكل حدا شاركنا بتعليقاته على البث المباشر، شكرا لإيهاب النتشة وربحي أبو رموز اللي شاركوني بالهندسة الإذاعية، وأكيد شكرا مني أنا ملاك أبو رعية من أمام المايك. دمتم في رعاية الله دائما، وإلى اللقاء.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: الساعة الآن 4:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
7: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
8: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مرارا رغبة في خفض التصعيد. ودعا المبعوث الأمريكي جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار وضبط النفس، مؤكدا أن واشنطن ستواصل استضافة حوارات تهدف إلى بناء اتفاقات دائمة لخفض التصعيد. هذا وأدانت دولة قطر واستنكرت بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري، معتبرة إياها انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ومخالفة واضحة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية القطرية أن مواصلة إسرائيل انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع تمثل نهجا خطيرا لفرض الأمر الواقع بالقوة، محذرة من أن غياب المساءلة يشجع على مزيد من الانتهاكات ويهدد الأمن والاستقرار ويدفع المنطقة نحو تصعيد أوسع. وجددت قطر وقوفها إلى جانب سوريا وتضامنها مع حكومتها، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه صون سيادة البلاد ووحدة أراضيه. إلى مراسلنا عمر الشيخ إبراهيم، ينضم إلينا الآن من دمشق. عمر، كما تابعنا إدانات دولية، إدانات من قطر وأيضا المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك بعد هذه الهجمات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور، ولكن قبل ذلك أيضا بيان استنكار وإدانة من الخارجية السورية.
1: نعم جمال، بالفعل الموقف الرسمي السوري أتى في بيان لوزارة الخارجية السورية التي تشرف بشكل مباشر ولصيق ووثيق في أعلى مستوياته على ملف العلاقة مع إسرائيل. بيان وزارة الخارجية السورية كما ذكرتم أدان هذه الضربات وعده يعني انتهاك صارخ للسيادة السورية، وكذلك يهدد يعني استقرار المنطقة ويقوض جهود الحكومة السورية كما ذكر البيان في فرض الاستقرار وبسط الأمن في تلك المنطقة. مقاربة الحكومة السورية جمال بالنسبة للعلاقة مع إسرائيل اعتمدت استراتيجية تقوم على اعتماد النهج السلمي من أجل الوصول إلى تفاهمات، واعتماد الحوار برعاية دولية غالبا تكون أمريكية مع الجانب الإسرائيلي من أجل الوصول إلى اتفاقات أو تفاهمات جديدة، وعدم الانجرار إلى أي معركة عسكرية مع إسرائيل بسبب عدم تكافؤ القوى العسكرية، وكذلك سحب الذرائع التي تقدمها إسرائيل للمجتمع الدولي، الولايات المتحدة بشكل خاص، في نهجها العدائي تجاه العهد الجديد في سوريا. يقول العهد الجديد أن إسرائيل تريد توسيع رقعة العمليات العسكرية والعدوان الذي تشنه في الشرق الأوسط ليطال سوريا. هذا القصف الذي تم اليوم على مطار أبو الظهور وهو يقع عن صحة التعبير في حيز الأمن القومي التركي، يبعد حوالي 100 كيلومتر فقط عن الحدود التركية، وقد أشيعت بعض الأخبار ليست موثقة عن زيارة لوفد تركي إلى هذا المطار أثناء يعني إعادة تأهيله في الآونة الأخيرة. هذه الضربة تأتي في رسالة واضحة تعبر عن التدافع التركي الإسرائيلي الصامت إن صح التعبير في السيطرة، أو إن صح التعبير في يعني صراع النفوذ في سوريا من قبل الجانبين. إلى أي مدى تستطيع الحكومة السورية أن توازن بين الضغط الإسرائيلي والانتهاك المتكرر للسيادة السورية وبين الرغبة التركية بالوصول إلى تفاهمات أو اتفاقات عسكرية أمنية مع العهد الجديد؟ هذا يفتح أيضا يعني سؤالا ومؤشرا على مستقبل العلاقة بين دمشق وتل أبيب. لكن بالعودة إلى الضربة العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية وخاصة في الجنوب السوري واعتقال السكان المدنيين هناك وأيضا منع البيئة المحلية هناك من الزراعة والرعي وتهديدهم في مصدر رزقهم من أجل تشكيل بيئة طاردة لهؤلاء للخروج أو لدفعهم إلى مغادرة أراضيهم. هناك مجموعات مقربة من العهد الجديد في سوريا، موالية للعهد الجديد في سوريا، لديها نفوذ لدى العهد الجديد في سوريا، تتحدث أيضا عن عدم التسليم بورقة تصعيدا ميدانيا عسكريا، وتقول أنها في نهاية المطاف إذا بقيت إسرائيل تهدد وتنتهك وتقصف يعني المصالح السورية وتقصف المناطق السورية وتهدد السكان، ووجودها ما زال قائما في الجنوب السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد منذ ديسمبر عام 2024. تقول هذه المصادر المقربة جدا واللصيقة بالعهد الجديد في سوريا أن ورقة يعني ورقة ميدانية أمنية في تلك المنطقة ربما تكون أيضا موجودة ولا يتم استبعادها، والبعض يتحدث أيضا عن ربما صدمة في تحالفات لدى العهد الجديد في الآونة القريبة، فيما لو فقد الأمل من أن إسرائيل سوف تنسحب من المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر وتزيل القواعد العسكرية التي أقامتها وأنشأتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع انفتاح الحكومة السورية على الوصول إلى اتفاقية أمنية معدلة عن الاتفاقية الأمنية لوقف إطلاق النار أو الوقف الاشتباك لعام 1974. إذن هناك أصوات بدأت تتعالى ولو يعني ليس بالمستوى الذي يطرح على السطح، لكن تتعالى في الصالونات السياسية في خلفية الحكومة السورية عن وجود بعض الأوراق التي ما زالت الحكومة السورية إلى الآن لم تستخدمها في استراتيجيتها مع إسرائيل، واعتمادها دائما وأبدا إلى الآن على الأقل للنهج السلمي ولا للحوار
0: والتعويل أيضا
1: ضمانات أمريكية من أجل إشهاد أمريكا إن صح التعبير على خرق إسرائيل وعدم التزامها.
0: تماما، تعويل على هذا الدور الأمريكي عمر، وقد تبعنا أيضا تصريحات توباراك المبعوث الأمريكي الذي أدانا ولو بشكل غير مباشر هذه الهجمات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور، إلى أي حد لا تزال دمشق تعول على موقف أمريكي حازم وصارم تجاه إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات وللتوصل إلى اتفاق ينهي احتلال إسرائيل للأراضي في الجنوب السوري؟
1: جمال، الحكومة السورية والعهد الجديد في سوريا يعول بشكل كبير على دور أمريكي ضامن وأيضا رادع للأطماع التوسعية والانتهاكات السيادة السورية من قبل إسرائيل، ويعول بشكل خاص على فعالية وثقة توم براك لدى صانع القرار الأمريكي لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تبني وجهة نظر الحكومة السورية، وكذلك تبني وجهة نظر تركيا التي تتوافق إلى حد كبير في هذا المجال مع الحكومة السورية حيال ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد وكل المنصات والقواعد العسكرية التي أقامتها هناك، مع انفتاح العهد الجديد في سوريا على الالتزام بالاتفاقية الأمنية لعام 1974 أو إبرام اتفاقية أمنية معدلة عن هذه الاتفاقية. وهذا يعني انفتاح عبرت عنه الحكومة السورية على لسان عدد من قياداتها سواء رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية. فالضامن الأمريكي هو لاعب مهم في العلاقة بين دمشق وتل أبيب، لكن لدى دمشق أيضا يعني لديها استفسارات أو لديها محاذير بأن بنيامين نتنياهو لا يخضع بشكل كبير لقرارات الرئيس ترامب أو لتوصيات الرئيس ترامب فيما يخص العلاقة مع سوريا، ومن هنا تأتي هذه الضربة الأمريكية لتكون مؤشر قلق على أن الضامن الأمريكي ليس بذاك النفوذ الذي تتوقعه الحكومة السورية للجم وردع إسرائيل عن الاعتداءات والانتهاكات المتكررة. لكن إلى الآن الحكومة السورية تلتزم بما قدمته من ضمانات للراعي الأمريكي لعدد من جولات التفاوض بين سوريا وإسرائيل، فيما يخص عدم سماح الحكومة السورية بوجود قوات وكيلة في منطقة الجنوب السوري أو خلايا تتبع لإيران أو موالية لحزب الله أو حتى يعني خلايا متطرفة تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك أيضا مجموعات تقول إسرائيل أنها موالية للمقاومة الفلسطينية تنشط في تلك المنطقة. الحكومة السورية تقدم ضمانات بأنها تحد من وجود هذه القوات الوكيلة وتبسط أمنها هناك، لكن تقول في ذات السياق أن هناك ضغط أيضا بدأ يتشكل في الشارع السوري حيال هذه الانتهاكات المتكررة على السيادة السورية. ويجب أن لا ننسى جمال أن في عدد من الاستعراضات العسكرية للجيش السوري الجديد كانت هناك مجموعات وكتائب عسكرية منضوية في تحت راية أو تحت خيمة وزارة الدفاع وهيئة الأركان السورية كانت تنادي أو تهتف لغزة في أكثر من مناسبة في هذه العروض العسكرية الرسمية التي كان يحضرها أحيانا أيضا رئيس الجمهورية أحمد الشرع. فكل هذه الرسائل والسياقات يجب أن تفهم من خلال هذا الذي يحصل، هذا الموقف العدائي من إسرائيل للعهد الجديد في سوريا، وكذلك يعني يطرح سؤالا عن مدى قدرة العهد الجديد في سوريا بتحمل هذه الضغوطات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، وبين الرغبة التركية في الوجود بنفوذ أكبر وخاصة في مناطق يعني محيطة بدمشق وبجنوب دمشق على مقربة من حدود الكيان المحتل الإسرائيلي.
0: عمر نعم، عمر الشيخ إبراهيم من دمشق، شكرا جزيلا لك. حذرت أحد بلديات غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الآبار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن عشرات آلاف الأسر لا سيما في مخيمات النزوح. وقال الاتحاد أن الزيوت أدخلت لتشغيل 40 مولدا فقط من أصل 700 في القطاع، في ظل تقليص دخول السولار ومنع إدخال الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الآبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.
2: مشهد يومي في غزة، لكنه يلخص أزمة تتجاوز قدرة طفل على الاحتمال. فالماء لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح خطا فاصلا بين الحياة ومزيدا من الكارثة. منظومة مياه وصرف صحي تتآكل، وآبار تتوقف، ومولدات مهددة بالتعطل، في حين تتراجع القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة. ذلك أبرز ما حذر منه اتحاد بلديات غزة.
3: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
2: أزمة تتفاقم بفعل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، إذ يقول الاتحاد إن الزيوت اللازمة لم تدخل إلا إلى 40 مولدا من أصل نحو 700 مولد في القطاع، ما يضع غالبية المولدات التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحي أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف ومحطة ضخ تتعطل وشبكة صرف صحي تفقد قدرتها عن العمل. فالاحتلال يقلص دخول السولار،
3: إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
2: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية، بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة ساعة
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.
7: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الصرف الصحية وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
4: هذا وقال مجلس السلام الخاص بغزة، قال أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. على صعيد متصل قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
5: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية وفق وصفه. في هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق نتنياهو وكوشنر يقضي بأن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس تمهيدا لإخراجه من الخدمة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز أعرب كوشنر عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد هذا الملف.
6: أظن أن اجتماعنا كان جيدا للغاية، وأوضحت للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من المهم الاستماع إلى حماس بشكل مباشر لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح. وقد نحقق تقدما في غزة في غضون شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر.
5: ليس بعيدا عن ملف السلاح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس، مطالبا إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
4: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي إن موافقة حركة حماس على نزع سلاحها والمضي قدما في تنفيذ خطة وقف إطلاق النار هي خطوة مهمة، مشيرا إلى أنه يظل على إسرائيل أن تنفذ التزاماتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.
7: نحتاج الآن إلى تطبيق إسرائيلي للالتزامات التي وردت في المرحلة الأولى والثانية في الخطة. كما تعلمون هناك كثير من الالتزامات التي مرتبطة بالمرحلة الأولى وبعض مرتبطة بالمرحلة الثانية لم يتم تطبيقها حتى الآن من الجانب الإسرائيلي، فهذا أمر ننتظره. طبعا أنتم سمعتم أو رأيتم البيان الذي صدر عن وزراء الخارجية، مسألة رفض خارطة الطريق بهذا الشكل هي تمثل خطورة عالية. ما زلنا ننتظر نتائج الاجتماع الذي تم أمس بين السيد جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي. سمعنا بعض التصريحات يوم أمس، ولكننا بانتظار نتيجة هذه الاجتماعات.
4: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف يوم غد الأربعاء، قال إن خدمة الآخرين أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى، مشيرا إلى مقتل أكثر من 1000 عامل في المجال الإنساني خلال السنوات 3 الماضية. وشدد الأمين العام على ضرورة أن يتحرك العالم من أجل احترام قواعد الحرب وضمان الوصول الآمن ومساءلة الجنات مع عدم الاكتفاء بالإدانة. في السياق ذاته أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أفاد بمقتل 350 من العاملين في المجال الإنساني خلال عام 2025، منهم 186 في غزة و71 في السودان. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلب الإفراج عن الزميل الصحفي محمد عرب، في حين زعمت المحكمة الإسرائيلية أن المواد السرية التي عرضت عليها تعزز الادعاء بأن عرب ناشط في حركة حماس ويشكل خطرا على أمن إسرائيل على حد تعبيرها. ويأتي رفض المحكمة العليا الإسرائيلية ردا على طلب استئناف بهذا الشأن قبل أيام.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات مفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك الآن سوف نعمل معا بغية إعادة إرساء العلاقة القائمة لسوريا في هذا المجال. وكما قال الوزير إن الأنشطة النووية لم تعد مرتبطة بالأسلحة النووية في هذا البلد، والتكنولوجيا النووية سوف ترتبط بالطاقة وسوف ترتبط بالصحة وسوف ترتبط بالأغذية وإدارة المياه كما يفترض بها أن تكون. لذلك كما قلت إن اليوم يوم جميل جدا. شكرا وتهانية.
4: لا تصلنا الصورة للأسف بشكل واضح، تصلنا بشكل متقطع من العاصمة السورية دمشق في هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. ربما نذكر بأبرز ما قاله غروسي أو قاله الشيباني منذ قليل. أدان العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور، قال إنه يشكل استفزازا غير مبرر وانتهاكا للسيادة السورية، أكد على سيادة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية. نعود مجددا إلى هذا المؤتمر الصحفي لغروسي والشيبان.
5: تم اكتشافه التعاون مستمر من بعد تحرير سوريا مباشرة، فكان هناك لقاءات متعددة مع السيد غروسي ومع الوكالة وزيارة أيضا متكررة إلى أمينا. الخطوات القادمة هي مزيد من التعاون ومزيد من دعم سوريا لتمكينها من الاستفادة من الوكالة الذرية، أيضا تمكين برامجها في الطاقة السلمية، وأيضا إغلاق الموروث السيء للنظام البائد، وأيضا استعارة دور سوريا كدولة فاعلة وأيضا مندمجة مع النظام البائد.
6: السؤال الثاني استاذ فادي، هذه تطين سوريا الآن. سؤالي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل يمكن القول بأن يعني بعد هذه الزيارة الثانية لك وأيضا زرتم الموقع دير زور، هل يمكن القول بأن سوريا انتقلت من مرحلة الاتهامات والملفات العالقة وبدأنا نتحدث عن مرحلة أكثر فيها تعاون أكثر بين سوريا والوكالة لبحث استخدامات السلمية التي ذكرت بأنها يعني أصبحت هي ربما الملف الأول في الملف النووي بعيدا عن استخدامات فيها السلمية؟
3: نعم، الجواب القصير وباختصار هو نعم. بالطبع في هذه المسائل التقنية ثمة عدد من الجوانب التي سوف ندرسها، ولكن كقرار سياسي ما هو مهم هو فتح المجال لنا والسماح لنا بالعمل مع السلطات، وما حدث البارحة واليوم من الأهمية بمكان، لأنه منح الوصول للوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا المكان أو الموقع الذي كان سريا هي خطوة بالغة الأهمية. والآن نحن نتحدث عن الكثير من المواد ونتحدث عن عمل حذر ودقيق جدا لنحرص على أنه، كما تعرفون أن المواد النووية تحسب بالجرام ويجب التعامل معها حتى آخر جرام. لذلك الآن يجب أن نقوم بإحصاء وأن نضع وندرس كل الوقائع معا حتى نتحضر مع حضرة الوزير. كما قال يجب أن أحضر تقريرا وأعطيه لهذا المجلس، المجلس نفسه الذي منذ 15 عاما مضت قضت قال أن سوريا كانت في مرحلة حرجة. الآن يجب أن نحصي هذه المواد ومفتشون سوف يدرسونها كما أي بلد آخر. وكما قلت إننا نرسي نظاما خاصا، نظاما عقابيا في سوريا كما أي بلد. وفي سوريا سوف تكون هذه الحال أيضا. وبكلمات بسيطة نعود إلى ما هو الطبيعي.
1: سؤال أول لكم معالي الوزير، اليوم كانت الاعتداءات الإسرائيلية في العمق السوري لم تكن بمكافأة المعتاد، هل من خيارات أخرى للدولة السورية؟ إلى أين ستبقي؟ ما تعليقكم أيضا على هذا البعد الذي حصل من حيث الاعتداءات الإسرائيلية؟ السؤال الثاني متعلق بالمشروع للسلم للطاقة النووية، هل يعني فعليا أن سوريا اليوم هدفها هذا المشروع؟ وهل تحظى أيضا بتأييد من قبل الوكالة الدولية لإطلاق الأزرية لذلك؟
5: حقيقة العدوان الإسرائيلي اليوم هو أيضا مستمر من قاعدة تحرير سوريا في 8 ديسمبر لعام 2024. هذه اعتداءات لا تفهم طبيعة سوريا ولا تفهم أيضا الوضع الجديد لسوريا. إسرائيل من خلال هذه الاعتداءات هي أيضا تعارض الإرادة الدولية لدعم سوريا في مرحلتها الحالية، وأيضا تعارض استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تعيد استهدافها تجاه سوريا، فهذه الاعتداءات المتكررة أيضا تواجه فيها ليس فقط سوريا بل أيضا تواجه فيها حلفاء سوريا وعلى رأسها الولايات المتحدة وأيضا حلفاء المنطقة. يجب أن تتوقف هذه الاعتداءات، هي غير مبررة وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية، ويجب أن يتم احترام سيادة سوريا وحدة أراضيها والبقعة الجغرافية أينما كانت في أحداث سواء كانت في الجنوب أو في الشمال أو في أي مكان من سوريا. سنبقى مستمرين وأيضا متمسكين بمسارنا الدبلوماسي لثني إسرائيل عن هذه السياسة وأيضا لإجبارها أن توقف اعتداءاتها على سوريا. فيما يخص البرنامج السلمي لسوريا، بالتأكيد لسوريا الحق في امتلاك كامل الميزات في البرامج السلمية، وفيها الحق في أن تكون دولة مستفيدة من هذه البرامج، ولا ينظر إليها أنها دولة كما كانت في السابق غير ممتثلة أو مارقة أو ينظر إليها بشكل. سوريا اليوم دولة تعتمد على الشفافية والتعاون، وأيضا يريد أن تكون لها كافة الميزات والدول غير منقوصة، وقد بدأنا هذه الخطوات. وأعتقد التعاون الذي نراه اليوم والذي أعلن عنه السيد الروسي يمهد الطريق لهذا الأمر، ونعتقد في السنوات القادمة ستظهر نتائج هذه البرامج وسبيلنا في القطاع المدني وفي مختلف القطاع.
1: أعود لصوت الدروسي. سؤالي للسيد الدروسي، هل هناك خطوات جادة وسريعة لكم لإعادة سوريا لعودتها الكاملة في نطاق الوكالة الدولية للطاقة الدولية، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة والمهمة للسوريين والمحليين؟
3: أعتقد أننا جميعا نعمل بأسرع وتيرة ممكنة، وأنا أربط ما قلته بالسؤال الأخير. يجب أن نكون أو أن نعمل وفقا للقانون الدولي، والطريقة للقيام بذلك تمر عبر مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن نعمل بجهد جهيد حتى أن تكون كل الإنجازات اليوم مترجمة إلى حساب شامل لكل ما هو موجود هناك، وللتأكيد للمجتمع الدولي أن يتم تفتيش كل المسائل والمواقع، ولم يعد من أسرار في سوريا، وهذا أمر يتعلق بأساسيات هذه المسألة. ومتى ما نقوم بذلك سوف نرسل هذه التقارير إلى مجلس المحافظين مع توصيات أو مجلس الحكومة، وبالتالي لن يطول العمل كثيرا. من الجزيرة، إن المواد كما قال الوزير تعود لسوريا وهذا بديهي، ولهم القول الفصل فيما يتعلق بمصيرها، ولكن ما هو مهم بالنسبة إلينا هو أن نعرف مآلها ومن حيث منطق المواد.

0: من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السوري الشيباني أسعد الشيباني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد فيها الشيباني على العمل على توفير الظروف اللازمة لمعالجة المواد النووية وتخزينها بشكل آمن. يقول أيضا بأن المواد النووية ستبقى في سوريا في عهدة سوريا رهنا بضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا ما يقوله شيباني. الآن نتابع أيضا تفاصيل عما قاله شيباني وغروسي مع عمر الشيخ إبراهيم، ينضم إلينا مجددا من دمشق. عمر.
1: نعم جمال، الوزير أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري أكد مجددا على إدانة العدوان الإسرائيلي الذي تم اليوم بقصف مطار أبو الظهور، واعتبر أن هذا العدوان هو استفزازا غير مبرر وانتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والعالمي. تتكرر هذه الجملة جمال في هذا في هذه الإدانة الرسمية من الحكومة السورية، سواء في بيان وزارة الخارجية أو في حديث الوزير الشيباني، جملة أن هذا العدوان يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والعالمي. وأكد الوزير الشيباني على سيادة سوريا وموقفها الثابت الداعي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والخرق الإسرائيلي الدائم للسيادة السورية، وقال أنهم اليوم أي سوريا تقف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتثبت سعي سوريا الحثيث واستراتيجيتها بأن تكون ركيزة للاستقرار في المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما تصر قوات الاحتلال الإسرائيلي على المضي بنهج العدوان والفوضى كما يقول وزير الخارجية أسعد الشيباني. في الشق التقني فيما يخص التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة السورية، أعلن عن إتاحة الوصول وصول فريق الطاقة الدولية للطاقة الذرية إلى موقع دير الزور النووي، وهو موقع الكبر الذي قصفته إسرائيل في عام 2007، وهو يعد من أشهر المواقع الذي يعني كان النظام السابق يحضره أو ينجزه من أجل تطوير ترسانته أو برنامجه النووي. ويقول الوزير الشيباني أن هذه الإتاحة لوصول فريق الطاقة الدولية فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أتى بقرار سيادي وبرغبة ذاتية من الحكومة السورية، مع تأكيد الوزير الشيباني على حق سوريا في الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة الذرية، وكذلك تأكيد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك. غروسي أيضا اعتبر أن اليوم هو يوم مهم للأمن والاستقرار والسلام والجهود التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجال منع انتشار السلاح النووي. جدير بالذكر جمال أن الاحتلال الإسرائيلي كان دائما يبرر الانتهاكات والقصف الذي يشنه على مواقع في سوريا بسعي سوريا نحو برنامج نووي، وكذلك امتلاكها لكميات من المواد الكيميائية والمواد المحظورة والمواد التي تستخدم في تطوير صناعات الأسلحة الكيميائية وكذلك النووية. يأتي هذا اللقاء اليوم، يأتي هذا
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيل ضخم. الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-0808 0599-222-204

0: مكتبة بانوراما وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أفادت وسائل أعلام بمقتل جندي من أفراد لواء التاسع دفاع شبوة إثر استهدافه بطائرة مسيرة للحوثيين. في العراق، قال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي أن رئيس الوزراء علي الزيدي بحث هاتفيا مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بحث الاعتداءات التي استهدفت أو استهدفت عددا من المواقع في أربيل. وأشار المكتب الإعلامي إلى إدانة الزيدي للهجوم بالمسيرات الذي استهدف المكتب الخاص لبارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية، مؤكدا أن المساس بأمن الإقليم يمثل مساسا بالأمن الوطني العراقي، كما أكد أن الجهات المختصة ستتولى التحقيق في ملابسات الهجمات وملاحقة المسؤولين عنها. من جانبه، أكد مسرور بارزاني أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان بما يعزز أمن العراق واستقراره، وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء العراقي. هذا ودعا مكتب منسق التوصيات الدولية في إقليم كردستان العراق، دعا الحكومة الاتحادية إلى تقديم رسالة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمناقشة تداعيات الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الإقليم، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية. وجاءت الدعوة بعد هجوم استهدف المكتب الشخصي لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ومقر إقامة رئيس وكالة الحماية في أربيل. في العراق أيضا، أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي بصدور مذكرة قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل مهند العنزي. جاء صدور مذكرة الاعتقال في ضوء حديث العنزي عن رفض تسليم سلاح ما تسمى بفصائل المقاومة في العراق.

قال مراسل التلفزيون العربي أن حريقا اندلع في مستودع للوقود بمنطقة تانجر في السليمانية شمالي العراق. وأضاف مراسلنا أن الحريق اندلع بعد تسرب الوقود واشتعاله قبل أن تمتد النيران سريعا إلى الصهاريج ومناطق أخرى في المستودع. وبحسب المصدر أدى الحريق إلى احتراق 34 صهريجا محملا بالبنزين، مقدرا كمية البنزين التي التهمتها النيران بأكثر من 3 ملايين لتر.

0: إلى السودان. حذرت شبكة أطباء السودان من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة جراء أزمة نزوح كثيفة تشهدها مدينة قيسان عقب هجمات الدعم السريع. وقالت الشبكة إن هجمات الدعم السريع على قيسان تسببت في فرار أكثر من 5000 نازح إلى مدينة الدمازين في أوضاع حرجة تستدعي تدخلا عاجلا. وحذرت الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام، وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وسط نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. في السودان أيضا، أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أكد ضرورة دمج كل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقات السلام، أكد على ضرورة دمجها في الجيش السوداني. وخلال حفل في أم درمان لتخريج دفعة جديدة من القوات التي جندها شدة إبراهيم، شدد على ضرورة توحيد القوات العسكرية وحصر السلاح في يد الدولة، مشيرا إلى أن الحركة جاهزة لتنفيذ الترتيبات الأمنية قبل نهاية الحرب.
1: رسالتنا للجيش أن هؤلاء الشباب جزء من القوات المسلحة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: والدوحة تؤكد ضرورة تنفيذ التزامات وقف إطلاق النار رغم تعنت إسرائيل.

نبدأ من التطورات في سوريا وردود الفعل على الضربات الإسرائيلية على مطار عسكري في إدلب شمالي البلاد، حيث أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري. وفي بيانها وصفت الخارجية الاعتداءات الإسرائيلية بالعدوان غير المبرر والمستمر، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانتها بشكل واضح واتخاذ موقف حازم.

وأظهرت صور أقمار صناعية أعمالا لإعادة تأهيل مدرج مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا قبل تعرضه لغارات إسرائيلية فجر اليوم. ورصدت صور التقطتها أقمار صناعية بين 7 و17 من أغسطس الجاري تغيرات متلاحقة في المدرج تبدو كعمليات تسوية للحفر وإعادة تأهيل لأجزاء منه بعد نحو عقد على خروج المطار عن الخدمة إثر معارك دارت في محيطه. وتزامنت أعمال التأهيل مع زيارة وفد عسكري تركي إلى المطار في إطار مساع للمساعدة في إعادة تأهيله قبل أن تستهدفه الغارات الإسرائيلية فجر اليوم.

0: دان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور مشيرا إلى أنه يشكل استفزازا غير مبرر وانتهاكا لسيادة سوريا. الشيباني جدد خلال مؤتمر صحفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دمشق، جدد التأكيد على سيادة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية. ينضم إلي من دمشق مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. أهلا عمر، ونتابع معك أبرز المواقف التي أطلقها وزير الخارجية السوري خلال المؤتمر الصحفي.
1: نعم، وعد أعاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التأكيد على إدانة العدوان الإسرائيلي بقصف مطار أبو الظهور العسكري، وقال أن هذا يشكل استفزازا غير مبرر وانتهاكا للسيادة السورية وتهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي. كذلك أكد الوزير الشيباني على سيادة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، كما أكد نهج سوريا السلمي واعتماد الحوار لثني إسرائيل عن الانتهاكات بحق السيادة السورية وأيضا انسحابها من الأراضي التي احتلتها بعد 8 من ديسمبر بعد سقوط بشار الأسد. وقال وزير الخارجية أيضا أنهم اليوم أي سوريا تقف إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتثبت للعالم أن سوريا أو العهد الجديد في سوريا يحاول ترسيخ سوريا كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، بينما تقوم إسرائيل بنشر الفوضى والعدوان، وهذا دائما على لسان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. أكد أيضا في مؤتمره الصحفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن سوريا الجديدة لن تشكل تهديدا لأحد، وأن لسوريا يعني حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، كما تم الكشف عن سماح سوريا لفريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع الكبر في مدينة دير الزور على بعد حوالي 450 كيلومترا من العاصمة دمشق بالقرب من الحدود العراقية. هذا الموقع الذي قصفته إسرائيل في عام 2007، وكان النظام الأسد حينها يعمل على إنشائه من أجل تطوير برنامجه النووي والكيميائي، وكانت إسرائيل دائما تتحدث عن هذا البرنامج بأنه تهديد لأمنها ولاستقرارها وللحدود. ومن ثم بعد سقوط نظام بشار الأسد تحدثت عدة يعني تصريحات صحفية في إسرائيل عن خشية إسرائيل أن تقع هذه المواد وهذه وما تبقى منها من البرنامج النووي والكيميائي لنظام الأسد في أيدي يعني غير منضبطة أو في الأيادي الخطأ. يأتي اليوم هذا المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية السوري ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليقدم ورقة إضافية من قبل الحكومة السورية والعهد الجديد في سوريا للمجتمع الدولي بأن العهد الجديد يريد علاقات مسالمة مع جيرانه، لا يشكل تهديدا لأي من جيرانه، ويريد أن يكون ركيزة كما تحدث وزير الخارجية للاستقرار الإقليمي والدولي. نعم. ويتهم إسرائيل بأنها تريد جر سوريا إلى فوضى وإلى يعني انفلات وإلى تهديد هذا الأمن والاستقرار الذي تسعى إليه الحكومة السورية. وعد،
0: أشكرك عمر الشيخ إبراهيم، كنت معنا من دمشق. وفي ردود الفعل الدولية، عبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك عن قلق بالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور شمال غربية سوريا، واصفا إياها بأنها تصعيد غير مبرر لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وقال باراك إن حكومة الرئيس الشرع لم تتبنى أي موقف عدائي تجاه إسرائيل ولم تبقي على أي قوة بالوكالة، بل أبدت مرارا رغبة في خفض التصعيد. ودعا المبعوث الأمريكي جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار وضبط النفس، مؤكدا أن واشنطن ستواصل استضافة حوارات تهدف إلى بناء اتفاقات دائمة لخفض التصعيد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران وليس هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. الآن ينضم إلي من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة. إذن عماد، الرئيس ترامب في تدوينته يتحدث عن إصرار البيت الأبيض أو الإدارة الأمريكية على استمرار الحصار في مضيق هرمز على إيران، ماذا قال أيضا؟
2: الحقيقة ما قاله الرئيس الأمريكي يبدو مفاجئا، لأنه يتحدث عن أن المضيق مفتوح، يتحدث عن أن الألغام في المضيق لم تعد موجودة وتمت إزالتها، ويقول بأنه ليس هناك أي مفاوضات مع إيران. طبعا هذه التصريحات تنافي تماما ما تنشره مواقع تتبع الملاحة في المضيق، وأهمها كبلر الذي نشر يوم أمس أن أعداد السفن التي تعبر المضيق انخفضت بشكل حاد إلى 5 سفن وعد من أصل حوالي 31 سفينة الأسبوع الماضي. بشكل عام منذ بداية الحرب انخفضت الملاحة 91% وفق موقع كبلر لبيانات الملاحة في المضيق. هذا بالإضافة طبعا إلى أن الألغام لا تزال هناك، والحركة في يقول بأن المضيق مفتوح، وطبعا البيانات تشير إلى أنه وإن كان ربما مفتوحا من الناحية النظرية، لكن من الناحية الواقعية الفعلية السفن لا تريد الإبحار في المضيق وعد، لأن الإبحار في المضيق يعني التعرض لخطر المسيرات والصواريخ. حتى لو كان هذا الخطر هامشيا أو ضئيلا، يبقى أنه يدخل في حسابات شركات التأمين وشركات الملاحة ويمنعها من المغامرة بطواقمها وبحارتها وأيضا السفن وما تحمله من بضائع. بالتالي من الناحية التقنية المضيق لا يزال غير عامل، لكن الرئيس الأمريكي طبعا يواصل إطلاق مثل هذه التصريحات دون أن يبدو وقد حسم أمره، سواء باتجاه عمل عسكري يحسم هذه الحرب أو باتجاه مفاوضات أيضا تنهي هذا الملف مرة واحدة وللأبد. يوم أمس انتهت المهلة وانتهت أو انتهى عمر المذكرة، مذكرة التفاهم من 60 يوما، انتهت يوم أمس، وحتى هذه اللحظة وعد الرئيس الأمريكي لم يخبر الرأي العام الأمريكي إن كان يريد تمديد هذه المذكرة أم الذهاب في خيارات أخرى.
0: أشكرك عماد الرواشدة، كنت معنا من البيت الأبيض. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
3: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلامباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: وحذر قاليباف مما أسماه مخططات أعداء إيران التي تهدف إلى إثارة الفوضى بالتزامن مع عمليات واغتيالات وحركات انفصالية واستغلال إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك البنزين، داعيا الحكومة إلى حل أزمة البنزين بتخطيط شامل وبطرق تحقق أقل قدر من الاستياء الشعبي لعدم استغلالها من قبل أعداء إيران.
3: استنادا إلى المعلومات، يعتزم العدو إثارة الفوضى وربطها بعمليات عسكرية كالاغتيالات والحركات الانفصالية، وقد خطط لاستغلال إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك البنزين. يجب حل مشكلة نقص البنزين بتخطيط شامل وذكي للغاية، ويجب أن يتم ترشيد استهلاكه بطرق تحقق أقصى درجات العدالة وأقل قدر من الاستياء لدى الشعب. على الحكومة أن تولي اهتماما أكبر من أي وقت مضى للاستماع إلى آراء الخبراء، لأن أي خلاف أو اختلاف يضعف الداخل ويعطي الأمل للأعداء.
0: نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، بيان من الخارجية التركية يقول: ندين بشدة الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية بريف إدلب في سوريا. ويضيف بيان الخارجية التركية: ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا. إذن الخارجية التركية بهذا البيان تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية بريف إدلب في سوريا. ويضيف بيان الخارجية التركية: ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا. إلى قطاع غزة، حيث حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الأبار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن عشرات آلاف الأسر ولا سيما في مخيمات النزوح. وقال الاتحاد إن الزيوت أدخلت إلى لتشغيل 40 مولدا فقط من أصل 700 في القطاع، في ظل تقليص دخول السولار ومنع إدخال الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الآبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.
4: مشهد يومي في غزة، لكنه يلخص أزمة تتجاوز
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحية أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف ومحطة ضخ تتعطل وشبكة صرف صحية تفقد قدرتها عن العمل، فالاحتلال يقلص دخول السولار.
4: خلق قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
3: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية، بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة اتساع فجوة الوصول إلى المياه، ففي مطلع يوليو كان نحو 90% من السكان الذين شملهم مسح أممي يعانون من انعدام أمن مائي متوسط إلى مرتفع. وفي الجانب الآخر من الأزمة تلوح مخاطر الصرف الصحي، فتعطل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة يرفع احتمالات طفح مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
5: قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. وعلى صعيد متصل قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
6: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية وفق وصفه. في هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق نتنياهو وكوشنر يقضي بأن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس تمهيدا لإخراجه من الخدمة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز أعرب كوشنر عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد هذا الملف.
7: أظن أن اجتماعنا كان جيدا للغاية، وأوضحت للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من المهم الاستماع إلى حماس بشكل مباشر لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح. وقد نحقق تقدما في غزة في غضون شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر.
6: ليس بعيدا عن ملف السلاح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس، مطالبا إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
5: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي إن موافقة حركة حماس على نزع سلاحها والمضي قدما في تنفيذ خطة وقف إطلاق النار هي خطوة مهمة، مشيرا إلى أنه يظل على إسرائيل أن تنفذ التزاماتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.
1: نحتاج الآن إلى تطبيق إسرائيلي للالتزامات التي وردت في المرحلة الأولى والثانية في الخطة. كما تعلمون هناك كثير من الالتزامات التي مرتبطة بالمرحلة الأولى وبعض مرتبطة بالمرحلة الثانية لم يتم تطبيقها حتى الآن من الجانب الإسرائيلي، فهذا أمر ننتظره. طبعا أنتم سمعتم أو رأيتم البيان الذي صدر عن وزراء الخارجية، مسألة رفض خارطة الطريق بهذا الشكل هي تمثل خطورة عالية. ما زلنا ننتظر نتائج الاجتماع الذي تم أمس بين السيد جاريد كوشنر ورئيس وزراء الإسرائيلي. سمعنا بعض التصريحات يوم أمس، ولكننا بانتظار نتيجة هذه الاجتماعات.
5: إلى التطورات المتواصلة في اليمن، حيث أفادت وسائل أعلام يمنية أن القوات الحكومية استهدفت بطائرات مسيرة مواقع متقدمة ومراكز قيادة للحوثيين في نقيل الصلو وقرية الرفصة ومدرسة الفقيد ودار الحريبي بمحافظة تعز، وأضافت أن قوات محور تعز أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربية تعز. وفي جبهة حريب أفادت وسائل أعلام بمقتل جندي من أفراد اللواء التاسع دفاع شبوة إثر استهدافه بطائرة مسيرة للحوثيين.
2: التصعيد في اليمن يتواصل من جبهات مأرب والجوف وحضرموت والحديدة وتعز والضالع ولحج، وصولا إلى ممرات الملاحة في البحر الأحمر، وسط تحذيرات من انزلاقه إلى حرب مفتوحة. في أحدث التطورات، مجلس الدفاع الوطني اليمني يأمر بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ردا على هجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. خلال اجتماع في الرياض، قال رئيس المجلس رشاد العليمي إن القوات العسكرية تبقي جاهزيتها عند أعلى مستوى، مشددا على ضرورة تعزيز الإنذار المبكر ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية. العليمي وجه أيضا بتكثيف العمل الاستخباري والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للحوثيين، وربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال وفق تعبيره. في المقابل، واصلت جماعة الحوث استهداف مواقع خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بالصواريخ والمسيرات، في حين قالت القوات الحكومية إن مدفعيتها قصفت مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. مع اتساع دائرة التصعيد، أطلق مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذيرا جديدا، إذ دعا الطرفين إلى وقف الهجمات المتبادلة وتجنب أي أعمال من شأنها أن تعيد اليمن إلى الصراع الشامل. بحسب الأمم المتحدة، فإن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تخاطر بمفاقمة معاناة المدنيين في الوقت الذي يواجه فيه نحو 18 مليون يمني على الأقل انعدام الأمن الغذائي. في اليمن تتسع دائرة النار، في حين تتصاعد دعوات محلية ودولية للتحرك من أجل وقف التصعيد في ظل مخاوف من أن تضيق مساحات التهدئة يوما بعد آخر.
5: أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم ضرورة دمج كل الحركات المسلحة المواقعة على اتفاقات السلام في الجيش السوداني، وخلال حفل في أم درمان لتخريج دفعة جديدة من القوات التي جندها، شدد إبراهيم على ضرورة توحيد القوات العسكرية وحصر السلاح في يد الدولة، مشيرا إلى أن الحركة جاهزة للتنفيذ أو لتنفيذ الترتيبات الأمنية قبل نهاية الحرب.
8: رسالتنا للجيش أن هؤلاء الشباب جزء من القوات المسلحة، وأننا نطمح في أن تتم الترتيبات الأمنية لكل التشكيلات المسلحة الموقعة على اتفاقات السلام قبل نهاية الحرب. هؤلاء جاهزون، نحن جاهزون لنكون جزءا من القوات المسلحة.
5: بعد أكثر من 40 عاما من التطور السريع، يواجه الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة انخفاضا متواصلا في معدلات النمو، ما أدى إلى انعدام الثقة لدى العديد من الشباب الصيني وجعلهم أقل تفاؤلا من ذي قبل بشأن المستقبل. وأصبحت نزعة التقشف وانعدام الأمن الوظيفي هي السائدة، وباتوا يواجهون ضغوطا متراكمة جراء المنافسة الشديدة في سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.
9: باحثا عما يدر عليه دخلا يساعده على البقاء، استقر شيزخاو على مهنة التصوير في الأماكن العامة بعد أن خسر وظيفته كمصور في شركة للدعاية جراء إعادة هيكلتها. وغدت صورة المستقبل أمامه غير واضحة.
10: بسبب الوضع الاقتصادي المتردي حاليا، تسرح العديد من الشركات موظفيها. لم تعد فرص العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي متوفرة كما كانت سابقا. يؤسفني القول إنني لا أستطيع كسب رزقي حاليا إلا من خلال عدة أعمال.
9: بعد التصوير يعود شي إلى منزله ليمارس عملا آخر يزيد دخله. يقدم لعملائه مقاطع فيديو ترويجية لمواقعهم الإلكترونية. وكغيره من الشباب الصيني، يسعى شي إلى تخفيض تكاليف المعيشة أيضا، إذ باع سيارته وغدا يستخدم وسائل النقل البسيطة. يرى خبراء أن شح الوظائف المستقرة وارتفاع مؤشر التضخم الذي وصل 5% خلال يوليو هذا العام خلق شعورا بانعدام الأمان الوظيفي لدى الشباب الصيني.
11: يصعب على الشباب الوصول إلى العديد من الشركات الحكومية المتميزة إلا بفضل العلاقات أو المهارات الاستثنائية، وهذا ما يجعل الشركات الخاصة أكثر قدرة على توظيف أعداد كبيرة من الناس. مع ذلك، فقد عانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في السنوات الأخيرة من انتكاسات وتراجعات متكررة.
9: يواصل الصينيون نهجا استهلاكيا شديد الحذر لتنخفض مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 0.6% خلال مايو، وهو أول تراجع شهري منذ أكثر من 3 سنوات. ومع انخفاض أسعار المنازل بنحو 30% هذا العام، غدت الأسر الصينية تشعر بتآكل ثروتها. الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الشباب الصيني لا تتوقف عند صعوبة الحصول على وظيفة أو تراجع القدرة المالية، بل تنعكس على قراراتهم في الإنفاق وشراء المنازل وحتى الزواج، وهي قرارات فردية في ظاهرها، لكن تراجعها على نطاق واسع بحسب خبراء قد يتحول إلى عبء طويل الأمد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
5: نهاية هذه النشرة الإخبارية. تتابعون الآن برنامج تواصل مع أماني جحا.
12: عربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. حصار بلدة كسرى في نابلس يتواصل لليوم العاشر ومحاولة كسره لم تنجح. اتهامات بإهمال متعمد.
13: راديو الحرية
14: 97.7 FM.
15: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: المحتلة من جيش الاحتلال والمستوطنين بلغ من القذارة أقصى مدى وسط صمت مخزي للمجتمع الدولي وعجز من المؤسسات الدولية تحت الضغط والتهديد لمنع محاسبة هؤلاء المرضى مجرمي الحرب.

أعزائي المشاهدين، قصتنا هذه المرة من مصر، تحديداً من مشروع الضبع النووي على البحر المتوسط شمال مصر. والموضوع هو مزاعم خطيرة تتعلق بوجود عيوب هندسية ومخالفات لمعايير السلامة النووية في المشروع التي تنفذه شركة روساتوم الروسية منذ سنوات. ما القصة؟ ما تفاصيل هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في مصر؟ خليكم معي لتعرفوا التفاصيل. موقع بوليتيكو الأمريكي نشر تفاصيل رسالة سرية، الرسائل السرية كترانها الأيام، بتاريخ 4 يونيو الماضي. الرسالة موجهة من هيئة المحطات النووية المصرية لتوريد الكهرباء إلى شركة روساتوم الروسية، تتضمن إشارات إلى بعض المشاكل في وحدات المفاعلات النووية، تشمل فراغات خلف الكسوة المعدنية بالوحدة الرابعة ومشكلات في الأساسات للوحدات الثلاث الأولى، وهذا فضلا عن عيوب في الهيكل الأسطواني لمبنى المفاعل الرابع. المخاوف التي تحدثت عنها الوثيقة لم تقتصر على جودة الخرسانة ولا على الأعمال الهندسية، إنما شملت أيضا مخالفات سلوكية للعاملين بالمشروع، مثل عدم الالتزام بإجراءات الدخول، نشر صور من الموقع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أساليب استعمال أساليب مضللة لإظهار تقدم غير حقيقي بالأعمال الإنشائية. كما شملت أيضا الوثيقة اتهاما مباشرا لأحد المسؤولين الروس بالإهمال المتعمد. طبعا ما نشره موقع بوليتيكو أثار الكثير من الجدل. طبيعي نحن بنحكي عن مفاعلات نووية، مش عن مخالفة ببنية سكنية، مع أنه بيناتنا حتى المشاكل بالبنايات ممكن تعمل مصايب. هلأ ما علينا، قبل ما أخبركم عفواً كيف ردت مصر على هذه المزاعم الخطيرة، خليني بالأول أحكي لكم عن هيدا المشروع. مصر يا أعزائي تبذل جهوداً منذ خمسينيات القرن الماضي لامتلاك الطاقة النووية السلمية. هذه الجهود تبلورت عام 2015 أخيراً عندما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين اتفاقية لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر، بهدف توزيع مصادر الطاقة وتوفير إمدادات كهربائية نظيفة ومستدامة. وفق هذا الاتفاق تقوم شركة روساتوم التابعة للحكومة الروسية، وذلك بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، بإنشاء محطة الضبع النووية التي تشمل 4 مفاعلات من طراز 1200 VVER، وهي من مفاعلات الجيل الثالث المطور. قدرة كل مفاعل تبلغ 1200 ميجاوات بقدرة إجمالية للمحطة تبلغ 4800 ميجاوات. تتجاوز التكلفة الإجمالية 28 مليار دولار، ووفق تقارير غير رسمية من المتوقع أن يبدأ المشروع العمل قبل سنة 2030. المشروع كما ترون استراتيجي حساس للغاية، والادعاءات الخطيرة التي ذكرها موقع بوليتيكو استدعت ردا مطولا من هيئة المحطات النووية المصرية، التي أصدرت بدورها بياناً وصفت فيه هذه الادعاءات بأنها غير دقيقة وغير متوازنة، وتهدف إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بالتفاصيل الفنية للمشروع. أشارت أيضاً إلى أن الشركة الروسية قدمت للصحفي الذي نشر التقرير رداً مفصلاً يستند إلى الحقائق ويفند كل الادعاءات قبل نشر التقرير. كما أكدت أن رصد ملاحظات فنية خلال أعمال البناء لا يعني وجود خلل في سلامة المشروع. الهيئة أكدت في بيانها أن تقييم السلامة في المشروع لا يستند إلى الملاحظات البصرية أو التقديرات الشخصية، وإنما إلى منظومة متكاملة تشمل تقييم المخاطر، تصاريح العمل، اعتماد المعدات وخطط الرفع والإشراف والتفتيش المستمر، إلى جانب أنظمة صارمة للسلامة الصناعية والصحة المهنية وجودة الإنشاءات. الهيئة ذكرت أيضاً أن المشروع يخضع إلى رقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أرسلت بالفعل عدة بعثات لمراجعة الجوانب الفنية والهندسية والبنى التحتية والمخاطر الخارجية وسلامة المشروع. وآخر هذه البعثات أنهت مهمتها بنجاح خلال شهر يونيو الماضي. لكن السؤال الآن، لماذا أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية إلى أهداف سياسية من تقرير موقع بوليتيكو؟ خليني أحكي لكم كمان هيدي المعلومة، مش رسالة سرية بس إنما معلومة. الشركة الروسية نفسها التي تنفذ المشروع تنفذ أيضا مشروعا مشابها بالمجر، مشروع اسمه باكستو. هذا المشروع ارتبط بنقاش سياسي في أوروبا حول العلاقة مع موسكو، خاصة
بعد الحرب على أوكرانيا، الحكومة الجديدة في المجر فتحت الباب أمام مراجعة للمشروع، الأمر الذي قد يجعل المعلومات الواردة في التقرير عنصراً إضافياً في تقييم المخاطر الفنية والسياسية المرتبطة بالتعاون مع الشركة الروسية، وهذا وفق بعض التقارير الصحفية. دعونا نذهب إلى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. شادي يقول: الرد الرسمي رصين ومحترم، مشروع قومي طال انتظاره من الخمسينات وحلم جميل أوشك أن يتحقق، تحياتي لكل العاملين في هذا المشروع والقائمين عليه. نعمة تقول: السؤال المهم هنا، من الذي سرب هذه الأمور للصحفي الذي نشر التقرير من داخل المشروع، وهل يمكن التهاون في هذا الأمر؟ أيمن كتب وقال: المشروع منذ سنوات والشركة تنفذ مشاريع أخرى في تركيا ودول في شرق أوروبا، صدفة غريبة أن يظهر هذا الكلام بعد مقترح بإضافة 4 وحدات جديدة. أما محمد فيمازح ويقول: أنتم عارفين المصريين عندهم قدرة على تحويل كل الأمور لمسحة. محمد بيقول: المشروع هيدا لو نجح حيقضي على مشاكل الكهرباء، ولو فشل لا قدر الله فهو حيقضي على مشاكلنا ونرتاح.

هيدا الموبايل تليفون يلي كلنا بنحمله كل النهار، صار تقريبا مساعدنا الشخصي، بنعتمد عليه بكل شيء تقريبا لانه بيسهل حياتنا، بكبسة زر بنقدر نوصل لمعلومات محتاجينها، من خلاله مندير البريد الالكتروني تبعنا وبوجود

0: والأموال. كل هذه الأشياء طبعاً معروفة، ولكن هناك جانباً آخر قد لا نراه نحن كمواطنين وأشخاص عاديين. ولكن هل يمكن أن تتخيلوا أن اختراق الهاتف يمكن أن يهدد الأمن القومي لبلداننا؟ كيف؟ رح جاوبكم. هنا أتحدث تحديداً عن اختراق هواتف المسؤولين الحكوميين التي تتجاوز سرقة البيانات الشخصية إلى التجسس الدولي وجمع معلومات استخبارية حساسة. وهون تكمن القصة اللي بدنا نحكيها. هل يمكن أنه تتوقعوا من وقع في هذا الفخ؟ فخ التجسس على هاتفه الشخصي. رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام وقع في فخ اختراق هاتفه المحمول، وفجأة تصدرت صورته وسائل الإعلام البريطانية التي نشرت خبراً مدوياً عن تعرض بيرنهام إلى عملية اختراق لهاتفه، ما أحدث ضجة كبيرة في الوسط السياسي والشعبي داخل بريطانيا، وصار الرجل حديث الشارع والصحافة إلى حد سواء، وليس فقط ببريطانيا بل في
1: العالم. راديو الحرية
2: 97.10 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
0: أن الرسائل المتبادلة كانت قليلة لا تحمل أهمية تذكر، ولكن من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن محتواها أو هوية من يقف وراء عملية انتحال الشخصية. كما بادرت السفارة البريطانية في واشنطن إلى إبلاغ البيت الأبيض بهذه الحادثة، وبعد ساعات أكدت الأخيرة أن الواقعة الجديدة لا علاقة لها باختراق أجهزة وايلز. مشاهدينا، هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل هي ظاهرة منتشرة في الأوساط السياسية، لكن يبدو أنه ازدادت خلال السنوات الأخيرة بعد دخول الذكاء الاصطناعي على خط تطوير الأجهزة الإلكترونية. خلونا نأخذ كم مثال على حوادث اختراق هواتف المسؤولين. بأيار 2025 تمكن شخص مجهول من انتحال هوية رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وأجرى اتصالات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين ورجال أعمال. طبعاً تدخل وقتها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وحقق في القضية، وقال أن المخترق استخدم صوتاً يشبه صوت وايلز. بعد هيك بكم شهر، بيونيو من العام نفسه، تعرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أكبر عملية ابتزاز، إذ استخدم أحد المخترقين أدوات من الذكاء الاصطناعي لتوليد صوت روبيو. نجح الرجل في ذلك، تمكن من التواصل مع 3 مسؤولين أمريكيين كبار، أحدهم هو عضو في الكونغرس عبر تطبيق سيجنال، قبل أن تعلن وزارة الخارجية توقيف العملية. خلونا هلأ نشوف آراء المغردين على منصات التواصل الاجتماعي تعليقا على هذا الاختراق. كاثي غراي كتبت: هذا أسوأ من ستارمر بصراحة، لا أظن أن أحد من إدارة ترامب سيرغب بالتعامل معه لأنه منخفض الذكاء للغاية. أما براين تاج الدين فكتب: يعد اختراق الاستخبارات الأمريكية مشكلة قديمة بعود تاريخها إلى اغتيال جون كينيدي، وقد فاقم الذكاء الاصطناعي الوضع باستخدام الهجمات المركبة والأخبار الكاذبة التي ينشرها أناس مشهورون وموثوقون. بيتي سانفورد بتقول: على الرغم من محاولة داونينج ستريت التقليل من شأن هذه المهزلة، تتساءل أجهزة الاستخبارات عن مدى سهولة الوصول إلى رقم بيرنهام الذي يفترض أنه رقم خاص. وأخيراً كتب كيفن ماغواير: ما حدث هو أمر مثير للاهتمام فعلاً، لأن الجميع ظنوا أنه سيكون أفضل من سابقه.

دان سوليفان ينافس دان سوليفان، والديمقراطيون يديرون مؤامرة لإسقاط دان سوليفان. شو هالكمية السوليفان يلي بالموضوع؟ هيدا القصة بدها شوية تركيز، لا كتير كتير تركيز، لأنه حتى ترامب ملخبط فيها ومرعوب من نتيجة هيدا اللخبطة. ليه؟ أنا بخبركم مثل العادة طبعاً. هذا الرجل اسمه دان سوليفان، وهذا الرجل اسمه دان سوليفان. دان سوليفان، دان سوليفان يتنافسان داخل الحزب الجمهوري على الترشح عن ولاية ألاسكا للفوز بمقعد فارغ داخل مجلس الشيوخ الأمريكي. يعني مرشحين اثنين بنفس الاسم، بس الفارق الوحيد بأسمائهم هو الحرف الأوسط لكل اسم منهما. هذا دان اس سوليفان والثاني دان جي سوليفان. الأول اس سوليفان هو عضو مجلس شيوخ جمهوري لدورتين متتاليتين عن ألاسكا، وترامب بفضله وبحبه برشحه ويدعو قواعد الحزب في الولاية لترشيحه. فجأة مين ظهر؟ دان جي سوليفان يلي عم بينافسه على ترشيح الحزب بنفس المقعد. الآن أعضاء الحزب في ورطة. تخيل أنت داخل تنتخب واحد تلاقي حالك عم تنتخب خصمه أس سوليفان، وخليني اتفق معكم نسمي واحد أس سوليفان والتاني جي سوليفان عشان نقدر نعرف عن مين عم نحكي، عشان بكفي كمان اللخبط. المهم أس سوليفان صديق ترامب ومرشحه هاجم منافسه واتهمه بعدم الجدية في خوض الانتخابات، وأن الهدف من وراء ذلك هو تشتيت الأصوات وتضليل الناخبين ومنح فرصة للديمقراطيين للفوز. وياريت الاتهامات وقفت هون. طلع منافس يساري متطرف يجمع أموالاً للديمقراطيين ويسرق شعار الحملة هويتها البصرية أيضاً. طبعاً صاحبنا جي سوليفان لازم يدافع عن حاله، نفى كل التهم الموجهة إليه، قال إن تبرعاته القديمة للديمقراطيين قابلتها تبرعات مماثلة للجمهوريين. مين ما رح يفوت هيدي القصة يا جماعة؟ ما لناش نقولها ويحط من أخيره فيها؟ طبعاً ترامب. لكن ترامب دخوله لازم يكون مختلف، فاتهم الديمقراطيين مباشرة بالوقوف خلف المؤامرة والدفع بدان جي سوليفان لتشتيت الأصوات وإسقاط دان أس سوليفان صاحبه. طيب هل الموضوع كبير لهالحد؟ يعني بيقدروا دغري تعرفوا ناخبينهم بطريقة معينة يركزوا فيها على الحرف الأوسط وخلص خلصت؟ يعني المشكلة أن أي تشتيت للأصوات يمنح الديمقراطيين فرصة أكبر للفوز بالمقعد، وإذا فاز الديمقراطيون بالمقعد فهذا يعني خسارة الجمهوريين للسيطرة على المجلسين النواب والكونغرس. يعني ترامب شخصياً متضرر من الموضوع. عموماً مفروض الليلة نعرف مين يلي نجح، دان سوليفان أي واحد فيهم أس أو جي، لأنه الانتخابات ستجري الليلة ويا خبر النهاردة بفلوس عرايت المصريين قريب أبلش. هذه القصة مشاهدينا سبقها الخيال السينمائي بفيلم The Distinguished Gentleman يلي بنى قصته على شاب استغل تشابه اسمه مع اسم سيناتور أمريكي بالسن، مات بمنتصف مدته الانتخابية في أثناء فضيحة، فتكتم حزبه على الخبر خوفا من خسارة الأصوات، فترشح الشاب بنفس الاسم ونجح وأصبح عضو بالمجلس وواصل علاقات السيناتور الراحلة المالية المشبوهة وأيضا استفاد منها. المهم من هون لنعرف مين فيهم فاز، خلونا نشوف على مواقع التواصل كيف تفاعلت الناس وكيف ضاعت بين الاسمين. لافي كتب: الديمقراطية الأمريكية مهددة حقا في عهد ترامب، هذا الرجل مهرج، انعكس تهريجه على سياسات الولايات المتحدة الخارجية، ولم يسلم منها حزبه ولن يسلم منها الديمقراطيين ولن يسلم منها حتى الشعب الأمريكي، لن يسلم منها أحد يبدو هيك. تشون بيقول: الأمر المضحك هو أن الديمقراطيين يعترفون علنا بأنهم أغروا دان سوليفان آخر للترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه لأمر سخيف للغاية أن يسمح لهم بترشيح هذا المرشح، وأمل ألا يتأهل إلى نوفمبر عبر نظام الانتخابات التمهيدية الذي يعتمد على اختيار أفضل 4 مرشحين. ستيف بيقول: أنا لا أستبعد أن يكون هناك تدخلا دوليا لإفساد هذه الانتخابات وانتزاع سيطرة الجمهوريين على الكونغرس لإفساد خطط الرئيس ترامب. أما سعد فبيقول: الجمهوريون يعيشون في نظرية مؤامرة كبرى،
هل يدرك هؤلاء حجم الوقت والجهد الذي يتطلبه تجنيد عضو داخل الحزب يمكنه المنافسة على مقعد داخل مجلس الشيوخ في ولاية مثل ألاسكا ويتهمون الديمقراطيين بذلك؟ هؤلاء يعيشون في عالم آخر.

0: مشاهدينا، غالبا ما نجد الأشخاص الذين يقطنون في مناطق ذات إقبال سياحي يجيدون التحدث بعدة لغات عدا طبعا عن لغتهم الأم. مهارة تعلم اللغات مطلوبة في هذه المناطق، وذلك للتواصل طبعا مع الزوار والسياح، لكنها ليست بالأمر الهين، بل هي صعبة للغاية، تحتاج إلى إرادة وذاكرة قوية وأدوات مادية مثل الوسائل التعليمية. بس في أشخاص، سبحان الله، أشخاص لا يلجؤون إلى الأدوات التقليدية والمعروفة لتعلم اللغة، وما ذلك يجدونها بسرعة وطلاقة، وذلك لسبب بسيط، أنه هن موهوبين. هذا الطفل المصري هو خير مثال على هذه الموهبة. هذا الطفل اشتهر خلال الساعات الماضية على المنصات الرقمية بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يتحدث بعدة لغات أمام سياح أجانب. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، عمر الطفل 12 سنة، يعمل بائعا في المنطقة، رصدته كاميرات المراقبة وهو يتحدث مع سائحين مستخدما جملا من اللغات اليابانية، الكورية، الصينية، الهولندية، ما أثار إعجاب السياح الذين شجعوه على مواصلة التعلم.
1: Man just spoke four languages in front of us just now.
2: Yeah, he speaks English very well, man.
3: 15 languages.
2: 15 languages?
3: Yes. Please. I love learning language.
2: Speaking yeah. Deutsch?
3: Yes. I can speak the Deutsch.
4: And what else?
3: And Dutch.
4: Say
3: and the
4: something.
3: Chinese and the Japanese and the Korean.
4: Everything. Say hello in Korean.
3: Annyeonghaseyo.
4: Chinese.
0: طبعا الصبي واضح انه موهوب. دعونا نمر على تعليقات المغردين. شناوي كتب: والله الواحد جسمه باشعر من الفخر يلي بالصوره قدامك، بقى ترند بالعالم كله. هيدا طفل ببيع بلاستيك وحاجات قديمه، بس كان قاعد قدام سوبر ماركت وفي ناس من اجانب من جنسيات مختلفه رايحين يشتروا من السوبر ماركت، بس الرجل هيدا صاحب المحل.
5: راديو الحريه 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
7: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح ترفيه عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في مخيم العمعريب بعد أن اقتحمت عدد من المنازل في هذه النقطة التي نشاهدها من هنا في عمق المخيم، نشاهد عدد من أهل المخيم بدأوا بالتقدم باتجاه المخيم من مدخله الرئيس على شارع القدس باتجاه منازلهم بعد أن ابتعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ربما إلى منطقة أخرى وربما ستنسحب من المخيم من غير واضح حتى الآن، ولكنها امتدت إلى الجهة المقابلة لشارع القدس داخل المخيم، ويبدو أنها تمركزت مرة أخرى على مقربة من المنازل في على امتداد هذا الشارع خلال هذا الاقتحام الذي بدأ بإطلاق وبالكثيف من الرصاص الحي بمجرد وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى محيط المخيم. نشاهد عشرات المواطنين الذين بدأوا بالوصول إلى المنطقة الصينية. جيش من وزارة الصحة أو الهلال الأحمر لم تصدر أي بيانات حتى الآن عن حالة الطفل، ولكن المعلومات هي من أهالي مخيم الأمعري الذين قاموا بنقل هذا الطفل بواسطة مركبة إسعاف خاص إلى المستشفى بعد أن استهدفه جنود الاحتلال الإسرائيلي من داخل آلياتهم بإطلاق نار وأصابوه، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى وفقا لأهالي مخيم الأمعري. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحبها في هذه الأثناء من هذه المنطقة التي كان يتمركز فيها في عمق المخيم. في الاتجاه المقابل هناك طريق خروج، ربما تكون قوات الاحتلال الإسرائيلي قد انسحبت أو انتقلت إلى أحياء أخرى، نحتاج إلى بعض الوقت للتأكد أين طريق آلية الاحتلال الإسرائيلي من هذا الذي سلكته بموازاة شارع القدس وهو الرئيس مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله. يعطيك العافية خالتي، وين اقتحموا البيوت هون؟ شكرا لك. إذن هذه المنطقة التي اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، سنحاول أن نتحدث مع أهالي المنطقة إن كانوا يريدون الحديث، مع أن هناك تخوفات كبيرة لدى الفلسطينيين في الفترة الأخيرة من الحديث عما يجري معهم نتيجة لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي. يعطيكم العافية. وين كانوا بالضبط الجيش؟ شو عملوا؟
4: هاي طلعت بالضبط.
3: شكرا لك. إذن في هذه المنطقة انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل باتجاه آخر، هناك كانت تتمركز آليات جيش الاحتلال وأطلقت الرصاص ومن ثم ابتعدت إلى طريق آخر، على الأرجح قد تكون انسحبت من مدخل آخر من الجهة الخلفية لمخيم الأمعري باتجاه حاجز قلنديا أو المنطقة المحيطة بها، لأن هذه الطريق تؤدي إلى تلك المنطقة. الآن الأهالي بدأوا بالخروج من منازلهم بعد أن ابتعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن المنازل التي
5: نبقى مع هذه الصورة معك عميد.
3: حققوا ميدانيا.
5: نعم نبقى مع هذه الصورة معك عميد، ولكن يبدو أن الأمر لا يتعلق بالأمعري فقط، يبدو أن هناك اقتحامات متزامنة في مناطق أخرى من الضفة ضمن ربما حملة أوسع، حملة إسرائيلية أوسع وليست كحدث منفصل فقط في الأمعري. نذكر بالاقتحامات والاعتداءات الأخرى في مناطق أخرى أيضا في الضفة الغربية المحتلة عميد.
3: نعم جمال، بالتزامن مع هذا الاقتحام الآن في هذه الأثناء جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك الحال يقتحم بلدة الرام شمال القدس المحتلة ويطلق قنابل الغاز في بلدة الرام، وقام بنصب حاجز عسكري أيضا على مدخل بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. إذن هناك اقتحامات في بلدات شمال القدس وأيضا امتدت إلى مخيم الأمعري، ومن ثم عاور جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات شمال القدس، قبلها كان هناك اقتحام أيضا لبلدة كفر عقب، ومن ثم انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي. عمليات اقتحام مستمرة ومتواصلة، عندما نتحدث عن اقتحام وانسحاب لا نتحدث عن أن الأحداث تنتهي لأنها تنتقل من منطقة إلى أخرى. كما ذكرنا في هذه الأثناء جيش الاحتلال يقتحم بلدة الرام شمال القدس ويطلق قنابل غاز ويقوم بنصب حاجز عسكري على مدخل بلدة حزمة شمال القدس كذلك. إذن اقتحام لبلدات شمال القدس في هذه الأثناء. الاقتحامات شملت مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ ساعات فجر اليوم ونقلت طواقم الهلال الأحمر عدد من الإصابات منهم بالرصاص الحي ومنهم باعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين خلال هذه الاقتحامات، كما حصل في قرية بيت مرين شمال غرب مدينة نابلس التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدأت بالاعتداء على مواطنين فلسطينيين ما أدى لإصابة 3 مواطنين بجروح تم نقلهم إلى المستشفى. أيضا كان بالتوازي مع ذلك اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين واعتقال شاب قبل زفافه بيومين واقتحامات متواصلة في مناطق مختلفة من قرى رام الله آخرها اقتحام قرية المغير من قبل مجموعة من المستوطنين. نتحدث عن اقتحامات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ينفذها المستوطنون لقرى في مختلف أنحاء الضفة الغربية كما جرى قبل قليل في قرية المغير في قضاء رام الله حيث اقتحم المستوطنون هذه القرية أو المنطقة الزراعية المحيطة بها وقاموا بعمليات استفزاز للمزارعين الفلسطينيين. اقتحامات مستمرة، اعتقالات مستمرة، اطلاق رصاص ينتج عنه كل يوم أو بشكل شبه يومي إصابات أو شهداء في الضفة الغربية جمع.
5: شكرا، شكرا جزيلا لك عبيد شحادة من مخيم الأمعري في رام الله. نقلت لنا صورة هناك بعد اقتحام من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونذهب إلى غزة، نشير إلى هذا الخبر العاجل بداية. مراسلنا يفيدنا الآن بغارة من طيران الاحتلال ومن مسيرة إسرائيلية استهدف ميناء مدينة غزة. إذن غارة إسرائيلية جديدة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت ميناء مدينة غزة منذ قليل. هذا ما أفادنا به مراسلنا والصور الأولية الآن بعد هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية في ميناء مدينة غزة. نتابع التفاصيل مع عاصم النبي ينضم إلينا الآن من مدينة غزة. تفضل عاصم. على روحها
1: وما زالت أكثر منذ. نعم، حقيقة يبدو أنها ضربة قوية لأن الاستهداف كان بصاروخين لمنطقة مكتظة جدا. نحن نتحدث عن منطقة على شاطئ البحر تحديدا في الميناء، وأيضا هذه المنطقة من المعتاد أنها تكون ممتلئة تماما في هذا الوقت، خاصة أننا في فصل الصيف والناس يهربون من حر الخيام إلى تلك المناطق. هناك عدة إصابات تم نقلها بالفعل من منطقة الميناء إلى مستشفى الشفاء. أيضا تحركت عدة إسعافات من عدة عيادات في مدينة غزة من منطقة مستشفى الهلال في منطقة السرايا وأيضا من مستشفى الشفاء، وأيضا حتى سيارات المواطنين المدنية الآن تحاول نقل المواطنين من المنطقة المستهدفة. وبالتالي حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيد عن أعداد الإصابات وأعداد الضحايا بهذا الاستهداف، لكن هذا الاستهداف يأتي في وقت يتم فيه الحديث عن قرب الوصول إلى اتفاق متعلق بغزة والوعودات التي يتلقاها المواطنون داخل القطاع من وقف شلال الدم والوصول إلى اتفاق متعلق بقطاع غزة ووقف شلال الدم والاستهدافات والقصف. لكن الرد يبدو أنه أن الرد الإسرائيلي جاء ليس فقط بالتصريحات الرافضة لهذه التفاهمات وإنما رد على أرض الواقع باستمرار الاستهدافات، ولكن هذه مرة استهداف في منطقة مكتظة ممتلئة بعشرات بل مئات المدنيين والعائلات التي تتواجد في تلك المنطقة. نحن نحاول الوصول إلى المزيد من المعلومات، لكن يبدو أن هذا الاستهداف واحد من الاستهدافات الكبيرة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، وهو يعتبر الأكبر خلال الأسبوع الماضي.
5: نبقى معك عاصم. الصورة كما نتابعها يعني في قريبة جدا أو حتى ربما داخل ووسط هذه الخيام المتناثرة، خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة، وأعمدة الدخان كما نتابع ترتفع من مكان الاستهداف في هذه الغارة بصاروخين كما قلت. ربما هي محاولة اغتيال، قد تكون كذلك. ربما ننتظر لنتابع المزيد من التفاصيل قد تتوفر لاحقا بعد هذه الغارة الإسرائيلية، ولكن المؤكد كما نتابع في الصورة غارة جديدة وسط خيام النازحين وقد تؤدي ربما إلى إصابات وربما إلى استشهاد عدد من المدنيين والمواطنين في هذه المنطقة المكتظة بالسكان والمكتظة بالخيام وبالنازحين. عاصم،
1: نعم، هناك أيضا مجموعة من الأخبار التي تتحدث الآن عن سقوط بعض المواطنين أو بعض المصابين في البحر نتيجة هذا الاستهداف. نتحدث عن كافيتيريا موجودة في منطقة على لسان الميناء تحديدا، هي قريبة جدا من المنطقة العميقة في البحر. هذا الاستهداف أو هذه المنطقة عمليا تعتبر منطقة عميقة جدا، وهي موجودة في على تقريبا في عمق البحر على حوالي 500 متر، وبالتالي استهداف في تلك المنطقة، منطقة ضيقة مكتظة جدا بالناس، والاستهداف بصاروخين وليس بصاروخ واحد، وهذا يعني أن عدد الإصابات سيكون كبيرا جدا. وأيضا هناك أحاديث تتحدث عن سقوط بعض المصابين وبعض المواطنين في البحر نتيجة هذا الاستهداف. أيضا من المهم التأكيد بأن تلك المنطقة، في محيط تلك المنطقة، تتواجد عدة مخيمات للنازحين، هناك عشرات بل مئات العائلات الموجودة في تلك المناطق، وهي تتواجد بالقرب من المنطقة المستهدفة. وأيضا هناك واحد من أكبر المخيمات الموجودة في غرب مدينة غزة، تتواجد على بعد عشرات المترات من المنطقة المستهدفة. ونحن نتحدث الآن نسمع أصوات الإسعافات في المنطقة القريبة منا، يبدو أنها متوجهة إلى مستشفى الشفاء.
5: الذي سيارات الإسعاف يبدو تتجه إلى المنطقة الآن. نتابع الصور منذ قليل، هذه صور منذ قليل من مدينة غزة، إذن لسيارات الإسعاف وهي تتجه إلى مكان الاستهداف ومكان هذه الغارة ربما لنقل المصابين. عاصم.
1: نعم، بكل بتأكيد نحن أيضا نستمع إلى هذه الأصوات، أصوات الإسعافات الآن في هذه اللحظة تتوجه إلى منطقة مستشفى الشفاء التي تبعد عنا.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 6:45 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: التلفزيون العربي بسقوط شهيد واحد على الأقل وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على ميناء مدينة غزة. تابعنا سيارة الإسعاف وهي تتجه إلى المكان لحمل ربما المصابين. ونذهب إلى عبد الله مقداد ينضم إلينا من دير البلح على ما يبدو وصل عدد من الإصابات. عبد الله،
4: نعم، هي الإصابات جمال تتجه إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة حاليا. نحن نتحدث عن غارة استهدفت مواطنين في ميناء غزة كما ذكر الزميل عاصم قبل قليل، لكن اللافت هو وتيرة هذه الغارات جاءت بعد فقط ساعات قليلة من الحراك السياسي الذي كانت قد شهدته الأراضي الفلسطينية وتحديدا في ما بين القاهرة وتل أبيب، ولكن اللافت كان هو وتيرة هذا التصعيد وحجم هذه الإصابات. وفقا لمصادر طبية ومحلية متطابقة أيضا، فإن عددا من المصابين سقطوا في البحر جراء قوة هذه الانفجارات التي كانت، وتجري حاليا عملية انتشالهم من داخل منطقة الميناء في ظل صعوبات كبيرة تواجهها الطواقم الطبية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها هذه الطواقم، وفي ظل أيضا حالة اكتظاظ كبيرة تؤثر بلا شك على أداء المنظومة الطبية في قطاع غزة. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن حدث لا زال مستمرا، هو الحدث الأول وهي الغارة الأولى بعد اللقاءات السياسية التي شهدناها خلال 48 ساعة الماضية، ولا زالت ردود الفعل الإسرائيلية على هذه التحركات السياسية ماثلة على الأرض بالخروقات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض.
3: نبقى معك ومع عاصم عبد الله في متابعة لهذه الغارة وما خلفته من إصابات. على الأقل نتحدث عن شهيد واحد وعدد من الجرحى في هذه الغارة الإسرائيلية على ميناء غزة. أشار عبد الله إلى وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. عدد من الأشخاص الذين استهدفوا أو أصيبوا في هذه الغارة قذفوا ربما بفعل التفجير في البحر. أعود إلى عاصم مجددا بما يتوفر لديك من معلومات عاصم عن الحصيلة حتى الآن، والمعلومات من أين المكان هناك في مكان وقوع هذه الغارة الإسرائيلية في ميناء غزة.
5: أن تفتحوا الأبواب.
6: نعم، المؤكد حتى الآن بحسب المصادر الطبية هو شهيد وأيضا 10 إصابات وصلت بالفعل إلى مستشفى الشفاء، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال الطواقم الطبية تنتشل المزيد من الإصابات في المنطقة المستهدفة في ميناء غزة في المناطق الغربية من مدينة غزة. لكن بحسب الاستهدافات السابقة خلال الأعوام الماضية والأشهر الماضية، عادة ما يكون هناك عدد إصابات تصل إلى المكان. بعض هذه الإصابات تستشهد في خلال الساعة الأولى. هناك أيضا حالات بتر بالغالب بسبب طبيعة الاستهدافات وطبيعة الأسلحة.
3: تفضل عاصم، تفضل.
6: نعم، بسبب طبيعة الاستهدافات هناك حالات بتر تصيب المواطنين، لأن الأسلحة المستخدمة وطبيعة الاستهدافات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تضاعف عدد الإصابات وأيضا تضاعف حالات البتر والحالات الحرجة. وبالتالي حتى بعد مرور ساعة أو ساعتين على الاستهداف، عادة خلال 24 ساعة ترتفع أعداد الضحايا وترتفع أعداد الشهداء نتيجة لطبيعة الاستهدافات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا هذا استهداف في منطقة قريبة جدا من منطقة خطيرة، هي أصلا محصنة ومحاطة بمجموعة من الكتل الإسمنتية الضخمة وأيضا معززة بكميات كبيرة من الحديد، وبالتالي حتى المصاب الذي يقذف بسبب طبيعة الاستهداف وبسبب قوة الاستهداف هو أيضا معرض لخطر الإصابة، ليس فقط من شظايا الاحتلال التي ما تكون عادة تكون كبيرة جدا وحادة جدا، لكن أيضا هناك مخاطرة من الإصابة من محيط المكان، خاصة أن هناك أسياخ حديدية موجودة في المكان يمكن أن تصيب ويمكن أن تؤدي إلى قتل المواطنين الذين قد يصابون أو يلتصقون أو يقذفون عليها.
3: شكرا جزيلا لك عاصم النبي حتى اللحظة من مدينة غزة. سنبقى معك عاصم في المتابعة لاحقا. نشير الآن إلى هذا الخبر. الآن مصادر طبية تفيد للتلفزيون العربي بسقوط عدد من الشهداء في هذه الغارة الإسرائيلية على مدينة غزة. إذن الحديث ليس عن شهيد واحد بل عدد من الشهداء بحسب مصادر طبية، عدد كبير آخر من الإصابات على ما يبدو، وطواقم الإسعاف لا تزال تعمل على انتشار والوصول إلى عدد من المصابين جراء هذه الغارة الإسرائيلية. نتابع هنا الصورة وسط خيام النازحين، تتحرك هذه السيارات، بعضها سيارات مدنية ربما تحمل عددا من المصابين في هذه الغارة الإسرائيلية. على ما يبدو بحسب ما أفاد عاصم منذ قليل، قد تكون استهدفت مقهى في الميناء أو بالقرب من الميناء أو مكان قريب منه، لكن المؤكد أن المنطقة مكتظة بالسكان، مكتظة بالنازحين، وما يفسر ربما هذا العدد الكبير حتى الآن من المصابين ومن الشهداء. لم نعد نتحدث عن شهيد واحد، بل عدد من الشهداء كما تفيد هذه المصادر الطبية الآن للتلفزيون العربي. نذكر الغارة منذ قليل على ميناء مدينة غزة، عدد من الشهداء وعدد أيضا من الإصابات، في انتظار أن تتضح الصورة أكثر مع مراسلين، مع عاصم وعبد الله مقداد. أيضا كنت أشرت عبد الله، ربما توفرت لديك أي معلومات جديدة الآن، أشرت إلى أن عددا من الإصابات والجرحى توجهت إلى مستشفى الشفاء في غزة. عبد الله.
4: نعم
3: عبد الله، هل تسمعني؟
4: نعم جمال، إذا تعيد السؤال لو سمحت.
3: نعم
4: نعم أسمعك، أعيد السؤال لو سمحت.
3: كنت تحدثت منذ قليل عن وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في غزة، ماذا يتوفر لديك من معلومات حتى اللحظة عن هذه الغارة، عن حصيلة الشهداء المؤقتة ربما وعدد الجرحى أيضا؟
4: يعني كما تحدثت المصادر الطبية، أكثر من 10 إصابات وصلت، ولا زالت سيارات الإسعاف والسيارات المدنية تواصل عمليات نقل مزيد من المصابين حتى هذه اللحظة. لا حصيلة نهائية حول عدد الشهداء جراء هذه الغارة. الغارة استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا يجلسون في أحد المقاهي في غرب مدينة غزة، تحديدا في منطقة الميناء. منطقة الميناء كانت وجهة في السابق، كانت وجهة سياحية للفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن بعد الحرب أصبحت واحدة من أكبر مراكز الإيواء ومخيمات النازحين في قطاع غزة. هناك جزء من هذه المنطقة تحولت إلى استراحات وكافتريات يتوجه إليها المواطنون في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل الأجواء الصيفية الشديدة في داخل قطاع غزة، وبالتالي هذه منطقة مكتظة يتواجد بها عدد كبير من المواطنين في هذا الوقت تحديدا، وهو وقت الذروة والتحرك، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العائلات في داخل الخيام. هناك أضرار كبيرة على الصعيد المادي في الخيام، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة. نحن نتحدث عن صاروخين أطلقا من مسيرة إسرائيلية باتجاه منطقة الميناء، وأثناء جلوس هؤلاء المواطنين في تلك المنطقة أصيب عدد كبير من المواطنين. كما ذكرنا أكثر من 10 مصابين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. هناك عدد من الشهداء جار التعرف على هوياتهم. جزء أيضا من المصابين سقط في البحر نتيجة قوة الانفجار جراء هذه الغارة، وتجري حاليا عملية انتشالهم بجهود ذاتية وصعوبات كبيرة يواجهها أو تواجهها الطواقم الطبية. حتى هذه اللحظة لا زالت عمليات إجلاء الجرحى وانتشال الشهداء مستمرة متواصلة، وأيضا لا زالت حالة الإرباك متواصلة في تلك المنطقة. اللافت جمال، كما ذكرنا سابقا، هذه هي الغارة الأولى بعد اللقاءات السياسية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية ما بين القاهرة وتل أبيب، وكان الحديث يدور بشكل جدي عن تقدم في مسار التفاوض، وهو ما يعني وقفا عملياتيا للجيش الإسرائيلي لكل عملياته في قطاع غزة، لا سيما الغارات الجوية. ولكن الملاحظ بأن الاحتلال الإسرائيلي رد على هذه التحركات السياسية بهذه الغارة، وهي بالمناسبة يعني غارة في توقيتها ليست على ما يرام، وإنما جاءت في توقيت حساس للغاية، وأيضا جاءت كرسالة بأن العمليات العسكرية والعمليات الأمنية الإسرائيلية حتى وإن كان هناك تقدم في المسار السياسي فإن العمليات الأمنية ستبقى مستمرة، وهذا ما ترجم على الأرض من هذه الأفعال.
3: ابقى معي عبد الله ريثما، تتوفر لديك ربما معطيات ومعلومات جديدة عن الحصيلة ربما المؤقتة للشهداء والجرحى. سأعود إليك عبد الله، نعود لمتابعة الصورة الصورة من غزة. إذن هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ميناء غزة، على ما يبدو بحسب ما يتوفر من معلومات ومصادر الآن، الاستهداف كان لمقهى ربما داخل ميناء الصيادين في مدينة غزة. الحصيلة عدد من الشهداء، لا نعلم العدد بالتحديد حتى اللحظة، ولكن مصادر طبية للتلفزيون العربي تتحدث عن عدد من الشهداء، 10 جرحى على الأقل كما أشار عبد الله في مداخلته منذ قليل، وسيارات الإسعاف ومركبات الإسعاف كما نتابع ونستمع أيضا في الصورة والفيديو من مدينة غزة منذ قليل تتوجه إلى المكان لنقل المصابين، بعضهم أيضا قد يتم نقله على المركبات المدنية كما نتابع في الصورة. إحدى هذه السيارات تتحرك داخل هذه الخيام المتراكمة بالقرب من ميناء مدينة غزة، خيام ملاصقة تماما للميناء، هذا ما يعني كثافة سكانية عالية، قد يفسر هذا ربما ارتفاع كبير في عدد الإصابات، بعض المصابين قذفوا في البحر كما تفيد بعض الشهادات بفعل هذا القصف الإسرائيلي الجديد. إذن قصف جديد يأتي بعد فترة خفضت فيها إسرائيل قليلا من عملياتها، خفضت نسبيا هذه العمليات تحت ما يقال بأنه الضغط من إدارة الرئيس ترامب، ولكن الآن تعود مجددا. هي لم تتوقف هذه الضربات بين الفينة والأخرى تقوم بقصف المواقع والمناطق المختلفة في قطاع غزة، ما يخلف المزيد من الشهداء والجرحى، وهذا القصف الجديد الآن على ميناء غزة. نذهب إلى السيد محمود بصل، ينضم إلينا الآن من غزة، الناطق باسم بلدية أو باسم الدفاع المدني الفلسطيني. ماذا يتوفر لديك من معلومات أستاذ محمود الآن بعد هذه الغارة؟
1: يعني هو بشكل مؤكد الاحتلال الإسرائيلي يعود إلى سياسة القصف بعد استهداف جمال أبو كميل محافظ مدينة غزة في الشرطة الفلسطينية المدنية، والآن يعود من جديد لاستهداف خيمة جديدة في منطقة المينا غرب مدينة غزة، حيث استهدفت الطائرات المسيرة بصاروخ أو صاروخين من طائرة مسيرة على هذه الخيمة التي كان يوجد بداخلها عدد من المواطنين، وتحاط هذه الخيمة أيضا بعدد من المدنيين ومن الخيام التي يعني استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك عدد يعني أكثر من 7 إصابات في صفوف المدنيين، هناك حالة من الخوف، حالة من الذعر في صفوف المدنيين، وهناك أيضا عدد من الشهداء. حتى يعني حتى هذه اللحظة ربما يصل عدد الشهداء إلى 3 من الشهداء، ننتظر أن تعلن وزارة الصحة عن العدد النهائي، لكن من ضمن الإصابات الموجودة هناك يعني إصابات بالغة الخطورة، وهناك إصابات واضحة في العيون وإصابات في المناطق الحساسة من الجسم، وهذا يؤكد أنه احتمالية أن يرتفع عدد الشهداء وأمر واضح. ولذلك نحن نقول أن الاحتلال الإسرائيلي ماضي بعمليات القصف وعمليات القتل في ظل هذه المأساة التي يعيشها أبناء شعبنا داخل قطاع غزة، وفي ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها السكان. يعني ألا يكفي أن يكون هذا الواقع المأساوي، ارتفاع درجات حرارة، عمليات قصف، استهداف، ويعود الاحتلال الإسرائيلي من جديد إلى زيادة المعاناة داخل القطاع وزيادة المأساة داخل القطاع في استهداف والعودة إلى استهداف المدنيين العزل داخل قطاع غزة. ولذلك هذا الأمر حقيقة يعني يستدعي أن يقف الجميع أمام مسؤولياته، الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، مجلس السلام، كوشنر، الجميع الذي يجب أن يقف ويعني يعطينا إجابة واضحة. لماذا الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات القتل والقصف؟ لماذا لم تنتهي المعاناة في قطاع غزة؟ على ماذا تم الاتفاق فيما يخص قضايا القتل التي حتى الآن مستمرة في قطاع غزة، والانتهاكات التي ما زالت تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل داخل القطاع؟ ولذلك نحن بشكل واضح نقول أن عمليات القصف في غزة مستمرة، عمليات القتل مستمرة، استهداف المدنيين العزل مستمر، الحصار مستمر، على الأرض لا يوجد أي شيء من الهدوء، لا يوجد أي شيء من الاستقرار، لا يوجد أي شيء من الأمان.
3: بعض المصادر الآن ربما هي معلومات أولية سيد محمود بصل.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: من هدوء لكن سرعان ما إنه الاحتلال.
9: من المواطنين قذفوا ربما بقوة بفعل قوة الانفجار، قذفوا وسقطوا في حوض الميناء في غزة. تجري محاولات على ما يبدو الآن لإنقاذهم.
8: بالفعل هذا مؤكد الآن، يعني بعد أي عملية قصف تبدأ طواقم الدفاع المدني بالبحث. يعني سنتفاجأ الآن لأن هناك أشخاص ربما يكونوا مفقودين، ستبحث عنهم ستجدهم في حوض الماء، ستجد ربما قطع من أشلاء الناس موجودة في حوض الماء. القضية لم تنتهي عند استهداف وقتل 6 مواطنين، القضية تبدأ الآن للطواقم التي تعمل في القطاع الآن، الطواقم الميدانية. الآن هناك إشارات تأتي من المواطنين لشخص مفقود، تبحث عنه الطواقم الآن، أين ذهب جثمانه؟ هل هو مصاب تبحث عنه في المشافي أم أن جثته قد ألقيت في الماء؟ لا نعلم حقيقة. ولذلك نحن نعيش في مأساة كبيرة، الظروف التي نعيشها الآن كارثية بكل ما تعني الكلمة من معنى. عمليات القصف، يعني لا يرتاح المواطن فقط إذا قصف وقتل، بل هناك آثار لكل عملية قصف، هناك آثار مخيفة ومرعبة نعيشها الآن. هذا المواطن الموجود الآن الذي فقد عينه الموجود في داخل المشفى الآن، هو لا شك أنه مسجل مصاب، ونحن عند كلمة مصاب ربما نمر مرور الكرام، لكن تخيل أن هذا المواطن مصاب وأصبح في إعاقة دائمة الآن، فقد عينه، وآخر ربما فقد طرفه، وآخر ربما يحتاج إلى تدخل جراحي، وآخر ربما يحتاج إلى سفر عاجل. ولذلك نحن بشكل واضح القصف في غزة ربما آثاره هي التي أصعب من عملية القصف. نعم. 6 شهداء ربما استشهدوا وارتاحوا، لكن القضية فيما بعد عوائل هؤلاء الشهداء، أبناء هؤلاء الشهداء، زوجات هؤلاء الشهداء المصابين الذين سيصابوا، كيف سيعانوا طيلة الأيام القادمة والشهور القادمة والأعوام القادمة، ستكون لها مأساة حقيقة.
9: نعم.
8: حتى الطواقم التي تعمل اليوم، طواقمنا تعمل في ظروف صعبة معقدة أليمة جدا، في ظل عدم وجود مقدرات، عدم وجود أدوات، عدم وجود يعني لوجستيات حتى للعمل. وبالمناسبة طواقم الدفاع اليوم أو المعدات الموجودة لدينا كإسعافات، المفترض حسب البروتوكول موجود أن يكون هذا الإسعاف مجهز، بمعنى إسعاف يعني مقدم خدمة أولية. لكن تخيل أن إسعاف الدفاع المدني الآن هو سيارة موتى تنقل المصابين، مش سيارة إسعاف أولي، لا يوجد بداخله أي معدات، لا يوجد أدوات طبية للإسعافات الأولية. وهذا العالم يجب أن يفهم هذا الأمر، خطورة هذا الأمر. يعني هذا المواطن ممكن في لحظة من اللحظات يموت في داخل الإسعاف، لأنه لا يوجد داخل الإسعاف أكسجين، الإسعاف غير مهيئ غير مجهز، المنظومة تدمرت بشكل كامل. وهذا حقيقة يستدعي أن يقف الجميع أمام مسؤولياته.
9: نعم.
8: اتجاه هذه المعاناة التي نعيشها وعيشها أبناء شعبنا في غزة.
9: أشكرك جزيل الشكر الرائد محمود بصر الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني. نذكر مشاهدينا ب الحصيلة الأولية حتى الآن، 6 شهداء جراء هذه الغارة الإسرائيلية على ميناء الدوحة بحسب مصادر طبية. الحديث ميناء غزة، عفوا، في ميناء غزة. إذن 6 شهداء جراء غارة إسرائيلية على ميناء غزة. تحدث السيد محمود بصر عن استهداف خيمة، مصادر أخرى تتحدث عن استهداف مقهى بالقرب من ميناء الصيادين في مدينة غزة. الحصيلة 6 شهداء، عدد كبير أيضا من الجرحى، بعض المصابين قذفوا في الميناء وفي حوض الميناء وتجري عمليات انتشالهم الآن. نعود مجددا إلى عبد الله مقداد. عبد الله مقداد من دير البلح، وما يتوفر لديك من معلومات عبد الله حتى اللحظة، لا سيما فيما يتعلق بحصيلة الشهداء والجرحى؟
6: لا زال العمل مستمرا جمال. بالنسبة للطواقم الطبية حتى هذه اللحظة سيارات الإسعاف لا زالت تتواجد في منطقة الميناء. التحدي الأبرز الآن هو استكمال عملية الانتشال. نحن نتحدث عن عدد كبير من المصابين، لا زالت الحصيلة أولية، أكثر من 15 مصاب وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. أعداد الشهداء تجاوزت 6 شهداء، هناك حديث عن 7 وربما أكثر من ذلك، ولكن تجري حاليا عملية التعرف عليهم من قبل وتحديد هوياتهم من قبل الطواقم الطبية. هناك نقطة أود أن أشير إليها جمال، وهي عملية الإنقاذ. بالنسبة للطواقم التي ستعمل في الإنقاذ في هذه المنطقة، هي بحاجة إلى الدخول بمراكب خاصة بحرية من أجل الوصول إلى تلك المنطقة والعمل على انتشال إما الشهداء أو حتى أشلاء المواطنين أو حتى المصابين أو الشهداء. ولكن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم يمنع إدخال أي مراكب بحرية من التقدم في داخل البحر حتى ولو على مسافة قريبة من الشاطئ.
9: نحن نتابع الصور الآن، اسمح لي عبد الله.
6: مركب تحمل.
9: نعم، نحن نتابع الصور الآن. نعم. لنقل عدد من المصابين على متن هذه المركبات وسيارات مدنية صغيرة أيضا تقوم بنقل عدد من الإصابات، يعني أيضا سيارات صغيرة ودراجات ثلاثية العجلات أيضا كما نتابع فيها الصورة صغيرة تنقل عدد من المصابين. على ما يبدو عدد الإصابات كبير جدا عبد الله، وتصل هذه الإصابات إذن ربما إلى مستشفى الشفاء كما نتابع في الصورة، وحصيلة الشهداء ربما أيضا مرشحة للارتفاع كما أفادنا السيد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني. منذ قليل تحدث عن إصابات خطيرة بعضها بالغة الخطورة، أيضا إصابات في العيون، حالات بتر، إصابات في مختلف أنحاء الجسم. هذا ما يرشح عبد الله ربما حصيلة الشهداء للارتفاع أكثر.
6: بلا شك نحن نتحدث عن منطقة أو بقعة جغرافية لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر المربع. يتواجد في هذه البقعة الجغرافية لوحدها أكثر من 10,000 مواطن، ما بين مواطنين يقيمون في مخيمات للنزوح وأيضا بعض المواطنين الذين ارتادوا بعض الاستراحات الصغيرة على شاطئ البحر. هذا وقت هو وقت الذروة ووقت يتحرك فيه المواطنون بصورة كبيرة في تلك المنطقة، وهي منطقة باتت وجهة للمواطنين للتنفيس عن أنفسهم في ظل الحرارة الشديدة، في ظل فصل الصيف، وفي ظل عدم توفر أي أماكن بديلة يمكن أن يتوجهوا إليها، هي المتنفس الوحيد بالنسبة لهؤلاء. وهذه الغارة جاءت في هذه المنطقة التي تشهد أولا تحركا كبيرا، وثانيا هي مكتظة بالأساس بخيام النازحين. لك أن تتخيل بأن هذه الخيام هي خيام من النايلون، وعندما تطلق مسيرة إسرائيلية صاروخين على هذه المنطقة فنحن نتحدث عن آلاف الشظايا التي اخترقت هذه الخيام،
9: يا عبد الله
6: وبلا شك هذا يعني عددا كبيرا من المصابين.
9: نعم، ابقى معي عبد الله، نبقى معك في المتابعة المباشرة مشاهدين في هذه التغطية المباشرة أيضا على شاشة التلفزيون العربي لهذه التطورات. وهذه الغارة الإسرائيلية الجديدة على ميناء غزة وقعت 6 شهداء حتى الآن في حصيلة أولية، عدد كبير أيضا من

0: هذه الغارات وما يخلفها وما تخلفه من إصابات ومن شهداء كل مرة.
1: أسعد الله أوقاتكم. للأسف يعني هذا ما كنا نتوقع وما كنا نخشى حقيقة، أن بعد انتهاء الزيارة، وكان هناك بالمناسبة تسريبات إسرائيلية حول أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل عدم تنفيذ اغتيالات خلال تواجد الوفد. مجرد مغادرة الوفد عادت إسرائيل لسياسة الاغتيالات، وبتقديري أن إسرائيل تريد أن ترد بالنار والدماء على زيارة الوفد، وتقول بشكل
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
1: توصل الى اتفاق ولا حتى زياره الوفود الى المنطقه، باعتبار ان لديها خلال
0: هذه السياسه الاسرائيليه
1: اتفاق او لم يكن اتفاق
0: تماما. هل نحن ازاء خروقات محدوده الان تقوم بها اسرائيل، ام نحن ازاء مسار تصعيدي متعمد تقوم فيه اسرائيل ب يعني اسقاط هذا الاتفاق بشكل تدريجي؟
1: هذا ما يخشى، تفريغ الاتفاق من مضمونه. أحد ثلاث قضايا مهمة كانت ضمن وثيقة التفاهمات والتي كان الحديث عنها مع الوفد الأمريكي ومجلس السلام، وهي وقف سياسة الاغتيالات والاستهدافات والانسحاب من المنطقة الصفراء التي تم توسيعها بعد اتفاق أكتوبر الماضي، وتحسين الأوضاع على صعيد خل المساعدات. أحد أهم هذه الخروقات هو عمليات الاغتيال، لأنها خطيرة. هي تستهدف أولاً القتل، يعني تؤدي إلى القتل بالعشرات كما حدث خلال الفترة الماضية، تهدد بشكل مباشر وواضح المجتمع بشكل دائم وعلى مدار الوقت، وهي عمليا تجعل المواطن في غزة أو تجعل الفلسطينيين في غزة يعيشون أجواء حرب حقيقية. خلال قبل 10 أيام والأيام الماضية إسرائيل كانت معنية أن تكون قطاع غزة وتكون غزة على شكل من أشكال الحرب الصامتة، بحيث أن يعيش المواطن الفلسطيني على مدار الوقت حالة من التوتر، حالة من التصعيد، شهداء، جرحى، توسيع في المنطقة الصفراء، استهداف للمواطنين في مراكز النزوح قرب المناطق الصفراء، وغيرها من ما تقوم به إسرائيل. يخشى أن هذه الآن سياسة تتصاعد، ويفهم من ذلك أيضا أنه خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية أن هذه الحالة إذا كان إسرائيل بعد أقل من ساعات، من عدة ساعات من مغادرة الوفد الأمريكي، تقوم بهذه الغارة، هذا يعني أن إسرائيل لا تأبه بشيء، وأنه هي ستواصل وستصعد هذه العمليات خلال الفترة القادمة، وهذا أمر خطير. نحن نتحدث الآن عن وثيقة للتفاهم. نعم. تم الاتفاق عليها.
0: طيب اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل الآن أستاذ إياد. الجيش الإسرائيلي الآن يقول: هاجمنا قبل قليل عددا من قادة حماس في منطقة الشاطئ شمالا قطاع غزة. إذن بيان الآن لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقول فيه: هاجمنا قبل قليل عددا من قادة حماس كما يقول في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة. هذا أول بيان وتأكيد رسمي إسرائيلي لهذه الغارة أستاذ إياد، ويقول بأنه استهدف عددا من قادة حماس في منطقة الشاطئ.
1: هذه دائما يعني دارجها يخرجها الجيش الإسرائيلي ليبرر مثل هذه الغارات، ويعرف أن ردة الفعل ستكون خاصة بعد زيارة الوفد وفي ظل ما تم الحديث عنه عن تفاهمات، سيصدر هذه البيانات. هي بيانات أصبحت كأنها بيانات كوبي مكررة لا تحمل جديد، يتحدث عن قيمه ومفهوم قيادات للجيش الإسرائيلي، وهو يستهدف مقهى يرتاده مواطن عاديين قد يكون فيه أي شخص من المدنيين الفلسطينيين في هذا المكان. لكن إسرائيل أيضا هي

0: تبالغ في استهدافاتها لتبرر هذه الجرائم التي ترتكبها بشكل أو بآخر، مع أن في الفترة الماضية إسرائيل لم تصدر بيانات بشكل أو بآخر، وكأنها تريد أن تقول أن هذه الغارات هي اعتياد تقوم به لا تابع كثيرا لا بالتوصل إلى اتفاقيات أو غيرها. وإسرائيل بالمناسبة بجزء من الحالة التي كانت تريد أن تخلقها هي هذه الأجواء، بحيث أن يكون أجواء حرب وأجواء استهدافات على مدار الوقت، حتى لو تم الذهاب إلى اتفاق تريد أن تتمسك بهذا الحق. وللأسف أن الولايات المتحدة، لا الولايات المتحدة ولا مجلس السلام ولا الوسطاء قادرون على لجم إسرائيل من القيام بذلك. وأنت تلاحظ أن إسرائيل خلال الساعات والأيام الأخيرة لم تتوقف، لا الانتهاكات في غزة ولا في لبنان والليلة الماضية في سوريا، وتعربد بشكل أو بآخر، لأنها تريد أن تقول أنها تقوم بما تراه كإسرائيل
1: نعم،
0: بعيدا لا عن الولايات المتحدة ولا عن ضغوط الوسطاء.
1: تصلنا صور جديدة، ابقى معي أستاذ إياد القرة، تصلنا صور جديدة الآن لوصول عدد من الجرحى، ربما الشهداء أيضا جراء هذه الغارة الإسرائيلية، يتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف ومركبات الدفاع المدني. يبدو عدد من الشهداء كما نتابع في الصورة يتم نقلهم الآن، الصور منذ قليل طبعا، في مدينة غزة بعد هذه الغارة الإسرائيلية. الحديث مبدئيا عن 6 شهداء، ربما حصيلة مرشحة للارتفاع بالنظر إلى خطورة الإصابات التي تحدث عنها الناطق باسم الدفاع المدني للتلفزيون العربي منذ قليل. عدد كبير أيضا للمصابين. الغارة تأتي في منطقة مكتظة سكانيا، كانت غارة موجهة على ما يبدو. جيش الاحتلال يقول في بيانه كما نتابع الآن على الشاشة بأنه هاجم قبل قليل عددا من قادة حماس كما يدعي في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة. هل تستخدم إسرائيل أستاذ إياد هذا التصعيد، ربما تصعيد من حين إلى آخر، كورقة ضغط لتحسين شروطها في مفاوضات المرحلة المقبلة، هذا إن كان هناك أي مرحلة مقبلة، بالنظر إلى أن نتنياهو يقوم في كل مرة بالتنصل من كل الاتفاقيات وفرض شروط جديدة حتى على مجلس السلام الذي بات بحسب كثير من المراقبين يتماهى بشكل كامل مع الرؤية الإسرائيلية؟
0: أعتقد أن إسرائيل هي بحاجة أن يعني تنفذ مثل هذه الغارات، وكأنها تريد أن تسترضي المجتمع الدولي أو تسترضي غزة.
2: هل تستخدم راديو الحرية
3: 92.7 FM؟
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
8: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: ضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: أداء وأكثر من 10 مصابين، بينها إصابات وصفت بالحرجة، الحين بأعداد كبيرة، صغيرة جغرافيا وكبيرة ديموغرافيا، بمعنى نتحدث عن عدد كبير من المواطنين يقيمون في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الجزء الأخير من هذه المنطقة والملاصق تماما لمياه البحر، تتواجد بعض الاستراحات السياحية التي يجلس فيها المواطنون في هذه الأجواء الصيفية. جاءت هذه الغارة في ظل حركة نشطة للمواطنين وتكدس كبير للمواطنين في تلك المنطقة، وبالتالي أصيب هذا العدد الكبير من المصابين، واستشهد أيضا 6 شهداء حتى هذه اللحظة، وهي أعداد أولية وليست نهائية، يتوقع أن تزداد. التحدي الأبرز كان أمام الطواقم الطبية، سواء من حيث توفر مركبات الإسعاف، من حيث أيضا مقدرة هذه الطواقم على الوصول بمراكب بحرية باتجاه البحر، وهذا أيضا واحد من التحديات الأمنية التي تواجه الطواقم الطبية، وبالتالي تعتمد على الجهود الذاتية والجهود البشرية في تلك المنطقة من أجل إنجاز عملية الإنقاذ والإجلاء وإخلاء المصابين وحتى الشهداء من هذه المنطقة. التحديات كبيرة، ومعالم الأزمة لدى الطواقم الطبية ازدادت وتكشفت بصورة أكبر. شاهدنا أعداد كبيرة من المصابين تنقل على الدراجات النارية، تنقل على المركبات الحيوانية، تنقل أيضا على المركبات المدنية، وأيضا في داخل مركبات الإسعاف، وبالتالي هذه كلها تحديات كبيرة تزداد وتتسع بصورة أكبر على الطواقم الطبية، وفي تعامل أيضا الطواقم الطبية في داخل مجمع الشفاء الطبي، هذا المجمع الذي تعرض لأضرار مادية كبيرة خلال الحرب واستهلك واستنفذت قدراته الصحية، واليوم تواجه هذه النقاط الطبية والمجمعات الطبية نقصا حادا في المستهلكات الطبية في المستلزمات الطبية، وهو ما يصعب الخدمة ويصعب حصول هؤلاء المواطنين المصابين على الخدمة الطبية بكافة أشكالها وأنواعها.
6: الصور التي طالت تظهر يعني ازدحاما كبيرا وعدد كبيرة من الناس في مكان الاستهداف في مقهى في ميناء غزة، ماذا تخبرنا عبد الله عن هذا الموقع؟
5: يعني وعد هذا ميناء غزة مساحته لا تتجاوز الكيلومتر مربع، توجد به كتلة بشرية هائلة من المواطنين الذين أجبروا على النزوح، فقدوا منازلهم في المناطق الشرقية لمدينة غزة وفي شمال قطاع غزة تحديدا، ولم يجدوا مكانا فارغا إلا هذه المنطقة، أقاموا خياما في تلك المنطقة. وهناك جزء آخر أيضا في المنطقة الغربية من هذا الميناء هو عبارة عن مناطق تتواجد بها بعض الاستراحات السياحية، بمعنى نتحدث عن مقاهي صغيرة يتواجد فيها عدد كبير من المواطنين. نحن نتحدث عن فصل الصيف، لا يستطيع الجزء الأكبر من المواطنين الذين يقيمون في هذه الخيام الحياة فيها، وبالتالي هذه هي وجهتهم الوحيدة وهذا هو مكانهم الوحيد وهو شاطئ البحر. يتوجه بشكل يومي عدد كبير من المواطنين الذين يقيمون في تلك المنطقة هربا من درجات الحرارة المرتفعة إلى هذه المناطق السياحية المفتوحة والتي يتواجدون فيها باستمرار من أجل على الأقل يعني مواجهة ارتفاع درجات الحرارة والسباحة في تلك المنطقة. ولكن على عادتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه الأجواء تحاول سرقتها بكل الوسائل، وجاءت هذه الغارة في ظل تواجد أعداد كبيرة من المواطنين. نحن شهدنا شهداء أطفال، شهدنا مصابين من النساء، شهدنا مواطنين كانوا يسيرون بالقرب من هذه المنطقة أصيبوا فقط لأنهم كانوا يسيرون بتلك المنطقة. الأخطر من ذلك بأن شظايا هذه الصواريخ اخترقت عشرات الخيام، وهذا أيضا ما ساهم في زيادة أعداد المصابين بصورة كبيرة. التحديات كبيرة جدا، وهذه منطقة تؤشر على عمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليوم قطاع غزة. نحن نتحدث عن نقص حاد في الكثير من المقدرات الطبية، نحن نتحدث عن نقص الإمكانيات، وكما تحدث الدكتور السيد محمود بصل قبل قليل على التلفزيون العربي بأن التحديات أكبر بكثير من مقدرتهم على تلبية المناشدات والنداءات التي تطلق للمواطنين. وكما ذكرت التحدي الأبرز اليوم، وهذا واحد من وجوه الأزمة التي يعيشها أو تعيشها طواقم الإنقاذ، اضطرارهم للتدخل البحري، هذا لا يوجد في قطاع غزة وغير مسموح به من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ستواجه هذه الطواقم صعوبة كبيرة في الوصول إلى هؤلاء المصابين أو الشهداء في داخل البحر الذين قذفتهم هذه الصواريخ في داخل البحر، وبالتالي سيضطرون إلى الاعتماد البشري بصورة كاملة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه سواء كانوا شهداء أو مصابين. ولكن بكل الأحوال هذه واحدة من الغارات الإسرائيلية الجديدة التي جاءت بعد ساعات قليلة فقط من انتهاء اللقاء الأمريكي الإسرائيلي، والذي كان يتحدث بشكل رئيسي عن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وعن وقف كامل وشامل للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. ولكن للحكومة الإسرائيلية كان رأي آخر، وتحديدا رئيس الحكومة الإسرائيلية، وترجم هذا الموقف بهذه الغارات، وربما نشهد أيضا مزيدا منها في ظل التعنت الإسرائيلي وعدم الاكتراث لأي جهود سياسية تساهم في تثبيت وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية بصورة كاملة في غزة.
6: ابقى معي عبد الله مقداد. إذن للحكومة الإسرائيلية رأي آخر وللجيش الإسرائيلي تبرير أيضا لهذا الهجوم. أحمد دراوشي، ما الذي جاء في بيان الجيش أحمد جرادات عفوا حول هذا الهجوم الذي استهدف غزة؟
4: الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه هاجم قادة لحركة حماس خططوا لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي، ورغم أنه يقر أن الهجوم على منطقة الشاطئ في شمال قطاع غزة، وهذه المنطقة أيضا ليست قريبة على الأقل من مناطق تمركز القوات الإسرائيلية، إلا أنه يدعي أن هذا الهجوم جاء لإحباط تهديد فوري. اختارت إسرائيل أن تهاجم قطاع غزة بعد يوم واحد من لقاء نتنياهو مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر وأيضا مع مدير عام مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إلى جانب توني بلير عضو مجلس السلام. اختارت التأكيد على حرية العمل العسكري في داخل قطاع غزة وتنفيذ مثل هذه الهجمات، رغم أننا نتحدث عن انخفاض نوعا ما في طبيعة الهجمات إذا ما قارناها في الأشهر أو في الأسابيع الماضية، ولكن اليوم نتحدث عن هجوم كبير نفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وربما تحاول إسرائيل ترسيخ ما تم الاتفاق عليه بين كوشنير وبين إسرائيل في ظل تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الجانب الأمريكي يعني على الأقل لم يطالب إسرائيل بعدم تنفيذ هجمات بشكل قاطع على قطاع غزة، وأن كوشنير أعرب عن تفهم الولايات المتحدة لإمكانية تنفيذ هجمات لإزالة ما تسميه إسرائيل تهديدات وشيكة. ولكن هذه الجزئية تعريف التهديد الوشيك ربما يعني هو الذي كان يعني الخلاف الذي كان في اجتماع الأمس بحسب موقع أكسيوس الأمريكي. ولكن من جهة تواصل إسرائيل تنفيذ هذه الهجمات على قطاع غزة، وتواصل أيضا رفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا نستطيع أن نقول إلا أن ما تقوم به إسرائيل في هذه الأوقات في هذه الفترة في داخل قطاع غزة إلا أن يعني بأنه يأتي في سياق رفض هذه الخطة. هذا الرفض الذي أعلن عنه نتنياهو صراحة قبل أيام عندما رفض خطة نزع سلاح حركة حماس، وادعى أن حماس يجب عليها أن تنزع سلاحها أولا ومن ثم يعني تنسحب إسرائيل من داخل قطاع غزة أو تنفذ ما تسميه بالانسحابات التدريجية. ولكن اليوم بعد ساعات من هذا اللقاء، بعد ساعات من اجتماع كان يعني لافت من ناحية توقيته، من ناحية مدة الاجتماع، بالأمس التقى كوشنير مع نتنياهو لأكثر من 4 ساعات، تحدثوا عن وجود خلافات في بعض النقاط، ولكن يتضح بأن الإدارة الأمريكية ومجلس السلام يقفان جنبا إلى جنب إلى جانب إسرائيل في هذه الجزئية المتعلقة بتنفيذ الهجمات على قطاع غزة وعدم وقفها بشكل كامل. منذ وقف إطلاق النار، أي منذ اتفاق أكتوبر من عام 2025 وحتى اليوم، الهجمات على قطاع غزة لم تتوقف. نتحدث عن قتل إسرائيل لقرابة 1300 فلسطيني، عن غارات نفذتها إسرائيل بشكل واسع على قطاع غزة، عن حرب ربما تغيرت وتيرة هذه الحرب ولكن لم تنتهي هذه الحرب على الفلسطينيين في داخل قطاع غزة. وأيضا يعني إسرائيل وسعت ما يسمى بالخط الأصفر، إذ أنها حاليا تحتل ما يقارب 70% من مساحة قطاع غزة بعد أن أعطاها الاتفاق قرابة 50 إلى 55% من مساحة القطاع. ولكن وسعت يعني هذه المساحة ووسعت الخط الأصفر ووسعت المناطق التي تحتلها إسرائيل، واليوم تختار أن تنفذ إذا هذا الهجوم يعني على قطاع غزة بعد يوم واحد على الأقل من اجتماع يعني كان يتوقع منه أن يعود أو أن يعني يعيد الهدوء نوعا ما إلى قطاع غزة وأن يدفع إلى الأمام اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. ولكن لإسرائيل قول آخر وقول مختلف أكدته عبر هذه الغارة.
6: إذن إزاء الموقف الأمريكي بعد كل هذا الحراك الدبلوماسي الذي كان قد بدأ بمصر وانتهى بالاجتماعات في إسرائيل مع نتنياهو، الموقف الأمريكي لم يخرج بطلب واضح من إسرائيل بوقف هجماتها في قطاع غزة، وبالتالي تعتبر إسرائيل إزاء هذا الموقف أن ما تزال تملك حرية الحركة والقصف في قطاع غزة أينما تشاء.
4: وعد يعني ربما نتنياهو بارعا في المراوغة، في المراوغة السياسية، في المراوغة في الاتفاق بين نصوص الاتفاق، بالمراوغة بعدم تطبيق ما تم التوقيع عليه. وهذا كان واضحا إذا ما عدنا إلى الاتفاقات السابقة التي وقعت بين إسرائيل وحماس بعد 7 أكتوبر. كثيرة هي البنود التي لم تنفذها إسرائيل، ولكن ما يعني يساعد نتنياهو في هذه المراوغة وعدم تنفيذ الاتفاق هو عدم وجود ضغط أمريكي حقيقي وجدي على إسرائيل لمنع مثل هذه الهجمات أو للدفع قدما باتفاق وقف إطلاق النار. بحسب ما سرب في الإعلام الإسرائيلي بالأمس، يتحدثون عن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية لما تسميه إسرائيل باستهداف أو بمهاجمة تهديدات فورية، ولكن الخلاف كان حول تعريف التهديد الفوري. وهنا مثلا إذا ما طبقنا التهديد الفوري الذي جاء في بيان الجيش الإسرائيلي في منطقة الشاطئ، ما التهديد الفوري على القوات الإسرائيلية إزاء هذه المنطقة الموجودة بالقرب من البحر، ليست قريبة من مكان تواجد القوات الإسرائيلية؟ لا نتحدث عن تنفيذ هجوم وشيك على القوات الإسرائيلية، لا نتحدث عن رصد هؤلاء بالقرب من القوات الإسرائيلية، ولكن الجيش الإسرائيلي فسر بأن ما جرى هو لإزالة تهديد وشيك على القوات الإسرائيلية، واكتفى بهذه الجزئية بوضعها في بيانه. أيضا يتحدث عن انتشار قواته وفقا للاتفاق، وإذا ما عدنا إلى الاتفاق فإن القوات الإسرائيلية لا تنتشر وفقا للاتفاق الموقع في عام 2025 بعد أن استولت إسرائيل على 20% إضافية من مساحة قطاع غزة عبر إزاحة الخط الأصفر بالقوة، وعبر إزاحته خلال الأشهر الماضية لتركز أو لتفرض أمرا واقعا جديدا في داخل القطاع. حاليا السؤال في هذه الفترة هو ما الموقف الأمريكي، وهل بالفعل هناك موقف أمريكي معني بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهل ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات تعبر فيها أو تجبر فيها إسرائيل على تطبيق الاتفاق، إلى جانب ضرورة أن تتخذ دول الوساطة الإجراءات اللازمة للضغط على ترامب، لأن هناك دول هي التي كفلت هذا الاتفاق، وهي التي أيضا توصلت إلى الاتفاق الأخير بين حماس ومجلس السلام المبني على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة. وهذه الدول عبرت في الأيام الماضية عن موقف سلبي تجاه إسرائيل وعن انتقادات لما أقدمت عليه إسرائيل من الإخلال في هذا الاتفاق، ولكن حاليا ربما الضغوط يجب أن تتوجه إلى الولايات المتحدة، لأن مفتاح بنيامين نتنياهو، من يضغط على بنيامين نتنياهو هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا بات واضحا بعد أن أخذ ضوء أخضر باستمرار الهجمات. اختار نتنياهو أن ينفذ هذا الهجوم على قطاع غزة بعد أقل من يوم واحد على زيارة كوشنير إلى إسرائيل.
6: أنت باقي معنا أحمد جردات من القدس لمتابعة أي جديد، ونشير مشاهدينا
3: ترامب المكون راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: علينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. من القطاعات الحيوية وعد في قطاع غزة، الجزء الأكبر من المرافق الحيوية سواء محطة تحلية المياه أو حتى معالجة مياه الصرف الصحي أو محطات نقل النفايات الصلبة كلها دمرت بصورة كبيرة من شمال القطاع إلى جنوبه، باستثناء بعض المرافق في وسط القطاع بعضها دمر وتضرر وبعضها يعني أصيب بالشلل التام نتيجة تعطل المعدات الحيوية وعدم إدخال قطع الغيار. وبالتالي نحن نتحدث عن خدمات حيوية لعدد كبير من المواطنين، الجزء الأكبر منهم هم من النازحين الذين فقدوا منازلهم، يعيشون في الخيام، هم بحاجة ماسة على مدار الساعة لهذه الخدمات البلدية، سواء من عمليات المحافظة على النظافة العامة ورفع النفايات الصلبة أو سحب مياه الصرف الصحي أو إيصال المياه الصالحة للاستخدام الآدمي بكل الطرق والوسائل. ولكن بصورة عامة ما يجري في قطاع غزة هو تدمير ممنهج لكل معاني الحياة والمرافق الحيوية الهامة. اليوم أطلق هذا الاتحاد الصرخة، وهي ليست الأولى،
2: نعم،
1: وإنما هي استكمال لجملة من النداءات التي أطلقها الاتحاد خلال الآونة الأخيرة، والتي بلا شك تنذر بمزيد من التداعيات السلبية والخطيرة على الواقع الإنساني.
2: ابقى معنا عبدالله مقداد، نعود إليك تباعا ضمن هذه التغطية للهجوم الإسرائيلي الكبير الذي استهدف مقهى في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة وأسفر حتى الساعة عن سقوط 7 شهداء إضافة إلى 14 جريحا. ينضم إلي الآن من القاهرة دكتور حسام دجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة. أهلا بك معنا دكتور. كيف يمكن قراءة هذا الهجوم الإسرائيلي الكبير بعد ما آلت إليه الاجتماعات الأخيرة لنتنياهو في إسرائيل؟
3: يعني مساء الخير في البداية لك ولكافة المشاهدين. لو عدنا قليلا إلى الساعات الماضية أو إلى يوم أمس عندما كنا نحلل لقاء كوشنر نتنياهو، كنا نقول نحن أمام سيناريوهين. السيناريو الأول أن يكون نتنياهو وكوشنر اتفقا أن يتحدثا بالإعلام بما فيه تصعيد نظرا للدعاية الانتخابية وحمى الانتخابات سواء في البرايمرز للليكود أو الانتخابات العامة للكنيست، أو أن نكون أمام أن نتنياهو سحر ويتكوف وكوشنر ودفعهم للانقلاب على خارطة الطريق التي هم من عبدوا الطريق لها ودعموا ميلادينوف الذي كتبها ووافقت عليها الفصائل. اليوم الإجابة أكدت بالميدان لنعزز أي من السيناريوهات. لا شك أننا في هذه العملية أمام السيناريو الثاني، وهو أن فعلا كوشنر وميلادينوف وتوني بلير وويتكوف أعطوا نتنياهو المساحة من أجل أن يستثمر بالدم الفلسطيني في الانتخابات الإسرائيلية. هذه هي الإجابة الحقيقية في هذه المجزرة، يعني ما أقول مجزرة، أنا أعلم أنا ابن هذه المنطقة وقريب عليها وأعلم كم هي يعني الملاذ الوحيد لأهالي مدينة غزة وشمال غزة لأن يحضروا إليها فتكون مكتظة بالعادة. وبذلك لا أعتقد أن أي من المبررات التي تسوقها دولة الاحتلال أنه اجتماع لقيادات عسكرية أو غير ذلك، والدليل أن هناك طفل من بين الشهداء وهناك إصابات وأن هذه المنطقة تعج بالمدنيين وكل من بها مدنيين، لا أعتقد أن أي من الفصائل الفلسطينية ممكن أن يعقد لقاء وسط هذا الجمع الكبير من المدنيين. هذا في تقديري هو رسالة المباشرة التي قام بها نتنياهو بعد يعني انتهاء انتخابات البرايمرز وانتهاء لقاء كوشنر، ليقول للعالم أجمع، للوسطاء، لقرار مجلس الأمن 8203، في تقديري أنه الإجابة الأبلغ حتى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الميدان هو الذي يتكلم وأن إسرائيل هي المتحكم الأوحد في الميدان في قطاع غزة، وأن التطهير العرقي والإبادة الجماعية وصولا إلى التهجير الكامل لسكان قطاع غزة هو الخطة التي يجب أن يعمل عليها. وفي تقديري أن ما ذكر في الاجتماعات حول يعني أن تنزع حماس سلاحها ويتلف هذا السلاح في خارج قطاع غزة ويتم نقله إلى مناطق أخرى، في تقديري ما هو إلا نظام الرماد للعيون من أجل أن يصل نتنياهو إلى الخطة الحقيقية التي يريدها، وهو تهجير كامل للسكان وتطهير كامل، سواء بالقتل عبر هذه العمليات أو من خلال يعني قتل كل مقومات الحياة في قطاع غزة، حتى يصل المواطن الفلسطيني في غزة إلى قناعة أن الوجود في قطاع غزة لم يعد ممكنا، وهذا ما يريد نتنياهو. وللأسف الضوء الأخضر الذي أعطي بالأمس من كوشنر هو من يتحمل مسؤولية دم اليوم الذي يسال في قطاع غزة.
2: في بيان مجلس السلام هناك إشارة واضحة إلى أن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن النفس إن إزاء أي خطر وشيك، وإن لجأت حماس كما يقول البيان إلى يعني العنف أو حتى بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية. هذه الصياغة هل تشكل إطلاق يد إسرائيل لمهاجمة المدنيين في غزة وأي مكان تريده في أي توقيت؟
3: هذه صياغة تضليلية بكل يعني ما تحمله من معاني. لماذا؟ عندما نقول تشكيل تهديد أمني، أين القصف؟ كان على آخر نقطة في غرب غزة، أي بعيدة عن الخط الأصفر بشكل كبير، وهذه المنطقة لا يوجد بها احتلال، وهو شاطئ بحر غزة، منطقة الميناء، المنطقة التي يعني يتنفس الفلسطيني في ظل حرارة الشمس وحرارة الخيمة، ليذهب قليلا إلى الماء في ظل شح المياه في قطاع غزة، ليذهب إلى مياه البحر ليستحم أو ليقضي بعض الاحتياجات اللازمة له. هذا أولا، أي بمعنى هؤلاء لا يشكلون تهديد أمني. نوعية الشهداء، الشهداء أب وابنه، طفل، الإصابات من النساء ومن الأطفال، هل هؤلاء يشكلوا إعادة بناء منظومة عسكرية لحماس أو للفصائل؟ هذا كذب يريد نتنياهو أن فقط لا يعني لا لا لا لا يحشد الرأي العام الغربي ضد ما تقوم به إسرائيل. ما تقوم به إسرائيل هو قتل لمجرد القتل، ودوافع القتل هنا معروفة، لا علاقة أمنية لها. حتى لو افترضنا أن أحد من الفصائل الفلسطينية كان جالسا في المكان، لا تعطى إسرائيل مبرر أن تقتل مكان به كل هذا العدد من المدنيين حتى تستهدف شخص. هذا لو افترضنا، حتى اللحظة هذه رواية غير مطروحة الآن. وبذلك في تقديري أنه ما تقوم بإسرائيل هو قتل من أجل ميزان ديموغرافي، قتل من أجل تهجير الفلسطينيين، قتل من أجل أن يكون هناك حياة، لا حياة في قطاع غزة. تخيلي أنت تأخذي أولادك وتذهبي إلى شاطئ البحر، المكان الوحيد والأوحد في قطاع غزة ممكن أن يعني يفرغ الإنسان عن الطاقة السلبية وعن الواقع البائس والكارثي في قطاع غزة ليتأتي الصواريخ. وهذه ليست المرة الأولى، علينا أن نتذكر قبل عدة أسابيع قصفت نفس المكان ميناء غزة، واستشهد 3 أيضا من المدنيين من المصطفين على شاطئ البحر، وأصيب أطفال. لذلك هو ديدن، إسرائيل تستفز عندما ترى الغزيين ما زالوا يتمسكون بالحياة، يعشقون الحياة، يعملون ما استطاعوا إليها سبيلا، يذهبون إلى البحر، وبذلك تحاول إسرائيل حتى هذا البحر أن يفرض عليه قيد ومنع، وكأن الفلسطيني مكتوب عليه أن يبقى بالخيمة، وحتى وهو في خيمته يتم قصفه أيضا.
2: صحيح ليس الهجوم الأول كما تقول، لكن يعني يتميز هذا الهجوم بقوته وأيضا يعني الحصيلة التي نتجت عنه منذ مدة على الأقل، وبالتالي هل تتوقع مزيد من هكذا عمليات تقوم بها إسرائيل، ولماذا الآن؟
3: اعتدنا كفلسطينيين، ويؤسفني أن أقول كلمة اعتدنا، لأن هذه إدانة للمجتمع الدولي وإدانة للإنسانية ولكل عاشقي ومحبي القانون الدولي الإنساني. اعتدنا أن نكون كفلسطينيين دماؤنا بازار انتخابي في إسرائيل على مدار تاريخ دولة الاحتلال، ولكن كانت النسب بشكل أقل. كلما اقتربت الانتخابات كلما زادت أعداد الشهداء في الساحة الفلسطينية، وكأن كل إسرائيلي يريد أن يقول للناخب الإسرائيلي أنا قتلت فلسطيني. وهنا نعود إلى البعد العقدي، ولا يمكن أن نغفله أن الأغيار بوصفهم التوراتي المحرف أن الأغيار هم العرب ولا مكان لهم، هؤلاء حيوانات بشرية. هكذا ينظر الحاخام الإسرائيلية للأطفال الإسرائيليين وللجيش الإسرائيلي وللشرطة الإسرائيلية، حتى يكون عندهم يعني ربما شاهدنا الكثير من التوثيقات بكاميرات الجيش الإسرائيلي كيف يتفاعل يتفننون في القتل، القتل في غزة وفي الضفة الغربية لا يمكن أن نصنفه أنه تحييد أمني وأنه ضمن عمل عسكري، هذا لا يشكل 5% من العمليات العسكرية وربما أقل من ذلك. أغلب من قتلوا قتلوا من أجل الثأر، هذه التربية لدى المواطن الإسرائيلي، لدى المواطن الإسرائيلي، لدى الجندي الإسرائيلي، يعني تربية تقوم على عملية القتل والإبادة والتطهير وهذا تقرب إلى الله من وجهة نظرهم. لذلك في تقديري يجب أن تكشف حقيقة هذا الكيان وحقيقة هذه الحكومة اليمينية الفاشية وحقيقة حتى المجتمع الإسرائيلي ككل الذي ما زال يمنح شرعية لهذه الحكومة ولكل الأصوات المتطرفة في هذا اليمين الفاشي في إسرائيل.
2: برأيك هل تبقى ما يمكن للوسطاء أن يقوموا به بعد؟
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: بعدما كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق خاص زيف الادعاء الذي نسب إلى قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال أحمد وحيدي بأن بلاده لن تتخلى عن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية ما دامت إسرائيل وأمريكا تمتلكان هذه الأسلحة، وبعدما أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تلك التغريدة المضللة التي ظهرت أولا على حساب هندي قد تم تداولها بكثافة من حسابات وصحف ومسؤولين إسرائيليين لدعم ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إيران مصممة على بناء سلاح نووي. كانت صفحات أجنبية تنشر مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الإنجليزية يبدأ بالكلمة السحرية القادرة على جذب الانتباه في كل وقت وأي وقت عاجل. ويواصل المنشور القول: هذه هي سفينة الشحن الإسرائيلية التي استهدفتها إيران في وقت متأخر من الليل باستخدام تكنولوجيا متطورة. فنشاهد. الخبر لا مصدر له وليس صحيحا، والسيدة التي سمعنا صوتها كانت تتحدث باللغة البرتغالية بلكنة برازيلية. وأظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع يوثق ردة فعل الناس على اندلاع حريق ضخم في معمل لتصنيع المواد الكيميائية بمنطقة ساو باولو الكبرى في البرازيل في بداية شهر أغسطس الجاري. صحيفة ذا سان البريطانية التي تناولت الخبر وصفت الحريق بأنه جزء من الجحيم إنفيرنو، لأنه أوقع نظرا لطبيعة المواد الكيماوية ليس انفجارا واحدا بل انفجارات متتالية. إن كانت الأخبار السياسية تدق ناقوس انتهاء الهدنة دون التوصل إلى اتفاق، فإن شيمة أهل وسائل التواصل الاجتماعي الرقص على حافة الانفجار، ومن ذلك تداولهم لخبر مع تعليق يقول: عاجل، الآن إيران تقصف القنصلية الأمريكية في الأردن، شكرا للحدث الثوري الإيراني على هذه الهدية. فنشاهد.
7: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
6: المقطع من لبنان ولا علاقة له بالأردن أو بالقنصلية الأمريكية، وهو للأسف يظهر حادثا مأساويا وبالتحديد لحظة اندلاع حريق كبير في مخيم رمضان للاجئين السوريين في بلدة عرسان اللبنانية وتحديدا في محلة وادي الأرنب، وذلك في 19 من شهر مارس من عام 2024. بعدما شكلت أخبار حاملة الطائرات أبراهام لينكولن حديث الساعة إثر تدهور الأوضاع على متنها بعد خدمتها لأكثر من 9 أشهر متتالية، نشرت حسابات مختلفة على منصة إكس منشورا تضمن مقطعا مصورا ونص يقول: صباح الخير حاملة الطائرات يو اس اس فورد التي يحتقرها ترامب ويهدد بها تحترق الآن تحت صواريخ إيرانية وسوف تختفي إلى الأبد. فنشاهد.

الخبر زائف، فحاملة الطائرات الأمريكية USS فورد سليمة وتبحر في المحيطات دون إشكال. أما الفيديو الذي شاهدناه للتو فعمره أكثر من سنة بقليل، إذ يعود إلى شهر يونيو من العام الماضي 2025، وهو يظهر محاولات إخماد حريق اندلع على متن سفينة شحن ترفع علم سنغافورة بالقرب من سواحل ولاية كيرالا الهندية. وكانت السفينة في طريقها من كولومبو بسريلانكا إلى مدينة مومباي الهندية، وقد شهدت انفجارا في إحدى الحاويات ما أدى إلى نشوب حريق هائل على متنها. وننتقل إلى خبر عن دولة الاحتلال، فقد تداولت صفحات إخبارية مقطعا مصورا مع خبر باللغة الإنجليزية يقول: عاجل، وقع انفجار هائل صباح اليوم في منشأة للبتروكيماويات في حيفا إسرائيل. ويواصل المنشور القول أسفر الانفجار عن مقتل 16 شخصا وإصابة آخرين بجروح خطيرة. الحمد لله بدأنا يومنا بداية موفقة، فنشاهد. الخبر زائف والمنشور مضلل، فالصحيح هو أن الفيديو يوثق جريمة حرب ارتكبتها دولة الاحتلال في اليمن. ففي 29 من شهر سبتمبر من عام 2024 قصف طيران الاحتلال ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، وسدف بالأخص بنى تحتية مدنية من بينها منشآت لتخزين وتوزيع النفط ومحطات لتوليد الكهرباء وميناء الحديدة ورأس عيسى. ومن إغراق السفن الإسرائيلية وضرب منشآتها النفطية ننتقل إلى وسط دولة الاحتلال، وخبر تداولته صفحات إخبارية إيرانية ودللت عليه بمقطع مصور أرفقته بنص باللغة الإنجليزية يقول: عاجل، صاروخ إيراني يصيب وسط إسرائيل. فلنشاهد. الفيديو بالفعل من أراضينا المحتلة ويوثق بالفعل آثار سقوط صاروخ باليستي إيراني، غير أنه ليس حديثا، فهو يعود إلى شهر مارس الماضي حيث اندلعت حرائق واسعة في وسط إسرائيل جراء قصف صاروخي إيراني. انتهاء الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران انعكس على لبنان تصعيدا إسرائيليا، في وقت تزايد المخاوف من توسيع تل أبيب نطاق اعتداءاتها في لبنان، فيكون الدم اللبناني ورقة تستخدمها إسرائيل في انتخاباتها المقبلة في تشرين الأول. ووسط هذه المستجدات تداول رواد منصة إكس مقطعا مصورا، والغريب أن التعليق المصاحب للفيديو مكتوب باللغة الإسبانية يقول: إسقاط طائرة صهيونية في

0: بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: دقيقة، مئات القتلى والجرحى وتدمير عشرات الآليات العسكرية أثناء استهدافهم بصاروخ باليستي في الساحل الغربي، فلنشاهد.

المنشور مضلل في هذا الفيديو عمره أكثر من 7 سنوات ونصف، إذ نشره الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثيين في 3 نوفمبر من عام 2018، وهو يظهر لحظة وصول صاروخ باليستي قصير المدى من نوع بدر P1 استهدف تجمعا لموقع عسكري خلال المواجهات التي شهدتها جبهة الساحل الغربي في اليمن أواخر عام 2018، ولا علاقة له بأي أحداث حالية. نكمل مع أخبار التصعيد في جنوب الجزيرة العربية والاشتباكات الدائرة بين جماعة الحوثيين والحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي، ومنشور عن تحقيق قوات الحكومة الشرعية تقدما مهما على الأرض جاء فيه عاجل أول صور من مدينة البرح والناس يستقبل الجيش اليمني عبد الملك اليوسفي، فنشاهد. المنشور مضلل، فالمقطع من مشاهد نشرتها قناة اليمن الفضائية في 3 من شهر يناير بداية العام الجاري، وهي توثق انتشار قوات درع الوطن في مدينة الغيضة محافظة المهرة بعد تحرك عسكري وأمني قاده محافظ حضرموت وقائد قوات درع الوطن سالم الخنبشي بدعم من تحالف دعم الشرعية بهدف استعادة السيطرة على المواقع والمعسكرات التي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في محافظتي حضرموت والمهرة وباقي المحافظات المحررة. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل، نتابع أوكرانيا.

0: أهلا بكم من جديد. من بعد الفاصل نترك منطقتنا ونتجه شمالا إلى حرب عنيفة أخرى تتصارع فيها روسيا وأوكرانيا بعنف شديد، يقصف فيها كل بلد أراضي الطرف الآخر بكل ما تيسر، غير أن ما جاء في مقطع مصور مخيف ليس متوقعا، خصوصا وقد أرفقه ناشروه بتعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل، روسيا تشن هجوما واسع النطاق على أوكرانيا الليلة. ويواصل التعليق القول وسط هدوي الصواريخ والطائرات المسيرة توجه موسكو رسالة مفادها: روسيا لا تتراجع تحت الضغط. فنشاهد الانفجار الذي يشبه في ضخامته التجارب النووية. الخبر زائف ولا أصل له، فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي وهو موجود ومنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 14 من شهر يونيو من العام الماضي. أما مصدر الفيديو فهو قناة يوتيوب باسم لافاسور ولم تعد متاحة حاليا، وقد نشرته مع عنوان: تدريب عسكري لانفجار قنبلة، مع وصفه بأنه AI فيديو. والقناة دائما ما كانت توضح أن مقاطعها منشأة بالذكاء الاصطناعي وأنها مجرد محاكاة خيالية وليست تسجيلات لأحداث حقيقية. وبعيدا عن الحروب والانفجارات والمعارك نذهب إلى باكستان، حيث نشرت صفحات إيرانية ناطقة باللغة العربية مقطعا مصورا يحتوي على مشاهد صادمة، مع خبر يقول: الآن متظاهرين باكستانيين يتمكنون من إخراج رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن، الشجاع الذي أهان ووقف بوجه أمريكا. فنشاهد. الخبر زائف بل كاذب، والمقطع مجتزأ من فيديو أطول يعود إلى العام 2022، وهو جزء من تغطية إخبارية لمحاولة اغتيال تعرض لها عمران خان، ونراه يلوح لأنصاره وهو على رأس موكب متوجه إلى العاصمة إسلامباد، وحينها أطلق مسلح النار على الحافلة المخصصة لحملته الانتخابية. وقد تمكن أحد المشاركين في التجمع من السيطرة على المسلح ونقل خان إلى مستشفى قريب عقب الهجوم، كما أصيب أربعة آخرون من أعضاء حركة الإنصاف PTI الذي يتزعمه خان. ولعل العودة إلى الحديث عن عمران خان، قفزت إلى الواجهة بعدما أعرب نجلاه عن خوفهما على صحة والدهما في مقابلة بثت على شبكة CNN الأمريكية، وكان خان أدخل إلى السجن منذ 3 سنوات بتهم تتعلق بالفساد. وإلى فقرة تصريحات متناقضة والتي نستعرض فيها بورصة الهبوط والصعود الكلامي بين أوكرانيا وبيلاروسيا. المسافة التي قطعها الخطاب بين كييف ومينسك خلال أسابيع قليلة كانت ملفتة. البداية من حيث كانت بيلاروسيا في نظر كييف جزءاً من منظومة العدوان على أراضيها، بعدما سمحت بيلاروسيا لموسكو باستخدام أراضيها في الهجوم على أوكرانيا، ثم وافقت لاحقا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها. أما لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا فظل أحد أقرب حلفاء بوتين، وواصلت بلاده التعاون العسكري مع روسيا واستضافة بنيتها العسكرية. كذلك اتسمت تصريحاته بالعدوانية تجاه كييف من خلال تأكيده الدائم على استحالة هزيمة
1: راديو الحرية.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل،
1: والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية أف أم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631. الساعة الآن 8:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: غزة حيث تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية. وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 6 شهداء و14 جريحا إثر غارة إسرائيلية على مقهى بميناء مدينة غزة. أظهرت مشاهد نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء، وفي الأثناء زعم جيش الاحتلال مهاجمة عدد من قادة حماس في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة. في أثناء ذلك، حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الآبار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن عشرات آلاف الأسر، ولا سيما في مخيمات النزوح.
11: مشهد يومي في غزة، لكنه يلخص أزمة تتجاوز قدرة طفل على الاحتمال. فالماء لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح خطا فاصلا بين الحياة ومزيدا من الكارثة. منظومة مياه وصرف صحي تتآكل، وآبار تتوقف، ومولدات مهددة بالتعطل، في حين تتراجع القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة. ذلك أبرز ما حذر منه اتحاد بلديات غزة.
12: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
11: أزمة تتفاقم بفعل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، إذ يقول الاتحاد إن الزيوت اللازمة لم تدخل إلا إلى 40 مولداً من أصل نحو 700 مولد في القطاع، ما يضع غالبية المولدات التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحي أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف ومحطة ضخ تتعطل وشبكة صرف صحي تفقد قدرتها عن العمل، فالاحتلال يقلص دخول السولار.
12: تخيل قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
11: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية، بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة اتساع فجوة الوصول إلى المياه، ففي مطلع يوليو كان نحو 90% من السكان الذين شملهم مسح أممي يعانون من انعدام أمن مائي متوسط إلى مرتفع. وفي الجانب الآخر من الأزمة تلوح مخاطر الصرف الصحي، فتعطل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة يرفع احتمالات طفح مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
10: ونوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن مراسل تلفزيون العربي. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة. إذن الآن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة. ينضم إلي الآن مراسلا تلفزيون العربي من دير البلح عبد الله مقداد ومن القدس أحمد جرادات، تحياتي لكما. وأبدأ معك عبد الله من هذا العاجل والقصف المدفعي الإسرائيلي على شمال مخيم البريج وسط القطاع.
13: يبدو ديما بأن وتيرة التصعيد تعود بشكل أوسع هذه المرة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم على ميناء غزة، وأسفرت عن استشهاد 6 من الفلسطينيين وإصابة نحو 14 آخرين، عدد كبير منهم وصفت جراحهم بالحرجة، لا زالوا يتلقون العلاج حتى الساعة في مجمع الشفاء الطبي. قبل قليل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عددا من قذائفها باتجاه المنطقة الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة. بالتزامن مع هذا القصف المدفعي أيضا كانت هناك عملية إطلاق للنيران من قبل الطائرات المسيرة الصغيرة المعروفة بكواد كابتر، والتي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة أيضا باتجاه شارع صلاح الدين، وهو أحد الشوارع الرئيسية الذي يربط شمال القطاع بجنوبه. هذه المنطقة تحديدا شمال مخيم البريج على مدار الأيام القليلة الماضية، رغم الإعلان عن توقف الغارات الإسرائيلية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال عمد على العمل في تلك المنطقة، أعاد تموضع الخط الأصفر هناك، عزز من مواقع عسكرية في تلك المنطقة، ودفع أيضا بتعزيزات عسكرية جديدة في هذه المناطق تحت غطاء ناري كثيف وتحت قصف مدفعي متواصل في تلك المنطقة. وتيرة العمل على الأرض مستمرة بالنسبة للجيش الإسرائيلي حتى في المنطقة الصفراء شرق خان يونس. قبل قليل كانت هناك عمليات نسف جديدة لمنازل المواطنين بالتزامن أيضا مع إطلاق للنيران وقصف مدفعي في هذه المناطق، وبالتالي الخروقات الإسرائيلية على الأرض مستمرة، أعمال الجيش الإسرائيلي متواصلة رغم الحديث المتواصل والمستمر عن حراك سياسي وعن تقدم في المسار السياسي وعن نجاح الوسطاء في تحقيق اختراق ما بين حركة حماس والمقاومة وفصائل المقاومة والفلسطينية من جهة، وما بين إسرائيل والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى. ولكن ولكن على الأرض السلوك الإسرائيلي هو الذي يحدد مسار هذا الحراك السياسي الذي لا زال مستمرا ومتواصلا. حتى هذه اللحظة لم تترجم هذه العملية، عملية التقدم في المسار السياسي، على سلوك الجيش الإسرائيلي الذي لا زال يواصل مزيدا من خروقاته، ويوميا بتنا نسجل مزيدا من الشهداء والمصابين داخل قطاع غزة.
10: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك. ونستكمل من القدس معك أحمد جرادات. يزعم الاحتلال بأنه استهدف قادة من حماس، وكما قال عبد الله لا تقدم يذكر، خاصة بعد التفاهمات ما بين نتنياهو وكوشنر التي على ما يبدو أطلقت يد الاحتلال.
14: وقبل قليل وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال بأن الجيش نفذ السياسة المطلوبة منه، سياسة نتنياهو وسياسة كاتس في قطاع غزة المبنية على عدة نقاط، من بينها استهداف أو مهاجمة أي خطر وشيك، واستهداف المسلحين إلى جانب يعني استهداف من شارك في 7 أكتوبر. كاتس يؤكد أن هذه هي السياسة الإسرائيلية، ويؤكد على استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. وهذا التصريح جاء بعد يوم واحد فقط من زيارة كوشنير وميلادينوف وتوني بلير إلى إسرائيل ولقاء بنيامين نتنياهو. وهذا يفسر أن إسرائيل مصرة على استكمال الهجمات واستمرار الهجمات على قطاع غزة، وأن اللقاء بالأمس على الأقل لم يضغط على إسرائيل لوقف الهجمات، بل ربما أن الإدارة الأمريكية ومجلس السلام تبنيا الموقف الإسرائيلي بشأن التهديدات الوشيكة واستمرار استهداف قطاع غزة. ولكن الجيش الإسرائيلي يزعم أنه هاجم قادة من قادة حركة حماس خططوا لتنفيذ هجوم، وكان هناك خطر وشيك على القوات الإسرائيلية، رغم أننا نتحدث عن منطقة بالقرب من البحر بعيدة عن القوات الإسرائيلية. تعريف يعني لا يوجد تعريف واضح للخطر الوشيك، ولا يوجد أي اقتراب من القوات الإسرائيلية، ولكن ادعى الجيش بأن الاستهداف جاء بعد إزالة خطر فوري قد تشكل من قبل هؤلاء القادة الذين خططوا لمهاجمة الجيش الإسرائيلي. أيضا يدعي الجيش الإسرائيلي بأنهم يواصل الانتشار في داخل قطاع غزة وفقا للاتفاق، وهنا يقصد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع العام الماضي في أكتوبر من عام 2025. ولكن إسرائيل يعني لم تلتزم بنقاط الانتشار التي تم يعني التوقيع عليها في الاتفاق. إسرائيل زادت من المساحة التي تحتلها في داخل قطاع غزة بنسبة تقارب 20%، وحاليا تحتل قرابة 70% من مساحة قطاع غزة. لذلك تصريح إسرائيل كاتس هو تأكيد على أن إسرائيل ماضية في مثل هذه الهجمات، وأيضا هو تأكيد على أن اللقاء الذي استمر ل4 ساعات أو ما يزيد بالأمس بين نتنياهو وكوشنير لم يعني يأتي إلى لصالح الفلسطينيين، ولم يأتي بخطوات إلى صالح يعني هي تقف إلى أو لم يأتي بخطوات يعني هامة أو خطوات يعني لصالح الفلسطينيين في داخل قطاع غزة، بل يبدو أن نتنياهو نجح في إقناع الإدارة الأمريكية باستمرار مثل هذه الهجمات. كثيرة هي التسريبات التي كانت في بالأمس تحديدا بعد اللقاء، يعني الحديث عن تفهم أمريكي للهجمات وعدم مطالبة واشنطن إسرائيل بوقف الهجمات بشكل كامل على قطاع غزة، بل أن كوشنير طالب نتنياهو بخطوات صغيرة من أجل اختبار جدية حركة حماس. ولكن بعد يعني ساعات من هذا اللقاء، بعد يوم من هذا اللقاء، نتحدث عن هجوم إسرائيلي على قطاع غزة. ربما أرادت إسرائيل ترسيخ قواعد اللعبة خلال الأيام المقبلة في داخل قطاع غزة، والتأكيد على أنها لن توقف هذه الهجمات وستواصل استهداف القطاع بتنفيذ اغتيالات أو بتنفيذ غارات على قطاع غزة، وتحديدا في المناطق التي تقول إسرائيل بأن حماس تسيطر عليها.
10: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي إن موافقة حركة حماس على نزع سلاحها والمضي قدما في تنفيذ خطة وقف إطلاق النار هي خطوة مهمة، مشيرا إلى أنه يظل على إسرائيل أن تنفذ التزاماتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.
15: احتاج الآن إلى تطبيق إسرائيلي للالتزامات التي وردت في المرحلة الأولى والثانية في الخطة. كما تعلمون هناك كثير من الالتزامات التي مرتبطة بالمرحلة الأولى وبعض مرتبطة بالمرحلة الثانية لم يتم تطبيقها حتى الآن من الجانب الإسرائيلي، فهذا أمر ننتظر. طبعا أنتم سمعتم أو رأيتم البيان الذي صدر عن وزراء الخارجية، مسألة رفض خارطة الطريق بهذا الشكل هي تمثل خطورة عالية. ما زلنا ننتظر نتائج الاجتماع الذي تم أمس بين السيد جاريد كوشنر ورئيس وزراء الإسرائيلي. سمعنا بعض التصريحات يوم أمس، ولكننا بانتظار نتيجة هذه الاجتماعات.
10: أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقل طفلا مصابا بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري. وكان مراسل تلفزيون العربي قد أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله.

0: وهدمت آليات الاحتلال 3 مساكن ومنزلين متنقلين.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: صابون زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. باتت مستهدفة بالمصادرة من قبل الاحتلال لأغراض عسكرية. أشرعت السلطات الإسرائيلية بتجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام ضمن جناح مخصص لأسرى فلسطينيين بعد أشهر من إقرار الكنيسة قانونا يجيز تطبيق العقوبة بحق أسرى مدانين بالقتل. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزير إيتمار بن غفير كشف عن خطط لإنشاء أول جناح مخصص للمحكومين بالإعدام.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري حالياً أي محادثات مع إيران وليس هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. أضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الحصار البحري على إيران لا يزال سارياً بشكل كامل. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الولايات المتحدة سعت خلال الأيام الأولى من الحرب إلى دفع إيران نحو الاستسلام غير المشروط قبل أن تنتقل لاحقا إلى طلب التفاوض، مؤكدا أن طهران أفشلت ما وصفه بالمحاولات الرامية إلى إنهاء الحرب سريعا عبر تغيير النظام وضرب الداخل الإيراني.
1: ترامب تويت زاد دو كلمة.
2: ترامب غرد في الأيام الأولى للحرب كاتبا استسلام إيراني غير مشروط، لقد سعوا لإنهاء الحرب سريعا عبر محاولة تغيير النظام وضرب الداخل لكنهم فشلوا، وعندما تلقينا الرسائل الأولى بشأن التفاوض منهم لاحقا أبدى الرئيس اهتماما بذلك بهدف إنهاء الحرب، وبين مارس ويونيو الماضيين خضنا 3 أشهر متقلبة من المفاوضات.
0: وبدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
3: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: وحذر قليباف مما أسماه مخططات أعداء إيران التي تهدف إلى إثارة الفوضى تزامنا مع عمليات اغتيالات وحركات انفصالية واستغلال إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك البنزين، داعيا الحكومة إلى حل أزمة البنزين بتخطيط شامل وبطرق تحقق أقل قدر من الاستياء الشعبي لعدم استغلالها من قبل أعداء إيران.
3: استنادا إلى المعلومات يعتزم العدو إثارة الفوضى وربطها بعمليات عسكرية كالاغتيالات والحركات الانفصالية، وقد خطط لاستغلال إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك البنزين. يجب حل مشكلة نقص البنزين بتخطيط شامل وذكي للغاية، ويجب أن يتم ترشيد استهلاكه بطرق تحقق أقصى درجات العدالة وأقل قدر من الاستياء لدى الشعب. على الحكومة أن تولي اهتماماً أكبر من أي وقت مضى للاستماع إلى آراء الخبراء، لأن أي خلاف أو اختلاف يضعف الداخل ويعطي الأمل للأعداء.
0: وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدة ومن طهران حسام دياب، تحياتي لكما. أبدأ من واشنطن معك عماد بنشر خارطة وصورة بهذه البساطة، يعتبر ترامب هرمز أرضاً أمريكية، دعنا في التفاصيل.
4: صحيح، وهو جاء بعد أن قال يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة ستسيطر على مضيق هرمز وتعتبره أرضاً أمريكية. اليوم ينشر هذه الخريطة ويعتقد بأن المضيق مفتوح، أن الألغام أزيلت من المضيق، بأن الحركة في المضيق أو أن المضيق يشهد حركة سفن طبيعية. بيقول أن إيران هزمت، هذا ما قاله على الأقل اليوم في تغريدة صباحية. لكن حركة الملاحة وفق موقع كابلر لبيانات الملاحة تقول بأنها انخفضت إلى 5 سفن في اليوم نزولا من حوالي 31 سفينة الأسبوع الماضي. تقول بأن السفن وشركات الملاحة وشركات التأمين لا تريد الإبحار في المضيق حتى لو كان من الناحية النظرية مفتوحا، لأنها تخشى من تعرض السفن وطواقم البحارة إلى اعتداء ولو كان بسيطا أو هامشيا أو كانت فرصه ضعيفة. لكن مثل هذا النوع من المخاوف يرفع كلف التأمين ويرفع كلف المخاطر على شركات الشحن، بالتالي الحركة شبه متوقفة في المضيق، هي انخفضت بواقع 91% مما قبل الحرب، مما كانت عليه قبل الحرب. لكن الرئيس طبعا يواصل مثل هذا النوع من التصريحات ويعتبر بأن الوضع في ملائم للولايات المتحدة، في صالح الولايات المتحدة. لم يتطرق حتى هذه اللحظة، لم يوضح للشعب الأمريكي ما هي الخطوة التالية بعد أن انتهى عمر المذكرة يوم الاثنين. هل ستقوم الولايات المتحدة بتمديد هذه المذكرة التي سبق وقال في يوليو الماضي بأنها انتهت؟ هكذا اعتبرها في منتصف الشهر الماضي، اعتبر أن المذكرة لم تعد موجودة. لكن من الناحية الفعلية إلى الآن لم يقرر ما الذي سيفعله. هل سيذهب باتجاه عمل عسكري كبير، أم أنه سيجلس مع الإيرانيين على طاولة مفاوضات لحسم الأمر بشكل دبلوماسي؟ ويقول طبعا بأنه لا يوجد أي مفاوضات مع الإيرانيين، رغم أن بعض التسريبات تشير إلى أن هناك محاولات من الإدارة الأمريكية للتواصل مع الحرس الثوري الإيراني، على الأقل كانت في الشهرين الماضيين، لكنها لم تفلح في التوصل إلى أي نتيجة مع الحرس الثوري حتى هذه اللحظة. معظم المراقبين يقولون بأن الرئيس ربما يواصل هذه الحالة من اللاسلم واللا حرب بسبب قرب الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. ديما،
0: طب عماد، فقط استيضاح لهذه النقطة، ترامب بحد ذاته تحدث عن تواصل مع الحرس الثوري، أعتقد إن لم يكن البارحة فقبل البارحة.
4: نعم صحيح، لكن طبعا المراقبون يقولون بأن ليس كل ما يقوله الرئيس الأمريكي على وجه الدقة أو دقيق. هناك كانت تسريبات قبل أن يقول الرئيس الأمريكي ذلك بأن هناك محاولات للتواصل مع الحرس الثوري لكنها لم تنجح، نشرها أكسيوس. هو لمح لها تلميحا، لم يتحدث بإسهاب عن طبيعة مثل هذه الاتصالات. وهو بالأساس هناك تناقض كبير في تصريحات البيت الأبيض، لأنه سبق وقال بأن هناك انقسام داخل إيران وبأن الولايات المتحدة تتواصل مع الفريق السياسي وأن لا أحد يعرف مصير مجتبى خامنئي. قال بأنه مصاب إصابة بليغة، بأن لا أحد يستطيع التواصل معه، بأن جزء من حالة الإرباك داخل إيران هو عدم قدرة الفريق السياسي على التواصل بشكل فعال مع مجتبى خامنئي. لكنه عاد وألمح كما أشرت بالفعل ديما إلى أن هناك تواصل، لكنه لم يوضح بإسهاب ولم يورد أي تفاصيل، ولم يؤخذ التصريح في الواقع على محمل الجد، في أو على الأقل لم يحظى بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام الأمريكية، ربما لهذا السبب.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواجدة. وإلى طهران، بغض النظر عما يقوله ترامب، حسام قليباف وضع شروطا 4 لفتح مضيق هرمز. دعنا في صورة ما تحدث عنه قليباف وأيضا ما يجري في إيران.
5: بالفعل ديما، كثيرة هي تصريحات محمد باقر قليباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد الإيراني المفاوض، آخرها ما خرج قبل دقائق عبر منصة إكس مخاطبا عبر منصة إكس المسؤولين الأمريكيين. قال بأنه لا تتوقع معجزات من أشخاص كأمثال هيكزيت وبيسنت، فلن تستطيع الخروج من الأزمة أو انتزاع تنازلات من إيران بزيادة الضغط عليها. يعتقد الأمريكيون أن بإمكانهم ممارسة عبر ممارسة المزيد من الضغط على إيران انتزاع تنازلات لم تكن جزءا من نص التفاهم. وقال بأن بيسنت وهو وزير الخزانة الأمريكية وبيت هيكزيس وزير الحرب الأمريكي غير مؤهلان لهذه المهمة على الإطلاق، ولا تتوقع من هذا الفريق من الحمقى كما وصفهم قليباف أن يصنعوا المعجزات للشعب الأمريكي. وضع 4 شروط أساسية، هي ذات الشروط التي كررها المسؤولون الإيرانيون كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، وقف الحرب نهائيا على مختلف الجبهات وليس فقط ضد الجانب الإيراني، وقف حالة التهديد التي تخرج على لسان المسؤولين الأمريكيين بين الحين والآخر ضد الجانب الإيراني، ورفع العقوبات عن إيران، الابتعاد عن السواحل الإيرانية، وإعطاء الضوء الأخضر لاستئناف تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وكثير من النقاط التي تبحث عنها إيران في ظل غموض حول إمكانية تمديد مذكرة التفاهم مرة أخرى مع الجانب الأمريكي. كان هناك إشارات خلال اليومين الماضيين عن محاولات أمريكية للتواصل بشكل أو بآخر مع الحرس الثوري الإيراني عبر أطراف كردية في كردستان العراق هذه المرة، على اعتبار أن الفريق السياسي كلما وصل إلى نقطة معينة من التفاهم مع الجانب الأمريكي يكون التصعيد من الناحية العسكرية الذي يعكس بشكل أو بآخر، أقصد هنا الموقف العسكري في الداخل الإيراني، يعكس موقف التيار المتشدد الرافض للحوار مع الجانب الأمريكي. الأمريكي. طبعا إيران تنفي هذه الفكرة جملة وتفصيلا رغم التقارير الأمريكية التي تقول بأن لجوء الأمريكيين لمثل هذه الخطوة يأتي بعد العوائق التي وضعها العسكر والتيار المتشدد أمام التيار السياسي. قيل بأن إسماعيل قائاني كان متواجد أو كانت هذه اللقاءات مع الجانب الأمريكي قد جرت عبر إسماعيل قائاني عبر تقارير أمريكية أتحدث، لكن إيران حتى هذه اللحظة تنفي وجود مثل هذه الفكرة، ومن غير المستبعد لاحقا أن يتم شيء من هذا القبيل، لكن لا إشارات حول هذه النقطة حتى هذه اللحظة.
0: كثيرة هي الروايات حول إسماعيل قائاني وما قام به وما يقوم به. من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر تولي الدبلوماسية أهمية كبيرة، مضيفا في مؤتمر صحفي أن التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز سيسهل المفاوضات، وأن عمل قطر كوسيط حاليا هدفه الحفاظ على تجنب التصعيد وإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.
6: الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضيق قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: وأتوقف للتنويه على العاجل ننقله عن هيئة البحرية البريطانية التي تعلن تلقي بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا في اليمن. إذن الهيئة البحرية البريطانية تتحدث عن تلقي بلاغ عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا في اليمن. يأتي هذا في سياق تشتد فيه هجمات الحوثيين.
7: راديو الحرية
8: 92.17 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زينة. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: طيب هذه المرحلة
5: إشكالية هذا الجمود اليوم لا ينعكس فقط على الطرفين، اليوم هذا الجمود أو انسداد الأفق التفاوضي ينعكس على المجتمع الدولي وعلى دول العالم، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل عصب حياة وشريان ليس فقط للطاقة وإمدادات الطاقة العالمية، إنما حتى لسلاسل الإمداد. وبالتالي هذه المرحلة من الجمود تشكل حقيقة خطرا لا يقل عن الحرب التي كانت بين الطرفين، وبالتالي لابد من إنهاء وكسر هذا الجمود، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعاون الطرفين. نعم هناك جهود تبذلها قطر، تبذلها باكستان، تبذلها السعودية، عمان فيما يتعلق بالتفاوض بين عمان وإيران، لكن للأسف الشديد نرى أن هناك انسدادا، ونرى أن هناك تمدرسا للطرفين حيال قضايا لا تخدم لا إيران ولا الولايات المتحدة ولا الإقليم بأسره. لذلك آن الأوان على الطرفين بالدرجة الأولى أن ينزعا لنحو الجلوس والتفكير مجددا، أن كل لحظة تمر هناك ضريبة تدفع، ضريبة كبيرة على المنطقة وعلى العالم بأسره.
4: ضريبة كبيرة، والوضع برمته مقلق ليس فقط كما ذكرت لطرفين بل للإقليم ويعني المنطقة بحد ذاتها. ومن هنا أتوقف معك على ما تحدث به ترامب وهدد بقصف عمان، وهي أساسا كانت أحد الوسطاء من قبل الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهي الآن التي تجلس مع إيران للحديث عن تفاصيل وآليات على هذا المضيق يفتح. ماذا تقرأ في هذا التهديد يعني أستاذ جابر؟ وما المقلق فيه؟
5: مقلق يعني صراحة مرفوض أن يصدر من أكبر رئيس دولة وهي تخوض حربا ونزاعا مع أطراف أخرى أن توجه مثل هذا التهديد إلى الشقيقة سلطنة عمان، التي بالمناسبة لعبت أدوارا إيجابية في الملف النووي سابقا. نتذكر اتفاقية 2015 فيما يتعلق بالولايات المتحدة وإيران في الملف النووي، ولا زالت هذه المساعي العمانية متصلة، بل أنه قبل أن تبدأ سواء كان في حرب 2025 في صيف العام الماضي أو في هذه الحرب كان لسلطنة عمان جهود كبيرة. وبالتالي أن تأتي هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي أعتقد أنها ليست في محلها ولا تصب نحو إيجاد أمن ونحو دعم الشركاء والوسطاء الذين يسعون لإيجاد حلول دبلوماسية وإنهاء هذه الحالة التي مضت عليها نحن اليوم نتحدث ما يقارب من 6 أشهر من هذه الحرب، وهناك ليس هناك أفضل.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا، لا تحتاروا ولا تدوروا كتير.
5: كان في هذه الحرب أو ما قبلها علينا أن نعزز هذا اللقاء مجددا، وعلى الطرفين ألا يصدم العالم بمثل هذه التصريحات التي لا محل لها من إيجاد استقرار أو الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذا الصراع.
4: أستاذ جابر، إضافة إلى هذه التصريحات التي يعني تفاجئنا في كل مرة، البارحة تابعنا استطلاعات رأي ترصد آراء الأمريكيين، يعني 80% من استطلعت آراءهم يرون أن هذه الحرب ستطول لفترة يعني طويلة الأمد، والسبب أنهم يعتقدون أن ترامب لا يعرف كيف يخرج منها. فبالتالي هذه معضلة، لأنه أيضاً ما يريده ترامب ترفضه إيران وتعتبره استسلاماً غير مشروط.
5: ليس هناك مؤشراً بالفعل يشي بأن هناك قرباً لإنهاء هذه الأزمة ولوقف هذه الحرب. هذه الحرب بدأت بالملف النووي ثم تدحرجت اليوم إلى أن وصلنا إلى مضيق هرمز وعقوبات ورفع الحصار، وبالتالي ليس هناك أفق حقيقيا ما هو المنطلق لهذه الحرب وما هو المطلوب لإنهاء هذه الحرب. اليوم إيران والولايات المتحدة يخوضان هذه الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن دول المنطقة أيضا دفعت أثمانا باهظة بسبب الرعناء، السياسة الرعناء الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة. وبالتالي نحن اليوم أمام أفق مظلم، ليست هناك مؤشرات نحو حل سلمي. ترامب في كل يوم لديه تصريحات مختلفة، ليس هناك أرضية رغم كل الجهود التي تتحدث عنها دول الوساطة، لكنها للأسف الشديد تصطدم بعدم توافق للطرفين. لذلك آن الأوان على هذه الدول إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن يرجح العقل والدبلوماسي والمنطق لإيجاد هذه الحوار، لأنه لن يكون هناك حلاً عسكريا لهذا الصراع ولهذا الخلاف. جربت ربما طوال السنوات الماضية بما فيها هذه الحرب، وكل المؤشرات تقول أنه لن يكون هناك حسما عسكريا لهذه الحرب، وبالتالي الدبلوماسي والحوار هو المنطق الحقيقي والعقلاني لحل هذا الخلاف.
4: أيضا وحل هذه الأزمة. ماجد الأنصاري أن قطر تولي أهمية كبرى للدبلوماسية، وفي أكثر من مرة الوسطاء تدخلوا لمنع الضربات التي هدد بها ترامب، وكانت ممكن أن تتوسع الحرب إن حصلت، ولكن يعني قطر دولة وسيطة كونها يعني لها علاقات جيدة مع إيران، لها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. من حديث ماجد الأنصاري اليوم خاصة بحادثة الطيارين الإيرانيين، هل يلمس أن هناك تغيرا في إيقاع العلاقة؟ لأنه أستاذ ماجد الأنصاري تحدث بأن إيران دعيت لمتابعة عمليات البحث عن الطيارين، وهذا الأمر مرتبط بالسيادة القطرية، لم تحضر طهران وتريد طرفا ثالثا اعتبرته الخارجية القطرية استهلاكا إعلاميا. هل هذا الفاصل يشي بشيء ما حول العلاقة القطرية الإيرانية؟
5: أول البيان الإيراني الذي صدر عن موضوع بين قوسين أسرى لطيارين إيرانيين بالدوحة بيان مستهجن حقيقة، وبيان عار تماما عن الصحة. وكل يعني نحن لا نتحدث عن واقعة حدثت قبل أسبوع أو عشر أيام أو حتى شهر، نحن نتحدث عن حادثة وقعت قبل ما يقارب من 6 أشهر، لتأتي إيران واليوم وتتحدث عن أسرى، وليتها تحدثت عن مفقودين، وهو قد يكون هو الأقرب إلى الواقع التي
4: لماذا
5: حدث.
4: أستاذ جابر، لماذا برأيك يعني ما التفسير وراء هذه المقاربة الإيرانية؟
5: الغريب طبعا أنا باعتقادي أن هناك لإيران أهداف من إعلان أو إصدار هذا البيان، رغم أن المسؤولين الإيرانيين بما فيهم وزير الخارجية بما فيهم رئيس البرلمان تواجدوا هنا في الدوحة، ولم يفتح أحدهم هذا الملف ولم يتحدث عنه لا في الإعلام ولا في الاتصالات التي كانت تحدث بين الجانبين. تأتي اليوم هناك باعتقادي أجندة إيرانية لطرح وإشغال الرأي العام حتى الداخلي بعد باعتقادي أن هناك ضغوطا حدثت على صانع القرار الإيراني، على المسؤولين الإيرانيين، دفعتهم لإبراز أن هناك متابعة إيرانية للطيارين الأربعة الذين يتحدثون عنهم، رغم أن قطر بذلت جهودا كان يفترض على إيران أن هي التي تلاحق الجانب القطري لمعرفة مصير هؤلاء، لكن الذي حدث هو العكس تماما، أن قطر هي التي تواصلت عبر القنوات الرسمية مع الجانب الإيراني، وهي التي طلبت إرسال وفد للإطلاع على جهود البحث والإنقاذ التي قامت بها قطر، لكن لم تتجاوب إيران، وأتت اليوم بعد هذه كل هذه المدة لتصدر بيان لا يستند أبدا إلى أي موضوعية ولا إلى أي منطق، يتحدث أن هناك أسرى. كيف يمكن أن يكون هناك أسرى وهذه الطائرات التي اخترقت وهي طائرات عسكرية، وكل المؤشرات تتحدث عن محاولة لاستهداف وضرب بنى تحتية، ولأن التجارب الإيرانية السابقة كانت تقدم على هذه العملية، وبالتالي هذا البيان باعتقادي أنه ناتج ربما لأجندة إيرانية متعددة، من بينها ما يتعلق بالرأي العام
4: والداخل الإيراني. شكرا جزيلا لك أستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية. إلى التطورات في سوريا وردود الفعل على الضربات الإسرائيلية على مطار عسكري.
0: راديو الحرية
6: 7:10 الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
4: 92.17 FM في إعادة تأهيله قبل أن تستهدفه الغارات الإسرائيلية فجر اليوم.

0: كانوا طوال في سبروا بسوريا أعتبر أن على سبيل أن تريد سلاسة تجاه سوريا فهذه الأحياد هي فكرها أيضا تواجد فيها ليس فقط لسوريا بل أيضا تواجد فيها أرضاء سوريا وعلى رأسها الإمام اللحدة وأيضا نفاء المنطقة يجب أن نتوقف هذه الأحياد هي غير مبررة وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية.
1: 8 غارات جوية استهدفت مدرج المطار العسكري أبو ظهور شمالي سوريا. الجهة المعتدية كانت إسرائيل وفقا لاتهام دمشق. الواقعة ليست الأولى من نوعها ضد مطارات عسكرية سورية، ولعل نمطها المتكرر يحمل رسائل أبعد من حدود الاستهداف إلى الردع الاستباقي والتنافس الإقليمي. فماذا نعرف عن المطار وغيره من المطارات العسكرية السورية؟ نبدأ بأبو ظهور الأخير، وهو مطار عسكري في ريف إدلب الشمالي، يضم مدرجاً واحداً ونحو 20 حظيرة للطائرات، يتمتع بموقع يجعله قريباً من مثلث إدلب وحلب وحماة، ويفتح جغرافياً باتجاه البادية السورية، كما يبعد نحو 70 كيلومتر عن الحدود التركية. تاريخياً بسبب هذه الخصائص استخدم المطار كقاعدة تابعة لسلاح الجو السوري حتى 2013، وإبان الثورة السورية تعرض أبو ظهور لدمار واسع. في 2015 سيطرت عليه قوات المعارضة بعد اشتباكات مع قوات نظام الأسد قبل أن يستعيده الأخير عام 2019، وبسبب فداحة الأضرار لم يعد منذ حينها إلى الخدمة. استهدافه إسرائيلياً اليوم لم يشكل نمطاً جديداً بل متكرراً كان يعقب أي نشاط تركي. ففي ربيع 2025 تفقدت فرق عسكرية تركية قاعدة التي فور، واستهدفت القاعدة بعدها إسرائيلياً أكثر من مرة. التي فور تقع في ريف حمص الشرقي بين حمص وتدمر، وتعد من أكبر وأهم القواعد الجوية السورية، كما استخدمتها سابقا القوات السورية والروسية والإيرانية. في الفترة نفسها وللأسباب نفسها استهدف مطار حماة العسكري الواقع غرب مدينة حماة. الأخير يعد من المطارات القتالية الرئيسية لسلاح الجو السوري السابق، كما كان مسؤولا عن نحو 38% من الطلعات القتالية منذ 2016 بحكم موقعه المركزي نسبياً، والذي جعله مهماً لتنفيذ العمليات في وسط وشمال البلاد. مطار آخر استهدف إسرائيلياً في ربيع 2025، وهو مطار تدمر العسكري الواقع في ريف حمص الشرقي بالقرب من مدينة تدمر في قلب البادية. المنطقة تتوسط عملياً مساحات واسعة من البادية السورية، وهذا يعطي المطار أهمية في مراقبة وتأمين وسط وشرق البلاد، كما تجعله قريبا من حقول الموارد الحيوية المهمة كالغاز والفوسفات. وإلى بنك الأهداف التي استهدفت فعليا نضيف مطار المزة العسكري. مطار المزة العسكري يعد قاعدة جوية وأمنية استراتيجية جنوب غربي دمشق، قريب من القصر الجمهوري ومراكز عسكرية وأمنية، وبالتالي هو مهم لحماية العاصمة. مطار مزة العسكري يمتلك مدرجاً واحداً بطول يقارب حوالي 3 كيلومترات، ويضم حظائر وملاجئ محصنة للطائرات ومنشآت عسكرية ومنظومات دفاع جوي. الآن نأتي إلى مطار الشعيرات العسكري، والذي يعد من أهم القواعد الجوية في وسط سوريا، ويقع على بعد 31 كيلومتر جنوب شرقي حمص. يمتلك مدرجين ونحو 40 حظيرة إسمنتية، وكان قاعدة رئيسية لطائرات سوخوي والميج، ويضم رادارات ودفاعات جوية. إلى جانب كل ما سبق نذكر مطارات لم تستهدف لكنها قد تكون مرشحة لذلك، من أهمها مطار منغ العسكري الواقع شمال مدينة حلب.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الحربية والرادارات الموجودة لمنع وصول هذه الطائرات إلى الدولة السورية الجديدة. تعظم أو عودة بناء هذا السلاح بدأ يثير مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذه المرة الثانية كما تحدثت قبل قليل يستهدف بها مطار عسكري بعد زيارة وفد تركي إلى هذا المطار. وزارة الخارجية نددت بهذا الاستهداف، قالت أنها تسعى منذ مدة طويلة لضبط النفس، وأنها تسعى لتحصيل حقوقها بالطرق السلمية والطرق المشروعة والوسائل المشروعة. طالبت أيضا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وأيضا طلبت جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف التصعيد على الأراضي السورية. أيضا وزير الخارجية أسعد الشيباني أثناء لقائه بمدير وكالة الطاقة الذرية عاد وتحدث بذات الصياغة التي وردت أيضا في البيان حول التصعيد الإسرائيلي، حول أضرار هذا التصعيد على الأراضي السورية، وحول منع استقرار الأراضي السورية، وأن سوريا لا تريد الانجرار إلى أي حرب، وأنها تسعى إلى تحصيل حقوقها أيضا بالطرق المشروعة. طبعا كان هنالك حاله من فرض طوق امني في محيط هذا المطار صباح اليوم لمنع الاهالي من الوصول خوفا من انفجار الصاروخ الذي كان موجودا في محيط المطار بعد استهدافه من قبل الطائره والذي لم ينفجر.
3: شكرا جزيلا لك من منطقه ابو ظهور مراسل تلفزيون العربي خالد الادلبي. وايضا مشاهدينا ننقل عن الاخباريه السوريه في هذا العاجل، قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف بقذائف المدفعيه وادي قرية عبدين في ريف درعا الغربي. إذن انتهاك إسرائيلي آخر في سوريا جنوبا هذه المرة. بحسب الإخبارية السورية، قذائف مدفعية إسرائيلية تستهدف وادي قرية عبدين في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات العمالقة الجنوبية طاقما عسكريا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة محافظة البيضاء والحدودية مع محافظة لحج. وقالت قوات العمالقة الجنوبية إن هذه العملية تأتي في إطار استهداف التحركات والاستحداثات العسكرية التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات البيضاء المتاخمة لمحافظة لحج وإفشال محاولاتها لتعزيز مواقعها وتجهيزاتها العسكرية. كما أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات بمحافظتي شبوة ومأرب. وقالت قوات دفاع شبوة في بيان إن العملية جاءت عقب مقتل أحد جنودها إثر استهداف موقع عسكري بطائرة مسيرة، وأضافت أن وحدات الطيران المسيرة التابعة لها نفذت عددا من الغارات على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات حريب وعين وبيجان ومرخة العليا. وفي المقابل واصلت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ هجماتها، وأفاد مراسل تلفزيون العربي عن مصادر بقصف الجماعة منطقة الخوخة في محافظة الحديدة بصاروخين باليستينيين أطلقتهما من مديرية غربي تعز. فيما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن القصف الحوثي شرقي الخوخة خلف 3 قتلى مدنيين بينهم طفل. ومن صنعاء ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. تحياتي علي، ضعنا في حصيلة الهجمات والهجمات المضادة.
4: نعم ديما، يوم آخر طبعا من التصعيد العسكري هنا سواء على مستوى الجبهات الداخلية أو العمليات التي تنفذ في البحر أو كذلك ضد السعودية من قبل حكومة صنعاء والجانب العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين. اليوم أعلن الجانب العسكري في صنعاء أنه نفذ عملية جديدة على منشأة أرامكو في جيزان تحديدا بالسعودية. تتزامن هذه العملية طبعا مع إعلان وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله عن استمرار الاستهداف الجانب السعودي بالقصف المدفعي تحديدا لمناطق وقرى حدودية في محافظة صعدة شمالي اليمن. تحديدا تحدث عن مديرية بها دوليا تحدث عن استهداف لمواقع تتبع حكومة صنعاء واستهداف القدرات العسكرية في هذه المواقع تحديدا في مديرية الصلو أو في جبل حبشي بجنوب شرق تعز أو كذلك في غرب تعز، كما هو الحال أيضا مع استمرار جبهة حيفان التي حدثت فيها اشتباكات متقطعة ومواجهات متبادلة، إلى جانب أيضا هنالك قصف واستهدافات جديدة ربما طالت اليوم أيضا مناطق الساحل الغربي والحديث تحديدا عن منطقتي حيس والخوخة. نعم. وفقا لوسائل إعلام رسمية وعسكرية تابعة لطرف الحكومة المعترف بها دوليا تتحدث عن استهداف جديدة بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة من قبل قوات صنعاء وجماعة. نعم. أنصار الله الحوثيين، وتتحدث أيضا أن الدفاعات الجوية تصدت لهذه الهجمات، إلى جانب طبعا استمرار الهجمات المتبادلة في جبهات جديدة كلحج والضالع وكذلك الجوف.
3: نعم وشبه. علي شكرا. نعم. جزيلا لك مراسل تلفزيون العربي علي الذهب من صنعاء. مشاهدينا انتهت هذه الساعة، تبدأ الآن ساعة جديدة مع أحمد خير الدين، تفضل أحمد.
5: شكرا لك ديما وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. 6 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على ميناء مدينة غزة، وجيش الاحتلال يقول إنه هاجم قادة من حماس في منطقة الشاطئ شمالي القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية وشمالي القدس، وسلطات الاحتلال تستولي على 160 دونما من أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية. ترامب ينفي وجود أي محادثات أو لقاءات مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري عليها، وقالبات يشترط رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء العمليات العسكرية لفتح مضيق هرمز. إدانات محلية وعربية ودولية للقصف الإسرائيلي على مطار أبو ظهور شمالي سوريا. دمشق تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، والمبعوث الأمريكي يصف التصعيد بغير مبرر.

0: نبدأ بالتطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية. فادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 6 شهداء و14 جريحا إثر غارة إسرائيلية على مقهى بميناء مدينة غزة. وأظهرت مقاطع مصورة نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء، فيما زعم جيش الاحتلال مهاجمة قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس، منهم قائد سرية وقادة فصائل.
1: هذه الجثامين المسجاة على الأرض ل6 شهداء قتلهم الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة بقصف إسرائيلي على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. عائلاتهم تودعهم للمرة الأخيرة في وقت يفترض أنه وقف لإطلاق النار. صاروخان استهدفا منطقة مكتظة بعشرات بل مئات العائلات في منطقة وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في قطاع غزة. صاروخان قتلا 6 وأصابا عددا كبيرا من الناس والمدنيين والمواطنين في تلك المنطقة، في وقت تكثر فيه التصريحات والأقاويل حول قرب الوصول إلى اتفاق بخصوص غزة، لكن الرد الإسرائيلي ليس فقط بالرفض، وإنما رد على أرض الواقع بالمزيد من القصف والاستهداف وقتل المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. من وسط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: وعد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ غزة استهتارا من الحكومة الإسرائيلية بكل دعوات وقف إطلاق النار التي صدرت من الوسطاء والدول الضامنة، بما فيها دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس. ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص إلى إلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مؤخرا. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عاصم، كيف كان المشهد في ميناء غزة وما أحدث ما ورد من بيانات من الفصائل بشأن ما حدث؟
1: نعم أحمد، نحن بالفعل عينا موقع الاستهداف. الموقع هو في ميناء غزة على بعد 500 متر تقريبا في عمق البحر وبعيدا عن شارع الرشيد. المنطقة المستهدفة كانت مكتظة جدا، هناك مخيم واحد من أكبر المخيمات أصلا الموجودة في غرب مدينة غزة موجودة الآن في منطقة ميناء غزة، فيها عشرات بل مئات العائلات التي تسكن في تلك المنطقة. الكافيتيريا التي تم استهدافها يهرب إليها الناس من هذا الحر الشديد، يحاولون أن يجدوا فسحة يجلسون فيها في تلك المنطقة. ولذلك وجدنا أن هناك عددا كبيرا من الإصابات، بعضها سقط في الماء بسبب طبيعة الاستهدافات، وأيضا بسبب أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تلك المنطقة بصاروخين وليس بصاروخ واحد. حتى هذه اللحظة المؤكد بحسب وزارة الصحة سقوط 6 من الشهداء، واحدهم من الأطفال، وأيضا إصابات معظمها من السيدات، 3 منهم بحالة حرجة، وأعداد الإصابات 14 إصابة. لكن إذا أردنا أن نفكك الموقع أحمد، الموقع عمليا بعيد كل البعد، هو على النقيض على الطرف المقابل للخط الأصفر، وبالتالي تبرير قوات الاحتلال بأن هؤلاء كانوا يدبرون مخططا عسكريا هو عمليا غير منطقي وغير واقعي، لأنهم كانوا يجلسون على فرض أنهم أصلا كانوا هم ينتمون لفصائل المقاومة، كانوا يجلسون على الطرف المقابل من الخط الأصفر. وأصلا بحسب القانون الدولي وجود مقاتل قاتل في يوم ما لا يعني أنه هدف مشروع إلى الأبد إلى أجل غير مسمى، وبالتالي كل التبريرات التي ساقها الاحتلال الإسرائيلي حول تلك الاستهدافات عمليا غير منطقية، وتنظر إليها الفصائل الفلسطينية بأنها وتتهم الاحتلال بأنه يستهتر عمليا بدماء الفلسطينيين، وأيضا يستهتر حتى بكل التفاهمات التي يتم التوصل إليها وتم الحديث عنها في الأسابيع الماضية حول قرب الوصول إلى اتفاق، وأن الرد الإسرائيلي ليس فقط برفض تلك التفاهمات، وإنما رفض على أرض الواقع بالمزيد من الاستهدافات. واليوم هو واحد من أكبر الاستهدافات التي شهدها قطاع غزة في الأسابيع الماضية، باستهداف واحد لدينا 6 من الشهداء و14 مصابا. أيضا هناك أمر آخر مرتبط بتعريف المقاتل، أيضا كان بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بأن هناك أحد المقاتلين قاتلوا في 7 من أكتوبر، وبالتالي هو ليس لديه مشكلة باستهداف منطقة مكتظة جدا بمئات المدنيين في واحدة كل البعد، موجودة في منطقة توجد في منطقة بعيدة جدا عن الخط الأصفر، ويسقط عدد كبير جدا من المدنيين في هذا الاستهداف، ثم يبرر ذلك بأنه قضى على مجموعة من المخربين. هناك حالة من الغضب داخل قطاع غزة تطالب بضرورة التدخل وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم التوافق عليه في 10 من أكتوبر وأيضا خلال الأيام السابقة.
0: من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، شكرا جزيلا لك عاصم، ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة في إطار هذه المواقف التي أشرت إليها. حركة حماس تقول إن قصف الاحتلال مقهى في ميناء غزة تصعيد دموي متعمد يهدد جهود تثبيت وقف إطلاق النار. بيان من حركة حماس بشأن الاستهداف في قطاع غزة اليوم يقول إن قصف الاحتلال المقهى في ميناء غزة تصعيد دموي متعمد يهدد جهود تثبيت وقف إطلاق النار. تقول حركة حماس أيضا إن استهداف المقهى في ميناء غزة يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض. بيان من حركة حماس يعتبر أن الاستهداف لمقهى في غزة يؤكد تعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إفشال جهود التفاوض. ضمن المواقف المستمرة بشأن هذا الاستهداف في قطاع غزة، بيان جديد من حركة حماس تدعو فيه أيضا واشنطن والوسطاء والضامنين إلى إلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه. حركة حماس في بيان تطالب الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار والضامنين لإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو حماس وتقول إن نتنياهو يواصل تعطيل اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة وتقويض جهود استكمال تنفيذه. حركة حماس تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تعطيل اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة وتقويض جهود استكمال تنفيذه. وتقول حماس في البيان إن هناك استمرار لتعطيل هذا الاتفاق وتقويض لجهود استكمال الاتفاق، وأن الحركة تؤكد جديتها ومسؤوليتها في السعي لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كانت هذه مواقف من حركة حماس في بيان لها بشأن ما جرى. نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد جرداد. أحمد، ما المواقف والبيانات المعلنة حتى الآن، وهذه البيانات التي تشير إلى محاولات لتعطيل الاتفاق، إلى أي مدى هناك رد فعل إسرائيلي عليها؟
2: الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه استهدف قادة من النخبة في حركة حماس، من بينهم قائد سرية إلى جانب قادة آخرين في هذا الهجوم الذي حدث مساء هذا اليوم على المقهى في شمال قطاع غزة. ويدعي بأن هذا الاستهداف جاء بعد أن رصد تهديدات أو خططوا لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي، ويضع هذا الاستهداف ضمن دائرة إزالة تهديد وشيك وفقا للادعاءات الإسرائيلية، رغم أن المكان المستهدف بعيد جدا عن الخط الأصفر وبعيد جدا عن المناطق التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي ويحتلها في داخل قطاع غزة. ولكن ما أن حدثت هذه الغارة، حتى أثنى وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس على هذا الهجوم وقال بأن الجيش يطبق سياسة إسرائيل في قطاع غزة، ووضع 3 نقاط لهذه السياسة. النقطة الأولى تتعلق باستهداف المسلحين في داخل قطاع غزة، النقطة الثانية تتعلق بإزالة أي تهديد وشيك، والنقطة الأخيرة استهداف من شارك في 7 من أكتوبر. وأيضا إذا ما عدنا إلى أحد بيانات الجيش، أشار إلى أن أحد المستهدفين في داخل القطاع شارك في تجاوز الحدود لمنطقة أو نحو منطقة غلاف غزة. سياسة إسرائيل كما قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس هي مع استمرار الهجمات على قطاع غزة وعدم وقفها، وهذا ربما رد واضح أو تفسير لما جرى بالأمس من الاجتماعات ما بين كوشنير وميلادينوف وتوني بلير مع بنيامين نتنياهو. هذا الاجتماع الذي يبدو أن الإدارة الأمريكية ومجلس السلام تبنى مجددا الموقف الإسرائيلي بشأن استمرار الهجمات، بشأن استمرار الغارات على قطاع غزة، ولم يشهد هذا الاجتماع الذي استمر لأربع ساعات على الأقل، لم يشهد ضغطا جديا حقيقيا لثني بنيامين نتنياهو عن استمرار هذا التوتر واستمرار الهجمات على قطاع غزة وإفشال اتفاق وقف إطلاق النار. يكرر الإعلام الإسرائيلي جزئية أن لا حل ولا تقدم في ملف قطاع غزة سيحدث في هذه الفترة، وستبقى الأمور في حالة جمود حتى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وهنا نتحدث عن انتخابات الكنيست التي ستنعقد في 27 من أكتوبر المقبل. ولكن على الأقل إسرائيل لا تريد إحداث أي تقدم ملموس في الاتفاق، ولكنها أيضا معنية بإفشال هذا الاتفاق عبر استمرار الهجمات على قطاع غزة، عبر تنفيذ الغارات، وعبر عدم تطبيقها لبنود ما تم التوقيع عليه في شرم الشيخ في عام 2025 تحديدا في أكتوبر، وهو الاتفاق الذي أدى بالنهاية إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. مجازا نتحدث عن وقف إطلاق النار، ولكن منذ ذلك الوقت الغارات لم تتوقف على القطاع، والاستهدافات إلى جانب استمرار إسرائيل بتوسيع المناطق التي تحتلها، بتوسيع الخط الأصفر، ويعني هي حاليا تحتل ما يقارب 70% من مساحة قطاع غزة. إذن بعد يوم واحد من لقاء نتنياهو بكوشنير وبمجلس السلام اختارت إسرائيل أن تهاجم قطاع غزة. هذا الهجوم جاء لترسيخ الموقف الإسرائيلي بأنه يرفض وقفا لإطلاق النار في داخل القطاع، وأن إسرائيل ستواصل مثل هذه الهجمات خلال الفترة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. في أثناء ذلك حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الآبار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن عشرات آلاف الأسر، ولا سيما في مخيمات النزوح.
3: مشهد يومي في غزة، لكنه يلخص أزمة تتجاوز قدرة طفل على الاحتمال. فالماء لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح خطا فاصلا بين الحياة ومزيد من الكارثة. منظومة مياه وصرف صحي تتآكل، وآبار تتوقف، ومولدات مهددة بالتعطل، في حين تتراجع القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة. ذلك أبرز ما حذر منه اتحاد بلديات غزة.
4: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
3: أزمة تتفاقم بفعل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، إذ يقول الاتحاد إن الزيوت اللازمة لم تدخل إلا إلى 40 مولدا من أصل نحو 700 مولد في القطاع، ما يضع غالبية المولدات التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحي أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف، ومحطة ضخ تتعطل، وشبكة صرف صحي تفقد قدرتها عن العمل. فالاحتلال يقلص دخول السولار.
4: إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبار المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
3: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية، بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها، وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة اتساع فجوة الوصول إلى المياه، ففي مطلع يوليو كان نحو 90% من السكان الذين شملهم مسح أممي يعانون من انعدام أمن مائي متوسط إلى مرتفع. وفي الجانب الآخر من الأزمة تلوح مخاطر الصرف الصحي، فتعطل شبكات الصرف الصحية ومحطات المعالجة يرفع احتمالات طفح مياه الصرف الصحية وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
0: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي إن موافقة حركة حماس على نزع سلاحها والمضي قدما في تنفيذ خطة وقف إطلاق النار هي خطوة مهمة، مشيرا إلى أنه يظل على إسرائيل أن تنفذ التزاماتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.
5: نحتاج الآن إلى تطبيق إسرائيلي للالتزامات التي وردت في المرحلة الأولى والثانية في الخطة. كما تعلمون هناك كثير من الالتزامات التي مرتبطة بالمرحلة الأولى وبعض مرتبطة بالمرحلة الثانية لم يتم تطبيقها حتى الآن من الجانب الإسرائيلي، فهذا أمر ننتظره. طبعا أنتم سمعتم أو رأيتم البيان الذي صدر عن وزراء الخارجية، مسألة رفض خارطة الطريق بهذا الشكل هي تمثل خطورة عالية. ما زلنا ننتظر نتائج الاجتماع الذي تم أمس بين السيد جارد كوشنر ورئيس وزراء الإسرائيلي. سمعنا بعض التصريحات يوم أمس، ولكننا بانتظار نتيجة هذه الاجتماعات.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت طفلا مصابا بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري. وكان مراسل التلفزيون العربي أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص خلال اقتحامها المخيم في رام الله. واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق نابلس، كما نفذت عملية دهم لأحد المنازل ونكلت بشابين فلسطينيين. وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا بالاستيلاء على نحو 160 دونما من أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية. وأفادت مصادر محلية أن عشرة دونمات في تجمعي سمرة ومكحول بالأغوار الشمالية باتت مستهدفة بالمصادرة من قبل الاحتلال لأغراض عسكرية. شرعت السلطات الإسرائيلية بتجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام ضمن جناح مخصص لأسرى فلسطينيين بعد أشهر من إقرار الكنيست قانوناً يجيز تطبيق العقوبة بحق أسرى مدانين بالقتل. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزير إيتمار بنكفير كشف عن خطط لإنشاء أول جناح مخصص للمحكومين بالأعدام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران وليس هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. وأضاف ترامب في منشور عبر حسابه على منصات تروث سوشيال أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن الولايات المتحدة سعت خلال الأيام الأولى من الحرب إلى دفع بلاده نحو الاستسلام غير المشروط قبل أن تنتقل لاحقا إلى طلب التفاوض، مؤكدا أن طهران أفشلت ما وصفه بالمحاولات الرامية إلى إنهاء الحرب سريعا عبر تغيير النظام وضرب الداخل الإيراني.
6: ترامب غرد في الأيام الأولى للحرب كاتبا: استسلام إيراني غير مشروط. لقد سعوا لإنهاء الحرب سريعا عبر محاولة تغيير النظام وضرب الداخل، لكنهم فشلوا. وعندما تلقينا الرسائل الأولى بشأن التفاوض منهم لاحقا، أبدى الرئيس اهتماما بذلك بهدف إنهاء الحرب. وبين مارس ويونيو الماضيين خضنا 3 أشهر متقلبة من المفاوضات.
0: وأضاف عراقجي أن طبيعة العمل العسكري الأمريكي ضد إيران هي التي حددت ردة فعل طهران خلال الأشهر الماضية. وأشار عراقجي إلى أن دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا إلى بنى الأمن الإقليمي مؤخرا إدراكا منها لضرورة وقف الحرب نهائيا.
6: دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا إلى بنية الأمن، وذلك لإدراكها أن الحرب يجب أن تنتهي تماما. لقد استهان العالم بالمسؤولين الإيرانيين، لم يتوقع أحد أن يستشهد قادة إيران واحدا تلو الآخر دون التخلي عن مناصبهم أو التهرب من مسؤولياتهم.
0: وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
7: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب، وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: وحذر قاليباف مما سماه مخططات أعداء إيران التي تهدف إلى إثارة الفوضى بالتزامن مع عمليات واغتيالات وحركات انفصالية واستغلال إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، داعيا الحكومة إلى حل أزمة البنزين بتخطيط شامل وبطرق تحقق أقل قدر من الاستياء الشعبي لعدم استغلالها من قبل من وصفهم بأعداء إيران.
7: استنادا إلى المعلومات، يعتزم العدو إثارة الفوضى وربطها بعمليات عسكرية كالاغتيالات والحركات الانفصالية، وقد خطط لاستغلال إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك البنزين. يجب حل مشكلة نقص البنزين بتخطيط شامل وذكي للغاية، ويجب أن يتم ترشيد استهلاكه بطرق تحقق أقصى درجات العدالة وأقل قدر من الاستياء لدى الشعب. على الحكومة أن تولي اهتماما أكبر من أي وقت مضى للاستماع إلى آراء الخبراء، لأن أي خلاف أو اختلاف يضعف الداخل ويعطي الأمل للأعداء.
0: وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كما ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك حسام، رسائل داخلية وخارجية، ما أبرز ما جاء فيها؟
8: بالفعل أحمد، جزء من هذه الرسائل موجه للداخل نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الحكومة والبلاد ككل، والإشارات التي تخرج بين الحين والآخر حول إمكانية أن تقوم الحكومة برفع سعر البنزين، وهذا إن قامت إيران بالفعل بهذه الخطوة بالتزامن مع حملة العقوبات القصوى من قبل وزارة الخزانة الأمريكية التي تنوي تطبيقها هذا الأسبوع. سيكون هناك حمل كبير على الشعب الإيراني، وسيكون هناك خطورة ربما على موقف إيران سواء في الداخل أو حتى على مستوى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن البعض يرى بأنه لم يبقى سوى ورقة واحدة بيد الجانب الأمريكي، وهي تحريك الداخل بشكل أو بآخر. العنوان الرئيسي سيكون العنوان الاقتصادي والوضع المعيشي للإيرانيين، لكن من ناحية أخرى ما تزال إيران تعول على المسار الدبلوماسي، تعول على إمكانية تحقيق التوافق في الداخل بين التيارات المتعارضة في مسألة التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية من عدمها. عباس عراقشي خلال الساعة الماضية وفي رسالة متلفزة أو لقاء متلفز بمناسبة الذكرى الثانية لتشكيل الحكومة الإيرانية، تحدث عن الوضع الداخلي وأيضا عن الصعوبات التي تواجهها الحكومة الإيرانية، وعن أسفه لامتلاك دول في المنطقة لقواعد أمريكية أجبرت الجانب الإيراني على توجيه ضربات لهذه القواعد بشكل مستمر، وقال بأن دول المنطقة تأكدت أو وصلت إلى نتيجة مفادها أنه يجب التوصل إلى صيغة أمنية مشتركة في المنطقة لمنع ووقف هذه الحرب بشكل نهائي وكامل وبشكل يحقق أيضا مصلحة جميع الأطراف بعد إعادة فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز الآن هناك علامة استفهام كبيرة تتعلق بمستقبل هذا المضيق، لم يرشح أي شيء حتى هذه اللحظة حول طبيعة المفاوضات مع الجانب العماني، فقط مؤشرات إيجابية من كلا الطرفين وانتظار للحظة الإعلان عن الصيغة الجديدة التي سيدير من خلالها كل من الجانب الإيراني والجانب العماني مضيق هرمز، لتنتقل الخطوة أو ينتقل العمل إلى يد الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ الخطوة التي تبحث عنها إيران والقاضية برفع العقوبات والابتعاد عن السواحل الإيرانية ورفع الحصار عن السواحل والموانئ الإيرانية جنوبا لتحقيق الانفراجة الاقتصادية المرجوة، على اعتبار أن إيران جزء كبير من وارداتها يعتمد على الأموال المحققة من خلال تجارة النفط والبتروكيماويات وغيرها. إليك أحمد
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك حسام. ونذهب إلى الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من واشنطن. عبد الرحمن، الرئيس الأمريكي يقول إنه لا مفاوضات حالية ولا مجدولة، وأن المضيق مفتوح والحصار البحري مستمر، فما الخطوات التالية وكيف يتم التعامل حتى الآن مع ما بعد مذكرة التفاهم؟
9: نعم أحمد، هو يقول أكثر من ذلك، هو يقول أن مسألة الألغام حلت، هو يقول الألغام إما أن أزيلت أو فجرت، لا يوجد بطبيعة الحال أي دلالات على هذا، لكن نقصان مرور السفن وبحسب هيئة كابلر أو مؤسسة كابلر الخاصة برصد المرور البحري فإن هناك انخفاض من 31 حالة مرور في مضيق هرمز الأسبوع الماضي إلى 5 فقط هذه المرة، وبالتالي يبدو أن هذا أيضا التصريح الإشكالي الذي هو بطبيعة الحال كان يمكن أن يكون الخبر الأول في العالم إذا ما بالفعل تم إزالة هذه الألغام أو تفجيرها يصبح خبرا رئيسيا، لكن هذا الانخفاض يعني أنه لا يستفرية حتى الآن لدى شركات التأمين أو شركات الشحن لهذه التصريحات الخاصة بأن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، حتى لو كانت القيادة الوسطى تقوم بتحديد بياناتها الخاصة بالحصار البحري أو التي تؤكد على أن المضيق أيضا يمكن المرور فيه أو أن القوات الأمريكية تساهم في مرور السفن منه، وبالتالي حتى الآن لا يوجد خطوات عملية لما بعد المذكرة التي قال دونالد ترامب أنه غير معني بتجديدها أو غير معني أصلا بمسألة جدول زمني للوصول إلى حل مع الإيرانيين، ويعتبر أنهم يقومون بالاحتيال أو أنهم يقومون بالمراوغة كما كان يصفهم دائما حتى لو وصفهم في سابق أسبوعين لاعبين غير محترفين، وبالتالي دونالد ترامب لا يعلن حتى الآن أي خطة، خطته هي استمرار الحصار البحري حتى الوصول إلى الاستسلام الكامل كما قال، وبالتالي ما زال موقف مدة مذكرة التفاهم أمس.
0: صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. قالت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، سقط الأول خارج المياه الإقليمية فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر تولي الدبلوماسية أهمية كبيرة، وأضاف في مؤتمر صحفي أن التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز سيسهل المفاوضات، وأن عمل قطر كوسيط حاليا هدفه الحفاظ على تجنب التصعيد وإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.
5: الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات، ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي، خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الدوحة أتمت كافة واجباتها تجاه مسألة الطيارين الإيرانيين، وأنها وجهت دعوة إلى طهران لإرسال فرقها الفنية للمعاينة، لأن الأخيرة لم تستجب لذلك.
5: بعد تمكن من العثور على بقايا جثمان أحد الطيارين، كما تعلمون طبعا في مثل هذه الحالات هناك يعني ما يسمى بالساعة الذهبية، بمعنى أن بعد ذلك يكون من الصعب أو شبه المستحيل العثور على أي شيء متعلق بالبقايا، لكن احنا من ناحيتنا قمنا بدورنا الطبيعي وقمنا بالتواصل مع الجانب الإيراني، حضرت الوفود الإيرانية هنا أو الوفد الإيراني إلى هنا، قام بإجراءاته، استلم الجثمان، عاد إلى إيران، أقاموا جنازة بهذا المعنى، ووجهت لهم دعوة لإرسال فريق فني للإطلاع على كافة تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ التي تمت. مع الأسف الجانب الإيراني لم يقم بالاستجابة لهذه الدعوة، هذه الدعوة ما زالت مفتوحة للجانب الإيراني، وعوضة الاستجابة لهذه الدعوة فوجئنا طبعا بهذه التصريحات الإعلامية العارية عن الصحة تماما وهذه الادعاءات الغير منطقية.
0: تشهد البحرية الأمريكية استنزافا لقدراتها ومواردها بفعل الحرب الطويلة على إيران والالتزامات العالمية للبحرية، في المقابل أرسلت وزارة الحرب حاملة الطائرات جورج واشنطن من اليابان إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، في حين قضت المدمرة الأمريكية بينفولد أياما بلا طاقة في بحر الصين الجنوبي.
10: أكثر من 160 يوما في عرض البحر منذ مغادرتها سان دييغو في نوفمبر الماضي لدعم العمليات الأمريكية في الحرب مع إيران، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الأيام المتتالية في الحرب. آلاف الجنود والبحارة يعيشون داخل هذه المدينة الفولاذية العائمة. فماذا يجري على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ أبراهام لينكولن وخلف الأبواب المعدنية الحاملة العملاقة، إفادات عائلات بحارة نقلت مخاوف بشأن تدهور الصحة النفسية لذويهم، فيما تحدثت تقارير أخرى عن محاولات انتحار ومخاوف بشأن الطعام والشراب. مشاهد من قلب الحاملة توثق مشاكل تتعلق بتلوث المياه والصيانة. وزير الحرب الأمريكي بدوره أنهى جدلية التقارير الواردة من البحر واصفا إياها بالمضللة. في المقابل قالت البحرية الأمريكية إن قيادة السفن تراقب الجاهزية النفسية لطواقمها باستمرار من خلال مستشارين وأطباء ورجال دين. مسؤولون آخرون أقروا بأن بيئة العمليات عطلت الإمدادات التقليدية بسبب طول مدة مهمة السفن، لكن المياه نظيفة وخيارات الوجبات متوفرة. مدمرة بينفولد الأمريكية هي الأخرى، قضت 4 أيام الشهر الماضي دون مراحيض صالحة للاستخدام أو خدمات مطبخ أو تكييف هواء وسط درجات حرارة مرتفعة في بحر الصين الجنوبي عقب فقدانها للطاقة. شكاوى يبدو أنها تجاوزت حدود الممرات الضيقة داخل السفن الأمريكية لتصل إلى أروقة الكونغرس الذي دخل هو الآخر على خط الأزمة، حيث لم تنحصر القضية داخل المؤسسة العسكرية وتصاعدت الضغوط السياسية مع مطالبة أعضاء بإجراء رقابة مباشرة على أوضاع الطواقم البحرية. حرب على إيران أعادت رسم خريطة الأسطول الأمريكي، حيث تعاني البحرية من استنزاف لقدراتها ومواردها بسبب متطلبات المواجهة.
0: وإلى التطورات في اليمن، حيث استهدفت قوات العمالقة الجنوبية اليوم طاقما عسكريا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة محافظة البيضاء الحدودية مع محافظة لحج. وقالت قوات العمالقة الجنوبية إن هذه العملية تأتي في إطار استهداف التحركات والاستحداثات العسكرية التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهات المتخمة وإفشال محاولاتها لتعزيز مواقعها وتجهيزاتها العسكرية. كما أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات بمحافظتي شبوة ومأرب. وقالت قوات الدفاع شبوة في بيان إن العملية جاءت عقب مقتل أحد جنودها إثر استهداف موقع عسكري بمسيرة. وقالت قوات الطوارئ اليمنية إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيرة لجماعة الحوثي كانت تحاول استهداف أحد معسكراتها شرقية محافظة مأرب. في المقابل وصلت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ هجماتها، وأفاد مراسل التلفزيون العربية عن مصادر بقصف الجماعة منطقة الخوخة في الحديدة بصاروخين باليستيين أطلقتهما من مديرية مقبنة غربية تعز. فيما قالت وسائل إعلام يمنية أن القصف الحوثي خلف 3 قتلى مدنيين.

0: وللتعليق والنقاش ينضم إلينا من صنعاء سيد محمد منصور وكيل وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، كما ينضم إلينا من القاهرة سيد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية. أهلا ومرحبا بكما. دمعك سيد منصور، ما أهداف هذه الاستهدافات للمخ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. المعادلة التي رسمها اليمن واضحة، وهي تنفذ على أرض الواقع، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أي نمط من أنماط التحشيد السعودي سيتم استهدافه في عمليات استباقية مشروعة. السعودية تحاول أن تزحزح هذه المعادلة اليمنية، تارة بالأكاذيب أن الصراع يمني، وتارة أخرى بإبرام الاتفاقات. لكن معادلة اليمن الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد متينة، ونرى نتائجها على الأرض. وما ذكرتموه في بداية هذا التقرير عن تحركات لبعض المرتزقة هي أقرب إلى الدعاية، لأن الموضوع مواجهة يمنية مع السعودية. السعودية هي
0: ميناء المخا ميناء يمني استهدف، وتقول الحكومة المعترف بها دوليا أن ذلك أدى إلى تدميره ومقتل عدد من اليمنيين، فما ردك على ذلك؟
1: المسلحة بيانات القوات المسلحة واضحة وشفافة، ونحن الأكثر مصداقية منذ بداية العدوان السعودي على اليمن. الاستهدافات للتحشيدات السعودية والتحركات السعودية لنزع فتيل أهداف وأوهام سعودية بتحريك بعض المرتزقة ميدانين، وذلك الجيش اليمني يستهدف ومعلن، ومن بين الإعلانات اليمنية أن هناك قتلى وجرحى سعوديين. لماذا لا ترد السعودية سواء بالنفي أو بالإقرار؟ المعادلة واضحة، نحن في مواجهة مع السعودية. المرتزقة ليسوا طرف، لم يكونوا طرف في 2015.
0: سيد فيصل، ما ردك على ذلك؟
1: الإعلان عن وزير الخارجية السعودي.
0: سيد فيصل، ما ردك على ذلك؟
2: لك التحية والمشاهدين الكرام. أولا دعني أعلق على مسألة الصفة. الرجل يتحدث بصفته وكيلا، لا توجد حكومة معترف بها، هي عبارة عن جماعة إرهابية مصنفة لدى كثير من الدول ولدى المجتمع الدولي، هناك قرارات دولية باعتبارها كذلك، ومن ثم لا يمكن الحديث حقيقة مع هذه الصفة. يمكن أن يقدم نفسه كإعلامي، لكن أن يقدم نفسه باعتباره ممثلا لليمن هذه إشكالية حتى لدى القناة ذاتها. هذا من ناحية الصفة والمشروعية. أما مسألة حديثه عن عدوان وحديثه عن رفع الشعارات والحماسة التي يتحدث بها، فهو هروب من الواقع. الحوثي اليوم يتلقى ضربات كبيرة في الجبهات حقيقة، ردا على محاولته حقيقة ضرب الموانئ اليمنية كالمخا. يعني هناك حرم ما يقارب من 1300 صياد من رزقهم اليومي، قتل مدنيين، ضرب مخيمات النازحين في مأرب، ضرب العديد من وتتبعهم. هؤلاء هم فروا في الأساس من قمع ميليشيا الحوثي الإرهابية السلالية العنصرية، فلحقهم بصواريخه، ومن ثم كان على الحكومة اليمنية وجيشها الوطني التعامل مع
0: سيد فيصل
2: مصادر هذه
0: ما الذي حققته هذه العمليات هناك من الحكومة حتى الآن؟
2: حتى هذه اللحظة هناك نوع من الردع لميليشيا الحوثي. كانت الميليشيا تزعم بأنها تحتكر الطيران المسير، كانت تقدم نفسها بأنها تمتلك السماء. الآن يتم مطاردة المقاتلين الحوثيين كالجرذان في الجبال، يتم مطاردتهم في الصحراء، يتم إلحاق الأضرار الكبيرة بهم. هناك أحاديث عن سقوط حقيقة لواءين بالأمس، عميدين قادة لألوية، وهناك أحاديث عن سقوط قادة بالفعل. والميليشيا في الأساس لا تنكر هذا، هي في الأساس من ناحية الفعلية تقوم بتشييع العشرات بشكل دائم وتورد أسماءهم، وهؤلاء كلهم يسقطون بالطيران المسير. طبعا هم أسقط في أيديهم هذا الأمر، ومن ثم خرجوا ببيانات مرتبكة، ومنها حديث ضيفك بأن هناك ما يسميها بقوات سعودية لا يستطيع إثبات الأمر. هناك قوات مسلحة يمنية تفرض الأمر، وحقيقة الميليشيا الحوثية صدقني سيأتي اليوم الذي ترتدع فيها، وسيتم تحرير مدينة صنعاء كما تم تحرير الموصل من داعش. نحن أمام جماعة إرهاب بكل تأكيد الحكومة اليمنية ستفرض سيطرتها بقوة الدستور والقانون.
0: سيد محمد، ما ردكم على الدعوات الدولية ومن مجلس الأمن والأمم المتحدة لتخفيض هذا التصعيد والتوتر وهذه الاستهدافات المتبادلة؟
1: يعني بالتأكيد أنه عدوان بهذا المستوى من الوحشية قامت به السعودية وصفق له المرتزقة وضيفك من القاهرة أحدهم صفقوا للحصار وللعدوان على اليمن، بالتأكيد أنه الأمم المتحدة ومجلس الأمن دخلوا في موجة تورط في هذا العدوان. مرة أخرى معادلتنا
0: كيف تتورط الأمم المتحدة في هذا
1: تطور المعادلة مع ما في يا أخي أمم متحدة تسمح أن يعاقب شعب 10 سنوات، ما في مجلس أمن أن يسمح ب 250 ألف غارة على الشعب اليمني، أين هذه الأمم المتحدة؟
0: ما الذي حققته الضربات من فك هذا
1: الحصار؟ لا الآن كل ما تحاول له السعودية من خلال القذف بالمرتزقة من القاهرة ومن أنقرة أن تمس بمعادلتنا المعلنة، المواجهة الآن مع السعودية واليمن طور هذه المواجهة من خلال الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. إذا كانت السعودية عجزت أن ترد لا سياسيا ولا إعلاميا، كيف واحد من الدقي أو واحد من أنقرة يدعي هذه الأكاذيب التي سمعناها لنا من 10 سنوات؟ قادمون يا صنعاء، قادمون يا صنعاء. اليمن رسم معادلة واضحة لن يتراجع عنها، الحديث يدور الآن عن انتزاع حقوق اليمن بالقوة بعد أن فشلنا في أن ننتزع هذه الحقوق عبر طاولات الحوار من خلال
0: لماذا جرت المحاولة لفك هذا الحصار كما تصفونه فقط حين تصاعد الوضع الإقليمي إلا حين تصاعد الوضع الإقليمي سيد محمد؟
1: لا نعم نحن نقرر ذلك، القوات المسلحة والقيادة السياسية هي من تقرر ذلك. دعني أقول لك أيضا أن هذا العنوان الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد كان سيرفع قبل عامين، ولكن جاء طوفان الأقصى فأنابت اليمن عن النظام العربي الذي كان جزءا من العدوان على غزة. كان لنا الشرف نحن ومحور المقاومة أن نتفرق كليا للدفاع عن غزة وللدفاع عن ما تبقى لهذه الأمة من الكرامة. هذا واحد. اثنين، أنه اليمن وفر كل المعطيات وكل المتطلبات لكي ينجح هذا العنوان وهو الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. الناطق باسم أين الناطق باسم القوات المسلحة السعودية؟ أين المالكي؟
0: ابقى معي سيد محمد. سيد فيصل، لماذا يصر المتحدثون من صنعاء على توجيه الحديث المملكة العربية السعودية ولا يرون أن هناك عمليات تقومون بها أو يردون عليكم مباشرة؟
2: نحن يا سيدي نقوم بالفعل، وأنا نتحدث بمثل هذه الشعارات والحماسة التي يتحدث بها ضيفك لقد أضاع حقيقة البوصلة وهو يتحدث عن أمور موجودة على الأرض. القوات المسلحة اليمنية هي من تتكفل بالرد سواء في مأرب، في المخا، في شبوة، في تعز، في كل المناطق. الآن الحوثي بالفعل أصيب بارتباك وبات يحاول أن يعني يطمس الشمس بغربال. الحوثي الآن تلاحظ أنها مرتبكة تهاجم المجتمع الدولي، تهاجم مجلس الأمن، هناك ما يقارب 14 قرار إلى 15 قرار تحت الفصل السابع تؤكد بأن أعمال الميليشيا أعمال إرهابية وأنها انقلابية. الرد هو في الميدان، يتحدث عن أن هناك قصف سعودي ثم يقول لماذا لا يخرج المالكي، بمعنى أنه لا يوجد الآن للسعودية أي حقيقة أي أفعال، كلما هنالك أن القوات المسلحة والحكومة اليمنية هي التي تباشر الإجراءات دفاعا عن شعبها.
0: سيد فيصل،
2: الوقت الذي كان فيه تأثير يلوح بأننا
0: نعم
2: سنقوم
0: بالقصف، ما تأثير ذلك على المدنيين
2: السؤال
0: وما
2: دعني
0: فرص
2: فقط
0: العودة إلى الهدنة
2: بنقطة
0: مرة أخرى؟
2: بنقطة
0: تفضل.
2: بنقطة واحدة، الحوثي الآن يتحدث بشعارات ويقول بأننا هاجمنا إسرائيل وأمريكا. سيدي الكريم، الحوثي أطلق على المخا ما يقارب 100 نقطة صغيرة في البر اليمني، أطلق عليها ما يقارب 100 صاروخ، لم يطلق على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة ربع هذه الصواريخ، ويقتل المدنيين. قتل اليمني وقتل الأندونيسي وقتل الباكستاني، وهؤلاء من دول نامية ومن دول إسلامية يعني شقيقة. الحوثي لديه شعارات يتحدث فقط عن أنه يهاجم ويقوم بغزة.
0: سريعا
2: ثم
0: سيد
2: أنه
0: إجابة سريعة
2: سؤالا مهما جدا، لماذا التوقيت؟
0: نعم
2: سيد الكريم،
0: سؤال سريع، ما فرص
2: نعم
0: العودة
2: نعم نعم
0: لطاولة المفاوضات مرة أخرى بعد هذا التصعيد؟
2: فقط أنت سألته عن التوقيت فقال لك نحن نحدد. هم بعد أن أتت الطائرة ثم جاء الحرس الثوري بقيادة ما يسمونه السفير الآن، هو الذي يقود المعارك في صنعاء، وبالتالي هم تلقوا الأوامر بإطلاق هذه العملية في هذه المرحلة، لكنهم لم يكونوا يعلموا بحجم الإعداد الذي قام به الجيش اليمني. فيما يتعلق بالطاولة أخي الكريم، نحن على استعداد ودائما الحكومة تنادي بالسلام، لكن على أطر القرارات الدولية والشرعية المحلية والدولية والإقليمية بأن تنتزع أسلحة هذه الجماعة.
0: نعم.

0: وإلى سوريا، إذ أظهرت الصور هذه الضربات الإسرائيلية على مطار عسكري في إدلب شمالي البلاد، حيث أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري. في بيانها وصفت الخارجية الاعتداءات الإسرائيلية بالعدوان غير المبرر والمستمر، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانتها بشكل واضح واتخاذ موقف حازم. وقال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أن العدوان الإسرائيلي على مطار أبو ظهور يشكل استفزازا غير مبرر وانتهاكا لسيادة بلاده.
1: لا تفهم طبيعة سوريا ولا تفهم أيضا الواقع الجديد لسوريا. إسرائيل من خلال هذه الاعتداءات هي أيضا تعارض الإرادة الدولية لدعم سوريا في المرحلة الإرهابية وأيضا تعارض استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تعيد اتصالاتها تجاه سوريا، فهذه الاعتداءات هي تكررها أيضا تواجه فيها ليس فقط لسوريا، أيضا تواجه فيها حلفاء سوريا وعلى رأسها الولايات المتحدة وأيضا حلفاء المنطقة. يجب أن تتوقف هذه الاعتداءات، هي غير مبررة وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية.
0: وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي نفذت صباح اليوم على قاعدة أبو ظهور الجوية العسكرية في ريف إدلب بسوريا. وقالت الخارجية التركية أن إسرائيل تواصل هجماتها المتهورة التي تستهدف البنى التحتية والقدرات السورية، منتهكة بذلك وحدة أراضي سوريا وسيادتها. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال التي تتجاهل القانون الدولي بحسب وزارة الخارجية. أصبحت القوة الصاروخية ركنا رئيسيا في الاستراتيجية العسكرية الصينية، مع تطوير ترسانة متعددة المدايات والمهام تشمل الصواريخ البالستية والفرط صوتية والصواريخ التي تطلق من الغواصات والطائرات. وخلال أحدث عرض عسكري كشفت بكين عن أحدث منظوماتها الصاروخية.
2: العالم الآن أمام خيارين، السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة. من هنا، من هذه الساحة التاريخية في قلب بكين، هكذا قال الرئيس الصيني شي جين بينغ من على المنصة، وبجواره الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري غير مسبوق في 3 سبتمبر الماضي. وفي أثناء ذلك كان جيش التحرير الشعبي الصيني يكشف تباعاً عن أقوى أسلحته وأحدثها على الإطلاق. من بين هذه الأسلحة لفت انتباه العالم ترسانة متطورة ومتنوعة من الصواريخ البالستية والتقليدية قدمتها الصين خلال العرض، أبرزها دونغفانغ 61، أحدث نماذج هذه السلسلة التي تعرف باسم رياح الشرق، وهو صاروخ بعيد المدى يحمل على منصة متحركة. وصاروخ جولانغ 3 المصمم للإطلاق من الغواصات النووية، وكذلك صاروخ جينغلي 1 أو الرعد الصادق، والذي يطلق من القاذفات الاستراتيجية، إلى جانب صواريخ DF-21 وDF-26 المضادة للسفن والتي تلقب بقطار غوام السريع بسبب قدرتها على ضرب الجزيرة الأمريكية. مثلت هذه الصواريخ التي تتجاوز سرعة العديد منها أضعاف سرعة الصوت تجسيداً عملياً لما يسمى الثالوث النووي الصيني، قوة تمنح الصين القدرة على تنفيذ ضربات نووية من البر والبحر والجو في آن واحد. هذا المشهد طرح العديد من الأسئلة عن برنامج بكين الصاروخي السري ومدى تطوره، وعن أعداد الصواريخ التي تمتلكها الصين ومداياتها. لا تعلن بكين حجم ترسانتها ولا أي تفاصيل حول سلسلة توريد الصواريخ، ولكن البنتاغون

0: يقدر أنها في عام 2024 كانت تمتلك ما لا يقل عن 3150 صاروخاً بالستياً و300 صاروخ كروز يطلق من الأرض، أي بزيادة قدرها 147% مقارنة بعام 2015. هذه الصواريخ تتجاوز مداياتها وفق بعض التقديرات 11000 كيلومتر، ما يعني أن بكين في حال اندلاع أي صدام مستقبلاً يمكنها وبحسب البيانات المتاحة استهداف أي منطقة في العالم باستثناء منطقة صغيرة في المحيط الأطلسي. هكذا تخطو الصين خطوات متسارعة نحو اللحاق بالتفوق الأمريكي، والأعين كلها تنتظر أولى الخطوات في ملف تايوان التي قد تمثل بيئة اختبار حقيقية لأسلحة صينية لم تجرب بعد في ساحة قتال فعلية. فهل تظل هذه الصواريخ أداة ردع ورسائل سياسية، أم ستجد نفسها يوماً في مواجهة قد ترسم ملامح النظام العالمي الجديد؟
1: للقراءة والتعليق ينضم إلينا من عمان محلل الشؤون الأمنية والعسكرية في التلفزيون العربية اللواء محمد صماضي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. ما الذي تعنيه هذه القدرات للجانب الصيني، وكيف ترى رد الفعل عليها تحديدا من الولايات المتحدة؟
2: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. يعني هذه الصواريخ اللي ظهرت في بكين كانت في تقديري هي رسالة سياسية بقدر ما كانت تمثل أسلحة نوعية عسكرية. إذا تمكنت بكين من أن تدمج هذه الصواريخ البلستية والفرد صوتية مع الأقمار الصناعية والاستطلاع والارتيفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية واستخدام الغواصات والطائرات والمسيرات، فهي لا تكون قد بنت فقط ترسانة صواريخ فحسب، بل تكون بنت يعني منظومة متكاملة تحرم الخصم من حرية الحركة. ولذلك الرسالة السياسية في خطاب شي جين بينغ هي يعني كأنها تقول للولايات المتحدة بأن زمن التفوق العسكري الأمريكي غير المشروط في غرب المحيط الهادئ يقترب من نهايته، وأي حرب حول تايوان ستكون حرب بين منظومتين عسكريتين متكاملتين وليست مواجهة تقليدية بين جيشين. وهنا نعود إلى بداية النص اللي ذكره الرئيس، عبارة السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة. هنا يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الصين كأنها تقول بأنها لا تريد الحرب، ولكنها تمتلك القدرة على خوضها إذا فرضت عليها، وهذا يعني في جوهره يعني أستطيع أن أرى رسالة الردع. الصين حقيقة استخدمت العرض العسكري لتحقق ثلاث أهداف. داخليا تريد أن تظهر قوة الدولة والحزب والجيش الشعب الصيني، وإقليميا تريد أن تبلغ اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية والفلبين ودول المنطقة والولايات المتحدة بأنه هي قادرة على التعامل مع أي تهديد وليس كقوة إقليمية فقط. وكذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه هي تريد أن ترسل رسالة للولايات المتحدة، رسالة ردعية بأن القوة الآن الموجودة لدى الصين أصبحت قوة مكافئة. لكن الولايات المتحدة عندما تقول في عام 2024 3150 صاروخ، لابد أن نشير بأن هناك غموض حقيقة بما يتعلق في عملية التسارع المضطرد الذي أصفه بأنه تسارع كبير، وبأن هناك قدرات الآن أصبحت لدى الصين كبيرة موجودة تكافئ القوات الموجودة لدى الجانب الأمريكي، ولكن لا نستطيع أن نقول في هذه اللحظة بأنها تتفوق على الولايات المتحدة. ولكن وجود بوتين وكيم جونغ أون إلى جانب الرئيس الصيني هو أضاف حقيقة بعد جيوسياسي مهم، إذ أعطى المشهد صورة عن تجمع باعتقاد القوى المناوئة للهيمنة الأمريكية، حتى لو لم يكن يعني ذلك تحالف عسكري موحد بالمعنى التقليدي. ولذلك نستطيع أن نرى أنه عرض بكين لم يكن هو يعني استعراض عسكري فقط، وإنما كان هو يظهر الثالوث النووي من خلال القوات البرية والبحرية والجوية بالصواريخ النوعية التي تستطيع أن تدمر حاملات الطائرات الأمريكية، وهذه نقطة مهمة جدا، وهي رسالة ردعية كصواريخ الدي اف 61 والجي ال 3 الصاروخ البحري. هذه صواريخ نوعية كما ذكرنا في بداية الحديث، إذا تم دمجها مع منظومة الحرب المتكاملة لدى الصين ستكون أسلحة ردعية قادرة على إحداث التدمير والتغيير.
1: سيد محمد، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض خفف من لهجته تجاه الصين، وحتى هناك تقارير أنه خفف اللهجة التي تتحدث عن الصين في استراتيجية الأمن القومي، لكن إلى أي مدى انسحب ذلك على التعامل العسكري، تعامل بنتاغون والتعامل الاستراتيجي مع الصين وهذه الترسانة لديه؟
2: يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه حول الرئيس دونالد ترامب مجلس الأمن القومي الأمريكي أصحاب خبرة، بالإضافة للجنرالات الموجودين في وزارة الحرب الأمريكية في البنتاغون، والتقارير الاستخبارية من السي آي إيه ومن العديد من الوكالات الاستخبارية الأمريكية التي تجعل هناك الآن قراءات عميقة مبنية على حقائق وأرقام، يعني هي ليست مبنية على افتراضات ولكن مبنية على حقائق على الأرض. ولذلك نستطيع أن نقول بأن تغير لهجة الخطاب الأمريكي هو مبني على القوى الردعية الموجودة لدى الجانب الصيني، والصين الآن دولة عظمى تمتلك قدرات وهي قادرة على أن تكون ند للولايات المتحدة. وقلنا سابقا بأن الحرب التي حدثت في حرب 12 يوما 39 يوم كذلك ما بين الولايات المتحدة وإيران، كانت هناك العديد من الدروس المستفادة التي استفادتها الصين وروسيا والتي ستستثمرها في أي صراع مستقبلي مع الولايات المتحدة.
1: برأيك ما أخطر ما كشف عنه من هذا العرض بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: يعني أخطر ما كشف عنه يعني جزئيتين، الجزئية الأولى المادية وهي نوعية الصواريخ ذات القدرات الفائقة ذات السرعات العالية ذات المديات البعيدة التي تستطيع أن تبلغ أي هدف في الولايات المتحدة الأمريكية والتي قادرة على أن تحدث التدمير بسرعات فرط صوتية بدقة إصابة بمنظومات الأقمار الصناعية المقاومة للتشويش من قبل المنظومات الأمريكية. والرسالة الأخرى وهي كما ذكرنا هذه القوى المناوية للهيمنة الأمريكية هي رسالة قد أراها في هذه اللحظات، هي رسالة سياسية قوتها أقوى من القوة التفجيرية للصواريخ الصينية التي تتواجد في الترسانة الصينية لغاية الآن.
1: محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي ومحمد صمادي، شكرا جزيلا لك سيد محمد على هذه القراءة. وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي، وإلى ساعة جديدة مع ديما عز الدين. إليك ديما.
3: تحياتي مشاهدينا، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوين. 6 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على ميناء مدينة غزة، وجيش الاحتلال يقول إنه هاجم قادة من حماس. الحركة تقول إن الاستهداف يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية وشمالي القدس، وسلطات الاحتلال تستولي على 160 دنما من أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية. ترامب ينفي وجود أي محادثات أو لقاءات مقررة مع إيران ويؤكد استمرار الحصار البحري عليها، وقليباف يشترط رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء العمليات العسكرية لفتح المضيق. إدانات محلية وعربية ودولية للقصف الإسرائيلي على مطار أبو ظهور في شمال سوريا. دمشق تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، والمبعوث الأمريكي يصف التصعيد بغير المبرر.

0: البداية بالتطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية. وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 6 شهداء و14 جريحا إثر غارة إسرائيلية على مقهى بميناء مدينة غزة. وأظهرت مشاهد نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء. في الأثناء زعم جيش الاحتلال مهاجمة قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس، منهم قائد سرية وثلاثة قادة فصائل.
1: هذه الجثامين المسجاة على الأرض ل6 شهداء قتلهم الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة بقصف إسرائيلي على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. عائلاتهم تودعهم للمرة الأخيرة في وقت يفترض أنه وقف لإطلاق النار. صاروخان استهدفا منطقة مكتظة بعشرات بل مئات العائلات في منطقة وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في قطاع غزة. صاروخان قتلا 6 وأصابا عددا كبيرا من الناس والمدنيين والمواطنين في تلك المنطقة، في وقت تكثر فيه التصريحات والأقاويل حول قرب الوصول إلى اتفاق بخصوص غزة، لكن الرد الإسرائيلي ليس فقط بالرفض، وإنما رد على أرض الواقع بالمزيد من القصف والاستهداف وقتل المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. من وسط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: قالت حركة حماس إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، وهو يمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. أضافت الحركة أن توقيت الهجوم عقب لقاءات القاهرة الأخيرة والجهود التي يبذلها الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسف المساعي الرامية إلى دفع تنفيذ الاتفاق قدما. دعت حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بما تم الاتفاق عليه ووقف التصعيد ومنع نتنياهو من تعطيل اتفاق شرم الشيخ وتقويض جهود استكمال تنفيذه. معنا من القاهرة مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في قطاع غزة. تحياتي أستاذ مخيمر. كما للتو تابعنا ردود فعل حماس، ربطت توقيت هذا الهجوم بعد لقاءات القاهرة والجهود المبذولة من قبل الوسطاء معتبرة أنه هجوم متعمد. ماذا من بعد هذا الهجوم المتعمد ورسائله؟
2: مساء الخير عزيزتي ديما لك وللمشاهدين الكرام. يعني واضح أنه هناك يعني استهتار بخطة الرئيس الأمريكي، استهتار بخارطة الطريق التي قدمها نيكولاي ميلادينوف ووافقت عليها حركة حماس، ويعني واضح أنه الرفض الإسرائيلي لم يتعلق فقط بالرفض الكلامي أو الرفض الذي قدمه نتنياهو، ولكن واضح أنه الدم الفلسطيني الذي سال اليوم في غزة وقبل تقريبا يعني أقل من أسبوعين في غزة بعد الإعلان عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار، واضح أنه هذه رسائل إسرائيلية بأن إسرائيل ليست معنية لا بخطة الرئيس ترامب ولا بخارطة الطريق لميلادينوف، وأنها يعني معنية أكثر كما قال الجيش الإسرائيلي اليوم بأنهم سوف يلاحقون كل من له علاقة بهجوم 7 أكتوبر، وكأنه يعني هجوم 7 أكتوبر أصبح مبرر لكل ما تقوم به إسرائيل من عدوان تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، على اعتبار أن جزء من قتلوا هذا اليوم هم أطفال، هناك منهم من هم من الأطفال والمدنيين، وكما جاء في تقريركم في منطقة مكتظة بالفلسطينيين المدنيين. والأسوأ من كل ذلك أن هذا الاستهداف الإسرائيلي جاء بعد لقاء كوشنر مع نتنياهو، والذي قيل بأنه استمر لمدة 4 ساعات قبل يومين، وكذلك تصريح الرئيس ترامب الذي طالب في إسرائيل بالكف عن اعتداءاتها في قطاع غزة. يعني يبدو أنه
0: دعنا نتوقف قليلا عند لقاء كوشنر ونتنياهو، والبارحة تابعنا التفاهمات التي حصلت، ومنها التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء بطريقة عمومية وضبابية، تترك الحرية لإسرائيل لتحدد ما هو التهديد، ما هو الاعتداء وإلى ما ذلك. البعض يصف المجزرة التي حصلت اليوم بأنها مجزرة إسرائيلية برعاية مجلس السلام. هل التفاهمات التي أنجزها كوشنر ليست أيضا هي في إطار تحمل المسؤولية؟
2: وبالتأكيد مجلس السلام وكوشنر وميلادينوف كلهم يتحملون المسؤولية أمام هذا العدوان الإسرائيلي وهذه الطريقة التي تنتهك فيها إسرائيل قرار وقف إطلاق النار أو التفاهمات الأخيرة. ولكن للأسف يعني حسب ما نسمع أن هناك تفاهم أمريكي وتفاهم من مجلس السلام وحتى من ميلادينوف بأن إسرائيل مقدمة على انتخابات في 27 من شهر أكتوبر القادم بعد حوالي شهرين ونصف. وللأسف يعني يبدو أنه وكأنه يعني موضوع الانتخابات الإسرائيلية وحمى هذه الانتخابات وأن نتنياهو يريد أن ينجح بهذه الانتخابات بأي ثمن، وحتى لو كان ذلك حتى لو كان الثمن هو تقويض خطة ترامب وتقويض خارطة ميلادينوف ويعني استهداف الفلسطينيين. ولذلك يعني لم نسمع للأسف من الإدارة الأمريكية أو من ميلادينوف أو حتى من كوشنر تصريحات يعني تقول بأنه كفى لإسرائيل. يعني بعد أن كان العالم كله يطالب الفلسطينيين حماس والفصائل الفلسطينية بالموافقة على خارطة الطريق لميلادينوف، أصبح الآن يعني المطلوب من المجتمع الدولي وبالتحديد من الإدارة الأمريكية ومن الوسطاء أن يضغطوا على إسرائيل للالتزام. ولكن للأسف يعني واضح، وهذا قاله بعتقد مصدر أمني إسرائيلي اليوم، قال بأنه يعني من غير المتوقع أن يحدث هناك اختراق أو تقدم في تنفيذ خارطة الطريق خارطة ميلادينوف أو أن تتوقف إسرائيل عن استهداف الفلسطينيين. كما قلت نتنياهو يريد أن ينجح بهذه الانتخابات بأي ثمن، هو يعرف أنه استطلاعات الرأي العام في إسرائيل لا تعطي فرص جيدة في الانتخابات القادمة، ولكن من الواضح بأنه هو سيحاول طبعا ليقول للإسرائيليين بأنه لن يتوقف عن مهاجمة حماس والفلسطينيين وكل من له علاقة بهجوم 7 أكتوبر. ولذلك يعني أصبح للأسف هذا الموقف هذا يعني هو السائد أو هو سيد الموقف الآن.
0: طيب أستاذ مخيمر، يعني عامل الانتخابات الإسرائيلية عامل أكيد له أثر في كل ما يجري، ولكن الصورة الكبرى يعني سواء ما يجري في غزة أو ما يجري بمنهجية مرتفعة الوتيرة في الضفة الغربية، هناك رؤية إسرائيلية لفلسطين؟
2: هو بالتأكيد، وأنا أشكرك على الربط بين غزة والضفة الغربية. يعني ما يحصل في الضفة الغربية على مدار أشهر يعني ليس جديدا، ومنذ أن وصلت هذه الحكومة وهذا الائتلاف الحاكم، بالمناسبة كان ضمن برنامج حكومة نتنياهو اتفاق بين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وحلفائهم أن يتم ضم الضفة الغربية خلال هذه الفترة فترة الائتلاف الحالي. وبالتالي شاهدنا على مدار السنوات الأربع الماضية تسارع في الاستيطان، استهداف يعني المخيمات في الضفة الغربية، جنين وطول كرم، وقبل أسبوع في قلنديا، ويبدو أن المسألة لن تتوقف عند ذلك. إطلاق العنان للمستوطنين بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية، كلنا شاهد ما يحدث في قصرة وهي قرية فلسطينية يتم محاصرتها لمدة أسبوع كامل بدون، والجيش يعني الجيش متواطئ، الجيش الإسرائيلي أعلن أن المنطقة منطقة عسكرية ولكنه متواطئ مع المستوطنين في هذه المنطقة. وعلى الرغم من رفع العلم الأمريكي على أحد المباني اليوم في قرية قصرة، إلا أن هذا لا يبدو للأسف لم يشفع لسكان هذه القرية. ولذلك يعني وهذا ما قاله نتنياهو اليوم، هو من مستوطنة أرييل، قال نتنياهو اليوم بأنه سوف يسعى إلى يعني رفع عدد سكان مستوطنة أرييل إلى 100,000 نسمة. وبالتالي كما قلت يعني هي ليست فقط الموضوع ليس فقط موضوع انتخابي، وإنما هو جزء من برنامج حكومة نتنياهو وهذا الائتلاف الحاكم الذي جاء ببرنامج الضم المتدرج للضفة الغربية. وأعتقد أنه ما حصل خلال الأربع سنوات الماضية هو الأسوأ في تاريخ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. يعني لم يحدث هذا منذ احتلال الضفة الغربية عام 67 وحتى الآن لم نشهد هذا يعني الشكل من الهجوم ويعني استهداف المدنيين والمباني والمركبات المدنية في معظم مناطق الضفة الغربية، لدرجة يعني للأسف في هناك بعض المناطق المواطنين الفلسطينيين لا يستطيعوا التحرك ليلا خوفا من المستوطنين ومن إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
0: شكرا جزيلا لحضورك معنا من القاهرة، مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في قطاع غزة. أعلنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة انتشالها رفات 7 فلسطينيين من تحت أنقاض منزل لعائلة السوافيري في منطقة عسقولة خلف مسجد الإمام الشافعي. وتواصل طواقم الإنقاذ عمليات البحث والانتشال في الموقع وسط استمرار العمل للوصول إلى ما قد يكون عالقا تحت أنقاضه. يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة. في أثناء ذلك حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الآبار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن عشرات آلاف الأسر لا سيما في مخيمات النزوح.
3: مشهد يومي في غزة، لكنه يلخص أزمة تتجاوز قدرة طفل على الاحتمال. فالماء لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح خطا فاصلا بين الحياة ومزيدا من الكارثة. منظومة مياه وصرف صحي تتآكل، وآبار تتوقف، ومولدات مهددة بالتعطل، في حين تتراجع القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة. ذلك أبرز ما حذر منه اتحاد بلديات غزة.
4: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
3: أزمة تتفاقم بفعل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، إذ يقول الاتحاد إن الزيوت اللازمة لم تدخل إلا إلى 40 مولدا من أصل نحو 700 مولد في القطاع، ما يضع غالبية المولدات التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحي أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف ومحطة ضخ تتعطل وشبكة صرف صحي تفقد قدرتها عن العمل. فالاحتلال يقلص دخول السولار،
4: إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
3: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية، بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة اتساع فجوة الوصول إلى المياه، ففي مطلع يوليو كان نحو 90% من السكان الذين شملهم مسح أممي يعانون من انعدام أمن مائي متوسط إلى مرتفع. وفي الجانب الآخر من الأزمة تلوح مخاطر الصرف الصحي، فتعطل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة يرفع احتمالات طفح مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
0: وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي إن موافقة حركة حماس على نزع سلاحها والمضي قدما إلى تنفيذ خطة وقف إطلاق النار هي خطوة مهمة، مشيرا إلى أنه يظل على إسرائيل أن تنفذ التزاماتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.
5: نحتاج الآن إلى تطبيق إسرائيلي للالتزامات التي وردت في المرحلة الأولى والثانية في الخطة. كما تعلمون هناك كثير من الالتزامات التي مرتبطة بالمرحلة الأولى وبعض مرتبطة بالمرحلة الثانية لم يتم تطبيقها حتى الآن من الجانب الإسرائيلي، فهذا أمر ننتظره. طبعا أنتم سمعتم أو رأيتم البيان الذي صدر عن وزراء الخارجية، مسألة رفض خارطة الطريق بهذا الشكل هي تمثل خطورة عالية. ما زلنا ننتظر نتائج الاجتماع الذي تم أمس بين السيد جاريد كوشنر ورئيس وزراء الإسرائيلي. سمعنا بعض التصريحات يوم أمس، ولكننا بانتظار نتيجة هذه الاجتماعات.
0: أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت طفلا مصابا بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري في الضفة الغربية. وكان مراسل تلفزيون العربي قد أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله. هذا واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية أودلا جنوب شرق نابلس، كما نفذت عملية دهم لأحد المنازل هناك ونكلت بشابين فلسطينيين. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً بالاستيلاء على نحو 160 دنماً من أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية. أفادت مصادر محلية أن عشرات الدنومات في تجمعي سمرة ومكحول بالأغوار الشمالية باتت مستهدفة بالمصادرة من قبل الاحتلال لأغراض عسكرية. شرعت السلطات الإسرائيلية بتجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام ضمن جناح مخصص لأسرى فلسطينيين بعد أشهر من أقرار الكنيسة قانونا يجيز تطبيق العقوبة بحق أسرى مدانين بالقتل. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزير إتمار بن غفير كشف عن خطط لإنشاء أول جناح مخصص للمحكومين بالإعدام. ينضم إلي من بيت لحم عبد الله زغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني. تحياتي لك أستاذ عبد الله. يعني حتى الجملة بحد ذاتها تحتاج إلى شرح. أستاذ عبد الله، ما الذي يعنيه تجهيز غرفة لتنفيذ حكم الإعدام ضمن جناح مخصص للأسرى الفلسطينيين؟ ما الذي يعنيه هذا؟
6: يعني بالتأكيد منظومة الاحتلال الإسرائيلي كما يعلم الجميع هي تسير باتجاه تطبيق هذا القانون المجحف والظالم والذي يعتبر جريمة بحق الإنسانية والذي أقر قبل نحو 5 شهور كعقوبة بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يتعرضون حقيقة في كل يوم إلى عمليات الانتقام والعدوانية والوحشية والقتل داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. ولم تكن منظومة الاحتلال لتستمر في الذهاب باتجاه تنفيذ ما يسمى بقانون الإعدام الذي مر بمسارات عديدة منذ لحظة البدء بعمليات التحريض بحق المعتقلين وتعذيبهم وتجريدهم من كل حقوقهم الإنسانية التي كفلها القانون الدولي وصولا إلى تشريع عمليات القتل والموت، لولا أن هناك حالة من العجز التي تسود لدى المنظومة الدولية التي لا تعتمد إلا على الإدانات والبيانات، وبالتالي هذه المنظومة التي تتنصل وتتذكر لكل القوانين الدولية وتصدر الأوامر العسكرية والقوانين والتشريعات بالتأكيد هي ستستمر في عمليات القتل والإبادة والإعدام بحق الفلسطينيين طالما أنه هناك جهة رادعة يمكن أن تطبق المعايير والقوانين الدولية على منظومة الاحتلال. وهذا يأتي في مسار مأسسة عمليات القتل، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي الذي ينفذ عمليات إعدام وقتل بحق الفلسطينيين في كل لحظة سواء داخل السجون أو خارجها هو يتجه ليس فقط لتشريع وإنما للبدء بعمليات التنفيذ للمعتقلين لإعدام المعتقلين الفلسطينيين. وهذا يعني يأتي أيضا في سياق ما تقوم به منظومة الاحتلال من عمليات تعذيب للأسرى، راح ضحيتها أكثر من 100 معتقل داخل السجون، 54 منهم من أسرى قطاع غزة الذين لا زالوا محتجزين كجثامين لدى هذه المنظومة التي تكرس كل أدواتها. يعني عمليا قضية الأسرى أختي العزيزة هي مغيبة عن أجندات المنظومة الدولية، المنظومة الحقوقية، المنظومة الإنسانية. تكتفي هذه المنظمات بالإدانات والبيانات في الوقت الذي لم تعد هذه البيانات والإدانات كافية. نحن نتطلع إلى أن يكون هناك خطوات عملية على الأرض. الأسرى داخل السجون يموتون في اليوم 100 مرة، وربما أنتم تبثون عديد من الشهادات الصادمة والمروعة لأسرى محررين يخرجون من داخل المعتقلات، سواء من أسرى قطاع غزة أو من الضفة الغربية، والذين يؤكدون بأنهم يتعرضون إلى عمليات الانتقام اليومية من قبل منظومة الاحتلال.
0: طب هذه الخطوات أستاذ عبد الله، هذه الخطوات، يعني حضرتك أيضا تطرقت يعني للعجز، عجز المنظومة الدولية لإدانة وإيقاف ما يقوم به إيتمار بن غفير والمنظومة الإسرائيلية. ما الخطوات التي يمكن عملها تجاه هذا الأمر؟
6: نعم، يعني بالتأكيد هناك عديد من الخطوات القانونية، خاصة أن عمليات تنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى هو مخالف للقانون الدولي، وبالتالي على مجلس حقوق الإنسان، على الهيئات الأممية أن تتخذ خطوات عملية على الأرض تتجسد في منع منظومة الاحتلال من تطبيق هذا القانون وتوفير الحماية للأسرى والأسرى داخل السجون الذين تنطبق عليهم العديد من الاتفاقيات الدولية، سواء اتفاقيات جنيف أو بروتوكولات حقوق الإنسان. الأسرى يغيبوا تماما، يجرد من كافة حقوقهم الإنسانية، تنتهك كرامتهم، تمنع زيارتهم، يمنع الصليب الأحمر كمنظمة دولية من زيارة الأسرى داخل السجون والاطلاع على الظروف الصعبة والكارثية التي يعيشونها. وهذا المدعو ابن غفير الذي في كل مرة يخرج على وسائل الإعلام متبجحا متفاخرا بأنه قام بتجريد الأسرى من حقوقهم، وهو ذاهب باتجاه إعدامهم أمام العالم الذي لا زال يعني صامت. يعني لا يمكن أن تستمر عمليات القتل والإعدام داخل المعتقلات إلا بتدخل دولي. يعني نحن كشعب فلسطيني يتعرض يوميا إلى الاعتقال، إلى القتل، إلى الانتهاكات، إلى ما يقوم به المستوطنون من عمليات انتقامية بحق الشعب الفلسطيني، والعالم لا زال يتفرج. قبل قليل كان هناك شهداء في قطاع غزة يقصفوا، الإبادة مستمرة، وبالتالي هناك استمرار لعمليات القتل دون أن يكون هناك خطوات عملية على الأرض. لذلك المطلوب كما ذكرتي، ما هو المطلوب؟ المطلوب خطوات عملية على الأرض من الهيئات الأممية، تتخذ خطوات على الأرض لحماية الشعب الفلسطيني، لحماية المعتقلين الفلسطيني، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية. يعني نحن لا نطلب المستحيل، نحن نطلب توفير الحماية للمعتقلين المجردين من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي. تصوري، أكثر من 1000 يوم يحرم الأسرى من زيارة أبنائهم، تمنع منظمة دولية يجب أن تعمل في ظل هذه الظروف بين زيارة الأسرى داخل السجون، وهذا يأتي في سياق التستر والتكتم على ما يقوم به الاحتلال من اعتداءات وانتهاكات وجرائم وانتشار للأمراض وقتل للأسرى داخل السجون خارج القانون. وبالتالي مأسسة عملية القتل هي تعبر عن عقلية انتقامية تسود لدى منظومة الاحتلال، تستخدم قضية الأسرى كورقة رابحة في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، التي يلوح دائما ابن غفير بأنه سيستمر في تجريد الأسرى من كافة هذه الحقوق البسيطة التي يعني تتوفر لكل معتقل في كل العالم، إلا أسرى الشعب الفلسطيني يحرموا من كافة حقوقهم الإنسانية، يجوعوا، يعذبوا، يغتصبوا، تنتهك كرامتهم أمام عالم لا زال ينظر بعين من العمى اتجاه هذه المعاناة الكبيرة والمأساة والمجزرة والكارثة الحقيقية التي يمر بها الأسرى داخل السجون.
0: شكرا جزيلا لك من بيت لحم عبد الله زغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني ومسؤول رفيع في المؤسسة، في أحدث تصعيد أمريكي ضد الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين أو المسؤولين شاركا في جهود للتحقيق مع مسؤولين أو توقيفهم ومحاكمتهم رغم عدم قبول حكوماتهم اختصاص المحكمة. تأتي العقوبات في ظل خلاف واشنطن مع المحكمة، خصوصا على خلفية تحقيقاتها بشأن إسرائيل وإصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستواصل عملها دون تراجع وتقف بحزم إلى جانب موظفيها بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس المحكمة وأحد كبار المحامين فيها. قالت المحكمة إن الإجراءات التي تتخذها دول لاستهداف القضاة والمدعين العامين والموظفين العاملين تقوض سيادة القانون. ومن واشنطن ينضم إلي الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. فاصل جديد في هذا العداء ما بين الولايات المتحدة ومحكمة الجنائية الدولية، عقوبات الآن على توموكو أكاني ومسؤول رفيع آخر، دعنا في التفاصيل.
7: نعم، قضية مسؤول رفيع أو محامي الدعاء اسمه عبد الله سيه، هو محامي الدعاء في هذه المحكمة، وهذه عقوبات قبل أن نفصلها تعود أو هي استمرار للأمر التنفيذي الذي وقع دونالد ترامب لتوقيع عقوبات على المحكمة الجنائية ومسؤوليها والعاملين فيها، والحجة الرئيسية أنها تجاوزت الحقوق القانونية الخاصة بها، وأن الولاية القضائية الخاصة بها لا تنطبق على دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي بذلك تجاوزته. ومن هنا تأتي حجة الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع هذه العقوبات، ليس وقوفا عند كريم خان الذي اتهم مسؤولين أمريكيين بتهديده، والذي رأينا عزله على خلفية اتهامات بالتحرش قال أنها مسيسة. في التفاصيل أن هذه العقوبات مثل العقوبات الكلاسيكية التي توقع فيها كذا أحوال، الجزء الخاص طبعا بمسألة القيود على السفر وعدم منح تأشيرات أو زيارات للولايات المتحدة الأمريكية أو الأراضي التابعة لها. الجزء الآخر هو مصادرة الملكيات ومصادرة الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، إن كان لهم أصول الأمور الخاضعة للولاية الأمريكية، الولاية الأمريكية القانونية أو الجنائية، فإن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمصادرتها. الأمر الآخر هو منع الأفراد والشركات الخاضعة للولايات المتحدة الأمريكية أو قوانينها في التعامل معهم في أي معاملات مالية، ومن ثم تضعهم في هذا المثلث المحكم الخاص بقيود السفر ومصادرة الأصول والعزلة المالية. وهذه بطبيعة الحال ليست آخر ما يتوقع من فرض عقوبات، لأننا كما ذكرنا بدأ بكريم خان وهناك سابقة كانت في الأمم المتحدة مع البانيز، وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بجدية في تهديداتها وقراراتها التي قالت أنها ستستخدم فيها العقوبات ضد المسؤولين الأمميين، التي تقول أنهم إما يتجاوزون صلاحياتهم القانونية والقضائية أو أنهم يهددون المسار الخاص بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية قضائيا وقانونيا. وبالتالي هذا مسار بدأ، وهذه ليست أولى الخطوات ولا يتوقع أن تكون أولى الخطوات، لكن حتى الآن هذه العقوبات على الرغم من أن المناوئين لها يرونها أنها مسيسة وأنها غير قانونية، لكنها تأتي ما زالت في المسار الكلاسيكي الثلاثية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية مع كافة المسؤولين الأمميين أو المسؤولين الدوليين حينما تريد أن توقع عقوبات ابتدائية. لا نعرف ما إذا كان سيتم تصعيد هذه العقوبات إلى مسارات أوسع، لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على توسيع هذه العقوبات فوق القضية اليابانية ومدعي المحامي الادعاء في المحكمة عبد الله سيه.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من واشنطن، الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران وليس هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. أضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة سعت خلال الأيام الأولى من الحرب إلى دفع إيران نحو الاستسلام المشروط غير المشروط قبل أن تنتقل لاحقا إلى طلب التفاوض.
8: ترامب غرد في الأيام الأولى للحرب كاتبا استسلام إيراني غير مشروط. لقد سعوا لإنهاء الحرب سريعا عبر محاولة تغيير النظام وضرب الداخل لكنهم فشلوا. وعندما تلقينا الرسائل الأولى بشأن التفاوض منهم لاحقا أبدى الرئيس اهتماما بذلك بهدف إنهاء الحرب. وبين مارس ويونيو الماضيين خضنا 3 أشهر متقلبة من المفاوضات.
0: أضاف عراقجي أن طبيعة العمل العسكري الأمريكي ضد إيران هي التي حددت ردة فعل طهران خلال الأشهر الماضية. وأشار عراقجي إلى أن دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا إلى بنية الأمن الأقليمي مؤخرا إدراكا منها لضرورة وقف الحرب نهائيا.
8: دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا إلى بنية الأمن وذلك لإدراكها أن الحرب يجب أن تنتهي تماما. لقد استهان العالم بالمسؤولين الإيرانيين. لم يتوقع أحد أن يستشهد قادة إيران واحدا تلو الآخر دون التخلي عن مناصبهم أو التهرب من مسؤولياتهم.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
9: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن دفاعاتها الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية فيما سقط الثاني داخلها. وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر تولي الدبلوماسية أهمية كبيرة. وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أن التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز سيسهل المفاوضات وأن عمل قطر كوسيط حاليا هدفه الحفاظ على تجنب التصعيد وإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.
5: الجهود طبعا ما زالت مستمرة ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا. ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة أتمت كافة واجباتها تجاه مسألة الطيارين الإيرانيين وأنها وجهت دعوة إلى طهران لإرسال فرقها الفنية للمعاينة إلا أن الأخيرة لم تستجب لذلك.
5: بعد التمكن من العثور على بقايا جثمان أحد الطيارين كما تعلمون طبعا في مثل هذه الحالات هناك يعني ما يسمى بالساعة الذهبية بمعنى أن بعد ذلك يكون من الصعب أو شبه المستحيل العثور على أي شيء متعلق بالبقايا. لكن احنا من ناحيتنا قمنا بدورنا الطبيعي وقمنا بالتواصل مع الجانب الإيراني. حضرت الوفود الإيرانية هنا أو الوفد الإيراني إلى هنا، قام بإجراءاته، استلم الجثمان، عاد إلى إيران، أقاموا جنازة بهذا المعنى، ووجهت لهم دعوة لإرسال فريق فني للإطلاع على كافة تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ التي تمت. مع الأسف الجانب الإيراني لم يقم بالاستجابة لهذه الدعوة. هذه الدعوة ما زالت مفتوحة للجانب الإيراني، وعوض الاستجابة لهذه الدعوة فوجئنا طبعا بهذه التصريحات الإعلامية العارية عن الصحة تماما، وهذه الادعاءات الغير منطقية.
0: ننوه إلى العواجل مشاهدينا، ننقلها عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا والذي يتحدث لرويترز عن القصف الإسرائيلي لقاعدة أبو ظهور في سوريا. يقول توم براك بأن ذلك يعكس تصورا بأن تركيا قد تزيد وجودها هناك. إذن توم براك لرويترز يقول إن القصف الإسرائيلي لقاعدة أبو ظهور في سوريا يعكس تصورا بأن تركيا قد تزيد وجودها هناك. أيضا توم براك يقول هذا يؤكد الحاجة إلى آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا، وبحد قوله بأنهم يعملون عليها. ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في عقدين وسط تنامي المخاوف من التضخم الناتج عن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، وارتقى العائد على هذه السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى 5.3%، متأثرا بارتفاع أسعار النفط عقب انتهاء هدنة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران. تسبب تأخر البنك الاحتياطي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في ارتفاع تكلفة الفوائد المستحقة هذا العام على دين الولايات المتحدة وإيصاله إلى مستوى 1,200,000,000,000 دولار. في السياق ذاته قفزت تكاليف الاقتراض في ألمانيا إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما، وشهدت تعاملات الثلاثاء عمليات بيع كثيفة للسندات الألمانية طويلة الأجل مع تصاعد مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين الحكومي وتفشي التضخم الناجم جزئيا عن التصعيد في الشرق الأوسط. وأنوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن وزارة الدفاع الإماراتية. وزارة الدفاع الإماراتية تقول إن الصاروخين اللذين أطلقتهما إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. إذن في وقت سابق من هذا اليوم مشاهدينا أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرضها لسقوط صاروخين حددت الجهة التي أطلقتهما إيران، والآن وزارة الدفاع الإماراتية تقول بأن الصاروخين اللذين أطلقتهما إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. تشهد البحرية الأمريكية استنزافا لقدراتها ومواردها بفعل الحرب الطويلة على إيران والالتزامات العالمية للبحرية. في المقابل أرسلت وزارة الحرب حاملة الطائرات جورج واشنطن من اليابان إلى الشرق الأوسط لتحل محل الحاملة إبراهام لينكولن، في حين قضت المدمرة الأمريكية بينفولد أياما بلا طاقة في بحر الصين الجنوبي.
10: أكثر من 160 يوما في عرض البحر منذ مغادرتها سان دييغو في نوفمبر الماضي لدعم العمليات الأمريكية في الحرب مع إيران، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الأيام المتتالية في الحرب. آلاف الجنود والبحارة يعيشون داخل هذه المدينة الفولاذية العائمة. فماذا يجري على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ أبراهام لينكولن وخلف الأبواب المعدنية للحاملة العملاقة، إفادات عائلات بحارة نقلت مخاوف بشأن تدهور الصحة النفسية لذويهم، فيما تحدثت تقارير أخرى عن محاولات انتحار ومخاوف بشأن الطعام والشراب. مشاهد من قلب الحاملة توثق مشاكل تتعلق بتلوث المياه والصيانة. وزير الحرب الأمريكي بدوره أنهى جدلية التقارير الواردة من البحر واصفا إياها بالمضللة. في المقابل قالت البحرية الأمريكية إن قيادة السفن تراقب الجاهزية النفسية لطواقمها باستمرار من خلال مستشارين وأطباء ورجال دين. مسؤولون آخرون أقروا بأن بيئة العمليات عطلت الإمدادات التقليدية بسبب طول مدة مهمة السفن، لكن المياه نظيفة وخيارات الوجبات متوفرة. مدمرة بينفولد الأمريكية هي الأخرى، قضت 4 أيام الشهر الماضي دون مراحيض صالحة للاستخدام أو خدمات مطبخ أو تكييف هواء وسط درجات حرارة مرتفعة في بحر الصين الجنوبي عقب فقدانها للطاقة. شكاوى يبدو أنها تجاوزت حدود الممرات الضيقة داخل السفن الأمريكية لتصل إلى أروقة الكونغرس الذي دخل هو الآخر على خط الأزمة، حيث لم تنحصر القضية داخل المؤسسات العسكرية وتصاعدت الضغوط السياسية مع مطالبة أعضاء بإجراء رقابة مباشرة على أوضاع الطواقم البحرية. حرب على إيران أعادت رسم خريطة الأسطول الأمريكي، حيث تعاني البحرية من استنزاف لقدراتها ومواردها بسبب متطلبات المواجهة.
0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. يأتي ذلك في وقت تتمدد فيه المعارك في اليمن إلى جبهات عدة منهية بذلك هدنة مضى عليها أكثر من 4 سنوات.
11: يوما بعد آخر تتمدد جبهة المعارك المشتعلة في اليمن، تصل إلى محافظة البيضاء الحدودية مع لحج. تستهدف فيها قوات العمالقة الجنوبية طاقما عسكريا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين. تصفها القوات بالضربة الاستباقية بهدف إفشال محاولات الجماعة تعزيز مواقعها وتجهيزاتها العسكرية. وعلى جبهات عدة بمحافظتي شبوة ومأرب أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عدة للحوثيين. العملية جاءت عقب مقتل أحد جنودها إثر استهداف موقع عسكري بمسيرة. مسيرة أخرى للحوثيين ذكرت قوات الطوارئ اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطتها أثناء محاولتها استهداف أحد معسكراتها شرقي محافظة مأرب. الجماعة واصلت تنفيذ هجماتها، أفادت مصادر بقصفها منطقة الخوخة في محافظة الحديدة بصاروخين باليستيين. هجوم آخر نفذته الجماعة قالت إنها استهدفت بمسيرات مصفاة تابعة لشركة أرامكو في مدينة جيزان السعودية. صراع في اليمن يتمدد إقليميا وبحريا بما يهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. استهداف حوثي لسفن سعودية يثير مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات إغلاق مضيق هرمز. في أحدث حلقة في هذا المسلسل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. ولبحث الأمن البحري ناقش وزير خارجية اليابان مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التعاون في مجال الأمن البحري. العليمي دعا إلى توسيع نطاق الدعم الياباني لخفر السواحل اليمني ليشمل التدريب والمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ.
0: إلى التطورات في سوريا وردود الفعل على الضربات الإسرائيلية على مطار عسكري في إدلب شمالي البلاد، حيث أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري. في بيانها وصفت الخارجية الاعتداءات الإسرائيلية بالعدوان غير المبرر والمستمر، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانتها بشكل واضح واتخاذ موقف حازم.
12: هذه العملاءات لا تفهم طبيعة سوريا ولا تفهم أيضا الواقع الجديد لسوريا. إسرائيل خلال هذه العملاءات هي أيضا تعارض الإرادة الدولية لدعم سوريا في مرحلة الإرهابية والإنهاء طوال استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تعيد اتصالاتها تجاه سوريا، فهذه الاعتقادات هي تكررها أيضا تواجد فيها ليس فقط لسوريا، أيضا تواجد فيها أعضاء سوريا وعلى رأسها اليمن واللحجة وأيضا حلفاء المنطقة. يجب أن نتوقف هذه الارتعاشات، هي غير مبررة وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية.
0: وأظهرت صور أقمار صناعية أعمالا لإعادة تأهيل مدرج مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا قبل تعرضه لغارات إسرائيلية فجر اليوم. ورصدت صور التقطتها أقمار صناعية بين 7 و17 من أغسطس الجاري تغيرات متلاحقة في المدرج تبدو كعمليات تسوية للحفر وإعادة تأهيل لأجزاء منه بعد نحو عقد على خروج المطار عن الخدمة إثر معارك دارت في محيطه. وتزامنت أعمال التأهيل مع زيارة وفد عسكري تركي إلى المطار في إطار مساع للمساعدة في إعادة تأهيله قبل أن تستهدفه الغارات الإسرائيلية فجر اليوم. وفي ردود الفعل الدولية عبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك عن قلق بالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور الجوية شمال غربي البلاد، واصفا إياها بأنها تصعيد غير مبرر لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وقال براك إن حكومة الرئيس الشرع لم تتبنى أي موقف عدائي تجاه إسرائيل ولم تبقي على أي قوات بالوكالة، بل أبدت مرارا رغبة في خفض التصعيد. دعا المبعوث الأمريكي جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار وضبط النفس، مؤكدا أن واشنطن ستواصل استضافة حوارات تهدف إلى بناء اتفاقات دائمة لخفض التصعيد. بدورها أدانت الخارجية التركية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي نفذت صباح اليوم على قاعدة أبو ظهور

0: أصبحت القوة الصاروخية ركناً أساسياً في الاستراتيجية العسكرية الصينية مع تطوير ترسانة متعددة المديات والمهام تشمل الصواريخ البالستية والفرد صوتية والصواريخ التي تطلق من الغواصات والطائرات. وخلال آخر عرض عسكري كشفت بكين عن أحدث منظوماتها الصاروخية في رسالة تعكس تنامي قدراتها الردعية والاستراتيجية، ما يثير قلق الولايات المتحدة ودول أخرى.
1: العالم الآن أمام خيارين، السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة. من هنا، من هذه الساحة التاريخية في قلب بكين، هكذا قال الرئيس الصيني شي جين بينغ من على المنصة، وبجواره الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري غير مسبوق في 3 سبتمبر الماضي. وفي أثناء ذلك كان جيش التحرير الشعبي الصيني يكشف تباعاً عن أقوى أسلحته وأحدثها على الإطلاق. من بين هذه الأسلحة لفت انتباه العالم ترسانة متطورة ومتنوعة من الصواريخ البالستية والتقليدية قدمتها الصين خلال العرض. أبرزها دونغفانغ 61، أحدث نماذج هذه السلسلة التي تعرف باسم رياح الشرق، وهو صاروخ بعيد المدى يحمل على منصة متحركة. وصاروخ جون لانغ 3 المصمم للإطلاق من الغواصات النووية، وكذلك صاروخ جينغ لي 1 أو الرعد الصادق، والذي يطلق من القاذفات الاستراتيجية، إلى جانب صواريخ دي اف 21 ودي اف 26 المضادة للسفن، والتي تلقب بقطار غوام السريع بسبب قدرتها على ضرب الجزيرة الأمريكية. مثلت هذه الصواريخ التي تتجاوز سرعة العديد منها أضعاف سرعة الصوت تجسيداً عملياً لما يسمى الثالوث النووي الصيني، قوة تمنح الصين القدرة على تنفيذ ضربات نووية من البر والبحر والجو في آن واحد. هذا المشهد طرح العديد من الأسئلة عن برنامج بكين الصاروخي السري ومدى تطوره، وعن أعداد الصواريخ التي تمتلكها الصين ومدياتها. لا تعلن بكين حجم ترسانتها ولا أي تفاصيل حول سلسلة توريد الصواريخ، ولكن البنتاغون يقدر أنها في عام 2024 كانت تمتلك ما لا يقل عن 3150 صاروخاً بالستياً و300 صاروخ كروز يطلق من الأرض، أي بزيادة قدرها 147% مقارنة بعام 2015. هذه الصواريخ تتجاوز مداياتها وفق بعض التقديرات 11,000 كيلومتر، ما يعني أن بكين في حال اندلاع أي صدام مستقبلاً يمكنها، وبحسب البيانات المتاحة، استهداف أي منطقة في العالم باستثناء منطقة صغيرة في المحيط الأطلسي. هكذا تخطو الصين خطوات متسارعة نحو اللحاق بالتفوق الأمريكي، والأعين كلها تنتظر أولى الخطوات في ملف تايوان التي قد تمثل بيئة اختبار حقيقية لأسلحة صينية لم تجرب بعد في ساحة قتال فعلية. فهل تظل هذه الصواريخ أداة ردع ورسائل سياسية، أم ستجد نفسها يوماً في مواجهة قد ترسم ملامح النظام العالمي الجديد؟
0: قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتي إن ليبيا تدخل مرحلة حاسمة من خارطة الطريق الأممية، تتمثل في العمل على توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. أكدت تيتي خلال إحاطتها أمام

0: مجلس الأمن أن الانقطاعات الواسعة للكهرباء والاستياء الشعبي كشفا تداعيات الانقسام المؤسسي وسوء إدارة الموارد العامة ونقص الاستثمار وضعف التنسيق في صنع قرار. وأشارت إلى أن لجنة 4+4 أحرزت تقدما في معالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وأعادت تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. أفاد مراسل تلفزيون العربي باندلاع حريق كبير خلف مبنى محافظة السليمانية شمال شرقي العراق، وأوضح أن الحريق اندلع في محطة للوقود تابعة للمحافظة، وسمع لحظة اندلاع يدوي انفجارين في المكان، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لمكان الحريق وباشرت محاولات الإخماد. هذا الحريق هو الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، إذ اندلع في ساعة متأخرة من مساء أمس حريق هائل في مستودع للمشتقات النفطية في منطقة تانجرو بمحافظة السليمانية، وخلف أكثر من 40 جريحا. أعلنت الأمم المتحدة مصرع أكثر من 2300 شخص جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. بدورها أعلنت الحكومة الكونغولية ارتفاع معدل الوفيات إلى 46% خلال الأسابيع الأخيرة.
1: الإيبولا يضرب بقوة في الكونغو الديمقراطية، مئات الوفيات وآلاف المصابين رغم الإجراءات الحكومية المدعومة أمميا لمحاصرة المرض. تشير الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن أكثر من 700 مريض يخضعون للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات. وانتشر المرض ليشمل 6 أقاليم في البلد الإفريقي، حيث تتركز مجمل الإصابات في مقاطعة إيتوري وعاصمتها بونيا بسبب ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن فرص محاصرة المرض تبدو كبيرة خلال 3 أشهر المقبلة في حال توفرت الموارد اللازمة، بحسب ما يؤكده المسؤولون في المنظمة الأممية.
2: بخصوص خططنا للأشهر 3 القادمة، أقول إنه يمكننا محاصرة المرض إذا توفرت الموارد اللازمة. أعتقد أنه سيكون من الممكن احتواء تفشيه. أؤكد لكم بثقة أننا تجاوزنا الضغط الذي كنا نواجهه ببعض المناطق قبل حوالي 6 أو 7 أسابيع، مثل نيزي وليتا أو حتى بؤرة التفشي في منطقة مونغبوالو.
1: ويبرز المعطى الأمني عاملا معرقلا لجهود مواجهة اتساع رقعة الإصابات في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها كجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، إذ يستمر القتال بين القوات الحكومية الكونغولية والجماعات المسلحة المتمردة في مناطق شرق البلاد الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية، وتتركز الجهود الحكومية هناك على مواجهة حركة M23 والجماعات المتمردة الأخرى.
0: بين تمسك إيران بشروطها ورفض دونالد ترامب تمديد مذكرة التفاهم، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي عالق في صراع مفتوح قد تنعكس عواقبه عليه في انتخابات التجديد النصفي. بعد تقرير الصحف يلقاكم أحمد خير الدين في الأخيرة.
3: صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أنه مع انقضاء مهلة 60 يوما التي حددها الاتفاق المؤقت، ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عالقا في مستنقع الحرب على إيران، إذ لا يزال مضيق هرمز مغلقا ولم تعقد مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضافت أنه قبل 78 يوما من الانتخابات التي ستحدد ما إذا كان حزبه سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس، يواجه ترامب نوعا من الصراع المفتوح الذي ادعى أنه مجهز لتجنبه، صراع لا يوجد له حل عسكري واضح ولم يحقق فيه أي اختراق دبلوماسي، وتكاليفه الاقتصادية والسياسية تتزايد في الداخل. وبحسب محللين، فإن الحرب ساهمت في تآكل ثقة الناخبين في ترامب، وقد يكون لها عواقب أكبر في انتخابات التجديد النصفي، فالناخبون لا يجدون مبررا لدخول الولايات المتحدة هذه الحرب ولا مؤشر على كيفية الخروج منها، وهو ما يناقض تماما أسس السياسة الناجحة. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند تصعيد الحوثيين هجماتهم قرب مضيق باب المندب، واعتبرت أن الحرب على إيران تغذي عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتزيد من خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية بعد أشهر تسبب فيها إغلاق إيران لمضيق هرمز في أسوأ اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ الحديث. وأضافت أن هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب تدخل ضمن استراتيجية إيران لممارسة ضغط اقتصاديا على الولايات المتحدة وحلفائها لإنهاء الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية رأت في افتتاحيتها أنه في اللحظة التي تجاهل فيها دونالد ترامب نصائح الحلفاء العرب وأمر القوات الأمريكية بمهاجمة إيران غامر بمستقبل الشرق الأوسط، وأضافت أنه بخلاف ما تمنى الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو أسفرت الحرب عن إعادة حسابات أمنية وسياسية، إذ حافظت إيران على سيطرتها على مضيق هرمز وتزايدت شكوك الحلفاء في الاعتماد على واشنطن ضامنا أمنيا، والنتيجة هي أزمة تعيد تشكيل الشرق الأوسط بطرق من المرجح أن تكون لها تداعيات دائمة على واشنطن، حيث يتكيف القادة الإقليميون مع واقع جديد. وخلصت إلى أنه إذا كان ترامب ونتنياهو يعتقدان أن الحرب على إيران ستقرب دول المنطقة من إسرائيل، فمن المرجح أن يخيب أملهما، فهي ستعيد تشكيل الشرق الأوسط ولكن بطرق لم يتوقعاها. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت مقالا للمؤرخ فينسان لومير انتقد فيه تقاعس الغرب إزاء العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن ثلاث كلمات تتبادر إلى الذهن إزاء التطهير العرقي المستمر في فلسطين وصمت المجتمع الدولي: الاشمئزاز والغضب والخزي. وأضاف أن مشاهد العنف ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من استراتيجية إرهابية يتبناها المستوطنون الآن ويتغاضى عنها الجيش الإسرائيلي. وفي حين استنكر تقاعس الغرب، رأى أن هذا الجبن مستنكر بشدة، لأن الغرب هو من أشعل فتيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وشكله بدءا من وعد بلفور. وبحسب لوميغ، لابد من الإقرار بأن إيمانويل ماكرون يتحمل مسؤولية خاصة عن الوضع الراهن، إذا كان هو من قاد قبل عام مبادرة دبلوماسية أسفرت عن اعتراف عدد من أعضاء مجموعة السبع ومجلس الأمن الدولي بدولة فلسطين. فهل يعقل الاعتراف بدولة ثم السماح بقتل مواطنيها؟ بدورها سألت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في افتتاحيتها: إلى متى سيترك المجتمع الدولي الضفة الغربية فريسة لإرهاب المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين وأراضيهم تحت أنظار الجيش الإسرائيلي اللامبالية بل والمتواطئة؟ فهدفهم المعلن هو طرد الفلسطينيين ومنعهم من زراعة أراضيهم والتنقل بحرية وتدمير منازلهم أو احتلالها بل وقتلهم، وفي نهاية المطاف يهدفون إلى منع قيام دولة فلسطينية وبالتالي منع أي اتفاق سلام. وأشارت إلى أن ترامب يتجاهل الأمر، أما أوروبا فلم تفرض حتى الآن سوى عقوبات على عدد قليل من المستوطنين، ما ينذر بتصاعد عنفهم بشكل أكبر. فمن سيملك شجاعة لإيقاف هذا المشروع المميت الذي يساهم في زعزعة استقرار العالم؟

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا أحمد خير الدين، وهذه ملفات ليلى. إسرائيل توسع بنك أهدافها في سوريا وتقصف مطار أبو ظهور العسكري شمالي البلاد. ماذا عن الرسائل التي تريد تل أبيب إيصالها إلى دمشق؟ في ملفنا الثاني نسأل، هل تستطيع الدولة في العراق احتكار السلاح والقرار؟ الخلاف الداخلي يتعقد مع اقتراب موعد خروج التحالف الدولي. أما في ملفنا الثالث، إيبولا يحطم أرقام الإصابات والوفيات السابقة، هل يتجاوز الفيروس حدود الكونغو الديمقراطية؟

0: 8 غارات في ليلة واحدة، الهدف هذه المرة مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب. إسرائيل توسع بنك أهدافها داخل سوريا، ودمشق تتحدث عن تصعيد خطير ومحاولات متعمدة لتقويض الاستقرار، فيما تتمسك حتى الآن بسياسة عدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة. لكن لماذا أبو ظهور الآن؟ وما الرسالة التي تريد إسرائيل إيصالها إلى دمشق؟ دمشق وصفت ما جرى بأنه عدوان غير مبرر. قالت وزارة خارجيتها إن الغارات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. نستمع إلى مقيل.
1: هذه اعتداءات لا تفهم طبيعة سوريا ولا تفهم أيضا الوضع الجديد لسوريا. إسرائيل من خلال هذه الاعتداءات هي أيضا تعارض الإرادة الدولية لدعم سوريا في المرحلة الحالية، وأيضا تعارض استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تعيد اتصالاتها تجاه سوريا، فهذه الاعتداءات المتكررة أيضا تواجه فيها ليس فقط لسوريا، أيضا تواجه فيها حلفاء سوريا وعلى رأسها الولايات المتحدة وأيضا حلفاء المنطقة. يجب أن نتوقف هذه الاعتداءات، هي غير مبررة وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية.
0: لكن توقيت الضربات يفتح أسئلة تتجاوز المطار نفسه. فصور أقمار صناعية التقطت بين 7 و17 من أغسطس أظهرت تغيرات في مدرج المطار تشير إلى بدء أعمال لتسوية الحفر وإعادة تأهيل أجزاء منه بعد سنوات من الأضرار وخروجه عن الخدمة. بحسب ما نقلته قناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول لم تكشف عن اسمه، فإن الهجوم كان بهدف منع التموضع العسكري التركي في المكان. قالت تقارير إعلامية أن أعمال التأهيل كانت لا تزال في مراحلها الأولى، وأن عربات إشارة تركية وجدت داخل المطار بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع من طراز بيرقدار. هنا تبرز دلالة أخرى للهجوم. إسرائيل تراقب مسار إعادة بناء القدرات العسكرية السورية في وقت يتزايد الحضور التركي من الداعم الرئيسي للسلطات السورية الجديدة، وتثار مخاوف إسرائيلية من توسع الدور العسكري التركي داخل سوريا، لا سيما احتمال نشر منظومات دفاع جوي. اللافت هذه المرة أن الانتقاد جاء أمريكياً. المبعوث الأمريكي توم باراك وصف الغارات الإسرائيلية على أبو ظهور بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم تعزيز الاستقرار الإقليمي. قال إن الوضع يؤكد الحاجة إلى آلية لفض نزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا، التي تعمل الولايات المتحدة على ذلك بالفعل. في موازاة ذلك تحركت الاتصالات الإقليمية، فبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية نقلت عنها وكالة الأناضول، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالا بنظيره السوري أسعد الشيباني تناول أحدث التطورات، بالتزامن مع اتصال آخر بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني من دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن المحادثات مع دمشق. جهتها دانا دولة قطر واستنكرت بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المطار، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. قالت الخارجية القطرية أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع يمثل نهجا خطيرا لفرض الأمر الواقع بالقوة. تأتي ضربة أبو ظهور ضمن سياق أوسع بدأ منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من عام 2024. نفذت إسرائيل منذ ذلك الحين مئات الضربات على مواقع عسكرية داخل سوريا في محاولة لمنع إعادة تشكيل قدرات عسكرية تعتبرها تهديدا لأمنها. لكن استهداف المطار وما يجري الحديث عن إعادة تأهيله عقب زيارة عسكرية تركية يرفع مستوى الحساسية، لأن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بما تبقى من ترسانة النظام السابق، بل بمستقبل البنى العسكرية لدولة سوريا الجديدة وحدود الدور التركي فيها والقواعد التي تريد إسرائيل فرضها بالقوة على هذا المسار. السؤال يتجاوز هذا المطار إلى حدود السياسات الإسرائيلية. هل تعمل حكومة نتنياهو على تثبيت حركة عسكرية مفتوحة داخل سوريا حتى عندما تتعارض الضربات مع مسار خفض التصعيد الذي تقول واشنطن أنها تعمل عليه؟ يكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع دخول واشنطن تدريجيا في أجواء انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر من عام 2026، وانشغال الرئيس الأمريكي وحزبه بمعركة الحفاظ على السيطرة في الكونغرس.

0: للقراءة والتعليق ينضم إلينا من حلب عمر فرهوذ الباحث في الشأن الأمني وجماعات ما دون الدولة، ومن الجليل ينضم إلينا نايف الزيداني مراسل العربي الجديد داخل الخط الأخضر. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك نايف، أولا كيف بررت إسرائيل هذه الضربة وتعاملت مع الإدانات التي عاقبتها؟
1: نعم، يعني طبعا حتى اللحظة إسرائيل لم تتبنى بشكل رسمي هذه الضربة، وهذا يعني نمط اعتدناه حتى على مر عقود ماضية، في حين يعني كانت تقوم بهجمات معينة أحيانا سواء في سوريا أو لبنان أو غيرها، وعندما يتعارض هذا الأمر مع بعض مصالحها فإنها لا تعلن ذلك على الملأ، وإنما يعني تحافظ أو تتكتم على هذا الموضوع، وهذا ما رأيناه اليوم أيضا. وربما لدي حسابات كثيرة، منها المتعلقة بالولايات المتحدة ومنها المتعلقة بتركيا وغيرها، ولكن يعني بطبيعة الحال بات الأمر يعني مفضوحا طبعا وبات واضحا، ويؤكد ذلك طبعا تأكيدات أو تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وإن كانوا لم يذكروا بالاسم، والتي نقلت عنهم وسائل إعلامنا عبرية تصريحات بأن هذه الرسائل موجهة إلى تركيا بالأساس. يعني ما تقوم أو ما قامت به إسرائيل اليوم، إن سلمنا بأنها بالفعل هي من قامت بهذا، من شنت هذه الهجمات وعلى الأرجح هذا مكان، فيعني هذا يعود إلى أول شيء عقيدة أمنية يعني تكثفها خاصة في السنوات الأخيرة، وترسل من خلال الرسائل إلى مختلف الدول وربما الأطراف التي يعني هي على نزاع معها، ولكن أيضا بحذر كبير كما سبق وذكرنا. وفي هذه الحالة هناك طبعا رسائل إلى تركيا، أشرت إلى بعضها في التقرير السابق أو في الاستعراض السابق، ولكن أيضا هنالك يعني رسائل موجهة بعضها إلى تركيا وبعضها إلى النظام السوري نفسه. والأمر الأساس طبعا كما يروج له ووفقا للعديد من القراءات يتعلق بالأساس حفاظ إسرائيل على حرية أو ما تصفه بحرية عمل سلاح الجو بالمنطقة، وبطبيعة الحال يعني منع أي أو محاولة التأثير لخفض الوجود التركي والتأثير التركي أيضا في سوريا والتأثير على هذه العلاقة بين سوريا وتركيا من جانب آخر.
0: سيد عمار، كيف تقرأ دمشق ما يحدث، وإلى أي مدى اكتفت ببيان كهذا من الذي صدر من براك؟
2: مساء الخير. أنا أعتقد أنه الحكومة السورية حاليا عبرت عبر وزير الخارجية اليوم من خلال البيان الذي ألقاه أو التعليق الذي ألقاه على سؤال متعلق بنفس الموضوع، وجهة النظر السورية التي تقول بأن سوريا إلى الآن تريد استخدام أو تفضل استخدام الأدوات الدبلوماسية في التعامل مع التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية، لأن من وجهة نظر الحكومة السورية أعتقد أنها تريد أن توصل رسالة أن هذه الضربات ليست هي فقط تهدد الحالة الأمنية في سوريا والمؤسسات السيادية في سوريا، وإنما أيضا تهدد حالة تشاركية مهمة جدا تتم حاليا في الإقليم أو يتم بنائها في الإقليم بين الولايات المتحدة والجمهورية التركية والدولة السورية الجديدة وباقي دول الإقليم مثل السعودية وقطر. ولذلك أنا أعتقد أنه الحكومة السورية تريد أن تستخدم الأدوات الدبلوماسية لمحاولة إشراك أكبر قدر ممكن من الحلفاء الإقليميين والدوليين معها في مواجهة هذه الاعتداءات. الخيار العسكري لدى الحكومة السورية حاليا قد يؤدي من وجهة نظرهم كما أعتقد إلى أن يتم تحجيم تدخل هؤلاء الحلفاء في حالة تدافع عسكري حقيقي مع إسرائيل لصالح سوريا، ولذلك الحكومة السورية ترى أن إمكانية إشراك هؤلاء الحلفاء يتم عن طريق استخدام الأدوات الدبلوماسية وليس العسكرية في الوقت الحالي. هذا من جهة. من جهة أخرى، تعذر استخدام الأدوات العسكرية السورية حاليا في مواجهة هذه التهديدات، خاصة أنه بداية المؤسسة العسكرية السورية يتم بنائها حاليا، واستهداف مطار أبو ظهور كما أشرتم بالتقرير في هذا التوقيت خاصة له دلالات عديدة. أولا يتم إعادة تهيئة المطار. الأمر الثاني، القوى الجوية السورية قبل عدة أيام خرجت أولى دفعاتها وقامت بطلعات تجريبية فوق عدد من مناطق سورية كرسالة للسوريين على أن سلاح الجو السوري أعيد أو يتم إعادة بناؤه من جديد بما يتوافق مع أهداف الثورة السورية وبما يحقق تطلعات السوريين. ولذلك تأتي هذه الضربات أيضا ضمن هذا السياق كرسالة مباشرة للقوى الجوية السورية التي كما ذكرت خرجت دفعة جديدة وتعيد تأهيل المطارات، وتم الاتفاق مع روسيا لاستخدام مطار حميميم لأغراض تدريبية وأيضا لقيام سلاح الجو السوري بطلعات تدريبية وتجريبية فوق عدد من المناطق وأهمها كانت إدلب. ولذلك أنا أعتقد أنه كل هذه السياقات مجتمعة، أنا أعتقد أنه تدفع الحكومة السورية إلى استخدام بداية الأدوات الدبلوماسية والابتعاد عن الأدوات العسكرية لعدم كفايتها ولإعادة بنائها ولعدم قدرة الأدوات العسكرية أو التحالفات العسكرية السورية والتفاهمات السياسية مع الحلفاء الإقليميين والدوليين لحشدهم في معركة عسكرية، بينما إمكانية حشدهم في معركة دبلوماسية ممكنة وتتم حقيقة في الواقع الحالي، كما سمعنا تصريح توم براك والخارجية القطرية ووزير الخارجية التركي.
0: سأبقى معك سيد عمار، لكن إلى أي مدى يمكن أن يعتبر أن هذا الجهد الدبلوماسي قد يمتد إلى وقت تكون فيه إسرائيل فرضت بالفعل واقعا لا يمكن تغييره لاحقا؟
2: أنا أعتقد أنه الواقع الحالي إذا أردنا أن نقرأ الواقع السياسي والواقع الأمني في سوريا نوعا ما هو لا يزال في حالة سائلة وليس في حالة جامدة حتى نستطيع أن هناك حد ستتمكن إسرائيل من الوصول له. أنا أعتقد أنه الحالة السائلة الآن تجعل إمكانية الوصول إلى حد تستطيع من خلاله إسرائيل فرض واقع هذا غير موجود. ولكن أنا أستطيع أن أقول من وجهة نظري الشخصية أنه هناك نقاط معينة إذا ضغطت عليها إسرائيل بأدواتها العسكرية مما يهدد إلى إسقاط الحالة السياسية التي يتم بنائها في سوريا، فأعتقد أن هذا سيستدعي تدخل الحلفاء الإقليميين وكذلك الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أنا أعتقد أن كل هذه الضربات الإسرائيلية هو هدفها حقيقة محاولة امتلاك أدوات ضغط سياسية لكن بهذه المواد أو بهذه الأدوات العسكرية. ثانيا محاولة تشتيت انتباه الحكومة السورية لبناء نظامها السياسي الجديد باتجاه الانشغال بعملية التدافع الدبلوماسي مع إسرائيل. أنا أعتقد أن إسرائيل اليوم خسرت بالمجال السياسي أو دعني أقول في النطاق السياسي عدد من النقاط كانت تعول على أن يتم استخدامها ضد الحكومة السورية، بداية قوات سوريا الديمقراطية وأيضا قوات الحرس الوطني الموجودة في السويداء وأيضا تنظيمات الفلول التابعة للنظام البائد. هذه الأدوات كانت تعول إسرائيل على أن تكون أدوات داخلية لإشغال الحكومة، لذلك تقوم إسرائيل كل فترة باستخدام هذه الأدوات العسكرية إما من خلال الاقتحامات في الجنوب السوري واعتقال عدد من السوريين ومحاولة تخريب عدد من الأراضي، والآن استهداف هذا المطار كرسالة للقوى الجوية التي كما ذكرت قامت بعدة إعلانات مهمة مؤخرا ورسالة للحكومة السورية بأنها قادرة على إشغالها بعدد من الملفات. لكن أنا أعتقد أن إسرائيل تدرك تماما أنه في هناك بعض النقاط وأهمها محاولة إسقاط النظام السوري الحالي وإسقاط الحالة السياسية السورية الحالية هو خط أحمر لن تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الإقليمية الرئيسية الداعمة للحالة السورية السياسية حاليا وعلى رأسها الحكومة الحالية. ولذلك إسرائيل تقوم بهذه العمليات كنوع من أنواع الضغط لتحقق أو لتمتلك أوراق تستطيع من خلالها فرض واقع سياسي لاحقا على سوريا.
0: سيد نايف، ما يقوله براك يستدعي بحسب ما يقول جهود حالية لخفض التصعيد، لكن إلى أي مدى إسرائيل مهتمة بذلك خصوصا ما يتعلق منه بالوجود التركي والتعاون التركي مع الحكومة السورية الجديدة؟
1: عم أول شيء وافق يعني الرأي بأنه إسرائيل تحاول أيضا الضغط من خلال هذه الضربات لابتزاز سوريا الدولة السورية بقدر المستطاع يعني في مسار عمليا المفاوضات الجارية ومحاولات الطرف الأمريكي التوصل إلى تسوية معينة. وبهذا يعني هي تقول من خلال هذه الضربات أن يعني لدى سوريا أو لدى الرئيس أحمد الشرع حدود معينة وخطوط معينة عليه عدم تجاوزها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع الجانب التركي والتعويل على ترسيخ الوجود التركي في سوريا. يعني هذه أوراق تحاول إسرائيل استخدامها، طبعا بالإضافة إلى يعني ضربها واستهدافها الأصول الاستراتيجية أصلا منذ يعني سقوط النظام السابق، و كل ذلك في إطار محاولات يعني تراكمية لإضعاف الدولة السورية وإشاعة نوع من الفوضى، ومحاولة أيضا يعني حتى التلاعب والتأثير في نسيجها الاجتماعي، وبالتالي أيضا في علاقاتها الخارجية. الآن إسرائيل تنظر إلى براك على أنه يعني يخدم المصالح التركية وأنه يعني مؤيد لتركيا إلى حد كبير، وبالتالي من هنا تأتي مواقفه التي ترى إسرائيل بأنها لا تعكس بالضرورة موقف الإدارة الأمريكية. أيضا واضح أن الإدارة الأمريكية تمنح إسرائيل هامش معين، هامش تستطيع من خلاله استهداف مواقع معينة، يعني ربما تلجمها في شدة أو قوة أو نطاق الهجمات التي تشنها، ولكن واضح بأنها يعني تمنحها خطوط حمراء متدرجة، وهناك حدود تستطيع إسرائيل العمل فيها طبعا بحجج أمنية واهية وبحجة بذريعة يعني وجود تهديد وإزالة التهديد وغيره. ويبدو أيضا بأنها تحاول بطبيعة الحال يعني اجتثاث الترسخ أو محاولة الترسخ التركية في سوريا مسبقا، يعني في حال كان هناك بالفعل هذه المحاولات لنشر مثلا منظومات دفاع جوية ورادارات وغيرها، يعني إسرائيل لا تريد لهذا الأمر أن يكون، وبالتالي هي تراوغ ما بين الدبلوماسية وما بين الهجمات العسكرية طبعا في محاولة لفرض أمر واقع من وجهة نظرها، وأيضا التأثير في تسوية محتملة مقبلة يعني على مقاييسها الخاصة، بما يخدم أيضا يعني يخدم كمان أيضا الحكومة الحالية من ناحية سياسية وليس فقط على المستوى الخارجي. فالولايات المتحدة تصرح بأنها معنية بالتوصل إلى حلول، وهنا يعني هذا يتوافق مع ما قاله براك، ولكن أيضا إسرائيل تريد التأثير في هذه الحلول وبشكل هذه الحلول، ويعني تكرار الذريعة التي تتضرع بها دائما بشكل وجود تهديدات وعلى أمنها، وبالتالي ترى بأن هذه الهجمات مبررة. ويبدو أن الولايات المتحدة رغم الانتقادات التي قد نسمعها هنا وهناك إلا أنها تمنحها هذا الهامش.
0: سيد عمار، موقف براك يأتي وكأنه تبرئة لسوريا وليس إدانة للفعل الإسرائيلي، كما أنه يتحدث عن آلية لفض النزاع. كان هناك آلية فعلا أممية لكنه يضيف إليها تركيا، ما تأثير ذلك؟
2: يعني حقيقة توم براك الآن أنا أعتقد أنه هو من أشد الداعمين والمؤيدين وربما من أهم المهندسين للمرحلة السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد التغييرات الكبيرة التي حصلت في سوريا من خلال إسقاط النظام السوري وما تبعه من انسحاب للنفوذ الإيراني من سوريا بشكل كبير، وإعادة دور أو إعادة تركيا لتلعب دور رئيسيا في سوريا بالتزامن مع المملكة العربية السعودية. ولذلك أنا أعتقد من وجهة نظري أن توم براك معني بشكل رئيسي بأن يكون هناك دور لتركيا كدولة إقليمية رئيسية كبديل عن إيران لتلعب دور في ضبط مسرح الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حليف لديها في حلف الناتو وشريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية. هذا أنا من وجهة نظري ما يحاول توم براك أن يقوم به، ولذلك كل ما يندرج تحت ذلك من دعوة لآليات فض النزاع أو فض الاشتباك أنا أعتقد أنه هي تطوير لحالة سياسية يريد توم براك أن تلعب فيها تركيا والمملكة العربية السعودية والدول المعنية بالمرحلة السياسية الجديدة التي من أهم ميزاتها انحسار إيران عن لعب دور رئيسي في مشهد الشرق الأوسط يندرج تحت هذا السياق.
0: أشكرك سيد عمار فرهود الباحث في الشأن الأمني وجماعات ما دون الدولة، وسيد نايف الزيداني مراسل العربي الجديد في الداخل الفلسطيني، شكرا جزيلا لكما. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة، وزارة الخارجية الإماراتية تعلن تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر، وتقول وزارة الخارجية الإماراتية أن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين. بيان من الخارجية الإماراتية يعلن تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر، ويقول إن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

0: 30 من سبتمبر يقترب، ومعه يقترب واحد من أصعب الاختبارات التي تواجه الدولة العراقية. فصائل تسعى لفرض شروطها على الحكومة وتلوح بورقة المواجهة، واعتقالات لقادة في فصائل يرفضون خطة بغداد، وهجمات تستهدف لأول مرة مقرات حكومية في إقليم كردستان. كل هذه التطورات أعقبت زيارة أجراها قائد فيلق القدس الإيراني إلى العراق. فإلى أين يتجه المشهد في البلاد؟ وهل ستنجح مساعي حكومة الزيدي في تعزيز سيادة دولة في خضم معادلات داخلية وإقليمية ودولية ضاغطة؟ في تصعيد هو الأول من نوعه، استهدف هجوم بمسيرات المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومقر إقامة رئيس جهاز الأمن والاستخبارات في حكومة الإقليم، بعد أن كانت الهجمات تقتصر على مهاجمة منشآت نفطية ومواقع للمعارضة الكردية الإيرانية. الهجوم لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه، لكن حكومة الإقليم وجهت أصابع الاتهام إلى طهران. أكدت وحدة مكافحة الإرهاب بالإقليم في بيان أن الهجوم انطلق من الأراضي الإيرانية ونفذته مسيرتان محملتان بالمتفجرات استهدفت المكتب الخاص لرئيس الوزراء ومنزل رئيس جهاز الأمن والاستخبارات، مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات. لكن إيران شككت في هذه الرواية. وصف المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقاء الهجوم بالمثير جدا للريبة، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره العراقي فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي غياب أي معلومات تشير إلى أن الهجوم انطلق من أراضي بلاده، ذلك وفق ما ذكرت وكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء. لكشف من يقف وراء هذا الاستهداف، أكد رئيس الحكومة العراقية علي زيدي أن الجهات المختصة ستتولى التحقيق في ملابسات الهجمات وملاحقة المسؤولين عنها، معبرا في الوقت نفسه عن إدانته للهجمات ومؤكدا أن المساس بأمن الإقليم يمثل مساسا بالأمن الوطني العراقي. على صعيد الإقليم، دعا مكتب منسق التوصيات الدولية فيه الحكومة الاتحادية إلى تقديم رسالة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمناقشة تداعيات الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الإقليم، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية. إدانة الهجوم لم تقتصر على الداخل العراقي. إقليميا أدانته الخارجية القطرية وعدته انتهاكا سافرا لسيادة العراق وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. أكدت تضامن دولة قطر الكامل مع العراق والإقليم ودعم كل ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. أما على الصعيد الدولي فقد عدته الأمم المتحدة انتهاكا لسيادة العراق. لنستمع إلى مقيل.
1: حسنا، من الواضح أن هذا انتهاك لسيادة العراق. ندين الهجوم على مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان.
0: تصعيد يأتي في خضم جهود تبذلها الحكومة لنزع سلاح الفصائل المسلحة، وضعت سقفا زمنيا ينتهي في 30 من شهر سبتمبر المقبل، هو الموعد الذي تنسحب فيه قوات التحالف الدولي من البلاد. وجود هذه القوات كانت ذريعة التي تتحجج بها الجماعات المسلحة لإضفاء الشرعية على سلاحها، لكن بعض هذه الجماعات رفع سقف شروطها. كتائب حزب الله أضافت شرطين آخرين إلى شرط انسحاب القوات الأمريكية، هما انسحاب القوات التركية من شمال العراق، وآخر له علاقة بالإقليم وهو نزع سلاح قوات البشميركة التابعة للإقليم. إن هذه الهجمات وضعت إقليم كردستان في قلب ملف حصر السلاح. الكتائب لم تكتفي بطرح هذه الشروط التي قد يكون بعضها تعجيزيا لحكومة بغداد، بل لوحت بالمواجهة. المسؤول الأمني للكتائب لوح بإمكان الرد على الإجراءات الحكومية، متهما السلطات بتنفيذ عمليات اقتحام لمنازل وترويع لعائلات قتلى وجرحى وعناصر في الفصائل، واصفا إجراءاتها بالاعوجاج الأمني. قادة في بعض الفصائل المسلحة أعلنوا بصراحة رفض تسليم السلاح، ما دفع الحكومة إلى اعتقال أو إصدار مذكرات اعتقال بحقهم، منهم رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل على خلفية حديثه عن رفض تسليم سلاح من سماها بفصائل المقاومة في العراق. تطورات أعقبت زيارة أجراها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائني إلى بغداد لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط حديث عن دعوته الفصائل إلى عدم تسليم سلاحها في المرحلة الحالية، لكنه حذرها في الوقت نفسه من الانجرار إلى مواجهة مسلحة مع الحكومة، حثا على البحث عن تسوية سياسية لهذا الملف. في ظل هذه التطورات الأمنية والمعادلات الإقليمية تتعقد مهمة الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، فملف نزع السلاح اختبار لجدية الحكومة ومصداقيتها في وقت يمر فيه العراق بأزمة اقتصادية مع تراجع امدادات النفط، فضلا عن ذلك فإن اقتصاد البلاد تحت رحمة واشنطن التي تمر عبرها واردات النفط العراقية، وما بين نفوذين الإيراني والأمريكي في العراق يجد زيدي نفسه في وضع لا يحسد عليه، ما يثير أسئلة وشكوكا مشروعة بشأن نجاح مساعيه في هذا الملف وبشأن إمكانية خروج الوضع الأمني عن السيطرة. من بغداد ينضم إلينا رحيم العبودي المحلل السياسي، ومن أربيل سامان شالي أكاديمي والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد سامان، كيف تقرأ ما جرى في الإقليم ومدى علاقة ذلك بملف حصر السلاح وما يحدث ما بين الحكومة والفصائل؟
2: شكرا على هذه الاستضافة وتحياتي لضيفك الكريم. طبعا الملابسات موجودة، هذه الضربات ليست جديدة على إقليم كردستان. لقد ضرب إقليم كردستان في حوالي أكثر من 1000 مسيرة وصواريخ باليستية، لكن اللي يفرق هذه المرة أنه ضرب مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان، وجلبت معها كثير من الإدانات من الحكومة العراقية ومن كذلك الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. طبعا هذه الظروف اللي معقدة في المنطقة تجر العراق إلى ما لا يحسد عليه، لأنه العراق في هذه الظروف التي تحاول أن تحاور في قضية مع الفصائل بين التصعيد والحوار بينها وبين الحكومة والإطار وكذلك الفصائل. طبعا هناك عامل تكلمت عليها في مقدمة، الوجود الضغط الإيراني على الفصائل والإطار على عدم تسليح السلاح، والإطار بعدم أصلا يعني صار انشقاق داخل الإطار، لأنه قسم يودون أنه يجب أن يحصر السلاح بيد الدولة وكل أيده، ولكن بعد زيارة القاعاني نرى انشقاق في الإطار في كيفية حصر السلاح. والوقت الذي حدد اليوم أضافوا كلمة جديدة عليها، يبدأ النزع السلاح بعد 30 مو قبل. يبدون الآن بحوارات، وموجود حوارات مع الفصائل، ولكن التهديد الفصائل للحكومة العراقية هذه أيضا مشكلة أساسية. اليوم لدينا جيشين في العراق، الجيش في وزارة الجيش العراقي وكذلك الحشد، وهناك هذا الحشد يعتبر أيضا جيش موجود بحالة، لأنه ليس في أمرة وزارة الدفاع بل يأتمر إلى قائد العام القوات المسلحة، وهناك الفصائل التي لا تنصت إلى فقط من الوالي اللي هو في إيران. نعم، مع كل هذه المشاكل الموجودة في المنطقة، العراق تحاول أن تجنب التصعيد أو الحرب. إذا لا سمح الله دخلنا في مواجهة فسيكون مواجهة دموية. نأمل أنه العقلاء والموجودين في الفصائل أيضا يفهمون أنه يجب أن يكون ولاؤنا للعراق وليس لخارج العراق.
0: سيد سامان وسيد رحيم، اسمح لي بالذهاب إلى تطور له علاقة بما كنت تشير إليه من تصاعد الأحداث في الإقليم. رئاسة الوزراء الإسرائيلية تقول أن دمشق كانت على وشك خرق الوضع الأمني بسماحها بانتشار قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب. بيان من رئاسة الوزراء الإسرائيلية يقول إن دمشق كانت على وشك خرق الوضع الأمني بسماحها بانتشار قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب، تعليقا على الاستهداف، وهذا اعتراف إسرائيلي بالاستهداف لمطار أبو الظهور والذي استدعى إدانات دولية وإدانة كذلك من دمشق. سنتابع هذا التطور في ساعاتنا الإخبارية اللاحقة من التلفزيون العربي، لكن أعود لأرحب بضيفي من أربيل سامان شالي وكذلك من بغداد السيد رحيم العبودي المحلل السياسي. سيد رحيم، كيف تقرأ ما جرى في أربيل أيضا، وهذا الموقف من كتائب حزب الله كيف يؤثر على هذا الموعد الذي حددته الحكومة ووضعته جدولا زمنيا واضحا لتسليم السلاح؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة، تحية لك وللأستاذ سامان ولمشاهدي التلفزيون العربي. بالحقيقة لا أستبعد أن تكون إسرائيل هي من قامت ب عملية الضرب لمكتب السيد جيرفان بارزاني، وكذلك لا أستبعد أن تكون الضربات التي شنت على العربية السعودية هي أيضا بمساعدة الموساد الإسرائيلي. لماذا؟ لأنها لا تريد لهذه المنطقة الاستقرار، واليوم ما يحدث في سوريا وضرب مطار حلب في حلب حقيقة يدل دلالة واضحة على أن إسرائيل تريد أن تسيطر على خيوط الأمن في المنطقة، وبالتالي تخلط الأوراق، تشتت التركيز العربي العربي، ومن ثم تنقض على الدول العربية شيئا فشيئا. إذن لدينا هنالك سيناريو وهناك مخطط، وهذا المخطط يسري بجدول زمني، لكن الأدوات تختلف، تارة مباشرة بطائرات إسرائيلية، وتارة بطريقة غير مباشرة عن طريق مجندين في شتى الدول العربية. وبالتالي إذن ما يحصل مع الإقليم حقيقة، قال القائد العام قولته بأن هنالك لجنة تحقيقية وأنه سيلاحق من يقف خلف هذه الضربات، وبالتالي يجب أن يكون وقت تعاون من الجانب الإيراني الذي نفى أن لديه علم أو علاقة بهذا الحادث. نحن أمام حقيقة تطور في المشهد الأمني في المنطقة، ولابد من أن نركز في أن لمصلحة من يضرب الإقليم، لمصلحة من تستهدف العربية السعودية. من الواضح جدا أن هنالك من يقف خلف هذه الاستهدافات، خصوصا حينما نرى أن الحكومة العراقية عازمة بشكل حقيقي على حصر السلاح بيدها واحتكار القوة. إذن هنالك ملف ساخن في المنطقة، حاولت وأنا أقولها ويعني هذه استنتاجي أن إسرائيل أن تلعب دور في قضية إشعال الفتنة، إيقاد الفتنة، وبالتالي يمكن أن توقع،
0: وهي المشمولة بالدستور الذي ينص على أنها قوة أمنية بالفعل. هذا لا دخل لإسرائيل به ولا دخل لإيران، هذه فصائل عراقية تطالب بتسليم سلاح لتنظيم قانوني موجود في الدولة.
3: يعني حتى نكون واضحين، البيشمركة هو ليس جهة واحدة، أكثر من جهة، جهة تتبع السليمانية وجهة أخرى تتبع أربيل، ولذلك حينما يدرج اسم البيشمركة أو المقصود أنه من لا يتبع القائد العام للقوات المسلحة، بالتالي هذا حقيقي، شيء حقيقي، أن الطرح طرح حقيقي وليس الطرح هو محاولة لتشتيت الموقف أو لجعل الحكومة العراقية عاجزة عن تنفيذ هذا المشروع، وهو مشروع كبير جدا تقف خلفه المرجعية ويقف خلفه الشعب العراقي وأيضا القوى السياسية بالإجماع، يعني أغلب القوى السياسية هي مساندة لهذا المشروع، وبالتالي من يقف حجر عثرة أمام هذا المشروع أعتقد أنه سيلاقي الكثير من المصاعب، الكثير من التحديات، وخصوصا أن الحكومة بات واضح حديثها عن أنها ستطبق قانون الإرهاب بالضد من أي جهة تمتلك السلاح بعيدا عن الدولة وبعيدا عن قيادة القائد العام للقوات المسلحة. إذن هي تحاول الحكومة أن يكون هنالك مسرع حقيقي، ولكن بطريقة هادئة كما أعلنت القيادات في الإطار التنسيقي، تريد أن يكون هناك مسار، هذا المسار فيه حوار، نعم قد يكون تغير في الموعد كما أشار ضيفك الكريم أنه هل قبل 30/9 أم بعد، هذه قبل وبعد أعتقد هي شأن داخلي عراقي، وبالتالي حتى لا يستطيع أحد التدخل في هذا الملف، وهو ملف مهم جدا وحساس بالنسبة للعراق، ويرتكز إلى قضايا مهمة، قضية السيادة وقضية الاستقرار الأمني، وهذا هو العامل الرئيسي الذي دعا الشركاء السياسيين لدعم هذا المشروع، باعتبار أننا نفقد اليوم الكثير بسبب إغلاق مضيق هرمز، وأيضا الاقتصاد العراقي وخصوصا في الإقليم يعاني، كذلك الحكومة الاتحادية تعاني. إذن الأمر لابد من أن يحسم، ويحسم بآليات كما قال دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وهناك لجان شكلت من قبل الإطار التنسيقي من أجل هذا الغرض.
0: سيد سامان شالي، كيف ترى ما قيل بشأن البشمركة سواء من سيد إبراهيم أو هذه الدعوات، وإلى أي مدى يمكن أن تكون إسرائيل هي من يقف وراء هذه الضربات التي استهدفت الإقليم؟
2: طبعا هناك أدلة كافية بأنه هذه المسيرات الاثنين اللي انضربوا في بيرمان في إقليم كردستان هي من صنع إيراني، و الستلايتات الموجودة في الفضاء كلها أدت إلى تحليل أنه المسيرات أطلقت من إيران. إيران نفت ولكن لم تدين العملية. هذه النقطة. النقطة الثانية، البيشمركة هي بيشمركة موحدة وليس منقسمة. نعم هناك بيشمركة عايدين لكنهم متحدين، وليس هناك قسم ضد ومع، الكل يأمرون وعائدين كحرس إقليم أو يسمون بيشمركة أو حرس إقليم بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهناك تنسيق كامل مع وزارة الدفاع، وهناك لجان أمنية مشتركة، وهناك قضايا يعني أمنية على مستوى عالي وعمليات على مستوى عالي بين القوات البيشمركة والقوات العراقية. ولكن أريد أقول، هل إسرائيل ضربت أكثر من 1000 مسيرة وصاروخ على أقليم كردستان؟ أم فقط هاي في المسيرة الأخيرة لمكتب رئيس الوزراء السيد مسرور برزاني إسرائيل ضربتها؟ لا نريد أن يعني نسمي الأشياء بمسماتها، لأن مع الأسف أنه ما حدث ليس من مصلحة العراق وليس من مصلحة هذه الصواريخ انطلقت، ونعرف وهناك جهات من الفصائل تفتخر بضربها الإقليم يعني مو وأي لجنة تشكل لحد الآن، لجان شكلت لم يخرج بأي نتيجة لحد الآن. لم يدان أي شخص بأي هجمات اللي على الإقليم. فاليوم لا أرى من الجديد في هذه اللجان، ولكن المهم أنه هناك حرص على إقليم كردستان، على وحدة العراق، وكلنا نعمل من أجل وحدة العراق وإرجاع سيادة العراق. اليوم العراق ليس لها سيادة، إنها دولة معترفة دولية بها، ولكن سمائها مفتوحة، أرضها مفتوحة، ومياهها مفتوحة.
0: سيد رحيم، أشرت في إجابة سابقة إلى أن هذا قرار داخلي ولدولة ما تفرضه على الفصائل وحصر السلاح، لكن لماذا يبحث قائد فيلق القدس الأمر مع الفصائل، ولماذا تقول التقارير أنه وجه نصائحه لقادة الفصائل بكيف تتعامل؟
3: وسيأتي يوم الأربعاء يوم غد السيد قاليباف للعراق. شوف، قضية الأمن القومي بالنسبة للجمهور الإسلامي وبالنسبة للعراقية شيء مشترك، هذا حقيقي. لماذا؟ لأن العراق لديه حدود منبسطة مع الجمهورية الإسلامية، يعني قد تتجاوز 1400 كيلومتر، وبالتالي الحديث عن الشراكة السياسية، الحديث عن الشراكة الأمنية، أيضا الحديث بخط المقاومة، وهذا شيء لا تنكره لا الجمهورية الإسلامية ولا تنكره الفصائل، هو يعني حديث الساعة.
0: لماذا؟ لديه حدود مع دول أخرى، لماذا لا تبحث نفس الأمر؟
3: هناك مخطط إسرائيلي وأمريكي يجري في المنطقة.
0: نعم، لديه حدود مع دول أخرى، لماذا لا تبحث نفس الأمر بنفس الحضور؟
3: بالتأكيد العمق المجتمعي ما بين العراق والجمهورية الإسلامية، العمق العقائدي، هذه العلاقة التي أصبحت ما بعد 2003 بشكل منفتح جدا. يعني قد لا تعلم أنه هناك قبائل في الأحواز وفي مناطق كثيرة من الجانب الإيراني هي تعود جذورها إلى العراق، بني كعب وإلى آخره من تفاصيل. إذن هناك تواصل وهنالك صلات وهناك مصاهرة كبيرة جدا ما بين الشعبين. لذلك ترى أن حتى قضية عبور الحدود هي مسألة سهلة ما بين البلدين. قد تكون المعرقلات هي أمريكية بضغوط أمريكية، ولكن بنتيجة الأمن مستتب في هذه المنطقة، لكن نلاحظ الضربات حتى في حصدت حتى أرواح في منطقة الشلامشة التي هي بعيدة كل البعد عن مسرح الحرب ما بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. إذن لندقق في ما يحصل ولنبحث جيدا ما بين السطور. هناك مخطط سائر في المنطقة، ويراد للعراق أن يجر لأن يكون ساحة حرب، وهذا ما يرفضه العراق جملة وتفصيلا.
0: أشكرك.
3: يرفض العراق أن يكون جزء من حوارية أنه هل مع الجمهورية الإسلامية أم مع الولايات المتحدة. العراق يقف في منتصف المسافة،
0: نعم،
3: لأنه يريد أن يحافظ على مصالحه المشتركة مع الولايات المتحدة وكذلك مع الجمهورية الإسلامية. لا يريد أن يكون جزءا من حالة الصراع، بل هو يؤكد أنه جسر للعلاقات وجسر لعملية السلام في المنطقة، وخصوصا أن المنطقة بات وشيكا أن يحصل فيها سلام لولا غطرسة الولايات المتحدة.
0: من بغداد رحيم العبودي المحلل السياسي، ومن أربيل سامان شالي الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. رقمان يكفيان لدق ناقوس الخطر، قرابة 5000 إصابة وأكثر من 2000 وفاة. الكونغو الديمقراطية تواجه وفق بياناتها الرسمية أكبر تفشٍ لفيروس أبولا في تاريخها من حيث الإصابات والوفيات، فيما تستمر الحالات الجديدة بالظهور لتعود إلى الواجهة ذاكرة أحد أكثر الفيروسات فتكا في العالم. لكن لماذا خرج التفشي الحالي عن السيطرة؟ وهل ما يحدث أزمة محلية يمكن احتواؤها؟ أم أن استمرار انتشار العدوى يرفع خطر انتقالها إلى دول أخرى؟ مشاهدينا، تتجه جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو التحول إلى بؤرة للفيروس القاتل مع تسجيل مئات الوفيات وآلاف الإصابات، ولا يزال أكثر من 700 مريض يخضعون للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات. تشير الحكومة إلى ارتفاع معدل الوفيات إلى 46% وفق ما أعلنته وزارة الصحة، رغم إعلان الأمم المتحدة عن إمكانية محاصرة المرض في غضون 3 أشهر. لذا أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أعلنت تعافي أكثر من 1000 من المصابين بعد تعزيز الطواقم الطبية بفرق أممية وفرق أخرى تابعة لمنظمة طبية إنسانية دولية أخرى. يكشف بيان أممي أن البنى التحتية الصحية غير الكافية، والنزاع المسلح بين القوات الحكومية وجماعات متمردة شرقي البلاد سبب تعرقل جهود محاصرة الفيروس وتعطل جهود الإغاثة. تشير تقارير أممية ومحلية متطابقة إلى أن المرض انتشر في 6 أقاليم في الكونغو الديمقراطية، تتركز الإصابات في مقاطعة إيتوري وعاصمتها بونيا بسبب ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية وفق ما تنقله وكالة رويترز. تحذر منظمة الصحة العالمية في بيان من أن تفشي المرض يتجاوز قدرة الاستجابة، رغم تأكيد المتحدث باسمها على توسيع النطاق الجغرافي للفرق الطبية والإنسانية. وبموازاة ذلك، اتساع المضطرد للفيروس في الكونغو الديمقراطية، تتصاعد المخاوف من انتقاله إلى دول المجاورة مثل جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. لمواجهة هذا الخطر، يكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تخصيصه لما يفوق 54 مليون دولار لدعم الحكومة في الكونغو الديمقراطية وتمويل خطط لمنع انتشار المرض إلى الدول المجاورة. كان دول أفريقية كغينيا وليبيريا وسيراليون شهدت موجات قاتلة من هذا الفيروس بين عامي 2013 و2016، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 11 ألفا بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

0: ومعنا من لانكستر دكتور محمد منير أستاذ علوم الفيروسات. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمد. هناك تضارب أو عدم حسم بشأن مدى القدرة على السيطرة أو توقع للوقت الذي تحتاجه هذه العملية، ما تقييمك لما يقال؟
1: نعم، هذا التفشي مختلف جدا عن ما تم الإبلاغ عنه أولا وسابقا، أولا لأنه في المرة الأولى التي تم الإبلاغ عنه كان متأخرا جدا بعد شهرين من العدوى، أي أن الفيروس كان متغلغلا في المجتمع، لذلك السيطرة على هذا التفشي كان أصعب بكثير من التفشي السابق، ولذلك يفوق بوتيرته سرعة الجهود لاحتوائه، ولذلك ينتشر بأسرع من

0: إن منظمة الصحة العالمية كونها في الواجهة وفي الخطوط الأمامية في هذه الجائحة، لا سيما حينما بدأت في تقاريرها الأولى في أوائل مايو ومنذ ذاك ارتفع عدد الحالات. لذلك منظمة الصحة العالمية تبذل كل الجهود، ولكن الواقع على الأرض أكثر تعقيدا من الجهود المبذولة. مثلا الهجمات على العاملين الصحيين وأعمال الشغب وحرق المراكز الصحية يجعل احتواء التفشي أكثر صعوبة، وأيضا الكثير من الأشخاص ماتوا في المجتمع، حوالي 70% من عدد الحالات التي قضت من الذين تلقوا العدوى هم من هذه أو من هذا المجتمع. وهذا يعني أن كلما صعب وصول هؤلاء المرضى إلى مراكز الصحة كلما صعب معالجتهم.
1: مشكلة الموارد واضحة حتى الآن في حديث المسؤولين المحليين في الكونغو. ما فعلته إدارة ترامب من خفض التمويل وما تعانيه منظمة الصحة العالمية من تأثير ذلك، كيف يؤثر على الاستجابة؟
0: Oh, absolutely.
2: Resources
0: are critical.
2: إن الموارد أداة أساسية، ولكن فيما يتعلق باحتواء هذه الأوبئة الموارد تصبح أكثر أهمية، لا سيما في المسائل الصحية وفي البلدان الأفريقية كما الكونغو التي كانت أصلا هشة. لذلك نقص الموارد القادمة من الولايات المتحدة أثرت بشكل كبير على تضاؤل هذه الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات في هذه الحالة. ولذلك ثمة شخصان يموتان كل دقيقة في الكونغو بسبب الإيبولا، وحتى نتمتع بموارد كافية وتدريب وكل ما يتطلبه لاحتواء هذا التفشي، فإن الوضع سوف يزداد سوءا وتعقيدا، وذلك قد يصبح أسوأ تفشي للفيروس للإيبولا في التاريخ.
1: كان هناك إحساس بأن جائحة كوفيد هي إنذار للعالم للتعاون في هذه الجهود، لماذا يبدو وكأن كل الدروس من هذه الجائحة تبخرت؟
2: أعتقد أن هذا مؤسف جدا، وشكرا جزيلا على طرحك هذا السؤال، لأنه كبشر نتعلم بسرعة ولكننا ننسى بسرعة. لقد شاهدنا جائحة الكوفيد 19، وحتى تضع الجهود الدولية بشكل متسق، فهذه الجائحات أو هذه الجوائح والأمراض لا يمكن احتواؤها. ولكن فيما يتعلق بالإيبولا، منظمة الصحة العالمية تحاول تنسيق كل الأطراف المعنية والأطراف ذات الصلة لاحتواء العدوى، ويجب أن نضمن أن لا ننسى أن هذه الأمراض لا يمكن ضبطها من قبل جهة واحدة وطرف واحد، بل هي مشكلة عالمية لا يجب المشاركة الكل فيها.
1: أصعب ما يواجهه الطاقم الطبي أن يكون هناك نقص في الموارد وعجز عن التعامل مع حدث كهذا، ما الذي يقوله العاملون في القطاع الصحي هناك وما الذي يمكن تقديمه لهم؟
2: نعم، أنت محق. إذن الموارد الطبية لا سيما الحقن هي بعيدة 10 إلى 15 كيلومترا عن الأماكن التي نحتاجها فيها، وهذا يؤدي إلى تأخير اكتشاف الحالات الإيجابية. ومثلا إن العينات تأخذ 48 إلى 72 ساعة حتى تأتي، وهنا بإمكان الشخص أن ينقل العدوى. لذلك مثلا المواد الأساسية كالقفازات والكمامات هي أساسية لاحتواء أي عدوى، والإيبولا هو استثنائي ولكنه من الفيروسات الأكثر فتكا، ولذلك كل هذه الموارد أساسية للتعامل مع هذه العدوى، لا سيما في المراكز الطبية، لأنه هناك الأشخاص يتفاعلون بشكل وثيق مع المرضى وهم أكثر هشاشة وضعفا من باقي فئات المجتمع.

0: ذلك إذا لم تتم حمايتهم من قبل هذه الأدوات الحماية الشخصية فسوف يكون ضعفاء ومعرضين، ولذلك يعانون ويتلقون العدوى.
1: ما فرص أن يتغير التصنيف في الأيام المقبلة، وعلى ماذا يعتمد ذلك؟
0: نعم، إن التصنيف سوف يتغير فقط بناء على معايير وموارد قد نقدمها من منظمة الصحة العالمية وكل الدول، لا سيما دول المجموعة السبع. يجب أن تساهم بشكل أكبر في موضوع هذه الجائحة، ويجب أيضا أن ندرب الأشخاص في المجتمعات المحلية وتصنيف كيف سوف ينتشر هذه الجائحة. يعتمد على ذلك وسوف يلوح في الأفق لمدة طويلة، ولذلك على المستوى العالمي يجب المساهمة لمواجهة مصير هذه الجائحة.
1: أشكرك دكتور محمد منير، أستاذ علم الفيروسات، على هذه القراءة. نشير إلى هذا الخبر العاجل. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن اتهامات الإمارات بشأن إطلاق إيران صاروخين باتجاهها لا أساس لها من الصحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن اتهامات الإمارات بشأن إطلاق إيران صاروخين باتجاهها لا أساس لها من الصحة. يأتي هذا الموقف بعد أن أعلنت الخارجية الإماراتية تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. في أخبارنا أيضا، أصبحت القوة الصاروخية ركنا رئيسيا في الاستراتيجية العسكرية الصينية مع تطوير ترسانة متعددة المدايات والمهام تشمل الصواريخ البالستية والفرط صوتية والصواريخ التي تطلق من الغواصات والطائرات. وخلال آخر عرض عسكري كشفت بكين عن أحدث منظوماتها الصاروخية في رسالة تعكس تنامي قدراتها الردعية والاستراتيجية، ما يثير قلق الولايات المتحدة ودول أخرى.
2: العالم الآن أمام خيارين، السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة. من هنا، من هذه الساحة التاريخية في قلب بكين، هكذا قال الرئيس الصيني شي جين بينغ من على المنصة، وبجواره الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري غير مسبوق في 3 سبتمبر الماضي. وفي أثناء ذلك كان جيش التحرير الشعبي الصيني يكشف تباعاً عن أقوى أسلحته وأحدثها على الإطلاق. من بين هذه الأسلحة لفت انتباه العالم ترسانة متطورة ومتنوعة من الصواريخ البالستية والتقليدية قدمتها الصين خلال العرض. أبرزها دونغفانغ 61، أحدث نماذج هذه السلسلة التي تعرف باسم رياح الشرق، وهو صاروخ بعيد المدى يحمل على منصة متحركة. وصاروخ جولانغ 3 المصمم للإطلاق من الغواصات النووية، وكذلك صاروخ جينغ لي 1 أو الرعد الصادق، والذي يطلق من القاذفات الاستراتيجية، إلى جانب صواريخ دي اف 21 ودي اف 26 المضادة للسفن، والتي تلقب بقطار غوام السريع بسبب قدرتها على ضرب الجزيرة الأمريكية. مثلت هذه الصواريخ التي تتجاوز سرعة العديد منها أضعاف سرعة الصوت تجسيداً عملياً لما يسمى الثالوث النووي الصيني، قوة تمنح الصين القدرة على تنفيذ ضربات نووية من البر والبحر والجو في آن واحد. هذا المشهد طرح العديد من الأسئلة عن برنامج بكين الصاروخي السري ومدى تطوره، وعن أعداد الصواريخ التي تمتلكها الصين ومداياتها. لا تعلن بكين حجم ترسانتها ولا أي تفاصيل حول سلسلة توريد الصواريخ، ولكن البنتاغون يقدر أنها في عام 2024 كانت تمتلك ما لا يقل عن 3,150 صاروخاً بالستياً و300 صاروخ كروز يطلق من الأرض، أي بزيادة قدرها 147% مقارنة بعام 2015. هذه الصواريخ تتجاوز مداياتها وفق بعض التقديرات 11,000 كيلومتر، ما يعني أن بكين في حال اندلاع أي صدام مستقبلاً يمكنها، وبحسب البيانات المتاحة، استهداف أي منطقة في العالم باستثناء منطقة صغيرة في المحيط الأطلسي. هكذا تخطو الصين خطوات متسارعة نحو اللحاق بالتفوق الأمريكي، والأعين كلها تنتظر أولى الخطوات في ملف تايوان التي قد تمثل بيئة اختبار حقيقية لأسلحة صينية لم تجرب بعد في ساحة قتال فعلية. فهل تظل هذه الصواريخ أداة ردع ورسائل سياسية، أم ستجد نفسها يوماً في مواجهة قد ترسم ملامح النظام العالمي الجديد؟
1: الأخيرة لهذه الليلة انتهت، وغداً ملفات جديدة ونقاش جديد، وبعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع ديما عز الدين. إلى اللقاء.

إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوين. 6 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على ميناء مدينة غزة. جيش الاحتلال يقول إنه هاجم قادة من حماس، والحركة تقول إن الاستهداف يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض. مكتب نتنياهو يقول إن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الأمني مع إسرائيل بسماحها لقوات تركيا الانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد الحاجة إلى آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. ترامب ينفي وجود أي محادثات أو لقاءات مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري عليها. أقلب في يشترط رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء العمليات العسكرية لفتح مضيق هرمز.

0: بداية بالتطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية. وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 6 شهداء و14 جريحا إثر غارة إسرائيلية على مقهى بمدينة غزة. وأظهرت مشاهد نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شفاء. في الأثناء زعم جيش الاحتلال مهاجمة قادة من وحدة النخبة التابعة لحماس، منهم قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل.
1: هذه الجثامين المسجاة على الأرض لستة شهداء قتلهم الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة بقصف إسرائيلي على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. عائلاتهم تودعهم للمرة الأخيرة في وقت يفترض أنه وقف لإطلاق النار. صاروخان استهدفا منطقة مكتظة بعشرات بل مئات العائلات في منطقة وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً في قطاع غزة. صاروخان قتلا 6 وأصابا عدداً كبيراً من الناس والمدنيين والمواطنين في تلك المنطقة، في وقت تكثر فيه التصريحات والأقاويل حول قرب الوصول إلى اتفاق بخصوص غزة، لكن الرد الإسرائيلي ليس فقط بالرفض، وإنما رد على أرض الواقع بالمزيد من القصف والاستهداف وقتل المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. من وسط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: قالت حركة حماس إن استهداف جيش الاحتلال مقهى في مدينة غزة غرب المدينة أو في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، وهو يمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. أضافت الحركة أن توقيت الهجوم عقب لقاءات القاهرة الأخيرة والجهود التي يبذلها الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسف المساعي الرامية إلى دفع تنفيذ الاتفاق قدما. دعت حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بما تم الاتفاق عليه ووقف التصعيد ومنع نتنياهو من تعطيل اتفاق شرم الشيخ وتقويض جهود استكمال تنفيذه. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسلنا في القدس أحمد جرادات عن ادعاءات جيش الاحتلال بعد غارة ميناء غزة وزعمه باستهداف قادة في المقاومة.
2: الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه استهدف قادة من النخبة في حركة حماس، من بينهم قائد سرية إلى جانب قادة آخرين في هذا الهجوم الذي حدث مساء هذا اليوم على المقهى في شمال قطاع غزة. ويدعي بأن هذا الاستهداف جاء بعد أن رصد تهديدات أو خططوا لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي، ويضع هذا الاستهداف ضمن دائرة إزالة تهديد وشيك وفقا للادعاءات الإسرائيلية، رغم أن المكان المستهدف بعيد جدا عن الخط الأصفر وبعيد جدا عن المناطق التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي ويحتلها في داخل قطاع غزة. ولكن ما أن حدثت هذه الغارة، حتى أثنى وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس على هذا الهجوم وقال بأن الجيش يطبق سياسة إسرائيل في قطاع غزة، ووضع 3 نقاط لهذه السياسة. النقطة الأولى تتعلق باستهداف المسلحين في داخل قطاع غزة، النقطة الثانية تتعلق بإزالة أي تهديد وشيك، والنقطة الأخيرة استهداف من شارك في 7 أكتوبر. وأيضا إذا ما عدنا إلى أحد بيانات الجيش، أشار إلى أن أحد المستهدفين في داخل القطاع شارك في تجاوز الحدود لمنطقة أو نحو منطقة غلاف غزة. سياسة إسرائيل كما قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس هي مع استمرار الهجمات على قطاع غزة وعدم وقفها، وهذا ربما رد واضح أو تفسير لما جرى بالأمس من الاجتماعات ما بين كوشنير وميرادينوف وتوني بلير مع بنيامين نتنياهو. هذا الاجتماع الذي يبدو أن الإدارة الأمريكية ومجلس السلام تبنى مجددا الموقف الإسرائيلي بشأن استمرار الهجمات، بشأن استمرار الغارات على قطاع غزة. ولم يشهد هذا الاجتماع الذي استمر ل4 ساعات على الأقل، لم يشهد ضغطا جديا حقيقيا لثني بنيامين نتنياهو عن استمرار هذا التوتر واستمرار الهجمات على قطاع غزة وإفشال اتفاق وقف إطلاق النار. يكرر الإعلام الإسرائيلي جزئية أن لا حل ولا تقدم في ملف قطاع غزة سيحدث في هذه الفترة، وستبقى الأمور في حالة جمود حتى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وهنا نتحدث عن انتخابات الكنيسة التي ستنعقد في 27 من أكتوبر المقبل، ولكن على الأقل إسرائيل لا تريد إحداث أي تقدم ملموس في الاتفاق، ولكنها أيضا معنية بإفشال هذا الاتفاق عبر استمرار الهجمات على قطاع غزة، عبر تنفيذ الغارات، وعبر عدم تطبيقها لبنود ما تم التوقيع عليه في شرم الشيخ في عام 2025 تحديدا في أكتوبر، وهو الاتفاق الذي أدى بالنهاية إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. مجازا نتحدث عن وقف إطلاق النار، ولكن منذ ذلك الوقت الغارات لم تتوقف على القطاع، والاستهدافات إلى جانب استمرار إسرائيل بتوسيع المناطق التي تحتلها، بتوسيع الخط الأصفر، ويعني هي حاليا تحتل ما يقارب 70% من مساحة قطاع غزة. إذن بعد يوم واحد من لقاء نتنياهو بكوشنير وبمجلس السلام، اختارت إسرائيل أن تهاجم قطاع غزة. هذا الهجوم جاء لترسيخ الموقف الإسرائيلي بأنه يرفض وقفا لإطلاق النار في داخل القطاع، وأن إسرائيل ستواصل مثل هذه الهجمات خلال الفترة المقبلة.
0: حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الآبار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن عشرات آلاف الأسر لا سيما في مخيمات النزوح.
3: مشهد يومي في غزة، لكنه يلخص أزمة تتجاوز قدرة طفل على الاحتمال. فالماء لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح خطا فاصلا بين الحياة ومزيدا من الكارثة. منظومة مياه وصرف صحي تتآكل، وآبار تتوقف، ومولدات مهددة بالتعطل، في حين تتراجع القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة. ذلك أبرز ما حذر منه اتحاد بلديات غزة.
4: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
3: أزمة تتفاقم بفعل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، إذ يقول الاتحاد إن الزيوت اللازمة لم تدخل إلا إلى 40 مولدا من أصل نحو 700 مولد في القطاع، ما يضع غالبية المولدات التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحي أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف، ومحطة ضخ تتعطل، وشبكة صرف صحي تفقد قدرتها عن العمل. فالاحتلال يقلص دخول السولار.
4: إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبار المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
3: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية، بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها، وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة اتساع فجوة الوصول إلى المياه، ففي مطلع يوليو كان نحو 90% من السكان الذين شملهم مسح أممي يعانون من انعدام أمن مائي متوسط إلى مرتفع. وفي الجانب الآخر من الأزمة تلوح مخاطر الصرف الصحي، فتعطل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة يرفع احتمالات طفح مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت طفلا مصابا بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري في الضفة الغربية. وكان مراسل تلفزيون العربي قد أفاد بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله. هذا واقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية أودلا جنوب شرق نابلس، كما نفذت عمليات دهم لأحد المنازل هناك ونكلت بشابين فلسطينيين. شرعت السلطات الإسرائيلية بتجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام ضمن جناح مخصص لأسرى فلسطينيين بعد أشهر من إقرار الكنيسة قانونا يجيز تطبيق العقوبة بحق أسرى مدانين بالقتل. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزير إيتمار بن غفير قد كشف عن خطط لإنشاء أول جناح مخصص للمحكومين بالإعدام. دانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمال غربي البلاد، وأظهرت صور أقمار صناعية أعمالا لإعادة تأهيل مدرج المطار قبل تعرضه لغارات إسرائيلية فجر الثلاثاء.
5: ثماني غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعيد التصعيد إلى سوريا، لكن توقيت الضربة والهدف منها يفتحان الباب أمام أبعاد تتجاوز المطار نفسه. دمشق وصفت الهجوم بأنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا، محذرة من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
6: هذه الاعتداءات لا تطعن طبيعة سوريا ولا تطعن أيضا الواقع الجديد لسوريا. إسرائيل خلال هذه الاعتداءات هي أيضا تعارض الإرادة الدولية لدعم سوريا في المرحلة الإرهابية ولأنها تعارض استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تعيد استهداف تجاه سوريا، فهذه الاعتداءات أي فكرها أيضا تواجب بها ليس فقط لسوريا بل تواجب فيها أعضاء سوريا وعلى رأسها الإمام اللحدة وأيضا النفاء المنظمة. يجب أن تتوقف هذه الاعتداءات، هي غير مبررة وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية.
5: لكن أبو الظهور كان يشهد تحركات لافتة قبل استهدافه. صور أقمار صناعية التقطت خلال أغسطس أظهرت ما يبدو أنها أعمال لتسوية الحفر وإعادة تأهيل أجزاء من المدرج. أما القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الهدف من الضربة كان منع انتشار تركي في الموقع. وبذلك تتجاوز الرسالة هذه المرة مسألة تدمير قدرات عسكرية سورية إلى رسم حدود للحضور التركي المتنامي في سوريا، وسط مخاوف إسرائيلية من تمركز عسكري تركي أو نشر منظومات دفاع جوي داخل البلاد. اللافت أن الاعتراض على الضربة جاء هذه المرة من واشنطن. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بارك وصف الغارات بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. في المقابل أفادت تقارير بأن إسرائيل أطلعت واشنطن على معلومات استخباراتية حساسة قبل تنفيذ الضربة. إقليميا تزامن الهجوم مع اتصال بين وزيري الخارجية التركي والسوري، بينما دانت قطر والسعودية ومصر والأردن والكويت الغارات محذرة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.
0: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت بحسب وصفه على وشك خرق الوضع الراهن في المساء الأمنية مع إسرائيل عبر السماح لقوات تركيا بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. أضاف المكتب أن سوريا تجاهلت تحذيرات إسرائيل بشأن هذا الانتشار، مؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات التي تمس أمنها. هذا وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور، وقالت الخارجية التركية إن إسرائيل تواصل هجماتها المتهورة التي تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية، منتهكة بذلك وحدة أراضي سوريا وسيادتها. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال التي تتجاهل القانون الدولي بحسب وزارة الخارجية. من جهته قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا عقب غارة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. أوضح براك الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالغارة، ورصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها ما كان قد يدفعها إلى الاستعداد لرد عسكري. أضاف أن العقول الهادئة تمكنت من منع الموقف من التدهور أكثر. لمزيد من التفاصيل من واشنطن ينضم إلي الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، التفاصيل التي تحدث عنها توم براك وكان قد سبق وتحدث بانتقاد لما قامت به إسرائيل من غارة على أبو الظهور، ولكنه عاد وتحدث عن تركيا وعاد وتحدث عن آلية لفض النزاع دعنا في الصورة.
7: نعم ديما، نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الرئيس أحمد الشرع من حيث فكرة أن يكون هناك نوع من أنواع الاستقرار الإقليمي، وتوم براك وصف الموقف بأنه تصعيد غير مبرر. وجد أن هذا ليس فيه أي تبرير لأن سوريا لم تشكل أي نوع من أنواع التهديد، وركد خشيته في أن يكون هناك نوع من أنواع الصدام ما بين تركيا وإسرائيل بسبب خطأ صغير. نحن نعرف أن هذه القاعدة، قاعدة أبو الظهور، هي على مسافة 70 كيلو متر فقط من الحدود التركية، وبالتالي إذا رفض الجوية التركية أن هذا خطر يهدد تركيا أو ما إلى ذلك، ربما قامت بالرد. وبالتالي من هنا جاءت فكرة ألا يكون فقط التنسيق مجرد تنسيق معلوماتي، بل يكون هناك آلية للتنسيق الأمني ما بين سوريا وإسرائيل وتركيا، ليس اتفاقا أمنيا وليس تطبيعا، ولكن آلية يكون فيها قدر من السرعة بين المكونات الأمنية في كل هذه الدول الثلاثة أو المكونات العسكرية، بما يسمح ألا تحدث هكذا يعني نوع من أنواع الخروقات أو نوع من أنواع يعني الضربات غير المستعد لها، وبالتالي تقع المنطقة في تصعيد إقليمي كبير. الأمر الآخر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية كما نعرف، رأينا هذا من قبل دونالد ترامب حينما زار نتنياهو وحينما زار أيضا رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، تحدث وشدد على أن الرئيس رجب طيب أردوغان قريبا منه، وبالتالي لا تبدو الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن يعني مرحبة بأن تقوم إسرائيل بكل ما يحلو لها في داخل الأراضي السورية، على الرغم من ما يبديه توم براك من تفاهم ضمني في تعبيراته، من فكرة أنه كلما حاولت تركيا مساعدة سوريا تقوم إسرائيل بضربها، وبالتالي هو يبدو وكأنها الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبحث في آلية تسمح لتركيا بمساعدة سوريا بما لا يغضب إسرائيل وبما لا يعطي إسرائيل الحق المفتوح أو كارت مفتوح بأن تقوم بأي ضربات في الداخل السوري دون قيد أو اعتبار للمساندة التركية أو المساهمة التركية في استقرار سوريا أو إعادة تسليع جيشها أو إعادة بناء بنيتها الأمنية مرة أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية تقف في هذه النقطة وفي منتصفها تحديدا، لأنها في نهاية الأمر دائما ما تردد أو تتفهم فكرة حق في أنف الدفاع عن نفسها، وإسرائيل نعرف أنها لا ترغب في أن يكون لسوريا أي نوع من أنواع القوى الأمنية التي تشعر أنها مهددة لها، وفي نفس الوقت تركيا هي ثاني أقوى دولة في الناتو، ودونالد ترامب يمتدح قوة جيشها ويمتدح رئيسها ويعرف أن عليها جزء من أعباء ترغب أن تتحملها من هذه المتحدة الأمريكية، أي تركيا تتحملها في إعادة بناء سوريا بما يسمح استقرار الأمن الإقليمي. وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية تبدو وكأنها غير قادرة على تنفيذ معادلة لبنان أو غزة بأن تمارس تصريحات دبلوماسية تقليدية مع ترك إسرائيل تفعل ما تريد. لذلك تعبيرات توم براك كان فيها هذه القدرة حينما قال تصعيدا غير ضروري وقال أنه غير مقبول، وهذه في لغة الدبلوماسية تعتبر أشد أكثر من التعبيرات الدبلوماسية الفتقادة المستخدمة في غزة أو لبنان. وبالتالي هنا يبدو أن الموقف الأمريكي يريد أن يبحث عن صيغة يخرجها من حيرتها في علاقة قوية مع تركيا، عدم إغضاب إسرائيل كان تماما وإبقاء سوريا مستقرة.
0: شكرا على هذه التفاصيل، صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف كنت معنا من واشنطن. يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وأظهرت مشاهد ملتقى مساء الثلاثاء قصفا مدفعيا للاحتلال على أطراف بلدة ميفدون جنوبي لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران وليس هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. أضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. أقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة سعت خلال الأيام الأولى من الحرب إلى دفع إيران نحو الاستسلام غير المشروط قبل أن تنتقل لاحقا إلى طلب التفاوض.
8: شرائط روز أول شرائط بسيار سختي بود.
9: ترامب غرد في الأيام الأولى للحرب كاتبا: استسلام إيراني غير مشروط. لقد سعوا لإنهاء الحرب سريعا عبر محاولة تغيير النظام وضرب الداخل، لكنهم فشلوا. وعندما تلقينا الرسائل الأولى بشأن التفاوض منهم لاحقا، أبدى الرئيس اهتماما بذلك بهدف إنهاء الحرب. وبين مارس ويونيو الماضيين خضنا 3 أشهر متقلبة من المفاوضات.
0: أضاف عراقجي أن طبيعة العمل العسكري الأمريكي ضد إيران هي التي حددت ردة فعل طهران خلال الأشهر الماضية. وأشار عراقجي إلى أن دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا إلى بنية الأمن الإقليمي مؤخرا، إدراكا منها لضرورة وقف الحرب نهائيا على حد قوله.
9: دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا إلى بنية الأمن، وذلك لإدراكها أن الحرب يجب أن تنتهي تماما. لقد استهان العالم بالمسؤولين الإيرانيين. لم يتوقع أحد أن يستشهد قادة إيران واحدا تلو الآخر دون التخلي عن مناصبهم أو التهرب من مسؤولياتهم.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
10: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما وصفها بمزاعم الإمارات بإطلاق إيران صاروخين باتجاهها، معربا عن أسفه لهذه الاتهامات ومؤكدا أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة. كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد قالت إن إيران استهدفت الدولة بصاروخين باليستيين، سقط الأول خارج المياه الإقليمية فيما سقط الثاني داخلها. أضافت الوزارة أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في ضوء ما وصفته بالتصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين. وأكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية عفراء الهاملي أن الإمارات تنفي كافة الادعاءات بشأن وضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة على التزام أبوظبي بسلامة النظام المالي الدولي والقانون الدولي والمعايير العالمية. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر تولي الدبلوماسية أهمية كبيرة. أضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أن التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز سيسهل المفاوضات، وأن عمل قطر كوسيط حاليا هدفه الحفاظ على تجنب التصعيد وإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.
11: الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضيق قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة أتمت كافة واجباتها تجاه مسألة الطيارين الإيرانيين، وأنها وجهت دعوة إلى طهران لإرسال فرقها الفنية للمعاينة، إلا أن الأخيرة لم تستجب لذلك.
11: بعد التمكن من العثور على بقايا جثمان أحد الطيارين، كما تعلمون طبعا في مثل هذه الحالات هناك يعني ما يسمى بالساعة الذهبية، بمعنى أن بعد ذلك يكون من الصعب وشبه المستحيل العثور على أي شيء متعلق بالبقايا. لكن احنا من ناحيتنا قمنا بدورنا الطبيعي، وقمنا بالتواصل مع الجانب الإيراني. حضرت الوفود الإيرانية هنا أو الوفد الإيراني إلى هنا، قام بإجراءاته، استلم الجثمان، عاد إلى إيران، أقاموا جنازة بهذا المعنى، ووجهت لهم دعوة لإرسال فريق فني للاطلاع على كافة تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ التي تمت. مع الأسف الجانب الإيراني لم يقم بالاستجابة لهذه الدعوة. هذه الدعوة ما زالت مفتوحة للجانب الإيراني، وعوضة الاستجابة لهذه الدعوة فوجئنا طبعا بهذه التصريحات الإعلامية العارية عن الصحة تماما، وهذه الادعاءات الغير منطقية.
0: تشهد البحرية الأمريكية استنزافا لقدراتها ومواردها بفعل الحرب الطويلة على إيران والالتزامات العالمية للبحرية. في المقابل أرسلت وزارة الحرب حاملة الطائرات جورج واشنطن من اليابان إلى الشرق الأوسط لتحل محل الحاملة إبراهام لينكولن.
12: أكثر من 160 يوما في عرض البحر منذ مغادرتها سان دييغو في نوفمبر الماضي لدعم العمليات الأمريكية في الحرب مع إيران، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الأيام المتتالية في الحرب. آلاف الجنود والبحارة يعيشون داخل هذه المدينة الفولاذية العائمة. فماذا يجري على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ أبراهام لينكولن وخلف الأبواب المعدنية للحاملة العملاقة، إفادات عائلات بحارة نقلت مخاوف بشأن تدهور الصحة النفسية لذويهم، فيما تحدثت تقارير أخرى عن محاولات انتحار ومخاوف بشأن الطعام والشراب. مشاهد من قلب الحاملة توثق مشاكل تتعلق بتلوث المياه والصيانة. وزير الحرب الأمريكي بدوره أنهى جدلية التقارير الواردة من البحر واصفا إياها بالمضللة. في المقابل قالت البحرية الأمريكية إن قيادة السفن تراقب الجاهزية النفسية لطواقمها باستمرار من خلال مستشارين وأطباء ورجال دين. مسؤولون آخرون أقروا بأن بيئة العمليات عطلت الإمدادات التقليدية بسبب طول مدة مهمة السفن، لكن المياه نظيفة وخيارات الوجبات متوفرة. مدمرة بينفولد الأمريكية هي الأخرى، قضت 4 أيام الشهر الماضي دون مراحيض صالحة للاستخدام أو خدمات مطبخ أو تكييف هواء وسط درجات حرارة مرتفعة في بحر الصين الجنوبي عقب فقدانها للطاقة. شكاوى يبدو أنها تجاوزت حدود الممرات الضيقة داخل السفن الأمريكية لتصل إلى أروقة الكونغرس الذي دخل هو الآخر على خط الأزمة، حيث لم تنحصر القضية داخل المؤسسة العسكرية وتصاعدت الضغوط السياسية مع مطالبة أعضاء بإجراء رقابة مباشرة على أوضاع الطواقم البحرية. حرب على إيران أعادت رسم خريطة الأسطول الأمريكي، حيث تعاني البحرية من استنزاف لقدراتها ومواردها بسبب متطلبات المواجهة.
0: وبالعودة إلى التصريحات، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بخصوص الاتهامات الإيرانية من طهران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. تحياتي حسام. إذا تنفي إيران وتستغرب ما تقول إنها مزاعم إيرانية، في حين الإمارات حتى مضت خطوة إضافية وأجرت بعض الإجراءات المالية ما بينها وبين إيران. التفاصيل من فضلك.
13: الصوت يتقطع عندي ديما، لو تعيد السؤال لو سمحتي.
0: طيب بخصوص الرد الإيراني على الاتهامات الإماراتية حسام.
13: يبدو بأن هناك شرخ يزداد بين إيران والإمارات. نحن نتحدث عن الإمارات التي كانت تعد حتى الأمس ديما الشريك الاقتصادي الثالث على قائمة شركاء إيران الاقتصاديين. الوضع بدأ يزداد سوءا خلال الشهرين الماضيين. الأسبوع الماضي شهد نوع من الاستهداف الإيراني على ما يبدو، وإن لم تتحدث إيران بالتفصيل عن هذه النقطة، استهداف لبعض السفن والناقلات الإماراتية التابعة لشركة النفط الإماراتية أدنوك. أيضا كان هناك اليوم ما تحدثت عنه الإمارات عن أنه رصد لتهديد صاروخي وما إلى ذلك. إيران تقول بأن الإمارات شاركت بقوة خلال الحرب الماضية، حرب 40 يوما، وأيضا حرب 12 يوما، سخرت القواعد الأمريكية الموجودة على أراضيها ربما للقيام بعمليات عسكرية ضد الجانب الإيراني في مرحلة من المراحل. أيضا قالت إيران في مرحلة سابقة بأن الإمارات أيضا خلال فترة أيضا شهدت إيران أو قامت برصد تحركات عسكرية إماراتية مباشرة ربما ضد التراب الإيراني، طلعات جوية قامت بها الإمارات لمرة أو مرتين على ما يبدو. لكن واضح بأن الشرخ يزيد وبأن هناك ضغوط أيضا على ما يبدو بحسب بعض القراءات تطبق على الجانب الإماراتي للوقوف أكثر إلى على الضفة الأخرى إن صح التعبير، أو اتخاذ موقف أقرب إلى الموقف الأمريكي تجاه الجانب الإيراني. إيران تتحدث دائما بصيغة جماعية عندما تتحدث عن أمن المنطقة، تشمل الإمارات أيضا، وتقول بأن المنطقة وصلت إلى مرحلة تأكدت فيها من أنه يجب إنهاء هذه الحرب بالكامل لأن أمن المنطقة يتعلق بالجميع. الحرب ليست فقط على إيران، إن اتسعت دائرة الحرب ستطال الجميع في نهاية المطاف. هذا ما تحدث عنه عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية يوم أمس في لقاء مطول بمناسبة الذكرى الثانية على ما يبدو لتشكيل الحكومة الإيرانية. قدم رسالة متلفزة تحدث فيها عن مسألة الأمن في المنطقة وعن مسألة الصعوبات التي عانتها الخارجية الإيرانية على مستوى التواصل مع دول الجوار خلال الأشهر الستة الماضية، رغم أن هناك نوع من التوافق في وجهات النظر بين إيران وبين بعض هذه الدول، وهناك نوع من عدم الاتفاق أو الاختلاف إن صح التعبير بين إيران وبعض هذه الدول في المنطقة لاعتبارات أمنية وسياسية مختلفة. من هذه الدول هي الإمارات بطبيعة الحال. الفترة المقبلة قد تشهد تصعيدا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. هذه المرة تتوعد إيران بأن دائرة النيران ستتسع وبأنها ستطال الجميع بشكل أكبر، خاصة وأن إيران بدأت تتحدث منذ أيام قليلة وعلى لسان قادة عسكريين منهم أيضا من تم تعيينهم حديثا في مناصب أمنية وعسكرية حساسة على يد المرشد مجتبى خامنئي، منهم محسن رضائي المعين حديثا كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بدأوا يتحدثون عن الانتقال بشكل كامل من العقيدة الدفاعية من الناحية العسكرية إلى العقيدة الهجومية. هذا يعطي المبادرة أكثر للقوات المسلحة الإيرانية بحسب السردية هنا في طهران، وهذا سينعكس سلبا على علاقة إيران بدول المنطقة ومنها الإمارات بطبيعة الحال. رغم أن عباس عراقشي اليوم قال بأنه يمكن استئناف العلاقة وبناءها من جديد مع دول المنطقة إن هدأت هذه المنطقة في نهاية المطاف وقبلت الولايات المتحدة الأمريكية وقف هذه الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات والقيام بما عليها من التزامات تجاه الجانب الإيراني وفق مذكرة التفاهم.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. يأتي ذلك في وقت تتمدد فيه المعارك في اليمن إلى جبهات عدة منهية بذلك، هدنة مضى عليها أكثر من 4 سنوات.
14: يوما بعد آخر تتمدد جبهة المعارك المشتعلة في اليمن، تصل إلى محافظة البيضاء الحدودية مع لحج. تستهدف فيها قوات العمالقة الجنوبية طاقما عسكريا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين. تصفها القوات بالضربة الاستباقية بهدف إفشال محاولات الجماعة تعزيز مواقعها وتجهيزاتها العسكرية. وعلى جبهات عدة بمحافظتي شبوة ومأرب، أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عدة للحوثيين. العملية جاءت عقب مقتل أحد جنودها إثر استهداف موقع عسكري بمسيرة. مسيرة أخرى للحوثيين ذكرت قوات الطوارئ اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطتها أثناء محاولتها استهداف أحد معسكراتها شرقي محافظة مأرب. الجماعة واصلت تنفيذ هجماتها، أفادت مصادر بقصفها منطقة الخوخة في محافظة الحديدة بصاروخين باليستيين. هجوم آخر نفذته الجماعة قالت إنها استهدفت بمسيرات مصفات تابعة لشركة أرامكو في مدينة جيزان السعودية. صراع في اليمن يتمدد إقليميا وبحريا بما يهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. استهداف حوثي لسفن سعودية يثير مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات إغلاق مضيق هرمز. في أحدث حلقة في هذا المسلسل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. ولبحث الأمن البحري، ناقش وزير خارجية اليابان مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التعاون في مجال الأمن البحري. العليمي دعا إلى توسيع نطاق الدعم الياباني لخفر السواحل اليمني ليشمل التدريب والمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ.
0: وقد أفادنا مراسلنا من صنعاء علي الذهب بآخر التطورات الميدانية على جبهات المواجهة في اليمن.
15: ديما، يوم آخر طبعا من التصعيد العسكري هنا، سواء على مستوى الجبهات الداخلية أو العمليات التي تنفذ في البحر أو كذلك ضد السعودية من قبل حكومة صنعاء والجانب العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين. اليوم أعلن الجانب العسكري في صنعاء أنه نفذ عملية جديدة على منشأة أرامكو في جيزان تحديدا بالسعودية. تتزامن هذه العملية طبعا مع إعلان وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله عن استمرار الاستهداف الجانب السعودي بالقصف المدفعي تحديدا لمناطق وقرى حدودية في محافظة صعدة الشمالية اليمن. تحديدا تحدث عن مديريتي غمر والظاهر. قبل قليل هنالك حديث عن استهداف سفينة جديدة في قبالة في البحر الأحمر قرب باب المندب قبالة سواحل المخا تحديدا، ما يعني أن صنعاء في والجانب العسكري هنا مستمرون في التصعيد على 3 مسارات، سواء في البحر الأحمر واستمرار فرض الحصار البحري أو كذلك العمليات الجوية ضد منشآت سعودية كما تعلن بياناتهم العسكرية، أو كذلك على مستوى استمرار العمليات العسكرية في الجبهات الداخلية. بشكل عام ديماء، الجبهات الداخلية اليوم لم تهدأ، أيضا هنالك كان اشتداد للمواجهات وتبادل الهجمات في جبهة تعز تحديدا جانب الحكومة المعترف بها دوليا. تحدث عن استهداف لمواقع تتبع حكومة صنعاء واستهداف القدرات العسكرية في هذه المواقع تحديدا في مديرية الصلو أو في جبل حبشي بجنوب شرق تعز أو كذلك في غرب تعز، كما هو الحال أيضا مع استمرار جبهة حيفان التي حدثت فيها اشتباكات متقطعة ومواجهات متبادلة، إلى جانب أيضا هنالك قصف واستهدافات جديدة ربما طالت اليوم أيضا مناطق الساحل الغربي. والحديث تحديدا عن منطقتي حيس والخوخة وفقا لوسائل إعلام رسمية وعسكرية تابعة لطرف الحكومة المعترف بها دوليا، تتحدث عن استهداف جديدة بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة من قبل قوات صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين. وتتحدث أيضا أن الدفاعات الجوية تصدت لهذه الهجمات، إلى جانب طبعا استمرار الهجمات المتبادلة في جبهات جديدة كلحج والضالع وكذلك الجوف وشبوة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل خلال هجمات روسية استهدفت خلال الساعات الماضية زاباروجيا وخاركيف شرقي أوكرانيا. في المقابل أعلنت القوات الروسية التصدي ل 180 مسيرة من أكثر من 620 أطلقت من أوكرانيا باتجاه موسكو.
16: ضربات نوعية بين أوكرانيا وروسيا، الجبهة تزداد توترا بين الباليستي الروسي والمسيرات الأوكرانية، هجمات بحجم غير مسبوق وأهداف استراتيجية يحاول الطرفان تصيدها. أكثر من 620 مسيرة أوكرانية شلت سماء روسيا. موسكو أعلنت تعليق الرحلات الجوية. القوات الروسية قالت إنها تصدت لأكثر من 180 مسيرة في منطقة موسكو. المسيرات أصابت مستودعا لشركة تجارة إلكترونية روسية ومنشآت أخرى قرب موسكو، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص منهم طفلة. الهجوم الذي يعد أحد أكبر ضربات كييف يعكس تصريحات المستوى السياسي التي تؤكد عزمها شل الاقتصاد الروسي. عشرات الهجمات الأوكرانية استهدفت طرق الإمداد والمنشآت النفطية ومرافق تكرير النفط في روسيا. ضربات موسكو شهدت تحولا نوعيا أيضا. مسار الصواريخ الباليستية لم يحد عن كييف، لكنه توسع أكثر. الأهداف الروسية شملت بنى تحتية اقتصادية وسفنا في البحر الأسود وبحر قزوين. في ظل الزخم الروسي، القوات تسيطر على بلدتين في زابوروجيا ودونيتسك. الضربات بين موسكو وكييف انتقلت إلى خارج حدود البلدين. التوتر الروسي مع حلف شمال الأطلسي يبدو في أوجه، لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة بين موسكو وباريس والتحذيرات الروسية لبريطانيا عقب استخدام أوكرانيا لمسيراتها. كذلك التحذيرات الاستخباراتية بشأن خطط روسية محتملة لاستهداف البنية التحتية الحيوية للحلف عبر دول البلطيق عند جناحه الشرقي. كلها عوامل تحذر من توسع المعركة وإمكانية انتقالها إلى مستوى أخطر بحصول مواجهة محتملة بين موسكو والناتو.
0: أصبحت القوات الصاروخية ركنا رئيسيا في الاستراتيجية العسكرية الصينية، مع تطوير ترسانة متعددة المدايات والمهام تشمل الصواريخ الباليستية والفرد صوتية والصواريخ التي تطلق من الغواصات والطائرات.
17: العالم الآن أمام خيارين، السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة. من هنا، من هذه الساحة التاريخية في قلب بكين، هكذا قال الرئيس الصيني شي جين بينغ من على المنصة، وبجواره الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري غير مسبوق في 3 سبتمبر الماضي. وفي أثناء ذلك كان جيش التحرير الشعبي الصيني يكشف تباعاً عن أقوى أسلحته وأحدثها على الإطلاق. من بين هذه الأسلحة لفت انتباه العالم ترسانة متطورة ومتنوعة من الصواريخ البالستية والتقليدية قدمتها الصين خلال العرض. أبرزها دونغفانغ 61، أحدث نماذج هذه السلسلة التي تعرف باسم رياح الشرق، وهو صاروخ بعيد المدى يحمل على منصة متحركة. وصاروخ جون لانغ 3 المصمم للإطلاق من الغواصات النووية، وكذلك صاروخ جينغ لي 1 أو الرعد الصادق، والذي يطلق من القاذفات الاستراتيجية، إلى جانب صواريخ دي اف 21 ودي اف 26 المضادة للسفن، والتي تلقب بقطار غوام السريع بسبب قدرتها على ضرب الجزيرة الأمريكية. مثلت هذه الصواريخ التي تتجاوز سرعة العديد منها أضعاف سرعة الصوت تجسيداً عملياً لما يسمى الثالوث النووي الصيني، قوة تمنح الصين القدرة على تنفيذ ضربات نووية من البر والبحر والجو في آن واحد. هذا المشهد طرح العديد من الأسئلة عن برنامج بكين الصاروخي السري ومدى تطوره، وعن أعداد الصواريخ التي تمتلكها الصين ومدياتها. لا تعلن بكين حجم ترسانتها ولا أي تفاصيل حول سلسلة توريد الصواريخ، ولكن البنتاغون يقدر أنها في عام 2024 كانت تمتلك ما لا يقل عن 3150 صاروخاً بالستياً و300 صاروخ كروز يطلق من الأرض، أي بزيادة قدرها 147% مقارنة بعام 2015. هذه الصواريخ تتجاوز مداياتها وفق بعض التقديرات 11,000 كيلومتر، ما يعني أن بكين في حال اندلاع أي صدام مستقبلاً يمكنها وبحسب البيانات المتاحة استهداف أي منطقة في العالم باستثناء منطقة صغيرة في المحيط الأطلسي. هكذا تخطو الصين خطوات متسارعة نحو اللحاق بالتفوق الأمريكي، والأعين كلها تنتظر أولى الخطوات في ملف تايوان التي قد تمثل بيئة اختبار حقيقية لأسلحة صينية لم تجرب بعد في ساحة قتال فعلية. فهل تظل هذه الصواريخ أداة ردع ورسائل سياسية، أم ستجد نفسها يوماً في مواجهة قد ترسم ملامح النظام العالمي الجديد؟
0: بعد أكثر من 40 عاما من التطور السريع، يواجه الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة انخفاضا متواصلا في معدلات النمو، ما أدى إلى انعدام الثقة لدى العديد من الشباب الصيني وجعلهم أقل تفاؤلا من ذي قبل بشأن المستقبل.
18: باحثا عما يدر عليه دخلا يساعده على البقاء، استقر شيزخاو على مهنة التصوير في الأماكن العامة بعد أن خسر وظيفته كمصور في شركة للدعاية جراء إعادة هيكلتها، وغدت صورة المستقبل أمامه غير واضحة.
19: بسبب الوضع الاقتصادي المتردي حاليا تسرح العديد من الشركات موظفين

0: أيضا، إذ باع سيارته وغدا يستخدم وسائل النقل البسيطة. يرى خبراء أن شح الوظائف المستقرة وارتفاع مؤشر التضخم الذي وصل 5% خلال يوليو هذا العام خلق شعورا بانعدام الأمان الوظيفي لدى الشباب الصيني.
1: يصعب على الشباب الوصول إلى العديد من الشركات الحكومية المتميزة إلا بفضل العلاقات أو المهارات الاستثنائية، وهذا ما يجعل الشركات الخاصة أكثر قدرة على توظيف أعداد كبيرة من الناس. مع ذلك فقد عانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في السنوات الأخيرة من انتكاسات وتراجعات متكررة.
0: يواصل الصينيون نهجا استهلاكيا شديد الحذر لتنخفض مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 0.6% خلال مايو، وهو أول تراجع شهري منذ أكثر من 3 سنوات. ومع انخفاض أسعار المنازل بنحو 30% هذا العام، غدت الأسر الصينية تشعر بتآكل ثروتها. الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الشباب الصيني لا تتوقف عند صعوبة الحصول على وظيفة أو تراجع القدرة المالية، بل تنعكس على قراراتهم في الإنفاق وشراء المنازل وحتى الزواج، وهي قرارات فردية في ظاهرها، لكن تراجعها على نطاق واسع بحسب خبراء قد يتحول إلى عبء طويل الأمد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
2: سجلت الصادرات الصينية من المنتجات النفطية المكررة ارتفاعا ملحوظا مع تخفيف قيود بكين على التصدير التي فرضتها في مارس آذار الماضي لحماية السوق المحلية من اضطرابات إمدادات الطاقة.
3: بعد أشهر من التراجع الحاد، بدأت الصين تدريجيا في فتح صنبور صادرات الوقود، خطوة جاءت لرفع قيود بكين المفروضة منذ منتصف مارس الماضي لحماية السوق المحلية من صدمة النفط الناجمة عن اضطراب التدفقات مع إغلاق مضيق هرمز نتيجة اندلاع الحرب على إيران. بيانات الجمارك الصينية تظهر تراجع صادرات الصين من منتجات النفط المكرر في يوليو بنسبة تقارب 13% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أكثر من 6.5% مقارنة بالشهر السابق. وفي الشهر الماضي بلغ إجمالي صادرات النفط المكرر التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والوقود البحري أزيد من 4.5 مليون طن متري، ارتفاعا من 4,360,000 طن في يونيو، عندما قفزت الصادرات 29% مقارنة بشهر مايو. صادرات الديزل تقريبا عادت إلى مستوى يوليو الماضي بعد ارتفاعها 88% على أساس شهري إلى أكثر من 800,000 طن، أو ما يزيد بنحو 50% عن المتوسط الشهري للعام الماضي. السماح لشركة التكرير بتصدير المزيد من المنتجات إلى الخارج حيث تكون الأسعار أعلى يحصل بفضله القطاع على حافز أكبر لزيادة الإنتاج، وبالتالي تنمو واردات النفط بمرور الوقت. لكن عودة الصادرات لا تعني أن قطاع التكرير الصيني عاد بالكامل، إذ ظلت صادرات أنواع الوقود الأخرى دون مستويات ما قبل الحرب على الرغم من ارتفاعها. وبلغت صادرات البنزين 420,000 طن في يوليو بانخفاض أكثر من 55% على أساس سنوي، لكنها ارتفعت 320% مقارنة بيونيو. كذلك أظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال 2.4% على أساس سنوي إلى 5.5 مليون طن في يوليو، فيما انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الأشهر 7 الأولى من العام 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
2: أعلنت الأمم المتحدة مصرع أكثر من 2300 شخص جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. من جانب أو بدورها أعلنت الحكومة الكونغولية ارتفاع معدل الوفيات إلى 46% خلال الأسابيع الأخيرة.
4: الإيبولا يضرب بقوة في الكونغو الديمقراطية، مئات الوفيات وآلاف المصابين رغم الإجراءات الحكومية المدعومة أمميا لمحاصرة المرض. تشير الأرقام التي أعلنت

0: عنها وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن أكثر من 700 مريض يخضعون للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات. وانتشر المرض ليشمل 6 أقاليم في البلد الإفريقي، حيث تتركز مجمل الإصابات في مقاطعة إيتوري وعاصمتها بونيا بسبب ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن فرص محاصرة المرض تبدو كبيرة خلال 3 أشهر المقبلة في حال توفرت الموارد اللازمة، بحسب ما يؤكده المسؤولون في المنظمة الأممية.
1: بخصوص خططنا للأشهر 3 القادمة، أقول إنه يمكننا محاصرة المرض إذا توفرت الموارد اللازمة. أعتقد أنه سيكون من الممكن احتواء تفشيه. أؤكد لكم بثقة أننا تجاوزنا الضغط الذي كنا نواجهه ببعض المناطق قبل حوالي 6 أو 7 أسابيع، مثل نيزي وليتا أو حتى بؤرة التفشي في منطقة مونغبوالو.
0: ويبرز المعطى الأمني عاملاً معرقلاً لجهود مواجهة اتساع رقعة الإصابات في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها كجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، إذ يستمر القتال بين القوات الحكومية الكونغولية والجماعات المسلحة المتمردة في مناطق شرق البلاد الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية، وتتركز الجهود الحكومية هناك على مواجهة حركة M23 والجماعات المتمردة الأخرى.
2: بين تمسك إيران بشروطها ورفض دونالد ترامب تمديد مذكرة التفاهم، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي عالق في صراع مفتوح قد تنعكس عواقبه عليه في انتخابات التجديد النصفي، كما توقفت صحف عند اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، منتقدة تقاعس المجتمع الدولي. بعد تقرير الصحف يواصل معكم أحمد خير الدين.
3: صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أنه مع انقضاء مهلة 60 يوما التي حددها الاتفاق المؤقت، ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عالقا في مستنقع الحرب على إيران، إذ لا يزال مضيق هرمز مغلقا ولم تعقد مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضافت أنه قبل 78 يوما من الانتخابات التي ستحدد ما إذا كان حزبه سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس، يواجه ترامب نوعا من الصراع المفتوح الذي ادعى أنه مجهز لتجنبه، صراع لا يوجد له حل عسكري واضح ولم يحقق فيه أي اختراق دبلوماسي، وتكاليفه الاقتصادية والسياسية تتزايد في الداخل. وبحسب محللين، فإن الحرب ساهمت في تآكل ثقة الناخبين في ترامب، وقد يكون لها عواقب أكبر في انتخابات التجديد النصفي، فالناخبون لا يجدون مبررا لدخول الولايات المتحدة هذه الحرب ولا مؤشر على كيفية الخروج منها، وهو ما يناقض تماما أسس السياسة الناجحة. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند تصعيد الحوثيين هجماتهم قرب مضيق باب المندب، واعتبرت أن الحرب على إيران تغذي عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتزيد من خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية بعد أشهر تسبب فيها إغلاق إيران لمضيق هرمز في أسوأ اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ الحديث. وأضافت أن هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب تدخل ضمن استراتيجية إيران لممارسة ضغط اقتصاديا على الولايات المتحدة وحلفائها لإنهاء الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية رأت في افتتاحيتها أنه في اللحظة التي تجاهل فيها دونالد ترامب نصائح الحلفاء العرب وأمر القوات الأمريكية بمهاجمة إيران، غامر بمستقبل الشرق الأوسط. وأضافت أنه بخلاف ما تمنى الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو، أسفرت الحرب عن إعادة حسابات أمنية وسياسية، إذ حافظت إيران على سيطرتها على مضيق هرمز، وتزايدت شكوك الحلفاء في الاعتماد على واشنطن ضامنا أمنيا، والنتيجة هي أزمة تعيد تشكيل الشرق الأوسط بطرق من المرجح أن تكون لها تداعيات دائمة على واشنطن، حيث يتكيف القادة الإقليميون مع واقع جديد. وخلصت إلى أنه إذا كان ترامب ونتنياهو يعتقدان أن الحرب على إيران ستقرب دول المنطقة من إسرائيل، فمن المرجح أن يخيب أملهما، فهي ستعيد تشكيل الشرق الأوسط ولكن بطرق لم يتوقعاها. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت مقالا للمؤرخ فينسان لومير، انتقد فيه تقاعس الغرب إزاء العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن 3 كلمات تتبادر إلى الذهن إزاء التطهير العرقي المستمر في فلسطين وصمت المجتمع الدولي: الاشمئزاز والغضب والخزي، وأضاف أن مشاهد العنف ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من استراتيجية إرهابية يتبناها المستوطنون الآن ويتغاضى عنها الجيش الإسرائيلي. وفي حين استنكر تقاعس الغرب، رأى أن هذا الجبن مستنكر بشدة، لأن الغرب هو من أشعل فتيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وشكله بدءا من وعد بلفور. وبحسب لوماخ، لابد من الإقرار بأن إيمانويل ماكرون يتحمل مسؤولية خاصة عن الوضع الراهن، إذا كان هو من قاد قبل عام مبادرة دبلوماسية أسفرت عن اعتراف عدد من أعضاء مجموعة السبع ومجلس الأمن الدولي بدولة فلسطين. فهل يعقل الاعتراف بدولة ثم السماح بقتل مواطنيها؟ بدورها، سألت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في افتتاحيتها: إلى متى سيترك المجتمع الدولي الضفة الغربية فريسة لإرهاب المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين وأراضيهم تحت أنظار الجيش الإسرائيلي اللامبالية بل والمتواطئة؟ فهدفهم المعلن هو طرد الفلسطينيين ومنعهم من زراعة أراضيهم والتنقل بحرية وتدمير منازلهم أو احتلالها بل وقتلهم، وفي نهاية المطاف يهدفون إلى منع قيام دولة فلسطينية وبالتالي منع أي اتفاق سلام. وأشارت إلى أن ترامب يتجاهل الأمر، أما أوروبا فلم تفرض حتى الآن سوى عقوبات على عدد قليل من المستوطنين، ما ينذر بتصاعد عنفهم بشكل أكبر. فمن سيملك شجاعة لإيقاف هذا المشروع المميت الذي يساهم في زعزعة استقرار العالم؟
4: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوين: 6 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على ميناء غزة، جيش الاحتلال يؤكد أنه هاجم قادة من حماس، والحركة تقول أن الاستهداف يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض. مكتب نتنياهو يقول أن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الأمني مع إسرائيل بسماحها لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. والمبعوث الأمريكي لسوريا يؤكد الحاجة إلى آلية لفض نزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. ترامب ينفي وجود أي محادثات أو لقاءات مقررة مع إيران ويؤكد استمرار الحصار البحري. وقليباف يشترط رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء العمليات العسكرية لفتح مضيق هرمز. معارك هجمة متبادلة بين الحوثيين وقوات الحكومة على عدة جبهات، والجماعة تستهدف المزيد من السفن في مضيق باب المندب.

0: نبدأ بالتطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية. أفادت وزارة الصحة بسقوط 6 شهداء و14 جريحا إثر غارة إسرائيلية على مقهى بميناء مدينة غزة. وأظهرت مشاهد نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء، فيما زعم جيش الاحتلال مهاجمة قادة ووحدة النخبة التابعة لحماس، منهم قائد سرية وقادة فصائل.
1: هذه الجثامين المسجاة على الأرض ل6 شهداء قتلهم الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة بقصف إسرائيلي على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. عائلاتهم تودعهم للمرة الأخيرة في وقت يفترض أنه وقف لإطلاق النار. صاروخان استهدفا منطقة مكتظة بعشرات بل مئات العائلات في منطقة وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في قطاع غزة. صاروخان قتلا 6 وأصابا عددا كبيرا من الناس والمدنيين والمواطنين في تلك المنطقة، في وقت تكثر فيه التصريحات والأقاويل حول قرب الوصول إلى اتفاق بخصوص غزة، لكن الرد الإسرائيلي ليس فقط بالرفض وإنما رد على أرض الواقع بالمزيد من القصف والاستهداف وقتل المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. من وسط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: وقالت حركة حماس إن استهداف الجيش الإسرائيلي مقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين يمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. وأضافت الحركة أن توقيت الهجوم عقب لقاءات القاهرة الأخيرة والجهود التي يبذلها الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسف المساعي الرامية إلى دفع تنفيذ الاتفاق قدما. ودعت حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بما تم الاتفاق عليه ووقف التصعيد ومنع نتنياهو من تعطيل اتفاق شرم الشيخ وتقويض جهود استكمال تنفيذه. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في القدس عن ادعاءات الجيش الإسرائيلي بعد غارة ميناء غزة وزعمه باستهداف قادة في المقاومة.
2: الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه استهدف قادة من النخبة في حركة حماس، من بينهم قائد سرية إلى جانب قادة آخرين في هذا الهجوم الذي حدث مساء هذا اليوم على المقهى في شمال قطاع غزة. ويدعي بأن هذا الاستهداف جاء بعد أن رصد تهديدات أو خططوا لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي، ويضع هذا الاستهداف ضمن دائرة إزالة تهديد وشيك وفقا للادعاءات الإسرائيلية، رغم أن المكان المستهدف بعيد جدا عن الخط الأصفر وبعيد جدا عن المناطق التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي ويحتلها في داخل قطاع غزة. ولكن ما أن حدثت هذه الغارة، حتى أثنى وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس على هذا الهجوم وقال بأن الجيش يطبق سياسة إسرائيل في قطاع غزة، ووضع 3 نقاط لهذه السياسة. النقطة الأولى تتعلق باستهداف المسلحين في داخل قطاع غزة، النقطة الثانية تتعلق بإزالة أي تهديد وشيك، والنقطة الأخيرة استهداف من شارك في 7 أكتوبر. وأيضا إذا ما عدنا إلى أحد بيانات الجيش، أشار إلى أن أحد المستهدفين في داخل القطاع شارك في تجاوز الحدود لمنطقة أو نحو منطقة غلاف غزة. سياسة إسرائيل كما قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس هي مع استمرار الهجمات على قطاع غزة وعدم وقفها، وهذا ربما رد واضح أو تفسير لما جرى بالأمس من الاجتماعات ما بين كوشنير وميلادينوف وتوني بلير مع بنيامين نتنياهو. هذا الاجتماع الذي يبدو أن الإدارة الأمريكية ومجلس السلام تبنى مجددا الموقف الإسرائيلي بشأن استمرار الهجمات، بشأن استمرار الغارات على قطاع غزة. ولم يشهد هذا الاجتماع الذي استمر ل4 ساعات على الأقل، لم يشهد ضغطا جديا حقيقيا لثني بنيامين نتنياهو عن استمرار هذا التوتر واستمرار الهجمات على قطاع غزة وإفشال اتفاق وقف إطلاق النار. يكرر الإعلام الإسرائيلي جزئية أن لا حل ولا تقدم في ملف قطاع غزة سيحدث في هذه الفترة، وستبقى الأمور في حالة جمود حتى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وهنا نتحدث عن انتخابات الكنيسة التي ستنعقد في 27 من أكتوبر المقبل. ولكن على الأقل إسرائيل لا تريد إحداث أي تقدم ملموس في الاتفاق، ولكنها أيضا معنية بإفشال هذا الاتفاق عبر استمرار الهجمات على قطاع غزة، عبر تنفيذ الغارات، وعبر عدم تطبيقها لبنود ما تم التوقيع عليه في شرم الشيخ في عام 2025 تحديدا في أكتوبر، وهو الاتفاق الذي أدى بالنهاية إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. مجازا نتحدث عن وقف إطلاق النار، ولكن منذ ذلك الوقت الغارات لم تتوقف على القطاع والاستهدافات، إلى جانب استمرار إسرائيل بتوسيع المناطق التي تحتلها، بتوسيع الخط الأصفر، ويعني هي حاليا تحتل ما يقارب 70% من مساحة قطاع غزة. إذن بعد يوم واحد من لقاء نتنياهو بكوشنير وبمجلس السلام، اختارت إسرائيل أن تهاجم قطاع غزة. هذا الهجوم جاء لترسيخ الموقف الإسرائيلي بأنه يرفض وقفا لإطلاق النار في داخل القطاع، وأن إسرائيل ستواصل مثل هذه الهجمات خلال الفترة المقبلة.
0: حذر اتحاد بلدية غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الآبار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن عشرات آلاف الأسر، لا سيما في مخيمات النزوح.
3: مشهد يومي في غزة، لكنه يلخص أزمة تتجاوز قدرة طفل على الاحتمال. فالماء لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح خطا فاصلا بين الحياة ومزيدا من الكارثة. منظومة مياه وصرف صحي تتآكل، وآبار تتوقف، ومولدات مهددة بالتعطل، في حين تتراجع القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة. ذلك أبرز ما حذر منه اتحاد بلديات غزة.
4: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع، ووصولها إلى مخيمات النازحين، وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
3: أزمة تتفاقم بفعل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، إذ يقول الاتحاد إن الزيوت اللازمة لم تدخل إلا إلى 40 مولدا من أصل نحو 700 مولد في القطاع، ما يضع غالبية المولدات التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحي أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف، ومحطة ضخ تتعطل، وشبكة صرف صحي تفقد قدرتها عن العمل. فالاحتلال يقلص دخول السولار.
4: ادخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
3: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية، بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها، وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة اتساع فجوة الوصول إلى المياه، ففي مطلع يوليو كان نحو 90% من السكان الذين شملهم مسح أممي يعانون من انعدام أمن مائي متوسط إلى مرتفع. وفي الجانب الآخر من الأزمة تلوح مخاطر الصرف الصحي، فتعطل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة يرفع احتمالات طفح مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت طفلا مصابا بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري في الضفة الغربية. وكان مراسل التلفزيون العربي أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص خلال اقتحام المخيم في رام الله. اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية جنوب شرق نابلس، ونفذت عملية دهم لأحد المنازل ونكلت بشابين فلسطينيين. دانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في إدلب شمال غربي البلاد، وظهرت صور وأقمار صناعية أعمالا لإعادة تأهيل مدرج المطار قبل تعرضه لغارات إسرائيلية فجر الثلاثاء.
5: ثمان غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعيد التصعيد إلى سوريا، لكن توقيت الضربة والهدف منها يفتحان الباب أمام أبعاد تتجاوز المطار نفسه. دمشق وصفت الهجوم بأنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا، محذرة من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
6: هذه الاعتداءات لا تدهن طبيعة سوريا ولا تدهن أيضا الواقع الجديد لسوريا. إسرائيل كلا هذه الاعتداءات هي أيضا دعاء الإرادة الدولية لدعم سوريا في مرحلة الإرهابية وأن تحافظ على استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تريد استهداف اتجاه سوريا، فهذه الاعتداءات هي فكرها أيضا تواجد بها ليس فقط لسوريا، ولكن تواجد فيها أرضاء سوريا وعلى رأسها الإمام اللحدة وأيضا المنطقة. يجب أن نتوقف هذه الاعتداءات، هي غير مبررة وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية.
5: لكن أبو الظهور كان يشهد تحركات لافتة قبل استهدافه. صور أقمار صناعية التقطت خلال أغسطس أظهرت ما يبدو أنها أعمال لتسوية الحفر وإعادة تأهيل أجزاء من المدرج. أما القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الهدف من الضربة كان منع انتشار تركي في الموقع. وبذلك تتجاوز الرسالة هذه المرة مسألة تدمير قدرات عسكرية سورية إلى رسم حدود للحضور التركي المتنامي في سوريا، وسط مخاوف إسرائيلية من تمركز عسكري تركي أو نشر منظومات دفاع جوي داخل البلاد. اللافت أن الاعتراض على الضربة جاء هذه المرة من واشنطن. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بارك وصف الغارات بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. في المقابل أفادت تقارير بأن إسرائيل أطلعت واشنطن على معلومات استخباراتية حساسة قبل تنفيذ الضربة. إقليميا تزامن الهجوم مع اتصال بين وزيري الخارجية التركي والسوري، بينما دانت قطر والسعودية ومصر والأردن والكويت الغارات، محذرة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.
0: وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت بحسب وصفه على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وأضاف المكتب أن سوريا تجاهلت تحذيرات إسرائيل بشأن هذا الانتشار، مؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات التي تمس أمنها. وقبلها دانت وزارة الخارجية التركية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور، وقالت الخارجية التركية أن إسرائيل تواصل هجماتها المتهورة التي تستهدف البنى التحتية والقدرات السورية، منتهكة بذلك وحدة أراضي سوريا وسيادتها. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال التي تتجاهل القانون الدولي بحسب وزارة الخارجية. بينما قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا عقب غارة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. وأوضح باراك الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى أنقرة أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالغارة ورصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، ما كان قد يدفعها إلى الاستعداد لرد عسكري. وأضاف أن العقول الهادئة تمكنت من منع الموقف من التدهور أكثر. يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني. ظهرت مشاهد ملتقطة مساء الثلاثاء قصفا مدفعيا للاحتلال على أطراف بلدة ميفدون جنوبي لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران وليس هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. وأضاف ترامب في منشور عبر حسابه على منصات تروث سوشيال أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة سعت خلال الأيام الأولى من الحرب إلى دفع إيران نحو الاستسلام غير المشروط قبل أن تنتقل لاحقا إلى طلب التفاوض.
7: ترامب غرد في الأيام الأولى للحرب كاتبا: استسلام إيراني غير مشروط. لقد سعوا لإنهاء الحرب سريعا عبر محاولة تغيير النظام وضرب الداخل لكنهم فشلوا. وعندما تلقينا الرسائل الأولى بشأن التفاوض منهم لاحقا أبدى الرئيس اهتماما بذلك بهدف إنهاء الحرب. وبين مارس ويونيو الماضيين خضنا 3 أشهر متقلبة من المفاوضات.
0: وأضاف عراقجي أن طبيعة العمل العسكري الأمريكي ضد إيران هي التي حددت ردة فعل بلاده خلال الأشهر الماضية. وأشار عراقجي إلى أن دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا إلى بنى الأمن الإقليمي مؤكدا أن ضرورة وقف الحرب نهائيا.
7: دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا إلى بنية الأمن وذلك لإدراكها أن الحرب يجب أن تنتهي تماما. لقد استهان العالم بالمسؤولين الإيرانيين. لم يتوقع أحد أن يستشهد قادة إيران واحدا تلو الآخر دون التخلي عن مناصبهم أو التهرب من مسؤولياتهم.
0: فيما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
8: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: وحذر قليباف مما أسماه مخططات أعداء إيران التي تهدف إلى إثارة الفوضى بالتزامن مع عمليات واغتيالات وحركات انفصالية واستغلال لإجراءات الحكومة لترشيد استهلاك البنزين، داعيا الحكومة إلى حل أزمة البنزين بتخطيط شامل وبطرق تحقق أقل قدر من الاستياء الشعبي لعدم استغلالها ممن وصفهم بأعداء البلاد.
8: استنادا إلى المعلومات، يعتزم العدو إثارة الفوضى وربطها بعمليات عسكرية كالاغتيالات والحركات الانفصالية، وقد خطط لاستغلال إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك البنزين. يجب حل مشكلة نقص البنزين بتخطيط شامل وذكي للغاية، ويجب أن يتم ترشيد استهلاكه بطرق تحقق أقصى درجات العدالة وأقل قدر من الاستياء لدى الشعب. على الحكومة أن تولي اهتماما أكبر من أي وقت مضى للاستماع إلى آراء الخبراء، لأن أي خلاف أو اختلاف يضعف الداخل ويعطي الأمل للأعداء.
0: ومن واشنطن ينضم إلينا صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن. ما الذي تقوله الإدارة الأمريكية عن خطوات ما بعد مذكرة التفاهم وجدوى الحصار والمرور من مضيق هرمز؟
9: نعم أحمد، CNN منذ قليل نشرت أن دونالد ترامب أوعز إلى مبعوثي أو مفاوضي بعدم استئناف أي مفاوضات مع الجانب الإيراني. نحن نعرف أن دونالد ترامب يقول أن الحصار الذي يسميه الحصار الفولاذي يؤرق الاقتصاد الإيراني، وقال قبل ذلك أن التضخم في إيران وصل إلى نسبة 300%، وأنهم يعانون وأنهم لا يستطيعون دفع رواتب جنودهم. رأيناه أيضا اليوم يتحدث بصيغة مباشرة عن أن مضيق هرمز سيكون أرض أمريكية، حينما نشر صورة على موقع تروث سوشيال بها مضيق هرمز ويقول أرض أمريكية جديدة. كان قال ذلك في مؤتمر وول ستريت جورنال، نقلت عن مسؤولين أنه كان يمزح لكن يبدو كأن دونالد ترامب إما أنه يقوم باستفزاز الإيرانيين أو أنه يقول أن هذا هو هدفه النهائي إن استطاع. الأمر الآخر هو أن الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب تحديداً بوصفه يسيطر على السردية الأمريكية في كافة التصريحات المتعلقة بهذه المباحثات أو في الفترة الأخيرة، يرى أن الحصار الاقتصادي يؤرق الإيرانيين وأن مضيق هرمز ما زال مفتوحاً. قال اليوم في تلوث السوشيال أن المتفجرات أو الألغام على وجه الدقة في مضيق هرمز قد أزيلت أو فجرت. بالطبع لا يوجد دليل عملي أو دليلاً علمياً مادياً يقول أن هذا قد حدث بالفعل. بالعكس، موقع كابلر المتخصص في رصد الملاحة البحرية قال أن عدد السفن التي مرت هذا الأسبوع من المضيق واليوم انخفضت إلى 5، بينما كان الأسبوع الماضي على نفس القياس كان 1 من 30. وبالتالي لا يبدو أنه بالفعل استقر لدى شركات الشحن أو شركات التأمين يقين بأنه بالفعل هناك حالة أمان كاملة في المرور. خام برنت مرتفع الآن فوق $90 بقليل، وخام غرب تكساس ارتفع إلى $84، وبالتالي ما زالت الإدارة الأمريكية ترى أنها في موقف انتصار، ترى أن الجيش الأمريكي قد دمر الجيش الإيراني، وأن ليس لديها بحرية، وأن الإيرانيين إنما يراوغون لكنهم خاسرون أو خسروا بالفعل. وبالتالي وينكرون طبعا وينكر دونالد ترامب وجود نقص في الذخائر أو نقص في الأسلحة الدفاعية والصواريخ الدفاعية أو الصواريخ، بعض الصواريخ متوسطة المدى الهجومية. وبالتالي السردية الأمريكية ما زالت على ما هي عليه، ودونالد ترامب لا يكترث يوم ذكرة التفاهم، وقال أنه لا ينتظر جدولا زمنيا، ويؤكد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. وبالتالي لا يوجد استراتيجية واضحة من خطوات مثلما كان الحال حينما وقعت مذكرة التفاهم ذات 14 نقطة. لا يوجد أي نقاط توضيحية، لا يوجد جدول زمني، إنما فقط تأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتصر، وأن الحصار مستمر، وأن الإيرانيين يخسرون أو يعانون. لكن كما تعلم أحمد، حالة الصمت الاستراتيجي في واشنطن مسيطرة منذ بضعة أيام، لأن ما أقوله هو تردد على مدى الأيام الماضية فقط هذا التعبير الخاص بتنظيف الممر الأوسط أو تنظيف مضيق هرمز من الألغام، ومسألة الصورة التي وضعت ربما هو الجديد فيما يقوله دونالد ترامب. القيادة الوسطى أيضا تتحدث عن كل يوم تحدث الأرقام أو كل فترة تحدث الأرقام الخاصة بالسفن التي تم إعادة توجيهها. ارتفع هذا الرقم إلى 64 سفينة مع اعتلاء 2 وتعطيل 3، وبالتالي هو تأكيد على ما هو موجود. مسألة إبراهام لينكولن، نحن الآن في انتظار وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن من منطقة العمليات القريبة من الصين في المحيط الهادي والهندي، حتى طرح حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي اعتبرت دليل أو يعني دليل قوي على أن البحرية الأمريكية تعاني من هذه المدة الطويلة في هذا الحصار وفي هذه الحرب دون أن يكون هناك نوع من أنواع الأفق أو الأمل لهذا الوضع. وهذا هو الحال حتى الآن أحمد، لكن الجميع ينتظر بترقب أي جديد في واشنطن في الأيام أو حتى الساعات القادمة.
0: غموض الموقف هذا عبد الرحمن كيف يؤثر على المعسكرين، معسكر رفض الحرب ومعسكر دفع الرئيس الأمريكي لاستئنافها؟
9: بطبيعة الحال له تأثير هام، تأثير رأيناه أمس في استطلاع الرأي الذي نشرته رويترز وإبسوس، والذي كشف أن حالة الرضا عن دونالد ترامب انخفضت إلى نسبة 33%، يعني أن دونالد ترامب شعبيته أو الرضا عنه في أقل مستوى له منذ بدأ ولايته الثانية في يناير الماضي. وبالتالي يبتعد كثيرا عن دونالد ترامب حتى أشخاص كانوا قريبين من موقعه. أيضا مسألة الشعور بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر يعكس هذا، 80% من الأمريكيين بحسب هذا الاستطلاع يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنهي هذا الأمر سريعا، لا تدعو إلى ذلك، هي تقول أنها لن تنهيه، بمعنى أنها بالفعل تشعر بحالة عدم اليقين وتشعر بحالة الغموض هذه، وترى أنه لا أفق لهذا الحل حتى الآن، بما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة فيه. بطبيعة الحال الديمقراطيين يرون أن هذه حرب اختيار، حرب فاشلة بتعبير شاك شومر داعم الأقلية في مجلس الشيوخ، ويرون أن دونالد ترامب ليس لديه استراتيجية واضحة للخروج من هذا المأزق ويصفونه بالفشل، في حين أن الجمهوريون يهمهمون لا يرفعون الصوت عاليا بقوة، لكنهم يخشون على مقاعدهم لأنهم دونالد ترامب دستوريا هذه آخر فترة له. لكن هؤلاء الجمهوريون سيتم انتخابهم في انتخابات نوفمبر القادم، انتخابات التجديد الليسو، بمعنى أنهم ربما سيدفعون الثمن الأصوات، أن نحن نعرف أن المواطن الأمريكي حين يغضب لديه أدوات تعبير عن الرأي عامة، لكن الأداة العقابية للسياسيين بشكل عام خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية هناك آلاف المناصب التي يتم اختيارها عبر الانتخاب، يكون الانتخاب هو أداة العقاب، وبالتالي يخشون من أن يكون العقاب موجه لدونالد ترامب ممثلا في الحزب الجمهوري، وبالتالي هذا ربما باع مسألة عدم وجود صواريخ دفاعية كافية وأزمة نقص الذخائر هو ما يدفع دونالد ترامب بالتريض في التصعيد العسكري وعدم الاستجابة له، لعله يحقق بالحصار الاقتصادي أي نوع من أنواع الاختراقات، إما بالوصول إلى اتفاق عبر الضغط على عمان أيضا بما يعني فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة وأسعار المحروقات وأسعار الغذاء بالتبعية والأسعار بصفة عامة، أو أنه يريد أن يتحمل الأمريكيين الألم كما قال أن هذا ثمن ربما يمكن تحمله الأمريكيين حتى لا تحصل إيران على سلاح نووي حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفي، وحينها يكون كل حديث من حديث لأنه لن يكون هناك ثمن مدفوع عبر التصويت الأداة العقابية التي أشرنا إليها بشكل رئيسي قبل انتخابات الرئاسة في عام 2028. وبالتالي هذا هو موقف الطرفين من حالة الغموض وحالة عدم اليقين الموجودة حتى الآن.
0: من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المعلومات. رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما وصفها بمزاعم الإمارات بإطلاق إيران صاروخين باتجاهها، معربا عن أسفه لهذه الاتهامات ومؤكدا أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة، بعد أن قالت وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران استهدفت الدولة بصاروخين باليستيين سقط الأول خارج المياه الإقليمية فيما سقط الثاني داخلها. وأضافت الوزارة أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. وبعدها أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر في ضوء ما وصفته بالتصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين. وأكدت مديرة إدارة الاتصالات الاستراتيجي في وزارة الخارجية أن الإمارات تنفي كافة الادعاءات بشأن وضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة على التزام أبو ظبي بسلامة النظام المالي الدولي والقانون الدولي والمعايير العالمية. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر تولي الدبلوماسية أهمية كبيرة، وأضاف في مؤتمر صحفي أن التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز سيسهل المفاوضات، وأن عمل قطر كوسيط حاليا هدفه الحفاظ على تجنب التصعيد وإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.
10: الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الدوحة تمت كافة واجباتها تجاه مسألة الطيارين الإيرانيين، ووجهت دعوة إلى طهران لإرسال فرقها الفنية للمعاينة، إلا أن الأخيرة لم تستجب لذلك.
10: بعد التمكن من العثور على بقايا جثمان أحد الطيارين، كما تعلمون طبعا في مثل هذه الحالات هناك يعني ما يسمى بالساعة الذهبية، بمعنى أن بعد ذلك يكون من الصعب أو شبه المستحيل العثور على أي شيء متعلق بالبقايا. لكن احنا من ناحيتنا قمنا بدورنا الطبيعي وقمنا بالتواصل مع الجانب الإيراني. حضرت الوفود الإيرانية هنا أو الوفد الإيراني إلى هنا، قام بإجراءاته، استلم الجثمان، عاد إلى إيران، أقاموا جنازة بهذا المعنى، ووجهت لهم دعوة لإرسال فريق فني للاطلاع على كافة تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ التي تمت. مع الأسف الجانب الإيراني لم يقم بالاستجابة لهذه الدعوة. هذه الدعوة ما زالت مفتوحة للجانب الإيراني، وعوض الاستجابة لهذه الدعوة فوجئنا طبعا بهذه التصريحات الإعلامية العارية عن الصحة تماما وهذه الادعاءات الغير منطقية.
0: تشهد البحرية الأمريكية استنزافا لقدراتها ومواردها بفعل الحرب الطويلة على إيران والالتزامات العالمية البحرية، فيما أرسلت وزارة الحرب حاملة الطائرات جورج واشنطن من اليابان إلى الشرق الأوسط لتحل محل الحاملة إبراهام لينكولن، في حين قضت المدمرة الأمريكية بينفولد أياما بلا طاقة في بحر الصين الجنوبي.
11: أكثر من 160 يوما في عرض البحر منذ مغادرتها سان دييغو في نوفمبر الماضي لدعم العمليات الأمريكية في الحرب مع إيران، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الأيام المتتالية في الحرب. آلاف الجنود والبحارة يعيشون داخل هذه المدينة الفولاذية العائمة، فماذا يجري على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ أبراهام لينكولن وخلف الأبواب المعدنية الحاملة العملاقة، إفادات عائلات بحارة نقلت مخاوف بشأن تدهور الصحة النفسية لذويهم، فيما تحدثت تقارير أخرى عن محاولات انتحار ومخاوف بشأن الطعام والشراب. مشاهد من قلب الحاملة توثق مشاكل تتعلق بتلوث المياه والصيانة. وزير الحرب الأمريكي بدوره أنهى جدلية التقارير الواردة من البحر واصفا إياها بالمضللة. في المقابل قالت البحرية الأمريكية إن قيادة السفن تراقب الجاهزية النفسية لطواقمها باستمرار من خلال مستشارين وأطباء ورجال دين. مسؤولون آخرون أقروا بأن بيئة العمليات عطلت الإمدادات التقليدية بسبب طول مدة مهمة السفن، لكن المياه نظيفة وخيارات الوجبات متوفرة. مدمرة بينفولد الأمريكية هي الأخرى قضت 4 أيام الشهر الماضي دون مراحيض صالحة للاستخدام أو خدمات مطبخ أو تكييف هواء وسط درجات حرارة مرتفعة في بحر الصين الجنوبي عقب فقدانها للطاقة. شكاوى يبدو أنها تجاوزت حدود الممرات الضيقة داخل السفن الأمريكية لتصل إلى أروقة الكونغرس الذي دخل هو الآخر على خط الأزمة، حيث لم تنحصر القضية داخل المؤسسة العسكرية وتصاعدت الضغوط السياسية مع مطالبة أعضاء بإجراء رقابة مباشرة على أوضاع الطواقم البحرية. الحرب على إيران أعادت رسم خريطة الأسطول الأمريكي، حيث تعاني البحرية من استنزاف لقدراتها ومواردها بسبب متطلبات المواجهة.
0: ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في عقدين وسط تنامي المخاوف من التضخم الناتج عن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط. ارتقى العائد على هذه السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى 5.3% متأثرا بارتفاع أسعار النفط عقب انتهاء هدنة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران. وتسبب تأخر البنك الاحتياطي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في ارتفاع تكلفة الفوائد المستحقة هذا العام على دين الولايات المتحدة إلى مستوى 1.2 تريليون دولار. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. يأتي ذلك في وقت تمتد فيه المعارك في اليمن إلى جبهات عدة، منهية بذلك هدنة مضى عليها أكثر من 4 سنوات.
12: يوما بعد آخر تتمدد جبهة المعارك المشتعلة في اليمن، تصل إلى محافظة البيضاء الحدودية مع لحج. تستهدف فيها قوات العمالقة الجنوبية طاقما عسكريا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين. تصفها القوات بالضربة الاستباقية بهدف إفشال محاولات الجماعة تعزيز مواقعها وتجهيزاتها العسكرية. وعلى جبهات عدة بمحافظتي شبوة ومأرب أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عدة للحوثيين. العملية جاءت عقب مقتل أحد جنودها إثر استهداف موقع عسكري بمسيرة. مسيرة أخرى للحوثيين ذكرت قوات الطوارئ اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطتها أثناء محاولتها استهداف أحد معسكراتها شرقي محافظة مأرب. الجماعة واصلت تنفيذ هجماتها، أفادت مصادر، بقصفها منطقة الخوخة في محافظة الحديدة بصاروخين باليستيين. هجوم آخر نفذته الجماعة قالت إنها استهدفت بمسيرات مصفاة تابعة لشركة أرامكو في مدينة جيزان السعودية. صراع في اليمن يتمدد إقليميا وبحريا بما يهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. استهداف حوثي لسفن سعودية يثير مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات إغلاق مضيق هرمز. في أحدى حلقة في هذا المسلسل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. ولبحث الأمن البحري ناقش وزير خارجية اليابان مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التعاون في مجال الأمن البحري. العليمي دعا إلى توسيع نطاق الدعم الياباني لخفر السواحل اليمني ليشمل التدريب والمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ.
0: وأفاد مراسل التلفزيون العربي في صنعاء علي الذهب بأحدث التطورات الميدانية على جبهات المواجهات في اليمن.
13: ديما يوم آخر طبعا من التصعيد العسكري هنا سواء على مستوى الجبهات الداخلية أو العمليات التي تنفذ في البحر أو كذلك ضد السعودية من قبل حكومة صنعاء والجانب العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين. اليوم أعلن الجانب العسكري في صنعاء أنه نفذ عملية جديدة على منشأة أرامكو في جيزان تحديدا بالسعودية. تتزامن هذه العملية طبعا مع إعلان وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله عن استمرار الاستهداف الجانب السعودي بالقصف المدفعي تحديدا لمناطق وقرى حدودية في محافظة صعدة شمالي اليمن. تحديدا تحدث عن مديريتي غمر والظاهر قبل قليل. هنالك حديث عن استهداف سفينة جديدة في قبالة في البحر الأحمر قرب باب المندب قبالة سواحل المخا تحديدا، ما يعني أن صنعاء في والجانب العسكري هنا مستمرون في التصعيد على ثلاث مسارات سواء في البحر الأحمر واستمرار فرض الحصار البحري أو كذلك العمليات الجوية ضد منشآت سعودية كما تعلن بياناتهم العسكرية أو كذلك على مستوى استمرار العمليات العسكرية في الجبهات الداخلية. بشكل عام ديماء الجبهات الداخلية اليوم لم تهدأ، أيضا هنالك كان اشتداد للمواجهات وتبادل الهجمات في جبهة تعز تحديدا جانب الحكومة المعترف بها دوليا. تحدث عن استهداف لمواقع تتبع حكومة صنعاء واستهداف القدرات العسكرية في هذه المواقع تحديدا في مديرية الصلو أو في جبل حبشي بجنوب شرق تعز أو كذلك في غرب تعز كما هو الحال أيضا مع استمرار جبهة حيفان التي حدثت فيها اشتباكات متقطعة ومواجهات متبادلة. إلى جانب أيضا هنالك قصف واستهدافات جديدة ربما طالت اليوم أيضا مناطق الساحل الغربي والحديث تحديدا عن منطقتي حيس والخوخة وفقا لوسائل إعلام رسمية وعسكرية تابعة لطرف الحكومة المعترف بها دوليا. تتحدث عن استهداف جديدة بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة من قبل قوات صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين، وتتحدث أيضا أن الدفاعات الجوية تصدت لهذه الهجمات إلى جانب طبعا استمرار الهجمات المتبادلة في جبهات جديدة كلحج والضالع وكذلك الجوف وشبوة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل خلال هجمات روسية استهدفت خلال الساعات الماضية زابوريجيا وخاركيف شرقية أوكرانيا، فيما أعلنت القوات الروسية التصدي ل 180 مسيرة من أصل أكثر من 620 أطلقت من كييف باتجاه موسكو في أحد أكبر الهجمات الأوكرانية التي تستهدف العاصمة.
14: ضربات نوعية بين أوكرانيا وروسيا، الجبهة تزداد توتراً بين الباليستي الروسي والمسيرات الأوكرانية، هجمات بحجم غير مسبوق وأهداف استراتيجية يحاول الطرفان تصيدها. أكثر من 620 مسيرة أوكرانية شلت سماء روسيا. موسكو أعلنت تعليق الرحلات الجوية. القوات الروسية قالت إنها تصدت لأكثر من 180 مسيرة في منطقة موسكو. المسيرات أصابت مستودعا لشركة تجارة إلكترونية روسية ومنشآت أخرى قرب موسكو، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص منهم طفلة. الهجوم الذي يعد أحد أكبر ضربات كييف يعكس تصريحات المستوى السياسي التي تؤكد عزمها شل الاقتصاد الروسي. عشرات الهجمات الأوكرانية استهدفت طرق الإمداد والمنشآت النفطية ومرافق تكرير النفط في روسيا. ضربات موسكو شهدت تحولا نوعيا أيضا. مسار الصواريخ الباليستية لم يحد عن كييف، لكنه توسع أكثر. الأهداف الروسية شملت بنى تحتية اقتصادية وسفنا في البحر الأسود وبحر قزوين. في ظل الزخم الروسي، القوات تسيطر على بلدتين في زابوروجيا ودونيتسك. الضربات بين موسكو وكييف انتقلت إلى خارج حدود البلدين. التوتر الروسي مع حلف شمال الأطلسي يبدو في أوجه، لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة بين موسكو وباريس والتحذيرات الروسية لبريطانيا عقب استخدام أوكرانيا لمسيراتها. كذلك التحذيرات الاستخباراتية بشأن خطط روسية محتملة لاستهداف البنية التحتية الحيوية للحلف عبر دول البلطيق عند جناحه الشرقي. كلها عوامل تحذر من توسع المعركة وإمكانية انتقالها إلى مستوى أخطر بحصول مواجهة محتملة بين موسكو والناتو.
0: أصبحت القوة الصاروخية ركنا رئيسيا في الاستراتيجية العسكرية الصينية، مع تطوير ترسانة متعددة المدايات والمهام تشمل الصواريخ الباليستية والفرد صوتية والصواريخ التي تطلق من الغواصات والطائرات. وخلال آخر عرض عسكري كشفت بكين عن أحدث منظوماتها الصاروخية في رسالة تعكس تنامي قدراتها الردعية والاستراتيجية، ما يثير قلق واشنطن ودول أخرى.
15: العالم الآن أمام خيارين، السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة. من هنا، من هذه الساحة التاريخية في قلب بكين، هكذا قال الرئيس الصيني شي جين بينغ من على المنصة، وبجواره الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري غير مسبوق في 3 سبتمبر الماضي. وفي أثناء ذلك كان جيش التحرير الشعبي الصيني يكشف تباعاً عن أقوى أسلحته وأحدثها على الإطلاق. من بين هذه الأسلحة لفت انتباه العالم ترسانة متطورة ومتنوعة من الصواريخ البالستية والتقليدية قدمتها الصين خلال العرض. أبرزها دونغفانغ 61، أحدث نماذج هذه السلسلة التي تعرف باسم رياح الشرق، وهو صاروخ بعيد المدى يحمل على منصة متحركة. وصاروخ جولانغ 3 المصمم للإطلاق من الغواصات النووية، وكذلك صاروخ جينغ لي 1 أو الرعد الصادق، والذي يطلق من القاذفات الاستراتيجية. إلى جانب صواريخ DF-21 وDF-26 المضادة للسفن، والتي تلقب بقطار غوام السريع بسبب قدرتها على ضرب الجزيرة الأمريكية. مثلت هذه الصواريخ التي تتجاوز سرعة العديد منها أضعاف سرعة الصوت تجسيداً عملياً لما يسمى الثالوث النووي الصيني، قوة تمنح الصين القدرة على تنفيذ ضربات نووية من البر والبحر والجو في آن واحد. هذا المشهد طرح العديد من الأسئلة عن برنامج بكين الصاروخي السري ومدى تطوره، وعن أعداد الصواريخ التي تمتلكها الصين ومداياتها. لا تعلن بكين حجم ترسانتها ولا أي تفاصيل حول سلسلة توريد الصواريخ، ولكن البنتاغون يقدر أنها في عام 2024 كانت تمتلك ما لا يقل عن 3150 صاروخاً بالستياً و300 صاروخ كروز يطلق من الأرض، أي بزيادة قدرها 147% مقارنة بعام 2015. هذه الصواريخ تتجاوز مداياتها وفق بعض التقديرات 11,000 كيلومتر، ما يعني أن بكين في حال اندلاع أي صدام مستقبلاً يمكنها، وبحسب البيانات المتاحة، استهداف أي منطقة في العالم. باستثناء منطقة صغيرة في المحيط الأطلسي. هكذا تخطو الصين خطوات متسارعة نحو اللحاق بالتفوق الأمريكي، والأعين كلها تنتظر أولى الخطوات في ملف تايوان التي قد تمثل بيئة اختبار حقيقية لأسلحة صينية لم تجرب بعد في ساحة قتال فعلية. فهل تظل هذه الصواريخ أداة ردع ورسائل سياسية، أم ستجد نفسها يوماً في مواجهة قد ترسم ملامح النظام العالمي الجديد؟
0: بعد أكثر من 40 عاماً من التطور السريع، يواجه الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً متواصلاً في معدلات النمو، ما أدى إلى انعدام الثقة لدى العديد من الشباب الصيني وجعلهم أقل تفاؤلاً من ذي قبل بشأن المستقبل. وأصبحت نزعة التقشف وانعدام الأمن الوظيفي هي السائدة، وباتوا يواجهون ضغوطاً متراكمة جراء المنافسة الشديدة في سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.
16: باحثاً عما يدر عليه دخلاً يساعده على البقاء، استقر شيزخاو على مهنة التصوير في الأماكن العامة بعد أن خسر وظيفته كمصور في شركة للدعاية جراء إعادة هيكلتها، وغدت صورة المستقبل أمامه غير واضحة.
17: بسبب الوضع الاقتصادي المتردي حاليا، تسرح العديد من الشركات موظفيها، لم تعد فرص العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي متوفرة كما كانت سابقا. يؤسفني القول إنني لا أستطيع كسب رزقي حاليا إلا من خلال عدة أعمال.
16: بعد التصوير يعود شوي إلى منزله ليمارس عملا آخر يزيد دخله. يقدم لعملائه مقاطع فيديو ترويجية لمواقعهم الإلكترونية. وكغيره من الشباب الصيني يسعى شوي إلى تخفيض تكاليف المعيشة أيضا، إذ باع سيارته وغدا يستخدم وسائل النقل البسيطة. يرى خبراء أن شح الوظائف المستقرة

0: أول تراجع شهري منذ أكثر من 3 سنوات، ومع انخفاض أسعار المنازل بنحو 30% هذا العام، غدت الأسر الصينية تشعر بتآكل ثروتها. الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الشباب الصيني لا تتوقف عند صعوبة الحصول على وظيفة أو تراجع القدرة المالية، بل تنعكس على قراراتهم في الإنفاق وشراء المنازل وحتى الزواج، وهي قرارات فردية في ظاهرها، لكن تراجعها على نطاق واسع بحسب خبراء قد يتحول إلى عبء طويل الأمد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
1: سجلت الصادرات الصينية من المنتجات النفطية المكررة ارتفاعا ملحوظا مع تخفيف قيود بكين على التصدير، والتي فرضتها في مارس الماضي لحماية السوق المحلية من اضطرابات إمدادات الطاقة الناجمة عن أزمة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية على إيران.
2: بعد أشهر من التراجع الحاد، بدأت الصين تدريجيا في فتح صنبور صادرات الوقود، خطوة جاءت لرفع قيود بكين المفروضة منذ منتصف مارس الماضي لحماية السوق المحلية من صدمة النفط الناجمة عن اضطراب التدفقات مع إغلاق مضيق هرمز نتيجة اندلاع الحرب على إيران. بيانات الجمارك الصينية تظهر تراجع صادرات الصين من منتجات النفط المكرر في يوليو بنسبة تقارب 13% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أكثر من 6.5% مقارنة بالشهر السابق. وفي الشهر الماضي بلغ إجمالي صادرات النفط المكرر التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والوقود البحري أزيد من 4.5 مليون طن متري، ارتفاعا من 4.360 مليون طن في يونيو، عندما قفزت الصادرات 29% مقارنة بشهر مايو. صادرات الديزل تقريبا عادت إلى مستوى يوليو الماضي بعد ارتفاعها 88% على أساس شهري إلى أكثر من 800,000 طن، أو ما يزيد بنحو 50% عن المتوسط الشهري للعام الماضي. السماح لشركات التكرير بتصدير المزيد من المنتجات إلى الخارج حيث تكون الأسعار أعلى يحصل بفضله القطاع على حافز أكبر لزيادة الإنتاج، وبالتالي تنمو واردات النفط بمرور الوقت. لكن عودة الصادرات لا تعني أن قطاع التكرير الصيني عاد بالكامل، إذ ظلت صادرات أنواع الوقود الأخرى دون مستويات ما قبل الحرب على الرغم من ارتفاعها. وبلغت صادرات البنزين 420,000 طن في يوليو بانخفاض أكثر من 55% على أساس سنوي، لكنها ارتفعت 320% مقارنة بيونيو. كذلك أظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال 2.4% على أساس سنوي إلى 5.5 مليون طن في يوليو، فيما انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الأشهر 7 الأولى من العام 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
1: أعلنت الأمم المتحدة مصرع أكثر من 2300 شخص جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، فيما أعلنت الحكومة الكونغولية ارتفاع معدل الوفيات إلى 46% خلال الأسابيع الأخيرة.
3: الإيبولا يضرب بقوة في الكونغو الديمقراطية، مئات الوفيات وآلاف المصابين رغم الإجراءات الحكومية المدعومة أمميا لمحاصرة المرض. تشير الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن أكثر من 700 مريض يخضعون للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات. وانتشر المرض ليشمل 6 أقاليم في البلد الإفريقي، حيث تتركز مجمل الإصابات في مقاطعة إيتوري وعاصمتها بونيا بسبب ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن فرص محاصرة المرض تبدو كبيرة خلال 3 أشهر المقبلة في حال توفرت الموارد اللازمة، بحسب ما يؤكده المسؤولون في المنظمة الأممية.
4: بخصوص خططنا للأشهر 3 القادمة، أقول إنه يمكننا محاصرة المرض إذا توفرت الموارد اللازمة. أعتقد أنه سيكون من الممكن احتواء تفشيه.

0: أؤكد لكم بثقة أننا تجاوزنا الضغط الذي كنا نواجهه ببعض المناطق قبل حوالي 6 أو 7 أسابيع مثل نيزي وليتا أو حتى بؤرة التفشي في منطقة مونغبوالو.
1: ويبرز المعطى الأمني عاملاً معرقلاً لجهود مواجهة اتساع رقعة الإصابات في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها كجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، إذ يستمر القتال بين القوات الحكومية الكونغولية والجماعات المسلحة المتمردة في مناطق شرق البلاد الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية، وتتركز الجهود الحكومية هناك على مواجهة حركة M23 والجماعات المتمردة الأخرى.
2: بين تمسك إيران بشروطها ورفض ترامب تمديد مذكرة التفاهم، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي عالق في صراع مفتوح قد تنعكس عواقبه عليه في انتخابات التجديد النصفي، كما توقفت صحف عند اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. بعد هذا التقرير ساعة جديدة مع انتصار الأمريكي.
3: صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أنه مع انقضاء مهلة 60 يوما التي حددها الاتفاق المؤقت، ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عالقا في مستنقع الحرب على إيران، إذ لا يزال مضيق هرمز مغلقا ولم تعقد مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضافت أنه قبل 78 يوما من الانتخابات التي ستحدد ما إذا كان حزبه سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس، يواجه ترامب نوعا من الصراع المفتوح الذي ادعى أنه مجهز لتجنبه، صراع لا يوجد له حل عسكري واضح ولم يحقق فيه أي اختراق دبلوماسي، وتكاليفه الاقتصادية والسياسية تتزايد في الداخل. وبحسب محللين فإن الحرب ساهمت في تآكل ثقة الناخبين في ترامب، وقد يكون لها عواقب أكبر في انتخابات التجديد النصفي، فالناخبون لا يجدون مبررا لدخول الولايات المتحدة هذه الحرب ولا مؤشر على كيفية الخروج منها، وهو ما يناقض تماما أسس السياسة الناجحة. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند تصعيد الحوثيين هجماتهم قرب مضيق باب المندب، واعتبرت أن الحرب على إيران تغذي عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتزيد من خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية بعد أشهر تسبب فيها إغلاق إيران لمضيق هرمز في أسوأ اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ الحديث. وأضافت أن هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب تدخل ضمن استراتيجية إيران لممارسة ضغط اقتصاديا على الولايات المتحدة وحلفائها لإنهاء الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية رأت في افتتاحيتها أنه في اللحظة التي تجاهل فيها دونالد ترامب نصائح الحلفاء العرب وأمر القوات الأمريكية بمهاجمة إيران، غامر بمستقبل الشرق الأوسط. وأضافت أنه بخلاف ما تمنى الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو، أسفرت الحرب عن إعادة حسابات أمنية وسياسية، إذ حافظت إيران على سيطرتها على مضيق هرمز وتزايدت شكوك الحلفاء في الاعتماد على واشنطن ضامنا أمنيا، والنتيجة هي أزمة تعيد تشكيل الشرق الأوسط بطرق من المرجح أن تكون لها تداعيات دائمة على واشنطن، حيث يتكيف القادة الإقليميون مع واقع جديد. وخلصت إلى أنه إذا كان ترامب ونتنياهو يعتقدان أن الحرب على إيران ستقرب دول المنطقة من إسرائيل، فمن المرجح أن يخيب أملهما، فهي ستعيد تشكيل الشرق الأوسط ولكن بطرق لم يتوقعاها. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت مقالا للمؤرخ فينسان لومير انتقد فيه تقاعس الغرب إزاء العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن 3 كلمات تتبادر إلى الذهن إزاء التطهير العرقي المستمر في فلسطين وصمت المجتمع الدولي: الاشمئزاز والغضب والخزي. وأضاف أن مشاهد العنف ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من استراتيجية إرهابية يتبناها المستوطنون الآن ويتغاضى عنها الجيش الإسرائيلي. وفي حين استنكر تقاعس الغرب، رأى أن هذا الجبن مستنكر بشدة، لأن الغرب هو من أشعل فتيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وشكله بدءا من وعد بلفور. وبحسب لوماخ، لابد من الإقرار بأن إيمانويل ماكرون يتحمل مسؤولية خاصة عن الوضع الراهن، إذا كان هو من قاد قبل عام مبادرة دبلوماسية أسفرت عن اعتراف عدد من أعضاء مجموعة 7 ومجلس الأمن الدولي بدولة فلسطين. فهل يعقل الاعتراف بدولة ثم السماح بقتل مواطنيها؟ بدورها سألت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في افتتاحيتها إلى متى سيترك المجتمع الدولي الضفة الغربية فريسة لإرهاب المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين وأراضيهم تحت أنظار الجيش الإسرائيلي اللامبالية بل والمتواطئة. فهدفهم المعلن هو طرد الفلسطينيين ومنعهم من زراعة أراضيهم والتنقل بحرية وتدمير منازلهم أو احتلالها بل وقتلهم، وفي نهاية المطاف يهدفون إلى منع قيام دولة فلسطينية وبالتالي منع أي اتفاق سلام. وأشارت إلى أن ترامب يتجاهل الأمر، أما أوروبا فلم تفرض حتى الآن سوى عقوبات على عدد قليل من المستوطنين، ما ينذر بتصاعد عنفهم بشكل أكبر. فمن سيملك شجاعة لإيقاف هذا المشروع المميت الذي يساهم في زعزعة استقرار العالم؟
4: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. 6 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على ميناء غزة. جيش الاحتلال يؤكد أنه هاجم قادة من حماس، والحركة تقول إن الاستهداف يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض. مكتب نتنياهو يقول إن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الأمني مع إسرائيل بسماحها لقوات تركية الانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد الحاجة إلى آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. ترامب ينفي وجود أي محادثات أو لقاءات مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري عليها. وقليباف يشترط رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء العمليات العسكرية لفتح مضيق هرمز. معارك وهجمات متبادلة بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنيه على عدة جبهات، والجماعة تستهدف المزيد من السفن في مضيق باب المندب.

0: البداية بتطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية. وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 6 شهداء و14 جريحا إثر غارة إسرائيلية على مقهى بميناء مدينة غزة. وأظهرت مشاهد نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء. في الأثناء زعم جيش الاحتلال مهاجمة قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس، منهم قائد سرية و3 قادة فصائل.
1: هذه الجثامين المسجاة على الأرض ل6 شهداء قتلهم الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة بقصف إسرائيلي على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. عائلاتهم تودعهم للمرة الأخيرة في وقت يفترض أنه وقف لإطلاق النار. صاروخان استهدفا منطقة مكتظة بعشرات بل مئات العائلات في منطقة وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في قطاع غزة. صاروخان قتلا 6 وأصابا عددا كبيرا من الناس والمدنيين والمواطنين في تلك المنطقة، في وقت تكثر فيه التصريحات والأقاويل حول قرب الوصول إلى اتفاق بخصوص غزة، لكن الرد الإسرائيلي ليس فقط بالرفض وإنما رد على أرض الواقع بالمزيد من القصف والاستهداف وقتل المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. من وسط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: قالت حركة حماس إن استهداف الجيش الإسرائيلي مقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، يمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. وأضافت الحركة أن توقيت الهجوم عقب لقاءات القاهرة الأخيرة والجهود التي يبذلها الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسف المساعي الرامية إلى دفع تنفيذ الاتفاق قدما. وداعت حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بما تم الاتفاق عليه ووقف التصعيد ومنع نتنياهو من تعطيل اتفاق شرم الشيخ وتقويض جهود استكمال تنفيذه. قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن الجهود ما زالت مستمرة لانتشال جميع الضحايا من تحت أنقاض منزل عائلة السوافيري في حي الزيتون شمالي القطاع.
2: أنا أتواجد الآن في منزل عائلة السوافيري الذي تعمل به طواقم الدفاع المدني لانتشال 17 جثماناً من تحت أنقاض هذه البناية. هذا الاستهداف كان في بداية الحرب، قتل 46 شهيدا في هذا الاستهداف، وبقي هذا العدد من الجثامين تحت الأنقاض. لكن الكارثة أن هذا الاستهداف، تخيلوا أن يوجد من ضمن الشهداء أكثر من 20 طفل، ومن الأطفال يوجد 11 طفلا تقل أعمارهم عن 10 أعوام. هذا كارثة، هذه مصيبة يعيشها السكان هنا في قطاع غزة، وهذا ألم ينعكس على العوائل والأهالي الذين فقدوا أبنائهم وبقيت أجسامهم تحت الأنقاض. لذلك ما زلنا نقول للعالم، حماية البشرية وحماية الإنسانية هي مطلب شرعي وهي مطلب قانوني، وكل المواثيق كفلت لهذا المواطن أن يعيش بأمان وسلام. رسالتنا إنسانية ويجب أن تصل إلى كل العالم.
0: حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الآبار عن العمل ما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن 10 آلاف الأسر ولا سيما في مخيمات النزوح.
3: مشهد يومي في غزة لكنه يلخص أزمة تتجاوز قدرة طفل على الاحتمال. فالماء لم يعد مجرد حاجة أساسية بل أصبح خطا فاصلا بين الحياة ومزيد من الكارثة. منظومة مياه وصرف صحي تتآكل وآبار تتوقف ومولدات مهددة بالتعطل، في حين تتراجع القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة. ذلك أبرز ما حذر منه اتحاد بلديات غزة.
2: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
3: أزمة تتفاقم بفعل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، إذ يقول الاتحاد إن الزيوت اللازمة لم تدخل إلا إلى 40 مولدا من أصل نحو 700 مولد في القطاع، ما يضع غالبية المولدات التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحي أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف ومحطة ضخ تتعطل وشبكة صرف صحي تفقد قدرتها عن العمل، فالاحتلال يقلص دخول السولار.
2: تخيل قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
3: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية، بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة اتساع فجوة الوصول إلى المياه، ففي مطلع يوليو كان نحو 90% من السكان الذين شملهم مسح أممي يعانون من انعدام أمن مائي متوسط إلى مرتفع. وفي الجانب الآخر من الأزمة تلوح مخاطر الصرف الصحي، فتعطل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة يرفع احتمالات طفح مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت طفلا مصابا بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري في الضفة الغربية. وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله. هذا واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية أوديلا جنوب شرق نابلس، كما نفذت عملية دهم لأحد المنازل هناك ونكلت بشابين فلسطينيين. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية، وأظهرت مقاطع مصورة دخول عدد من المركبات العسكرية الإسرائيلية إلى شوارع البلدة في ساعات الليل. وتظهر هذه الصور اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بيت لحم. دانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمال غربي البلاد، وأظهرت صور أقمار الصناعية أعمالا لإعادة تأهيل مدرج المطار قبل تعرضه لغارات إسرائيلية فجر الثلاثاء.
4: ثماني غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعيد التصعيد إلى سوريا، لكن توقيت الضربة والهدف منها يفتحان الباب أمام أبعاد تتجاوز المطار نفسه. دمشق وصفت الهجوم بأنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا، محذرة من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
5: هذه الاعتداءات لا تدهم طبيعة سوريا ولا تدهم أيضا الواقع الجديد لسوريا. إسرائيل خلال هذه الاعتداءات هي أيضا تعارض إرادة الدولية لدعم سوريا في مرحلة الإرهابية وإرادة تعارض استقرار سوريا. اعتمد على اسرائيل ان تعيد اتصالاتها تجاه سوريا، فهذه الاعتقاد اي فكره ايضا تواجد بها ليس فقط لسوريا، ايضا تواجد فيها اعطاء سوريا ومراسيها الى الملاحده وايضا نفاء المنطقه. يجب ان تتوقف هذه الاعتقاد، هي غير مبرره وغير قانونيه وليس لها اي ايضا مبررات امنيه.
4: لكن ابو الظهور كان يشهد تحركات لافته قبل استهدافه، صور اقمار صناعيه التقطت خلال أغسطس أظهرت ما يبدو أنها أعمال لتسوية الحفر وإعادة تأهيل أجزاء من المدرج. أما القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الهدف من الضربة كان منع انتشار تركي في الموقع. وبذلك تتجاوز الرسالة هذه المرة مسألة تدمير قدرات عسكرية سورية إلى رسم حدود للحضور التركي المتنامي في سوريا، وسط مخاوف إسرائيلية من تمركز عسكري تركي أو نشر منظومات دفاع جوي داخل البلاد. اللافت أن الاعتراض على الضربة جاء هذه المرة من واشنطن. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بارك وصف الغارات بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. في المقابل أفادت تقارير بأن إسرائيل أطلعت واشنطن على معلومات استخباراتية حساسة قبل تنفيذ الضربة. إقليميا تزامن الهجوم مع اتصال بين وزيري الخارجية التركي والسوري، بينما دانت قطر والسعودية ومصر والأردن والكويت الغارات محذرة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.
0: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت بحسب وصفه على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وأضاف المكتب أن سوريا تجاهلت تحذيرات إسرائيل بشأن هذا الانتشار، مؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات التي تمس أمنها. يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وأظهرت مشاهد ملتقطة مساء الثلاثاء قصفا مدفعيا للاحتلال على أطراف بلدة ميفدون جنوبية لبنان. أفادت مصادر محلية بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة علي الطاهر جنوبية لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة حدوث انفجار جراء الغارة الإسرائيلية في المنطقة المستهدفة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران وليس هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة سعت خلال الأيام الأولى من الحرب إلى دفع إيران نحو الاستسلام غير المشروط قبل أن تنتقل لاحقا إلى طلب التفاوض.
6: شرائط الروز أول شرائط بسيار سختي بود.
7: ترامب غرد في الأيام الأولى للحرب كاتبا استسلام إيراني غير مشروط. لقد سعوا لإنهاء الحرب سريعا عبر محاولة تغيير النظام وضرب الداخل لكنهم فشلوا. وعندما تلقينا الرسائل الأولى بشأن التفاوض منهم لاحقا أبدى الرئيس اهتماما بذلك بهدف إنهاء الحرب. وبين مارس ويونيو الماضيين خضنا 3 أشهر متقلبة من المفاوضات.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
8: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما وصفها بمزاعم الإمارات بإطلاق إيران صاروخين باتجاهها، معربا عن أسفه لهذه الاتهامات ومؤكدا أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد قالت إن إيران استهدفت الدولة بصاروخين باليستيين، سقط الأول خارج المياه الإقليمية فيما سقط الثاني داخلها. وأضافت الوزارة أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر تولي الدبلوماسية أهمية كبيرة، وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أن التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز سيسهل المفاوضات، وأن عمل قطر كوسيط حاليا هدفه الحفاظ على تجنب التصعيد وإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.
9: الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: تشهد البحرية الأمريكية استنزافا لقدراتها ومواردها بفعل الحرب الطويلة على إيران والالتزامات العالمية للبحرية. في المقابل أرسلت وزارة الحرب حاملة الطائرات جورج واشنطن من اليابان إلى الشرق الأوسط لتحل محل الحاملة أبراهام لينكولن، في حين قضت المدمرة الأمريكية بنفولد أياما بلا طاقة في بحر الصين الجنوبي.
10: أكثر من 160 يوما في عرض البحر منذ مغادرتها سان دييغو في نوفمبر الماضي لدعم العمليات الأمريكية في الحرب مع إيران، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الأيام المتتالية في الحرب. آلاف الجنود والبحارة يعيشون داخل هذه المدينة الفولاذية العائمة. فماذا يجري على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ أبراهام لينكولن وخلف الأبواب المعدنية للحاملة العملاقة، إفادات عائلات بحارة نقلت مخاوف بشأن تدهور الصحة النفسية لذويهم، فيما تحدثت تقارير أخرى عن محاولات انتحار ومخاوف بشأن الطعام والشراب. مشاهد من قلب الحاملة توثق مشاكل تتعلق بتلوث المياه والصيانة. وزير الحرب الأمريكي بدوره أنهى جدلية التقارير الواردة من البحر واصفا إياها بالمضللة. في المقابل قالت البحرية الأمريكية إن قيادة السفن تراقب الجاهزية النفسية لطواقمها باستمرار من خلال مستشارين وأطباء ورجال دين. مسؤولون آخرون أقروا بأن بيئة العمليات عطلت الإمدادات التقليدية بسبب طول مدة مهمة السفن، لكن المياه نظيفة وخيارات الوجبات متوفرة. مدمرة بنفولد الأمريكية هي الأخرى قضت 4 أيام الشهر الماضي دون مراحيض صالحة للاستخدام أو خدمات مطبخ أو تكييف هواء وسط درجات حرارة مرتفعة في بحر الصين الجنوبي عقب فقدانها للطاقة. شكاوى يبدو أنها تجاوزت حدود الممرات الضيقة داخل السفن الأمريكية لتصل إلى أروقة الكونغرس الذي دخل هو الآخر على خط الأزمة، حيث لم تنحصر القضية داخل المؤسسة العسكرية وتصاعدت الضغوط السياسية مع مطالبة أعضاء بإجراء رقابة مباشرة على أوضاع الطواقم البحرية. حرب على إيران أعادت رسم خريطة الأسطول الأمريكي، حيث تعاني البحرية من استنزاف لقدراتها ومواردها بسبب متطلبات المواجهة.
0: في اليمن أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. يأتي ذلك في وقت تتمدد فيه المعارك في اليمن إلى جبهات عدة، منهية بذلك هدنة مضى عليها أكثر من أربع سنوات.
11: يوماً بعد آخر تتمدد جبهة المعارك المشتعلة في اليمن، تصل إلى محافظة البيضاء الحدودية مع لحج، تستهدف فيها قوات العمالقة الجنوبية طاقما عسكريا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين. تصفها القوات بالضربة الاستباقية بهدف إفشال محاولات الجماعة تعزيز مواقعها وتجهيزاتها العسكرية. وعلى جبهات عدة بمحافظتي شبوة ومأرب، أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عدة للحوثيين. العملية جاءت عقب مقتل أحد جنودها إثر استهداف موقع عسكري بمسيرة. مسيرة أخرى للحوثيين ذكرت قوات الطوارئ اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطتها أثناء محاولتها استهداف أحد معسكراتها شرقي محافظة مأرب. الجماعة واصلت تنفيذ هجماتها، أفادت مصادر بقصفها منطقة الخوخة في محافظة الحديدة بصاروخين باليستيين. هجوم آخر نفذته الجماعة قالت إنها استهدفت بمسيرات مصفات تابعة لشركة أرامكو في مدينة جيزان السعودية. صراع في اليمن يتمدد إقليميا وبحريا بما يهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. استهداف حوثي لسفن سعودية يثير مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات إغلاق مضيق هرمز. في أحدث حلقة في هذا المسلسل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. ولبحث الأمن البحري، ناقش وزير خارجية اليابان مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التعاون في مجال الأمن البحري. العليمي دعا إلى توسيع نطاق الدعم الياباني لخفر السواحل اليمني ليشمل التدريب والمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ.
0: في أوكرانيا أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية على المدينة، ووثقت مقاطع مصورة اندلاع النيران داخل مبنى جراء الهجوم الروسي.
12: ضربات نوعية بين أوكرانيا وروسيا، الجبهة تزداد توترا بين الباليستي الروسي والمسيرات الأوكرانية، هجمات بحجم غير مسبوق وأهداف استراتيجية يحاول الطرفان تصيدها. أكثر من 620 مسيرة أوكرانية شلت سماء روسيا. موسكو أعلنت تعليق الرحلات الجوية. القوات الروسية قالت إنها تصدت لأكثر من 180 مسيرة في منطقة موسكو. المسيرات أصابت مستودعاً لشركة تجارة إلكترونية روسية ومنشآت أخرى قرب موسكو، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص منهم طفلة. الهجوم الذي يعد أحد أكبر ضربات كييف يعكس تصريحات المستوى السياسي التي تؤكد عزمها شل الاقتصاد الروسي. عشرات الهجمات الأوكرانية استهدفت طرق الإمداد والمنشآت النفطية ومرافق تكرير النفط في روسيا. ضربات موسكو شهدت تحولاً نوعياً أيضاً. مسار الصواريخ الباليستية لم يحد عن كييف لكنه توسع أكثر. الأهداف الروسية شملت بنى تحتية اقتصادية وسفناً في البحر الأسود وبحر قزوين. في ظل الزخم الروسي، القوات تسيطر على بلدتين في زابوروجيا ودونيتسك. الضربات بين موسكو وكييف انتقلت إلى خارج حدود البلدين. التوتر الروسي مع حلف شمال الأطلسي يبدو في أوجه، لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة بين موسكو وباريس والتحذيرات الروسية لبريطانيا عقب استخدام أوكرانيا لمسيراتها. كذلك التحذيرات الاستخباراتية بشأن خطط روسية محتملة لاستهداف البنية التحتية الحيوية للحلف عبر دول البلطيق عند جناحه الشرقي. كلها عوامل تحذر من توسع المعركة وإمكانية انتقالها إلى مستوى أخطر بحصول مواجهة محتملة بين موسكو والناتو.
0: بعد أكثر من 40 عاما من التطور السريع، يواجه الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة انخفاضا متواصلا في معدلات النمو، ما أدى إلى انعدام الثقة لدى العديد من الشباب الصيني وجعلهم أقل تفاؤلاً من ذي قبل بشأن المستقبل. وأصبحت نزعة التقشف وانعدام الأمن الوظيفي هي السائدة، وباتوا يواجهون ضغوطاً متراكمة جراء المنافسة الشديدة في سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.
13: باحثاً عما يدر عليه دخلاً يساعده على البقاء، استقر شيزخاو على مهنة التصوير في الأماكن العامة بعد أن خسر وظيفته كمصور في شركة للدعاية جراء إعادة هيكلتها. وغدت صورة المستقبل أمامه غير واضحة.
14: بسبب الوضع الاقتصادي المتردي حالياً، تسرح العديد من الشركات موظفيها. لم تعد فرص العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي متوفرة كما كانت سابقاً. يؤسفني القول إنني لا أستطيع كسب رزقي حالياً إلا من خلال عدة أعمال.
13: بعد التصوير يعود شي إلى منزله ليمارس عملاً آخر يزيد دخله. يقدم لعملائه مقاطع فيديو ترويجية لمواقعهم الإلكترونية. وكغيره من الشباب الصيني يسعى شي إلى تخفيض تكاليف المعيشة أيضا، إذ باع سيارته وغدا يستخدم وسائل النقل البسيطة. يرى خبراء أن شح الوظائف المستقرة وارتفاع مؤشر التضخم الذي وصل 5% خلال يوليو هذا العام خلق شعورا بانعدام الأمان الوظيفي لدى الشباب الصيني.
15: يصعب على الشباب الوصول إلى العديد من الشركات الحكومية المتميزة إلا بفضل العلاقات أو المهارات الاستثنائية، وهذا ما يجعل الشركات الخاصة أكثر قدرة على توظيف أعداد كبيرة من الناس. مع ذلك فقد عانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في السنوات الأخيرة من انتكاسات وتراجعات متكررة.
13: يواصل الصينيون نهجا استهلاكيا شديد الحذر لتنخفض مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 0.6% خلال مايو، وهو أول تراجع شهري منذ أكثر من 3 سنوات. ومع انخفاض أسعار المنازل بنحو 30% هذا العام، غدت الأسر الصينية تشعر بتآكل ثروتها. الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الشباب الصيني لا تتوقف عند صعوبة الحصول على وظيفة أو تراجع القدرة المالية، بل تنعكس على قراراتهم في الإنفاق وشراء المنازل وحتى الزواج، وهي قرارات فردية في ظاهرها لكن تراجعها على نطاق واسع بحسب خبراء قد يتحول إلى عبء طويل الأمد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
0: قال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود في تونس بسام الطريفي إن أحد النشطاء الأربعة المعتقلين وهو وائل نوار دخل في إضراب عن الطعام منذ الأحد للمطالبة بإطلاق سراحه وإسقاط التهم عنه. وخلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور هيئة الدفاع وعائلات نشطاء أسطول الصمود المعتقلين، قال الطريفي إن النشطاء معتقلون منذ ما يزيد عن 5 أشهر بتهم واهية وبسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، وهو ما يتعارض كليا مع الخطاب الرسمي على حد وصفه.
16: هذا الملف يعني ركب تركيبا، لأنه اليوم ما تنجمش الطالب معناها فعل معناها أصدقائنا ورفاقنا اللي يقوموا بعمل نضالي عمل مقاوم أنهم يمسكوا دفاتر محاسبية وكأنها شركة تجارية. رأي المقاومة ليست شركة تجارية، رأي الفعل النضالي المقاوم مهوش شركة تجارية ذات غاية ربحية. وبالتالي اليوم هذا فضيحة وعيب على الدولة التونسية أنها تسجن مناضلين.
0: أعلنت الأمم المتحدة مصرع أكثر من 2300 شخص جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وبدورها أعلنت الحكومة الكونغولية ارتفاع معدل الوفيات إلى 46% خلال الأسابيع الأخيرة.
17: الإيبولا يضرب بقوة في الكونغو الديمقراطية، مئات الوفيات وآلاف المصابين رغم الإجراءات الحكومية المدعومة أمميا لمحاصرة المرض. تشير الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن أكثر من 700 مريض يخضعون للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات. وانتشر المرض ليشمل 6 أقاليم في البلد الإفريقي، حيث تتركز مجمل الإصابات في مقاطعة إيتوري وعاصمتها بونيا بسبب ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن فرص محاصرة المرض تبدو كبيرة خلال 3 أشهر المقبلة في حال توفرت الموارد اللازمة، بحسب ما يؤكده المسؤولون في المنظمة الأممية.
18: بخصوص خططنا للأشهر 3 القادمة، أقول إنه يمكننا محاصرة المرض إذا توفرت الموارد اللازمة. أعتقد أنه سيكون من الممكن احتواء تفشيه. أؤكد لكم بثقة أننا تجاوزنا الضغط الذي كنا نواجهه ببعض المناطق قبل حوالي 6 أو 7 أسابيع، مثل نيزي وليتا أو حتى بؤرة التفشي في منطقة مونغبوالو.
17: ويبرز المعطى الأمني عاملاً معرقلاً لجهود مواجهة اتساع رقعة الإصابات في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها كجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، إذ يستمر القتال بين القوات الحكومية الكونغولية والجماعات المسلحة المتمردة في مناطق شرق البلاد الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية، وتتركز الجهود الحكومية هناك على مواجهة حركة M23 والجماعات المتمردة الأخرى.
0: الآن إلى برنامج مسبار.
19: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار، حيث نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائف والمضلل، الأخبار الكاذبة المضللة، النصف نصف وأصل الخبر وفصله. نكتشف ألاعيب الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، نرصد الإشاعات والفبركات المختلفة. وفي مسبارنا اليوم، غواصة إيرانية جديدة، احتراق حاملة الطائرات فورد، روسيا تقصف أوكرانيا بالنووي، باكستان هروب عمران خان. ابقوا معنا في تفاصيل القصص والموضوعات.

مع انقضاء هدنة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران وعودة الأسئلة مجددا حول ما ستحمله الأيام القادمة، كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف أن القيادة الإيرانية تستعد لاحتمال توسيع الحرب مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين بدلا من التعويل على مذكرة التفاهم. وتحت عنوان خطة إيران السرية لتصعيد الحرب، كشفت وول ستريت نقلا عن معلومات استخبارية أن إيران اتصلت بميليشيات حليفة في اليمن والعراق ولبنان لتوسيع نطاق المواجهة. والآن وقد ازداد الوضع غموضا مع توقع التصعيد، كما يرى بعض المراقبين والصحف. كانت حسابات على منصات وسائل التواصل المختلفة تتحدث عن استعداد طهران للجولة القادمة من الحرب، حيث كشفت عن سلاح جديد في تلسنتها. الخبر أرفق بمقطع مصور وهو يقول إيران تقوم بإزاحة الستار عن أول غواصة محلية الصنع لها رغم كل الصعوبات والحروب، هكذا ينجزون ما لم ينجزه أحد في المنطقة كلها. فنشاهد.

0: الخبر زائف بل وخزعبلي، فالفيديو يوثق تدشين الغواصة اليابانية راجي SS-516 وهي الغواصة الرابعة من فئة تايجي المتقدمة في أحواض شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة بمدينة كوبي في 17 من شهر أكتوبر من عام 2023. وقد أطلقت اليابان أول نسخة من هذا الطراز قبل ذلك بعامين. بعدما كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق خاص زيف الادعاء الذي نسب إلى قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال أحمد وحيدي بأن بلاده لن تتخلى عن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية ما دامت إسرائيل وأمريكا تمتلكان هذه الأسلحة، وبعدما أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تلك التغريدة المضللة التي ظهرت أولا على حساب هندي قد تم تداولها بكثافة من حسابات وصحف ومسؤولين إسرائيليين لدعم ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إيران مصممة على بناء سلاح نووي. كانت صفحات أجنبية تنشر مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الإنجليزية يبدأ بالكلمة السحرية القادرة على جذب الانتباه في كل وقت وأي وقت عاجل. ويواصل المنشور القول هذه هي سفينة الشحن الإسرائيلية التي استهدفتها إيران في وقت متأخر من الليل باستخدام تكنولوجيا متطورة. فنشاهد. الخبر لا مصدر له وليس صحيحا، والسيدة التي سمعنا صوتها كانت تتحدث باللغة البرتغالية بلكنة برازيلية، وأظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع يوثق ردة فعل الناس على اندلاع حريق ضخم في معمل لتصنيع المواد الكيميائية بمنطقة ساو باولو الكبرى في البرازيل في بداية شهر أغسطس الجاري. صحيفة The Sun البريطانية التي تناولت الخبر وصفت الحريق بأنه جزء من الجحيم إنفيرنو، لأنه أوقع نظرا لطبيعة المواد الكيماوية ليس انفجارا واحدا بل انفجارات متتالية. إن كانت الأخبار السياسية تدق ناقوس انتهاء الهدنة دون التوصل إلى اتفاق، فإن شيمة أهل وسائل التواصل الاجتماعي الرقص على حافة الانفجار، ومن ذلك تداولهم لخبر مع تعليق يقول عاجل: الآن إيران تقصف القنصلية الأمريكية في الأردن، شكرا للحرس الثوري الإيراني على هذه الهدية. فنشاهد.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
0: المقطع من لبنان ولا علاقة له بالأردن أو بالقنصلية الأمريكية، وهو للأسف يظهر حادثا مأساويا وبالتحديد لحظة اندلاع حريق كبير في مخيم رمضان للاجئين السوريين في بلدة عرسان اللبنانية وتحديدا في محلة وادي الأرنب، وذلك في 19 من شهر مارس من عام 2024. بعدما شكلت أخبار حاملة الطائرات أبراهام لينكولن حديث الساعة إثر تدهور الأوضاع على متنها بعد خدمتها لأكثر من 9 أشهر متتالية، نشرت حسابات مختلفة على منصة إكس منشورا تضمن مقطعا مصورا ونص يقول: صباح الخير، حاملة الطائرات USS فورد التي يحتقرها ترامب ويهدد بها تحترق الآن تحت صواريخ إيرانية وسوف تختفي إلى الأبد. فنشاهد.

0: الخبر زائف، فحاملة الطائرات الأمريكية USS فورد سليمة وتبحر في المحيطات دون إشكال. أما الفيديو الذي شاهدناه للتو فعمره أكثر من سنة بقليل، إذ يعود إلى شهر يونيو من العام الماضي 2025، وهو يظهر محاولات إخماد حريق اندلع على متن سفينة شحن ترفع علم سنغافورة بالقرب من سواحل ولاية كيرالا الهندية. وكانت السفينة في طريقها من كولومبو بسريلانكا إلى مدينة مومباي الهندية، وقد شهدت انفجارا في إحدى الحاويات ما أدى إلى نشوب حريق هائل على متنها. وننتقل إلى خبر عن دولة الاحتلال، فقد تداولت صفحات إخبارية مقطعا مصورا مع خبر باللغة الإنجليزية يقول: عاجل، وقع انفجار هائل صباح اليوم في منشأة للبتروكيماويات في حيفا إسرائيل. ويواصل المنشور القول أسفر الانفجار عن مقتل 16 شخصا وإصابة آخرين بجروح خطيرة. الحمد لله بدأنا يومنا بداية موفقة، فنشاهد.
1: با. با.
0: الخبر زائف والمنشور مضلل، فالصحيح هو أن الفيديو يوثق جريمة حرب ارتكبتها دولة الاحتلال في اليمن. ففي 29 من شهر سبتمبر من عام 2024 قصف طيران الاحتلال ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، وسدف بالأخص بنى تحتية مدنية من بينها منشآت لتخزين وتوزيع النفط ومحطات لتوليد الكهرباء وميناء الحديدة ورأس عيسى. ومن إغراق السفن الإسرائيلية وضرب منشآتها النفطية ننتقل إلى وسط دولة الاحتلال، وخبر تداولته صفحات إخبارية إيرانية ودللت عليه بمقطع مصور أرفقته بنص باللغة الإنجليزية يقول: عاجل، صاروخ إيراني يصيب وسط إسرائيل. فلنشاهد.
2: לא צריך באנימות.
3: איך אחורה?
2: בסדר.
3: איך אחורה?
2: לא צריך באנימות.
3: איך אחורה? תעבור את הרכב שלי, בוא. אחורה.
2: בסדר, הולכים.
3: אחרי הרכבים שלי. אחרי הרכבים
2: שלי, זהו.
3: זה הקו.
2: תודה. הוא אמר לנו טוב. אנחנו זריזים.
3: לא, אל תחזור, דבר עליך.
2: לא עובדים, לא עובדים.
0: الفيديو بالفعل من أراضينا المحتلة ويوثق بالفعل آثار سقوط صاروخ باليستي إيراني، غير أنه ليس حديثا، فهو يعود إلى شهر مارس الماضي حيث اندلعت حرائق واسعة في وسط إسرائيل جراء قصف صاروخي إيراني. انتهاء الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران انعكس على لبنان تصعيدا إسرائيليا، في وقت تتزايد المخاوف من توسيع تل أبيب نطاق اعتداءاتها في لبنان، فيكون الدم اللبناني ورقة تستخدمها إسرائيل في انتخاباتها المقبلة في تشرين الأول. ووسط هذه المسجدات تداول رواد منصة إكس مقطعا مصورا، والغريب أن التعليق المصاحب للفيديو مكتوب باللغة الإسبانية يقول: إسقاط طائرة صهيونية في جنوب لبنان، بارك الله فيكم يا حزب الله. فلنشاهد. المنشور مضلل والخبر لا أصل له، والأهم هو أن الفيديو يوثق آثار قصف إسرائيلي عنيف لجنوب لبنان، ولم يتمكن شهود العيان من فهم سبب تصاعد أعمدة الدخان بهذا الشكل الغريب، فهو يعود إلى 23 من شهر سبتمبر من عام 2024 تحت عنوان مشهد غريب آخر في بلدة كفرجوز في النبطية جنوب لبنان. مقذوفات تتطاير بين منازل السكان من دون أن تشير إلى إسقاط طائرة إسرائيلية أو تحدد طبيعة الأجسام الظاهرة في المشهد. ويأتي إعادة تداول الفيديو حاليا بالتزامن مع الاعتداء الإسرائيلي الذي شهده جنوب لبنان في 15 من أغسطس الجاري، حيث أسفرت غارات إسرائيلية عن استشهاد 11 شخصا بينهم 3 أطفال سقطوا في غارات إسرائيلية على بلدتي إنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وإلى التصعيد في اليمن الذي اعتبرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية بأنه مخاطرة بكل شيء تقوم بها جماعة الحوثي من أجل إيران، كانت صفحات مختلفة على منصة إكس تروج لفيديو مع خبر يزعم شن جماعة الحوثي ضربات على القوات الشرعية اليمنية، مع تعليق يقول ضربة دقيقة مئات القتلى والجرحى وتدمير عشرات الآليات العسكرية أثناء استهدافهم بصاروخ باليستي في الساحل الغربي، فلنشاهد.

0: المنشور مضلل في هذا الفيديو عمره أكثر من 7 سنوات ونصف إذ نشره الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثيين في 3 نوفمبر من عام 2018، وهو يظهر لحظة وصول صاروخ باليستي قصير المدى من نوع بدر P1 استهدف تجمعا لموقع عسكري خلال المواجهات التي شهدتها جبهة الساحل الغربي في اليمن أواخر عام 2018، ولا علاقة له بأي أحداث حالية. نكمل مع أخبار التصعيد في جنوب الجزيرة العربية والاشتباكات الدائرة بين جماعة الحوثيين والحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي، ومنشور عن تحقيق قوات الحكومة الشرعية تقدما مهما على الأرض جاء فيه عاجل أول صور من مدينة البرح والناس يستقبل الجيش اليمني عبد الملك اليوسفي، فنشاهد.
1: Let's go!

بعد تحرك عسكري وأمني قاده محافظ حضرموت وقائد قوات درع الوطن سالم الخنبشي بدعم من تحالف دعم الشرعية بهدف استعادة السيطرة على المواقع والمعسكرات التي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في محافظتي حضرموت والمهرة وباقي المحافظات المحررة. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل. نتابع أوكرانيا وبيلاروسيا تتغازلان، انتظرونا نعاود اللقاء بعد قليل.

أهلا بكم من جديد. من بعد الفاصل نترك منطقتنا ونتجه شمالا إلى حرب عنيفة أخرى تتصارع فيها روسيا وأوكرانيا بعنف شديد، يقصف فيها كل بلد أراضي الطرف الآخر بكل ما تيسر، غير أن ما جاء في مقطع مصور مخيف ليس متوقعا، خصوصا وقد أرفقه ناشروه بتعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل، روسيا تشن هجوما واسع النطاق على أوكرانيا الليلة. ويواصل التعليق القول: وسط هدوي الصواريخ والطائرات المسيرة توجه موسكو رسالة مفادها روسيا لا تتراجع تحت الضغط. فنشاهد الانفجار الذي يشبه في ضخامته التجارب النووية. الخبر زائف ولا أصل له، فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي وهو موجود ومنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 14 من شهر يونيو من العام الماضي. أما مصدر الفيديو فهو قناة يوتيوب باسم لافاسور ولم تعد متاحة حاليا، وقد نشرته مع عنوان: تدريب عسكري لانفجار قنبلة، مع وصفه بأنه AI فيديو. والقناة دائما ما كانت توضح أن مقاطعها منشأة بالذكاء الاصطناعي وأنها مجرد محاكاة خيالية وليست تسجيلات لأحداث حقيقية. وبعيدا عن الحروب والانفجارات والمعارك، نذهب إلى باكستان، حيث نشرت صفحات إيرانية ناطقة باللغة العربية مقطعا مصورا يحتوي على مشاهد صادمة، مع خبر يقول: الآن متظاهرين باكستانيين يتمكنون من إخراج رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن، الشجاع الذي أهان ووقف بوجه أمريكا. فنشاهد. الخبر زائف بل كاذب، والمقطع مجتزأ من فيديو أطول يعود إلى العام 2022، وهو جزء من تغطية إخبارية لمحاولة اغتيال تعرض لها عمران خان، ونراه يلوح لأنصاره وهو على رأس موكب متوجه إلى العاصمة إسلامباد، وحينها أطلق مسلح النار على الحافلة المخصصة لحملته الانتخابية. وقد تمكن أحد المشاركين في التجمع من السيطرة على المسلح ونقل خان إلى مستشفى قريب عقب الهجوم، كما أصيب أربعة آخرون من أعضاء حركة الإنصاف PTI الذي يتزعمه خان. ولعل العودة إلى الحديث عن عمران خان، قفزت إلى الواجهة بعدما أعرب نجلاه عن خوفهما على صحة والدهما في مقابلة بثت على شبكة CNN الأمريكية، وكان خان أدخل إلى السجن منذ 3 سنوات.

بتهم تتعلق بالفساد. وإلى فقرة تصريحات متناقضة والتي نستعرض فيها بورصة الهبوط والصعود الكلامي بين أوكرانيا وبيلاروسيا. المسافة التي قطعها الخطاب بين كييف ومينسك خلال أسابيع قليلة كانت ملفتة. البداية من حيث كانت بيلاروسيا في نظر كييف جزءاً من منظومة العدوان على أراضيها، بعدما سمحت بيلاروسيا لموسكو باستخدام أراضيها في الهجوم على أوكرانيا، ثم وافقت لاحقا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها. أما لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا فظل أحد أقرب حلفاء بوتين، وواصلت بلاده التعاون العسكري مع روسيا واستضافة بنيتها العسكرية. كذلك اتسمت تصريحاته بالعدوانية تجاه كييف من خلال تأكيده الدائم على استحالة هزيمة روسيا عسكريا، وأن كييف سوف تتلقى الهزيمة لا محالة. لكن مؤخرا بدأ لوكاشينكو نفسه يغير لهجته، ففي يونيو الماضي قال إن تحقيق انتصار عسكري في ساحة المعركة أصبح غير واقعي لأي من الطرفين، ودعا روسيا وأوكرانيا إلى التواصل إلى حل وسط لإنهاء الحرب. والأهم أن لوكاشينكو اعتذر لزيلينسكي عن تصريحاته الحادة السابقة، وقال إن أوكرانيا لا ينبغي أن تتوقع عملا عسكريا من بيلاروسيا. اللافت أن زيلينسكي وقتها لم يعتبر الاعتذار كافيا. ثم تأتي المفارقة الأبرز في 13 أغسطس، إذا صرح ياروسلاف تشورونوغور سفير أوكرانيا المتجول أن لقاء مسؤولين أوكرانيين مع خصم بما ذلك لوكاشينكو يمكن أن يكون ممكنا إذا كان ضروريا لوقف القتال أو تقليل الخسائر وإنقاذ الأرواح، مضيفا أن كل شيء ممكن إذا كانت كلفة اللقاء تستحق ذلك. وهكذا لا نرى تحولا في موقف طرف واحد فقط، بل في خطاب طرفين كانا على طرفي نقيض. زيلينسكي انتقل من تهديد لوكاشينكو إلى عدم استبعاد اللقاء معه، لوكاشينكو انتقل من الاصطفاف الصريح مع موسكو إلى القول إن الحرب لا يمكن حسمها عسكريا، والدعوة إلى التسوية والاعتذار لزيلينسكي. فهل هو تحول حقيقي في المواقف، أم أن طول الحرب وتغير حساباتها يدفعان خصوم الأمس إلى إعادة اكتشاف لغة الحوار؟ الأيام المقبلة وحدها قد تجيب عن هذه التساؤلات. وإلى آخر فقراتنا، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهي عن الزلزال المروع الذي ضرب إندونيسيا. ففي واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية مأساوية في إندونيسيا خلال السنوات الأخيرة، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جزيرة فلوريس السبت 15 أغسطس، مخلفا عشرات القتلى والجرحى. الزلزال هذا يعد الأكثر دموية منذ زلزال عام 2022 الذي أودى بحياة المئات في غرب جاوة. وبحسب أحدث حصيلة معلنة، قتل ما لا يقل عن 53 شخصا، وأصيب نحو 135 آخرين، بينهم مصابون بجروح خطيرة وكسور، فيما اضطر قرابة 5000 شخص إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى ملاجئ مؤقتة. كما تضرر أو دمر أكثر من 1350 منزلا، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ. ولم تتوقف معاناة السكان عند الزلزال، فقد سجلت قرابة 1000 هزة ارتدادية، فيما لا يزال أو تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بين الأنقاض. بهذه الحقائق الأليمة يختتم مسبار جولته لهذه الليلة، لكنه يبقي العين على كل خبر أو نص أو منشور ليسبر الأغوار ويعود بحقيقة الأخبار. للمفبرك نقول نحن لك بالمسبار. إلى اللقاء.